إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العالم.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين خط الإنسان أثرا على جدار كهفه لم يكن يدرك أنه يؤسس لغة خالدة تتجاوز الزمن والكلمات. كانت تلك الخطوط البدائية أكثر من مجرد رسومات، كانت صوتا صامتا وشعورا يبحث عن شكل مختلف. بدأت رحلة الفن التشكيلي رحلة الإنسان في ترجمة روحه إلى لون، وفكرته إلى شكل، وحلمه إلى لوحة. في عصور ما قبل التاريخ ظهر الفن التشكيلي في أبسط صوره، حيث رسم الإنسان الحيوانات ومشاهد الصيد على جدران الكهوف. لم يكن الهدف جمالا بحتا، بل كان تعبيرا عن الحياة اليومية وربما طقوسا روحية. كانت تلك الرسومات بداية الوعي البصري وبذرة الفن التي ستنمو عبر القرون.
8: طبعا البدايات كانت من فن الكهوف، بداية التعبير انه كيف الانسان يبغى يتواصل مع المجتمع اللي كان موجود فيه. البداية طبعا كانت من الكهوف، وكانت من آلاف السنين وقبل الميلاد، يعني بآلاف السنين. فهذه البداية كانت أساسها ليست لضرورة فنية، يعني لمتعة أو جمالية، لا، كانت ضرورة معيشة. يعني الإنسان كان يستخدم الفن عشان يتكيف مع الحياة، يعني هو يستخدم الحفر أو النحت أو التصوير، ولكنها يعني لها انعكاسات على نتيجة الأحداث اللي يمر فيها، بحيث أنه يتكيف مع البيئة ويتعايش مع هذه البيئة، يلبس. أن الفن في البدايات ما كان مستهدف أنه يكون للجمال بقدر ما أنه يعني للضرورة اللي كان يحتاجها الإنسان.
7: مع نشوء الحضارات الكبرى في مصر القديمة وبلاد الرافدين، أصبح الفن أكثر تنظيما وارتباطا بالمعتقدات في مصر. كان الفن يخدم فكرة الخلود، فظهرت الجداريات والتماثيل التي تجسد تلك الفترة، بينما في حضارات أخرى كان الفن وسيلة لتوثيق الحياة والإنجازات. تميزت هذه المرحلة بالرمزية والالتزام بالقواعد.
8: الحضارات لها يعني مراحل تطورت من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري المتأخر، وطبعا هذه تمر في يعني حياة الإنسان، برسم الحيوانات، برسم حياته اليومية، يعني بالتفاصيل اللي تمر عليه، علاقتها الروحية يعني لها علاقة أيضا عقدية يعني في في في الفنون اللي كانت السابقة. لكن إذا كنا نتكلم عن هذه العلاقة بين الرمزية والسلطة، طبعا الحضارات القديمة يعني كان عندها شيء كبير جدا، الرمزية اللي ترمز للدين، وكانوا يستخدمون الفنون يعني لهذه الرموز، لها رمزية ترتبط بالدين، وكانت أيضا يستخدمون الفنون لتحقيق السلطة، يعني كنشر سياسة، كتأكيد على قوتهم في هذه السياسة أو على تأكيد قوتهم في السلطة. كانوا يستخدمون التماثيل الضخمة جدا عشان يبهرون فيها الآخرين، عشان يعطون نفسهم يعني جانب من القوة.
7: في الحضارة اليونانية والرومانية بدأ الفن يتجه نحو الواقعية وإبراز الجمال المثالي للجسد البشري، ظهرت المنحوتات الدقيقة، واهتم الفنانون بالتوازن والنسب ليصبح الفن انعكاساً للفلسفة التي تمجد الإنسان والعقل.
8: العصور الكلاسيكية هذه مرحلة مذهلة في التاريخ، هذه مرحلة تعتمد على الجمال المثالي أو على التركيز الكامل على المثالية، يهتمون بالتوازن، يهتمون بالواقعية، بالتشريح للجسم البشري. فنشطت كثير يعني في اليونان وفي الرومان، وكان لها يعني نضج فكري معين ولها قيم. المثالية يعني الواقعية اللي يبان فيها كل التفاصيل من شدة اهتمامهم بالقواعد الهندسية الصارمة، وطبعا هذا عشان يعني اهتمامهم هذا أيضا يكثف عليهم الجهد إنه كيف يسوون الانسجام بين الجانب الهندسي والانسجام اللي البصري، يعني المتلقي كيف يتلقى هذا المنتج أمامهم، ويركزون على الشخصيات الرياضية. ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بقوة الجسم، فلذلك من كثر ما هم يهتمون بالقوة والكمال كانوا يركزون على المثالية في إبراز هذه القوة والجماليات.

0: المثالية والواقعية بشدة. يعني الشغل بالفسيفساء والمخطوطات المزخرفة، فالألوان كان لها تركيز، الرموز لها سردية قصص، يعني كانت أماكن مقدسة، وطريقة التعبير عنها أو عن الشخصيات حتى المقدسة اللي يشتغلون يعني في التعبير عن يعني التركيز عليها جانب أبرز طرز يعني فنية معمارية، طرز قوية جدا بحيث أنهم يقوون الجانب الديني. رمزية والأسلوب التجريدي كان يعني يهدف إلى أنهم يميلون للتصوير بدقة أكثر من أنهم يكون فيها يعني رمزية.
1: في فترة ظهرت فيها ثورة فنية حقيقية، حيث عاد الفنانون إلى دراسة الطبيعة والإنسان. برز الفنانون من مختلف أنحاء العالم الذين جمعوا بين العلم والفن وأبدعوا أعمالاً خالدة. عاد الاهتمام بالتشريح والمنظور والضوء، مما أعاد للفن عمقه الواقعي.
0: أصل النهضة كان نقلة نوعية، طبعاً هو اشتهر في إيطاليا واليونان، وإيطاليا بالذات كانت محضن للمبدعين والمميزين، ويعني يجمعون بين الابتكار، يعني عمليات الذهن عندهم عالية، عمليات الأداء عندهم عالية. ليوناردو دافنشي كان هذا يعني حير العالم، هذا يعني متخصص في الهندسة، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم، يعني كان من الناس اللي أسسوا إلى درجة أنه خصص اليوم العالمي للفن 15 أبريل يوم عالمي للفن، يعني خصصت اليونسكو تقديراً للأشياء اللي أسسها في عصر النهضة، وكان سبب للتغير والتحول في تاريخ الفن في العالم.
1: مع دخول القرن التاسع عشر بدأ الفن يتحرر من القيود التقليدية، فظهرت مدارس متعددة، فمثلا الانطباعية التي ركزت على الضوء واللحظة والتعبير الذي اهتم به من خلال المشاعر. لم يعد الفن مجرد نقل للواقع، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات.
0: طبعا أنا بسميها اتجاهات فنية، لأنها هي كانت في وقت من الأوقات يسمونها مدارس، هي تسميتها هي اتجاهات، هي تجمع مجموعة من الفنانين يضعون لهم أفكار ورؤى ويمارسونها وينتجون وتأخذ اتجاهها، فأنا بسميها اتجاه فني. طبعا كل اتجاه فني له رؤية، له أفكار، له تغيير. أهم شيء أنهم يعني في البداية بدأوا بالكلاسيكية الحديثة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير، أنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية، إلى أنهم طلعوا للمخابز، طلعوا للمزارع، طلعوا للأماكن اللي يشوفون فيها الناس على طبيعتهم، ويبدون يترجمون الأعمال الفنية ويطلعون من حدود اللوحة التقليدية. يعني البورتريه ما عاد هو نفس البورتريه العادي، لا، في ضربات الفرشات تطلع، فيها معالجات لونية، صار في دراسات للون، يعني مثلا التأثيرية والتكعيبية، وحتى في مدرسة اسمها الدادية. الدادية كانت هذه نكسة، يعني كانت عكس لكل الاتجاهات، وهي اللي طورت من قيمة كيف أنك تستعيد أو كيف تسترجع الأشياء المهملة، كيف تحولها، تحول القبيح إلى نفيس أو إلى جميل. فهذا يمكن من محاسن هذه المدرسة. الكلاسيكية الحديثة، الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير، إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية.
1: في القرن العشرين وما بعده انفجرت الساحة الفنية بأساليب متعددة، من الفن التجريدي إلى المفاهيمي، فبرز فنانون مختلفون أعادوا تشكيل مفهوم الصورة وفتح آفاق جديدة للإبداع. أصبح الفن مساحة حرة

0: تتداخل فيها الأفكار والثقافات.
1: طبعا احنا قلنا الفن مر بمراحل كثيره مره، يعني من وقت الشده انه لازم الكلاسيكي واحد زائد واحد يساوي اثنين من شدتهم، بعدين جو الى التجارب اللي صارت في الاتجاهات الفنيه الى ان جاء الفن المعاصر. طبعا قبل الفن المعاصر كانت في شيء مسمى الفن الحديث، اللي هو المراحل اللي جت بعد الاشياء المقننه مره. جاء الفن اللي يكون فيه تجارب الفنان يمارس التجربة، يعني يطلع من القيود التقليدية

0: شوي حضارية وسوت بعد آخر لقيمة الإنسان. الفن المعاصر من يعني مرحلة السبعينات صار فيها نقلات، صار فيها تحول في اختيار المواد، في اختيار الأساليب، في اختيار المفاهيم. طلعوا من الإيديولوجية الشديدة اللي كانت الدين كان يعني يقيد في الأعمال والإنتاج الفني، إلى أنهم طلعوا إلى حدود أخرى. صار فيه مسميات جديدة، صار فيه شيء اسمه فن الأرض، صار فيه يعني طلعوا من كل الحدود اللي كانت تحدهم وطلعوا لمسميات فن التركيب، فن الأداء، فن الفيديو، فن يعني فنون يتعايشون معها بشكل يومي. فنون حتى طلع فيه مسمى اسمه الفن المفاهيمي، اللي هو نطلع من الفكرة إلى العمل المادي، وهذا غير من وجود الفنان. رحلة يعني رحلة طويلة عريضة للفنان يتغير فيها ويتجدد ويبرز مشاعره وأحاسيسه. ليه؟ لأن الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني.
1: دخل الفن التشكيلي عالما جديدا مع التكنولوجيا، فأصبحت اللوحات ترسم رقميا، وظهرت الفنون التفاعلية والواقع الافتراضي، فلم يعد الفنان بحاجة إلى فرشاة بل إلى شاشة وأدوات رقمية، مما وسع حدود الإبداع بشكل غير مسبوق.
0: آخر مرحلة من الفن المعاصر إن طلع عندنا الفن الرقمي، يعني هو يسمون أصلاً الوقت هذا هو العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. طبعاً قبلها أمريكا يعني يمكن من أكثر من 60 أو 70 سنة بدت هذه الخطوة بالفن الرقمي. المملكة لها تقريباً 20 سنة أو أكثر يعني خطت هذه الخطوة. في البدايات كان في تحدي. طبعاً لما نقول الفن الرقمي، أنا ما أقول الفن الرقمي ألغى الفن التقليدي ولا مجالات الاتجاهات، لا، بس هذا اتجاه وهذا اتجاه. يعني استبدلت اللوحة بالشاشة واستبدلت الفرشاة بالفارة أو بالماوس، بالتالي صار في تطبيقات الآن تطور وصار في نمو، صار ممكن تنتج عمل كامل بالجوال. يعني ما عاد أني لازم أحتاج حتى الكمبيوتر، يعني صرنا في والذكاء الاصطناعي الآن تعطيه أوامر وتعطيه أفكار، ممكن تزوده بصور هم من ينتج لك شيء خارج عن سقف التوقعات أو فوق سقف التوقعات. فبالتالي إحنا في نمو وتطور. أهم شيء ترسيخ القيم، أهم شيء ترسيخ الاعتبارات، أهم شيء إن نكون مع الوزارة اللي تعبت وأنشأت 16 قطاع، أحد قطاعاتها قطاع الثقافة، المعني بهذه القيم، بهذا الاتجاه، بهذا الأداء اللي يطور من قيمة المملكة ويخليها تواكب العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تحقيق رؤية المملكة 2030. الفن الرقمي جانب من هالجوانب هذه وله الدور، خاصة أن هذا العام عام الذكاء الاصطناعي، والفنون يعني لا تنفصل عن العالم، خاصة أن دولتنا عززت من هذه القيمة. يعني أنا كل ما أراجع مقولة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان ويقول أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا يجب أن يحب الفن ويقدره.
1: هكذا تمتد رحلة الفن التشكيلي من جدار كهف مظلم إلى شاشة مضيئة في عالم رقمي. إنه تاريخ الإنسان حين يحاول أن يرى ذاته وأن يخلد إحساسه في شكل يبقى وفي لوحة مضيئة مهما اختلف الأسلوب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الدكتورة منال الرويشد الفنانة التشكيلية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنطقة.

0: جزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مقهى ديرتي. في هذه الحلقة بنأخذكم من المقهى من القصيم لنبحر وإياكم في حديث ماتع بإذن الله، يحكي إرث وموروث، يحكي تراث ارتبط بماضي نفخر ونفاخر به، لنقدمه للحاضر بصحبة ضيوفنا هنا في المقهى، الأستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعات الفخارية، والأستاذ خالد الجدعي مؤسس ومالك قلعة جدعية بالرس. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا الكرام من جديد من المقهى، وبالتأكيد نرحب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى. الأستاذ بداية الأستاذ عبد الله الصايغ، نقول حياك الله.
1: يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا، الله يحييك ويسلمك،
0: نورتنا.
1: الله ينور وياك، الله يجزاك خير.
0: أيضا الأستاذ خالد الجدعي، مؤسس ومالك قلعة جدعية بالرأس، حياك الله أستاذ خالد.
2: هلا وسهلا، حياك الله أخوي سامي، أنت ضيفنا الكريم الأخ عبد الله ومستمعين الكرام، ونتمنى إن شاء الله نقضي وياكم وقت جميل وسعيد ومفيد للجميع إن شاء الله.
0: بإذن الله. نبدأ معك أستاذ عبد الله الصايغ، أكيد أنت أحد المهتمين بالصناعات الفخارية. خلنا نتحدث في البداية عن البداية لعلاقة عبد الله الصايغ بالصناعات الفخارية.
1: والله احنا بالبداية أسسنا هذا المشروع الحاج والسوق، اللي هي القطعة التجزئة من الأواني بعدة المواد. وجدنا أنه اهتمام الناس بالصناعات اليدوية وأهمها صناعة الفخار، سهولة شرحه. احنا بالنسبة لنا تعمقنا وبدينا نسافر ونشوف يعني أغلب المعامل اللي موجودة حول العالم، كيف سهولة الفخار وتشكيله. وزرنا بعض الأماكن اللي موجودة بالسعودية. بالأشهر الأولى من المشروع عام 2019 تحولت أو تحول التركيز الفهم صناعة الفخار، كيف تحويله من شيء شعبي إلى شيء حضاري أو شيء مستحدث، كيف أنه سهولة وصول الفكرة الثقافية أو المسميات اللي على المنتجات بشكل سهل. ويعني في بدينا نشوف الناس أنها تفرق المنتجات وقاعدة تنشرنا بشكل أكبر، ولله الحمد من الأشهر الأولى بديت أتعلم هذه الصنعة، زور معامل، قابل فنانين، أجلس معهم، نحاول يكون في تعاقد. بدأنا بالصناعة، بدأنا بتعلمه، نسب بسيطة بدينا نصنعه ونسب كبيرة مع الفنانين. فحنا بالنهاية يعني مشى المشروع على اهتمام بصناعة الفخار، وأنشأنا بعض المنتجات هي اللي نشرت هذا الشيء. العميل قريب للطين، فالطين هذا سهل تشكيله، سهل صناعته. فولله الحمد التعمق خلى المنتج انه سهل ان الشخص يميزه، وهذا اللي خلانا نركز بصناعة الفخار. يعني
0: جميل، يمكن انتم بصناعة الفخار او في مجالكم هذا يمكن انكم قدرتوا تجردون شوي من التقليدية.
1: صحيح، احنا بامكاننا انه عندنا احنا حضنة للفنانات والمصممات. الحاضنة هذه انشئت من ورش الفخار المقامة بفرعنا بالقصيم وفرعنا بالرياض. العملية سهلة ومرنة، انه العميل يدخل ويجرب، بعدها انه بامكاننا احنا اننا نستقطبه للفريق.
0: جميل، طيب خليني انتقل شوي للاستاذ خالد الجدعي. استاذ خالد
2: حياك الله، هلا وسهلا.
0: استاذ خالد، قلعه جذعيه بالرأس، بدايه الوجود كان في قصه صحيح؟
2: نعم،
0: يا ليت تحكي لنا هالقصه او تسمعنا ذا القصه.
2: القصه طبعا عزيزه على نفسي جدا. قبل اكثر من 20 عام بدأت الفكرة. الوالد غفر الله له أصيب في جلطة، الجلطة هذه عاقت نسبة كبيرة من الحركة لديه وجزء من النطق، فأثرت تأثير نفسي كبير على صحة الوالد وعلى ارتباطه الاجتماعي بالمجتمع. فالوالد كان أساسا أستاذ في بناء الطين قديما، فيحب الأشياء القديمة والمباني التراثية وكذا. من هنا انطلقت الفكرة. ما كان موجود الحقيقة يعني مكان في محافظة الرس عموما مكان تاريخي يجمع التراث ويكون فرصة للسائح والزائر والضيف أن يأتي إلى هذا المكان. بدأت الفكرة من هذا الجانب، بدأت في العمل وانتهيت من العمل، ودعوت الوالد والإخوان، فأصبح كمفاجأة لأن ما كان أحد يعرف عن المشروع نهائي.
0: يا سلام.
2: من تلك اللحظة الحقيقة يعني ابتسمت السعادة على محيى الوالد غفر الله له، فأصبحت هي وجهته اليومية ومكان استقبال الزوار في نفس المكان. بفضل الله عز وجل استمر الوالد في هذا المكان بشكل شبه يومي في الحضور. بدأت تستقطب عدد كبير من الزوار والسياح والضيوف وأصدقاء الوالد والجيران، فبدأنا في الاهتمام في اقتناء القطع التراثية حتى وصلنا بفضل الله إلى أكثر من 35 ألف قطعة تراثية موجودة الآن في الموقع. يزورنا

0: بشكل شبه يومي عدد كبير من الزوار سواء من داخل المملكة أو من دول الخليج أو الدول العربية أو حتى الدول الصديقة، ونسعد ونسر في زيارة الضيوف. ليلة البارحة كان عندي ضيوف الحقيقة من العراق،
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: نسعد في الضيوف والزوار حتى يطلع الجميع على هذه المملكة الغالية وما كانت تحوي من إرث تاريخي جميل عاش فيها الأباء والأجداد في حقبة زمنية سابقة. نتمنى أن نحافظ عليها ليستفيد منها الجيل الحالي ويستنبط منها الجيل القادم بإذن الله تلك الحياة الكريمة التي عاش فيها الأباء والأجداد، وكيف كانوا يعيشون في زخم من العسرة في الحياة من أجل الحصول على الرزق
1: بإذن الله. طيب بالنسبة لطراز المبنى، كيف الطراز النجدي؟
0: طبعا أكيد استلهمنا أن يكون الطراز النجدي قديم، عند المجلس الأساسي ارتفاعه يزيد عن 10 أمتار للأعلى، وهو من أعلى المباني الطينية في المملكة للمجالس، مفتوح من الأعلى ب4 مصابيح، وهو من أجمل الطراز النجدي قديما في البناء. ما كان يستطيع على ذلك إلا أصحاب المادة في تلك الفترة، ففعلا المكان جميل جدا. بعد تقريبا 3 سنوات من افتتاح القلعة وازدياد عدد الزوار والسياح وبدأت تلحق عدد باصات كبيرة من الضيوف للمكان، تم إنشاء أيضا مجلس آخر جميل قمت ببنائه أنا والعامل اللي موجود عندي في نفس الموقع. المجلس يتسع إلى أكثر من 150 من الضيوف، وضعنا في خلوة تحت الأرض تستضيف أيضا أكثر من 100 من الضيوف في وقت واحد، كله مبني من الطين الخالص بالطراز النجدي القديم وبالأثل وبالعسبان، واستخدمنا الطين طبعا يحكم منطقة القصيم مرور وادي الرمة، وهو من أجود أنواع التربة لعمل البيوت والبناء.
1: جميل. أجل في ارتباط بينكم وبين الأستاذ عبد الله، في ارتباط كبير يعني من حيث القطع.
0: الهموم واحدة والأهداف واحدة، والمحافظة على إرث جميل كان عليها الأباء والأجداد. وأنا أشكر حق عبد الله على فكرة إنشاء المصنع واهتمامه وحرصه على هذا النموذج الجميل، فعلا كان ينقص المنطقة عموما مثل هذا الشيء الجميل، الفكرة الرائدة في صنعة الفخار. وأنا زرت في أحد المعارض جزء من إنتاجهم الجميل لعمل الأكواب والفناجيل الفخارية وبعض الحصالات وما يستخدم للماء وللقهوة وزير الماء، كل شيء هذه الحقيقة لفتت انتباهي جميلة، حتى أنها كانت تطلى بطلاء جميل. أنا لا أعرف الحقيقة ما دام موجود الأستاذ عبد الله، أنا ما أستطيع أن أتعدى على بعض الأشياء، لكن أنا أعجبتني المنتجات اللي قام فيها المصنع لديه.
2: الله يسلمك ويعافيك. هو الحقيقة إحنا بداياتنا يعني كانت كنا من أول نلعب بالطين بحوش التراب، فكانت اللعبة إنك تأخذ طين وتنزله على كأنه تبنيه 3D. فهذا الربط بين الربط الطيني السابق، وأتوقع إنه أي واحد يطلع للبر أو إنه يلعب بتراب يجي عندنا ويستمتع ويرجع بالذكريات ويشوف سهولة الطين وتشكيله وسهولة تعديل بعض الأخطاء. وممكن أنتم تلاحظون الطين مو هو زي اسمنت يعني، فهذا الشيء اللي ولله الحمد الطين يساعدنا على تعديل بعض الأخطاء وسهولة ومرونة أنك تشتغل عليه. عادة التفنيشات النهائية اللي هي المواد الآمنة وكذا هذه سهلة، إنها بس الأهم الفكرة، الأهم التميز بالبداية كتشكيل.
1: جميل. أستاذ خالد يمكن تسمع أستاذ عبد الله.
0: نعم جميل.
1: نجعل من المقهى ورشة عمل،
0: ما شاء الله. أنا شاهدت عندهم كان مجموعة يقومون في برنامج حي مباشر لمجموعة من الفتيات المشاركات عند الأخ عبد الله، يعلم الأطفال كيف الرسم على الفخار. صحيح. في أحد البرامج.
2: صحيح.
0: أنا أذكر بالمناسبة العمل بالطين وكذا، أنا أذكر قبل أكثر من 45 سنة طلب مني معلم التربية الفنية إنشاء مجسم لمرقب الشنانة التاريخي في محافظة الرس، فاشتغلت على المجسم في البيت على أن الصباح إن شاء الله أشيله وديه معي للمدرسة.
1: يا سلام.
0: حاولنا 3 إخوان يشيلوا عجزنا من ثقله.
1: ما شاء الله.

0: انت اخذ الفكره من تلك اللحظه.
1: حلو جدا، جابينكم علاقه انت استاذ عبد الله، علاقه طويله، عندك الفكره موجوده، عندك المبادئ.
0: والله يشرفنا.
2: واي شخص ينحت واي شخص يشكل هذا قاطع مشوار بصناعه الفخار.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ومثل ما ذكر الاستاذ خالد، ذكر عن ورش العمل، تكلم عن ورش العمل اللي تقومونها انتم من خلال فريق جوتا، تقوم بعض الفتيات بتعليم الاطفال، وهذه جميله جدا يعني.
2: صحيح، هو انشاء نموذج ورش العمل، انشاء النموذج بما يتناسب مع المجتمع، قائم على المرونة والحفاوة والتعليم بشكل عملي، وجزء منها فعالية ترفيهية للعائلة لجميع فئات المجتمع. فحنا ندخل من 3 سنوات 4 سنوات وأكثر، الأطفال مبلغهم مدعوم مخصوم يعني لتحفيز العوائل أنه يجيبون أطفالهم بوقات الفراغ أو أشياء بدائل عن الألعاب وما الألعاب، ونشوف نتائج مرة ممتازة وارتباط جيد بالمنتج. ورش العمل أفضل مساحة لاستقطاب الفنانات والفنانين الخطاطين الحرفيين، وجيد كأخذ يعني أخذ الأفكار جديدة من السوق. فالأستاذ خالد لو جانا يعني بنطلع بشيء جميل يعني
1: بإذن الله. إن شاء الله بنكون إحنا يعني بنربط بينك، وإن شاء الله نكون محل خير. ها أستاذ خالد،
0: الله يحييك، مبرك ساعة والله.
1: الله يعطيكم العافية جميعا، بنكمل أكيد وبالمقهى، لكن بنستأذنكم بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله نكمل. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد من هنا من المقهى بالقصيم في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي، واللي يسعدنا أكيد أن نرحب مجددا بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعات الفخارية، والأستاذ خالد الجدعي مالك ومؤسس قلعة جدعية بالرس. أستاذ خالد، خلنا نرجع شوي للقلعة. ما شاء الله تبارك الله، أعرف أن عندكم في القلعة وأنكم تفاعلون أكيد مع المناسبات الوطنية، الأعياد، أيضا فعاليات الصيف.
1: ممتازة، احنا عندنا فعاليات على مدار العام، من أجمل الفعاليات اللي ما يخص الوطن، والوطن غالي علينا جميعا. في فعاليات في اليوم الوطني، يوم العلم، ويوم التأسيس، وهناك أيضا فعاليات في الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك. ومن أجمل البرامج اللي ننفذها ويكون في تفاعل كبير من داخل المنطقة وخارج المنطقة، اللي هو برنامج فطور الأولين. هذا ينفذ سنويا في شهر رمضان المبارك، يصل عدد التردد إلى أكثر من 1000 ضيف.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: والبرنامج جميل ويغري، وكل من شاف التغطيات لبرنامج فطور الأولين يحرص على المشاركة في العام القادم لمن لم يحرفه الحظ في الحضور. يعني من حين إقبال الشخص على القلعة أو محيطها يشاهد السيارات الكلاسيكية تملأ المكان، يدخل مع البوابة الرئيسية ويشاهد عدد من الطهاة سواء من الرجال أو النساء. هناك من يصنع القهوة، وهناك من يصنع الشاهي، وهناك من يصنع الأرز، وهناك من يعمل في الجريش والمرقوق والفول والشربة والدويف. فشكل جميل، الصغار والكبار يشاركون هذه الفعالية وهذه الفرحة، ويشرفنا سعادة محافظة الرس وعدد من الأعيان ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في هذا البرنامج. أجمل ما في الأمر أن الإنسان يحرص على أن يبدأ بأصدقاء الوالد رحمه الله، فيشاركون أيضا هذه الفرحة والحضور والمشاركة هم وأبناء.
0: جدا جميل، والجميل يمكن الموضوع، يمكن فطور الأولين حتى الموضوع يعني يرتبط بالماضي، القلعة بالماضي، السيارة الكلاسيكية، أيضا حتى الفطور، أظن حتى الفطور جميعه شعبي. يعني
1: نحرص أن يكون كافة المشاركات بشكل شبه كبير أن تكون شعبية فعلا ومن الموروث الجميل.
0: الناس تحب الأرث، تحب الموروث، وتحب ترتبط بهذا الشيء على طول.
1: ممتاز، صراحة أننا نحط الشربيت بالزيرة

0: استاذ عبد الله تسمح لنا ولا مخالفه؟
1: لا لا لا, لا ماشي. لا لا فخار حبيب عادي ادخل اي شيء.
0: احنا نحط الشربيت الفيمت وجميل طعمه بالبزير.
1: ايه هطعم, لكن احنا نقول العميل اذا انشطه بكوبك خلوه فازه, واذا انشطه بزير خلوه نبته, ويعني عادي كل شيء يدخل بشيء.
0: جميل. كلهم بالروازن, كل الفخار اللي عندي يتلف او يكسر او كذا من سوء تصرف او استخدام بعض الزوار ما نرميه, نضعه في الروزن, نضعه في الكمر, نضعه في اي مكان مرتفع على الرف او كذا ويبقى.
1: صحيح
2: ما شاء الله تبارك الله. والتوت بالزير اجل ينكه بالتوت.
0: كل من قبلني الان يقول لي الان طعمه براسي عقب زير رمضان.
2: يا سلام بونك هالطين. ها
0: يا زينة بعد.
2: برجع لك سيد عبد الله, تكلمت أنت قبل شوي عن ورش العمل, زرتك أنا قبل في فريق أوتا يعني وشفنا يعني العمل المباشر لورش العمل. ذكرت لي أنت في حديث سابق بأن ورش العمل هذه طلعت منها بفنانين.
1: هو الفكرة الجو العام, صناعة جو عام أو مجتمع يخلي العميل يرتاح كأنه بالبيت بالدار, فحنا مسمينا دار أوتا. فالعميل فقط نص ساعة يبدأ يتحرك بالمكان بكل سهولة, يعرف أماكن الأشياء, يقوم يخدم نفسه كذا. حنا باللحظة هذه نشوف إبداعات, نشوف حسن تعامل, نقول له خليك يعني ما في وقت محدود. هذه خلي الفنانة والفنانات والمجتمع الفني في صعوبة بالتعاقد وكذا, فمن باب المفاوضة أنه نعرض عليه تجربة أخرى يطلع إبداعاته بما يتناسب مع هويتنا وثقافتنا, نشوف يعني قابلية الفنان أن تنشئ منتج يتناسب مع العمل اللي ماشيين عليه, وحسن التعامل والأخذ والعطاء مع العملاء, فنستقطبه مع كفريق أوتا. بإمكانه أنه تجي بالأوقات اللي تناسبه وكذا, نصنع جدول معين للفنانات. فعندنا بالقصيم 14 فنانة متعاقدة, بالرياض وصلنا حاليا بما أنه فرع جديد 8 فنانات, وأيضا فنانين يعني في خطاطين, في فنانين تشكيليين وكذا يقدمون بعض الخدمات ويصنعون بعض المنتجات من داخل أوتا. في بعض الباقات اللي هي باقات التعليمية اللي هي الكورسات وما الكورسات, هذه أيضا منتهية بالتوظيف. فدائما حنا نقول إنه أوتا مكانكم الثالث بعد البيت والدوام, إنه الواحد يجي يقضي وقته يجد ناس شبيهين أو مهتمين وطور نفسك زي ما أنت تبي, يعني تبي قطع كبيرة تبي قطع صغيرة تبي ميداليات, فحنا قائمين على المرونة. أنا شخصيا سافرت المكان يعني عند مشهورين بورشاء العمل اللي هي لندن, وجدت أنه في التزام وفي تعليم مكثف وكأنك داخل مدرسة, وهذا ما يتناسب معنا كمجتمع. وأيضا إنه الكل ما يبي يتعلم, يعني بعضهم يبي يرفه نفسه وبعضهم بيجتمع بعضهم, فحنا أنشأناه كنموذج مرن مستدام. أنت أنشأت شيء للمجتمع ومظهر أوتا يوميا ولله الحمد مظهر جميل وطبيعي. حركة الأطفال
2: جميل, وجميل حركة الأطفال يمكن وشفتها أنا عندكم, يعني جميل جدا ربط الناش وهذا هذا الجيل الجديد, جميل ربطه جدا بالإرث والموروث والتراث. الطفل يصنع كوب والطفل يصنع بعض الحاجات التراثية الجميلة.
1: أي صناعة الكوب, يعني لو تيجي الطاولة مثلا به طفل عمره 5 سنوات وبها بنتين شابات وبها مرة كبيرة الله يطول عمرها, تلقاها ما دخلت معهم لكن ساعد الطفل. المظاهر ذي حنا اعتدنا عليها, لكن المظاهر هذه مبهرة بالنسبة للناس إنه في حياة, يعني في شيء قاعد يصير, وهذا والله الحمد هذا كان مستهدف وحققناه بوقت قياسي والله الحمد.
2: جميل جميل جميل جدا. برجع لك أستاذ خالد. أستاذ خالد لو تحدثنا عن بعض القطع الأثرية اللي تحتضنها قلعة جدعية بالرس, أبرز القطع الأثرية القديمة جدا قدمها عمر.
0: والله في مجموعة كثيرة قديمة جدا احنا نعتبرها يعني في شيء يسمى تاريخي وفي شيء يسمى تراثي.
2: جميل.
0: فهناك مثلا بعض المصاحف عمرها أكثر من 700 سنة
2: ما شاء

0: ومنها ما هو مخطوط في ماء الذهب.
1: ما شاء الله.
0: وهناك بعض القطع الخشبية التي تحولت إلى قطع حجرية. وهناك أركان متنوعة، مثلا ركن الجلديات، ركن الخشبيات، ركن النحاسيات، ركن مجموعة من المعادن، ركن العملات. كذلك هناك جزء كبير من عن المخطوطات موجود، ومكتبة تراثية تحوي أكثر من 12,000 نسخة متنوعة، ومجموعة من الجرائد القديمة، مجموعة من الأصواف، وأركان موجود. ولدينا سوق شعبي قديم، الزائر عندما يأتي سواء عاد من أطفال المدارس الصغار أو الشباب أو حتى ضيوف من خارج الوطن، يستطيع أن يستشعر ما كان عليها الأباء والأجداد قديما، كيف كانت الأسواق، مثلا محل النجار، محل الخصاف، محل الحسان أو الحجام أو الحلاق، العيادة الطبية قديما، الفصل الدراسي والمدرسة، البقالة، كيف كان الخباز أول، كيف كانوا يستخدمون الأشياء، كيف كانوا يطوعون هذه الأشجار إلى منتج جميل استطيع أن استخدمه في حياته اليومية. كل الأشياء هذه أنا أستغرب من شغف الناس لمعرفة الأشياء هذه بشكل كبير، سواء الكبار أو الصغار يستمتعون في الزيارة جدا بفضل الله، يستطيعون أن يكتسبوا معلومات ثرية عن ماض جميل عاش فيها الأباء والأجداد. كذلك شاركتنا في عدة سنوات في مهرجان الجنادرية، المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وكان من خلاله أيضا تعريف في قلعة جدعية التراثية في تلك الفترة. الآن الحمد لله المكان معروف بشكل كبير وزوارنا على مدار الساعة بفضل الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للقلعة، متى تفتح؟ اللي بيزور القلعة وشلون يزورها؟ أكثر وقت متاح للزيارة؟
0: والله هناك رقم تواصل في الموقع الرسمي في جوجل ماب، يستطيع الزيارات الشخصية لها وضعها، والزيارات الرسمية لها وضعها، والوفود الخاصة لها وضعها. فهناك رقم تواصل للتنسيق حتى يكون الاستضافة بشكل جميل للجميع.
1: جميل. قبل شوي أنت في ثنايا حديثك ذكرت أن من الزوار الصغار والكبار، من أكثر من يجيكم؟ كبار ممكن، كبار في السن، أو صغار يجون أيضا؟
0: غالبا تأتي عوائل بشكل كبير جدا، وكذلك بالنسبة للمدارس لديها برامج دورية لزيارة الموقع والاطلاع على القلعة وما تحويه.
1: جميل ربط النشء والجيل الجديد بالإرث والموروث، جميل تعريفهم بالإرث. صغار لا جو، وش أكثر شيء يسألون عنه؟ وش أكثر شيء يحبون يستكشفونه؟ في شيء يركزون عليه معين؟ وش هذا وش هذا؟
0: كثير يسألون عنها ويستغربون يعني من الأسلحة. عندنا أكثر من 70 سلاح متنوع، معظمها شارك في توحيد المملكة العربية السعودية.
1: ما شاء الله.
0: الأسلحة يتفاجؤون منها، يعني كيف بالحجم هذا، يعني الطول يصل إلى 180 سنتي، يعني قريب من المترين، كيف كان الشخص يشيل البندقية ويطلع وكذا، لأن الآن أصبحت المسدسات هذه لا تتجاوز 20 سنتي.
1: جميل. خلني برجع لك أستاذ عبد الله، خلنا نتكلم عن توظيف بعض الرموز التاريخية عندكم في بعض الصناعات الفخارية.
2: جميل. احنا داخليا في بعض الرموز وبعض الاهتمامات الاشياء المستهدفه بالرؤيه وكذا، انه عندنا بعض النقوش، انه كيف تتوظف، كيف نتخيل احنا على منتج فخاري. هي لو كانت على لوحه كانت اسهل، لكن جماليه الكوب، العميل من اللي بيشتريه، يعني احنا نوسع دائره العملاء. فتوظيف النقش أو مثلا الإبل، فعندنا احنا مثلا عندنا 12 منتج إبل خاصة أو للعملاء الأفراد، غير المشاريع الشركات والشركات اللي اشتغلنا عليه ووظفنا مظهر الإبل بل على الكوب. فهذه فيها صعوبة أنك توسع الدائرة، أنه أكثر العملاء يشترونها، توازن الألوان وما الألوان، استخدام بعض المواد الطبيعية. مثلا احنا نستخدم الحجر على الكوب، فنضغط الحجر على الكوب عشان نشكل تشكيل طبيعي، وهذه ناخذه بالقصة، والعميل يحب القصة انه هذا الحجر قاعد ينشئ لهذا المنتج، ما في تكرار، حتى لو ضاع الحجر

0: حجر وقف المنتج، ما في مشكلة، ما عندنا إشكالية بهذا الشيء. نستخدم الكرب مثلا للتأثير على الأكواب، لكن النقوش، استخدام بعض النقوش الثقافية وبعض النقوش مثلا التراثية القديمة، فمثلا هيئة التراث قاعدة تساعدنا بالاستكشافات كل بين فترة وفترة. بعض المشاريع القادمة مثلا مشاريع حديثة أيضا تساعدنا بإيصال الفكرة وإنشاء المنتج، فأخذ المسميات وأخذ أهم الرموز اللي موجودة بالمشاريع واستخدامها على الأكواب، هذه تساعد، والناس يحبون الأشياء الليميتد، فحنا ننزل أشياء ليميتد مثلا 20 حبة 30 حبة، العميل يقتنيها يجمع كوليكشن كامل،
1: جميل.
0: أي كامل للمستقبل، كل واحد له قصته.
1: شفنا جبال العلا، شفنا جبال
0: صحيح.
1: عسير، شفنا النخلة،
0: صحيح
1: شفنا النفود.
0: صحيح. هذا نحاول حنا بكل فرع انه يلهمنا، مثلا عندنا فرع بالعلا فيلهمنا بعض المنتجات وبعض المسميات المماليك هناك، مثلا بإثرة، مع بعسير، بقلعة طبب، وهكذا. فحنا مثل قولت انه يساعدنا التنوع اللي موجود بالثقافة السعودية وبالجزيرة العربية وبالمملكة، تعطينا انك انت واسع مهما صنعت، ترى فيه شيء زيادة.
1: جميل، جميل جدا. وبما اننا نتكلم ونتحدث ونسولف عن الارث والموروث والتراث، أسألكم جميعكم، استاذ خالد واستاذ عبد الله. استاذ خالد، ببدأ بك انت. عادة قديمة تتمنى انها ترجع في بالك؟
2: البناء بالطين.
1: جميل.
2: والله شوف، البناء بالطين المشكلة في عزوف كبير من الشباب، والآن ما نجد إلا العمالة أو عدد بسيط ومحدود جدا على مستوى المملكة. أنا أتكلم الآن عن البناء بالطين في منطقة نجد، لكن لما تأتي المنطقة الجنوبية طبعا يستخدمون حسب بيئتهم الحجارة.
1: جميل.
2: لكن في نجد أنا أتمنى تكثيف البرامج لتفعيل الشباب في المشاركة في البناء بالطين، سواء كانت جزئية أو كلية، لكن فيها متعة، إضافة للمتعة فيها فائدة.
1: جميل.
2: للجميع.
1: جميل جميل. أستاذ عبد الله، عادة قديمة أتمنى أن ترجع؟
0: والله ممكن أسمي عادة قديمة، لكن ولا هدف عندي أنه كل بيت سعودي يكون فيه طقم أواني من الفخار، أهم شيء أنه هو يصنعه على استخدامه اليومي.
1: يعطيك العافية أستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعة الفخارية، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لكم.
1: الأستاذ خالد الجدعي، مؤسس ومالك قلعة جدعية بالرس، شكرا لك.
2: الله يعطيك العافية وشكرا لك، وسعدنا في هذا اللقاء الجميل والسعيد الحقيقة والثري. وأشكر أخي عبد الله أيضا على حرصه ونفسه الجميلة ومساهمته في حفظ الموروث في هذا الوطن الغالي.
0: الله يجزاك خير أستاذ خالد، الله يعطيك العافية.
1: شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. إذن مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هنا من المقهى من القصيم. شكرا لحسن استماعكم، ولعلنا قدمنا ما يرضيكم وما يثريكم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم في حلقات قادمة بإذن الله. نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم.

0: العظيم. الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب

بالمحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة بداية الأسبوع، حلقة الأحد من برنامج هوا بلادي. نتمنى أنها تكون حلقة تتناسب مع بداية الأسبوع، بداية استعادة النشاط من جديد، بداية الأشياء الجميلة بإذن الله مع كل بداية جديدة، سواء كان في بداية الأسبوع أو بداية نهاية الأسبوع اللي هو طبعا الويكند، أو بداية إجازتك، أو كذلك بداية عودتك إلى الدوام. في كل الأحوال إذا كان عندك هذا الهاجس بأن هذه الأيام تستطيع استغلالها بشكل جميل، أعتقد أنك راح تتخطى البدايات السيئة أو المتعبة، بعيدا طبعا عن ظروف الحياة المعتادة اللي طبيعي يكون فيها نوعا ما بعض التغيرات. لكن دائما لما يصير بداية كبداية الأسبوع، المفترض أنك تعمل بعض التغييرات في روتينك اليومي حتى تكون بداية الأسبوع الجديدة جميلة وعائدة عليك طبعا بالإيجابية. كيف؟ في كثير من المقترحات لبداية الأسبوع، اختيار مثلا مكان لقضاء الإجازة قبل بداية الأسبوع، كذا يكون مكان للاستجمام والراحة، الحدائق، زيارة المهرجانات، الاستمتاع يعني بأيام العطلة بشيء يكون فيه تسلية وفيه ترفيه وفيه إعانة لك على طبعا عودتك إلى روتينك اليومي فيما بعد. هذا بالإضافة لكثير من الأفكار اللي ممكن طبعا نستغلها مع بداية الأسبوع حتى تكون البداية بداية هادئة ومريحة مليئة بالإيجابية والإنجاز بإذن الله. دايما تكون بداية الأسبوع تعكس نهاية الأسبوع، تعكس الأيام الأخيرة، خلينا نقول من الدوام أو عودتك للدوام. إذا بديت وأنت مرتاح ونشيط وكذا، عندك صورة إيجابية قادمة عن الأيام القادمة، عندك إنجاز تفكر أنك تحققه، عندك شيء ودك

أنك توصل له، عندك أمل بإذن الله بأن القادم أجمل. أعتقد أنه راح تصل إلى نهاية الأسبوع وأنت مرتاح ومفعم بالحيوية والنشاط. أتمنى لكم بداية أسبوع جميلة وأيام جميلة بإذن الله. حياكم الله في هوا بلادي. طبعا احنا مع بداية حلقتنا اليوم نرحب فيكم مستمعينا ونرحب تواجدكم معنا على 011-40-53، ايضا هاشتاج برنامج هوا بلادي اللي تقدروا طبعا من خلاله تتابعوا حلقة هوا بلادي عبر منصة اكس، بالاضافة الى تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس اللي تقدروا من خلاله كذلك الاستماع إلى الإذاعة والتواصل مع رقم المباشر لبرنامج هوا بلادي. احنا نرحب فيكم ورح نكون معكم حتى الثامنة بإذن الله. أيضا نرحب بفريق عملنا، خلينا نبدأ بطبعا زميلنا فيصل نفيعي، قائد هذه الحلقة اليوم من التنفيذ والإخراج، وكذلك زميلتنا عائشة الزير من الإعداد. أنا معكم من خلف المايك تهاني عطيف. نسعد طبعا باتصالاتكم ومشاركاتكم من الآن حتى الثامنة بإذن الله. حياكم الله.

0: الله عليك الله عليك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم نتكلم فيه عن رفقتك في السفر أو رفيقك في السفر، أي كان رفيقك، يعني أما من الأسرة أو من الأصدقاء أو من زملاء العمل أو ممكن خلينا نقول من الأقارب، ولد عمك ولد خالك أو شوي بعيدين وقريبين. إلا ما يصير في السفر أنك تكتشف أشياء جديدة، طباع جديدة، أخلاق جديدة، غير الشيء اللي انت عودت عليه لما كنتوا قبل تسافرون أو قبل تطلعون مع بعض كذا رحلة فيها مصاريف، فيها مشوار، فيها سفر، فيها مكان جديد، فيها أكل جديد، فيها أشياء كثيرة مختلفة عن المكان اللي انتم عايشين فيه. هذا هو موضوعنا اليوم، إيش الشيء اللي يهمك يكون في رفيقك في السفر، وإيش الشيء اللي ما تحبه وللأسف ممكن يقلب سفرتك ويغير المزاج بشكل كامل. وفي أشياء كثيرة مستحيل، مهما كنت حليم، مهما كنت من الأشخاص الرضيين، يعني اللي ما تحب تسوي مشاكل أو ما يضايقك شيء، إلا ما يطلع شيء ينكد عليك في السفرة، خصوصا إذا كان معك شخصية معينة لها صفات معينة. اليوم نسأل عن هذه الصفات، إيش الصفات اللي لابد أنها تكون متوفرة في رفيق السفر، والصفات اللي ما تحب أنها تكون متوفرة، وياريت يعني ندعم أقوالنا بالمواقف والشواهد عشان يكون الموضوع واضح حول الصفات اللي ما تحبها. تقدروا طبعا

تشاركونا على 011-40-533 متى؟ من الساعة 6 إلى الساعة 7 ننتظر اتصالاتكم ومواقفكم مع رفيق السفر.

0: طبعا إذا تحدثنا اليوم عن رفيقك في السفر، أحيانا تسافر مع الأشخاص أو أشخاص لأول مرة، تجلسون كذا بمجلس، ها ودنا نسافر، وين نروح وين نجي، تختارون مكان، تقررون كذا بسرعة، واحد منكم يدخل ويضبط الدنيا، التكت والحجوزات وكل حاجة، وفجأة الأسبوع اللي بعده تلاقون أنفسكم مسافرين مع بعض لأول مرة. أنتم يمكن رفقاء في استراحة، متعودين يعني على روتين معين، لكن في السفر تغير الموضوع، أنت أساسا خارج بيئتك وهم كذلك خارج بيئتهم، فأنت بتطلع منك أشياء وهم كذلك يعني، لكن مقدار احتمالكم لبعض يختلف بحسب اختلاف هذه التصرفات. بعض الناس يزعل كذا فجأة، يبرطم، ايش فيك؟ ما عجبني الأكل، دفعنا فاتورة عالية ولا مبلغ كبير والأكل ما يسوى. طب ليه زعلان؟ خلاص احنا دفعنا وأكلنا وخلاص انتهت السالفة، انت ليه زعلان؟ زعلان لعد فلان لعد يودينا مرة ثانية. وهذا ترى موقف من المواقف، قسوا عليها أشياء كثير، سواء كنت مع أسرتك، عائلتك، مع أخوانك، مع قاربك، مع أصحابك، إلا ما تصير هذه المواقف. اليوم نبي نسمعها منكم مثل ما قلت لكم على 011-40-53. نروح للمنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين السهيمي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك. طبعا تهاني أنا الآن موجودة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء لتقية مهرجان الصغار في نسخته الثانية. المهرجان ما شاء الله يعني مليان تجارب، ورش، أنشطة تفاعلية متنوعة ومختلفة، يعني كل زاوية في المهرجان تقدم للأطفال تجربة مختلفة تجمع لهم بين المتعة والاكتشاف. فبنتعرف أكثر على المهرجان مع قائد برنامج مهرجان الصغار في إثراء الأستاذة ميلاف الزهراني. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا وسهلا وأمسي على الجميع بالخير.
1: كلمينا في البداية عن مهرجان الصغار وأيضا الهدف منه.
2: طبعا مهرجان الصغار في إثراء هو احتفال سنوي مخصص للأطفال والعوائل خلال فترة الصيف، يجمع بين التعلم، الإبداع، اللعب، وكلها من خلال تجارب تفاعلية ممتعة. طبعا الهدف منا تنمية الفضول للأطفال، تشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن أنفسهم وبناء مهارات مختلفة، وهذا الهدف نحققه من خلال حزمة برامج متنوعة يحملها المهرجان.
1: المهرجان ما شاء الله يعني مثل ما ذكرت هو فيه أكثر من فعالية، كيف حرصتم أنها تكون متنوعة وتناسب اهتمامات الأطفال المختلفة؟ لأن كل طفل له توجه ولها طريقة معينة.
2: صح كلامك. طبعا الأطفال لهم اهتمامات مختلفة وحتى طريقة تعلمهم للمعلومات تكون مختلفة، فحرصنا في هذا المهرجان على تقديم أكثر من 80 فعالية متنوعة بحيث أن كل طفل يجد التجربة اللي تناسب عمره واهتماماته. وطبعا البرامج متنوعة بطرقها، فعندنا برامج مثل ورش تفاعلية، عروض أدائية مسرحية، وبعضها تتطرق للفنون للعلوم، بالإضافة إلى معرض الكتاب للأطفال السنوي مع توزيع الأنشطة طبعا في مختلف مرافق إثراء لتقديم تجربة كاملة العائلة.
1: أنتوا السنة الماضية كانت النسخة الأولى للمهرجان وكانت بمحور ماذا لو؟ السنة هذه فكرتكم هي فكرة البيت هو محور المهرجان، ليه وقع الاختيار على هذه الفكرة وكيف يعني حرصتم أنه يعني تناسب أو تعكس تجارب الأطفال؟
2: طبعا حرصنا لما نتطرق لموضوع معين هو قرب الموضوع لمنظور الطفل وكيف يقدر انه هو يراه بنظرة مختلفة، فاخترنا البيت لان البيت يمثل اكثر من مجرد مكان للاطفال او مكان مادي، ممكن يكون ايضا شعور بالانتماء والامان والدفء. فمن خلال هذا المفهوم الطفل يستكشف مثلا كيف تبني البيوت، كيف وجود البيوت في الطبيعة ووجود ثقافات مختلفة تحت هذه البيوت، ويعبروا عن فكرتهم الخاصة عن طريق أنشطة عملية وإبداعية مختلفة تمثل المنزل بالنسبة لهم.
1: أستاذ رهف، يعني بكرة راح ينطلق إن شاء الله معرض

0: الكتاب للأطفال. كلمينا عن هالمعرض.
1: طبعا معرض الكتاب للأطفال هذه دورة السادسة ويعني يحصل بالتزامن مع المهرجان. ضيف الشرف هذه السنة هي سوريا، بالإضافة إلى أكثر من 25 دار نشر تعطي مساحة للأطفال بأنهم يجون يختارون الكتب اللي تناسبهم ويقتنونها لتكون في مكتبتهم الخاصة. طبعا هو يستهدف أعمار من عمر 4 إلى 14 سنة، وأيضا يجي معه حزمة كاملة من البرامج التفاعلية، تقريبا 23 برنامج، بالإضافة إلى نخبة من كتاب ومختصين أدب الطفل مع جلسات توقيع كتب أيضا.
0: جميل. طب هو بيكون نظام استعارة كتب ولا شراء؟ وإيش فكرة الكتب اللي راح تكون موجودة؟
1: هو نظام اقتناء كتب، فيستطيع الطفل أن يطلع على دفع على مختلف الكتب الموجودة والمتوفرة في مواضيع مختلفة، يعني بعضها كتب تعليمية، بعضها كتب في مجالات الفن، في مجالات العلوم، حتى في مجالات تطوير المهارات لدى الأطفال الصغار، مثلا المهارات الحسية وغيره. ويستطيع العائلة والطفل أن يقتنيها وتصير جزء من المكتبة الخاصة.
0: اليوم يعني ما شاء الله كثير من أولياء الأمور يبحثون عن مكان يجمع المتعة والفائدة لأطفالهم، فكيف صممتوا المهرجان بحيث يطلع الطفل مستمتع وفي نفس الوقت إنه يعني يطلع متعلم أشياء جديدة؟
1: اعتمدنا وحنا نصمم البرنامج أسلوب التعلم من خلال اللعب والتجربة، بحيث أن الطفل يشارك بنفسه في الأنشطة، ما يكون فقط مستمع، وأيضا يكتشف ويجرب ويبتكر. بهذه الطريقة الطفل يكسب مهارات مختلفة في الإبداع، في التفكير، في التعاون، وهو أيضا مستمتع بتجربة طوال اليوم، بالإضافة إلى أن أهله يكونون جزء من هذه التجربة معه.
0: كم راح يستمر المهرجان وهل يحتاج حجز أو لا؟
1: المهرجان ابتدى في تاريخ 6 جولاي وراح يستمر بإذن الله إلى يوم السبت القادم 25 جولاي، والفعالية تقام في مختلف المرافق الموجودة في إسراء. أغلب الفعاليات مجانية، ويعني بوجود بعض الفعاليات تتطلب حجز مسبق مثل العروض المسرحية في المسرح، عرض سما جام راح يبتدي بإذن الله في تاريخ 22 يوليو إلى نهاية المهرجان. ولو زائر وده يرتب تجربته بشكل أوضح وبشكل أكبر يقدر يطلع على صفحة المهرجان في موقع إسراء، مكتوب فيها كل البرامج بأوقاتها بأنواع التذاكر اللي تتطلبها.
0: لكن معرض الكتاب راح ينطلق من بكرة
1: بإذن الله، يبدأ بكرة وينتهي يوم السبت
0: بإذن الله. طب يعطيكم العافية وإن شاء الله يعني يقضون الأطفال وعائلتهم أوقات جميلة مليانة متعة واكتشاف في مهرجان الصغار وأيضا في معرض الكتاب للأطفال.
1: نقول حياهم الله لزوارنا جميعا ويسعدون بزيارتهم.
0: إذن شكرا لقائد برنامج مهرجان الصغار في إثراء الأستاذة ميلاف الزهراني، واللي حدثتنا عن مهرجان الصغار وأيضا عن معرض الكتاب للأطفال. الآن عودة للزميلة تهاني في طاقم الاستديو.
2: الله يحييك ياسمين من جديد، شكرا لك طبعا وشكرا لضيفتك الكريمة. وفعلا يمكن احنا فعلا نحتاج مثل هذه الفعاليات بالنسبة للأطفال والصغار، ودائما كذا تعرفين لما الأسرة يجتمعون مع بعض وين نوديهم وين نجيبهم شلون نشغلهم في صحيح. هذا الوقت، فأعتقد أنه مهرجان الصغار في مركز إثراء من أهم المهرجانات اللي انطلقت في هذا الصيف،
0: وجميل أنه يتجمعون يعني الأطفال صح. على الفائدة في صحيح. مكان يجمع الفائدة ويجمع المتعة.
2: بالضبط هذا هو. الله يعطيك العافية ياسمين، شكرا يعطيك. لك
0: يا هلا وسهلا،
2: يومك جميل. هلا مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجع لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وننطلق مع أخبارنا اليوم في برنامج هوا بلادي. جامعة حائل تطلق اليوم برنامج صناعة السياحة الحائلية ضمن مبادرة طور مهاراتك في الصيف. في تفاصيل الخبر، تطلق جامعة حائل فعاليات برنامج صناعة السياحة الحائلية الذي يمثل المحور الختامي ضمن برنامج طور مهاراتك في الصيف الذي تنظمه عمادة الجودة والتطوير تحت شعار تعزيز القدرات في مجتمع طموح، ويقدم عن بعد طبعا لجميع أفراد المجتمع. يهدف البرنامج إلى تنمية الوعي بالمقومات السياحية والتراثية التي تتميز بها منطقة حائل، وتعزيز المعرفة بالإرشاد السياحي وإبراز القيمة التاريخية والثقافية لمعالم المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية السياحية ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أيضا يسهل البرنامج أعماله بورشة المزايا السياحية النسبية في حائل، اللي تليها ورشة دور الإرشاد السياحي في تطوير السياحة في حائل، فيما يختتم يوم الثلاثاء القادم بورشة الإرث التاريخي لمعالم حائل.

0: مستمعينا ننتقل بكم من الرياض إلى منطقة عسير مع زميلتنا نورة مروة. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا بالزملاء والمستمعين أيضا عبر أثير إذاعة الرياض في هوا بلادي.
0: يا هلا ومرحبا. هوا بلادي اليوم في عسير كيف؟
1: وجميل جدا، وما زالت الأمطار ترى متفرقة منتشرة في منطقة عسير. احنا نمشي بالمظلة على فكرة يا تهاني.
0: ما شاء الله، أنا المظلة يعني مع الشمس وحتى لونها صار أشهب. طيب يا نورة، وين متواجدة اليوم؟
1: اليوم تهاني والزملاء والمستمعين، أكثر عامل جذب للسياحة بمنطقة عسير هو الغطاء النباتي، وما تتميز في منطقة عسير من غابات ومتنزهات طبيعية، تتميز أيضا بالخضرة وبالكثافة. سعيدة اليوم بوجودي في المركز الوطني للغطاء لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اللي أطلق حملة في هذا الصيف، صيف عسير السماء أرضك، وتحت شعار نتعرف عن تفاصيل هذه الحملة مع ضيفتنا مديرة إدارة تنمية الغطاء النباتي المكلف الأستاذة نوف محمد. حياك الله معنا.
2: الله يسعدك، حياكم الله جميعا، وتشرفنا فيكم في استضافتكم لنا. طبعا هذه الحملة أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهي حملة صيف عسير لموسم الصيف 2026. طبعا هذه الحملة للتعريف بالمتنزهات الوطنية بمنطقة عسير وما تتميز فيه من تضاريسها، تضاريس المنطقة، من أودية، من غابات، من جبال، من إطلالات بانورامية.

0: بالك ما تتميز فيه هذه المتنزهات من مقومات لها، مقومات للسياحة البيئية، بالإضافة لأن هذه المتنزهات توفر فيها جميع المقومات التنزه من مرافق عامة، من مراقبة لهذه المتنزهات، وكل ما يميز منطقة عسير حتى في أجواءها الآن، أجواءها المعتدلة
1: مظلتك معك أهم شيء
0: موجودة. الله يسعد.
1: أكثر ناس معه مظلات أنتم؟
0: أكيد أكيد، في الطلعات الميدانية والحملات اللي نعملها في المبادرات.
1: الجانب اللي تحرص فيه المركز او يحرص فيه المركز الوطني هو التوعيه والجانب التوعوي بشكل كبير، حدثينا عن حرصكم على تعزيز هذا الجانب.
0: فعلا احنا في هذه الحمله هي حمله للتعريف بالمتنزهات الوطنيه، كذلك انه نعزز الوعي المجتمع، ان نعزز وعيه في الحفاظ على هذه المواقع البيئيه ويحافظ عليها لأنها غطاء نباتي، وكذلك لابد أن يحرص المجتمع في توعية لنفسه ولعائلته ولجميع المجتمع، نحرص أنهم يحرصون على هذه المواقع بالمحافظة عليها، وكذلك
1: عدم رمي النفايات، عدم اشعال النار بصفة عامة. كل هذه السلوكيات
0: طبعا السلوكيات هذه تؤدي للغطاء النباتي.
1: ايضا كيف تسهم هذه مثلا هذه المتنزهات في دعم السياحة البيئية في منطقة عسير؟
0: تدعمها بمقوماتها السياحة البيئية في هذه لوجود غطاء نباتي كثيف، لوجود تنوعها النباتي، كذلك تميز فيه برضو في أجواءها في موسم الصيف، وكذلك من العديد منها من المتنزهات الوطنية لها العديد المنتشرة في جميع منطقة عسير. من
1: أعطينا مثل
0: أمثلة من منتزه الأمير سلطان ومنتزه المسكي، كذلك منتزه الهضبة، وكذلك منتزه الأمير سلطان بن سلمان، والعديد من المتنزهات.
1: هذه المتنزهات بكثافتها بغطائها النباتي عامل جذب، خصوصا في وقت الأمطار ما شاء الله تبارك الله، يعني الناس يتدفقون لها بمجرد هطول قطرتين مطر كذا يبدأ المطر والغيوم يتدفقون لها. إيش نصايحكم اللي توجهونها لهم؟
0: النصايح طبعا أنهم يستمتعون بهذه المتنزهات الوطنية بزيارتها، سواء من داخل المنطقة أو من خارج منطقة عسير، كذلك السياح اللي من خارج المملكة نرحب فيهم جميعا أنهم يستمتعون في هذه المتنزهات، بالإضافة أنهم يحافظون على هذه المتنزهات بعدم ترك هذه السلوكيات اللي ذكرتيها أستاذة نورة، المحافظة عليها، وخصوصا أن هذه المتنزهات تدعم السياحة البيئية هنا في المنطقة، وتدعم أيضا سياحتنا في مملكتنا الحبيبة.
1: شكرا لك أستاذ نوف. إذا حابة تختمين بأي كلمة معنا؟
0: نختم والله بالشكر لسمو سيدي أمير منطقة عسير، السمو الملكي الأمير تركي بن طلال حفظه الله، رئيس هيئة تطويرها، بتعاونهم وتزامنهم مع تزامننا معهم في إظهار المنطقة وإطلاقها لتكاتف الجهود، كذلك في إبراز منطقتنا على أكمل وجه.
1: جميل، تهاني طبعا. أضيف لها يمكن في الجانب السياحي في منطقة عسير من أهم النقاط وهي قيام مثلا الدورات المهمة جدا، وخصوصا للممارسين لرياضة الهايكينج والتسلق وغيرها، هم يعني يحصلون على دورات متخصصة في باسم لا تترك أثر، وهي مهمة جدا هذه الدورة لتوعية من يمارسون هذه المغامرات في الحفاظ على البيئة وعدم رمي المخلفات. طبعا رسالة مهمة جدا أن نترك المكان أفضل مما كان.
2: صحيح.
1: الغابات هي متنفس طبيعي وثقافة أصيلة جدا في منطقة عسير، هي الحفاظ على الغطاء النباتي. ويمكن دائما أنا أذكر في الجولات أن منطقة عسير وجدت وثائق تاريخية وتراثية تؤكد أن الغطاء النباتي وعدم قطع الأشجار هي ضمن مع معاهدات ومواثيق، وتتم بصورة تحت إشراف القبيلة وتحت إشراف المسؤولين عن هذه الأشجار والغطاء النباتي بشكل عام منذ القدم، فهي ثقافة أصيلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وهو ثروة وطنية نتمنى أنهم يستمرون في المحافظة عليها، وكل من يزور منطقة عسير هو مرحب فيه، ولكن يحافظ على البيئة.
2: نعم أكيد يعني.

0: يعني هذه المسؤولية على الجميع، سواء كنت زائر أو سائح أو حتى من أهل المنطقة.
1: وهي أهم ما يميز منطقة عسير، الغطاء النباتي والفضرة والغابات. أتكلم أنا كانت متنزعة، أنا واحدة من الناس اللي أستمتع بالطبيعة، ولكن تزعجني أحيانا لما أشوف بعض الناس يتركون مخلفاتهم في هذه الغابات وهذه المتنزهات بدون أدنى مسؤولية.
0: بالضبط، وترى انتبهت قبل شوي تسألينها عن المظلة، يعني واضح الموضوع واضح.
1: والله على فكرة اليوم مطر ولا مو مطر؟ لا عند حارتنا مطر، ما لي دخل، حارتي عند السوداء.
0: والله شوفي هي حارتك كل المنطقة كلها. الله يهنيكم ويسعدكم إن شاء الله ويكتب لنا يعني
1: قريب يا تهاني إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يعطيك العافية زميلتنا نورة مروعي، كنت معنا من عسير، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

طبعا نذكركم مستمعينا بموضوعنا حلقة اليوم. بإذن الله راح نستقبل الاتصالات والمشاركات على موضوع الحلقة الساعة السادسة بإذن الله، من السادسة حتى السابعة لمدة ساعة كاملة راح تكون بالتواصل معكم مستمعينا. وموضوعنا اليوم موضوع هام جدا، الرفيق، رفيقك في السفر، سواء كان هذا الرفيق قريب أم بعيد، يعني في القرابة بينك وبينه، أو من الأسرة أحيانا، أو من طبعا الأصدقاء والجروب عادة اللي كذا تجتمعون مع بعض وتقررون موضوع السفر. إيش الصفات اللي تنتظرها في هذا الرفيق، وإيش الصفات اللي ما تحبها نهائيا وتحس أن تواجدها أو تواجد هذا الشخص معك راح يغير مجرى السفرة. لا تنسون أن موضوع السفر مو موضوع هين. ليه؟ لأن أنت دافع فيه مبلغ للسكن، للتذاكر، مجهود أنك يعني تنتقل من مكان إلى آخر، فالمفترض أنه يكون لها غاية معينة لابد أنها تتحقق، مثل الاسترخاء، الراحة، تكوين ثقافة معينة في هذا المكان. لذلك ودك برفقاء يكونون على جوك ومثل ما تحب أنك تقضي هذه السفرة وأنت مبسوط ومستأنس. تقدروا تشاركونا على 011-4053. مستمعي الكرام، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. الأستاذ جعفر الجبران ناشط زراعي للحديث حول موسم حصاد اللومي

0: لذلك كيف تصنفون هذا الموسم، وما أبرز ما يميزه عن المواسم السابقة؟
1: حياكم الله. طبعاً يعتبر موسم اللومي موسم عيد ثاني للأحساء، وموسم يعتبر من المواسم الحيوية اللي حقيقة تنشط الزراعة أولاً والأسر المنتجة ثانياً، وإضافة إلى حقيقة يعني موسم اللومي يشغل يعني قطاع قوي جداً في الزراعة، وقطاع يعني حيوي في إنتاج الشتلات وإنتاج الثمر وتحويله إلى منتجات يحتاجها السوق والمستهلك.
0: جميل جدا. خلينا نتحدث تحديدا عن الموسم أستاذ جعفر، إيش اللي يميز اللومي الحساوي عن غيره من أنواع الليمون؟
1: طبعا شوف التميز يعني كل يعني التميز مقارنة بالمناطق أو المنتجات الأخرى يميزوا أهله. أولا الأحسائيين يعني اهتموا بحقيقة شجرة اللومي يعني وأعطوها يعني مساحة كبيرة في المزارع، فهذا الاهتمام انعكس على يعني الواقع وانعكس على حقيقة الاستفادة من كل يعني الأشياء اللي تخص اللومي مقارنة يعني مقارنة بالمناطق الثانية. يعني احنا عندنا إرث جميل جدا وقديم مع اللومي الحساوي،
0: صحيح،
1: يعني منتجات كثيرة يعني تعود إلى أكثر من 100 سنة، فأعتقد أن هذا سبب يعني رئيسي في توظيف اللومي ك يعني قطاع حيوي في الأحساء.
0: جميل جميل جدا. طيب خلينا نتحدث عن الممارسات الزراعية أو الأشياء، خلينا نقول السر اللي تستخدمونه ويسهم في المحافظة على جودة اللومي الحساوي وكذلك إنتاجه.
1: نعم طبعا الكثير من الفترة الأخيرة دخول الأشياء العلمية في الزراعة حقيقة غيرت من بعض المنتجات وساهمت في تنمية هذا المنتج. يعني دخلنا احنا الأصناف الثانية المقاربة للليمون واللومي، فانعكس هذا بعد على حقيقة نفسية المزارعين، وبدأوا يعني الناس يعني تهتم بأنها تجذب كثير من الأشجار وكثير من الأصناف وتزرعها في الأحساء. فأعتقد أن المزارع يعني بدأ ينضم إلى يعني التسويق وينضم إلى المنتجات وتسويقها خارج المنطقة. فأقرب فرصة يعني صارت قريبة هي مهرجان اللومي الحساوي. فأعتقد أن المهرجان هو حصيلة عمل سنة كاملة، وتكون هذه المهرجان هو أكثر من يسوق لهذه المنتجات وهذه الأفكار.
0: أستاذ جعفر أيضا نتحدث عن قطاع اللومي الحساوي أو هذا النوع من الزراعات اللي شهد تطورا في الصناعات التحويلية، إيش أبرز المنتجات اللي يصنع منها اليوم، وكيف أسهمت هذه المنتجات في رفع قيمة الاقتصادية؟
1: طبعا لما نتكلم عن يعني المنتجات اليوم يعني بدأت تتضاعف أكثر وأكثر. ابتدينا يعني في اللومي المعتق والجميد، هذا كان إرث جميل للأحساء وأهل الأحساء، وكانوا يهتمون يعني بأن يكون اللومي حاضر على المائدة طول السنة. فدخول الحقيقة الشباب والعنصر حقيقة النسائي حنا نقول في منتجات ساهم في الآن إلى وصلنا تقريبا 70 منتج.
0: ما شاء الله.
1: طبعا استخلصوا من الزيوت، استخلصوا من المادة العطرة، استخرجوا من اللب

0: من اللومي. يعني هذه كلها صارت مواد أساسية لصناعات أخرى. يعني الزيت الآن صار لأكثر من يعني صناعة وأكثر من استخدام، حتى يعني الأشياء الطبية، المناديل الطبية طبعاً اللومي
1: كمعقم. نعم.
0: وهذا يفتح يعني أفاق استثمارية كبيرة مستقبلية للأحساء. إضافة لأن دور يعني وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المؤسسة العامة للري حقيقة بإنشاء مدينتين للتمور
1: الليمون الحساوي. نعم.
0: للليمون الحساوي. فأعتقد أنها فرصة استثمارية قوية رائدة راح يعني تصير في الأحساء. وحقيقة الشكر الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال واهتمامه، يعني أمير الأحساء، واهتمامه بتوطين هذه الشجرة واستثمارها في أكثر يعني من مهرجان وأكثر.
1: صحيح.
0: من يعني خصوصا أن الأرض الأحساء أرض زراعية من الدرجة الأولى.
1: جميل جدا. نعم. أيضا خلينا نتكلم عن دور اللوم الحساوي في جذب الزوار والسياح، خصوصا بعد يعني مشروب اللوم الحساوي اللي اشتهرت به المنطقة والكل نوعا ما يحبه وأنا ترى من جمهوره. يعني كيف أسهم أيضا هذا الموضوع ووجوده في المقاهي وكذلك المشاريع المحلية في يعني تعزيز تجربة السائح للحساء؟
0: أنا أعتقد إحنا الآن في 2030 استفدنا من الموارد الموجودة في كل منطقة وحولناها إلى منتج سياحي. الأحساء حقيقة صار لها النصيب الأكبر من هذه المنتجات والاستثمارات في السياح. حقيقة إحنا بطبيعة الأحسائيين يعني عندهم اعتزاز كبير بمنتجاتهم.
1: حلو.
0: والدليل أن كل المنتجات الأخرى أسعارها يعني تنخفض إلا منتجات الأحساء.
1: السلام.
0: فأعتقد أن الدور السياحي والجذب السياحي للأحساء أعتقد ساهم في الحفاظ على الأسعار، ما نقول على الارتفاع، يعني أنها الأسعار تكون يعني أسعار المنتجات الأحسائية من ضمنها اللومي. اللومي أصبح الآن مشروبات يعني براندات.
1: صح.
0: تقدم في الكافيهات، تقدم في بعض المجالس، تقدم في بعض الحفلات. فأعتقد أنه يعني هذا له دور كبير أنه ينعكس على المزارع أولا والأسر المنتجة أو المصنعة للمنتجات ثانية.
1: ممتاز. السؤال الأخير لك أستاذ جعفر، ما أبرز المبادرات والجهود اللي تنفذ اليوم لدعم مزارعي اللومي الحساوي وكذلك تعزيز حضوره في الأسواق؟
0: طبعا أبرز المبادرات أحيانا نشوفها من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بعد في بعض القطاعات التابعة لها مثل المؤسسة العامة للري، بأن تصير برامج مبادرات توزيع أشجار اللومي، تسويق منتجات اللومي بطرق أخرى، إضافة إلى الجوائز اللي تقدم في الابتكار والإبداع في كذلك يعني حتى الأفلام والصور لها دور في إبراز هذه الهوية. فأعتقد كلها دائرة تساهم في رفع يعني مستوى المنتج هذا أو هذه الشجرة. فشكر كل الشكر لبعد غرفة الأحساء حقيقة على تبنيها ورعايتها لمهرجان اللومي الحساوي. حقيقة يعني القرفة يعني لها دور كبير في أن تجمع مزارعين الأحساء وتجمع منتجين الأحساء وتجمع المهتمين في هذا القطاع تحت سقف مهرجان اللومي الحساوي. فأعتقد أن هذا أكبر دعم يحصله الإنسان أنه يكون يعني منتجه هذا يعني. صح. يكون في العالمية مش.
1: نعم.
0: بس في المملكة. احنا كثير من دول الخليج الآن بدأت تثق في منتجات الأحساء ومنتجات اللومي الحساوي. حقيقة الآن يعني شغل على المنتج طوال العام، طوال العام المنتج موجود في المحلات، في الكافيهات، في

0: محلات التمور، حتى محلات التمور بدأت تبيع منتجات اللومي الحساس.
1: الله يعطيكم العافية وشاكرة لك طبعا هذه الوقفة والحديث عن اللومي الحساوي. شكرا لك قبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي اليوم أستاذ جعفر، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا لك.

عادة يمكن عطفا على ما ذكر الأستاذ جعفر عن اللوم الحساوي، خلينا نتكلم عن المنتجات اللي عادة تكون متواجدة في موسمها. المنتجات الموسمية اللي تكون متواجدة في المواسم دائما يكون لها فائدة في تعزيز مناعة الجسم، في تخفيف شدة الجو سواء كانت حرارة أو برودة. الفترة هذه من الصيف نشوف أنه ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية الزاخرة بالعديد من أصناف الفواكه والخضار اللي تتناسب مع هذه الفترة من الصيف، وتكون أيضا مناسبة لرفع مناعة الجسم محاربة الأمراض أو مقاومتها، خلينا نقول حتى يعني يكون الجسم أكثر صحة بعيدا عن الوعكات اللي ممكن تصيبه. فحلو جميل أنه إحنا نجرب الفاكهة في موسمها. أول شيء تكون متوفرة بكثرة، أسعارها تكون في متناول اليد، أيضا طعمها يكون حلو. رابعا يكون فائدتها للجسم أعظم من أنك لو تأخذها في غير موسمها. طبعا هذا الكلام مو من عندي، من أخصائية تغذية اللي يتكلمون عن تناول الفاكهة تحديدا في موسمها، كيف يرفع مناعة الجسم ويساعد على تحمل طبعا الطقس والجو سواء كان حرارة شديدة أو برودة شديدة. مستمعينا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

موضوع حلقتنا اليوم، وصلنا لساعة طبعاً الاتصالات مع مستمعينا عن رفيق السفر. رفيقك في السفر، إيش الصفات اللي تحبها تكون موجودة فيه؟ وإيش الأشياء اللي لو تواجدت فيه تعرف إن السفرة خربت؟ السفرة إحنا ما نتكلم عن رحلة بسيطة ولا يوم ولا يومين ولا طلعة للبر، إحنا نتكلم عن رحلة إما في مناطق المملكة أو حتى خارجها. نتكلم عن مصاريف، نتكلم عن التزام، نتكلم عن إجازات، عن تنسيق، نتكلم عن ثقافة جديدة رايحين نتعرف عليها. معناته أنه موضوع السفر مو موضوع عابر عادي يصير فيه أي تصرفات. ففي بعض الصفات تكون مقبولة وبعض الصفات ما تكون مقبولة منك أنت شخصيا، يعني الموضوع نسبي. فيصل مو بزي تهاني، فيصل يبي

صفات معينة تتناسب معه يقدر، بس تهاني لا، عندها صفات ثانية تحب أنها تكون موجودة في الأشخاص اللي سافرون معه. في صفات مشتركة مثل ما يقول زميلنا فيصل، صحيح في أشياء مشتركة للعالم كلها، مثلا البخيل لا تسافر معه، هذا كلنا كلنا يتفقون على الموضوع، يعني أنه لا حد يسافر معه. لكن بيجيك واحد كريم، بس مثلا من الناس اللي يعذرب مو كل شيء يقبله، ما دا ما يعجبني، دا ما بيه، دا ما ودي أروح له. أحيانا كده تحس أن خياراته ما تتناسب مع أفكارك وغيرها. طبعا هالصفات في رفيق السفر ممكن أن احنا نتكلم فيها عن الأسرة، نتكلم فيها عن الأقارب، نتكلم فيها عن الأصدقاء. شاركونا اليوم على 011-40-53. خلنا أخذ فيصل أول حاجة كصفة أو كمشاركة في بداية ساعة الاتصالات. أي هنا قلت لكم أي هذا أي بالضبط، لما هو أساس ترى السفر يا فيصل التجربة. فإذا أنت ما جربت، ولا إذا جربت ولقيت واحد كل شوي يقول أنا قايل لك من أول هذا ما يصلح، هذا ما ينفع، لا تروح هنا، لا تسوي هنا، لا تجرب، لا كده تحس أنه بقعد كل مرة بجرب شيء جديد شايل هم تعليقه، وش بيكون رد فعله، بيعلق أنا قايل لك من قبل ولا لا. فعلا هذه الصفة مو من الصفات المحببة للأشخاص اللي ممكن نسافر معهم. احنا معكم مستمعينا مستمرين طبعا في هوا بلادي وساعة التواصل مع المستمعين والمستمعات. تقدروا تواصلوا معنا على 011-40-53.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست

0: أثير دشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هو بلادي. ونذكركم بموضوعنا، موضوعنا اليوم نتكلم عن رفيق السفر، وكما يقال الرفيق قبل الطريق، يعني لابد انك تختارها بعناية قبل ما تفكر في موضوع السفر لعدة اعتبارات، منها الصفات اللي ممكن تكون في هذا الرفيق، هل تتناسب مع السفر أو المكان اللي أنتم رايحين له ولا لا. كذلك أنه في بعض الأشياء كذا تضايق وتزعل وتخلي السفرة ثقيلة، مهما تحاول تتحملها ما في، لأنك ما أنت قادر تستمتع وما أنت قادر تنبسط، تشعر كذا أحيانا ببعض المشاعر اللي فيها لخبطة، فيها زعل، أحيانا فيها ضيقة. فبدل ما أنت رايح عشان تنبسط وتستانس، يتغير الموضوع أو يتحول إلى شيء عكسي، وهو أنه تكون متضايق وتنتظر انقضاء الأيام الإجازة في السفر على أحر من الجمر، متى تنتهي، باقي لنا كم يوم، وتبدأ تحسب ويصير الموضوع فعلا يأخذ من تفكيرك. لماذا؟ لأن رفيقك في السفر غير مناسب لهذا المكان أو غير مناسب لهذه السفرة، فبالتالي تشعر يعني بحرج وضيق. اليوم ننتظر مواقفكم والصفات اللي تحبون تسمعونها أو تشوفونها من رفيقك في السفر على 011-40-5-3. يعني وحلو أنه الواحد يقول كذا مواقف حصلت معاه، سواء كانت إيجابية أو سلبية غيرت مجرى السفرة، أما للأفضل أو للأسوأ. شاركونا على 011-40-5-3.

0: كيفكم؟ كيفكم طيبين؟
1: بخير جعلكم بخير.
0: ما كنتم؟ الله يسلمكم إن شاء الله. الله يسلمكم. موضوعكم عن موضوع رفيق السفر أو زي كذا.
1: أي
0: الله يعطيكم العافية. أنا والله مسافر من جدة متجه إلى مدينة أبها، صلى الله سبحانه وتعالى يصلها بكل خير.
1: نعم.
0: بالنسبة لموضوع شو اسمه رفيق السفر، يعني إحنا بالمجتمع حكم من المجتمع اللي أنا أكون فيه، أحيانا نسافر مجموعة كذا ونقعد مع بعض يمكن ما يقارب 21 يوم إلى 25 يوم.
1: حلو.
0: فهي خصلة واحدة يعني أو صفة واحدة ما أتمنى أن نشوفها أي أحد من البشر، ألا وهي الاتكالية.
1: إيه؟
0: الأشخاص. فهذه مشكلة تحصل بينهم. يمكن في البداية نكون مع بعض كويسين ويد بيد، لكن مع مرور الوقت تبدأ يعني الاتكالية، ولا أحد يبدأ نوع من الكسل يدخل في الشباب. فهذه خصلة الاتكالية أو الاعتماد على الغير، فهذه مشكلة.
1: ممتاز. طيب خليني أسألك عن الصفة اللي تحبها. طيب رفيقة كده كانت في ذا الصفة تتمنى أنك تسافر معه.
0: أسافر معها اللي هي يعني أول ممكن كلنا متفقين معها، وهي أن نساعد بعضنا في العبادات، مثلا أنه اللي بينها مثلا نساعد بعضنا في موضوع الصلاة.
1: ايه؟
0: العبادات. فهمت عليها.
1: يا سلام.
0: فهذه صفة جميلة تكون موجودة، بعدها كل شيء بيزين، إذا زانت الصلاة زان كل شيء بعدها.
1: الله يعطيك العافية يا عادل، ودرب السلامة إن شاء الله، وإجازة ما تعت منها لك.
0: الله يسعدك إن شاء الله.
1: شكرا لك. هاي يا فيصل، أبي رأيك وبالاتصال اللي معك. سلطان.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا.
2: مساكم سعودي، مساكم أفراح ورحلات وسفريات.
1: يا سلام، حياك الله، وإن شاء الله بإذن الله أنك ماخذ إجازة ومستانس ومبسوط.
2: لا والله أنا زي أحد المقاطع التمثيلية الراسخة بالذهن، أنا شايل الشركة على رأس.
1: أيوة، يعني ما أنت بتتارك ولا أنت مسافر ولا أنت براي؟
2: والله شوفي، بالنسبة للدوام أنا تورطت فيهم وهم تورطوا فيني، لا أبغى أتركهم ولا يبغون يتركوني.
1: ايه، ما عليه. طيب قل لي ايش الرساله.
2: والله شوفي، انا بالنسبه لي يعني السفر هو يعني حلو طبعا داخل المملكه وخارج المملكه، لكن هو طبعا الاشخاص دائما انا اختارهم، وبصراحه افضل انا احيانا افضل اني اكون لحالي او انه شخص يكون مطابقه يعني التفكير، يعني
1: مثل
2: يعني مثلا ما يعقد الامور، ناخذ يعني بأبسط الأشياء يعني البسيطة. يعني مو معناته إنه سفر إنه لازم والله مثلا كل شيء خمس نجوم ولا كذا، عادي ممكن نروح ناكل مطعم بسيط مثل المجتمع اللي رايحين إحنا والبيئة اللي موجودين فيها، فيكون طعم البساطة هو عندي أنا أهم صراحة من اللي هو يعني اختيار مثلا أشياء مثلا زي ما يقولون في اي بي ولا فايف ستار.
1: طيب وش الشيء اللي ما تحبه في رفيق السفر؟ إذا هذه الصفة متوفرة فيه خلاص أنت تكنسل موضوع السفر معه.
2: والله شوفي، إذا كان مثلا زعول، حساس جدا، عصبي، كذا، هذه أشياء، أو اللي ماشي زي الريبورت كذا ما في يعني عنده الحياة داخلة فيه ومنعشته ويقدر يتلفت بأريحية يمين يسار، كل الأجواء، الطبيعة، الأنهار، الأشياء زي ما يقولون الأشياء الحلوة، لكن اللي يمشي كذا وكأن محور الكون وما حد داري عنه.
1: لا واضح سلطان، واضح مرت بمواقف عجيبة غريبة.
2: والله صار عندي كم هائل من يعني الخلفيات الثقافية، فلازم تختار بعناية. وطبعا أكيد الأسرة يعني أهم، يعني بالنسبة لي هي الأول، يعني المقام الأول أن يكونوا معي، لأن دائما يكونون متناقمين معي مثلا الأب الأم
1: الأهل.
2: أي بالضبط، يعني فيكونوا متناقمين ونفس النغمة على قولتهم، الإشارة واحدة.
1: يا سلام. طيب يا سلطان، يومك جميل، يعطيك العافية.
2: الله يسلمك، وأنتم كذلك، شكرا لكم تحت الفرصة.
1: تسلم.
2: الله يسلمك.
1: إذن اليوم موضوعنا عن رفيق السفر وأهم الصفات والمواصفات اللي لابد أنها تكون فيه أو ما تكون فيه. شاركونا على 011 40 5 3.

0: يقول لك فيصل اللي شاركنا اليوم بخبر عن اليوم العالمي للآيس كريم. يقول لك إنه اليوم هو اليوم العالمي للآيس كريم. في أحد ما يحب الآيس كريم بكل نكهاته؟ يعني أقول بكل نكهاته مو معناته أنك تحب كل النكهات، بس المقصد أنه إلا ما تلاقي لك نكهة تكون تناسبك، خصوصا مع هالأجواء الباردة. فالآيس كريم يبرد عليك، يرجعك لمرحلة عمرية يعني قديمة، ترجع كذا كأنك طفل واقف عند سيارة الآيس كريم وتشتري ومنتظر دورك، كبير صغير. المهم أن هذا الموضوع من الموضوعات المحببة جدا طبعا بالنسبة لكثير من الأشخاص، خصوصا في فصل الصيف، فضلا عن الفئة العمرية طبعا اللي ينتمون لها. فبمناسبة اليوم العالمي للآيس كريم، يعني أتمنى أنه اليوم الكل يفرح نفسه ويفرح أولاده أو أي أحد يحبه بآيس كريم طبعا بالنكهة اللي فيها. لا شايلة اللوز أنا مرتاحة بس أني للأسف مو بدايما أقدر أخذ أشياء باردة، يعني مذيعة، فالموضوع فيه إشكالية شوي، فمو براحتي ومو بكيفي ومو بدايم. هذا هي الخطة القادمة إن شاء الله يا فيصل. طيب إيش عندنا فيصل الحين؟ نورة؟ يا نورة.
1: ألو.
0: يا هلا ومرحبا.
1: يا أهلين.
0: تفضل يا نورة.
1: إيش سؤال اليوم؟
0: سؤال اليوم عن رفيقك في السفر، إيش الصفات اللي تحبينها فيه واللي ما تحبينها فيه؟
1: الصدق أهم شيء ما يكون عندنا خطة، أحب أمشي بدون خطة.
0: أيوة.
1: وأي مكان سواء أي يعني بدون أي خطة أو نسب كثير.
0: يا سلام، انت تحبي كذا يعني ارتجالي الموضوع، زي ما يجي اليوم يجي من غير ما يكون في عندنا كذا خط مرسوم 1 2 3.
1: ابد، حتى لو في خطه تكون مره قصيره، مثلا نروح القهوه الفلانيه وخلاص، بعدها نستانس بالمكان وش ما كان.
0: ممتاز. طيب السؤال الاهم، وش الصفه طيب اللي ما تحبينها؟
1: اللي ينرفز، او مثلا اللي يعاند، او مثلا اللي كل شوي له راي، او اللي يحس انه هو يبغى الخطه تكون عنده، او
0: هذا اللي كذا يسوي نفسه امير الرحله.
1: ايوه بالضبط.
0: طيب يا نوره، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك. يبي لها ايس كريم نوره. روح الفاصل فيصل ولا ما ودك؟ يلا نروح الفاصل مستمعينا وراجعينكم.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا بأصدقاء سعادة جارية ومستمعين الكرام مستمعين إذاعة الرياض، معنا في حلقة جديدة وبسعادة نتمناها لكم أكيد في كل مرة نطل عليكم فيها. أنا معكم من التقديم مريم القحطاني، وأكيد يساعدني في الإخراج عبد المحسن السران، وضيفتي الجميلة العزيزة اللي أقدرها كثير وأكيد اللي المساهمة بشكل كبير في محتوى هذا البرنامج، الأستاذة وكاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. يا مرحبا فيكم. يا مرحبا بتغريد.
1: يا هلا وسهلا.
0: موعدنا المعتاد.
1: موعدنا المعتاد.
0: والسعادة الحلوة.
1: إن شاء الله يا رب.
0: حنا نشحذ السعادة لأنفسنا طبعا.
1: حق شيء مستحق لنا إن شاء الله.
0: ومشروع
1: والله يجعلنا دائما في سعادة.
0: وحنا نبي نكون في هالبرنامج بما أنه سعادة جارية. فإحنا مسؤولين اليوم نكون مصدر سعادة أكيد لمستمعينا.
1: الله يجعلنا خفيفين لطيفين
0: يا
1: على ومفيدين للمستمعين.
0: يا رب، خاصة في هالأوضاع وفي هالزمن الناس وش تبغى؟ تبغى يعني أنك تكونين داعمة، أنك تكونين مساعدة.
1: صحيح.
0: أنك تكونين مساهمة في الحلول أحياناً. صحيح. كلمة هم عارفينها بس تذكرينهم أنت فيها. إحنا ما نقول نجيب شيء من الواقواق على قولتهم، من جزر الواقواق، ترى إحنا نجيب شيء من واقعنا بس نذكر أنفسنا وهم.
1: ويا رب أن نكون للمستمعين نفس موضوع حلقتنا اليوم، أصدقاء للمستمعين.
0: اسمعوا، ترى أنتم أصدقاء يا ويلكم.
1: بالضبط، أصدقاء ونقدم إن شاء الله يا رب شيء يسعدنا ويسعدهم.
0: يا رب يا كريم. إذن طبعاً هي فضحت الموضوع أستاذة تغريد. موضوعنا اليوم عن الصداقة، وترى ما نقولها بشكل تقليدي. الصداقة كلنا يعرف الصداقة، ما في شيء جديد. يقولك صداقة، صديقك ما صداقك ما أدري إيش صديقك، وعندنا كثير مواضيع عن الصداقة. أي واحد يفتح جوجل ولا يفتح أي موضوع أو يسمع زميله أو يسمع أحد بيقول لك الصداقة في لها إجابات. لكن اليوم بما نتطرق له اليوم كما اعتدنا في هذا البرنامج، نحن نطرح المواضيع ليس يعني إحنا ما نجامل بعض، إحنا نطرحها كما هي من واقعنا، وهذا ما يميز سعادة جارية. طيب خليني أبدأ معك أستاذتي القديرة. يعني نرجع نقول تعريف الصداقة كثير موجود عند الناس، لكن تغريد اليوم وش تقول في تعريف الصداقة بالضبط؟ وليش يعني خلينا نرجع صدق، ليش الإنسان يعني عنده أهله، عنده أخوانه، عنده جدانه،
1: ويحتاج
0: عنده عيلته أو عائلته، للأسف معليش تلغويت شوي، بس إنه ليش يروح يبحث عن أصدقاء؟
1: حلو.
0: وليش أسراره عند أصدقائه مب عند أمه وأبوه، ولو عند أخوه أقرب الناس؟
1: حلو حلو، مر جميل جدا السؤال. طيب أول شيء الصداقة، وش الصداقة؟
0: نعم.
1: هل الصداقة مثل صداقاتنا أيام المراهقة، إنه أنا عندي صديقات كثير، هذا عنده صديق أصدقاء كثار، هل هي بالكثرة؟ هل هي بلحظات الوناسة والضحك
0: والفلة
1: اللي حنا نعيشها مع مجموعة أصدقاء؟
0: نعم.
1: لا، هذا التعريف السطحي للصداقة. الصداقة وشي؟ الصداقة بمعناها الصحيح، الصداقة هي علاقة إنسانية من اختيارنا حنا، ما هي بمفروضة علينا ولا هي بجت نتيجة أني أنا لقيت ذولا قدامي ناس أنبسط معهم فهذولا صاروا أصدقائي. لا، هي علاقة إنسانية راقية ومن اختيارنا. وش أساسياتها؟ هالصداقة تقوم على الثقة، المودة، الاحترام المتبادل، إنه الصديق صديقي، كيف أعرف هذا صديق حقيقي؟
0: نعم.
1: ولا صديق لحظة وناسة، لحظة فلة على قولك على كذا، كيف أعرف هذا صديقي إنه صديق حقيقي؟
0: كيف أميز؟
1: إيوه أميز.
0: هذه مهمة،
1: أشعر معاه وأنا أخليه يشعر معاي بأمان نفسي، يقبلني وأقبله مهما كانت اختلافاتنا في الرأي في المواضيع. ممكن نختلف لكن اختلافنا ما يفسد لنا للود قضية. يحرص دائما وأحرص دائما على مصلحة صديقتي أو صديقي، يعني صديق أو الصديقة
0: بغض النظر. نعم،
1: بغض النظر
0: على مستوى الجنسين.
1: إيه، ومهما اختلفوا، مهما ودت الدنيا واحد باليمين وواحد باليسار ولا فرقتهم الظروف، يبقى أمين على أسرار صديقه وما يضره لو
0: ما يستخدمها وسيلة الابتزاز فيما لو حصل اختلاف بينهم. يعني في شرف خصومة
1: بالضبط
0: نتكلم عنها،
1: أنه مهما اختلفوا، لأنه يعني الإنسان مبترى يضمن دائما،
0: وارد
1: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله يقلبه الله كيف شاء.
0: فصارت
1: بينهم اختلافات، صارت انقطعت هالصداقة، يكون كل واحد فيهم أمين على وش يعرف عن صديقه، ولا ياخذها وسيلة ضغط ومضرة عليه.
0: يا سلام، وانتقام
1: وانتقام. بس
0: على طاري يوم تقولين انه احنا اصدقائنا ما جونا بالصدفة او يجونا بالصدفة او شيء، بما معنى حديثك، يعني تدرين في شغلة مهمة مفارقة انا لفتت انتباهي وعجب للأمانة جعلتني استوقف عندها. يقول لك الانسان يولد امام اهله، فهو ما اختار أهله، ما اختار أمه ولا أبوه ولا خواله ولا عمانه ولا قبيلته ولا جدانه ولا حتى منطقته ولا بلده،
1: لكن يختار صديقه.
0: ما يخالف، لكن اختار صديقه. هنا المفارقة. يعني أنا يا صديقي لما أختارك من بدة أهلي، يعني أنا ما يخالف أهلي لهم أكيد مكانتهم ولهم ثقتهم ولهم احترامهم، لكن أنت كصديق في جانب مغاير في المقابل موازي لعائلتي، الفرق بينك وبين أهلي إني أنا اللي اخترتك، مو بزي لما هلي انولدت وأنا وجدت هلي هذه أمي وهذا أبوي وهذا عمي وهذا خالي وهذه قبيلتي وهذه ديرتي، ما حد أقدر أغير
1: شيء. صحيح. وليش حنا نحتاج للصديق؟
0: نعم، ولماذا؟
1: رغم أننا حنا محاطين بالأهل مثل ما قلتي،
0: نعم،
1: لكن ليش حنا نختار الصديق؟ هل الصداقة
0: بالضبط
1: بمعنى آخر؟
0: بالضبط يا تغريد، شكرا.
1: هل الصداقة ضرورة نفسية أو إنها رفاهية؟ الصداقة ضرورة،
0: نعم،
1: اجتماعية،
0: نعم،
1: وضرورة نفسية،
0: نعم،
1: لجودة حياة الإنسان. ليش؟ لو جينا نقول الفرق بين الأهل وبين الصديق، الأهل حنا انولدنا لقينا نفسنا بين هالأهل، أحيانا أنت ما تبين تكونين مكشوفة
0: بالضبط
1: لأهلك، يمكن لا. انك انت مثلا ما ودك تضايقينهم بمشاكلك،
0: تبين تحافظين على حدودهم،
1: تبين
0: تبين صحيح.
1: لكن الصديق انا اروح له باختياري، انا اللي اقرر اني اكشف اسراري عنده، القى راحتي عنده، القى اني اقدر افضفض واكون على راحتي وعلى طبيعتي من غير اي اقنعه اجتماعيه، لاني انا احس عنده اني احاكي روحي، كأني أنا قاعدة أشوف نفسي بالمراية وأتكلم لنفسي. إذا كان الصديق الصدوق مثل ما قلنا، الإنسان ما يقدر، قلنا هل هي رفاهية ولا هل هي حاجة نفسية، الإنسان ما يقدر يستغنى عن الصديق، ما أبدا، لأنه الإنسان ليش؟ الإنسان كائن اجتماعي بطبعه،
0: نعم،
1: ما يقدر يعيش في عزلة،
0: نعم،
1: تامة،
0: نعم، نعم.
1: فحنا نبحث عن من يشبهنا، عن من نرتاح له، عن من نثق فيه، عشان حنا نلقى هالمساحة وهالركن الهادئ في هذا الصديق اللي أنا أكون فيه على طبيعتي وعلى راحتي، وأتخلص من كثير من مشاكل الحياة وضغوطها.
0: تدرين وش ذكرتيني بأفلاطون لما تكلم عن الأخلاق، طبعا هو مؤسس مدرسة
1: أكيد
0: بما مسماها الأخلاق. أفلاطون وش قال؟ الفضيلة هي وسط بين يعني رذيلتين، بعيدا عن ما ذكر أفلاطون أنه الرذيلة وسط بين فضيلتين، ذكر عن قيم كثيرة فيما يتعلق بالأخلاق بما فيهم الصداقة. وش قال؟ أحيانا نسأل أنفسنا، وهذا السؤال يطرح، أنا أرى من وجهة نظري أنه يطرح بين العائلة ويطرح أيضا أمام الأصدقاء، مثل ما قلتي أنت لفتت انتباهي لما قلتي يشبهني. يقال اليوم إحنا عندنا قيم يجب أن نطرحها أمام عائلتنا، لما نقول أمي ليش تقول لي هذا لا وهذا صح، وليش أبوي يقول لي لا تطلعين ولا أقعدي، ليش أبوي يختار لي هذا التخصص ويقول لي لا تسوين هالتخصص، هل هي أنانية أو هل هو اختيار من صالحي في المستقبل؟ نجي عند الأصدقاء، ماذا ذكر أمام الأصدقاء عشان ما نخلط الأوراق؟ ذكر قال العلاقة في الصداقة بالذات تدخل فيها المصلحة، لكن يميزها التشابه. يعني أنا وياك واضحة بمصلحتي،
1: صح،
0: أنت تشبهيني وأنا أشبهك، لذلك إحنا تجاذبنا. أجي أقول أنا ارتحت لك يا تغريد، تقولين أنا ارتحت لك يا مريم،
1: صح،
0: نجي نقول ايش دخل انا ارتحت لك؟ هذه انانيه، لانك وجدتي انعكاسك فيني وانا وجدت انعكاسي فيك.
1: بالضبط.
0: هذه تدخل فيما يتعلق بالانانيه، لكنها تحكم العرف.
1: اي، وهذه ترى مصلحه،
0: مصلحه حلوه. أي. أي. واضحه،
1: مو بكل مصلحه تكون استغلال.
0: نعم، أحياناً واضحه.
1: احيانا المصالح لما تكون ساميه.
0: يا سلام، شكرا انك قلتي ساميه.
1: شفتي لما
0: لأن
1: تكون
0: لان في خلط، احنا أي. عندنا خلط بين السامي أي. وبين الاستغلال.
1: ايوه، لا احيانا في مصالح ساميه مثل الصداقه.
0: نعم،
1: الصداقه
0: اني انا استفيد منك وتستفيدي مني، بس بما يتعلق بالسمو اللي ذكرتي.
1: بالضبط، وبالارتقاء بالنفس،
0: والارتقاء
1: باني انا اخفف من اعباء اللي أنا الحياة تضغطني فيها، وصديقي نفسه يخفف من الأعباء اللي الدنيا تضغط فيه. فهذه مصالح مشتركة، لكنها مصالح ترتقي بالإنسان، تصل إلى مرحلة السمو الإنساني والأخلاقي. فهذا معنى جميل للصداقة وللمصلحة.
0: شكراً شكراً يا أم السعادة الجارية.
1: الله يسعدك.
0: اليوم نقول طيب، عندنا اليوم في خلط. أنا اليوم مثلاً تعرفت عليك اليوم،
1: أي
0: يمكن جمعتني 3 مرات تعرفت عليك فيها.
1: أوكي.
0: بعدين رحت مثلاً، إذا أنا في دوام عندي زميل، عندي زميلة. بعدين رحت مثلاً تعرفت على واحدة بالصدفة. طيب متى أقول إن هذا صديق، هذا زميل، هذه واحدة تعرفت عليها وش زينها، ما أعرفها، جازت لي ذاك اليوم، أخلاقها وش زينها، رحبت، سهلت، مثل ما نقابل في عائلاتنا لما نروح مناسبات نقول وش زين المرأة، رحبت فينا وسهلت وما زين مبسمها وما زين ترحيبها. طيب هل أجي أقول لأني أعجبت فيها أقول هذه صديقتي؟
1: لا.
0: أو أجي أقول واحد رحب فينا أقول هذا صديقي؟
1: لا.
0: طبعا إحنا نقيسها على مستوى، إحنا نتحدث بلسان الرجال
1: والنساء.
0: والنساء
1: إيه؟
0: ما نتكلم كوننا إحنا سيدات نتكلم اليوم، نتكلم بلسان السيدات. لا
1: لا. طيب
0: أفراد بشكل عام.
1: بالضبط. نجي إحنا عندنا المعارف والأصدقاء والزملاء.
0: طيب
1: المعارف وشو؟ المعارف أي أحد أنت تلتقين فيه، تشوفين مثلا أنت اليوم مقدمة برامج، عندك محافل كثيرة تروحين فيها، أنا في مجالي كأخصائية اجتماعية كإعلامية ككذا، محافل كثيرة نلتقي فيها، أنا أعرف هذا الإنسان، أعرف هذه الإنسانة، بس
0: وعرفك.
1: أحيانا أيوة، بس أحيانا حتى أعرفه شكل بس أنسى اسمه.
0: نعم.
1: أحيانا كذا، هذه معارف يجمعنا الاحترام، يجمعنا التعارف، أنه أنا أعرف شكلك مألوف بالنسبة لي أو اسمك مألوف بالنسبة لي فأنا أعرفك، بس يعني علاقات مرة سطحية، لكن
0: لا تدخل في معنى،
1: لكن يحكمها الاحترام المتبادل، سلمنا على بعض، سولفنا شوي، بس ما في هذا أكثر من كذا، علاقات سطحية.
0: يعني لا حد يروح ياخذ باله بعيد ويتجاوز حدوده يعني.
1: بالضبط. الزملاء والشي، الزملاء مجموعة أشخاص يجمعهم عمل أو دراسة أو ظروف معينة، سفرة معينة، فإنه هنا تكون تجمعهم أكثر من التعارف، أعمق من التعارف، لكنه ما يصل إلى درجة الصداقة. الصداقة قبل الفاصل نطلع
0: يا زينة.
1: فهمت الإشارة؟ الصداقة
0: الصداقة اللي فيها بعد الفاصل.
1: إيه؟
0: لا لا لا لا لا لا، معليش،
1: بعد
0: الصداقة علاقة أنا أعتبرها يعني صراحة ما بيبالغ فيها، لكنها تعتبر علاقة
1: عميقة جدا،
0: ولا بيقول قدسية مثل ما تشبه العلاقة الزوجية. لا، العلاقة الزوجية شيء والعلاقة الأسرية شيء، لكن الصداقة لها سمو كما ذكرتي.
1: صح.
0: لكن بما أنه ذكرت الأستاذة تغريد التعارف والزمالة، الصداقة هو موضوعنا، ما نبي نحرقه في ثانية، نبي ناخذ هالفاصل الصغيرون ونروح للتغريد تقول لنا وش الصداقة. يا هلا ومرحبا، وبما حنا في موضوع الصداقة فأنتم أصدقائنا وصديقاتنا، يا مرحبا فيكم عبر أثير إذاعة الرياض، وسعادة جارية وضيفتنا اللي على هذا النهر الجاري الجميل الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. وقفنا عند
1: الصداقة.
0: الصداقة أعطينا فصليها هذه.
1: الصداقة
0: أعطيها حقها صراحة.
1: علاقة لها عمق جدير بالاحترام، يقوم على الثقة، على المصلحة السامية المشتركة اللي قلناها حنا، دعم، طمأنينة،
0: يا سلام.
1: يعني أنا مثلا ممكن الزميل والأشخاص المعارف والزملاء أنا ما أثق فيهم بني أتكلم في
0: لأني ما أعرفه،
1: لكن الصداقة لا، الصداقة قائمة على الثقة، قائمة على المصلحة السامية المشتركة، قائمة على الإطمئنان، قائمة على المشاركة الوجدانية في الفرح والحزن.
0: يا سلام،
1: هذه الصداقة.
0: طيب وش رايك، أنت استوقفتيني عند الشيء عند شيء، إذا أنت ذكرتي هذه القيم الثلاث ويمكن تكون أربع قيم، هل هذه القيم ممكن أنا أتعرف فيها لأول مرة؟ لا
1: لا طبعا،
0: هي محكومة بمواقف وتجارب وصعوبات
1: على امتداد سنوات
0: سنوات. من هنا أجي أقول أنا من هنا أعرف صديقي من مين؟
1: من عدوي.
0: من عدوي. لأنه أحيانا أنا ممكن أبني هذا اللي أنت قلتيه القيم وأكتشف فيما بعد
1: إن علاقة سامة،
0: سامة
1: وصداقة مؤذية.
0: مؤذية.
1: أي أحيانا ترى ننخدع.
0: وش لوننا الحين؟ أعرف يعني بالله صراحة
1: أحيانا ننخدع، نثق بناس نحسب إنهم أصدقائنا، ونكون يعني نحس إنه هذا صديقي الصدوق أثق فيه أعطيه من كل قلبي، لكن بعدين يجي في وقت من الأوقات أحس إنه هذه الصداقة تستنزفني، صداقة سامة، صداقة تأخذ مني أكثر مما تعطيني، تأثر على حياتي بشكل سلبي. وشلون أنا أفرق بين الصديق السام والصديق الصدوق؟
0: مهم جدا تغريد، جاوب على هالسؤال بالله.
1: الصديق السام دائما يكون فيه نوع من غيرة مبطنة،

0: أفشى هذا السر. أنا والله كنت بدأ
1: بريء اسم اللي عليه بريء.
0: يسيطر على قراراتك إذا أنت ما أخذت برايه يزعل ولا لا. أنت قلت رايك بس مو ملزم بالنسبة لي. وقت ما يكون في أزمة عندك تلقاه مختفي، لكن وقت ما تكون أنت في فرحك وكذا تلقاه حاضر. لكن وقت ما تكون الصديق الصادق والنقي والصديق اللي فعلا صديق حقيقي يحافظ على أسرارك، ما يبني عليك أحكام ويقعد أنت يقعد يلومك فيها، يفرح بنجاحاتك كأنها له، ينصحك بإخلاص، ينصحك من قلبه، يعطيك تحس
1: يخاف
0: عليك، يحترم الحدود، ما يجي يعني يشوف أنت متى بحاجته يقبل، متى أنت والله لا أنا أحترم خصوصيتي فأبعد.
1: الله وينهم دولي تكفين؟
0: تلقاه بالشدة قبل ما تلقاه بالرخاء. هذه معناته إحنا نقول هذه الصداقة اللي هي قائمة، واختيار الصديق اللي إحنا لازم بعد تجارب نختاره على أساس من الصدق الأمانة، نشوف كيف اتزانه الانفعالي، مو بلا والله زعل قام عطاني من ذا الكلام والتصرف
1: بالضبط.
0: اتزانه تحمله للمسؤولية وقدرته على يعني الاعتزاز بهالصداقة. هذه هي الصديق السيء والصديق الجيد، وكيف على أساس اختيار الصداقة.
1: يا سلام، تسمحي لي تغريد لأني أنا عشت دور المجتمع وأنا أيضا من خلال هذا المنبر، لأني أشعر بتقصيري كصديقة تجاه صديقات لي للأمانة جدا وقفوا معي في أزمات، ووقفوا يعني كل الأمثلة اللي قلتيها لقيتها فيهم، يمكن تقريبا ثلاث صديقات، لكن الأمانة أنا اللي مقصرة تجاههم. لذلك أوجه من هذا المنبر، أنا أحترم الصداقة لكني أعترف أني مقصرة تجاه هذه الصداقة. وأنا أرجع أقول لك، أنا أذهب لنظرية أفلاطون، الصداقة يجب أن تكون كما أقابلك تقابلني،
0: صحيح،
1: كما أعطيك تعطيني،
0: بالضبط،
1: ميب أنانية،
0: لا،
1: لكن أنا أحتاجك أنت تحتاجني،
0: متبادل.
1: لا تأخذ مني وتخليني،
0: لا طبعا،
1: لا تخليني، أنا أؤمن بهذه المقولة، ليست لا نروح نخلطها مثل رأس مالية ونروح نخلطها في المادية، إحنا ما نتكلم عن مادية، إحنا نتكلم شعور إنساني، الإنسان يحتاج الإنسان،
0: صح.
1: كما أعطيك تعطيني، إذا لا تعطيني إذا ما أنت قاعد تستنزفني مثل ما قلتي، إذا علاقة سامة،
0: صح،
1: علاقة سامة، إحنا ما نقول إنها أنانية، لكن اللي مثل حالتي مثلا أخذت الدنيا ينتبه للناس اللي يستاهلون،
0: بالضبط،
1: ونقدر نفرق، إحنا منا بغبية، أنا أقدر أميز صديقي من عدوي، التجارب كفيلة،
0: أكيد
1: تجربة تجربتين تخليني أقول هذا صديقي ولا ذا عدوي،
0: صحيح صحيح،
1: مو معقول أنك مغفل الكم سنة وتجي تقول أنا انخدعت وتقعد تشكي حالك.
0: وبالذات وشو المثل، وش يقول لك الصديق كيف تعرفين
1: من صدقك
0: من صدقك، وأكثر ميزان أو أكثر جهة يعني كاشف لصدق أو كذب الصداقة، المثل اللي يقولك الصديق وقت الضيق.
1: أنا أشهد،
0: أي
1: أنا أشهد،
0: إلا سرت في وقت ضيق وشدة،
1: هم وش زاد غلاهم،
0: أي
1: وش زاد غلا وخلاني
0: عشان
1: أقول
0: عشان كذا مريم
1: من بدة عشرات الصديقات،
0: عشان كي أنا نفسك
1: أجي
0: مريم.
1: أقول ثلاثة ليه مو من قلهم كلهم زينين،
0: أنا نفسك مريم يعني تكونين تحسين مثلا في حياتي أنا
1: الشخصية
0: تكونين تحسين أنه يا كثر الصديقات، لكن لما جت علي أوقات شدة ما لقيت إلا ناس كانوا بعيدين،
1: عز الله،
0: ما هم أقرب صديقاتي،
1: مو باللي أنت تخيلتيهم القريبات،
0: مو باللي أنا متوقع أنهم أول من بيقف معي، لا، لقيت هذولا بأبعد ما يكون، وناس ما كنت منتبهت لهم لقيتهم معي وقت الشدة، فهذه الصديقة.
1: يا سلام، وهنا يجي يسمونها الأصالة،
0: صح،
1: أن اليوم أنا ماني بنرجسية قاعدة في برج عاجي، اللي بيدلعني بدلعه واللي مو مدلعني بدلعه واللي بيجيب لي بجيب له واللي مو بجايب لي أجيب له، هي ما لا تقاس بالهدايا ولا بالعطاء، هي تقاس بالمواقف كما ذكرتي، ومن حتى المواقف يا بنت الحلال احنا نبي اللي يقدر المواقف حتى اللي بيقدر المواقف
0: صحيح.
1: قليلين،
0: واللي يعذر
1: اللي بيحفظ اللي الجميل، واللي يعذر ايضا قليلين،
0: أي.
1: يا كم من صديقه يعني احنا مثلا تحسينك انت مقصره فيها ما تشوفينها الا بعد مده، كنت شايفتها امس بسبه وفائها ولاها، لانها عاذرتك تقول يا مرحبا ويا مسهلا، كنت شايفتها امس

0: وانت مقصره يمكن هي مرت بظروف ما قالت لك ويمكن انت قصرتي ويمكن سويت عمليه ما دريتي.
1: صح صح, صح. شوفي في برضو أشياء ودنا قبل الوقت ما يدعي لأن احنا دائما نلقى نفسنا
0: فضفضنا هذه سعادة جارية وش نقول يعني.
1: طيب خروح شوفي في شيئين مهمات بالصداقة ودي قبل ما يقضي
0: ياليت وش
1: الوقت البرنامج أننا نعرج عليها
0: ياليت.
1: في هل الصداقة لها حدود ولا الصداقة لا بلا حدود؟ وهل الصداقة ترى أنا عندي في لما يجوني العيادة كثير من المشاكل الصداقة كيف تؤثر على الزواج؟ أي يعني هل الصداقة تستمر بنفس الشكل قبل الزواج؟
0: يستنسون الأزواج أنك ذكرتي هذه النقطة.
1: فهذه ودي أننا
0: وإحنا في يعني في وقت يعني وإحنا نعرف الله يوفق كل عريسين
1: أي.
0: وإحنا نفرح لكل الأزواج اللي يتزوجون لكن فعلا نقطة مهمة وحساسة تأثير الأصدقاء سواء على مستوى الشباب الرجال أو على مستوى السيدات كيف يأثرون على هذا الزوج أو الزوجة بطريقة في علاقتهم في بناء مستقبلهم الأسري.
1: طيب نبدأ الحين الصداقة خاصة الصداقات اللي قبل الزواج وبعد الزواج. في صداقات تكون بعد الزواج فهذه عادة تمر بسلام. طيب لكن في صداقات تكون طويلة من سنوات طويلة مثلا تكونون أصدقاء من الابتدائي من المتوسط
0: الثانوي.
1: بالثانوية نعم. وتستمر صداقتهم لما يكبرون يتخرجون يتوظفون ويتزوجون ويعيلون. حلو؟
0: نعم.
1: الصداقة هي نفسها عمق الصداقة قوتها هذه تزداد مع مرور الزمن لكن الصداقة مثل أي شيء في الدنيا كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان لازم يكون لها شكل مختلف
0: yeah.
1: وحنا صغار صداقتنا يعني قد تكاد تكون حنا 24 ساعة
0: بريئة
1: لا بريئة أو 24 ساعة مع بعض ومن يوم يصير لي حدث صديقتي أكلمها صديقتي هي تكلمني نفس الشيء شباب نفس الشيء 24 ساعة طالعين مع بعض رايحين جايين مدري عسى ما ننام عند بعض
0: بالضبط صحيح
1: يعني صدق والله أذكرها لنا لما ما مليتي
0: كلنا
1: ما يا منتي عرفتي شلون
0: ويعايروننا فيهم
1: بالضبط أنت إن ما مليتوا
0: ما عندك إلا ذا الصديق ما عندك إلا ذا الصديقة
1: هذه قبل ما يكون عندنا مسؤوليات. لما نيجي عند الزواج أنا في شريك بحياتي
0: يستحق وقتي أو أنه أخذ وقتي
1: في شريك بحياتك. طيب فهذا الشريك له حق عليك صديقك وصديقتك هذا كل ما مر الزمن وأنتم محافظين على أسس الصداقة المتينة
0: والأصيلة.
1: كل ما زادت عمق وكل ما زادت مكانة هذا الصديق بنفسك وبقلبك لكن يجب هنا أننا نحترم الحدود
0: يا سلام.
1: والخصوصيات أنت صديقتي وهذا صديقك
0: ولا تشرهين علي
1: لكن
0: اللي ضيق صدرك تزعل
1: لكن صار لي حياة مع شريك هو أساس في بيتي
0: نعم. نعم.
1: هذا الشريك له خصوصيته أنا صديقك بس هو مو بصديقك عرفت كيف
0: نعم. نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: زوجة الرجال أو زوج المرأة ما هو بصديق الصديق فبالتالي أنه لازم أحافظ على الخصوصية هنا تغير شكل الصداقة لكن تزداد أثر وهنا ترى أغلب الصداقات تنتهي هنا أو تنتهي الزواجات هنا عشان كذا لازم سأت. نمسك الحصى من النص
0: بالضبط. وأعتقد أنه مر عليك في عيادتك وفي حياتك قديش المشاكل نشأت بطريقة عفوية أو بطريقة غير مقصودة وممكن تكون مقصودة بنوايا حسب بالضبط. الأصدقاء
1: بالضبط
0: أثناء بداية الزواج خاصة البنات أو الشباب خلينا نقول البنات تبدأ تقلق تبدأ يعني مثلاً ما تتواصل مع صديقاتها زي ما كانوا فيبدون يظنون أنها حاسدة غايرة أو خايفة من العين أو شيء من
1: بينما هي تفسيرات خاطئة هي حياة
0: ما ذبحتنا
1: مرحلة جديدة من مراحل
0: خلاص إحنا ما ذبحنا للظنون. طيب ختاماً نتكلم عن الصداقة مثلاً هل هي بس يعني خلينا نجي عند المحور الصديق الأخير الصداقة كما تلخصينها أخيرا كيف ممكن تلخصينها في دقيقة بما أن وصلنا الختام؟
1: الصداقة ثقة اطمئنان معي بالرخاء والشدة الصديق هو اللي يخفف عنك ضغوطات الحياة، مو بيزيدها عليك، هذه الصداقة.
0: يا سلام، خلاص. لأني أنا وشو، لا أنا معليش، أنا اخترتك زودا عن أهلي، أنا عندي أهلي أصلا، حتى لو كانوا أهلي سيئين بغض النظر، يمكن أهلي مرخين علي وزايديني حياة والحمد لله مرتاحة ومستقرة، وإن كان العكس مثلا أمر بظروف صعبة مع العائلة من فقدان أو ما يشابهه، في الأخير أنا أضفتك لحياتي، أنا أضفتك جزء من حياتي الشخصية، من ألامي، من مواجعي، من أسراري يا ناس طبعا. يعني أسراري، أنت مطلع على حياتي سواء أنت أو هو، فلماذا يعني نشربك هذه الصداقة وندخلها أو نشوهها وهي قيمة جميلة؟ إذا نؤكد أن الصداقة هي قيمة مضافة في حياتنا،
1: صح،
0: متى ما اخترناها بطريقتها الصحيحة
1: ومتى ما كانت محافظة على الخصوصية وما هدمت الثقة، ومتى ما كانت معي مثل ما قلنا بالرخاء والشدة.
0: يا سلام، هو زبدة، هو رأس المال الرخاء والشدة. إذن إن شاء الله أنتم معانا في الرخاء والشدة وما بشدة إن شاء الله. مستمعين الكرام، وصلنا الختام، شكرا لكم طيب استماعكم، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد. طبعا أنا ما بيقول الإعداد أنا، لأنه ضيفتي هي قيمة، هي الإعداد كله، هي الإعداد كله، هي رأس المال الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، الكاتبة الرأي وخصائية الاجتماعية، هي ضيفتي الدائمة في هذا البرنامج، وهي سعادة جارية كما تحب وكما اختارت هذا الاسم. معكم من التقديم وأيضا مشاركة في الإعداد مريم القحطاني، وأيضا ربان هذا المشوار وهذا البرنامج مخرجنا عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله.
2: سعادة جارية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أن نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل، يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق، بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع لأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصاً أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعاً الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها إنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقاً إنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال إنه وجدت أكثر من امرأة حابة إنها تستخدم هذا الجهاز، كيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أننا نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا إنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا إنه نحن نسقل مهاراتنا، حاولنا إنه نقرأ أكثر، حاولنا إننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

كنت هنا قبل أن ترسم الخرائط الحديثة، وقبل أن تلمع الشاشات، وقبل أن تتسابق الأمم نحو المستقبل. كنت جبالاً تعانق البحر، وصحراءً تمتد حتى يضيع البصر في الأفق. مرت فوقي قوافل التجار، وحلقت في سمائي طيور المهاجرين، وعبرت مياهي سفن تحمل أحلام البشر بين القارات. سنوات طويلة كان الصمت سيد المكان، لكن الصحراء كانت تخبئ سراً. كانت الرمال تحفظ حلماً أكبر من حدودها، وتنتظر لحظة يلتقي فيها الخيال بالإرادة. ثم جاء زمن مختلف، زمن لا ينظر إلى ما هو قائم فقط،

0: بل إلى ما يمكن أن يكون. فاستيقظت الجبال وتحركت السواحل وأخذت الصحراء نفسا جديدا، وأصبحت أنا نيوم. لست مدينة ولدت من الإسمنت والحديد فقط، بل فكرة ولدت من الجرأة، وحلما ولد من وطن آمن أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تلتقي الجبال الشاهقة بمياه البحر الأحمر الزرقاء، وحيث تمتد الطبيعة البكر على مساحة هائلة من الأرض، تبدأ واحدة من أكثر القصص طموحاً في القرن الحادي والعشرين، قصة اسمها نيوم. مشروع لم يأتي ليضيف مدينة جديدة إلى خارطة العالم فحسب، بل ليعيد تعريف فكرة المدينة نفسها. لو عاد بنا الزمن سنوات طويلة إلى الوراء، لوجدنا أن هذه المنطقة لم تكن أرضاً مجهولة، فموقعها الاستراتيجي جعلها عبر التاريخ ممراً للتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. هنا كانت طرق القوافل القديمة، وهنا عبرت الحضارات المختلفة، وهنا وقف التاريخ طويلاً يتأمل المكان. لكن القدر كان يخبئ لهذا الجزء من المملكة دوراً مختلفاً، دوراً لم يبدأ من الماضي بل من المستقبل.

في عام 2017 أعلن عن مشروع نيوم ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولم يكن الإعلان عن مدينة جديدة فقط، بل عن فلسفة جديدة للتنمية. فالعالم كان يتغير بسرعة، والاقتصادات تتجه نحو المعرفة والابتكار والتقنية، وكان لابد أن تكون المملكة جزءاً من هذا التحول العالمي الكبير. ومن هنا جاءت الفكرة أن تبنى مدينة تستفيد من أحدث ما وصلت إليه البشرية، مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والاستدامة البيئية والاقتصاد المعرفي، مدينة تنظر إلى 100 عام قادمة، لا إلى سنوات قليلة فقط. لو أخبر أحد أجدادي قبل 50 عاماً أن هذه الأرض ستصبح مركزاً للتقنية العالمية ومختبراً لأفكار المستقبل، ربما ظن أنها قصة من قصص الخيال. لكن ما كان خيالاً بالأمس أصبح اليوم مشروعاً يبنى على أرض الواقع. في نيوم لا تقتصر الفكرة على المباني، بل تمتد إلى أسلوب الحياة نفسه. ومن أشهر مشاريعها The Line، مدينة خطية تمتد لمسافات طويلة دون شوارع تقليدية، تعتمد على النقل السريع والطاقة النظيفة، وتسعى إلى توفير تجربة معيشية مختلفة عن المدن المعروفة في العالم. وهناك أيضاً أوكساغون، المدينة الصناعية المستقبلية المطلة على البحر، وتروجينا، الوجهة الجبلية التي تجمع بين الطبيعة والسياحة والرياضات المختلفة. كل مشروع منها يبدو وكأنه فصل من رواية مستقبلية، لكنه يتحول يوماً بعد يوم إلى واقع ملموس.

لكن سر نيوم الحقيقي ليس في المباني أو التقنيات، بل في الإنسان. فالهدف الأكبر هو بناء بيئة تستقطب العقول والمبدعين والمبتكرين، وتفتح أبواباً جديدة للأجيال القادمة. فالأوطان العظيمة لا تبنى بالحجارة وحدها، بل بالأفكار، ولا تقاس بمساحة الأرض فقط، بل بحجم الطموح. أنا لست مدينة تبحث عن مكان بين المدن، أنا سؤال يطرحه المستقبل على العالم. كيف يمكن للإنسان أن يعيش بصورة أفضل؟ كيف يمكن للطبيعة والتقنية أن تتعايشا معا؟ كيف يمكن للحلم أن يتحول إلى واقع؟ كل يوم يبنى فوق أرضي جزء من الإجابة، وكل فجر جديد يحمل خطوة أخرى نحو الغد. عندما نتأمل قصة نيوم، فإننا لا نقرأ قصة مشروع فحسب، بل نقرأ فصلاً جديداً من قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطن بدأ رحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ثم واصل أبناؤه البناء والتنمية جيلاً بعد جيل، حتى جاءت رؤية طموحة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنطلق بالمملكة نحو آفاق جديدة من الابتكار والتنمية والاستثمار. نيوم ليست جزيرة منفصلة عن الوطن، بل امتداد لمسيرة طويلة من الطموح السعودي.

من أرض كانت تعرف بصمت الصحراء إلى مشروع يتحدث عنه العالم بلغات مختلفة، ومن رمال كانت ترسمها الرياح إلى مستقبل ترسمه الإدارة والعلم والطموح، تستمر الحكاية. حكاية وطن لا يكتفي بملاحقة المستقبل بل يشارك في صناعته. وكلما أشرقت الشمس على جبال نيوم وسواحلها كانت تروي للعالم قصة جديدة عنوانها أن الأحلام الكبيرة تبدأ بفكرة وتكبر بعزيمة وطن. هنا السعودية أرض الحكاية وموطن الحلم الذي أصبح حقيقة، والمستقبل الذي يكتب اليوم قبل أن يراه العالم غداً.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس.

0: وقت الظهر. وإذا اطلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة، خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي، نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
3: مذكر أم مؤنث؟
4: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد، فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن. ويقال أيضا كبد للتخفيف، كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود، وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده فهو مكبود. قال الأزهري الكبد معروف وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة أكبد زفارا يمد الأنسعة، يصف جملا منتفخ الأقرار.
3: متشابهات وفروق.
4: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
3: عامي وفصيح.
4: ونتناول في هذه الفقرة كلمة سامج، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة، وهو سميج لمج وسمج.

0: حيجة إذا جعله سمجة. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها. هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج الذي لا ملاحة له، الأخيرة هذلية. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمي حبلي وإن تتبدلي خليلا، ومنهم صالح وسميج. وقيل سميج هنا في بيت أبي ذؤيب الذي لا خير عنده. قال سيبويه: سمج ليس مخففا من سمج، ولكنه كالنضر، والجمع سماج مثل ضخام، وسمجون وسمجاء وسماجا. وقد سمج سماجة وسموجة وسمج الكسر عن اللحياني، واستسمجه عده سمجا، وسمجه الله خلقه سمجا أو جعله كذلك. ولبن سمج أي لا طعم له، السمج الخبيث الريح، والسمج والسميج اللبن الدسم الخبيث الطعم. فنسأل الله ألا نكون من السمجين، السمجاء، السماجة، السماج، وأن يبعد عنا كل سمج وسميج.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. إدانات عربية ودولية متواصلة لاستهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية. الأردن ودول الخليج يدينون استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لاعتداء جديد بطائرات مسيرة. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. القوات الأمريكية تشن ضرباتها لليلة 13 على التوالي ضد أهداف إيرانية. الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية أي ضرر يلحق بالسفن عبر استخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. المملكة تطلق أول برنامج دولي للدبلوماسية السبرانية بالأمم المتحدة. وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات والمشتريات الحكومية. الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاوست تستضيف الجائزة الحائز على جائزة نوبل عمر ياغي في لقاء مع طلبة برنامج موهبة الإثرائي البحثي. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات طبية لأكثر من 1200 مستفيد في حرض بحجة خلال يونيو الماضي. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 700 سلة غذائية في ولاية كابل بأفغانستان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مسار
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا بكم.

0: والمتابعين إذاعة الرياض حلقة جديدة من برنامجكم مسار. في عالم متسارع تزدحم فيه الشاشات والتنبيهات ونركض فيه خلف تفاصيل يومنا، كم مرة وقفنا وسألنا أنفسنا هل نحن نعيش الحياة حقاً أم نحن فقط نمر من خلالها؟ مستمعينا الكرام، بين السطحية اللي يفرضها علينا حياتنا وإيقاع يومنا وبين العمق اللي تبحث عنه أرواحنا في فجوة كبيرة. اليوم في إذاعة الرياض ما رح ناخذكم في رحلة إلى الفضاء، بل في رحلة أعمق بكثير، رحلة إلى الداخل. بنبحر سوا في مفهوم الوعي العميق، كيف نفهم ذواتنا، كيف نتذوق تفاصيل يومنا، كيف نتذوق تفاصيل يومنا، كيف نتحول من مجرد ردة فعل لما يحدث حولنا إلى صناع حقيقيين لسلامنا الداخلي وقراراتنا. وكالعادة بنصحبكم في برنامج مسار مع ضيفنا اليوم. اليوم ضيفتنا الدكتورة عايشة حجازي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. في البداية شكرا دكتورة لوجودك معنا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك. طبعا احنا بنتكلم عن موضوع الوعي، وبما انه كثير الان في الاونه الاخيره نسمع كلمه الوعي والوعي وارفع وعيك واشخاص واعين واشخاص غير واعين، لو ممكن نعرف منك، لو ممكن دكتوره عايشه بس تعطينا مفهوم للوعي يكون بطريقه مبسطه عاديه بعيدا عن المصطلحات المعقده، كيف نقدر نعرف الوعي ببساطه؟
1: تمام. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو بنتكلم عن الوعي بشكل عام بنقول هو قدرة الإنسان على أنه يتعامل مع الأمور بموضوعية أكثر ويرجع إلى حالته الطبيعية بعد أي ظرف من الظروف اللي تعرض لها، وياخذ خبرة من أي موقف يمر عليه. هذا التعريف المبسط لفكرة الوعي،
0: يعني أنه الإنسان يعني يعيش بموضوعية في فترة معينة أو خلال مرحلة معينة أو تعامل
1: لا
0: مع
1: هو تكون تعاملاته في الحياة بشكل عام يتعامل مع كل الأشياء بموضوعية، بمعنى أنه إيه، لا إفراط ولا تفريط، يعني ما يأخذ الحبل دائما، يأخذ الحبل من الوسط، ما يأخذه من الناحية الطرفية اللي هي اليمين أنه لازم يكون مثالي ولازم يكون عنده القدرة، ولا يأخذها من الناحية اليسرى اللي هي يكون فيها عدم اللامبالاة والاستهتار بالأمور. فإذا قدر أنه يوصل لمرحلة ما تسمى الإدراك، أنه يدرك أنه المواقف اللي يمر فيها يأخذ منها خبرة، يأخذ منها دروس، ويعود إلى حالته الطبيعية اللي هي الحالة الاستقرار بشكل عام مهما تعرض من مواقف، بمعنى أنه الإنسان الواعي هو اللي يقدر يعود إلى حالته الطبيعية بعد تعرضه لأي موقف من المواقف المزعجة.
0: حلو، يعني نقدر نقول ببساطة أنه هو يستوعب أنه هي هذه مرحلة ورح تعدي.
1: يا سلام عليك، بالضبط.
0: طيب دكتورة، إيش الفرق بين الإنسان اللي يعيش الوعي زي ما تفضلتي في كامل تعاملاته وتفاصيل حياته، وبين الشخص اللي يعيش بنظام الطيار الآلي اللي هو يعرف متى يصير واعي ويعرف متى يترك الوعي الجنب؟
1: شوفي، الوعي بشكل هو قدرة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. يعني بمعنى أنه مو كل الأشخاص يكون عندهم مستوى الإدراك ومستوى الوعي بدرجة واحدة، برضو يختلف الوعي في مرحلة من مراحل العمر، يعني المرحلة العقد الأول من حياته، مرحلة الطفولة المراهقة يكون نسبة الوعي جدا قليلة لأنه هي مصاحبة أو مرادفة لكلمة النضج. كل ما كبر الإنسان وعد عليه مراحل كل ما ازداد عنده القدرة على الوعي والإدراك، لكن مو معنى أنه كل إنسان كبير في السن يكون عنده وعي.
0: صحيح.
1: أحيانا ما يكون أنه بمعنى أنه إحنا كبرنا فتعلمنا، لأن إحنا كبرنا فنضجنا فتعلمنا من المواقف. الإنسان الطيار الآلي هذا اللي يفتح السويتش ويقفل السويتش، هذا هو يتعامل مع نفسه، ما يتعامل مع نفسه كمشاعر وكعواطف، يتعامل مع نفسه بأشبه بآلة، إنه والله الآن الأشخاص اللي يهموني 1 2 3 فأنا بأشتق معاهم وبتحمل أمور كثيرة وبأكون مرة مركز معاهم، لكن في الأشخاص التانين اللي ما يهموني أو الأعمال اللي ما تهمني فبكون مرة ما أهتم. لكن الإنسان اللي عنده توازن في الوعي ما هو بالطياري هو الذي يعطي الأمور حقها ويعطي كل شيء نصابه، الأشخاص، الأحداث، المواقف، حتى مع نفسه، يعني حتى في تعامله مع نفسه ومع مشاعره يسمح للمشاعر أنها تطلع، يسمح للمشاعر أنه يقدر يعبر عنها. لكن الآلي تلاقينه حتى يحرم نفسه من التعبير عن المشاعر، فبالتالي تكون حياته كأنها أشبه بمسطرة أو آلة يمشي عليها، إذا اختل النظام اختل كل، يعني كل ما فيه بشكل كامل.
2: يعني لو احنا نقدر نشوف انه في بعض الاشخاص فجأة نلقاهم واعيين ويقدرون ويستوعبون، وفجأة تحسينه لا هو شخص ثاني، فهذا نقدر نصنفه انه هو من نوعية الطيار الآلي اللي يختار متى يكون واعي ومتى يكون مغلق على نفسه.
1: برضو يعتمد على انه بعض الاشخاص تكون في بعض سمات شخصياتهم يميلون الى يكون عندهم بعض اضطرابات الشخصية اللي تخليهم احنا نستغرب ردود افعالهم، نستغرب انه كيف هو يكون مره يهتم واحيانا يكون ما عنده اي نوع من انواع الاهتمام. ففي حال عندنا حالتين، الحاله الاولى انهم يكونون اشخاص طبيعيين ولكنهم يستطيعون ان يتعاملون مع المواقف ويعطونها جديتها او يعطونها اهميتها، ويستطيعون انهم يتخلصون من المواقف اللي يفترض انها ما تكون فيها مستوى من الوعي الكامل، بحيث أنه يطنج أو بحيث أنه هو يتجاهل. النوع الثاني وهذا النوع اللي بالعكس كويس أنه هو يقدر يطلع من أزماته، وحتى لما يتعاطون معاه الناس يكون هو عارف مكانته وعارف قدرته، فبالتالي ما يدخل مع الناس فيه كثير ويكون مستوى وعيه عالي لدرجة أنه يهتم بالآخرين ويضغط فيها على نفسه. الجانب الثاني الأشخاص اللي المتفاوتين في وعيهم أو أنه تستغربينهم أو تكون ردود أفعالهم يعني غريبة أو ردود أفعالهم، هذا بالأفضل أن احنا ما نكون نسبة الاحتكاك فيهم كبيرة ولا نعطي مجال أو نعطي نرفع سقف توقعاتنا منهم،
2: لأنهم زي ما تفضلتي دكتورة عايشة عندهم اضطرابات في الشخصية، وهذا شيء واضح من ردود الأفعال الغير متواسية. خلينا نقول
1: يعني غير أنها غير متوافقة غير مبررة، يعني ما لها أي تبرير. أنا لو شخص طبيعي عادي ممكن أقول والله هو عنده ظرف فأنا أبرر له أنه مثلا ما تكلم معايا ما اهتم فيني، لكن هو لما يخلص من هالمواقف يرجع لحياته الطبيعية ويرجع لتعاملاته الكويسة معاي. لكن في ناس نستغرب أنه ما لها أي مبرر، يعني ما في مبرر يخليه يتصرف هذا التصرف أو يطلع منه هذا السلوك، فبالتالي نقول أنه احتمال يكون عندهم بعض السمات الشخصية اللي تكون فيها نوع من أنواع الخلل.
2: جميل دكتورة عايشة، في مؤشرات تدلنا على أنه هذا الشخص يفتقر إلى الوعي، بمعنى آخر أنه هذا الإنسان يعيش في سطحية، يعني كمدلولات مش متخصصين، كمدلولات شائعة بيننا إحنا الناس العادية في مجتمعاتنا في أسرنا، في مؤشرات أقدر أنا أشوفها على الشخص فأنا أحط في بالي أنه هذا الإنسان عنده مشكلة في الوعي؟
1: نعم، إذا قلنا خلينا نقول على قولتهم البساطة أحمدي ونتكلم ببساطة عشان العامة تفهمنا والعالم يكون عندهم دراية وفهم في موضوع الوعي. الشخص اللي يكون يعني هذا النوع العالي من الوعي غالبا تلاقينه قلق إلى درجة أنه في أشياء ما تستدعي القلق تلاقينه طول الوقت قلق فيها.
2: هذا الشخص الواعي،
1: نسبة الوعي الغير طبيعية مو الوعي العادي،
2: يعني عنده مشكلة في الوعي.
1: أيوة، الشخص اللي عنده مشكلة في الوعي تلاقينه قلق. ليه؟ لأنه هو مو عارف إيش يسوي، فبالتالي تلاقينه يقلق من أبسط الأمور، يعني لو دخل لقى مثلا باب غرفته كان مقفل هو مفتوح وشافه مفتوح، 1,000,000,000 فكرة تيجي في باله لماذا فتح الباب.
2: أوكي.
1: لكن بالمقابل نروح للشخص الواعي يكون عنده قلق ولكن قلق حميد اللي هو نسميها القلق المحفز، اللي يخليه يبادر ويخليه انه مثلا يعرف انه عنده مشكله فتحتاج حل، يعرف انه مثلا عنده مشوار فيحتاج انه يروح ويرتب اموره، هذا اللي احنا نسميه القلق المحفز. فالشخص الواعي بشكل متوازن هو الشخص الذي يحمل القلق المحفز. الشخص الواعي اللي نقول انه هو يمتلك اعلى سمه من الوعي وهذا نسميه الوعي الغلط او الوعي المفرط تلاقينه قلق، تلاقينه دائما عنده وسواس، عنده أفكار غير منطقية، عنده أشياء تلاقينها ما لها أي مبرر إنه هو يسويها.

0: حركته كثيرة، وأحيانا يكون عندهم سوء الظن في في في في قراءة المواقف أو قراءة الناس، تلاقينه يروح لمعنى آخر. تجين تتكلمين معه مر عليك نفس الموقف فأنت تشوفينه بطريقة هو يشوفه بطريقة ثانية.
1: يعني خلينا نقول إنه هو القلق المرضي اللي يودي لمرحلة الوسوسة والشك والظنون السيئة.
0: أيوة أيوة، وبالإضافة إلى إيش؟ عدم معرفته لإعطاء المواقف حجمها.
1: يبالغ.
0: إيه، يعني من ضمن السمات اللي يكون عند الشخص الواعي إنه يعطي المواقف حجمها. الشخص اللي يفتقر للوعي الجيد هو الذي يكبر في حجم المسائل، تلاقينه يعطي الموقف أكبر من حجمه،
1: يضخم الأمور.
0: نعم، تضخيم الأمور وتهويلها عندهم فيها إشكالية كبيرة. بالمقابل الشخص الواعي الناضج تلاقينه يأخذ الموقف كما هو.
1: حلو، وعادة يعني شخصية أقل توتر من الإنسان الغير
0: نعم.
1: واعي.
0: يعني نعم
1: ممكن
0: أقل توتر وأكثر راحة وأسهل للوصول إلى حل المشاكل. يعني حتى في وصوله لحل المشاكل أو في وصوله للتخلص من المواقف أسهل.
1: هذا خليني أسألك دكتورة عايشة، كيف الوعي ممكن يأثر على نظرتنا للأشخاص المحيطين فينا في بيئتنا الصغيرة زي بيئة العائلة، بيئة العمل، الأصدقاء؟ كيف الوعي ممكن يقلل حتى من الخلافات فيجعل البيئة أكثر صحية؟
0: ممتاز. أول حاجة إنه إذا استطعت أن تفهم ذاتك فأنت ستستطيع أن تفهم الآخرين. فأول جانب من جوانب إن الإنسان يستطيع أن يوصل إلى الوعي الناضج إنه يفهم نفسه. أفهم نفسي، أفهم قدراتي، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عند حده، أعرف إمكانياتي، أعرف حدودي. إذا عرفت هذه الأربع الأشياء، من خلال معرفتي لهذه الأشياء أبدأ أحجم الناس وأضعهم في أماكنهم، أقدر إمكانياتهم، أقدر قدراتهم، وأتعامل مع مشاعرهم كما هي، أتعامل مع قدراتهم العقلية كما هي، عشان أنا هنا إنسان واعي، فبالتالي فهمت نفسي، فهمي لنفسي يساعدني إني أنا أفهم الآخرين.
1: حلو، طيب كيف دكتورة كيف أقدر أعرف إذا أنا واعية أو لا؟ يعني كيف أقيس وعي أنا كشخص قبل ما أبدأ أحكم على الأشخاص اللي حواليني أو أبدأ أطلب منهم الوعي؟ يعني بعض الأشخاص يعتقد أن المشكلة في الآخرين بينما هي في نفسه.
0: في نفسه، تمام. بادئ ببدء، أول شيء لازم أشوف ردود أفعالي في المواقف، أسأل نفسي ما هي ردة فعلي لو حصل موقف معين، ردود أفعالي في المواقف اللي حصلت لي والدروس اللي أتعلمها من المواقف اللي حصلت. لا يلدغ المؤمن الفطن من جحر مرتين، بمعنى أنه أنا كيف أفهم أني أنا واعي؟ هل الغلط فيني أو الغلط في الناس؟ أشوف أنا كيف أتصرف في المواقف، أشوف ردود أفعالي في المواقف، أشوف ردود أفعالي في الأشخاص اللي ممكن يكونون يسيئون لي، أو ردود أفعالي في المواقف اللي الناس يحسنون فيها لي. كيف أنا؟ هل أنا أتعلم منها درس؟ هل أنا ردود أفعالي سريعة؟ هل أنا أسابق الآخرين في ردودهم؟ هل أنا إذا أتعلم من هذا الموقف ما أبني بس أحقاد وأدخل في نفسي وبالعكس أتعلم من هذا الموقف؟ هل أنا أعطي أعذار للآخرين؟ لأنه كمان الشخص الواعي من الناس اللي يعطون أعذار ويقدرون ظروف الآخرين ويقدرون حتى يعني قدرات الآخرين. أنا أعرف أنه مثلا شخص يهمني وصديق لي لكن قدراته على قده في التفكير أو في العواطف، فبالتالي أعطيه حجمه ما أعطيه أكبر. إذا أنا قدرت أفهم نفسي وأفهم كيف ردود أفعالي في المواقف وأبدأ أنا أبحث عن الأشياء اللي فعلا تخليني أحط إضاءة، هل أنا فعلا السبب أم الآخرين هذا السبب، أعتقد أنه بكون واصل إلى مستوى أني حتى أفهم الآخرين.
1: جميل، وكأننا برضو رجعنا لنفس كلامك دكتورة عائشة اللي في البداية اللي قلت الإنسان يفهم نفسه وقتها.
0: نعم.
1: حيعرف هو يقيم نفسه ويعرف نسبة وعيه، ويمكن هذه أصعب خطوة في تطوير الذات، أنه الإنسان
0: بلا شك
1: الإنسان يكتشف نفسه
0: بأبسط أعلى مستوى، أعلى مستويات الصحة النفسية الوعي بالذات ثم الآخرين.
1: جميل جدا.
0: يعني لازم أنا أعي نفسي عشان أنا أعرف الآخرين أو أفهم الآخرين أو أستوعب الآخرين، من باب أولى أبدأ بنفسي.
1: فاقد الشيء لا يعطي.
0: نعم،
1: جميل جدا. دكتورة كيف أقدر أحمي الوعي عندي أنا في نفسي وكيف بنفس الوقت أحمي أبنائي، الأشخاص اللي أنا مسؤولة عنهم، أسرتي، من مشاكل انفتاح السوشيال ميديا، هوس المتابعة في السوشيال ميديا اللي هي سلاح ذو حدين. ولكن أنا يهمني الآن دكتورة أن يتكلم عن الجانب السيء في السوشيال ميديا، كيف أحمي الوعي وأقنن الحدود، لأنه في أشياء كثيرة إحنا مثلا قد تعتبر حرية شخصية مثلا على سبيل المثال في عوالم أخرى في عالمنا لا. فأنا كيف أحمي الوعي عندي وعند الأشخاص اللي المعنيين في موضوع الحماية مني من قبلي أنا كولية أمر مثلا أو كمسؤولة أو كأم أو كبنت أو كأخت من السوشيال ميديا ومضارها؟
0: تمام، خلينا نتفق أن الوعي ما هو هدف، الوعي هو مرحلة أو رحلة يمر فيها الإنسان، تتطلب منه أنه يتعلم مهارات، يتعلم، يتدرب على على على على إمكانيات، ويعزز سمات لديه، ويتعلم عادات جيدة تخليه يتعامل مع الآخرين.
1: جميل.
0: فإذا
1: الوعي لازم،
0: الوعي ليس هدف، الوعي ما يقول لك والله أنا هدفي مثلا أنا والله هدفي أبني بيت، هذا هدف، لكن هدفي إني أنا أكون واعي هي مرحلة أو رحلة، لأن كل مرحلة تحتاج إلى نوع من أنواع الوعي. فأول حاجة حماية أنفسنا وحماية كل من إحنا نرعاهم. السوشيال ميديا بشكل عام هي يعني أتوقع أن اللي بنقول عنها نقول هي فقاعة مرة كبيرة، هذه الفقاعة الكبيرة فيها كثير من الأشياء الجيدة وكثير من الأشياء السيئة. أول عتبة من رحلة الوعي إني أساعدهم كيف يفهمون ذاتهم. ثاني حاجة أساعدهم كيف ينتقون الأشياء الجيدة من هذه الفقاعة الكبيرة. ثالث حاجة لابد أنهم يتعاملون مع الأشياء بموضوعية، بمعنى أنهم ما يأخذون الأشياء على بشكل شخصي، يعني مو كل حاجة تصير عليهم بشكل شخصي. أشوف مثلا أشخاص عندهم يملكون، ليه أنا معناها أنا أسوأ منهم، أنا إنسان سيء لأنه العام الناس ما تتعامل معايا كده، والله الناس أحسن مني. لا، أتعامل مع الأمور بموضوعية، بمعنى إيش؟ بمعنى أنه كل إنسان أو كل حاجة أعطيه وزنه الحقيقي ومكانته الحقيقية. طبعا هذا ما يجي إلا بالتدريب وتحميل المسؤوليات، بالذات عند أبنائنا لما ما نخليهم على طول الخط، إحنا اللي نربي على طول الخط، إحنا اللي نشيل، لازم يعطون مسؤوليات، لازم نعلمهم كيف يتحكمون في مشاعرهم، كيف يعطون الأشياء مكانتها وحقها، كيف التحكم في العاطفة وفي تصرفاتهم في استخدام التقنية، لأنه الوعي جزء منه إني كيف أتحكم في إنه هذه الأشياء ما تأثر على مشاعري، لأنه جزء من الوعي مشاعر وجزء من المعي عواطف. فإذا كانت عاطفتي تستنزف بسرعة فهنا معناها إنه لابد إنه نساعد هذول الأشخاص إنهم يفهمون ذاتهم، عندهم القدرة على أنهم يتحكمون في عواطفهم، وهذا اللي يدخلنا لإيش؟ لأنه قدرته على فهم وإدارة مشاعره وتوجيهها بشكل سليم معناها هو امتلك ما يسمى بالذكاء العاطفي اللي أعلى درجة من درجات الوعي في مراحله المختلفة.
1: نقدر نعتبر أنه هنا الوعي عمل الدرع يحميهم بالضبط. من الأذى النفسي والجسدي.
0: يا سلام عليك.
1: وإحنا
0: وكل مرة نكبر الدرع.
1: أيوة.
0: لأنه إحنا في المراحل، مرحلة الطفولة عندنا أهالينا، عندنا درع صغير بس أهالينا هم الدرع الكبير. لما نطلع نروح للمدرسة لازم الدرع هذا يكبر شوية. لما نطلع للجامعة ونبدأ ننفتح على المجتمع لازم يكون درعنا أكبر، فيه قيم، فيه مبادئ، فيه كل ما زادت القيم كل ما زادت المبادئ.

0: ويزيد الوعي، فهي كلها تتزايد مع بعضها. ما ينفع أنا أعطي
1: طفل مسؤول. وزيادة المسؤوليات بوجود خطط لتنفيذ هذه المسؤوليات. ما ينفع أني أنا أقول لأولادي انتبهوا من السوشيال ميديا وما أعطيهم بدايل. ما ينفع أني أقول لأولادي لا تهنك عاطفتك ومشاعرك وفي نفس الوقت ما أعطيه بدائل، ما أعطيه عاطفة، ما أعطيه حب، بيروح يبحث عنها في الأماكن الثانية. بيقول الولدي خليك ذكي، طيب كيف أنا الكلمات المجردة هذه ما ينفع أن احنا نقولها. لما أقول له خليك ذكي، طب كيف أصير ذكي؟ علمني كيف أصير ذكي.
0: صحيح.
1: انتبه، طب علمني كيف انتبه. خلك واعي، طب علمني كيف أكون واعي.
0: لأنه ببساطة الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين. فهو الطفل علشان إحنا نعلمه كيف يصير واعي لازم يكون قدامه إحنا أشخاص واعين بتصرفاتنا.
1: بالطبع.
0: فبالتالي بالطبع. هو راح يقدر مع الوقت يكتسب خبرة حتى في الوعي.
1: ولما يكبر بيصير حتى بمجرد ما يوصلون لمرحلة يعني في الدخول إلى 18 والعشرينات لازم حتى نعطيهم مساحة أنهم يناقشونا في هل أنا مثلا هذا التصرف أنت تشوف مني تصرف واعي. لأنه دائما أنا أقول للعالم اللي حولي أقول لهم ترى الأم والأب مش ملائكة، أنتم لا تتخيل تعطون أولادكم هذا السمة عنكم أنكم ملائكة ما تغلطون، ولا بالعكس خلي ولدك يناقشك، خلي ولدك ياخذ ويعطي معاك عشان يعرف أنه هو حتى الوعي مرحلة بيتعلم منها. مو معنى أنا صار عمري 70 ولا 80 سنة خلاص أنا واعي، لا أنا فعلا أنا 70 و 80 سنة و 60 سنة أنا إنسان كبير في السن تحترمني، بس مو معنى أني أنا واعي.
0: صحيح صحيح.
1: ممكن تناقشني، ممكن تاخذ وتعطي معايا. احنا ما احنا ملائكه، ما في ملائكه لي غير موجودين في الارض. صحيح. لا امهات ولا ابهات.
0: صحيح. انا دائما اقول لعيالي ترى انا بالنهايه بني ادم، يعني اتغير. بالضبط. ممكن شيء اقبله الان بعد فتره ما اقبله، ممكن العكس اكون قايله ايه على شغله معينه بعد كذا اقول عنها لا. فهذا مو اضطراب في الشخصيه، هذا ممكن.
1: واحيانا احنا ما نملك الوعي الكافي في بعض الامور. صحيح. يعني الان الامور المستجده علينا احنا في سن معين، يعني لما نيجي نقول الثمانينات والتسعينات وجيل الجنزي هذولا أشياء كثيرة إحنا نحتاج نستوعبها، وهم هم سابقيننا بمراحل كثيرة في الوعي فيها. فبالتالي الوعي مرحلي، ما نقدر نقول إنه خلاص أنا وصلت عمري صار 50 معناها أنا واعية. لا والله، أولادي اللي عمره ولدي عمره 10 سنوات أو عمره 5 سنوات أو 6 سنوات واعي في أشياء وعي كامل فيها أنا ما أملكها.
0: صحيح. وبطبيعة الجيل يعني كل جيل تلقيه في عنده جانب مثلا من الوعي في في في جانب معين أكثر من اللي قبله. يعني الآن إحنا كلنا نحتاج عيالنا في السوشيال ميديا عشان يفهمونا مثلا أشياء معينة أو تقنية معينة يمكن نفتقرها. بس أنا يهمني الآن دكتورة بما أنك معي أني أتكلم عن الوعي الاستهلاكي. سلوك الاستهلاك، وأنا أتكلم هنا عن الاستهلاك المالي مش العاطفي، الاستهلاك المالي كيف؟ الآن كل شيء صاير أونلاين وكل الطلبات أونلاين بسهولة، يعني كل واحد عنده حساب وعنده جهاز ذكي في إيده يقدر يطلب، فجأة أنت المندوب عند الباب. فأنا كيف أوصل أبنائي أو أخواني أو الناس اللي تهمني إلى الوعي المالي؟ كيف أعلمهم يعرف إيش يشتري وإيش الحاجة اللي يشتريها وإيش الحاجة اللي ما يشتريها؟ كيف يصنف احتياجاته؟
1: ممتاز، هذا سؤال جدا مهم. أول حاجة لازم أول أعلمه كيف يحدد احتياجاته، تحديد الاحتياجات هذا أول حاجة يحطها. بعدين بعد ما يحط تحديد الاحتياجات يرتب أولوياته. هذه احتياجات لكنها لازم فيها شيء أولى من شيء.
0: صحيح.
1: فبالتالي تحديد احنا دائما نسأل أولادنا فيقول لك أبغى وأبغى وأبغى وأبغى، طيب هذه كلها موجودة وكلها احتياجات بس إيش اللي أولى؟ فتحديد الاحتياجات، ترتيب الأولويات، التخطيط كيف أوصل لهذه الأولوية. يعني أنا حطيت 3 أشياء مهمة، أخطط كيف أبغى أوصل لها، أحدد الأول شيء بالنسبة للأطفال أنا أحدد المورد المادي وكيف حصرفه. إحنا الأولاد دائما إحنا دائما جيبنا مفتوح، فيتعلمون إنه كل ما أطلب بلقى وكل ما أبغى مبلغ أبغى. لكن لما أقول له إنه هناك ميزانية معينة، هذه الميزانية بتيجي في هذا التوقيت، دائما أنا مثلا أقول لأولادي أول حاجة أنت الحين تحتاج هذا الشهر إيش؟ أحتاج 3 أشياء. طيب هذه 3 أشياء إيش الأولوية فيها؟ الأولوية فيها هذا. طيب كيف بنجيبه؟ من وين بنجيبه؟ حلو، معناها بنطلبه. طيب كم ميزانيته؟ هذا الميزانية بهذه الطريقة. هذه الميزانية بتيجي وقت الراتب، ما أقدر أعطيك إياها.
0: يعني أدخله في التفاصيل.
1: بالضبط، أدخله في التفاصيل بحيث يدرك إنه ما هي الأشياء تجي ببساطة، لازم حاجاته هذه كلها اوكي هل

0: هي احتياجات أساسية أو هي رغبات أو كماليات؟ طيب هل هي ضرورية الآن ولا ممكن بعضها يؤجل؟ إيش اللي منها ضروري وإيش المادة المكان اللي بنجيبه منه وكم المادة اللي لازم نغطي فيها؟ أنا ممكن أغطي لك اليوم الشهر هذا 200 ريال، لكن الشهر الجاي أخوك أولوية، الـ200 هذه اللي أعطيتك إياها بعطي أخوك الشهر الجاي لأنه عنده أولوية بنفس طريقتك.
1: حلو، والنقاش دكتورة النقاش جدا مهم في العائلة.
0: بلا شك النقاش في مثل هذه الأمور وفتح باب الحوار، لأنه أغلب أطفالنا أصبحوا يتحاورون مع الأجهزة.
1: صحيح،
0: الشات يبغى شيء قبل ما يجي يسألك يقول لك أنا سألت شات جي بي تي.
1: صح،
0: لأنه خلاص الشات جي بي تي جاهز، ليش أروح أنا أقعد أفتح معاك حوار وبعدين أخاف أنك تعصبين علي؟ لا، أروح أخذ الإجابة من أسهل بأسهل طريقة.
1: وحتى دكتورة تفضلي،
0: وهنا تقع الأزمة أنهم يصبحون يحسون أن كل أشياء طالما أنها متوفرة فلازم تكون ممكنة في أقصى وقت تجي، والأهالي ما يستوعبون أنه أولادنا مع عجلة الحياة السريعة أصبح حتى تفكيرهم سريع وطلباتهم سريعة ورغباتهم أسرع.
1: صحيح، والدكتور النقطة اللي كنت بقولها أنه مش بس يبحث عن إجابة لأسئلة معينة، أسلوب الحوار في الكتابة يختلف عن أسلوب الحوار يعني على الطبيعة. فممكن الولد يكتب كويس مرة، يعرف يعبر عن نفسه في الكتابة لكن ما يعرف يتكلم، وهنا هذه مشكلة ثانية ممكن تواجه الأهل في أنه البوح، يعني مجرد التعبير عن النفس أنه الإنسان يعرف يعبر عن ما في داخله، هذا أعتقد من وجهة نظري أنه برضو ممكن يدرج تحت موضوع الوعي، أني أنا أعرف أعبر عن نفسي، أعلم أولادي كيف يعبر عن نفسه، مش يكتب لي رسالة في الواتساب ولا يرسل لي مسج على أي موقع، لا يكلمني يحاورني ياخذ ويعطي.
0: إيه، لأن للأسف البعض عودوا أولادهم خلاص تبغى شيء اكتب لي، لا أنا لازم يكون عندي نفس طويل أني أنا أسمعه، نفس طويل أني أنا أتناقش معاه، أعلمه كيف مثلا كيف يوصل للنقاش الجدي اللي يخليه في النهاية يحصل على اللي يبغاه.
1: وآداب الحديث اللي يمكن نعم. إحنا تربينا عليها جيل كامل، إحنا نشأنا على آداب الحديث وأنه الإنسان كيف يبدأ وكيف يحترم الكبير ويعطف على الصغير ولا يقاطع ولا وحتى ما يبدي ازدراءه وتعبيره، يمكن هذا الشيء مفتقد الآن لأنهم يتكلموا أكثر وقتهم مع أجهزة مع جمادات، فردود الأفعال عندهم مقبولة بكل الأشكال، سواء ردة فعله كانت صح ولا غلط الجهاز ما رح يقول له عيب.
0: بالضبط، عشان كذا نقول الدرع اللي احنا نقول عنه درع الوعي لازم تكون فيه قيم، غير انه فيه خطط، غير انه فيه كماليات، غير فيه انه عنده أشياء كيف يحل المشكلة، لازم يكون عنده ثوابت.
1: صحيح،
0: هذه الثوابت اللي فيها احترام الكبير، فيها المستوى الحوار، ارتفاع الصوت، درجة الصوت، جلستك، كيف طريقة حوارك، طيب أنت إذا تبغى شيء كيف تتكلم مع الأب، كيف تتكلم مع الأم، كيف تتعامل مع أخو الصغير، المعلم، هذه كلها من ضمن الدرع اللي نسميه درع الوعي اللي نجمع فيه كل القيم والمبادئ وكل ما يساعد الإنسان بحيث أنه هو لما يقعد في منطقة الراحة يعرف أنه هو قاعد في منطقة الراحة بس عنده قيم وعنده مبادئ وعنده أساسيات في حياته.
1: جميل جدا، خلينا ننتقل إلى موضوع حساس شوية دكتورة عائشة، موضوع الأشخاص الشكايين، الناس الشكاية البكاية اللي لازم تئن وتون، كيف أتعامل معها أنا بوعي، سواء كان هذا الشخص زميل عمل أم شخص من أفراد العائلة، الناس اللي دائما عندهم حلطمة إحنا نسميها، كيف أتعامل معها بوعي؟
0: طيب أول في مبدئيا نتفق على في مثل يقول لك سطح علاقاتك مع الناس تسلم
1: 100%.
0: هذا ايوه. طيب خلينا نقسمهم قسمين، القسم الاول اللي هم الزملاء او المعارف. الزملاء والمعارف هذول دائما اول حاجه انا كيف بعرف انه شكا بكا الا اني انا بتمارس الحياه معه، فانا بجربه مره وبجربه مرتين بسمع له من ضروره، سواء كان زميل او معرفه بسمع له مره مرتين، بعد كذا بقفل. اقفل كيف؟ إني ما أعطيه مساحة للوقت، دائما أحاول إني الوقت اللي معاه يكون مختصر جدا. ثاني حاجة أتجاهل بعض الأشياء اللي يقولها عشان ما يجي على طاقة، يعني ما يخرب لي طاقتي في اليوم ولا يتعبني ولا يرهقني نفسيا.
1: حلو.
0: ثالث حاجة أكمل الصور الناقصة معاه، كيف أكمل الصور؟ يعني إذا يربطني بينه وبينه عمل دائما يكون العمل محدد وواضح 1 2 3 بمدة زمنية وبتوقيت معين وفي مرحلة معينة عشان ما يقعد يطول معايا. ترى أنا بقعد معاه كان عندي ساعتين بخلص فيهم هذا الشغل نقطة من أول السطر. هذول بالنسبة للمعارف وزملاء العمل
1: اللي العلاقة فيهم غالبا سطحية يعني ما هي عميقة.
0: نعم هذول اللي احنا نحددهم انه نخلي توقيتنا معاهم دائما نكون بالترتيب بالزمن بالخطة بكل شيء عشان ما نفتح مجال لاستهلاكنا ان احنا نستهلك سمعنا ونستهلك عقلنا
1: طاقتنا كلها
0: نسمع. طبعا نجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الناس اللي مقربين لنا او اللي يهمونا امرهم. اول حاجة أبعطيه مساحة انه يتكلم. ثاني حاجة أبدأ أعطيه مفاتيح تساعده كيف يطلع من الأزمات اللي كل مرة يكررها، خاصة أنه مثلا لو جينا عند ولد أو أخت أو كذا بعرف الأشياء اللي تتكرر معاها واللي دائما عندها شكوى رئيسية منها. أقوم أروح أساعدها أعطيها 1 2 3 خطوات. هذه أول مرة. ثاني مرة جت تشتكي لي أسألها سويت الخطوات؟ لا ما سويتها، ارجع سويها لأن أنا ما حسمعك مرة ثانية. ثالث مرة أقفل تماما مع هذا الشخص، أقول له أنت تهمني، أنا أقدر مشاعرك وأنا متضايق أنك أنت يعني في شيء مزعجك، لكن أنا زيك بشر ما أملك إلا أن يعطيك هذا الخطوات 1 2 3 تسويها. في البداية بتعاطف معه وبخلي بسمعه، ثاني حاجة بعطيها الخطط، ثالث حاجة بأكد عليها الخطط، رابع حاجة بقول له لا أملك من الأمر شيء غير اللي أنا أعطيتك إياه.
1: ما نستميت يعني ما نستميت في أننا نساعد الشخص
0: أبدا أبدا أبدا أبدا. مهما بلغ قرب الإنسان منك من الواجب أنك تتعاطف معه من باب الرحم، من باب مثلا البر، من باب الوفاء، من باب المروءة. هذه كلها إحنا بس المروءة ما تقول لك طول الوقت استنزف مشاعرك، المروءة بصلة الرحم ما تقول لك طول الوقت أنت حط يدك على خدك واسمعه، لا أنت مهمتك أنك تسمعه وتريحه شوية من الباب العاطفة وتعطيه خطة إنه هو يشتغل عليها أو خطوات إنه هو يتخلص إذا عنده مشكلة ولا عنده. لكن إذا هو طبيعته شكاء بكاء مهما حاولت تسوي فقفل على طول، يعني لا تخلي الباب موارب، لأنك لما تخلي الباب موارب هتلاقي طول الوقت بيطلع لك من مشكلة في مشكلة من عاطفة لعاطفة، يستهلك عاطفتك، يستهلك حتى وقتك، ياخذ من وقتك، يستنزف وقتك بلا فائدة. لأنه في النهاية أنت بتقول له طيب خلصت وبكى وكل شيء، طب ممكن أعطيك مشكلة حل؟ إيوه أعطيني حل. المرة الثانية جاك بنفس المشكلة، سويت الحل اللي قلت لك؟ لا ما سويته، إذن أنا ما عندي استعداد أسمعك. أحيانا نحتاج أن احنا نكون مو قاسين، بس نحتاج أن احنا نكون شوية صارمين أو حازمين.
1: طيب هذا إذا الإنسان عنده القدرة. طب دكتورة في المقابل في أشخاص يعني يتأثر ما يقدر يعمل لنفسه حماية من الطاقة السلبية اللي تتسلل من الأشخاص المتدمرين البكائين الشكائين.
0: طيب في كذا يسأل نفسه ليش أنا أتأثر؟ هل لأني عندي رواسب؟
1: ممكن عندي رواسب، ممكن يكون طبعي عاطفي، طبعي رحوم.
0: ايوه ما اختلفنا،
1: في أشخاص أنت من كثر ما تحبيهم تصير تعاني في مشكلتهم أكثر منهم أنفسهم.
0: نعم، فأنت الآن زي ما قلنا نرجع لمسألة الوعي.
1: أيوة.
0: أنا أعرف أني عاطفي، فلازم أتعلم أشياء أخلي عاطفتي متوازنة. أنا إنسان رحوم، فبالتالي هو كلها أنت زي ما تفضلتي قلتيها طبع. هل الأطباع دائمة؟ لا. هل أطباع قرآن منزل؟ لا. فبالتالي إذا حسيت أني أنا وصلت المرحلة الأطباع اللي عندي أني رحوم وأني أتعاطف مع الآخرين، لازم أروح أدور أتعلم على مهارات أخرى، أدخل في حياتي مهارات أخرى، أبعد عن الدائرة اللي تزعجني اللي تضايقني. كيف أبعد؟ مو معنى أني أبعد أني أشيل قشي وأطلع، لا، أبعد عنها أني أنا أشكل لي حماية، أتدرب على أشياء تشكل لي حماية أمام نفسي. لأنه الإنسان العاطفي هو من خلق عاطفي، هو تعلم يكون عاطفي، فبالتالي يستطيع أنه يتعلم أشياء ثانية،
1: ممكن يدرب نفسه ويرفع من تقنيات الدروع النفسية اللي
0: نعم
1: يحمي
0: نعم صحيح.
1: دكتورة هل نقدر نقول أنه الوعي العميق ممكن ينقذنا من الوقوع في فخ المظاهر؟
0: لما تقولين وعي عميق،
1: أيوة،
0: يقودنا إلى ما نوعية هذا الوعي؟ لأنه حسب إذا كان عندي وعي عميق متوازن، غير لما يكون عندي وعي عميق

0: لدرجة أنه يخليني أروح للأشياء اللي أفكر فيها بعمق ومرة تعبني. فالوعي العميق المتوازن حيساعدني لكل شيء في الحياة، مو بس المظاهر، أني أعيش حياتي صح، أني أتعامل مع الأمور بميزان، أني ما أعلي سقف توقعاتي من الآخرين. كل ما كان وعي عميقا في ذاتي، كل ما قدرت أتعامل مع كل حاجة في الحياة مو فقط في المظاهر.
1: كيف يعرف الشخص إن هو يقدر يتحكم في أفكاره؟ كيف أعرف إنه أنا عندي قدرة أفكر بإيش متى؟
0: أيوة، شوفي برضو هذه مرحلية. في أوقات أستطيع أنا ما أملك إني أوقف الفكرة، مريت بظرف معين فالفكرة استهلكتني، فطول الوقت أنا مركز عليها هذا وخلاص انتهى الموقف، أرجع لحالتي الطبيعية. معناها أنا أوعي، أنا هنا في الوعي، أنا في الوعي المتوازن والوعي الجيد. لكن إذا أنا واحد لقيت نفسي إني تمر علي موقف وبعدين يخلص هذا الموقف ويرجع وتمر علي مواقف ثاني، وأنا لسه في مشاعر الموقف اللي قبله، ولا لسه في حزن الموقف اللي قبله، ولا لسه في ردة فعل الحزن اللي قبله، معناها أنا بحط على نفسي علامة استفهام،
1: أو أني أقع في نفس الخطأ مرة ثانية.
0: نعم، قلت لك المؤمن الفطن لا يلدغ من جحر مرتين، ما قال المؤمن بس، لا المؤمن الفطن، الفطن اللي هو يقيس الأشياء، يتعلم من الأشياء. مريت بموقف، هذا الموقف يستدعيني، تعبني إيوة، حزني إيوة، نجحت أني تخلص منه، ممتاز. النجاح الحقيقي كيف أنقل التجربة من هذا الموقف لموقف آخر، كيف مو أرجع من أول وجديد.
1: أيوة، يعني خلاص أخذ درس أتعلم.
0: أيوة، بس في بس عزيزتي أحيانا في ناس يوقفون في نفس الخطأ وما يتعلم، يدخل في علاقة سواء أي نوع من أنواع العلاقة ويتعب ويهلك نفسه ويوصل لمرحلة مرة سيئة وبعدين يتخطاها ويرجع يدخل في علاقة أخرى ويعيد من البداية الأخطاء.
1: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
0: لا، ونفس الأخطاء.
1: صحيح،
0: نفس الأخطاء، يعني مو إنه قولي يتعلم، نفس الأخطاء ونفس الاستهلاك العاطفي ونفس الإنهاك البدني والمشاعر، بعدين يقول لك طيب أنا عاطفي. لا، أنت معليش، أنت ما أنت عاطفي، أنت للأسف أنت يعني
1: قليل وعي، قليل وعي،
0: قليل وعي، كأنك حاسة وش الكلمة اللي أنا بقولها.
1: خليها قليل وعي.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: دكتورة، في فرق بين يعني أنا كيف أفرق بين الإنسان اللي هو فعلا واعي وبين الشخص اللي يتصنع الوعي؟ يعني أنا على المستوى الشخصي قابلت أشخاص، يعني شفت المثل الإخوان المصريين يقول لك أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمرك أستعكد. أيوة. يعني تسمعين ما يتكلم عن كيف لازم تحتوي وكيف لازم تتعامل وردة فعلك لب لب لب، لما تشوفي بعد فترة طاح في موقف تشوفي ما له علاقة في كلامه. فأنا هل أقدر عندي يعني أشياء أقدر أميز فيها بين الشخص أقول فعلا هذا شخص واعي أقدر أجاوره من جوار السعيد يسعد، وهذا شخص لا متصنع أو متعالي فقاعد يلبس قناع ما هو قناع، وكيف أنا كبني آدم طبيعي أقدر؟
0: أول حاجة على حسب الأشخاص. في الأشخاص نوعين، في شخص يهمني أو موجود في حياتي ومضطر أنه هو يكون في حياتي سواء من العائلة أو من العمل أو من بس أنه هو متواجد في حياتي بشكل دائم، هذا اللي يستحق أني أبدأ أركز هل هو وعي متصنع لأنه بيأثر فيني.
1: أكيد.
0: أو أنه هو وعي حقيقي.
1: صحيح.
0: إذا هذا الشخص اللي موجود في حياتي ويهمني وعي متصنع، فبالتالي أحاول بقدر الإمكان أحط الحاجز اللي بيني وبينه وأسمع الكلام اللي يقوله النظري وأطبقه أنا وبسلامته، طبقه ما طبقه هو حر. حلو؟
1: حلو.
0: الشخص الثاني اللي وعيه حلو وعيه عميق، هذا أحاول إني ما أهدر أي لحظة في إني أكون معه.
1: حلو، من باب إني يعني
0: من باب إني أعل. أيوة، من باب إني أعل، بس كيف يفرق معايا في إني أشوفه في المواقف، لأنه كلهم الاثنين تسمعينهم بيقولون.
1: طب إذا الشخص
0: يعني كلهم عندهم كلام،
1: إذا شخص قريب ويهمني ولي علاقة معه وأنا أعرف إنه هو متصنع للوعي وليس بواعي، ما يحتاج إني أبذل مجهود مثلا معه عشان يصير واعي؟
0: بقول لك، هل بتحسين إنك مجهودك، سألي دائما نفسك هذا السؤال، هل المجهود الذي سيقوم فيه بيؤدي النتيجة؟ إذا أعطاني نسبة، إذا أعطاني نسبة 50% أقول والله يستحق. إذا والله ولقيت إني أنا مجهودي بيكون مجهود فكري وبدني وعلى قولة أهل الجنوب قهقن في قلب لا يفقه، ما في داعي إني أنا أصلا أدخل نفسي في هذا الشيء.

0: طاقة عنده مهدرة.
1: أيوة، والطاقة المهدرة من أكثر الأشياء اللي تستنزف الإنسان يوصل إلى مرحلة. عشان كذا نقول إحنا طاقتنا المهدرة في السوشيال ميديا هي طاقة، حتى أنت مسدحة على سريرك بس أنت فاتحة وقاعدة تتفرجين هي طاقة مهدرة. فبالتالي لا أهدر طاقتي لأشخاص هم حلوين وطيبين وكويسين، خليهم حلوين وطيبين وكويسين مع نفسهم.
0: حلو، إيش ما كانت نوع العلاقة؟ أنت عارفة دكتورة مشكلتنا في الأشخاص اللي إحنا ننتمي لهم هم ينتمون لنا، يعني أوكي. الأهل
1: الكبير في السن بقول له نعم صحيح الله يقويك.
0: طيب
1: تمام. الصغير في السن وحس أنه في مجال يتعلم أبساعده وبوري بعض المواقف اللي يتعلم منها. المتوسطين اللي هم لا زالوا في مرحلة طور التعلم وطور النضج أجربهم مرة مرتين، ما قدرت مع السلامة. نقطة، خلاص عندك ثلاثة أشياء. الكبير السن له الحشيمة والكرامة وباب التقدير وتقوله نعم صحيح وسموا آمر، ما عاد تقدر تدخل لأنهم ما عاد يتعلمون، وصلوا المرحلة من النضج الكافي اللي ربيوا عليه ثبتوه، فبالتالي ما تدخلين معهم في نقاش. الصغير القابل للتعلم ما أحاول أني أجبر نفسي، خاصة إذا كان ولدي أخويا أحد مقرب لي، واحد في مستوى النضج في مرحلة الثلاثينات ولا الأربعينات أساعده مرة مرتين، ما قدر خلاص بسلامته.
0: برضو
1: أشخاص ما فيما عدا ذلك ما يهمني،
0: ما نحرق أنفسنا أبداً ونصل إلى أبداً مرحلة الخفقان إننا إحنا إنه هذا الشخص ما هو قادر يستوعب أو مش قادر
1: نصيحة لا تستنزفين عاطفتك، لا تستنزفين عاطفتك حتى مع أولادك.
0: جميل.
1: لأن العاطفة تنتهي، وإذا جفت لا يمكن أن تعود بالشكل الـ الـ الـ الـ الـ بالعكس يمكن تنقلب ضدها، تصيرين قاسية وتصيرين جافة في الوقت اللي أنت مثلا في شخص يحتاج منك هذا العاطفة،
0: تصير ردة فعل عكسية وتخسر العاطفة اللي أنت بحاجتها مع أشخاص يستحقوها ممكن بعدين.
1: بلا شك.
0: جميل جدا. طيب دكتورة عائشة تسمحي لي أنتقل معاك إلى فقرة صح أو خطأ؟
1: سمي.
0: سلامتي دكتورة. صح أم خطأ؟ الشخص الواعي هو إنسان هادئ دائما ولا يغضب أو يحزن أبدا.
1: خطأ، لأن الشخص الواعي يتعامل مع مشاعره كما هي
0: ويحزن ويغضب ويزعل،
1: يحزن ويفرح وينبسط ويتعامل مع المواقف في وقتها وينتقل إلى موقف آخر، يأخذ معاها التجربة بس ما يأخذ معاها العاطفة.
0: جميل دكتورة. عندما أشتري شيئا يسعدني ويعدل مزاجي فهذا دليل على وعي باحتياجات نفسي.
1: هذه ما نقدر نقول فيها خطأ أو صح، بس نقدر نقول أنه هل هذا الشراء هو لرغبة أني أكافئ نفسي نتيجة أني تخلصت من موقف أو تخلصت من شيء كان يجب أني أنا مثلا أنجح فيه أو أني أنا أنتقل من خطوة فشل، فبيحق لي أني أكافئ نفسي. لكن أني والله بشتري بس عشان أتوسع صدري واستانس وأحس أني يعني سويت حاجة، هنا نقول في هذا خطأ.
0: جميل. كثرة التفكير والتحليل لكل صغيرة وكبيرة في حياتك تعني أنك شخص ذو وعي عميق؟
1: أبداً. الوعي الشخص الواعي المتوازن هو اللي يفكر في وقت الذي يستحق التفكير ويستطيع أن هو يحدد ما إيش يفكر فيه، ونهاية التفكير له بداية وله وسط وله نهاية وله تجربة ودرس أتعلم منه. لكن الزيادة في التفكير معناه هذا مو واعي، هذا بالعكس هذا يوصل لمرحلة نجي نقول أنه القلق المرتفع والوسواس،
0: فرط في التفكير.
1: نعم.
0: آخر فقرة دكتورة. جلوسك في صمت لمدة 10 دقائق يوميا بدون جوال كفيل بإعادة ترتيب وعيك وتخفيف توترك، صح أم خطأ؟
1: لا هو كفيل بأنه يخليك تسترخي، وهي تعتبر أول خطوة من خطوات أنك أنت تبدأ ترتب أمورك. أخذ رك، لكن هل هو يزيد الوعي؟ لا ما يزيد الوعي. الوعي مرحلة تحتاج إلى دروس، تحتاج إلى تدريبات، تحتاج إلى مهارات. بس أول شيء فيها إنك أنت تعيد حساباتك، تقعد وتأخذ نفس وتعيد تركيبة جهازك العصبي في هذا الهدوء، وبعدين تنطلق لرحلة الوعي.
0: جميل جدا. ومن أصعب الرحلات أعتقد أنها رحلة الوعي، لأنه مرتبطة بوعيك بالآن، أنك تعيش الآن، تعيش اللحظة.
1: نعم.
0: استحضارك لنفسك ولذاتك في لحظات معينة يحتاج إلى تركيز جدا عميق ويحتاج إلى تدريبات، فالموضوع أبدا ما هو سهل.
1: وعشان كذا نقول لك عشان

0: عشان ما نقول انها رحله صعبه، احنا نعيشها بمراحلها. يعني كل مرحله نوصل فيها من الوعي ننبسط فيها. نحتاج نحتاج الى وعي اكبر المرحله الجايه، لا نفكر، بنوصل لها وبنستمتع فيها.
1: حلو، ونكافئ انفسنا ورح نشتري.
0: ايوه ويزيد، لا ورح ناكل ويزيد وزننا ونرجع للحميه. بالضبط.
1: الله يعطيك العافيه دكتوره عائشه حجازي، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار. الدكتوره عائشه حجازي مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياه. شكرا لك دكتوره
0: حبيبتي. الله يحفظك. الله يحفظك.
1: حياك.
0: السلام. في امان الله.

ببساطة، ماذا يقول العلم عن الوعي العميق بالذات؟ مستمعينا الكرام، إذا كنتم تظنون أن الوعي العميق هو مجرد كلام في التنمية البشرية، فإليكم ما يقوله العلم. في دراسة أجرتها جامعة هارفارد، تتبعت سلوك آلاف الأشخاص عبر تطبيق ذكي. وجد العلماء أن عقول البشر تكون شاردة وغير واعية باللحظة الحالية بنسبة تصل إلى 47% من وقت الاستيقاظ، أي أننا نقضي نصف حياتنا تقريباً أجسامنا في مكان وعقولنا هائمة في مكان آخر. الصادم في الدراسة أن العلماء وجدوا علاقة طردية مباشرة بين شتات العقل والشعور بالتعاسة، فالأشخاص الذين عقولهم شاردة سجلوا مستويات قلق واكتئاب أعلى بكثير، حتى وإن كانوا يقومون بمهام ممتعة. وبالمقابل، أظهرت أبحاث علم الأعصاب الحديثة أن ممارسة الوعي العميق واليقظة الذهنية لمدة 8 أسابيع فقط تؤدي إلى تغييرات فيزيائية في الدماغ، حيث تقلل من حجم اللوزة الدماغية المسؤول الأول عن التوتر والخوف، وتزيد من سمك القشرة المخية المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرارات الحكيمة. العلم يؤكد لنا اليوم أن تكون واعياً بذاتك وبلحظتك هو أقصر طريق لصحتك النفسية والجسدية. وفي الختام، رحلتنا اليوم عبر أثير الرياض ندرك أن الوعي العميق ليس ترفاً فكرياً ولا فصلاً في كتاب نقرأه لنتباهى بمعرفة الوعي. الوعي هو تلك الشجاعة اليومية البسيطة، شجاعة أن تتوقف لثانية واحدة وسط زحام يومك لتتنفس بعمق، لتنظر في مرآة روحك وتتصالح مع قلقك ومخاوفك، تستمتع باللحظة اللي تعيشها الآن لأنها ببساطة كل ما تملك. تذكروا دائماً أن أعظم سياحة في الوجود ما هي تلك التي تقطعون فيها آلاف الأميال عبر القارات، بل هي تلك الرحلة القصيرة العميقة التي تبحرون فيها نحو الداخل، لتكتشفوا من أنتم حقاً وتهدوا أرواحكم السلام الذي تستحقه. باسمكم جميعاً مستمعينا الكرام، نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء، ونشكركم أنتم على الإنصات وجميل الوعي. في نهاية البرنامج، نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نشكر ضيفتنا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم في أمان الله. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من الإخراج محمد المنيف، ومن خلف المايك والتقديم هند السالم. مع السلامة. مسار.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين خط الإنسان أثراً على جدار كهفه، لم يكن يدرك أنه يؤسس لغة خالدة تتجاوز الزمن والكلمات. كانت تلك الخطوط البدائية أكثر من مجرد رسومات، كانت صوتاً صامتاً وشعوراً يبحث عن شكل مختلف. بدأت رحلة الفن التشكيلي رحلة الإنسان في ترجمة روحه إلى لون، وفكرته إلى شكل، وحلمه إلى لوحة. في عصور ما قبل التاريخ ظهر الفن التشكيلي في أبسط صوره، حيث رسم الإنسان الحيوانات ومشاهد الصيد على جدران الكهوف. لم يكن الهدف جمالا بحتا، بل كان تعبيرا عن الحياة اليومية وربما طقوسا روحية. كانت تلك الرسومات بداية الوعي البصري وبذرة الفن التي ستنمو عبر القرون.
3: طبعا البدايات كانت من فن الكهوف، بداية التعبير انه كيف الانسان يبغى يتواصل مع المجتمع اللي كان موجود فيه. البداية طبعا كانت من الكهوف، وكانت من آلاف السنين وقبل الميلاد، يعني بآلاف السنين. فهذه البداية كانت أساسها ليست لضرورة فنية، يعني لمتعة أو جمالية، لا، كانت ضرورة معيشة. يعني الإنسان كان يستخدم الفن عشان يتكيف مع الحياة، يعني هو يستخدم الحفر أو النحت أو التصوير، ولكنها يعني لها انعكاسات على نتيجة الأحداث اللي يمر فيها، بحيث أنه يتكيف مع البيئة ويتعايش مع هذه البيئة، يلبس. يعني أن الفن في البدايات ما كان مستهدف أنه يكون للجمال بقدر ما أنه يعني للضرورة اللي كان يحتاجها الإنسان.
2: مع نشوء الحضارات الكبرى في مصر القديمة وبلاد الرافدين، أصبح الفن أكثر تنظيما وارتباطا بالمعتقدات في مصر. كان الفن يخدم فكرة الخلود، فظهرت الجداريات والتماثيل التي تجسد تلك الفترة، بينما في حضارات أخرى كان الفن وسيلة لتوثيق الحياة والإنجازات. تميزت هذه المرحلة بالرمزية والالتزام بالقواعد.
3: الحضارات لها يعني مراحل تطورت، من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري المتأخر. وطبعا هذه تمر في يعني حياة الإنسان، برسم الحيوانات، برسم حياته اليومية، يعني بالتفاصيل اللي تمر عليه، إلى علاقتها الروحية، يعني لها علاقة أيضا عقدية يعني في الفنون اللي كانت السابقة. لكن إذا كنا نتكلم عن هذه العلاقة بين الرمزية والسلطة، طبعا الحضارات القديمة يعني كان عندها شيء كبير جدا، الرمزية اللي ترمز للدين، وكانوا يستخدمون الفنون يعني لهذه الرموز، لها رمزية ترتبط بالدين، وكانت أيضا يستخدمون الفنون لتحقيق السلطة، يعني كنشر سياسة، كتأكيد على قوتهم في هذه السياسة أو على تأكيد قوتهم في السلطة. كانوا يستخدمون التماثيل الضخمة جدا عشان يبهرون فيها الآخرين، عشان يعطون نفسهم

0: لهم يعني جانب من القوة.
1: في الحضارة اليونانية والرومانية بدأ الفن يتجه نحو الواقعية وإبراز الجمال المثالي للجسد البشري. ظهرت المنحوتات الدقيقة واهتم الفنانون بالتوازن والنسب ليصبح الفن انعكاساً للفلسفة التي تمجد الإنسان والعقل.
0: العصور الكلاسيكية هذه مرحلة مذهلة في التاريخ، هذه مرحلة تعتمد على الجمال المثالي أو على التركيز الكامل على المثالية، يهتمون بالتوازن، يهتمون بالواقعية، بالتشريح للجسم البشري. فنشطت كثير يعني في اليونان وفي الرومان، وكان لها يعني نضج فكري معين ولها قيم. المثالية يعني الواقعية اللي يبان فيها كل التفاصيل من شدة اهتمامهم بالقواعد الهندسية الصارمة. وطبعا هذا عشان يعني اهتمامهم هذا أيضا يكثف عليهم الجهد إنه كيف يسوون الانسجام بين الجانب الهندسي والانسجام اللي البصري، يعني المتلقي كيف يتلقى هذا المنتج أمامهم، ويركزون على الشخصيات الرياضية. ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بقوة الجسم، فلذلك من كثر ما هم يهتمون بالقوة والكمال كانوا يركزون على المثالية في إبراز هذه القوة والجماليات.
1: في هذه المرحلة سيطرت النزعة الدينية على الفن خاصة في أوروبا، حيث أصبح وسيلة للتقرب من أشياء أخرى. تميزت الأعمال بالرمزية والروحانية وغابت الواقعية لصالح التعبير، فكانت اللوحات تحكي قصصا مختلفة وتغرس قيما متنوعة.
0: العصور الوسطى طبعا لها ميزة يعني تختلف شوي. طبعا احنا قلنا انها في الكلاسيكي كانت قويه جدا، انهم يدققون على الاشياء المثاليه والواقعيه بشده، يعني الشغل بالفسيفساء والمخطوطات المزخرفه، فالالوان كان لها تركيز، الرموز لها سرديه قصص، يعني كانت اماكن مقدسه وطريقة التعبير عنها أو عن الشخصيات حتى المقدسة اللي يشتغلون يعني في التعبير عن يعني التركيز عليها جانب أبرز طرز يعني فنية معمارية، طرز قوية جدا بحيث أنهم يقوون الجانب الديني. الرمزية والأسلوب التجريدي كان يعني يهدف إلى أنهم يميلون للتصوير بدقة أكثر من أنهم يكون فيها يعني رمزية.
1: في فترة ظهرت فيها ثورة فنية حقيقية، حيث عاد الفنانون إلى دراسة الطبيعة والإنسان. برز الفنانون من مختلف أنحاء العالم الذين جمعوا بين العلم والفن وأبدعوا أعمالاً خالدة. عاد الاهتمام بالتشريح والمنظور والضوء مما أعاد للفن عمقه الواقعي.
0: أصل النهضة كان نقلة نوعية، طبعاً هو اشتهر في إيطاليا واليونان، وإيطاليا بالذات كانت محضن للمبدعين والمميزين، ويعني يجمعون بين الابتكار، يعني عمليات الذهن عندهم عالية، عمليات الأداء عندهم عالية. ليوناردو دافنشي كان هذا يعني حير العالم، هذا يعني متخصص في الهندسة، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم، يعني كان من الناس اللي أسسوا إلى درجة أنه خصص اليوم العالمي للفن 15 أبريل يوم عالمي للفن، يعني خصصنا اليونسكو تقديراً للأشياء اللي أسسها في عصر النهضة، وكان سبب للتغير والتحول في تاريخ الفن في العالم.
1: مع دخول القرن التاسع عشر بدأ الفن يتحرر من القيود التقليدية، فظهرت مدارس متعددة، فمثلا الانطباعية التي ركزت على الضوء واللحظة والتعبير الذي اهتم به من خلال المشاعر. لم يعد الفن مجرد نقل للواقع، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات.

0: طبعا أنا بسميها اتجاهات فنية لأنها هي كانت في وقت من الأوقات يسمونها مدارس، هي تسميتها هي اتجاهات، هي تجمع مجموعة من الفنانين يضعون لهم أفكار ورؤى ويمارسونها وينتجون وتأخذ اتجاهها، فأنا بسميها اتجاه فني. طبعا كل اتجاه فني له رؤية، له أفكار، له تغيير. أهم شيء أنهم يعني في البداية بدأوا بالكلاسيكية الحديثة، الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير أنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة إلى رسم الحياة اليومية، إلى أنهم طلعوا للمخابز، طلعوا للمزارع، طلعوا للأماكن اللي يشوفون فيها الناس على طبيعتهم، ويبدون يترجمون الأعمال الفنية ويطلعون من حدود اللوحة التقليدية. يعني البورتريه ما عاد هو نفس البورتريه العادي، لا، في ضربات الفرشات تطلع، فيها معالجات لونية، صار في دراسات للون، يعني مثلا التأثيرية والتكعيبية، وحتى في مدرسة اسمها الدادية. الدادية كانت هذه نكسة، يعني كانت عكس لكل الاتجاهات، وهي اللي طورت من قيمة كيف أنك تستعيد أو كيف تسترجع الأشياء المهملة، كيف تحولها، تحول القبيح إلى نفيس أو إلى جميل. فهذا يمكن من محاسن هذه المدرسة. الكلاسيكية الحديثة، الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة إلى رسم الحياة اليومية.
1: في القرن العشرين وما بعده انفجرت الساحة الفنية بأساليب متعددة، من الفن التجريدي إلى المفاهيمي، فبرز فنانون مختلفون أعادوا تشكيل مفهوم الصورة وفتح آفاق جديدة للإبداع. أصبح الفن مساحة حرة تتداخل فيها الأفكار والثقافات.
0: طبعا إحنا قلنا الفن مر بمراحل كثيرة مرة، يعني من وقت الشدة أنه لازم الكلاسيكي واحد زائد واحد يساوي اثنين من شدتهم، بعدين جو إلى التجارب اللي صارت في الاتجاهات الفنية إلى أن جاء الفن المعاصر. طبعا قبل الفن المعاصر كانت في شيء مسمى الفن الحديث، اللي هو المراحل اللي جت بعد الأشياء المقننة مرة. جاء الفن اللي يكون فيه تجارب الفنان يمارس التجربة، يعني يطلع من القيود التقليدية وينتج ويتبادل بأفكاره. هذه سوت طفرة شوي حضارية وسوت بعد آخر لقيمة الإنسان. الفن المعاصر من يعني مرحلة السبعينات

0: ومن الإدراجية الشديدة اللي كانت الدين كان يعني يقيد في الأعمال والإنتاج الفني، إلى أنهم طلعوا إلى حدود أخرى، صار فيه مسميات جديدة، صار فيه شيء اسمه فن الأرض، صار فيه يعني طلعوا من كل الحدود اللي كانت تحدهم وطلعوا لمسميات فن التركيب، فن الأداء، فن الفيديو، فن يعني فنون يتعايشون معها بشكل يومي. فنون حتى طلع فيه مسمى اسمه الفن المفاهيمي، اللي هو نطلع من الفكرة إلى العمل المادي، وهذا غير من وجود الفنان. رحلة يعني رحلة طويلة عريضة للفنان يتغير فيها ويتجدد ويبرز مشاعره وأحاسيسه. ليه؟ لأن الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني.
1: دخل الفن التشكيلي عالما جديدا مع التكنولوجيا، فأصبحت اللوحات ترسم رقميا، وظهرت الفنون التفاعلية والواقع الافتراضي، فلم يعد الفنان بحاجة إلى فرشاة بل إلى شاشة وأدوات رقمية، مما وسع حدود الإبداع بشكل غير مسبوق.
0: آخر مرحلة من الفن المعاصر إنه طلع عندنا الفن الرقمي، يعني هو يسمون أصلاً الوقت هذا هو العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. طبعاً قبلها أمريكا يعني يمكن من أكثر من 60 أو 70 سنة بدأت هذه الخطوة بالفن الرقمي. المملكة لها تقريباً 20 سنة أو أكثر يعني خطت هذه الخطوة. في البدايات كان في تحدي. طبعاً لما نقول الفن الرقمي، أنا ما أقول الفن الرقمي ألغى الفن التقليدي ولا مجالات الاتجاهات، لا، بس هذا اتجاه وهذا اتجاه، يعني استبدلت اللوحة بالشاشة واستبدلت الفرشاة بالفارة أو بالماوس، بالتالي صار في تطبيقات الآن تطور وصار في نمو، صار ممكن تنتج عمل كامل بالجوال، يعني ما عاد أني لازم أحتاج حتى الكمبيوتر، يعني صرنا في والذكاء الاصطناعي الآن تعطيه أوامر وتعطيه أفكار وممكن تزوده بصور، هم من ينتج لك شيء خارج عن سقف التوقعات أو فوق سقف التوقعات. فبالتالي إحنا في نمو وتطور. أهم شيء ترسيخ القيم، أهم شيء ترسيخ الاعتبارات، أهم شيء إن نكون مع الوزارة اللي تعبت وأنشأت 16 قطاع، أحد قطاعاتها قطاع الثقافة، المعني بهذه القيم، بهذا الاتجاه، بهذا الأداء اللي يطور من قيمة المملكة ويخليها تواكب العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تحقيق رؤية المملكة 2030. الفن الرقمي جانب من هالجوانب هذه وله الدور، خاصة أن هذا العام عام الذكاء الاصطناعي، والفنون يعني لا تنفصل عن العالم، خاصة أن دولتنا عززت من هذه القيمة. يعني أنا كل ما أراجع مقولة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان ويقول أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا يجب أن يحب الفن ويقدره.
1: هكذا تمتد رحلة الفن التشكيلي من جدار كهف مظلم إلى شاشة مضيئة في عالم رقمي. إنه تاريخ الإنسان حين يحاول أن يرى ذاته وأن يخلد إحساسه في شكل يبقى وفي لوحة مضيئة مهما اختلف الأسلوب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الدكتورة منال الرويشد الفنانة التشكيلية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيف.

0: كيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعودية الخضراء.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. لعقود طويلة خططت المدن حول العالم لتناسب السيارة أولا، طرق واسعة ومواقف ممتدة ومسافات لا تقطع إلا بالمحرك، وفي غمرة ذلك نسي كثيرا صاحب المدينة الحقيقي الإنسان. لكن العالم اليوم يعيد التفكير، والمملكة في طليعة هذا التحول عبر ما يعرف بأنسنة المدن، أن نعيد تصميم المدينة لتكون للإنسان يمشي فيها ويلتقي ويتنفس هواء نظيفا بين مساحات خضراء. هذا التحول هو أحد محاور رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة، فضمن برنامج جودة الحياة تجاوز عدد الحدائق والمتنزهات في المملكة 8300 وغرست أكثر من 24 مليون شجرة. فكيف تتحول المدينة من كتلة اسمنتية إلى فضاء إنساني أخضر؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، المهندس المستشار المختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء. مستمعين الكرام، لنبدأ من المفهوم. أنسنة المدن ببساطة تعني أن نضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري لا في هامشه، فبدل أن نسأل كيف نمرر أكبر عدد من السيارات، نسأل كيف نجعل المدينة مكاناً يستمتع الإنسان بالعيش فيه، مكاناً يمشي فيه بأمان ويجد فيه الظل والخضرة ويلتقي فيه بجيرانه في ساحة أو حديقة. هذا التحول جوهري في فلسفة التخطيط، فالمدينة الإنسانية تراعي احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية والصحية، وتعزز التفاعل والانتماء، وهي في جوهرها مدينة مستدامة أيضا، لأن كل ما يخدم الإنسان من مساحات خضراء وهواء نظيف ومشي بدل قيادة يخدم البيئة في الوقت ذاته. الإنسان والبيئة هنا وجهان لعملة واحدة. وسؤالنا لضيفنا المهندس عبد العزيز، ما المقصود بأنسنة المدن؟ وكيف يتحول التخطيط الحضري من التركيز على المباني والطرق إلى التركيز على الإنسان وبيئته؟
1: الحقيقة في البداية إذا تحدثنا عن موضوع الأنسنة، طبعا الأنسنة كتطبيق ليست حديثة، قديمة، يعني من بداية وجود الإنسان موجودة الأنسنة، لكن الأنسنة بمفهومها الحديث هو تطويع كل المخترعات الحديثة والتخطيط الحديث بحيث يكون ينصب بمصلحة الإنسان وبالمحافظة على سلامته وبالمحافظة على حياته. لذلك برز مفهوم الأنسنة الآن بمفهوم الحديث، طبعا بعد وجود المخترعات

0: حديثة، من سيارات، من طائرات، من صناعات حديثة، من صناعات بلاستيكية، صارت كلها تقريبا تضر الإنسان. بعد ما اتضح ضرر المخترعات وضرر الصناعات الحديثة ضررها على الإنسان، بدأ الآن اتجاه إلى مفهوم الأنسنة. طبعا الأنسنة، إذا نظرنا للأنسنة بالتخطيط الحضري للمدن، طبعا هناك موضوع مهم. طبعا الأنسنة تبدأ من التخطيط الحضري للمدينة، وهي منطلق الأنسنة، بمعنى أنه الآن إذا تحدثنا عن أسلوب التخطيط الحضري، هناك طبعا أسلوبين للتخطيط الحضري للمدن ولإحياء المدن وخدمتها للسكان. هناك الأسلوب الأول هو أسلوب التخطيط الشبكي. هناك طبعا شبكة طرق تخترق المدينة، وطبعا الطرق هذه تخدم السيارات. السيارات طبعا تنفث الغازات، تسبب حوادث، تضر بالإنسان. الطرق نفسها تحتاج إلى أسفلت. الأسفلت طبعا هذا مادة أسفلتية تحتفظ بالحرارة وتنفثها من خلال تحتفظ بالحرارة نهارا وتنفثها ليلا، معنى أنه الآن زادت من نسبة الحرارة. السيارات طبعا كانت تسبب حوادث بسبب أنه هناك التخطيط الشبكي يعتمد على تقاطعات طرق. التقاطعات الطرق هذه طبعا تسبب حوادث، بينما الآن إذا نظرنا للأسلوب الثاني هو أسلوب التخطيط المغلق، هذا لا يعتمد أكثر على أنه أنه تدخل السيارة وترجع من نفس مسارها، بحيث أنه ما تخترق الحي، ويقابلها برضو بعد هناك نفسه يعني مسار آخر ومدخل آخر للسيارات، بمعنى أنه قل الاعتماد على السيارة وزاد الاعتماد على المشي، بمعنى أنه الآن صار عندنا مساحات. وفر التخطيط اللي هو المغلق، وفر مساحات للمشي، إضافة أن التخطيط الحضري طبعا يساهم بتوفير ممرات للمشاة وبتوفير متنفسات وبتوفير حدائق أكثر، بمعنى أنه التخطيط الحضري إذا كان معتمد على تخطيط الحدائق فهو يعطي الآن أنسنة أكثر للمدينة وللإنسان.
1: لا يمكن الحديث عن مدينة إنسانية دون الحديث عن الخضرة، فالمساحات الخضراء هي رئة المدينة، تنقي الهواء، تلطف الحرارة، وتمنح النفس راحة وسكينة. والمملكة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا، إذ بلغ إجمالي الحدائق والمتنزهات ضمن برنامج جودة الحياة أكثر من 8300 حديقة ومتنزه بمساحات خضراء تتجاوز 220 مليون متر مربع، مع غرس ما يزيد على 24 مليون شجرة. لم يعد الأمر مقتصراً على إنشاء حدائق جديدة، بل امتد لاستعادة المساحات المهملة وتحويلها إلى فضاءات نابضة بالحياة، كما في مشروع بهجة الذي حول واجهات ومساحات غير مستغلة إلى وجهات حضرية خضراء. فكل شجرة تغرس في المدينة ليست زينة فحسب، بل استثمار في صحة الإنسان وجودة هوائه ونفسيته. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني: ما دور المساحات الخضراء والحدائق في أنسنة المدينة، وكيف تنعكس على صحة الإنسان وجودة الهواء والبيئة الحضرية؟
0: طبعا يوجد دور محوري ورئيسي للحدائق والمساحات الخضراء في أنسنة المدن. طبعا إذا تكلمنا عن المساحات الخضراء، طبعا الخضرة هي مكمل لحياة الإنسان، ومن ضمن الدورة البيئية والحياتية للإنسان. وكلما قلت المساحات الخضراء كلما قل يعني صار فيه انقطاع في سلسلة التكامل البيئي. طبعا المساحات الخضراء لها أثار كبيرة جدا، ولها دور محوري ورئيسي في الأنسنة. أولا نقول مساهمة الحدائق بتوفير مساحات خضراء مما يعزز الصحة النفسية والجسدية والبيئية، ويوفر ملاذ للإنسان من تأثير الصناعات الحديثة ومنازل الخرسانية، كما تشجع هذه الممرات على ممارسة المشي في هواء نقي مزود بالأكسجين والظل، مما يزيد من الصحة النفسية والجسدية ويزيد من عطاء الإنسان، وبالتالي يعطي عائد وقيمة مضافة

0: المدينة، ازداد عطاء الإنسان، ازداد عطاء الموظفين، زادت الصحة النفسية، قل الاكتئاب بشكل كبير داخل المدن بسبب الوجود لهذه المساحات الخضراء. دائما اللون الأخضر مضاد للاكتئاب. ثانيا، معروف أن الأشجار تعطي أكسجين مما يزيد من الهواء النقي المؤكسج، وتمتص الملوثات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات وغيرها. طبعا التأثير الثالث أنه الأنشطة البيئية تساهم بخف درجات الحرارة من خلال المسطحات الخضراء، وهذا الانخفاض طبعا انخفاض ملموس، يلاحظ أنه المسطحات الخضراء دائما تنخفض عن الاسفلت الذي ينفث الحرارة ويمتص الحرارة بحوالي 30%، وبالتالي حنا أمام خفض كبير لدرجات الحرارة في محيط الحدائق، وبالتالي خفض فاتورة التكييف وإعطاء طبعا قيمة مضافة للمدينة من خلال أنه خفضت أنا التكاليف الاقتصادية للتكييف، وبالتالي الإنفاق على المساحات الخضراء وخاصة الحدائق هو من حيث الشكل العام هو يعطي ناتج وعائد استثماري أكبر من ما ينفق على هذه الحدائق والمسطحات الخضراء.
1: المدينة الإنسانية تقاس بمدى قابليتها للمشي، فحين يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته اليومية سيراً على قدميه تقل السيارات ويقل التلوث وتتحسن صحته البدنية والنفسية. ولهذا ركزت مبادرة أنسنة المدن

0: خضراء ومسارا للدراجات يمتد لأكثر من كيلوين. مثل هذه المشاريع لا ترفع جودة الحياة فحسب، بل تخفض الانبعاثات وتحسن جودة الهواء. فكل رحلة تقطع مشيا أو بدراجة بدل السيارة هي هواء أنظف لنا ولأبنائنا. وسؤالنا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز، كيف تسهم مسارات المشي والدراجات وتقليل الاعتماد على السيارة في أنسنة المدن وتحسين البيئة، وما التحديات في تطبيق ذلك بمدننا؟
1: بطبيعة الحال اللي هي الممرات المشاة تساهم بشكل كبير في الأنسنة وتقلل من الاعتماد على السيارة، لأنه الآن المشاهد أنه لا يوجد طبعا فرص للمشي بسبب عدم وجود ممرات المشاة، وبالتالي الاعتماد على السيارة بالوصول إلى أي حتى المسجد القريب تجد أنه بسبب أنه خطورة الطرق تجد أنه السكان يعتمدون على السيارة. ملاحظة أخرى أنه يعتمد على السيارة للوصول إلى أماكن التسوق، تجد مكان تسوق قريب مثلا لا يبعد سوى مثلا 100 متر، ويضطر الاعتماد على السيارة بسبب عدم وجود ممر المشاة. طبعا من خلال الفوائد خلنا نلخصها بأربع نقاط تقريبا. طبعا اللي هو تسهيل الوصول للخدمات، أنه ممرات المشاة تربط الأحياء والأنشطة الاقتصادية وأماكن التسوق والعمل مع بعضها بحيث يسهل الوصول لها مشيا للأقدام. نفترض أنها مثلا من خلال معايير معينة كل 500 متر هناك خدمات، وهناك مثلا أماكن للعمل، أماكن للتسوق، يمكن الوصول لها مشيا على الأقدام. إذا وجدت ممرات المشاة هذه فسيقلل من الاعتماد على السيارة. طبعا العنصر الثاني تعزيز الأمن والسلامة. مثل عارفين الآن السيارات طبعا تسبب ضرر للإنسان، تسبب حوادث دهس، فبتوفير معابر المشاة معزولة عن حركة السيارات سيزيد من الأمان ومن الموثوقية ومن السلامة للإنسان، وفصل حركة السيارات عن حركة البشر وحركة الإنسان يزيد من الإقبال على ممرات المشاة، ويزيد من ويقلل من الاعتماد على السيارات. طبعا العنصر الثالث تحسين البيئة. تقليل الاعتماد على السيارات يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وبالتالي يزيد من جودة الهواء، ويزيد من جودة التنفس، ويزيد من صحة الإنسان، ويقلل من الازدحام المروري، ويقلل من ضوضاء السيارات اللي يسبب طبعا اكتئاب لسكان المدن. طبعا العنصر الرابع أنه الاعتماد على المشي والدراجة يزيد من الصحة الجسدية والنفسية. كل ما زاد مشي الإنسان يوميا قلت اللي هي نسبة السمنة، وقلت وقل الاعتماد على السيارة، وزاد نسبة المشي، وزادت الصحة الجسدية، وزادت الصحة النفسية، وقل الاعتماد على المستشفيات. وبالتالي الآن تحققنا رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. المجتمع الحيوي زادت صحته الجسدية والنفسية بالاعتماد على المشي، وصار الاقتصاد مزدهر، زاد عطاء الإنسان، قلت نسبة الاكتئاب، زاد عطاء الموظفين بشكل ملموس.

كل ما سبق لا يكتمل إلا برؤية استراتيجية تجمعه، فأنسنة المدن ليست مشاريع متفرقة تنفذ هنا وهناك، بل منظومة متكاملة تربط التخطيط العمراني بالاستدامة البيئية وبالهوية المحلية للمكان. وهنا يأتي دور المخطط الاستراتيجي الذي يرى الصورة الكاملة ويوازن بين النمو العمراني وحماية البيئة وجودة حياة الإنسان. التحدي القادم هو الاستدامة على المدى الطويل. كيف نضمن أن تبقى هذه المدن إنسانية خضراء مع نموها المتسارع؟ الإجابة تكمن في تكامل الأدوار من المخطط إلى الجهة التنفيذية، إلى الساكن نفسه الذي يحافظ على حديقته وحيه. فالمدينة الإنسانية ليست هبة تمنح، بل شراكة تبنى بين الجميع. أما سؤالنا لضيفنا الكريم فهو: من منظورك كمخطط استراتيجي، كيف نضمن استدامة أنسنة المدن على المدى الطويل؟ وما الذي يستطيع المجتمع

0: والفرد فعله ليكون شريكاً في صناعة مدينة إنسانية خضراء.
1: طبعاً استدامة الأنسلة قد تبدو حلم بعيد، لكن الحمد لله مع رؤية المملكة 2030 ومع السعودية الخضراء وبداية التوجه لخدمة الإنسان وبداية التوجه إلى الترفيه والتوجه إلى زيادة المسطحات الخضراء قد تبدو، والنقل العام كذلك والمترو، كل هذه المبادرات تبدو الحمد لله مبشرة لاستدامة الأنسنة. طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة طبعا يعني أن تكون تلقائية وممارسة يومية، ولا بد لأن تكون هذه الممارسة اليومية إلا من خلال أولا دمج الأنشطة الاقتصادية وحركة النقل مع السكان، بمعنى تكون وسائل النقل العام والمشي ممارسة يومية، وهذا طبعا يمكن من خلال التكيف مع البيئة الصحراوية، زيادة ممرات المشاة سواء طبعا ممكن أن تكون مظللة أو تكون ممرات مشجرة، وثاني أنه حجز ممرات لوسائل النقل العام بحيث يكون يتجه التخطيط إلى أنه يكون كله مؤنسن، بمعنى أنه لا يكون تخطيط شبكي، يكون تخطيط مغلق ويكون خادم للإنسان، ومن خلال المباني تكون بمواد تقلل من امتصاص الحرارة وتساهم في تقليل اعتماد على التكييف. العنصر الثاني طبعا حتى تكون الأنسنة مستدامة حوكمة الأنسنة، بمعنى أن يكون التخطيط مدرج ضمن أنظمة التخطيط، معنى أنه يكون التخطيط المغلق يكون تخطيط خيار وحيد، ومن خلال مساهمة السكان في تشجير منازلهم وعزلها. تصور أن لو كل ساكن ساهم بتشجير ما أمام منزله وبداخل منزله وحديقة أمام منزله، لساهم ذلك في أنسنة المدينة بشكل كبير بتقليل درجات الحرارة. طبعا هناك النمط الثاني على سبيل استدامة الأنسنة، تغيير نمط اللي هي سفلة الطرق. طبعا الطرق الآن عندنا السوداء، وهذا طبعا حنا بلد حار جدا والطرق السوداء تمتص الحرارة، وهذا طبعا يؤثر على حياة الإنسان ويزيد من الموجات الحرارية داخل المدن. وبتغيير نمط اللي هي سفلة الطرق إلى مواد تعكس أشعة الشمس، مواد غير اللون الأسود، نقول مثلا والله الطرق تكون حجرية أو تكون باللون البيج أو اللون الأبيض، سيقلل من امتصاص الحرارة، وبالتالي سيكون هذا النمط الجديد سيساهم في استدامة الأنسنة. وطبعا الثاني تغيير التخطيط الشبكي إلى تخطيط مغلق يخدم الإنسان، هذا طبعا من الأشياء اللي تساهم بإذن الله في استدامة الأنسنة.
0: أعزائي المستمعين، المدينة ليست طرقاً ومباني فحسب، بل هي بيت كبير لأهلها، وحين نصممها لتكون خضراء إنسانية نمنح أنفسنا وأبناءنا حياة أصح وهواء أنقى وروحا أهدى. شكرا لضيفنا الكريم المهندس عبد العزيز السحيباني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغزلاً.

0: غرقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش، ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم فرسان التمكين. برنامج فرسان التمكين البرنامج الأسبوعي اللي نفتح من خلاله نافذة على عالم الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي آمنوا بأفكارهم وحولوها إلى إنجازات حقيقية تركت أثر في مجتمعاتهم. وفي حلقة هذا البرنامج نصحبكم في رحلة ملهمة نتعرف فيها على قصص نجاح مميزة، ونكتشف بدايات الفكرة وما التحديات اللي واجهت أصحابها، كيف كان الإصرار والشغف والعزيمة سبب في تحقيق الإنجاز. فالإبداع لا يولد من فراغ، بل يبدأ بحلم وينمو بالعمل والاجتهاد حتى يصبح واقعاً يغير حياة الناس ويصنع مستقبلا أفضل. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وتسليط الضوء على الطاقات الوطنية المبدعة، وإلهام الشباب وكل صاحب موهبة بأن يؤمن بقدراته. كل فكرة مميزة قد تكون بداية لمشروع ناجح أو اختراع يساهم في خدمة المجتمع والوطن. كن معنا في كل أسبوع لنستمع إلى تجارب ثرية ونحتفي بقصص نجاح ملهمة، ونؤكد أن الإبداع ليس له حدود، بل هو فرصة لكل من يمتلك الشغف والإرادة والطموح. يا أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تبدأ الأحلام بفكرة وتتحول الأفكار إلى إنجازات، ويصبح الإبداع طريقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً.

0: فرسان التمكين.
1: في هذه الحلقة رح نتعرف على ابتكار مميز يجمع بين التقنية والإبداع لخدمة الأطفال المكفوفين. لوحة برايل الفنية هي لوحة تفاعلية تتيح للطفل الكفيف التعبير عن أفكاره من خلال الرسم بطريقة ملموسة يمكن استكشافها باللمس. باستخدام قلم برايل ذكي وإرشادات صوتية، ويهدف هذا الابتكار إلى تنمية الإبداع والمهارات الحسية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومنحهم تجربة تعليمية ممتعة ومميزة. راح نتعرف أكثر عن هذا المشروع مع ضيفتنا الأستاذة شهد الغامدي. في البداية أستاذة شهد، عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: أنا شهد الغامدي وأعضاء فريقي هم دانا الجفري، ربا الحربي، شذبة عربي، وإيمان الدوعان. نحن طالبات في تخصص الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبد العزيز، ويشرفني اليوم أن أقدم مشروعنا لوحة برايل الفنية. وقبل أن أبدأ أتقدم بجزيل الشكر لجامعتنا على دعمها المستمر لثقافة الابتكار والإبداع وحرصها على تمكين الطلاب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي تخدم المجتمع. فكرة المشروع بدأت عندما سألنا أنفسنا سؤالاً بسيطاً: كيف يمكن لطفل كفيف أن يرسم وهو لا يستطيع رؤية ما يرسمه؟ بالنسبة لمعظمنا الرسم يعتمد بشكل كامل على البصر، لكن بالنسبة للطفل الكفيف الورقة والقلم لا يعطيه أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان رسم شكلاً صحيحاً أو حتى ماذا رسم أصلاً. بدلاً من أن نفترض المشكلة، قررنا أن نذهب للميدان. زرنا جمعية للمكفوفين وتحدثنا مع المعلمين وشاهدنا التحديات التي يواجهونها بشكل مباشر. أكثر ما لفت انتباهنا هو أنهم يملكون أدوات للكتابة بطريقة برايل، لكن لا توجد أداة تمنحهم فرصة للرسم والتعبير عن أفكارهم بطريقة يمكنهم إدراكها باللمس. في تلك اللحظة أدركنا أن الرسم بالنسبة للطفل الكفيف ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل وسيلة للتعلم وتنمية الخيال وبناء الثقة بالنفس. ومن هنا جاءت فكرة لوحة برايل الفنية، وهي لوحة فنية تفاعلية تحول الرسم من تجربة غير مرئية إلى تجربة يمكن الشعور بها باللمس والاستمتاع بها.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: المشكلة الأساسية التي ركزنا عليها في المشروع هي أن معظم أدوات الرسم المتوفرة حالياً تعتمد بشكل كامل على حاسة البصر، بينما الطفل الكفيف يعتمد بشكل أساسي على حاستي اللمس والسمع في التعلم واستكشاف العالم من حوله. لذلك عندما يطلب من الطفل الكفيف أن يرسم باستخدام الأدوات التقليدية يواجه تحديات كبيرة، لأنه لا يستطيع رؤية الخطوط التي يرسمها ولا يعرف إذا كان القلم يسير في الاتجاه الصحيح، ولا يستطيع متابعة تقدمه أثناء الرسم. ما يميز مشروعنا أنه لا يقدم مجرد لوحة للرسم، بل يقدم تجربة تعليمية متكاملة تساعد الطفل على التعلم والرسم في الوقت نفسه. فاللوحة تعتمد على سطح مستوحى من نقاط برايل، كما تحتوي على قوالب للأشكال الهندسية لمساعدته على الرسم في البداية. يستخدم الطفل قلماً ذكياً يقوم بتكوين نقاط بارزة أثناء الرسم، وهذا يمنحه تغذية راجعة فورية تساعده على معرفة ما قام برسمه، مما يعزز استقلاليته أثناء الاستخدام. بعد أن ينتهي من الرسم يمكنه تلوين رسوماته بالألوان المضافة على اللوحة. ولأننا أردنا أن تكون التجربة أكثر تفاعلاً، أضفنا إرشادات صوتية تساعد الطفل منذ بداية تشغيل الجهاز وتشرح له طريقة الاستخدام. كما أضفنا أزراراً صوتية مخصصة للأشكال والألوان، فعندما يضغط الطفل على أي زر يسمع اسم الشكل أو اللون مع شرح مختصر يساعده على تخيلها، مما يساعده على تعلم الأشكال والألوان بطريقة تفاعلية تجمع بين اللمس والصوت وليس عن طريق الحفظ فقط. ولا يقتصر أثر المشروع على تعليم الرسم، بل يساهم أيضاً في تنمية المهارات الحسية والحركية وتحفيز الإبداع والخيال وزيادة ثقة الطفل بنفسه، لأنه يصبح قادراً على التعبير عن أفكاره واستكشاف رسوماته وتلوينها داخل حدود الرسمة بشكل مستقل. لذلك نؤمن أن مشروعنا ليس مجرد أداة للرسم، وإنما وسيلة تعليمية تمكن الأطفال المكفوفين من التعلم والإبداع بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم وتمنحهم تجربة تعليمية أكثر استقلالية ومتعة.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
2: واجهنا عدة تحديات خلال تطوير المشروع. أولهم كان فهم احتياجات المستخدم بشكل صحيح. تصميم منتج للمكفوفين لا يمكن أن يعتمد على وجهة نظر الأشخاص المبصرين فقط، لذلك كان من الضروري التواصل المباشر مع الأطفال والمعلمين للحصول على ملاحظاتهم والاستفادة منها في تحسين التصميم. أما التحدي الثاني فكان الجانب الهندسي. كنا نريد أن يكون القلم قادراً على تكوين نقاط بارزة بدقة، وفي الوقت نفسه يكون خفيفاً وآمناً وسهل الاستخدام للأطفال. احتجنا إلى عدة تجارب حتى توصلنا إلى آلية مناسبة تشبه حركة آلة الخياطة وتحقق النتيجة المطلوبة. لكن أكثر ما تعلمناه من هذه التحديات هو أن الابتكار لا يأتي من أول محاولة، بل من التجربة المستمرة والاستماع للمستخدم وتحسين الفكرة خطوة بخطوة.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
2: يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات التي تعمل معا لتقديم تجربة متكاملة. في البداية يحتوي المشروع على نظام صوتي يقدم تعليمات للمستخدم ويشرح أماكن الأشكال والألوان بطريقة واضحة تساعد الطفل على استخدام اللوحة باستقلالية. أما القلم فهو يعتمد على آلية ميكانيكية دقيقة تنتج نقاطا بارزة يمكن الإحساس بها باللمس، مع إمكانية التحكم بسرعة القلم لتناسب مستويات الأطفال المختلفة. ولدينا أيضا أزرار تفاعلية مخصصة للأشكال والألوان، بحيث يحصل الطفل على شرح صوتي بمجرد الضغط عليها.
1: أستاذ شاد، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
2: قمنا بتطوير نموذج أولي للمشروع، وكانت أهم خطوة هي عرضه على الفئة المستهدفة. من خلال زيارتنا للمكفوفين حصلنا على ملاحظات مباشرة ساعدتنا في تطوير التصميم وتحسين تجربة الاستخدام. وكانت التجربة مميزة لأننا رأينا كيف استطاع الأطفال التفاعل مع الفكرة وكيف أصبح بإمكانهم لمس الرسومات، وهذا بالضبط كان الهدف الذي سعينا إليه منذ البداية. كما أتاحت لنا الجامعة فرصة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وخلال المعرض زار جناحنا عدد من الزوار المكفوفين. كانت ردود أفعالهم إيجابية ومشجعة للغاية، حيث تمكنوا من الإحساس بالرسومات عن طريق اللمس. وبالرغم من أن المشروع ما زال في مرحلة التطوير، فإن النتائج الأولية كانت مشجعة جدا، وأكدت لنا أن المشروع لديه قيمة حقيقية ويمكن أن يحدث فرقا في تعليم الأطفال المكفوفين.
1: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
2: لدينا عدة خطط مستقبلية. أولا نرغب في تحويل النموذج الأولي إلى نموذج أسهل في التصنيع، كما نخطط لتقليل حجم اللوحة ووزنها لتكون أكثر قابلية للحمل والاستخدام في المدارس والمنازل. ونعمل أيضا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الرسومات التي ينشئها الأطفال وتقديم تجربة تعليمية أكثر ذكاء وتفاعلا، بالإضافة إلى دعم لغات متعددة. ومن أهم أهدافنا المستقبلية توسيع نطاق استخدام اللوحة، بحيث لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تصبح أداة تعليمية يستفيد منها جميع الأشخاص المكفوفين بمختلف الأعمار. وأخيراً نطمح إلى تسجيل براءة اختراع لمشروع لوحة برايل الفنية والعمل مع الجهات التعليمية ومراكز ذوي الإعاقة البصرية لتطبيقه على نطاق أوسع حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المكفوفين الاستفادة منه، لأننا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يكتمل بمجرد تطوير فكرة أو تصميم نموذج أولي، بل عندما يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون

في ختام هذه الحلقة ندرك أن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويمنحه فرصة جديدة للتعلم والإبداع. وقد أثبتت لوحة برايل الفنية أن الإعاقة البصرية لا تقف عائقاً أمام الخيال والموهبة، بل يمكن للتقنية والابتكار أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال المكفوفين للتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم. هذا الابتكار لا يقتصر فقط على كونه وسيلة للرسم، بل هو رسالة إنسانية تؤكد حق كل طفل في التعلم والإبداع والمشاركة، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة ممتعة وآمنة، كما أنه يسهم في تنمية المهارات الحسية وتعزيز الثقة بالنفس، كما أنه يؤكد أهمية توظيف التقنية لخدمة مختلف فئات المجتمع. نتوجه أكيد بالشكر والتقدير لكل من يسعى إلى تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنحهم أدوات تساعدهم على تحقيق طموحهم. الشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى تكون الحلقة ألهمتكم وأظهرت لكم كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تصنع أثرا كبيرا في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة. فرسان التمكين.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من بساتين الإذاعات العربية. كل أسبوع نطل عليكم لنقطف لكم أجمل البرامج وأمتعها من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الكرام، العربية حضارة وهوية، عنوان حلقة جديدة من برنامج أعلام العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين، وقد اخترنا لكم هذا الجزء من الحلقة فلنتابع سويا.
1: العربية كنز من كنوز العالم التي نطقت بها شعوب هذه الأرض، فاللغة العربية جوهر مكنون تفاخر به العرب باعتبارها إحدى أقدم اللغات بفضل إرثها الغني بالمفردات ودقة المعاني وسلامة المنطق، حتى رأى فيها العالم رمزاً للفصاحة والبيان. وتأتي أهمية اللغة العربية من أنها من أحد مكونات المجتمع الرئيسية ومن أهم عوامل البناء في مختلف الحضارات والثقافات، ذلك لأن التواصل الذي يتم عن طريق اللغة هو اللبنة الأساسية في عملية البناء هذه، وقوة وبلاغة اللغة يعبر بشكل كبير عن تماسك المجتمع الناطق بها واهتمامه بها وبقواعدها وعلومها وآدابها وضوابطها، وهذا يعد أجمل أشكال الرقي في التفكير والسلوك لدى المجتمعات المحافظة على لغتها.
2: في تسعينيات القرن العشرين أجرى المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ لقاء تلفازيا مع إدوارد سعيد، وجرى نقاش عن اللغة العربية، وكانت إجابة إدوارد سعيد أن اللغة العربية في رأيه هي واحدة من أكثر البنى الاستثنائية للعقل البشري، هي لغة الشعر والتصوف وعلم اللاهوت ولغة القانون، لغة الفكاهة الاستثنائية على سبيل المثال والحكايات، يعني المآثر العظيمة للمهارات السردية، الليالي العربية، رحلات ابن بطوطة، كلها مكتوبة باللغة العربية. وأيضا أحد أعظم الأديان في العالم هو بالعربية، يعني القرآن كلام الله باللغة العربية. اللغة العربية هي الاستثناء الأكبر في مجال اللغات البشرية على امتداد القرون، يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة، وهي من بين الأربع لغات الأكثر استخداماً في الإنترنت، واعتمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة. في أكتوبر من عام 2012 جرى اعتماد يوم 18 من ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية من قبل اليونسكو.
1: العربية لغة علم وحضارة تؤثر وتتأثر دون أن يمس ذلك أصولها وقواعدها، حيث قاومت عبر السنين تقلبات الأحوال مما أكسبها الخصائص التي انفردت بها. تشكلت اللغة العربية في صحراء العرب ونضجت في ميادين الشعر والفكر والفقه والعلم، ثم عبرت القرون حاملة معها إرثاً حضارياً لا يمكن اختزاله في مفردات عابرة، فقد امتازت العربية بثراء معجمي استثنائي وبقدرة دقيقة على التعبير عن أدق المشاعر وأعمق المفاهيم، حتى قيل إن لكل معنى ظلالاً متعددة في لغتنا ولكل حالة لفظاً يليق بها. إذن هذا التنوع ليس ترفاً لغوياً، بل هو انعكاس لعمق حضاري وثقافي متجذر في وجدان الأمة.
2: إن اللغة العربية الفصحى كما وصفها المفكر إدوارد سعيد هي واحدة من أكثر البنى الاستثنائية للعقل البشري، هي لغة الشعر والتصوف وعلم اللاهوت ولغة القانون ولغة الفكاهة الاستثنائية، واللغة التي أنتجت نصوصا شعرية وسردية وأدبية كان لها ولا يزال التأثير الأعمق على الآداب العالمية. وبذلك فإن اللغة العربية هي الاستثناء الأكبر في مجال اللغات البشرية على امتداد القرون.
1: إن طبيعة أي لغة كما طبيعة الحياة توجب استمرار العناية الدائمة والمستمرة، فهي كائن حي يحتاج إلى توجيه في نموه وتطوره ليوافق السياق الذي ينسجم مع أصله، فهي كالشجرة الوارفة التي تنتشر أغصانها وتتهدل حولها وتتسع بجانبها، فإذا لم تقطع تلك الأغصان ولم تشذب شجرة اللغة تحولت أغصانها إلى أحراش ونباتات ضعيفة تعيش في كنف الشجرة الوارفة وتمتص الماء الذي ينساق في أصلها وتحرمها الظل والشمس، فيضعف قوامها كلما قويت الأعشاب المحيطة بها وامتدت فروعها بعيداً عن أصلها وتشعبت اتجاهاتها وانحرفت عن الشجرة الأصل وسموها. وقد حظيت اللغة العربية وآدابها منذ الجاهلية وبعد الإسلام بجهود جبارة لم تحظ بها أي لغة أخرى في زمانها، فقد جمعت ودونت مادتها المعجمية كما حظيت بقية علومها بالتدوين، وتم جمع الأدب ودواوينه والبلاغة ودواوينها حتى اكتمل صرحها اللغوي العظيم، لا سيما أنه جاء في عصر لم تكن وسائل البحث العلمي فيه ميسرة ومنتشرة، ولكن الإرادة لدى أولئك الأفذاذ من العلماء سيرت أمامهم الجبال. ولأن لغتنا العربية هي ثروتنا الثقافية للإنسانية قاطبة، لابد من ظهور العديد من التحديات التي تزداد في عصرنا هذا، عصر العلم والتكنولوجيا والمعرفة والتغيير والانتشار الثقافي السريع والمكتشفات المتعددة في مختلف ميادين المعرفة.
2: هناك بعض التحديات التي تواجه اللغة العربية الفصحى في عصرنا الحالي، خاصة عندما أتحدث عن الأجيال الجديدة، منها طغيان التحدث باللغات الأجنبية واضمحلال الحديث باللغة العربية الفصحى. مهم أن الأجيال الجديدة تكتسب أكثر من لغة وليس فقط لغة واحدة، لكن مهم طبعا اللغة الأم هي اللغة العربية الفصحى، وهي دائما الطالب أو التلميذ عندما يتقن اللغة العربية الفصحى يعني يستطيع أن يتعلم اللغات الأجنبية الأخرى بمهارة.
3: أعزائنا المستمعين، من مملكة البحرين نتوجه بكم إلى تونس الخضراء، وهذا المسمع من برنامج رسائل من القرآن من إنتاج الإذاعة التونسية، والحديث عن التحكم في الغضب. تابعوا معنا.
4: رسائل من القرآن.
5: يقول الله تعالى:
6: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
5: صدق الله العظيم. صديقي المستمع، الغضب شعور طبيعي، لكن القرآن يعلمنا أن القوة الحقيقية في ضبط النفس. التحكم بالغضب هو اختبار للنفس، والقوي ليس من يصرع الآخرين بقوته، بل من يسيطر على نفسه عند الغضب.
4: رسائل من القرآن.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
5: كل موقف غاضب مستمعي الكريم في حياتنا هو فرصة لنختبر صدق إيماننا. القرآن صديقي المستمع يعلمنا أن الغضب ليس حراماً، بل التحكم فيه هو الاختبار. كظم الغيظ والعافون عن الناس. كظم الغيظ ليس ضعفاً، بل قوة للقلب وطريق للسلام الداخلي. العفو والمسامحة. خذ العفو وأمر بالعرف. حين يغضب الإنسان يتحرر بالصفح ويزرع الرحمة في قلبه. الذكر يهدئ القلب ويذكرنا أن الحساب عند الله، فلا ننجرف وراء شعور مؤقت. واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. الصبر والاحتساب. الغضب غالباً يسبق التسرع، والصبر يمنح القلب فرصة للتفكير ويجعل التصرف حكيماً.
4: رسائل من القرآن.
5: نقدم أمثلة من القرآن والسيرة النبوية العطرة. يونس عليه السلام صبر عند غضب قومه ولم يستجب للانفعال، فنجا بنفسه وألهم قومه لاحقاً. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر صحابته يوماً عند الخطأ، بل كان دائماً يستخدم الحكمة واللين ويرشد بحلم كبير. الغضب يظهر في البيت، في العمل، في المدرسة، في الطريق، لكن القرآن يعلمنا دائماً أن نحوله إلى طاقة إيجابية، وذلك بالصبر، بالتفكير قبل الرد، بالدعاء لله، وبالعفو والمسامحة.
4: رسائل من القرآن.
5: بإمكانك صديقي المستمع اتخاذ خطوات عملية عند الغضب، كالتنفس العميق، أو الابتعاد قليلاً قبل الرد، أو بقول الكلمة الطيبة بدل الصراخ، أو بالاستعاذة بالله عند الغضب، أو بالتأمل في الحكمة قبل اتخاذ القرار، وخاصة بالعفو والمسامحة حتى لو كان الحق معك.
4: رسائل من القرآن.
5: يا رب اجعل هدوءنا نوراً، وعفونا رحمة، واجعل صبرنا قوة، واجعل القرآن دليلاً لغضبنا ولسلوكنا، وعلمنا أن نسيطر على شعور الغضب، وأن نختار اللين والرحمة والصدق، ولنكن قدوة لمن حولنا.
4: رسائل من القرآن.
5: يقول الله تعالى:

صدق الله العظيم. الغضب شعور طبيعي، لكن التحكم فيه طريق القلوب إلى الله، والعفو والصبر والذكر هي مفاتيح السكينة.

0: ختام حلقة برنامج من الإذاعات العربية، نرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم أمتع الحلقات من أجمل البرامج. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السبيعي. الإذاعات العربية، من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
8: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وسعدتم أوقاتا، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية، ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
9: أهلا وسهلا.
8: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
9: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية، مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية والمراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لذلك لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه ويقول على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة، يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور، وكذلك أسماء الأجهزة والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعول وشرى واشترى ورئيس أم رئيسي وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية وما تحتوي مثل المذكرة والخطاب والضوابط العامة والتقارير وأهمية التقرير وسمات التقرير الناجح وخطوات كتابة التقرير. وثم تكلم عن ألقاب المخاطبة وألقاب المسؤولين وقائمة الرتب العسكرية، وبعد ذلك تحدث عن أرامكو السعودية ومصطلحاتها، ومثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ. وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات. وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
8: جميل. جزء من الصورة النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو وأسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها؟
9: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية مثل الخبر ومثل

0: القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
1: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
0: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company ومعنى شركة جزءا من الاسم الرسمي للشركة، فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحرف عليه company، ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة limited والأحرف LLC، فلا تترجم إلى المحدودة طالما كان جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية. وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها، فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب القيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة، فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغ عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها، ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول ليعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا

0: كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت. من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح قل اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا كلمة معاق ومعاقون، والأصح معوقون أو معوق، والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة. والخطأ الشائع الذي معروف عندما يقال احتياطات البترول، والصحيح هي احتياطيات البترول، ويقول مثلا اندهش نواب الرئيس من الخبر، والاندهاش هنا فعل متكلف، والدهشة لا تكون متكلفة وإنما تأتي عفوية، فالصحيح دهش. عندما نقول بئر عميق وهذا خطأ، والصحيح بئر عميقة لأنها مؤنث. عندما نقول مبهر وهذا خطأ، والصحيح باهر. وكثير من الأخطاء الجميلة التي انتشرت ونعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها، وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة، لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر. مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
1: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
0: صحيح.
1: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
0: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال، أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها. وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه. وكذلك تحدث عن المحضر وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية، ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما. والتقرير له أهمية، يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول

0: لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات الواردة في التقرير. وهناك تقرير تحليلي وقال لا يقتصر على الوصف بل يقارن ويحلل معللا بالأسباب ويقترح الحلول، مثل التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي حول تأخر مستوى الدراسي لطالب ما.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في دليل التحرير العربي الذي أنتجه قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله تجمعنا بكم في الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الأمرأة المحمول، جوال أو آيباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث أنه في حالة المراقبة المستمرة إذا وجد هناك أي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الأم وتنبيه مفصل أكثر سيستم المستشفى. سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال أنه يشوف كل امرأة إيش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2025.

0: 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع لأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أن هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعا الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها أنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقا انه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المراه، طيب في حال انه وجدت اكثر من امراه حابه انها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر او نبعد اللي هي مشكله انتقال العدوى لانه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحاله نحن قدرنا اننا نفصل، وصلنا الحل ان نحن نفصل الدائره الكهربائيه ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر اي امراه تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أن كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أن نحن نسقل مهاراتنا، حاولنا أن نقرأ أكثر، حاولنا أننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: ضيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. لما كنا صغار كنا نفرح بالعيد عشان لمة العيلة ونشوف كبار العيلة اللي يوزعون علينا عيديات نقدية من فئة الريالات والعشرات وأحياناً المئات، أحياناً ندخرها، وأحياناً يتفق مجموعة من الأطفال بضم أموالهم سوا ويشتركون في شراء حاجة يحلمون فيها. هذا الادخار وجمع الأموال هو تخصص المالية. يعتبر تخصص المالية أحد أهم التخصصات في عالم المال والأعمال والقطاع الاقتصادي. المملكة العربية السعودية تولي اهتمام كبير نظراً لأهميته للقطاع المالي الاقتصادي في البلاد وكيفية استثمار الأموال وإدارتها واتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح في المستقبل.

0: معكم الطالبة رنيم فرح، تخصص المالية والأعمال المصرفية من جامعة جازان. تخصص المالية نعني به أنه يهتم بدراسة كيفية إدارة الأموال سواء على مستوى الفرد أو الشركات أو الحكومات. يتضمن التخصص فهم الأدوات المالية المختلفة والاستثمار وإدارة المخاطر أيضا، وتحليل البيانات المالية ووضع استراتيجيات مالية تساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية. يندرج تحت تخصص المالية تخصصات فرعية يشمل عدة تخصصات فرعية مثل التمويل الشخصي، يركز على إدارة الأموال الشخصية والاستثمار والتخطيط المالي، أيضا الأسواق المالية وده يهتم بدراسة الأسهم والسندات، أيضا فرع التحليل المالي يشمل تحليل البيانات المالية وتقييم الأداء المالي للشركات. كأي طالب تخصص مالي لازم أن يكون عنده مهارة التحليل الكمي والتفكير النقدي والتواصل، وأيضا إدارة الوقت واستخدام التكنولوجيا بشكل متقدم. من التخصصات والمواد اللي لازم أن يتعلمها الطالب المالي الاقتصاد الجزئي والكلي، أيضا المحاسبة المالية وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر، التمويل الدولي، التحليل المالي، القانون المالي. عادة ما يكون هناك تدريب عملي يكون للطالب الالتحاق به خلال فترة في الدراسة أو في شركات أو مؤسسات مالية. هذا التدريب يمكن أن يشمل العمل في البنوك أو شركات الاستثمار أو في أقسام المالية في الشركات الكبرى. يمكن للخريج تخصص المالية الالتحاق بعدة وظائف مثل محلل مالي، مدير مالي، محاسب، اسم استشار استثماري، مدير محفظة استثمارية، مدير علاقات مصرفية. يمكن أن يطلق عليه عدة ألقاب اعتمادا على الوظيفة اللي يشغلها مثل محلل مالي أو مدير مالي أو مستشار مالي أو محاسب أو مدير علاقات مصرفية.
1: يشتمل تخصص المالية مجموعة من الاستراتيجيات اللي تعتمد عليها المؤسسات والشركات سواء في السعودية أو في جميع دول العالم، حيث أن هناك عدة استراتيجيات عابرة للحدود تؤثر على القطاع المالي والاقتصادي لجميع الدول. تشتمل علو مكونات الإدارة المالية الدولية مثل سوق العملات الأجنبية الفوركس وإدارة الاستثمارات الدولية والتحليل المالي وإدارة النقد الدولي واستدامة تدفقه.
2: صالح سعود السليم، خريج جامعة الملك فيصل بالأحساء، كلية إدارة أعمال، تخصص إدارة مالية، وأمتلك الآن خبرة في القطاع المالي والمحاسبي تقريباً 4 سنوات. أهمية هذا التخصص، تخصص المالية يعتبر أساسياً في جميع الشركات والمؤسسات، حيث يعنى بإدارة الأموال وتوزيع الموارد وتحليل الأداء المالي. يعد التخصص مفتاحاً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ويسهم في تحقيق أهداف النمو والاستدامة في جميع الشركات والقطاعات الحكومية. التدريب الوظيفي الذي يحتاجه عشان أي شخص مالي يطور من نفسه، من المهم أن يحصل العاملون في المجال المالي على تدريب في التحليل المالي وفي إدارة الميزانيات والتخطيط المالي وتحليل البيانات. وضروري جدا أنه أي شخص يفهم في القوانين المالية المحلية والدولية في أنظمة مثلا زي الأنظمة الآيفرس اللي هي المعايير المحاسبية الدولية. وضروري جدا لأي شخص مالي يكون متمكن جدا في الإكسل والبرامج المحاسبية طبعا مثل ساب وأوركل. فهذه الأمور أساسية لنجاح أي شخص مالي ويتطور تطور كبير إن شاء الله. طلب مرتفع على مهنة المالية خصوصا في المملكة العربية السعودية، ومع التوسع الاقتصادي اللي جالسين نعيشه والمشاريع الكبرى مثل رؤية 2030، هناك حاجة ملحة خبراء ماليين يمكنهم إدارة المشاريع الضخمة والاستثمارات ودخول شركات كبيرة جدا في القطاع في السوق السعودي. فهذا راح يخلق فرص وظيفية كبيرة جدا في القطاع المالي، ويكون الطلب مرتفع جدا على المالي. المجالات التي يعني يمكن أن يعمل فيها المختصين في المجال المالي منها التحليل المالي، الاستشارات المالية، التدقيق والمراجعة، والتخطيط المالي وإدارة المخاطر والاستثمار وإدارة المحافظ. هذه هي المسميات والمجالات اللي ممكن يعمل فيها المختص المالي. الشهادات اللي موجودة طبعاً اللي هي البكالوريوس في إدارة المالية طبعاً، ومن أهم الشهادات المهنية المالية الموجودة في قسم المالية في عندنا شهادة CFA اللي هي شهادة المحلل المالي المعتمد، وهي تعتبر شهادة معترف بها دولياً، وهذه تعتبر من أقوى الشهادات في المجال المالي، وفيها أيضاً 3 اختبارات يخضعون حاصلين هذا الشهادة على 3 اختبارات، واختبارات عالية الجودة والصعوبة فيها عالية جداً، لكن الشخص الذي يحصل عليها يصبح لديه مستقبل رائع جداً، وأنها مهتمة في التحليل المالي، وفي احتياج كبير جداً عندنا في السوق السعودي على شهادة CFA. طيب في عندنا شهادة ثانية لشهادة مدير المخاطر المعتمد، وهذه الشهادة أيضا مطلوبة بشكل كبير للأشخاص المختصين في المالية في إدارة المخاطر، فهذه الطلب عليها جدا كبير، وأيضا هذه الشهادة أصبحت تعادل درجة الماجستير، فهذه شهادة قوية جدا ومعترف بها عالميا. برضو من الشهادات المهنية شهادة المحاسب الإداري المعتمد، وهذه الشهادة برضو الأشخاص الماليين يتوجهون لها ويحصلون عليها، وأصبحت مطلوبة كثير في السوق. الهيئات والجهات المرتبطة بتخصص المالية طبعاً هيئة سوق المال، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة المحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهيئة الزكاة والضريبة. فهذه هي الهيئات والوزارات اللي دائماً يصبح فيها بينها وبين الماليين كونكت، خصوصاً يعني أو تواصل بشكل مستمر عشان يتم رفع القوائم بشكل صحيح وتم مراقبة، لأن هذه الجهات المعنية التي تراقب على أي قطاع مالي أو الشركات بشكل عام. رواتب الماليين تتراوح ما بين حسب الخبرة وحسب المؤهلات طبعاً، لكن كبداية لشخص خريج تبدأ الرواتب تقريباً من 8000 ريال سعودي شهرياً، وتصل إلى أكثر من 40000 ريال حسب الخبرة وحسب الشهادات مستقبلاً إذا كان عندك خبرة وتصبح من كبار المحللين الماليين ومعتمد ومن المدراء الماليين، وبرضو في إذا أصبحت مدير صندوق استثماري قد تكون رواتب تصل إلى أكثر من 60000. فالمجال المالي مجال قوي جداً، مجال مطلوب، في احتياج في السوق، والرواتب إن شاء الله راح ترتفع مع الوقت، فهذا يعطي إيجابية جداً في المجال المالي.
1: يمثل تخصص المالية أحد التخصصات الحديثة في إدارة الأعمال، فبفعل أهمية الوظيفة المالية في المنظمة وتزايد دور المؤسسات والأسواق المالية في الحياة الاقتصادية عموماً وفي اتجاهات منظمات الأعمال، برز تخصص المالية بقوة، كما أن تعقد العلاقات بين المنظمات والبنوك والأسواق المالية وشركات التأمين فرض التخصص في المالية لتخريج متخصصين يهتمون بهذه العلاقة ويضمنون استثمار الموارد المالية للمنظمة في الاتجاه الذي يمنحها الأفضلية التنافسية وبما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كونوا معنا في حلقات قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
3: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
4: صيفك على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك، يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيد جدا بأن ألقاكم مرة أخرى على فيتامين، برنامج فيتامين على إذاعة الرياض، وأيضا سعيد جدا بالحوارات معكم وأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم، وسعيد جدا الحقيقة بأن يكون هناك يعني شريحة كبيرة من متابعي هذا البرنامج من مختلف مناطق المملكة وحتى من دول الخليج ودول أخرى. فنحن في إذاعة الرياض سعيدين جدا بأن تكون برامجنا قريبة للمستمع وتحقق أمنياته وتطلعاته. اليوم مستمعي الكرام بحدثكم عن موضوع صراحة مختلف، وحقيقة جلست أفكر كيف أقدر أوصل لكم المعلومة لأنها شوي معقدة لكن لأنها مهمة، والحمد لله يعني مستوى الوعي دائما عند مستمعينا الكرام يعني عالي جدا. فسأشرح هذه الفكرة وهذا الموضوع اللي مرتبط جدا جدا بصحتكم وصحة أبنائكم وأسركم. فهذا دائما دكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم يرحب بكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. بنكون سعيدين جدا باستقبال استفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053، وأيضا بمتابعة هذا البرنامج على تطبيق سعودي راديو بلس. وأشكركم الحقيقة على متابعة الحلقة الماضية، ما شاء الله حقق البرنامج مركز متقدم جدا في تطبيق الإذاعات السعودية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بمتابعتكم للبرنامج من خلال التطبيق. دائما نشجع مستمعي الكرام يعني متابعة برامجنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. بنتكلم اليوم عن المناعة وأسباب ضعف المناعة وكيف نقويها، ونتكلم عن بعض المعلومات الخاطئة اللي أسمعها حقيقة منتشرة عند بعض الناس. يعني هناك من يقول إن سبب ضعف المناعة وكثر الأمراض هي تطعيمات كورونا، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. وفي ناس يقولون والله بسبب يعني الأمراض ولا شيء منتشر يمكن وزارة الصحة ما علمتنا عنه. أبدا هذا الكلام غير صحيح. طيب ليش هذه الأمراض بدأت تنتشر؟ وش اللي صاير؟ اللي صاير جزء إيجابي وجزء سلبي. ما هو الجزء الإيجابي؟ الإيجابي زيادة وعي الناس، وبالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا نستمع ونعرف أمراض كثيرة ونشعر أن الناس الشعب كله مريض، وهذا الكلام غير صحيح أيضا. الجانب السلبي حقيقة خلونا نعترف، نمط حياتنا خلال خلنا نقول الخمس سنوات الماضية غير جيد، يحتاج إلى تحسين ويحتاج إلى تعزيز ويحتاج إلى تصحيح. فالنقطة اللي ودي أنبه عنها أولا أن سبب هذه الأمراض لا علاقة له بتطعيمات كورونا. ما عندنا أي دليل أن يقول والله إن هذا هو السبب، ولا حتى شك. فعشان بعض الناس قد يبحث عن شماعة لوجود المرض، يبحث له عن مسبب خارج عن يعني مسؤوليته. لا، سبب الأمراض وضعف مناعتنا وكثرة الأمراض سببها نمط حياتنا، يجب أن نعترف في هذا ونصححها. الأمر الآخر، لا تصدقون أبدا أبدا أبدا من يدعي أن هناك غذاء أو دواء أو عشبة أو مكمل غذائي

يقوي المناعة. أبعيد لأن الموضوع مهم، ما فيه دواء ولا غذاء ولا عشبة أو خلطة أو مكمل غذائي يقوي المناعة، وإنما هي مجموعة من العوامل اللي بتكلم عنها اليوم. الأمر الثالث، ترى قوة المناعة ليست مدح، لازم نقول والله مناعتها قوية، لا، احنا ما نبحث عن المناعة القوية ولا المناعة الضعيفة، نتكلم عن المناعة المنضبطة، لأن المناعة الضعيفة تسبب الأمراض والمناعة القوية تسبب الحساسية والالتهابات. فإحنا نبغى نصير متوازنين، كيف نحققه؟ هذا اللي بنناقشه في حلقة اليوم، كيف نعزز مناعتنا، وش الطرق المناسبة لتحسين المناعة وتجنب الأمراض. فخلوكم معنا مستمعين الكرام، ذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. الله يحييكم على أي سؤال متعلق بنمط الحياة، ولكن موضوعنا اليوم عن المناعة، فلا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.

طيب مستمعي الكرام، خلونا نفهم وش المناعة. المناعة موضوع معقد جدا وعجيب جدا، وللأسف إحنا كمختصين في الصحة والطب ما نتكلم عنه بالطريقة السليمة. أنا أعتقد أن كثير من الأمراض اللي نشوفها، سواء أمراض حساسية، أمراض مزمنة، غدد، ارتفاع وانخفاض سكر، مشاكل ضغط، أو حتى يعني طبعا السكر بكل أنواعه، أمراض الكلى، الجهاز المناعي، أمراض الجهاز الهضمي، ما يسمى بالقولون العصبي، التلبكات الموجودة، وحتى نصل إلى الالتهابات الجيوب الأنفية اللي يعاني منها كثير من الناس، ومن الجهة الأخرى أنواع من السرطانات، لها ارتباط قوي جدا جدا بالمناعة. يعني بعض الناس يقول اللي سبب المرض السكر أكل السكر، هذا مو بصحيح. اللي سبب ارتفاع ضغط الدم تناول الملح، غير صحيح. طبعا في مسببات كثيرة، لكن اليوم نقول ترى لها علاقة بالمناعة، وإحنا دورنا اليوم في هالحلقة نوضح إيش هي المناعة وكيف نعززها. عشان أبسط الموضوع، المناعة نوعين. فيه مناعة طبيعية سهلة اللي هي تمنع دخول المواد الممرضة والبكتيريا والفيروسات غيرها، مثل الجلد، مثل الخلايا الخارجية، مثل الأنف، مثل الأذنين، مثل الجهاز أو التبطين المبطن، الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، أو حتى بعض أنواع الكريات الدم البيضاء. هذه تحارب وتكافح المعتدي، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو مادة مسببة للحساسية، سواء من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو غيرها، أو حبوب اللقاح. وهذه حقيقة أمثلها بحرس الحدود. يعني حرس الحدود يحاولون يمنعون دخول المعتدين ودخول التهريب ودخول الأشياء الضارة، ولكن ما عندهم قدرة إنهم يحاربون الطائرات والمدافع. وهذه مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة الدفاع. وزارة الدفاع في الجهاز المناعي تسمى الخلايا التائية والبائية، وهذا جهاز معقد جدا يتعرف على البكتيريا اللي دخلت، أو الفيروس، أو المادة المسببة الحساسية، أو المادة اللي تسبب مرض، ويحللها ويكتب عنها تفاصيل دقيقة جدا، ويتعرف عليها ويبحث عن المادة التي تقتلها ويسجلها في المخ، بحيث أنها لو عادت مرة ثانية يقول أيوه أنا أعرف هذه المادة وأعرف اللي يقتلها. فهذا الجهاز المناعي الداخلي هذا جدا رهيب ومعقد، وللتفاصيل كبيرة جدا، ولو حقق يعني خصصنا لحلقات وحلقات فقط نتكلم عن معجزة.

0: معجزة خلق الله في الخلايا البائية والتائية، وكيف أنها تستطيع التعرف على العدو وتشخصه ثم تقتله، يعني شيء عجيب. ولكن إذا زادت لسبب، أذكر بعض الأسباب، لسبب ما، فهي ستهاجم الخلايا الجسم الطبيعية، ومن هناك ممكن تحدث الأمراض، ممكن يصير السرطان، ممكن يصير يعني أنواع الأمراض المزمنة مثل السكر النوع الأول، مثل كثير من الالتهابات، أمراض الجهاز المناعي أو يعني الأمراض المناعية الذاتية احنا نسميها، قد يكون نوع من يعني الأمراض اللي لها علاقة بالاستجابة، استجابة الجسم يعني للحساسية وللفيروسات أو الأشياء الممرضة. ثم تحدث كثير من الاضطرابات اللي قد تصل إلى تخثر الدم، يعني الدورة الدموية، المشاكل، الالتهابات، وقد تصل إلى مشاكل التليف ومشاكل الاضطرابات الأوعية ومشاكل في مسألة التئام الجروح، وأيضا تتكلم عن أيضا في الإصابات المتكررة والبكتيريا، وقد تصل إلى بعض الأمراض المناعية الذاتية مثل مرض جريفيث مشهور، أو الذئبة الحمراء، أو هيشاموتو، أو الروماتيزم. ترى الروماتيزم أيضا من الأمراض المناعية. طيب خلونا ناخذ ابو عبد الله عشان ما نتاخر عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. اخوي ابو عبد الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور.
0: اهلا وسهلا.
1: الله يحييك دكتور. انا سؤالي بخصوص ما يتعلق بالمناعه.
0: نعم.
1: الان يعني انا سمعت انه الكورتيزون اللي بالجسم ايضا يؤدي دور، يعني ما الفرق بينه وبين خلايا الدم البيضاء من ناحيه المناعه للجسم؟
0: يا سلام.
1: والثانيه والثانية الآن أنا يعني سمعت إنه الكورتيزون، الشخص إذا أخذ الكورتيزون إنه يعطل الجهاز المناعي الخاص بالكورتيزون الطبيعي بالجسم، ويظل المريض يحتاج إلى الكورتيزون باستمرار.
0: جميل.
1: والنقطة الأخيرة بخصوص مثلا الآن فيتامين سي، مثلا هم يقولون الآن يزيد عدد كريات الدم البيضاء. طيب الآن الواحد إذا زادت جرعة فيتامين سي وزادت كريات الدم البيضاء، يعني هل يصير كريات الدم البيضاء الله يستر يعني تتحول إلى سرطاني أو شيء، يعني يصير في انقسام أو زي كذا، يعني يصير تهاجم نفسه؟
0: يا سلام. يا سلام عليكم عبد الله.
1: وإذا في إمكانية دكتور إن مثلا تعرج على الموضوع الأمريكي اللي كان يسوي الثري، هذا اللي كان يسوي يوميا فحوصات وجاه مرض مناعي. أنا سمعت أحد التعليقات إنه قالوا إنه خلايا الدم البيضاء لم تجد ما شيء تهاجمه فهاجمت نفسها.
0: نعم.
1: ما أدري هل هذه صحيحة ولا؟
0: أبشر. شكرا أبو عبد الله يا أخي. شكرا لك، الله يعطيك العافية أخي أبو عبد الله. يا أخي نفخر بأبو عبد الله بهذه الثقافة وهذا الوعي دائما من المستمعين الكرام. طيب الأخ محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
2: الله بالخير دكتور.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يبارك فيك.
2: وتشرفنا بكم والله. حنا بحاجة زي المواضيع المهمة اللي المجتمع بحاجته.
0: إن اللي والله نتشرف بكم مستمعين وبهم مستوى الوعي والثقافة والحرص والمتابعة.
2: اي والله. وإذا دخلنا الآن على المواقع، على التيك توك وعلى ما تشتعل بالطيبات.
0: نعم.
2: اي والله برنامج الطيبات، والناس كثير يسمعون منهم، يسمعون من الناس اللي يعانوا من الأمراض وتشافوا بمتابعة برنامج الطيبات. هذا
0: نعم.
2: أولا.
0: نعم.
2: ثانيا أنه الآن يعني يا طول العمر ما نسمع قنواتنا البرامج الصحية، يعني نعم. بينما البرامج الرياضية مالية الأفاق على ما قال.
0: جميل.
2: ويا ليت تكون يا طول العمر البرامج الطبية مستمرة جميع القنوات وجميع والله
0: المواقع. أبشر أبو محمد، وشكرا لك على اتصالك ومشاركتك. شكرا يا ابو محمد. شكرا.
2: الله يسلمك. والله شكرا لك، ما قصرت.
0: الله يطول عمرك.

0: تسلم.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة أخي. بالنسبة لأبو عبد الله تكلم عن الكورتيزون، طبعا الموضوع يعني فيه تفصيل ما ودي أدخل فيه، لكن الكورتيزون ما يستخدم إلا في الأوقات الحرجة، لأن الجسم يصل إلى مرحلة التهابية ما يعرف سبب الالتهاب، فإحنا نتكلم عن تدخل طارئ لوقف مثل هذه الالتهابات اللي لا تستجيب للكورتيزون. طبعا الكورتيزول مادة طبيعية تفرز الجسم في بأسباب مختلفة يعني وبكميات مختلفة، فإحنا بقدر الإمكان ودنا نعتمد على الكورتيزول الطبيعي، ولكن ترى فيه أحيانا حالات التهابية معينة وتغييرات معينة لا تستجيب للدواء، والطبيب لا يمكن يبدأك بالكورتيزون مباشرة إلا بعد ما استنفذ طرق العلاج الأخرى اللي ما استجاب الجسم لها. السؤال الأخي أبو عبد الله بالنسبة للفيتامين جيم، فيتامين جيم مفيد جدا وهو موجود في الأغذية اللي سأذكرها بالترتيب، في البرتقال والحمضيات، والأفضل منه الكيوي، والأفضل منه الفلفل البارد الأخضر والأصفر والأحمر، والأفضل منهم كلهم الجوافة. فكثير من الناس يظن أن البرتقال هو الأساس، لكن ترى جوافة فيها كميات كبيرة، والحمد لله فيتامين جيم موجود في كل الخضار الطبيعية والفواكه في كلها، حتى التمر موجود فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم أو فيتامين سي لا يقوي المناعة ولا يزيد كريات الدم البيضاء كما يعتقد البعض. فيتامين جيم يحسن صحة الخلية، كأنه يضبط الخلية بحيث أنها تحسن المناعة. إحنا دائما نقول ما نبغى نقوي المناعة أكثر من المطلوب، نبغى نعززها، نبغى تكون في الوضع الطبيعي. وأيضا أبو عبد الله تكلم أيضا عن كرة الدم البيضاء، عشان بس أوضح لكم أن كرة الدم البيضاء هي صمام الأمان الأول للمرض وللالتهابات. فطبعا عدد كريات الدم البيضاء يتراوح بين 5 إلى خلنا نقول 12 أو 13، وقد يصل إلى 14 خلية في الميكروليتر. هذا هو الوضع الطبيعي. الناس اللي يصير عندهم التهابات بدءا من الزكمة والإنفلونزا أو دخول فيروس معين أو كذا، تراه يزيد إلى 15 16 20، مجرد نشوف 20 نقول عندك التهاب، وش هو ما ندري، بس عندك التهاب، بعدين الطبيب بيفحص. لما توصل كرة الدم البيضاء هذه إلى رقم كبير جدا 40,000 50,000، هذا احتمال فيه مشكلة التهابية كبرى، وقد تكون أورام أو سرطانات. فمجرد أن الرقم أن كرة الدم البيضاء ترتفع، هذا أحد المؤشرات اللي يجب التأكيد عليها. فهي يعني طبعا هي كرة الدم البيضاء أنواع، لكن نتكلم عن المجموع النهائي لكرة الدم البيضاء بين 5,000 إلى 11 أو 12,000، وقد تصل للنساء إلى 15,000. بالنسبة للأخ محمد تكلم عن الطيبات، وذكرنا يعني خصصنا حلقة عن الطيبات، وذكرنا أن نظام الطيبات الموجود حاليا كما هو يعني لا يعتبر نظام صحي، وحذرت منه الجمعيات الطبية وحذرت منه وزارة الصحة. وذكر الأخ محمد أن في ناس تشافى، ونعم أي أحد كان عنده نظام ملخبط في الحياة وبدأ يعدل فيه بيتحسن، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقت. يعني لا شك أن نظام الطيبات له فوائد في البداية، ولكن ليس تشافي، وإنما تحسن في الباطنية زي ما نقول، يعني تقل الغازات، تقل التلبكات، مع ترتيب الأكل وتقليل الأكل والصيام وكذا قد تتحسن الجيوب الأنفية وتحسن البشرة، بلا شك هذه الفوائد. ولكن احنا مشكلتنا مع نظام الطيبات اللي هو ما هو أساس، يعني نظام الطيبات اللي بناه ما بناه من نفسه، وإنما أخذه من نظام قديم جدا بدأ من 2001 اسمه فودماب، اللي هو أغذية اللي تكافح الحساسية ولها العلاقة بموضوعنا. فلكن المشكلة هو شو، أضاف أغذية من عنده بلا دليل، يعني مثلا قال توقفوا عن الخضار، توقفوا عن الورقيات، توقفوا عن الدجاج، توقفوا عن البيض، ممكن تأكلون سكريات، ممكن تأكلون حلويات، ممكن التدخين ما يضر. يعني هذه اللخبطة، لو كان التوقف عن الأغذية اللي تسبب التلبكات اللي تسمى فودماب ما نختلف فيه. فالنظام الطيبات مفيد في يعني لبعض الناس لتحسين بعض الأعراض المؤقتة، ولكن للأسف بعد فترة طويلة يكون هناك تأثيرات، من ضمنها قتل البكتيريا.

نافعه اللي تقوم على الخضار والفواكه اللي منعها نظام الطيبات. وطبعا الخطر الكبير اللي حذرت من وزاره الصحه واللي ايضا حذرت منها، انا شفت حالات من في عيادتي ان بعض الناس اتكلوا او يعني على الأنظمة اتبعوا هذا النظام الغذائي وتركوا أدويتهم، وهذا لا يمكن قبوله أبدا أبدا، كأنك تنسف الطب وتأتي بشيء ما عليه دليل. فإحنا دائما فكرتنا خذ المعلومة من الشخص المختص من الجهة الموثوقة وابحث عن أي، الآن ممكنك تبحث عن تخصص أي شخص يتحدث في موضوع وسائل التواصل، لأن سهل الإنترنت ممكن تعطيك هذا الشخص تخصصه ماذا. فأنا الإنسان اللي مكسورة يده أو عندك كسور نوديه لطبيب العظام، ما نوديه لطبيب القلب. فمن عمل هذا النظام تخصصه يعني عناية مركزة وتخدير، فبالتأكيد سيكون في خطأ. احنا يعني أنا لا أتكلم في من وضع النظام، أتكلم في النظام نفسه. وذكر الأخ محمد أيضا نقطة جدا جميلة اللي هو زيادة البرامج الصحية. أبشركم في إذاعة الرياض في عندنا أكثر من برنامج، في عندنا برنامج عن مخصص لاستضافة بعض الأطباء، وأيضا واسم البرنامج طبيبك، وأيضا هذا البرنامج برنامج فيتامين. ولكن كما ذكرت أخي محمد لازلنا في حاجة إلى المزيد والمزيد من البرامج الصحية. طيب خلونا نستمر على يعني موضوعنا المناعة. احنا تكلمنا عن دور الكريات الدم البيضاء وتعرف على الشيء اللي يدخل، لكن نتكلم عن الدفاع الداخلي اللي تسمى الخلايا التائية والبائية، وكيف لها علاقة بمسألة التخلص والقدرة على قتل البكتيريا والفيروسات والمسببات الحساسية، وبين أنها ما تصل إلى مرحلة قوية جدا يكون فيها حساسية وفرط حساسية بحيث أنها تبدأ تقتل نفسها وقد تسبب الأمراض الالتهابية الكبرى والسرطانات وغيرها. ولهذا نحتاج إلى ضبط الجهاز المناعي، وضبط الجهاز المناعي مثل ما قلت في بداية الحلقة لا يوجد له علاج واحد أو غذاء واحد أو خلطة واحدة. فلا تصدقوا أبدا من يدعي أن هذا أن هناك غذاء يقوي المناعة، ولكن فيه مجموعة من الأغذية سأذكرها في نهاية الحلقة. الناس يختلفون، الشخص اللي يناسب هذا الغذاء ما يناسب هذا الغذاء. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي مختلف. الجهاز المناعي دقيق جدا، ويعني لما يدخل مادة تزعجه أو لا تتناسب معه يكتب عليها هذه المادة ممنوعة ولا بد أن تعالج بهذه الطريقة بالمادة الكيميائية التي تقتلها. فيبدأ الجسم يقتلها، وهذه المادة يمكن تضر شخص وما تضر شخص آخر. وش السبب؟ لأن الأجهزة المناعية مختلفة تماما. تخيلوا أن كل واحد منا له بصمة مناعية مختلفة عن كل الناس، فالذي يناسبك ترى ما يناسب غيرك. إذا كان هناك مشكلة معك في غذاء معين، فالمشكلة ليست في الغذاء، وإنما المشكلة في استعداد جسمك للتعامل مع هذه المادة. يعني مثلا نتكلم عن الحساسية، حبوب اللقاح، في ناس عادي يأخذون حبوب اللقاح ما تضرهم، وفي ناس لا، في ناس يأخذون مثلا اللوز أو الجوز أو بعض المكسرات أو السمك أو البيض ويضرهم، وفي ناس لا. هل العيب المشكلة في البيض ولا المشكلة في السمك ولا المشكلة في المكسرات؟ لا، المشكلة هناك عدم قبول. وترى حقيقة هذا لا يعتبر عيب، لا يعتبر فيك أنت مشكلة أن جسمك لا يتناسب مع الغذاء الفلاني، وإنما يجب أنك تفهم جسمك. أنت طبيب نفسك، لابد أي شيء يسبب لك تلبكات أو غازات أو يزيد القولون العصبي أو يسبب لك مثلا حتى التهابات في الجيوب الأنفية اللي دائما يعني منتشرة، قد يكون غذاء. فنتكلم عن أن المعدة بيت الداء، ويعني رأس العلاج هو الحمية. والحمية لما نتكلم عن الحمية لا نقول أنك تحتمي وتمتنع عن كل شيء، بل تمتنع عن كل ما يضرك، كل ما يثير جهازك المناعي بحيث أنه
يصل بك إلى هذه الأمراض.

0: الأمراض اللي ذكرت. كيف أعرفها؟ عندنا في العيادات عندنا طرق مختلفة وفي تحاليل معينة ممكن نعرف فيها هذه الحساسية، ولكن في تحليل يسمى حساسية الغذاء وهو مشهور كثير، وللأسف حتى بعض المستشفيات الخاصة قاعد يطبقونه، يعطونك ورقة أو أوراق 10 ورقات تقريبا أو مدري كم فيها لون أحمر ولون برتقالي ولون أخضر، وتراك أنت هذه اللون الأحمر هذه تسبب لك حساسية واللون الأخضر ما تسبب لك حساسية. وأنا أقول بكل وضوح أن هذا التحليل غير معترف فيه، غير معترف فيه، وإحنا طبيا ما نعترف فيه لأنه غير دقيق. ولكن هناك اختبارات الحساسية، حساسية الأطعمة وحساسية النباتات أو الحيوانات موجودة في المستشفيات وطرق معتمدة وسليمة. ولكن في الأخير دائما احنا نعتمد على المراجع، ما نبقى المريض المراجع، احنا نسأله بعض الأسئلة ونسأله وش طبيعة أكله، وين أكله، هل يتعامل مع حيوانات، هل يتعامل مع زهور أو نباتات أو شيء أو غبار أو غيرها، هل سبق له صار تأثر من مواد معينة ولا من أغذية معينة بحيث أن سببت لها الحساسية. كل هذه مع اختبار معين، اختبار عبارة عن لاصق يوضع على الجلد لمدة 3 أيام ثم يتم تحليله ومعرفة المسببات، أو اختبار يعني الأجهزة المناعية اللي تسمى IgE و IgA ويعرفونها الأطباء ويستطيعون تحليل يعني إمكانية الحساسية. فكثير من الناس يقول والله أنا عندي حساسية وما أعرف أبدا، يعني العلم الحمد لله ميسر في هذه المواضيع، وعلاجها قد يكون مثل ما قال أخوي أبو عبد الله بداية بالكورتيزون لبعض الحالات، ولكن العلاج هو وقف التعرف، أول شيء التعرف على المواد اللي تسبب الحساسية وتجنبها، هذا هو العلاج الأساسي اللي بيخلصك من كثير من الأمور اللي يعني أزعجتك، اللي رحت الأطباء واستخدمت أدوية وحاولت يمين ويسار ولا تحسن شيء، يمكن يصير تحسن مؤقت ثم ترجع لوضعك الطبيعي. لماذا؟ لأن لا زال المسبب موجود مهما استخدمنا من الأدوية، ومسبب الحساسية ومسبب المادة اللي تثير الجهاز المناعي موجودة، فالدواء ما راح يفيدك. فإحنا اليوم أمام يعني أمور يعني جهاز مناعي معقد، يمكن صعب علينا جدا أن احنا نعرف وش الأشياء اللي تثيره، ولكن أنا ممكن أسجلها. لما تحس أنك لما تأكل شيء ترتفع عندك درجة الحرارة، وقد يكون عندك احمرار في البشرة، وهذا طبعا نادر، كثير من الناس يتوقع الحساسية أنها احمرار في الجلد، وهذا أحد الأسباب لكن ليس السبب الرئيسي، ولكن قد تكون كتمة، قد تكون صعبة في التنفس، قد تكون زيادة ضربات القلب، قد تكون مغص وآلام، قد تصل أعزكم الله إلى إسهال وغيره. فهذه لابد أن أسجل لما صار عندي في اليوم الفلاني هذه الأعراض. طيب اللي قبله، اليوم اللي قبله أو الدقائق حتى اللي قبله أسجلها، لأن الحساسية تحدث مباشرة بعد تناول الغذاء، ولكن فيه شيء اسمه عدم تحمل المادة الغذائية، هذه اللي ربما تأخذ عدة ساعات. فلما تصير عندي أعراض وتتكرر أحاول أتذكر ماذا أكلت، تعاملت مع ماذا، هل تعاملت مع أي نوع من الحيوانات الأليفة، الأرانب أو القطط أو الطيور، هل دخلت في حديقة أو مثلا فيها زهور أو حبوب لقاح، هل تعرضت للغبار، هل تعرضت لمسببات كيميائية، مسببات حساسية، مثلا المعطرات الجو، هذه اللي الحقيقة أنا دائما أحذر منها، سواء كانت البخاخات العادية أو الكهربائية، هذه يعني كثير من الناس بلا شك أنها تعطي يعني رائحة جيدة لكن للأسف قد تكون من مسببات الحساسية. خلونا نأخذ الأخت منار. السلام عليكم أختي منار.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
1: دكتور، الموضوع جدا جميل.
0: الله يحييك.
1: لو سمحت أبغى أسأل يعني على كذا نقطة. النقطة الأولى على الكيتو دايت،
0: إيه؟
1: مش كرجيم، كعلاج خصوصا في حالات الحالات المناعية، لأنه أنا عندي كذا مشكلة مناعية، واحدة منها اللي هي الغدة الدرقية. يعني الشيء الثاني يمكن شوي سؤال يكون مركب، يعني كان من فترة قرأت كتاب Never Be Sick Again، مش فاكرة اسم المؤلف، بس كان يتكلم على هذا الموضوع، انه كيف انه الجسم ما يقدر يعالج نفسه مع انه هو مخلوق انه هو يعالج نفسه. وتكلم على تقريبا على افتكر 6 اسباب. كان واحدة منها السبب الغذائي، انه الغذاء اصلا يدخل الجسم غلط ويسبب مشاكل، وواحدة منها الجانب الوراثي، وواحدة الجانب النفسي، وكان المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بشكل عام، الكيميكال الاشياء الكيميكال بشكل عام، وما عندي فاكر الباقي. السؤال تحديدا الحين الأغذية يعني تقريبا ما نقدر نتحكم فيها كثير، هذه نقطة. النقطة الثانية العامل الوراثي، يعني هنا مشكلة، يعني مهما الواحد حاول، يعني أوكي الحين أنا عارف إن عندي مشكلة مناعية وتعمل لي مشاكل فلازم أنتبه. اتكلمت على كيف إنه نعزز المناعة أو نزيد المناعة. أغلب الحالات الحساسية أو الأمراض المناعية على ما فهمت يعني، أو أنا كنت فاهمة إنه خلل مناعي أكثر من إنه زيادة في المناعة، مع إنه أنا عارفة إن في ناس تقول لا هو زيادة المناعة اللي تخلي الجهاز المناعي يهاجم الجسم.
0: جميل.
1: كيف نعزز جهاز المناعة بدون ما نخليه العكس يزيد ويصير يهاجم الجسم؟
0: تمام.
1: يعني أوكي، يعني أنا كفي بالي الحين شوية فضمت أو تخبطت في الكلام، إنه أوكي جالس أنتبه للأكل، جالس أنتبه للكيميكال، جالس أنتبه للأشياء اللي ممكن تعمل مشاكل مناعية، بس يعني حضرتك نبهت لنقطة إنه زيادة المناعة، إنه أنا خايف إنه أنا كده العكس جالس أزيد المناعة وأزيد المشكلة.
0: يا سلام، شكراً.
1: هذه النقطة ما سألتك لو ممكن توضحها.
0: أبشري، شكراً أختي منار، وشكراً ما شاء الله على هالثقافة وهذا الوعي. شكرا لك اختي منار. طيب خلونا نجاوب الاخت منار. اولا حمية الكيتوجينيك حمية معتمدة طبيا للمساعدة في علاج الناس المصابين بالصرع بالذات عند الاطفال وتصلب اللويح المتعدد وبعض انواع السرطانات، وتحت اشراف طبي وهي دقيقة جدا، وهذه علمية ومعتمدة. أما حمية الكيتو المشهورة اللي نسمع فيها وسائل التواصل الاجتماعي فليس لها أساس صحي، وهي عبارة عن زيادة الدهون وتقليل النشويات. طبعا هل هذه تنفع لتخفيف الوزن؟ الجواب نعم في الفترة القصيرة، ولكن تأثيراتها أخطر من تقليل الوزن، يعني تسبب مشاكل في الأجهزة الدورية والأوعية الدموية وتسبب جلطات. فإحنا لا ندعو أبدا لحمية الكيتو، حتى ولو كان لها تأثيرات مؤقتة في 3 أشهر الأولى بضبط السكر وتقليل الدهون وتقليل الوزن، ولكن عندنا بديل أفضل منها اللي هو تعديل نمط الحياة. فأنا يمكن اللي تابعني وكذا يعرف أني ضد الحميات، وأنا أتكلم باسمي شخصيا يعني عملي أو تشرفي برئاسة الجمعية السعودية للتغذية السريرية. النظام الكيتو اللي يدعى له نظام غير معتمد لهذه الأمراض. تكلمت الأخت منار في كتاب اسمه يعني لا تمرض مرة أخرى، يعني المفروض أنك ما تمرض، للمؤلف اسمه ريموند فرانسيس. الله عز وجل خلقنا أصحاء، ويعني ربما بعض الناس يكتب الله عليهم المرض، يعني لا نعتقد أن واحد مهتم بصحته ولياقته وكذا أنه ما يمرض، يعني هذا المرض قضاء وقدر. ولكن في كثير من الأمراض للأسف هي بسبب يعني بسببنا أنفسنا، بسبب نمط حياتنا إحنا اللي وقعنا فيها. يعني نمط حياتنا بالذات، ويمكن ذكرتها الأخت منار، هو أحد الأسباب. يعني الأصل إن ربي يرزق، يعني أنك تعيش سليم، متى؟ إذا اتبعت المنهجية الإلهية التي خلقك الله عليها، بمعنى أن تأكل من الأغذية الطبيعية باتزان اللي خلقها الله، لا تبالغ لا زيادة ولا نقصان، وبتوازن. أن تنام وقت الليل، وجعلنا الليل سكنا. أن تبتعد عن مسببات التوتر والقلق وتصير إنسان متسامح مطمئن متوكل على الله هادئ. كل هذه لها علاقة بالتخلص من التوتر، لأن كثير من الأشياء الأمراض النفسية مرتبطة بالأمراض الجسدية. هذه فعل أسباب، إحنا مطلوب منا فعل الأسباب، وأنا أعتقد أن في هذا الجانب مقصرين صراحة. صرنا ناكل من الأغذية المعلبة والمطاعم والمقليات واللي نسميها التسالي، دائما اللي حذر منها التسالي زي الشبسات والحلويات، وذا حذرت وبكل وضوح من الحلويات اللون اللي باللون الأحمر والأزرق بالذات، لأنها يصعب تصنيعها من أشياء

يعني يرضى به. الأخت منار تكلمت عن موضوع مرة مهم اللي هو المسألة الوراثية. الكلام اللي بقوله شوي يعني خطير شوي، وإن شاء الله بحقق له يعني أخصص له حلقة. الآن أجدادنا الحمد لله ما كان عندهم أمراض، لا سكر ولا سمنة، لأن عندهم أكلهم قليل وعملهم ويشتغلون وكذا. الجيل اللي بعدهم جاء وبعدين أصيب بالطفرة، صاروا الناس لا يشتغلون ويأكلون من النعم، فبدأت فيهم الأمراض، ومن ضمنهم الأمراض المزمنة، السكري والضغط والغدد وغيرها. للأسف هؤلاء ورثوا لأبنائهم وبناتهم لأطفالهم هذه الأمراض المزمنة. يعني الشخص اللي صار له 3 أولاد، يعني لما نقول أولاد بنين وبنات، يعني تشمل البنين والبنات، وكان ما كان سمين وكان صحته كويسة، غالبا بيصيرون صحيحين يعني لأنهم ما يرثون منه المرض. ولكن عندما يصاب هو بالسكر أو يصاب بالسمنة أو يصاب بأي مرض، ثم يأتي له أولاد آخرين بنين أو بنات، فللأسف سيورث لهم هذه الأمراض. طبعا الوراثة ليست كل شيء، حتى لو كان أبوك أو أمك أو عندهم مرض، أنت صحيح معرض، أنت معرض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصاب. بمعنى أنك حتى لو كان أبوك وأمك عندهم أمراض وأنت اتبعت نظام صحي أو شبه صحي، ما نقول عشان ما نشدد على الناس، فأنت بمشيئة الله ربي بيقيك من المرض. لكن لا تجمع استعدادك الوراثي واتباعك النظام غير الصحي. ولا نريد أن نلقي باللائمة على أبائنا وأمهاتنا، إحنا نستطيع أن نختار، لأن هذا إحنا مخيرين في هذه المسألة. في بعض الأمراض نعم قد تكون وراثية، يعني نسبة انتقالها وراثيا عالية، ولكن أتكلمنا عن أمراض المزمنة المعروفة. دور الوراثة موجود، ولكن دور نمط الحياة هو الأساس، عشان تصير مسألة يعني واضحة في هذا الموضوع. طبعا احنا نتكلم عن أمراض بدأت تجي عندنا جديدة، يعني سواء أمراض نفسية، ثنائي القطب أو تصلب اللويحي أو التوحد أو فرط الحركة، يعني في أمراض هي موجودة، ولكن زادها سوء نمط حياتنا. يعني أضرب مثال آخر، السل. أنا ما ودي أخوفكم مستمعي الكرام، ترى السل موجود عند ناس كثير بس ما يدرون عنه. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي متوازن، يعني مثل ما قالت أخت منار، أنا ما أبغى أقول أقوى من الطبيعي، متوازن. فإذا صار متوازن يكون قوة الجهاز المناعي يقضي على هذا السل، ما يخلي له فرصة. ولكن لما تضعف المناعة بسبب كثرة الأمراض أو تكرارها أو وجود أمراض مختلفة، يظهر السل. مهم معنى أنه أصيب بالسل، لا، السل موجود. فإحنا يومنا إحنا نتكلم عن كيف نقوي مناعتنا بشكل مستمر. وعشان بس يعني باقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الحلقة، فأنا وعدتكم بأن أتكلم عن نظام غذائي شامل. النظام الغذائي هذا جيد، ولكن لا يكفي لوحده. فأولا نبتعد عن المسببات التي تضعف المناعة، وبذكرها بسرعة. السهر، قلة النوم، ركزوا عليه، لأن هذه من ضمن النقاط اللي بلينا بها، وللأسف حتى صاروا أطفالنا عندهم هذه السهر ونقول ليش يمرضون. السهر ليس مجرد قلة نوم، وإنما مدمر للصحة والحالة النفسية والمناعة. الأمر الآخر الضغوط النفسية المستمرة، يعني بلا شك إن كلنا نمر بتوتر وقلق، ولكن لا تعيش طول العمر في قلق وتوتر. حاول تحل وتواجه وتراجع وتبحث عن ناس يساعدونك في الطب النفسي أو العلاج السلوكي. سوء التغذية يمكن ذكرناه، تكرار الإصابات بالالتهابات، يعني لا تعرض نفسك للأمراض وللحساسية. عندك حساسية معينة، لا يعني حاول تتجنب مسببات هذه الحساسية. ضعف اللياقة، ضعف النشاط البدني، ما أقولك راح ألعب كرة، لكن ضعف النشاط البدني. السمنة، التدخين، الإجهاد والإرهاق بالذات هالأيام مع ارتفاع درجة الحرارة. ضعف النظافة الشخصية، وهذه دائما نكرر، ما تتخيلون دور غسل اليدين بشكل مستمر كيف يقي أنفسنا وأطفالنا من الالتهابات والمشاكل. بعض الأدوية يمكن ذكرها بعض المستمعين اللي قد تسبب ضعف المناعة. التعرض للتلوث، تلوث العوادم السيارات، تلوث الكيماويات، ويمكن ذكرت اللي هي المواد المنظفة في المنازل أو

0: المعطرات هذه اللي تسبب حساسية. والنقطة الأخيرة وهي مهمة في اللي هو جفاف الجسم، انتبهوا من قلة الماء وعزكم الله، مقياسا لا يكون البول أصفر. هل فيه أغذية تقوي المناعة؟ هي مجموعة من الأغذية بذكرها باختصار، كل الخضار والورقيات والفواكه الطازجة تقوي المناعة، كل ما نوعت وشكلت من ألوانها كلما قويت مناعتي. أيضا في بعض الأشياء مثل الحبة السوداء، الواحد يأخذ مجموعة من الحبة السوداء يجرشها بين أسنانه ويمضغها لمدة 5 دقائق، الكركم، الزعفران، الزنجبيل، الشاي الأخضر، الحبوب مثلا المكسرات، الذرة، العسل الطبيعي بالذات المحلي، المنتجات الألبان المتخمرة زي اللبن والزبادي وغيرها، القرفة، الأغذية الطازجة، الدواجن المحلية والبيض المحلي، كل هذه الأشياء مجموعها تقوي المناعة. ولكن لا يوجد غذاء معين يقوي المناعة، وإنما هي سلسلة من نمط الحياة. مستمعي الكرام، للأسف انتهى الوقت. شكرا لمتابعتكم لحلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أنكم استفدتم منها. الموضوع ذو شجون، يحتاج إلى كلام كثير، لكن حاولت اختصره بالنقاط اللي ذكرت. وصحتك بين يديك. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل علي بن جدوع، نشكركم على استماع حلقتنا، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. أصبحت السياحة اليوم أحد أهم القطاعات التي تسهم في بناء الصورة الذهنية للدول وتعزيز الاقتصاد وإبراز الهوية الوطنية. ومع ما تشهده المملكة من تطور متسارع في المشاريع السياحية وتنوع الوجهات الطبيعية والثقافية والترفيهية، يبرز دور المواطن بوصفه سفيراً لوطنه في الخارج وشريكاً في دعم السياحة الوطنية في الداخل. نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيلاته كافة مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود، المستشار في السياحة، أكثر من 25 سنة عمل في هذا المجال. مرحبا بك أستاذ عمر.
5: يا هلا والله وسهلا أخي عبد الرحمن، مساكم الله بخير جميعا. سعيد جدا بتواجدي بإذاعة الرياض وبهذا البرنامج المميز ومع شخصك الكريم.
4: الله يرضى

0: طبعا مسيرة طويلة جدا وأكثر يمكن من يعني قرابة باقي يمكن 4 دول وتكمل 100 دولة بزيارتها، 96 دولة خلال 25 سنة. خليني بدخل معك مباشرة قبل يعني نغير نمط البرنامج شوي، يعني ما هي الخلاصة التي خرجت بها من 96 دولة خلال 25 سنة؟
1: والله سؤالك صعب للأمانة،
0: طبعا يبي له حلقة كاملة لكن نأخذ بشكل مختصر.
1: صحيح، لكن اللي طرع على بالي بأن غالب الدول شعوبها لطيفة مرحبة بالسياح، وبأن كل دولة من هذه الدول تمتلك مخزون سياحي يستحق الزيارة.
0: يا سلام، خليني بروح معك يعني للحالة التي يعيشها السائح السعودي في هذه الفترة. طبعا يمكن قبل 15 سنة كان اللي يسافر للخارج يعني يعد على الأصابع، وطبعا السفر إلى الخارج أصبح اليوم يعني بشكل أكبر ومضاعف بشكل فظيع. الحديث عن هذه الثقافة لماذا طرأت على المجتمع خلال 20 سنة الأخيرة؟
1: هي أنا أعزوها لوجود السوشيال ميديا طبعا، هذا أول وأهم شيء، ومن قبلها أيام المنتديات،
0: فضاء النت بشكل عام هو الذي فتح
1: بشكل باب. عام بالضبط هو الذي، وأنا أعتقد ذلك مو بس السياحة، في مجالات كثيرة هي اللي فتحت الآفاق للناس وجعلت الناس تقبل على السفر وتنوع بالوجهات. يعني أنت لو تذكر في قبل 20 سنة تقريبا كان أغلب السعوديين يسافرون لوجهات معينة، ماليزيا، القاهرة، بيروت، تمام. لكن شيئا فشيئا، ليش؟ لأنه كان السائح في هذاك الوقت ما عنده مخزون أو ما عنده مرجع،
0: نعم، معلوماتي
1: إيه بالضبط، خليه يتجرأ إنه يزور الوجهات الجديدة. لكن الآن مع وجود السوشيال ميديا، مع التثقيف اللي قاعد يصير، مع مشاركة الناس رحلاتهم، أصبح السائح أكثر جرأة في إنه يستكشف الدول ويزور دول جديدة أول مرة يروح لها. طبعا هنا التوازن مطلوب، لأنه السوشيال ميديا قد تصل بك إلى مرحلة إنك تدمن على السفر وترهق نفسك بالسفر بالتكاليف، وهذا اللي ما نبغاه. مع أني أنا صاحب مكتب سياحي، وهذا كلام يمكن ضدي، لكن لا، كلمة الحق يجب أن تقال، يعني التوازن مطلوب.
0: خليني بروح معك أيضا يعني لقضية السياحة في العالم. هل تغيرت أصلا ثقافة السياحة في العالم، في كل دول العالم؟ على سبيل المثال كثير من الدول قاعدين نشوفها الآن يعني تروج للسياحة بمثلا بتأشيرات مخفضة، أو بخطوط طيران مثلا مخفضة، أو ببرامج سياحية، أو حتى بوصولها إلى الإعلانات. يعني في مثلا كأس العالم الأخير شاهدنا كثير من الإعلانات العامة لدول تعلن عن سياحتها وتجذب السكان. هل فعلا تغيرت ثقافة السياحة في العالم؟
1: نعم، وبقوة، لأن السياحة هي أحد ركائز الاقتصاد في أي دولة في العالم. لذلك اللهم لك الحمد والشكر، يعني تشوف الآن اللي إحنا فيه في المملكة، رؤية 2030 اللي جالسين نشوفه في قطاع السياحة، وأنا أكلمك أنا من داخل هذا القطاع، نقلة نوعية ملموسة عندنا احنا مقارنة مثلا قبل 5 أو 6 سنوات. يعني تجد في جروث في السياحة الداخلية عندنا في المكتب زاد لا يقل عن 12-13% مقارنة عن السنوات الماضية. فلذلك كثير من الدول تجد بأن إن التسويق السياحي لدولهم هو أمر ضروري جدا، لأنه حينعكس على اقتصاد البلد.
0: صح، فعلا هو الاقتصاد، يعني احنا يعني عارفين هذا الأمر، لكن نتكلم أيضا عن الثقافة اللي هي المقصود فيها، أنه بعض الدول يمكن مثلا تفتح تأشيرات مجانية لمدة مثلا 3 شهور. في بعض الدول سابقا كانت أصلا ما تسمح للسياح أنهم يجون، منغلقة على ذاتها، لكنها الآن أصبحت أكثر انفتاحا، مثل يعني كثير من دول شرق أوروبا.
1: اليابان أقرب، اليابان سابقا ما نقدر نسافر لها إلا بتأشيرة، تأخذ وقت أقصد السفارة، لكن الآن أونلاين على طول. هذه كلها تسهل، كلها أنت تلاحظها، كلها يعني مرونة أكثر لجذب السياح للبلد.
0: خلينا نروح معك النقطة مهمة جدا، وأجزم أنه كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات تستفز مثل هذه الأشياء، قضية يعني بعض الممارسات من بعض المواطنين الذين يمارسون بعض الممارسات سواء كانت الخاطئة أو يعني تخترق العادات.

0: التقاليد مثلا في البلدان الأخرى، أو أحيانا حتى يعني ممارسات ترفيهية لكنها تنعكس بالسلبية، مثل يعني على سبيل المثال للحصر اللي مثلا يشغلون شيلات ولا أغاني مثلا وطنية في مكان بلد آخر ويهزون عليها ويرقصون وكذا في مكان عام. أبغى أسمع رأيك أولا بمثل هذه الممارسات، كيف معالجتها؟
1: هذه يعني طبعا للأسف يعني هذا شيء صراحة يعني الألف باء بالسياحة أنها ترفضه صراحة. أي شخص فهم بالسياحة يقول لك هذا غلط، لأن إحنا نرجع نفس نقطة وجود السوشيال ميديا أصبح سلاح ذو حدين. فأنت كونك سافرت لوجهة أجنبية يجب أن تحترم هذه الوجهة وقوانين هذه الوجهة. أوكي أنا ممكن ناس يقول لك أنا ممكن أسوي شيء هذا في سبيل أني غالب اللي يسوون ممارسات هذه لأنهم يصورون ينزلون في وسائل التواصل عشان المتابعين أو التفاعل أو حاجة إيه. كذا، لكن هذا فيها أثر شديد وسيء عليك أنت وعلى بلدك وسمعة بلدك. بالأخير البلد اللي أنت بتكون فيه إيش راح يقولون؟ ما راح يقولون فلان فلاني
0: إيه طبعا
1: بيقولون سعودي صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لذلك يجب أن تكون خير وسفير للبلد في أي مكان في العالم.
0: صحيح.
1: طبعا هذه أنت ذكرتها أنه بعض الممارسات،
0: نعم،
1: لكن في مقابلها للأمانة حسب، نعم، ما أنا أشوف وألمس، نعم، هناك نماذج رائعة جدا من السياح السعوديين في أغلب دول العالم. بل أني أنا أشوف حتى كثير من السياح الأجانب إذا قرر يجي للسعودية يقول أنا شفت والله سائح سعودي كان موجود عندنا وتكلم عن البلد وأقنعنا، أو أني مثلا شاهدت حلقة وبرنامج يتكلم عن السعودية. فهل بالفعل أنت كسائح، لأن في بعض يقول لك شو دعوة أنا ما يأثر الموضوع، هل بالفعل أنت كسائح تؤثر على سمعة البلد بهذه التصرفات؟ نعم نعم تأثر، لأنه لذلك يجب أن تنتبه لسلوكك أثناء السفر.
0: ممتاز ممتاز. ويعني والشيء الإيجابي أيضا أنه لما تدخل مثلا على سبيل المثال التعليقات تجد أن هنالك استنكار كبير جدا، لأنه المجتمع كله لا يقر
1: يرفض مثل هذه. نعم. صادق
0: نعم. صح. خليني أروح معك أيضا لنقطة أخرى، أبرز بلد أنت زرته يعني قرأت عنه لما زرته كان مختلف اختلاف جذري عما قرأت عنه؟
1: دولتين، جنوب أفريقيا وفيتنام.
0: وش كان الأثر يعني وش قريت وش شفت؟
1: جنوب أفريقيا أعتقد أنه إلى الآن في كثير من السياح قبل يروح جنوب أفريقيا قد يكون يخشى من زيارة جنوب أفريقيا، يعني بحكم أنه منها بلد أفريقيا وأن الأمان فيها ما هو كثير أو زي كذا. فأنا كنت رايح 2009 تقريبا أو 2010 أول مرة أيام كأس العالم كان اليوم، رحت لجنوب أفريقيا وأنا حاط ببالي أن البلد يعني لا يستحق الزيارة وأنه لازم أنتبه وأنه ما في فنادق أو معالم سياحية تستحق الزيارة، وإذ بي أصعق أن أعشق هذه الوجهة.
0: يا سلام.
1: اليوم زرتها 14 مرة
0: وبعد الموضوع هذا يعني شوف سنوي
1: يعني صار البلد بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي من أفضل الوجهات في العالم. ليش؟ نظرا لامتلاكه أغلب المعالم والمقومات السياحية اللي يبحث عنها السائح الخليجي، سواء فنادق، مطاعم، لطافة الشعب، الأسعار المنطقية، الأجواء المناسبة. فدائما عليك بالقراءة ولكن لا توصل لمرحلة الإفراط. التوازن مطلوب، اقرأ استشر، وهناك جانب في رحلاتك يجب أن يكون استكشافي.
0: يا سلام، هذه مهمة جدا جدا.
1: نعم
0: جدا.
1: نعم.
0: طيب اسمح لي يطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ثقافة السياحة خارجيا وكيف يكون المواطن خير سفير لبلده في الخارج، مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. مرحبا بك من جديد.
1: يا هلا والله.
0: حياك الله.
1: سعيد جدا والله بتواجد.
0: الله يرضى عليك وحيك، وحنا نشكرك طبعا على قبولك دعوة البرنامج.
1: يا حبيب.
0: خلني بروح معك أيضا لنقطة مهمة، أنت ذكرت أيضا أنه لديكم أيضا نشاط في الداخل. السياحة الداخلية أيضا قفزات كبيرة، وهذا أمر ملموس، وهذا نذكره حتى يعني إحنا كمواطنين نشوف هذا الشيء بأعيننا، سواء كان في المناطق الرئيسة أو حتى في يمكن المناطق الريفية. دعنا نتحدث عن قطاع السياحة وأهميته في البلد ودعمه أيضا لرؤية المملكة 2030.
1: أنا مثل ما ذكرتك في بداية اللقاء، لغة الأرقام لا تخطئ. أنا عندي هناك نمو في السياحة الداخلية بالأرقام من السياح الأجانب، وأنا أتكلم عن السياح الذين يزورون العلا، البحر الأحمر، اللي يزورون الرياض، اللي يزورون حايل. عندنا كابلز من جنوب أفريقيا يعشقون حايل بشكل مو طبيعي، 3 مرات تخيل زاروا حايل.
0: يا سلام.
1: نعم، فالشيء هذا ملموس. أنا أقولك يا في لغة الأرقام، فمن باب أولى المشاريع اللي ما شاء الله تبارك الله تشوفها الآن تطلق. لا. الفنادق، فندق تلو الآخر يفتح الآن في مشروع البحر الأحمر. فالبراندات العالمية لن تفتح في وجهة إلا بأنها تستحق، لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية أنها كوجهة سياحية.
0: جميل، خليني بروح معك برضو يعني لالتقاء السياحة بالترفيه، وهذا الأمر صار له أثر أيضا كبير جدا. عندما تتحدث عن سياحة فهي مقرونة بشكل مباشر لدى كثير من الدول بالترفيه. اليوم نشهد صناعتين متوازيتين يلتقيان في كثير من المنعطفات أيضا، يعني هذا الموضوع خاصة مثلا في المواسم وما إلى ذلك.
1: مكملين البعض، ليش؟ لأنك أنت تتكلم يعني على سبيل المثال مباريات البوكسنج اللي تصير عندنا بالرياض، هذه جلبت لنا إحنا عملاء، أن ذولهم تارجت للترفيه، جايين عشان المباراة. لكن في جزء من هذا العملاء عمل جولة سياحية بالسعودية عن طريقنا لمدن أخرى، فبالتالي الفائدة يعني أصبحت من الجهتين.
0: صحيح، ترفيه وسياحة.
1: فأنا أشوف الترفيه والسياحة مكملين للبعض.
0: وش القرار الأساسي اللي يعتمد عليه السائح الخارجي الذي يعني يأتي من الخارج للمملكة العربية السعودية؟ وش أكثر شيء ممكن يلفت
1: انتباهه؟ طبعاً يعتمد بشكل كبير على الانترست، الاهتمامات. إيش الأشياء اللي يجدها تجذبه في الوجهات هذا بشكل عام. بالنسبة لنا إحنا عندنا في السعودية عندنا موضوع التاريخ والحضارة اللي موجودة عندنا المختلفة في كل وجهة في السعودية، هذه من أكبر الأشياء الجاذبة للسياح عندنا. يعني إذا رحت اتجاه الشمال غير الوسط غير الجنوب.
0: صح.
1: وأيضا من ناحية التضاريس، إضافة إلى جمال الشواطئ اللي موجود في البحر الأحمر وبالجهة الغربية اللي هو في البحر امتداد البحر الأحمر كامل إلى مشروع عمالة، جمال الشواطئ وجمال الغوص في هذا البحر يجذب نسبة كبيرة من السياح إنه يزور الوجهة.
0: طيب خلي بروح معك النقطة برضو أنا أشوف أنها مهمة للغاية. أنت تخصص بالسياحة وفي قلب أيضا السياحة في قلب المجال، كيف تنظر للإعلام؟ هل هو عنصر مساعد أم أنه لم يصل إلى مرحلة المساعدة للسياحة في المملكة العربية السعودية؟
1: لا أنا أشوفه مميز. ولا تنسى ترى الإعلام كأنك تقول شركة بدون ذراع تسويقي. الإعلام لا مهم جدا، وأنا بالعكس أشوف الإعلانات اللي قاعدة تصير والتسويق اللي قاعد يصير في المعارض على سبيل المثال.
0: إيه؟
1: يعني أنا مثلا لو نتكلم عن المعارض اللي موجودة مثلا في لندن أو اللي نروح لها في كان أو اللي في فيغاس أشهر معرض في العالم تبع فرتوزو، إلا ما تجد تواجد وزارة السياحة فيه مشرف بشكل كبير جدا.
0: حلو.
1: وهذا أنا ما أقولها مجامل، بالعكس، لأني إذا زرت المعارض وأنت مسافر تشوف بلدك، تشوف الإبداع اللي مسوينه وتلمس الأثر، كمية جذب السياح الأجانب للبوثات حق السعودية أو لأماكن تواجد الإعلام عن السعودية، يا رجل تفتخر باللي تشوفه.
0: جميل. برضو في تجارب السياح نفسهم لما يجون المملكة العربية السعودية وخاصة منهم المدونين، تعرف اللي عندهم مثلا حسابات مؤثرة وما إلى ذلك، هذولا أيضا هل هم عنصر جاذب للسياحة حينما أحيانا تستقطبهم وتعطيهم كذا يعني جولات وتسهلهم بعض الأمور لينقلوا تجربة لربما ملايين الناس، هل هذه تجربة أيضا مثرية؟
1: طبعا أنت تقصد كإنفلونسر كمشاهير.
0: نعم.
1: طبعا اكيد لانه بالاخير هو قناه وكانك انت جايب قناه تلفزيونيه تنقل جمال وجهتك فهو مهم. والاهم من ذلك اختيار المشهور المناسب اللي احنا نستهدف شريحه المتابعين عنده.
0: جميل، لكن هذا عنصر برضه

0: وجاذب.
1: نعم جاذب جدا وملموس ترى. يعني احنا سبق ايضا جربنا جبنا احد المغنين في بريطانيا وفتح الوجه فتح عندنا العلا تحديدا سياح من بريطانيا كعدد ما هو سهل.
0: جميل. خليني بختم معك يعني بهذه يعني بهذا التساؤل. في المملكة العربية السعودية مستقبل واعد وكبير جدا ومشرق في قطاع السياحة، ولكنه ما زال يخطو خطواته الأولى. ما الذي تود أن توجهه من رسالة سواء كان لمن يستمع إلينا من المواطنين وحتى من المسؤولين في القطاع السياحي؟
1: ما يلمسه السياح الأجانب عند زيارة السعودية من حفاوة من الشعب السعودي وترحيبهم للسياح أتمنى أن يستمر. لأن ما تتخيل ما شاء الله تبارك الله كمية أثر هذا الأمر. أنا يخدمني في شركتي. يعني أجد أنه السياح اللي يطلعون إلى حايل أو اللي يطلعون إلى عسير أو اللي يطلعون إلى العلا أو اللي يطلعون إلى كذلك إلى تبوك، أجد أن السائح جزء من رحلته أن احتك بالشعب ووجد الترحيب ووجد. فهذا الأمر أنا أشوفه جميل جدا ومساعد لتحقيق توجهنا والرؤية اللي فيها لها ركيزة أساسية في موضوع السياحة. فأنت كمواطن نحتاجك في باستمرار هذا المعاملة الجميلة اللي بالفعل لها أثر ملموس شاهدنا من الكثير من السياح.
0: جميل. أنا حقيقة أقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الوقت الذي قضيته معنا مجيبا على كثير من التساؤلات اللي طرحناها في برنامج أبعاد. شكرا جزيلا لك.
1: تشرف أي وقت الله يحفظك.
0: شكرا لعمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
3: مذكر أم مؤنث؟
4: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد. فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن. ويقال أيضا كبد للتخفيف كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود. وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده، فهو مكبود. قال الأزهري: الكبد معروف، وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث: فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة: أكبد زفارا يمد الأنسعة. يصف جملا منتفخ الأقراء.
3: متشابهات وفروق.
4: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب: الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك. إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
3: عامي وفصيح.
4: ونتناول في هذه الفقرة كلمة سامج، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة، وهو سميج لمج، وسمج لمج، وقد سمجه تسميجا إذا جعله سمجا. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها، هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج الذي لا ملاحة له، الأخيرة هذلية. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمي حبلي، وإن تتبدلي خليلا، ومنهم صالح وسميج. وقيل سميج هنا في بيت أبي ذؤيب الذي لا خير عنده. قال سيبويه: سمج ليس مخففا من سمج، ولكنه كالنضر، والجمع سماج مثل ضخام، وسمجون وسمجاء وسماجا. وقد سمج سماجة وسموجة وسمج، الكسر عن اللحياني، واستسمجه عده سمجا، وسمجه الله خلقه سمجا أو جعله كذلك. ولبن سمج أي لا طعم له، السمج الخبيث الريح، والسمج والسميج اللبن الدسم الخبيث الطعم. فنسأل الله ألا نكون من السمجين، السمجاء، السماجة، السماج، وأن يبعد عنا كل سمج وسميج.
3: أخطاء شائعة.
4: والخطأ اللغوي الذي نتناوله في هذه

0: هذه الحلقة هو قول بعضهم: أخرج فلان ما في جعبته، فأين الخطأ هنا بالتحديد؟ وما الصواب إذن؟ الخطأ مستمعين هو قولهم أخرج ما في جعبته بضم الجيم، والصواب أن يقولوا أخرج ما في جعبته بفتح الجيم. والجعبة هي الوعاء أو الحقيبة التي توضع فيها السهام، كما ذكرت معاجم اللغة. جاء في المعجم الوسيط: الجعبة وعاء السهام والنبال، ويصنع من خشب أو جلد، وتجمع على جعاب وعلى جعبات. وفعلها جعب، يقال جعب الجعبة جعبا، أي صنعها، وجعب الشيء جمعه وقلبه.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. موجز الأخبار، بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. إدانات عربية ودولية متواصلة لاستهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية. الأردن ودول الخليج يدينون استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها. الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لاعتداء جديد بطائرات مسيرة. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. القوات الأمريكية تشن ضرباتها لليلة الثالثة عشرة على التوالي ضد أهداف إيرانية. الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية أي ضرر يلحق بالسفن عبر استخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. المملكة تطلق أول برنامج دولي للدبلوماسية السبرانية بالأمم المتحدة. وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية. الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تستضيف الحائز على جائزة نوبل عمر ياغي في لقاء مع طلبة برنامج موهبة الإثرائي البحثي. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات طبية لأكثر من 1200 مستفيد في حرض بحجة خلال يونيو الماضي. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 700 سلة غذائية في ولاية كابل بأفغانستان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الكلمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة اليوم نوجهها لأهم حدث في حياتنا، أهم موعد. لو سألتك أنا إيش أهم موعد عندك أنت في حياتك كلها؟ كل واحد منا بتمر بمواعيد ومناسبات وأحداث مهمة في حياته. فأنا أبغاك يعني الآن وأنت تسمع الكلام مني والعبارة مني، إيش أول شيء يخطر في بالك؟ ولما يخطر أول شيء في بالك هتعرف أنه هو هذا أهم شيء عندك في قلبك. لأن الإنسان دائما يتحدث بما قلبه بمعلق، خصوصا عندما يكون الحديث فطري أو الحديث تلقائي، وكذلك عندما يفكر في شيء فغالبا يفكر في شيء قلبه به معلق. فلما أسألك أنت الآن أهم حدث عندك، إيش أهم حدث في حياتك؟ يعني إيش أهم موعد؟ ربما تقول لي بعد ما أقول لك إيش أهم حدث، لا أنا ما كان في بالي كذا، ما كنت أقصد كذا. عموما هو ما هو شيء إلزامي ولا هو شيء أحد بيحاسبك عليه، لكن هو لفت نظر وإعادة تصحيح وبرمجة لوجودنا في الحياة، إنه أهم موعد عندنا هو هذا الموعد. ولكن الجميل أن تعطي نفسك مساحة من الجواب على السؤال. لو قلت لك مباشرة كده بصورة تلقائية، إيش أهم موعد في حياتك؟ إيش أهم مقابلة في حياتك؟ إيش أهم حدث في حياتك؟ على طول إيش اللي حيخطر في بالك؟ إن خطر في بالك هذا الأمر فهنيئا لك. ما خطر في بالك هذا الأمر لأي يعني سبب كان، لا هذا الأمر بديهي ومعروف بس أنا كنت أظن أنك تقصد شيء ثاني، جميل. إذن بس عزز الفكرة، لأنه ما حد حيحاسبك، أنت اللي تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. الفكرة أنه لما نعرف أنه هذا أعظم حدث وأعظم هدف وأعظم موعد وأعظم مقابلة وأرجى ما عند الإنسان مما يتمناه في هذه الدنيا، تبدأ البرمجة الذهنية له في حياته تتغير وتتصوب إلى الطريق الصحيح. فخلونا نتفق أنه أعظم موعد، أعظم مقابلة، أعظم حدث عندنا في حياتنا ألا وهو الوقوف بين يدي الله في الصلاة. فأعظم موعد بيننا وبين أنفسنا هو موعدنا مع الله، الموعد الذي بيننا وبين المولى تعالى في علاه. عندنا 5 مواعيد في اليوم، ما يصلح وما يعني يمكن أنه الأمر ليس بالاختيار. ما يمكن الواحد أن يتعمد تجاهل موعد من المواعيد، لأنه بتعمده تجاهل موعد من المواعيد يخشى عليه أن يكون في مكان آخر غير أهل الجنة، وهذا ما حد يتمناه لأحد مننا أبدا. أنا بقول هنا التعمد. ليش بقول التعمد؟ لأنه يعني إحنا بنضيع علينا، وأنا أولكم أنا المتكلم، قضي علي موعد وقد أخر في موعد، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة، وهذه الرحمة أخبرتنا وقالت عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتعلمنا في الفقه من الصغر أعذار الصلاة 2، أعذار الصلاة 2، النوم والنسيان. يا سلام، حفظناه وإحنا صغار. أعذار الصلاة 2، النوم والنسيان. فإذا نام الإنسان وهو راغب في الصلاة وهو حريص على أن يصلي، ولكن غلبت عليه عيناه مع التعب، ما شعر بشيء، ما حس بشيء، فالموعد فاتنا، ولكن الله مطلع على نياتنا، ولذلك المولى سبحانه وتعالى يغفر لنا. وكذلك أحيانا الإنسان قد ينسى، وهذا أمر وارد، بشر، ما احنا ملائكة. فإذا نسي الإنسان ودخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة وهو ناسي موعد الصلاة عن غير يعمد، غفر الله له، رحمه الله، وعلم مباشرة أول ما يتذكر أن يقضي وينتهي الأمر. في أجمل من كذا؟ في ألطف من كذا؟ في أعطف من كذا؟ في أرحم من كذا؟ تخيل أنت في اجتماع يترتب عليه ربح وخسارة للشركة، وبكل يعني برود تروح للمدير تقول له راحت علي نومة.
حيقول لك أهم شيء أنت مرتاح، أهم شيء أنت صحتك طيبة، ولا حيرفدك، حيقول لك يا اللي ما تستحي ضيعت علينا الصفقة وضيعت علينا الربح وضيعت علينا، أنت فوتت الموعد، ما احترمت الموعد، أنت ما تستحق تبقى في الشركة، ما يستحق أن تبقى في مكانك. أهل الدنيا كده حيتعاملوا مع بعضهم البعض إذا ضيعوا مواعيدهم. لكن المولى سبحانه وتعالى إذا فاتنا الموعد بعذر غفر الله لنا وقبل منا تقصيرنا ورحمنا، لا إثم ولا معصية ولا خطيئة ولا شيء من ذلك، لأنه ما احنا قاصدين. فالمصيبة الكبرى، وأنا أشوف يعني البعض يتساهل فيها، إنه يكون في بيننا وبين الله موعد ويتساهل في أمر هذا الموعد. العشاء

عجيب انه هو هذا نفس الانسان لو عنده موعد لوظيفه مش مضمونه يسمونها مقابله وظيفيه، يا عالم يقبل ولا لا، يتجهز لها من يومين ويجهز يجهز الملف. اول زمان كان اخضر علاقي خلاص ما في دحين. المهم يجهز حقه السي في ويبدا يفكر ويدخل دورات كيف هي المقابله، ولو سالني ايش خطتك بعد 5 سنوات ايش اجابه، ولو قال لي ايش طموحك ايش افضل اجابه، وتعال شوف المتفلسفين يتفلسفون واصحاب الدورات يشتغلون ويربحون على قفا هؤلاء المساكين، هؤلاء في احلامهم يحلموا طيب انا حجاوبه كذا، ولو سالني كذا حقول له كذا، واستعدادات رهيبه لموعد لمقابله على وظيفه قد تكون وقد لا تكون. لكن يقول لك يا أخي نبذل السبب صح، اللي أنت بتسويه صح 100%، ما فيها كلام. أنا بعاتبك ويعني زي ما يقولوا كده بدقق عليك شوية، لأنك أنت مش منتبه أن الوظائف هذه كلها بيد من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأصل أبغى وظيفة، أبغى زوجة، أبغى عمل طيب، أبغى رزق حلال، أبغى مال، أبغى صحة، أبغى عافية، أبغى خير، أبغى بركة، أبغى فتح، أبغى منح، أبغى عطاء، أبغى فضل، أبغى تأييد، أبغى إكرام، كلها بيد الملك العلام، كلها بيد الملك الحق، ملك الملوك. هذا عطاؤنا، العطاء عطاؤه ولا عطاء لغيره. فإذا أنا أصحح في الأصل علاقتي وأضبط مواعيدي مع ربي عشان حياتي كلها تنضبط، وبعدين أسعى أروح للمقابلة الوظيفية وأروح للشبكة وأشوف الزوجة أو الخطيبة وأدرس مشاريع التجارية وأنطلق في حياتي. الفكرة طيبة وبذل السبب هذا إحنا مأمورين به، لكن لما ميزان الأولويات يختل عند الإنسان، لما ما أفهم قيمة المواعيد وأيهما أولى أيهما أصح وأيهما أعظم أيهما أفضل، هذه مصيبة كبيرة. فلذلك يا جماعة ينبغي دائما أن يكون نصبعين أن أعظم موعد عندنا موعدنا مع الله. تعرف في حديث والله من باب المحبة، أنا بس يعني أنبه نفسي أول حاجة، أنا أولكم أول مقصرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلبي بالصلاة ويجعلني من المواظبين عليها ويجعلني ممن يؤديها في أول وقتها ويجعلني ممن لا يفوت تكبيرة الإحرام. يا رب لي ولكم وللسامعين وللمتابعين ولكل من قال آمين. العظمة أن يكون الإنسان مؤديها في أول وقتها وفي الصف الأول ومحافظ على تكبيرة الإحرام. ما شاء الله، النبي كان يقول صفوة الصلاة تكبيرة الإحرام، صفوة الصلاة تكبيرة الإحرام. فلما يحرص الإنسان على صفوة الصلاة يعني ينير الله له باقي الصلاة. فنتكلم عن حديث شوية مؤلم ويعني ومخوف، وهذا من باب المحبة. أحيانا الأب لما يعني يذكر أولاده بشيء من الحزم من باب المحبة يعني من الله، ولا يتمنى لأولاده كل خير. والنبي لما يعلمنا بعض الأمور من باب المحبة لنا يعني الله، وهو يريد لنا كل خير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن الإنسان الذي يلتفت في الصلاة وينشغل في الصلاة بغير الله، فيلتفت الالتفات الأولى ثم يلتفت الالتفات الثانية ثم تضيع منه الصلاة. الصلاة يوم القيامة للمضيع لها ذكر النبي أنها تلف كالخرقة وترمى في وجه المصلي المضيع لصلاته، وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله، تلف كذا كالخرقة وترمى في وجهه وتصيح فيه تقول ضيعك الله كما ضيعتني. يا الله، حتى صلاة الإنسان تدعو عليه إذا كان مضيع صلاته في الدنيا. فهو لأنه تضيع الصلاة هو تضيع الصلة بالله تعالى في علاه، والإنسان ما عنده أغلى من صلته بالله، فما يصلح للإنسان أن يضيعها. يا سادتي ينبغي أن إحنا المطلوب مننا أن نبحث عما وراء الصلاة. إيش وراء الصلاة؟ يعني باطن الصلاة، حقيقة الصلاة. الصلاة لن تستطيع أن تصل إلى ما في الصلاة إلا بإقامة الصلاة. ما الذي في الصلاة؟ في الصلاة في الخشوع، في الصلاة في الخضوع لله، في الصلاة فيها الذل للمولى تعالى في علاه، الصلاة فيها القرب
من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. معاني كثيرة إن شاء الله نتكلم وندردش فيها، لأنه لابد يا سادتي أنه مثل هذه المواضيع أن تأخذ في قلوبنا وفي عقولنا وأفكارنا الحيز الكبير، لأنها ثاني ركن بعد الشهادة، فهو أول ركن عملي بعد أن يسلم الإنسان. وكانوا يعرفون الفقهاء بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. ليش قالوا غالبا؟ لأن قد تكون أفعال بدون أقوال للأبكم اللي ما يقدر يتكلم، فهي أفعال من غير أقوال، وقد تكون أقوال من غير أفعال للمشلول مثلا، فقالوا هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. غالبا هذه الصفة الكاملة للصلاة، ولكن أحيانا قد يعترض للناس بسبب أمراضهم أحوال معينة في الصلاة، هذا تعريف الفقهاء. وهناك تعريف أهل الذوق، قالوا الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فمتى ما ترك الصلاة، متى ما قطع الصلاة، فقد قطع صلته بالله. وهل يريد الإنسان منا، وهل عند الإنسان فينا أغلى من صلاة بالله؟ لذلك نعيد دائما ونزيد ونذكر أولادنا، إخواننا، بناتنا، أباءنا، أمهاتنا، أهلنا، أحبابنا، كيف أنه دائما نجعل حياتنا كلها مرتبة على الخمس أوقات هذه. أنا لما أنام، في ناس بترتب نومها على وقت دوامها، نبغى نقول له عيد ترتيب حياتك، رتب نومك على وقت الفجر، نام في الوقت اللي تقدر تصحى فيه صلاة الفجر، وبعدين روح دوامك. ما يليق بالإنسان أن يجعل الله أهون الناظرين، ما يليق بالإنسان أن يجعل الله سبحانه وتعالى في آخر القائمة في اهتماماته، ما يليق بالإنسان هذا. ينبغي للإنسان أن يعظم الرب سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الرب تعظيم أوامره، من تعظيم المولى تعظيم ما وصى به، ما شرع وما وجهنا له. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي عن الحق سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني إذا ما في البال إن يتقرب إلى الله، والله مصيبة، والله مصيبة المصائب إذا ما كان في البال يعني الفكر كيف أتقرب إلى الله. تتفكر في إيش؟ أنت هنا في الدنيا موجود عشانه لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنت بكلك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلاتك، نسكك، محياك، مماتك كلها له، لأنك لما أنت تكون بكلك له، الجنة ونعيمها بين يديك، الجنة ونعيمها بساط ممدود لك عندما تعرف معنى صلتك بربك، وعندما تستقيم صلتك بمولاك. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان يعني يشغل بالك كيف تتقرب إلى ربك، هنيئا لك. إذا تسمعني الآن وهذه المسألة ما هي شغلة بالك، انت على، سامحني على الكلمة، انت على خطر كبير، خطر كبير. لأنه ينبغي أن يكون الشغل الشاغل الحقيقي لبالك كيف أن ترضي ربك، كيف أن تتقرب إلى ربك، كيف أن تتودد وتتحبب إلى ربك. هذا ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل يا جماعة. فلذلك نعد كثير من أمور حياتي، لكن أول حاجة سيدنا عثمان كان يبكي ويخضل تخضل لحيته بالبكاء، وكان يشير إلى أنه أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره الصلاة، فإن يسرت فما بعدها أيسر، وإن عسرت فما بعدها أعسر. واضح الكلام يا سادتي؟ إن يسرت فما بعدها أيسر، وإن عسرت فما بعدها أعسر. هذا الكلام بالنسبة لما ينبغي أن نجعل فيه أولويتنا، ونفهم دائما أنه أهم موعد عندنا في حياتنا الصلاة. لكن صدقوني يا سادتي، إن شاء الله كده نسوي عنها حلقة. الذي يفوت الإنسان بتركها أو تقصيره في الصلاة من الخير ما لا يعلمه الله. اللي يبغى انشراح الصدر عليه بالصلاة، اللي يبغى الشفاء والعافية عليه بالصلاة، اللي يبغى الود
والوداد الذي يكون بين العبد وربه عليه بالصلاة. اللي يبغى الصلة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بالصلاة. اللي يبغى يتقرب إلى الله بما يحبه المولى سبحانه وتعالى عليه بالصلاة. اللي يبغى السعادة والطمأنينة والفرح والسرور عليه بالصلاة. اللي يبغى زوال الهم، سيدنا رسول الله كان يقول أرحنا بها يا بلال. إنسان المتعب، المكلم، المجروح، المتأذي، المصدوم، التي تكالبت عليها الدنيا وضغوطاتها وهمومها وأتراحها وكل ما فيها عليه بالصلاة. الله جعل الصلاة دواء لكل داء مجاني، توقف بين يديه وتدخل فيها في تلك الحضرة الكريمة الربانية، تناجي فيها مولاك، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم في الصلاة فإنه يناجي الله وتكلمه ويكلمك. تكلمه لأنك أنت تخاطبه، ويكلمك لأنك تقرأ كلامه. فالقرآن كلام الله لك، ففي الصلاة تكلمه ويكلمك، ويكلمك بقرآنه بكلامه العزيز، وأنت تكلمه تخاطبه. هل في أجمل من هذا، من هذا الخطاب؟ فما ينبغي لنا أن نفوت حقائق التجلي الجميل في هذه الصلوات يا سادتي، المعاني اللطيفة المخبأ لنا في الصلاة. ما يعني لو لم يكن في ترك الصلاة إثم أبدا، لو ما كان في ترك الصلاة أي إثم، والله المفروض ما نضيعها. الحين احنا نصلي عشان خايفين من عقاب ربنا البعض يعني، واحيانا نصلي عشان ما نبغى ندخل الجهنم، لو كانت ترك الصلاة ما يترتب عليه ولا شيء من الإثم، لكان والله العاقل ما يضيع ولا صلاة لما فيها من الحلاوة، لما فيها من الجمال، لما فيها من اللذة، لما فيها من العطاء، لما فيها من الكنوز، لما فيها من الفضل، لما فيها من الخيرات اللي تعود عليك، على صحتك، على جسدك، على عقلك، على فكرك، على قلبك، على روحك، على إيمانك، على تقواك، على استقامتك، كلها مخبأ لك في الصلاة. فكيف إذا كان كذلك في تركها مصيبة وقطع عن الله وبعد عن الله، وربما يعني إما أنت يعني تركها متعمدا يخشى عليه في إسلامه، يخشى عليه في إيمانه، فما أحوجنا يا سادتي أن نعيد السؤال من جديد الذي بدأنا في أول حلقة: ما أعظم موعد عندك في حياتك؟ على طول ينبغي أن يتبادر أعظم موعد في حياتي الصلاة، التي هي الصلة بيني وبين ربي. كل المواعيد تؤجل إلا موعد الصلاة، كل المواعيد تؤخر إلا موعد الصلاة، كل موعد تترتب علي في حياتي بمواعيد صلاتي. مو لما أنام أرتب موعد نومي بحسب الوظيفة، الدوام يقول لك أنا أحتاج أنام في اليوم 5 ساعات، أنام 2 ساعات، أصحى 7. طيب صلاة الفجر؟ لا، أنبغي نعيد أنام أنا وعيد ترتيب صحتي وحياتي وبرمجتي بحسب مواعيدي مع ربي، ومن خلال مواعيدي مع ربي أبرمج حياتي. أتمنى تكون الفكرة وصلت، والمعاني اللطيفة حصلت، والأنوار على القلوب هطلت، والله يرضى عني وعنكم، يصلح حالي وحالكم. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان. الكلمة

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عبد الله الدوسري، في التقديم على الهواء محدثكم أحمد الشدي، وفي الإخراج الزميل محمد الشمري. كما نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ السلام عليكم، أسعد الله مساءك بكل خير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي.

0: أيزال الإمام سترة لي أم أقوم بدفع من يمر أمامي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا سلم الإمام أصبح ليس سترة لمن بعده، والذين يقضون بعد ذلك لهم في حدود سجودهم. يعني بعض الناس الآن يضع سترة حوالي 5 متر، سترك الآن هي المحل الذي تسجد فيه، هذا الذي تسوي عليه إذا سلم الإمام، ما تخلي حد يمر معه لأنه يشغلك في المكان الذي ستسجد فيه والذي ستركع فيه. فإذا أخذت نصيبك فالباقي لست مسؤولا عنه. الآن شوف الآن بعض الناس يا شيخ أحمد،
0: نعم،
1: إذا مر من عنده واحد بينه وبينه مترين تقدم لن يمنعه.
0: صحيح،
1: أنت مالك نصيب إلا في موضع ركوعك وموضع سجودك. هذا إحمى باللين بعد والرفق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقاتله، لكن الآن لو تعمل شيء من هذا يمكن تصير معركة في المسجد.
0: صحيح، لكن معاد الشيخ نهاية الفرشة، فرشة مثلا المصلى، هل تعتبر هذا الخط، هل يعتبر سترة؟
1: والله هو الآن تقريبا يا طويل العمر ما حد يسجد في الغالب، ما فيها حد يسجد بعد جسمه الفرشة.
0: نعم
1: أبد.
0: صحيح،
1: نعم،
0: جزاكم الله خير يا شيخ. أول المتصلين معنا محمد من جدة، تفضل يا محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: برمت عندي سؤال بس للشيخ.
0: تفضل.
2: أنا الوالد كان جه حج من 6 سنين كده، 6 سنوات جه الحج.
0: نعم.
2: وأنا مش متذكر بالضبط هو كان عليه هدي وما وفاه. ما وفاه إلى الآن.
1: هل هو حج تمتع أو قران؟
2: كان متمتع تقريبا.
1: ولا حج ولا أهدى ولا صام.
2: لا ما كان عليه هدي وما وفاه.
1: طيب ولا صام 3 أيام بالحج و7 إذا رجع، ما صام؟
2: لا ما صام لأنه هو مريض.
1: أي خلاص يقضي الآن، يهدي.
2: طيب أقدر أنا أهدي نيابة عنه من
1: العلم يا شيخ أنت؟ يقولنا قل النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.
2: تمام، الله يعطيك العافية.
0: شكرا يا محمد. أيضا شيخ عبد الله، من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة يقول: أثناء صلاة المغرب مع الإمام تذكرت أنني لم أصلي صلاة العصر، يقول هل أقلب نيتي أم أواصل مع الإمام ثم أصلي صلاة العصر بعد صلاة المغرب؟
1: لا يجوز قلب النية، لكن عليه أن يتم الصلاة التي هو فيها ثم بعد ذلك يصلي ما نسيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لذكري. فنحن نقول لأخينا: خلاص انتقلت بهذه الصلاة أكملها، فإذا انتهيت منها تصلي ما كنت ناسيه. هذا إذا كنت طبيعي، أما إذا كان عندك وسوسة، ترى الموسوس يصلي ويقضي وينسى أنه قضى ومسكين يجلس يصلي كم مرة، فعليه حينئذ لا يستجيب للوساوس.
0: لكن إذا كان طبيعي يا شيخ يصلي المغرب ثم يصلي العصر.
1: صحيح.
0: نعم، جزاكم الله خير. أم عبد الإله من مكة، تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام.

0: الله يجزاك خير. أنا كان علي العذر الشرعي من يوم الاثنين، هو هي تجلس علي ثلاثة أيام أخذت وقتي. فجاء اليوم ورحت مكة وتسمى نويت، وهي علي نويت، ودخلنا مكة وجاء اليوم الصباح وغسلت ونزلت الحرم وطفت ولا كان علي شيء. وقدني في المسعى حسيت أنه نزل علي أشياء شيء كذا، ورحت البيت لقيت تم كذا ما أدري علي شيء.
1: يا بنتي حفظك الله، يعني قليل جدا من تكون المرأة يكفيها 3 أيام في الحيض، طالب الحيض 6 أو 7 أو 5. أنت الآن تقول إني أصوم إني يعني أحيض 3 أيام فقط.
0: أيوة.
1: إن كنت مثبتة أنا هذه عادتك خلاص، أنت طهرتي وأديتي العمرة وأنت طاهرة.
0: الله يرزقك.
1: إن كان النساء بنتي ما بذي عادتك وانتو جالسين في مكة بعد ما تطهرين يوم ويومين البقية الباقية اغتسلي وايش اسمه وصلي، الامر عندك انت، اذا انت مثبتة انا عادة خلاص.
0: خلاص الحمد لله، الله يجزاك خير. وادعي لي يا شيخ بالصبر، انا توفى لي ولد الشهر اللي راح، اللهم لك الحمد.
2: الله يغفر له.
0: امين.
1: الله يا بنتي ينزل البركة في اخوانه. الله يعوضك ببركة في اخوانه وخواته.
0: اللهم امين.
1: جزاك خير يا شيخ. الله يلهمك الصبر ويعظم لك الاجر ويبارك لك في الخلف.
0: اللهم امين. الله
2: شكرا يا ام عبد الاله. ايضا من الاسئله شيخ عبد الله، هذا نايف يقول: الاستواء بين المصلين في الصف هل يكون باستواء الاصابع اصابع القدم ام باستواء العقب؟
1: لا، باستواء العقب والمناكب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حاذوا بين الأكعب والمناكب، الكعب في العقب والمناكب.
2: جزاكم الله خير. شيخ عبد الله، هذا أحد الإخوة يقول إنه أراد شراء أرض وكنت أنا الوسيط بين البائع والمشتري، لكن المشتري قال: أدخلوا ابني معكم في السعي.
1: ما في بأس إذا اشترط هذا.
2: نعم.
1: قبل إتمام العقد يجوز، أما بعد ما يتم العقد لا ما يجوز، انتهت الأمور بدون شروط. الشروط تكون في أثناء العقد أو قبله، أما بعد تمام العقد خلاص ما عاد في شروط.
2: نعم. جزاكم الله خير. أبو أحمد تفضل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا أهلا شيخنا، كيف أخبارك؟ تمام
1: بخير أبك.
3: الله يحييك شيخنا. أنا عندي أخوي في السودان.
2: نعم.
3: كان عامل حادث بسيارة، هو ماشي بسيارة وهو اللي سايق السيارة، وجنبه كان في راكب وفي سيارة تانية عمل معاه حادث، فاللي جنبه ده يتوفى الله يرحمه، ومن السيارة التانية برضو السايق بتاع السيارة التانية وفي واحد من الركاب التانيين برضو يتوفوا الله يرحمهم إن شاء الله.
1: آمين.
3: الخطأ ناس المرور لما جو وغدروا الحادث، الخطأ كان على السائق الثاني الآخر يعني. عايز أعرف
1: 100% ولا أقل؟
3: لا لا 100%، إنه ذاك أخوي أنا كان ماشي في نفس الطريق وذاك اللي دخل عليه يعني.
1: خلاص ما دام 100% ليس على أخيك لا دية ولا كفارة.
3: ما عليه لا دية لا كفارة.
1: نعم.
3: خلاص يعطيك العافية، شكرا.
2: نعم. شكرا لك يا أبو أحمد. أيضا الشيخ عبد الله، من الأسئلة التي وردت، هذا أبو تركي يقول: إمام نسي التشهد الأول وقام للثالثة وذلك أثناء صلاة العشاء، وذكره أحد المصلين ولكنه ما زال واقفا وأكمل الصلاة ثم سجد للسهو قبل السلام، فهل يرجع أم يكون عمله صحيح؟
1: ما دام أنه نسي التشهد الأول وقام حتى استتم فيكره رجوعه، فإن فدع دخل في الركن الفاتحة حرم رجوعه، وبعد ذلك بعد ما يقوم يكمل ويسجد للسهو قبل السلام. فهذا الذي فعل إمامكم هو المفروض، هو العمل المشروع جزاه الله خير، ويظهر أنه طالب علم.
2: أم محمد من المدينة تفضلي.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.

0: رحمة الله.
1: والسلام ورحمة الله وبركاته.
2: بس بسألك يا شيخ عن 52,000 كم زكاتها، والسؤال الثاني 16,000 على بصرافة ثانية.
1: 16,000 يا بنتي اللهم هدنا في من هديت 400.
2: 400
1: اي نعم 16,000
2: بصرافة ثانية.
0: 39 ولا 52
1: ولا 52
2: غيرها هذه 52
0: ما شاء الله. الله يبارك لك.
1: طيب كل هذا شكان جمعتها مرة واحدة وانا بوت. طيب اثنين اسمعي 52 يا بنتي 300,000 و300,000 و300 52 اقسم المبلغ اللي تبين على 40 والنتيجة هي الزكاة.
0: واضح محمد يا محمد القاعدة.
2: الثانية 39,000.
1: 39,000 يا بنتي فيها 975 ريال.
2: 975
0: يا محمد.
2: أيوة.
0: واضح لك القاعدة، أي مبلغ اقسميه على 40 وهو قيمة الزكاة.
1: الله يبارك لك. لو تستثمرينها ونبوت أحسن من جلوسها تجا. نعم. شوفي شيء من الأدوات الاستثمار هذا الأيام في الصكوك توها رايحة 8.5 وفي صكوك الدولة اللي تسمى صح دائما تجي لو تسجلين فيها. طيب يا بنتي أحسن مما تخلين الفلوس هكذا وتأكلها الزكاة.
2: الفلوس يتيمة عندي ما هي لي.
1: عندها فلوس يتيمة تخلي الفلوس يتيمة اللي يتيمة تأكلها الزكاة. هو أحسن شيء اليتيمة، أحسن شيء اهتمي بها أكثر من فلوسك.
0: طيب شكرا لك يا أم محمد. شيخ عبد الله أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل يا شيخ عن صلاة الضحى، يقول هل السنة أن أصليها يوم ورا يوم؟
1: يا أخي بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم وصى ثلاثة من الصحابة الصغار العلماء أبو بكر أبو ذر وأبو هريرة وأبو الدرداء. قال لكل واحد منهم صل الضحى وأوتر قبل أن تنام وصم ثلاثة أيام من كل شهر. سمعت الوصية ذي ولا ما سمعتها؟ سمعتها. طيب هذا الآن هو يخلي الثلاثة أيام من كل شهر يخليها في بعض الأشهر ولا يمسكها على طول؟
0: مواصل. ما يتركها. ما يترك. نعم.
1: طيب إذا كان ما يتركها هل يخلي الوتر ولا ما يتركه؟
0: ما يتركه.
1: طيب ليش نقول لك خل جسمه اترك هذه صلاة الضحى بعض الأيام؟ فهمتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصى هؤلاء بهذه الثلاث ولا قال الواحد منهم اترك الوتر بعض الأيام ولا اترك الضحى بعض الأيام ولا اترك الصيام ثلاثة أيام.
0: نعم. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. معنا وجدي من المدينة، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. بعد ذلك يا شيخ عندي سؤال وسؤال.
0: تفضل.
3: نحن نعمل في البحر في السفن ونسكن المدينة وعملي في تقريبا في الخليج العربي. سؤالي أنه إحنا مسلمين من أذربيجان من أوكرانيا من السودان من مصر، حكم الصلاة في السفن يعني أحكامها من ناحية الجمع والقصر؟
1: أنت في مسافرون تقصرون لكن عندكم داعي للجمع.
3: والله ما نقدر يا شيخ لأن عملنا 6x6 داخل السفينة، فنعمل 6 ساعات ونريح 6 ساعات ونعمل 6 ساعات ونريح 6 ساعات.
1: أنا أقصد يا حبيبي أنتم في حاجة للجمع ولا أنتم في حاجة؟ القصر سنة ما في كلام، والجمع إن احتجتوا له فهو سنة.
3: يعني كلها سنة إن شاء الله.
1: القصر سنة على طول، والجمع إذا احتجت سنة.
3: إذا احتجنا وإذا ما احتجنا لا في وقته.
1: لا أي نعم، إذا صرتم مثلا تلعبون ورقة وقاسين قطعون الوقت تصلوا الصلاة في وقتها.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
0: اللهم آمين. شكرا لك يا وجدي. شيخ عبد الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي عاملة أمي من زكاة مالي وهي مسلمة؟
1: نعم يجوز، وهي من أحق الناس ما دامت فقيرة وعند أمك، فهي داخلة في قول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هي عندكم تعرف دخلكم وتعرف الخير اللي أنتم فيه، الآن نصيبهم من زكاة أموالكم يعني.
0: نعم. أيضا يسأل يا شيخ يقول: هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لطالب يدرس في جامعة أهلية ليتمكن من سداد القسط، علما أن والديه لا يعملون ومحتاجين ومن أهل الزكاة؟
1: يجوز يجوز يا أخي، وهذا إن شاء الله أنه من أفضل الأعمال، لأن الآن الدراسة تأهيل للعمل الخيري وتأهيل للتعلم، وهذه الشهادة ممكن إن شاء الله يتوظفها ويغني نفسه وأهله.
0: الحمد لله. أبو فارس من الطائف تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم وشاهد لكم لا عليكم.
0: اللهم آمين.
1: آمين.
4: أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ الله ينفع بعلمك.
0: الأول.
4: السؤال الأول: حكم الصلاة دخوله يعني صلاة الفريضة بدون أذان وإقامة.
0: طيب.
4: والسؤال الثاني يا شيخ الله يعطيك العافية، لأن أنا والله ما عندي حتى راديو تسمع
0: طيب كذا. طيب عطنا سؤالك الثاني.
4: السؤال الثاني يا شيخ: أنا في كل فرض أتوضى مرتين أو ثلاث، فلما أروح المسجد يعني أحس أني أنا ما توضيت، فأرجع أتوضى مرة ثانية، حتى أثناء الصلاة لما أصلي أكون يعني زي الوسواس كذا أني أنا ما توضيت وكذا، فما أدري يعني وش حكم صلاتي. طالب
1: ولا تعيد يا أخي يا حبيبنا
0: أبو فارس،
1: إذا توضيت لا تعيد، فهمت ولا لا؟ الناس اللي معهم أحداث دائمة مثل اللي معه تلس، واللي معها نزيف استحاضة، واللي معه بواسير، واللي معه غازات منفلتة، هؤلاء إذا توضوا بعد دخول الوقت خلاص ما ينتقضوهم، يصلون الفروض والنوافل، فهمت؟
0: واضح.
1: يعني فلا تعيد الوضوء مرة أخرى.
0: نعم.
1: والسؤال الأول إيش؟
0: السؤال الأول: حكم الصلاة بدون أذان ولا إقامة.
1: الصلاة جائزة بس السنة، السنة الإقامة سنة، وإذا كان الإنسان في البر أو بعيد عن الناس فيؤذن ويقيم، لكن إذا كان في الديرة وفاتت الصلاة لا يزن، يعني بيلخبط الناس.
0: نعم. شيخ عبد الله، هل من توجيه أو نصيحة لمن يعني يمرون بمثل حالة أبو فارس من وسواس وتردد وإحساس مثلا بعدم الطهارة؟
1: والله شوف يا أخي، رب العالمين حذرنا من الشيطان، قال: فلا تغوا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو، ها فاتخذوه عدوا، اتخذ عدو، لا تصدقه، لا تثق فيه، لا تقبل نصائحه. ليه؟ لأنه غرور، خداع، كذاب. ألم أعهد ربي ولن أعهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلا تثق في الشيطان يا أخي، اسمع الشيطان إذا خطب يوم القيامة في أتباعه، يقول الشيطان: وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يقول: ترى ما معي شرطة أضربكم ولا من أرزاقكم ولا عندي شيء، بس أوسوس عليكم وتطيعوني، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. سمعت حسرة والله، حسرة يا الله اجعلنا ما نسمع هذا الكلام يا أخي يوم القيامة.
0: اللهم آمين.
1: نعم.
0: اللهم آمين. شيخ عبد الله، هذا المستمع أبو شاهين يقول: إذا صلى الإمام صلاة العشاء ونسي ركعة، صلى ثلاث ركعات وسلم ثم ذكره المصلون بعد السلام، هل يأتي بركعة ويصلي للسهو أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟
1: هو سلام هذا باطل، يعني ما كأنه سلم، يقوم ويكمل الركعة الباقية ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين.
0: جزاكم الله خير. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول أنه قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، يقول ما معنى كل سلامة من الناس عليه صدقة؟
1: السلامة المفصل، والله تعالى ركب الإنسان على 360 مفصل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل مفصل عليه مثل الضريبة، ضريبة يومية شكر لهذه النعمة، لأن المفاصل تخلي الإنسان يتحرك وينطلق ويذهب ويأتي، فعليه 360 صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم بدأ عدد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى من الصدقات، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لماذا الضحى يجزي، صلاة الضحى تجزي؟ لأنها تتحرك فيها المفاصل في القيام والقعود والركوع والسجود، تتحرك في عمل يحبه الله ويأمر به وهو الصلاة، فتؤدي هذه الضريبة في عبادة الله تعالى.
0: نعم، جزاكم الله خير. هذا السائل يقول قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه توضأوا مما مست النار، يقول هل هذا حديث صحيح وهل نتوضأ بعد أكل الطعام المطبوخ بالنار؟
1: هذا الحديث صحيح، لكن كان أول الأمرين، ثم كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسق ذلك، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما طبخ، مما مست النار، يعني مما طبخ.
0: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة يقول والدتي كبيرة في السن وهي كثيرة النسيان ولا تستطيع الوقوف للصلاة، هل يجب عليها الصلاة في هذه الحالة؟
1: هي تصلي إذا كان ما تستطيع واقفة، تصلي قاعدة أو تصلي على جنب أو مستلقية، لكن قضية هل تبدأ في الصلاة وتنتهي، هل عقلها الآن يمشيها حتى تنتهي الصلاة، أو هي تكبر في الصلاة ثم تتلفت وتخرج وتقوم تسولف سولف مع الناس اللي عندها وتنسى أنها في الصلاة، لأن الزهايمر له بداية والتوسط والنهاية، فبداية الزهايمر الإنسان يصلي ويحافظ الصلاة يغلط شيء بسيط أحيانا، ونهاية الزهايمر ما عاد يعرف يصلي، ما خلاص انتهى، ووسطه يختلف، أحيانا يكبر الإنسان وبعد ما يروح ركعة ركعتين وضابط يضيع ولا عاد يدري وش ركع وش سجد. هذا في المتوسط. نعم
0: نعم، جزاكم الله خير الشيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
1: وأنا أشكرك جزاك الله خيرا، وأشكر إخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأشكر إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أن شارك معنا في هذا اللقاء. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا. وفي ختم هذه الحلقة أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عبد الله الدوسري، في التقديم على الهواء محدثكم أحمد الشدي، وفي الإخراج الزميل محمد الشمري. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط علي

0: كن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

0: في هذه اللحظات يصعد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بند البريلة كي يخطب بالناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

الحمد لله، الحمد لله الواحد الديان، أكرمنا بنعمة الإسلام وزيننا بزينة الإيمان. نحمده سبحانه ونشكره، أنزل علينا القرآن وخصنا برسالة سيدي ولدي عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع العوالم والأكوان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا للإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، وعلى آله وصحابته أولي الفضل والإحسان والتقى والرضوان. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة، واعلموا أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة وسبيل نجاته بعد الممات، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم والاستسلام. أيها المسلمون، مع تعاقب الأعوام وتباعد الأزمان عن نور مشكات خير الأنام صلى الله عليه وسلم، توالت المحن وعمت الفتن وتنوعت الشبهات وتكاثرت الشهوات وازدادت الصوارف وتوالت الملهيات. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أخرجه البخاري. وإن أعظم المصائب التي تلحق المؤمن ليس في نقص الأموال والأرزاق، لكن المصيبة العظمى والبلية الكبرى هي الفتنة في الدين، وزعزعة اليقين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بقوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أخرجه البخاري وغيره. وفي مسند الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قال: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدميٍّ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. لذا تعين على كل مسلم حريص على سلامة دينه، يرجو لقاء ربه، أن يتمسك بما يحفظ عليه إيمانه، ويتشبث بما يحمي له توحيده. وأساس ذلك وأصله وأولاه دعاء الله جل في علاه، فلا ثبات لمن لم يثبته مولاه. قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الخلق بعده صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان من شأن أهل الإيمان دعاء الله الملك الرحمن: ربنا لا تزغ قلوبنا

لنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها المسلمون، وإن من أهم أسباب الثبات على دين الله تعاهد القرآن الكريم بالتلاوة لحروفه والتدبر لآياته وبالتفقه في معانيه والعمل بما جاء فيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وبمصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم باستذكار قصص الصالحين من السابقين الأولين والسلف الماضين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان على مر السنين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عباد الله، ومن أعظم الأسباب أيضا الالتزام بطاعة الله والتمسك بكتابه ولزوم الجماعة ونبذ الشقاق والفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بالمداومة على العمل الصالح، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبالبعد عن مواطن الشبه والشهوات واجتناب مجالس اللهو والمغريات، يسلم للعبد دينه وتصفو له سريرته، يسلم للعبد دينه وتصفو له سريرته. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاتقوا الله عباد الله، واصبروا وصابروا على طاعة الله تفوزوا وتفلحوا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، لا إله غيره ولا رب سواه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على أعظم خير وأدناه وأظهر فضله وأخفاه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله نبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه، وعلى آله وصحابته أهل الفضل ومنتهاه، ومن تبعهم بإحسان ما بلغ الزمان شأوه ومداه. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن أعظم كرامة يكرم الله جل وعلا بها عبده في هذه الحياة أن يختم له بالإسلام، واعلموا أن أعظم كرامة يكرم الله جل وعلا بها عبده في هذه الحياة أن يختم له بالإسلام وأن يميته على الإيمان. وإن من أعظم أسباب نيل هذه الكرامة المداومة على الطاعة والاستقامة، ومن عاش يراقب الله في خلواته أمنه سبحانه عند مماته، ومن عاش يراقب الله في خلواته أمنه سبحانه عند مماته. وأعظم ما يلقى المؤمن به ربه أن يسلم هذه الروح، والشأن أنه لم يدنسها بريبة ولم يمل بها لهوى. والعبرة ليست بنقص البدايات لكن بكمال النهايات، وأعظم الكمال أن يموت المسلم على التوحيد والسنة، وأعظم الكمال أن يموت المسلم على التوحيد والسنة. فالله الله في الالتزام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة والبعد عن أهل الزيغ والبدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. ثم عليكم بالصبر، فإن الصابر على دينه زمن الفتن كالقابض على الجمر. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. أخرجه أبو داود وغيره، أخرجه أبو داود وغيره. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

استووا اعتدلوا الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن؟ أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع. ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: قد يلفت انتباه الزائر للحرمين الشريفين جمال المكان واتساع ساحاته وروعة تنظيمه، لكنه قد لا يدرك أن وراء هذا المشهد منظومة متكاملة تعمل دون توقف، هدفها المحافظة على بيئة صحية وآمنة لملايين المصلين والمعتمرين والزائرين. إنها منظومة التعقيم والنظافة، إحدى أبرز صور عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة لتصبح نموذجاً يجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات الحديثة. إن خدمة الحرمين لا تقتصر على التوسعة أو التنظيم أو توفير الخدمات، بل تمتد إلى أدق التفاصيل التي تمس صحة الإنسان وسلامته. ولهذا أولت المملكة اهتماما بالغا بأعمال التعقيم والوقاية البيئية باعتبارها جزءا أساسيا من رحلة ضيف الرحمن، وسخرت لذلك الإمكانات البشرية والتقنية لضمان أن يؤدي الملايين عباداتهم في بيئة تتوافر فيها أعلى معايير النظافة والصحة العامة. وتبدأ هذه المنظومة قبل أن تطأ أقدام الزائر أرض المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فهناك خطط تشغيلية تعد بعناية وجداول زمنية موزعة على مدار 24 ساعة تضمن استمرار أعمال التعقيم في مختلف المواقع، سواء داخل المصليات أو في الساحات أو الممرات أو دورات المياه أو المرافق الخدمية. ويعمل خلف هذه المنظومة عدد كبير من الفرق المتخصصة التي تتناوب على أداء مهامها دون انقطاع، حتى في أوقات الذروة التي يشهد فيها الحرمان ملايين المصلين. وخلال مواسم الحج ورمضان ترتفع وتيرة العمل بشكل ملحوظ، إذ تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي أعمال التعقيم لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد القاصدين. ولا يقتصر الأمر على زيادة عدد الفرق الميدانية، بل يشمل أيضا رفع وتيرة التعقيم في المواقع الأكثر استخداما لضمان استمرار البيئة الصحية رغم الكثافة البشرية الكبيرة. ومع التطور التقني الذي تشهده المملكة، أصبحت الروبوتات الذكية عنصرا رئيسا في هذه المنظومة، فقد أدخلت الهيئة روبوتات متطورة تتحرك ذاتيا وفق خرائط رقمية مبرمجة مسبقا، وتتنقل بين أروقة الحرمين لتعقيم المساحات المختلفة بدقة عالية دون أن تعيق حركة المصلين أو الزوار. وتعمل هذه الروبوتات عبر عدة مستويات تشغيل تمكنها من تغطية مساحات واسعة بكفاءة، مع تحليل البيئة المحيطة واختيار المسار المناسب أثناء الحركة. ولا تقتصر أهمية هذه الروبوتات على توفير الجهد، بل تكمن في قدرتها على الوصول إلى مناطق متعددة بصورة منتظمة ومتكررة، بما يرفع من كفاءة عمليات التعقيم ويضمن استمرارها وفق برنامج دقيق. كما أنها تمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تبنته المملكة العربية السعودية في إدارة الحرمين، حيث أصبحت التقنية شريكاً أساسياً للعنصر البشري في تقديم الخدمات. ومن التقنيات التي اعتمدتها المملكة أيضاً استخدام أنظمة التعقيم الصديقة للبيئة، ومنها تنقية الأوزون التي تستخدم للقضاء على البكتيريا والفيروسات في الهواء والماء دون الحاجة إلى الاعتماد المكثف على المواد الكيميائية. وتعد هذه التقنية من الحلول الحديثة التي تساعد على الحفاظ على جودة البيئات الداخلية للحرمين، مع مراعاة سلامة المصلين والعاملين في الوقت ذاته. كما تشمل منظومة التعقيم أنظمة التكييف العملاقة التي لا تقتصر مهمتها على تبريد الهواء، بل تسهم كذلك في تنقيته. فالفلاتر المستخدمة داخل منظومات التكييف تعمل على حجز الجسيمات الدقيقة والغبار، بينما تستخدم تقنيات إضافية مثل التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية في بعض مراحل معالجة الهواء، بما يسهم في الحد من انتقال الملوثات وتحسين جودة الهواء داخل المسجد الحرام. ويدرك القائمون على خدمة الحرمين أن أكثر الأماكن تعرض للمس المصلين هي المواقع التي تحتاج إلى عناية مضاعفة، ولذلك تعقم مقابض الأبواب وحواجز السلالم ومواقع الوضوء ودورات المياه والعربات والمصاحف.

0: وغيرها من المرافق بصورة متكررة على مدار اليوم باستخدام مواد معتمدة وآمنة وفق معايير صحية دقيقة. ولا تنفصل أعمال التعقيم عن منظومة النظافة الشاملة داخل الحرمين، بل إنهما يعملان في تكامل تام. فبعد إزالة الأتربة والمخلفات تبدأ عمليات التعقيم لضمان الوصول إلى أعلى مستويات النظافة، ويعاد تنفيذ هذه الدورة مرات عديدة يوميا، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة عالية، الأمر الذي يجعل الحرمين في حالة عناية مستمرة لا تتوقف مع انتهاء الصلاة أو مغادرة الزوار. ورغم اعتماد المملكة على أحدث التقنيات، يبقى العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في نجاح هذه المنظومة، فالمختصون في الوقاية البيئية والمشرفون الميدانيون والعاملون في فرق النظافة والتعقيم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة وفق برامج تدريبية مستمرة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصحة العامة وإدارة المرافق. وتتجلى قيمة هذه الجهود في أن ملايين الزوار قد لا يلاحظون تفاصيلها، لأن نجاحها الحقيقي يكمن في أن تعمل بصمت، فلا يشعر المصلي بانقطاع الخدمة، ولا يلحظ الزائر حجم العمل الذي يبذل خلف الكواليس، لكنه يلمس أثره في نظافة المكان ونقاء الهواء وراحة أداء العبادة. وهكذا، فإن تعقيم الحرمين الشريفين لم يعد مجرد إجراء للنظافة، بل أصبح منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط والتقنية والكوادر المؤهلة والعمل المتواصل. وهي منظومة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أن تبقى أقدس بقاع الأرض بيئة آمنة وصحية تليق بمكانتها، وتجسد في كل يوم معنا خدمة الحرمين الشريفين بوصفها رسالة مستمرة وشرفا تتوارثه الأجيال ومسؤولية تؤدى بأعلى درجات الإتقان.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمني منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال. تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، وكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما: كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة ووجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. أساعد فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة، كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص،

0: وطن جعل من الإنسان أولاً ومن الابتكار طريقاً للمستقبل، وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة نشرف بالترحيب بضيفتنا الأستاذة وفاء السلمي، المدير التنفيذي لجمعية مرضى قلب الأطفال. حياكم الله أستاذة وفاء.
4: حياكم الله وأشكركم على هالاستضافة.
3: سعداء بقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله يعني نقول الله يبارك في الوقت بس ونتحدث عن هالجمعية الرائعة ونغطي كثيرا من مناشطها بمشيئة الله تعالى.
4: بإذن الله.
3: جمعية مرضى قلب الأطفال هي جمعية إنسانية تهدف أو تهدفون أنتم من خلالها دعم الأطفال المصابين بأمراض القلب وكذلك أسرهم من خلال تقديم الرعاية الصحية وكذلك المساندة النفسية والاجتماعية، أيضا نشر الوعي بأمراض القلب وطرق الوقاية منها وأهمية كذلك الاكتشاف المبكر. ويعني اليوم احنا يمكن نتحدث عن شيء توعوي. في البداية أستاذة وفاء، عرفينا أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية مرضى قلب الأطفال.
4: بداية جمعية مرضى قلب الأطفال قلب الصغير هي جمعية أهلية صحية متخصصة تأسست نهاية عام 2023، وهي مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويشرف عليها فنيا وزارة الصحة. نطاق خدماتها يشمل جميع مناطق المملكة. طبعا جاءت نشأة الجمعية استجابة للحاجة إلى وجود جهة متخصصة تعنى بالأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية والمكتسبة، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والنفسية، وهذه الخدمات نقدمها للسعوديين وغير السعوديين وفق أعلى معايير.
3: جميل. الجمعية كم عمرها أستاذة وفاء؟
4: الجمعية تقريبا 3 سنوات.
3: 3 سنوات، ما شاء الله. الرؤية بالنسبة لكم في الجمعية وكذلك الأهداف، وأتمنى حقيقة زي الأهداف أننا نفصل فيها، خلينا نقيس وإياك الأثر خلال 3 سنوات، يعني وش اللي وصلتوا له من أهداف في الجمعية؟
4: بداية خلينا نتكلم عن رؤية الجمعية. هي الريادة والتميز في تأمين الرعاية الصحية للأطفال المصابين بأمراض القلب. طبعا أهدافنا 6 أهداف ممكن نركز عليها. أولا دعم علاج الأطفال مرضى القلب وتمكينهم من الوصول للرعاية المناسبة. الهدف الثاني أنه ننشر الوعي بأمراض القلب الخلقية وأهمية الكشف المبكر عليها. النقطة الثانية

0: لضمان استدامة خدمات الجمعية ولنوصل بإذن الله لأكبر عدد من المستفيدين.
1: جميل. إذا بأفصل معك في الأهداف بعد إذنك أستاذة وفاء، في قضية نشر الوعي هنا الآن، إيش المقصود فيه؟ إيش الوسائل كذلك المتاحة من خلالكم؟ يعني أنتم تستفيدون مثلا من وسائل التواصل، عندكم منشورات معينة، في مؤتمرات تعقدونها، في لقاءات، هذه يعني حقيقة مهمة جدا. أيضا كيف تشوفون تعاطي الناس معكم، أو على الأقل يعني اللي عندهم يعني مشاكل في هل في هل في القلب بالنسبة للأطفال في قضية تلقي مثل هذا الأمر، رفعتوا مستوى الوعي؟ هذه مسألة تستحق التوقف عندها حتى تقيسون الأثر بالنسبة لكم أنتم في الجمعية.
0: والله لو بتكلم عن التوعية بشكل عام، احنا نقدم رسائل توعوية هتكون مبسطة وموثقة عبر المنصات الرقمية طبعا للجمعية، بالإضافة إلى المشاركات بالمناسبات الصحية، التفعيل للأيام العالمية، بالإضافة إلى المشاركاتنا في المعارض سواء الدولية أو المحلية، والفعاليات طبعا المجتمعية وغالبا تكون مع بالتعاون مع جهات صحية وشركاء. بهالطريقة احنا بنوصل صراحة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، ونعرفهم بأمراض القلب، شيء أعراضها، أهمية التشخيص المبكر، بالإضافة إلى الالتزام يعني بالمتابعة الطبية.
1: جميل.
0: وطبعا خلينا نأكد على نقطة أن الوعي هو أول خطوة للعلاج.
1: صحيح.
0: وأي رسالة ممكن أن نظهرها أو نوصلها لأسرة قد تكون سبب في أنها تنقذ حياة طفل.
1: صحيح. وأيضا عادة الاكتشاف المبكر يعني يكون العلاج فيه بأقل تكلفة، ولا لا؟
0: أكيد طبعا بيسهل علينا، وسهل علينا وبحيث أننا نكتشف المرض مبكرا وممكن أن نعالجه بأسرع وقت، أو أنه ممكن يتعايش معه، أو أنها نسهل أو نبسط لها المعلومة أو الخدمة اللي بتخليه يتعايش مع المرض في حال أنه ما يحتاج تدخل جراحي أو.
1: ممتاز. في نقطة مهمة اللي هو توفير الاحتياجات، إيش المقصود بالاحتياجات هنا أستاذة وفاء؟
0: اللي هو قلت لك مثلا الأدوية، المستلزمات الطبية، الأجهزة، هذه الأشياء كلها يعني تكون مكملة أو للعلاج يعني.
1: ممتاز. وبالنسبة لتأهيل الكوادر، يعني أنتوا اليوم تكلمين على الكوادر الموجودة عندكم في الجمعية، ولا الطواقم الطبية اللي ممكن يعني تنورونها ببرامجكم ويصير فيه استفادة وتبادل خبرات بينكم وبينهم؟
0: هذه من البرامج اللي احنا الان جالسين نعمل عليها ونعد لها فعليا، اللي هو التوعية مثل ما ذكرت لك، بالإضافة إلى التأهيل كوادر صحية في هذا المجال، ليس فقط حصرا على الموجودين أو اللي يتعاملوا معنا بالجمعية، وإنما جميع كوادر صحية في المملكة اللي يعملوا بالمستشفيات وبالقطاع الصحي.
1: ممتاز. يعني حقيقة أي جمعية لا شك أنه يعني من صميم عملها ودورها المهم، أو دورنا نحن هنا في الإعلام، تسليط الضوء على برامجها، على مبادراتها، وهذا خليني أقول أنه من الأمور اللي تلخص عمل وأداء الجمعية، بل من الأمور يمكن اللي تخليكم أنتم كمعنيين بالجمعية ومسؤولين عنها يعني ترفعون الرأس وتقدرون عملكم حقيقة، وتعرفون حجم الجهد اللي بذلته، والبرامج المبادرات التي قامت بها جمعية مرضى قلب الأطفال حتى الآن ممكن أنا وياك نحصرها من خلال هالمحور أستاذة وفاء.
0: طبعا مثل ما ذكرنا الجمعية تحرص أنها تقدم برامج وتخصصية تغطي مختلف احتياجات الأطفال مرضى القلب. فنبدأ من برنامج أول، وهم يمكن من أهم البرامج أو أول البرامج اللي انطلقت فيها الجمعية، هو عبارة عن عيادة مجانية متخصصة للكشف المبكر وتشخيص أمراض قلب الأطفال. يشرف على هالعيادة ويشارك فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين المتطوعين، بهدف أن يتم الاكتشاف الحالات مبكرا وتوجيهها إلى مسار العلاج المناسب. يأتي بعدها برنامج نبض، وهو ضمن البرامج الرئيسية للجمعية، يعمل هالبرنامج من خلال دعم العمليات الجراحية للأطفال المصابين بأمراض القلب، بالتعاون طبعا مع جهات صحية متخصصة في مختلف مناطق المملكة. عندنا ما شاء الله بالأحساء، بالقصيم، بالرياض، بالخبر، وبجدة والمدينة المنورة بإذن الله نسعى أيضا لنغطي جميع مناطق المملكة. طبعا في هالبرنامج احنا بنساعد او نسهل الفرصة للحصول على العلاج في الوقت المناسب، ونخفف الأعباء على الأسر من خلال دعم رحلة العلاج. نأتي إلى خلينا نقول البرامج المميزة، برنامج الطبيب الزائر نرعاك، انطلق هذه السنة البرنامج، والهدف منه أنه نوصل بالخدمات التخصصية إلى المناطق الطرفية والنائية. شملت زيارات عدة خلال هذه الفترة، منها الوجه وتثليث وادي الدواسر،

0: بالإضافة إلى الدواتني والقريات مع استمرار العمل على التوسع في البرنامج طبعا اللي بإذن الله نغطي جميع مناطق القرفية.
1: جميل. الآن كيف يصل لكم المستفيد؟ يعني أنتوا مثلا تروحون لأقسام قلب الأطفال تتلمسون الحاجة هناك، ولا يقدم عليكم المستفيد حتى يعني يستفيد من خدماتكم، يعرف ما شاء الله مثل هالبرامج الجميلة، خصوصا موضوع الطبيب الزائر هذا اللي أشرت إليه أنه انطلق السنة هذه. لكن قبل ما أروح للطبيب الزائر وأفصل فيه شوي بعد إذنك، أبي أعرف كيف يصل إليكم المستفيد.
0: احنا حريصين ان تكون رحله المستفيد عندنا سهله وواضحه من البدايه، بحيث يتم التقديم من خلال القنوات الرسميه للجمعيه، سواء عبر الموقع الالكتروني او تواصل مباشر معنا. بعد ما يتم استقبال مثلا الحاله ومراجعه تقاريرها الطبيه، تحال الى عياده عون مثل ما ذكرت لك لاجراء التقييم الاولي. بعد اكتمال التقييم تعرض الحاله على لجنه طبيه في الجمعيه تدرس احتياجها وتحدد الخدمه الانسب لها. بناء على توصيه اللجنه يتم توجيه المستفيد للبرنامج المناسب، سواء كان دعم للعلاج او العمليات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجمعيه. هذا فيما يخص بشكل عام البرامج.
1: اللجنه الطبيه هذه مكونه من اطباء قلب، من
0: بالضبط من استشاريين قلب. صحيح.
1: ممتاز. ولهم علاقه برضو في وزاره الصحه في قضيه يعني حتى تسهيل مثلا وصول المستفيد، علاج المستفيد.
0: مسهمين. نعم صحيح.
1: ممتاز. إيه. ماذا عن الطبيب الزائر؟ فكرة رائعة وتسبق العصر كما يقال.
0: الطبيب الزائر فكرته أن نقدم الخدمة للأسر هناك، الأسر الأشد احتياجا على نوفر عليهم على السفر. فالفكرة أنه التعاون مع التجمعات الصحية بالمناطق أو مع الجمعيات الصحية بالمناطق، بحيث أنه يتم التنسيق عمل عيادة في المستشفى واستقبال المرضى وتشخيصهم وبالتالي متابعة حالاتهم.
1: جيد. هل هذا من خلال يعني فرق لكم منتشرة في المناطق هذه، ولا أشخاص من هنا من الرياض يطيرون لهالأماكن ويوصلوا لها؟
0: والله موجود في الرياض وخارج الرياض للأمانة، المتعاونين معنا من الأطباء والاستشاريين.
1: إيه ما شاء الله، يعني معناته لكم علاقة بالمنصة، منصة العمل التطوع يعني.
0: أكيد طبعا. جيد. نعم لنا حساب في المنصة وما شاء الله تبارك الله عندنا متطوعين كثير.
1: ممتاز. بناخذ موضوع المنصة إن شاء الله يمكن يجينا في محور قادم، لكن نبض إيش البرنامج هذا بالضبط؟ هل يعتبر من البرامج اللي بدأت معاكم من بداية الجمعية؟ إيه
0: نعم بداية الجمعية، مثل ما ذكرت لك عمليات جراحية.
1: ممتاز. طيب إذا بقيس أنا وياك أو نأخذ حجم الأثر اللي حققته الجمعية، أيضا كم بلغ عدد المستفيدين من خدماتها وبرامجها حتى اليوم إذا كان لديك إحصائيات بهذا؟
0: الحمد لله بفضل الله ودعم شركائنا والداعمين، استطعنا للأمانة نحقق أثر ملموس في خدمة الأطفال المصابين بالأمراض القلب. اليوم تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية أكثر تقريبا من 2000 مستفيد من خلال برامج المختلفة. فبرنامج عون قدم خدمات الكشف المبكر وتشخيص لما يقارب 600 مستفيد، بينما برنامج رب العمليات الجراحية دعم نحو 200 عملية للقلب. كما استفاد قرابة 200 طفل من برنامج الطبيب الزائر الذي يوفر استشاريين في المناطق الطرفية، بالإضافة إلى بقية البرامج في الجمعية.
1: جيد. ترى حجم الأثر أيضا إذا نتحدث عنه أستاذ وفاء كما يقال عاطفية، من ردود فعل مثلا الآباء والأمهات اللي يعني يمرون عليكم ويستفيدون من خدماتكم، وأيضا يمكن تعيشون معهم فترة، يعني لا شك أن العملية الجراحية أكيد بتاخذ وقت، الطبيب الزائر برضو بياخذ وقت، يعني إذا في شيء ممكن تنقلينه لنا من هالأمور اللي يعني تكون بالنسبة لكم دافع يعني في قضية العمل الخيري وتثبت بتكون في هال المجال أستاذة وفاء.
0: أكيد في كثير من الثناء والدعوات اللي نسمعها ما شاء الله تبارك الله كل بعد عيادة أو عملية. أكيد إحنا قدمنا لهم خدمة، سهلنا لهم أمور كثير من ناحية الدعم المالي، فأكيد فيها أثر كبير حققناه.
1: جيد. طيب في سؤال مهم حول آلية الاستفادة من برامج الجمعية بالنسبة للفئات المشمولة بالرعاية وكذلك الاهتمام لديكم، يمكن هذا أشرنا إليه في قضية التقديم في البداية، لكن ممكن أيضا من خلالك اليوم يعني نشير أيضا، هل فيه بالنسبة لكم يعني تغذية راجعة نعرف من خلالها إذا عندنا الخطوات فيها صعوبة أنه لا في السنة القادمة تكون الخطوات أسهل؟

0: يعني لوصول المستفيد لكم؟
1: بالضبط بالضبط، أكيد طبعا. خلينا نقول بعض الغير السعوديين يكون صعب عليهم الرفع بقنوات التواصل، عرفت كيف؟
0: صحيح.
1: لما نطلب تقارير، لما نطلب المستندات أو الإثباتات، فيكون عندهم شوي الموضوع صعب. فإحنا إن شاء الله نسعى إلى أن نحسن هالموضوع فيما يخص طرق التواصل أو استقبال المستفيدين.
0: ممتاز. من أيضا ما يحسن أن نشير إليه أستاذة وفاء ومن خلالك، الدور الذي تقوم به الجمعية اليوم في رفع الوعي المجتمعي بأمراض القلب لدى الأطفال. شو الدور اللي تقوم به الجمعية بالنسبة لكم؟ ويمكننا يمكن في بداية حديثنا
1: صحيح.
0: أشرنا إلى إلى إلى شيء من هذا أستاذة وفاء.
1: صحيح صحيح، تطرقنا لهالموضوع ورفع الوعي بالنسبة لنا جزء أساسي من رسالتنا. فأقول لك المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب لما توصل للمستفيد بعد الله تكون سبب في أنها تكشف الحالة مبكرا، وتكون في سبب في أنها تنقذ حياة الطفل. فتطرقنا لهذا الموضوع من حيث الرسائل التوعوية ومن حيث المشاركات في المناسبات الصحية والأيام العالمية.
0: ممتاز. لما تشاركون في مثل الأيام الصحية، كيف تقيسون ردود الفعل بالنسبة للناس؟ يعني في أثر، في استقطاب مثلا لأشخاص مثلا يرغبون في الاستفادة من البرنامج، في ناس مثلا غافلين عن أداء جمعيتكم ويرون أنه لديكم شيء نوعي في هال في هال في هالمجال؟
1: أكيد طبعا. إحنا لو بنقيس على أكثر من جانب،
0: إيه؟
1: جانب لو قلنا ما شاء الله الشركات وال الداعمين، فلما يجون يتعرفون علينا بالجمعية بالعكس يكون عندهم الدافع أو الحماس أنهم يقدمون أي مساهمة تخدم المرضى المصابين بالأمراض القلب. بالإضافة لو تكلمنا على الجانب الآخر اللي هو جانب الكوادر الصحية، أنهم يكونوا مشاركين معنا ومتطوعين في الجمعية. بالإضافة للمرضى أنهم يسألون أو يستفسرون أو يأخذون المعلومات للتقديم على الجمعية والاستفادة من خدماتها.
0: جميل. الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الجمعية، حقيقة أنا وياك يعني نبي نناقش أهم هذه الشراكات، أيضا كيف كان الإسهام من قبلكم في تعزيز أثر مثل هذه الشراكات أستاذة وفاء؟
1: طبعا في جمعية قلب الصغير نؤمن أن الشراكات الاستراتيجية أحد أهم عوامل نجاح العمل غير الربحي، بحيث أنها تتيح لنا نقدم خدمات أكثر شمول، نوصل لأكبر عدد من المستفيدين. فلو بنتكلم عن أبرز الشركات، عندنا شركتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب تعاوننا مع عدد من مراكز القلب المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، تحديدا الرياض، القصيم، الأحساء كما ذكرنا سابقا، إلى شركات مع القطاع الخاص أيضا مع القطاع غير الربحي. هذا طبعا يعزز جهودنا في خدمة الأطفال المصابين بالأمراض القلب بشكل مباشر.
0: جميل. أنتوا شراكتكم الآن واحدة؟ لا، أنا متأكد إنه في شراكات برضو أخرى، يعني زي المستشفيات، زي الـ يعني الصحة عموما، نتكلم عن وزارة الصحة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم. نعم، عندنا شراكات مع عدة التجمعات الصحية في المملكة، مع عدة مستشفيات على وجه الخصوص، مثلا مدينة الملك فهد الطبية، مركز الأمير سلطان بالقصيم، مركز الأمير سلطان بالأحساء. فعندنا أكثر من شراكة، هذا من جانب الشركات الحكومية الصحية. عندنا أيضا شراكات مع القطاع الخاص كمستشفيات مثل مستشفى الرياض. عندنا أيضا شراكات مع الجمعيات الصحية بالقطاع.
0: كيف تشوفون المبادرة من قبل الجهات الحكومية بالنسبة لكم، القطاع الخاص، التفاعل معاكم، كيف تقيمونه أستاذة وفاء؟
1: جدا ممتاز. يعني الأمانة الكل يسعى مثلا يقدم مسؤولية مجتمعية، يكون عنده شراكة مع هذه الجهة بحيث يقدم خدمة طبية للمستفيدين.
0: جميل. لماذا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؟ الفكرة كيف بدأت؟ كيف ممكن يعني نقول إنه كان في حاجة فعلا علاج مثلا أمراض القلب؟ أنتوا لمستوا شيء معين، رأيتموه، خلاكم يعني تعقدون الشراكة مع هذا المركز الجبار، إذا صحت العبارة أستاذة وفاء؟
1: صحيح. أكيد طبعا، إحنا واجهنا تواصل كثير من أشخاص خارج المملكة بحيث يطلبون المساعدة في جانب العمليات القلب للأطفال. فلعل الفكرة أصلا موجودة سابقا من حيث التعاون، مبدأ التعاون، ولكن واجهنا للأمانة تواصل كثير بهذا الخصوص. من المستفيدين خارج المملكة، ولعلنا بإذن الله أن ننطلق مع مركز الملك سلمان بحيث نقدم الخدمات التخصصية في هالمجال خارج المملكة للدول والأشخاص الأكثر احتياجا.
0: بدأت الشراكة مع المركز؟
1: نعم الآن الحمد لله تم توقيع الاتفاقية، وبإذن الله بننطلق في التنسيق للمشاركة بإذن الله خارج المملكة معهم.
0: ممتاز. التطوع يعني حقيقة من الأمور المهمة اليوم، حتى أنه منصة العمل التطوعي يعني قفزت قفزات جيدة في في في في في ضبط العملية وربط المتطوع بالمؤسسات والجمعيات مثل جمعيتكم. اليوم كيف تشوفين الإقبال من قبل الجميع، إذا افترضنا الكادر الصحي وغيرهم، يعني على العمل معكم؟ هل في يوم من الأيام واجهتم نقص في الكوادر بالنسبة لكم، أو لا والله ما شاء الله المكان مليان بس يدوب ترتبون المشاركين معكم بس؟
1: لا هو الأمان المستمر، يعني الحمد لله مغطين عياداتنا كلهم متطوعين مثل ما ذكرنا بالعيادة. كل سبت احنا عندنا عيادة يتطوع فيها استشاري، يتطوع فيها فني، فالحمد لله يعني ماشي الأمور في هذه النقطة.
0: جميل، وفي إقبال؟
1: أي نعم إلى الآن الحمد لله في إقبال.
0: ممتاز. أيضا من الأسئلة المهمة اللي هو أبرز توجهات الجمعية بالنسبة لكم، وكذلك الخطط الاستراتيجية للمرحلة القادمة. نحن نتحدث عن جمعية ناشئة ما شاء الله لها 3 سنوات، أكيد أنه يعني عندها توجهات، عندها خطط استراتيجية. نريد أن نقف من خلالك أستاذة وفاء على هذه الخطط والتوجهات.
1: خلال الفترة القادمة احنا نتطلع أن يكون في توسع لأثر الجمعية بحيث أن نصل إلى الأطفال المصابين بأمراض القلب في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق التي تقل فيها الخدمات التخصصية. من أبرز التوجهات أن نعزز برامج الكشف المبكر، نوسع برنامج الطبيب الزائر، وزيادة للدعم عمليات القلب للأطفال والمستحقين، إلى جانب تطوير خدمات رقمية لتسهيل رحلة المستفيد من التقديم وحتى الوصول إلى الخدمة. كما نعمل أنه على ابتكار مبادرات نوعية، بناء شركات فعالة تسهم في استدامة خدمات الجمعية. ورؤيتنا للمرحلة القادمة أن تكون الجمعية بإذن الله أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة على تلبية احتياجاته، وأن نوصل بإذن الله برسالتنا وأداءنا بكل كفاءة واستدامة.
0: السؤال، هل الجمعية يعني في نشأتها يعني كان في جمعيات سابقة لها في القلب واستفادت من مما لديهم، أو أنه لا الجمعية لا نشأت وهي تخصصت فقط في أمراض قلب الأطفال أستاذة وفاء؟
1: لا تخصصت في الجمعية، متخصصة في أمراض قلب الأطفال أول جمعية
0: ما شاء الله، بلا يعني مثال سابق.
1: أي نعم.
0: طيب في تعاونات بينكم وبين الجمعيات الأخرى كقطاع لا ربحي، ممكن أنتوا استفدتم منهم في بعض الأمور، أو على الأقل قدمتم لهم خبرات أو أخذتم منهم، كيف تشوفون التعاون بينكم في القطاعات اللاربحية؟
1: أكيد عندنا شركات مثل ما ذكرنا في المناطق الطرفية، الجمعيات الصحية كان في تعاون بحيث هم يقوموا في دورهم ونمكنهم في هالشيء بحيث تتلك يسهلون لنا الوصول للمستشفيات والتنسيق لزيارة الطبيب الزائر، فهذا جانب يعني جدا مهم.
0: ممتاز. أنا حقيقة سعدت بالحوار معك أستاذة وفاء، كان حديثنا وإياك عن جمعية مرضى قلب الأطفال، ناقشنا وإياك من خلالها تاريخ الجمعية وكذلك رؤية الجمعية، أيضا البرامج والمبادرات التي قامت بها الجمعية، أيضا يمكن كان حديثنا عن جملة من الإحصائيات الخاصة بكم في الجمعية، وكذلك أشرنا إلى الرعايات أو بالأصح صح التعاونات اللي بينكم وبين القطاعات والشراكات، خططكم المستقبلية، وأيضا يمكن توجهاتكم والخطط الاستراتيجية المرحلة القادمة. أشكرك على ما تفضلتي به أستاذة وفاء، وإن من كلمة أخيرة تريدين توجيهها قبل أن نختم هذا اللقاء.
1: أشكركم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة للتعريف برسالة الجمعية، وندعو جميع أفراد المجتمع والجهات المانحة والقطاع الخاص أن يكونوا شركاء، يعني يمنحون أطفالنا فرصة لحياة صحية أفضل. شاكرة ومقدرة لك.
0: كل الشكر والتقدير لك أستاذة وفاء السلمي، المديرة التنفيذي لجمعية مرضى قلب الأطفال، كنت ضيفة معنا في لقاء اليوم. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم

علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة خطوة خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن كيف ندرب أبناؤنا على اتخاذ القرار، مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والاجتماعي والتربوي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، ومثل ما أسلفت إن شاء الله في هذه الحلقة بنتحدث عن كيف ندرب أبناءنا على اتخاذ القرار. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، ورحب فيك ورحب فريق العمل، ورحب أيضا بكل من انضم إلينا في الاستماع لهذه الحلقة. أسأل الله أن يجعلها حلقة خفيفة ومليئة في المعلومات اللي يستفيد منها الجميع
1: يا رب. طيب دكتور، خلني أبدأ معك بعنوان الحلقة، كيف ندرب أبناءنا على اتخاذ القرار.
2: طيب إذا أنا خليني بدوري أهنيك على اتخاذ مثل هذه المواضيع الجميلة الرائعة، اللي بس لو الواحد استمع الحلقة كاملة ممكن تترابط الأفكار فيها. من المشاكل التربوية اليوم مع الأسف اللي يعاني منها الوالدين قضية القرارات، ومن هو صاحب القرار، وش الفائدة في صنع أيضا هذه الشخصية عندما تكون قوية وعندها قدرة ليست مترددة في اتخاذ القرار. هذا كله الحقيقة الوالدين هم اللي يصنعونه في البداية مع أطفالهم أو مع أبنائهم، صحة التسمية. فخليني أنطلق في مقدمة أنه في 5 مستويات في اتخاذ القرارات يجب أن يعرفها الآباء والأمهات اليوم في هذا الجانب تحديدا. في قرار احنا نقول عليه الأب والأم لهم 90% في اتخاذ هذا القرار، وابنهم له 10% فقط، فبالتالي القرار أنتم المسؤولين في اتخاذه. في قرارات لا تصل إلى 70% للأب والأم و 30% للأبناء. في قرار يصل إلى 50% للوالدين و 50% للأبناء. في قرار يصل بالعكس 70% للولد أو للبنت و 30% لأبوه وأمهم. والمستوى الأخير والخامس 90% في هذا القرار يكون للأبناء، للبنت ولا للولد.
1: ترتفع مع العمر النسبة؟
2: هو صاحب هذا القرار، لا، مع نوعية القرار ومتى يكون. و10% للأب والأم. نجد أنه هذه القرارات في مثل ما تفضلت أشرت عليه موضوع العمر، نجد فيه النسب الأكثر تكون للأباء والأمهات. كلما تقدم العمر وارتفع نجد أن النسب تختلف،
1: هذا من جهة، تزيد عند الأبناء وتنقص عند الآباء والأمهات،
2: هذا في جهة. في جهة ثانية لا، نوعية الشيء اللي يعمل فيه. يعني على سبيل المثال خليني أعطيك مثال، الابن الآن في أسرة مرتاحة ماديا إلى حد ما، والابن ولا البنت يبي يشتري له سيارة،
1: يا سلام.
2: فالبنت تقول لهم أنا بسيارة الفلانية، الأب ما يستطيع أو عنده تربية داخلية أنه مو بكل أمر تطلب حنا بننفذ لها. مشكلة دي أنه كل شيء تبيت بكرة لما تتزوج ممكن تتزوج واحد ما عنده الإمكانيات اللي عند أبوها وأمها، فبالتالي تصطدم تقول أبوي كنت إذا طلبت شنطة جاب لي، إذا طلبت مدري إيش جابها، كل شيء جاب لي، أنت وش أضبت لي في يوم زوجت لك؟ فهنا مشكلة الآباء والأمهات في عملية القرارات اللي يلبونها. فلما يجي ابن يقول أنا بالسيارة الفلانية، أنا كأب ما أستطيع أني لازم أتحمل أحمال علشان أشتري هذه السيارة لولدي ولا لبنتي. فهنا يأتي عملية النقاش والحديث، أنه الميزانية اللي عندي، وأبدأ أتكلم، هو يقارن بولد عمه، يقارن بولد خاله، يقارن بولد الجيران، بصديقه، أنه شروا له، أنتم ليش لا جيبوا لي هذا الشيء؟ فيبدأ التفاوض هنا. يعني أنا ممكن أرتفع شوي، ممكن أتحمل، لكن ما أستطيع أتحمل هذا المبلغ الكبير الضخم، ما أستطيع أتحمله في هذا الشيء. يتورطون أحيانا الأباء والأمهات باتخاذ قرارات، أنهم أعطوا القرار الكامل لمين؟ أعطوه للولد، وهذا خطأ، كان القرار بيديهم، أو القرار 50-50، ومع ذلك هم تركوا القرار علشان يرضوا رغبة الابن. أحيانا لا، القرار يكون 90% للولد، مثلا التخصص، إذا جينا في المرحلة الثانوية في الغالب لما يخلص الشهادة الثانوية ويدخل الجامعة، في الغالب هو عنده تخصص الولد والبنت وعندهم رغبة، لكن الأب والأم علشانه طبيب يبي ولده يطلع طبيب، ومهيئينه أنه بيكون طبيب، لكن مع الأسف الرغبة غير موجودة، فما يستمعون للقرار، فتكون النتائج عكسية. ولا ننسى ذلك الشاب اللي درسته في الجامعة، كان يدرس عندي في قسم اللغة الإنجليزية، لكنه شوي يعني اكتشفت أنه جاينا من كلية الطب، وجلس في الطب 4 سنوات، وكان زين دراسته ماشي، يعني ما حول بسبب أنه فصل ولا فشل، لا، حول برغبته. فبعد ما جلست معه اكتشفت أن أبوه كان طبيب، ومدخل فيه فكرة الطب أنك تكون طبيب مثلي وتمسك عياداتي وتكون بنفس مكاني، والولد ما له الرغبة دي أبدا، فكان يتصارع من والديه بهذه الرغبة، لما أقنعهم أن يروح للقسم، فيقول هذا السبب اللي نجيت، وكان متفوق هذا الولد، وكان يأخذ العلامات في أعلى الدرجات. إذن الخمس المستويات هذه اللي أنا تكلمت فيها، ويمكن بعد شوي راح نتناقش ونضرب أمثلة على هذه المستويات.
1: جميل. يمكن المستويات اللي أنت ذكرتها دكتور، والنسبة المئوية، يمكن هي تتوافق مع لفظ في عنوان حلقتنا اللي هو ندرب، اللي هو التدريب، يكون بالتدريج.
2: نعم.
1: والنسبة المئوية بالنسبة لاتخاذ القرار، يمكن مثل ما ذكر الدكتور، أنت أعطيت نسب متفاوتة.

0: فاوته.
1: نعم، أشترك في هذا الطرح الجميل الرائع في قضية أن الأب والأم عليهم المسؤولية الكافية في تدريب أبنائهم على اتخاذ القرارات السليمة، لكن ما يمنع أنه يكون فيه أحيانا نقاش في شد وجذب مع البنت ولا مع الولد، لكن الطريقة للمفترض نتكلم فيها وبعيدا عن التنظير، لأن البعض يقول أنتم خلف المايكات جالسين وقاعدين على كراسي مريحة وقاعدين تنطرون. لا، إحنا نازلين بأرض الواقع، إحنا عندنا أولاد وبنات وإحنا معكم ونشارككم في هذا الشيء. والمنهج الحقيقي مو بالنظرية الغربية، وإنما أخذ كل ما نتكلم منه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يحاور الأشخاص وإن كانت المتطلبات أو الأشياء اللي هم يحتاجونها أحيانا مرفوضة، لكن كان يناقش، كان يحاور، كان يقبل، يعني ولا يركز على الخطأ وإنما يعالج الفكرة اللي موجودة. مثال: صحابي جليل شاب اشتكوا أهل المزارع في المدينة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يعني هذا شاب أذانا أنه يرمي النخل، يرمي التمر بالحجارة نخلنا يوم أثمر. فالنبي استدعى هذا الشاب، وبعد ما جلس معه ما قال له أنت تسوي أخطاء وأنت، لا، على طول سأله ليش ترمي النخل، ليش ترمي بالحجارة؟ قال يا رسول الله أنا جائع من الجوع باكل، فأنا أرمي ينزل لي يعني شيء من هذا، شاب صغير توه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم على الشاكين، قال بسبب الجوع، هو كان يرمي بسبب الجوع، يعني مو يعني هو يسوي أشياء، لا، وكأنه يقول يعني هو لو شبع ما سوى هذا الفعل، يعني أنت كمزارع لو تعطيه ما يسوي هذا الفعل من أي كان. فكان النبي دائما ما يركز أو يركز على العقاب، وإنما يعني هذا السلوك حنا نبي نعرف ليش وبعدين نتجاوزه. لو الأب والأم اليوم يعني ما أصدروا قرارات حازمة أو صارمة في بعض المواقف وفي بعض القرارات اللي هم يتخذونها، وإنما كان في شيء من النقاش، رفض النقاش، خلاص أنا هذا اللي نستطيع وهذه الإمكانيات اللي عندي. لما ولدك ولا بنتك جاي بيشتري سيارة ولا يشتري شيء معين وانت ما عندك ذاك الإمكانيات، خلاص أنت بالنقاش والحوار وبالنهاية تقول هذا اللي عندي، أنا ما أستطيع أفعل، تريد مني أن أسرق، تريد مني أن أرتشي، تريد مني أن أحمل نفسي ما لا تطيق، وأنا كل اللي عندي بسطته لك الآن، فما أستطيع أني أسوي أكثر من ذلك. جميل موضوع الحوار اليوم في اتخاذ القرار أنك تساعد ابنك في ناحية عمرية، وانت ذكر المراحل والمستويات الخمسة اللي قلنا، كم لي أنا بالمية وكم هو له في المية في اتخاذ هذا القرار.
0: جميل دكتور، نستأذنك فاصل ومستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن كيف ندرب أبناءنا على اتخاذ القرار مع الدكتور أحمد المسند. دكتور، يمكن اتخاذ القرار والتدريب على اتخاذ القرار مهارة تكتسب ويحتاجها الطفل منذ الصغر.
1: أتفق معك، صحيح، هذا كلام بالفعل صحيح. المهارات دائما لما تكون في وقت مبكر نعلمها أبنائنا، لا شك ننسقل المهارات في وقت رائع وجميل جدا. أيضا قضية احترام هذا القرار مهم جدا، وإن كان القرار يعني بالنسبة لي كأب أنا أرى أن هذا القرار خاطئ بحكم معرفتي وكبر سني، وإني أدري أنه هذا القرار أبعاده راح تكون بالشكل الفلاني. أنا عن طريق الحوار لما أبين للولد أو للبنت أبعاد هذا القرار، وأنه يكون ما يمنع أنه مصر أنه بيخوض التجربة، يخوض التجربة بما أنه ما في ضرر جسدي راح يكون عليه أو ضرر وإنما يعني هو يبي يدرك، يبي يشوف أنه هذا الخطأ يعني يمارسه بنفسه هذا الخطأ. بعدها يقول فعلا يعني تجربة والدي تجربة أمي كانت أفضل لو أني سمعت منهم، بس أنا توقعت أنه هذا الشيء

0: فخاض التجربة حسب هذا القرار، يعني ما يكون القرار مصيري وبخليه يجرب، لا، أمنع من القرارات المصيرية لا سيما في عمر معين يمنع. أيضا في قضية يعني احنا نتكلم مثلا عن قيادة الدراجة النارية، يعني هذه في خطورة معينة على سن الأطفال، خصوصا لما يكون اندفاعي وإلى آخره، أن ترفضه وترفضه جملة وتفصيلا، أحيانا ترفض حتى لو تطلع المنتزه ويأجر أن ترفض، إلا إذا كان في طريقة معينة أو أنت بنفسك تكون مع ولدك أو مع بنتك ممكن تقبل، لكنك ترفض أن يمسك الحاله في سن معين. ليش؟ لأنه ممكن يصير في أمر ما يحسن الاستخدام فأنت الملام، لأنه هذا طفل توه، فتنجرح رجله ولا تجي إصابة تودي المستشفى، من وين؟ هذا بسبب الإهمال. لكن لما يكون في عندي شخص مدرب وتحت إشراف ومدري يعني في قوانين معينة ماشية ممكن. إذن أنا أرجع وأقول لك تدريب الأبناء على اتخاذ القرارات هذا مسؤولية الآباء في البداية، مسؤولية الآباء والأمهات في بدايتها. لكن فيما بعد لما يحدث عندي اليوم ابن متردد أو بنت مترددة، هذه الشخصية في اتخاذ القرار المتردد في شؤون الحياة يحدث التردد. كثير من البنات اليوم ما تزوجت وجاهم خطاب وممتازين، بس بسبب ذلك التردد في شخصياتهم من الطفولة أثر عليها يوم كبرت، في مترددة في اتخاذ القرار جدا، فهي تعتذر أحيانا والوالدين يقولوا ما ودنا نضغط عليها نخليها، فما مضى السن وتجاوزت عمر معين والبنت ما تزوجت بسبب إيش؟ هذا التردد اللي موجود عندها. كذلك قس على ذلك في مناشط الحياة، التجارة، البيع والشراء وغيرها من العلاقات الاجتماعية والصداقات، كم من الأشخاص فرطوا في شراء منزل، في شراء أرض، في أوقات كانت ممتازة أسعار الأراضي، لكنه هو يسوف أو يتبع الناس في قراراتهم، يقولون بعد 6 شهور راح تنزل العقارات، بعد ما أدري إيش راح ينزل، راح يصير، فبالتالي أجل قرارات كثيرة كانت بإمكانه أنه يتخذ القرار المناسب، بس بسبب التردد الموجود عنده، بسبب أنه نشأ على قضية الحذر الشديد، الحذر اللامتناهي، الحذر اللي يضيع عنك الفرص، صار عنده هذا التردد صفة من صفات حياته في اتخاذات القرارات، أخرت كثير من مشاريعه العمرية بسبب أنه ما تربى على اتخاذ القرار السليم وتحمل القرار لما يتخذه. لذلك أنا أود أن أربط أول الحلقة عندما تكلمت وقلت عندي 5 مستويات بين الآباء وأبنائهم في اتخاذ القرارات. في قرار الأب له 90% والأم والبنت والولد لهم 10% فيه، فالقرار مهما كان تخرج العواطف يخرج كل شيء، بس يأتي الحوار الصائب، الحوار الهادف البناء، أن يبين لهم أنه لا الآن، يعني مثلا لو عندنا ولد في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة يرفض أن يروح المدارس، يقول لا ما برايح المدرسة، هذا يعاقبك أنت كأب والأم. في بعض الدول ترى يسجن الآباء والأمهات أو يؤخذون الأطفال منهم،
1: ما له قرار،
0: أي أنه هذا الطفل لا، القرار عندك أنت في الناحية التعليمية وفي الناحية الصحية، هذول أنت المسؤول وهم يعاقبونك أنت إذا ما طبقت الأمن والسلامة لطفلك في هذه المرحلة. يعني تخيل لما طفل يقطع الشارع وأبوه وجنبه انفرط وقطع الشارع وصار له شيء، اللي عاقب الأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما نعاقب السائق. في كثير من الدول يقول لا، في أماكن محددة للمشاة، ما يترك الطفل يمشي بأي شكل من الأشكال. وهلما جرى في عملية أن متى القرار يكون لي كأب وكأم النصيب الأعلى، متى نتوازن أنا وطفلي في القرار كله 50 وكله 50، وكيف أنا أعمل جميل في هذا التوازن والمجرى في الأمور.
1: جميل. يمكن دكتور من الأساليب الجميلة في تعليم أو في تدريب، خلنا نقول تدريب الأبناء على اتخاذ القرار، اللي هو البداية بالقرارات المقيدة إلى أن يكبر ويعني نصل للقرارات المطلقة، اللي مثلا أنا أعطيه مجموعة من الخيارات يختار واحد منهم له القرار.

0: لكن من خلال خيارات معينة أنا أحددها.
1: وهذه أيضا أحد التطبيقات الجميلة في عملية تدريب على اتخاذ القرار، أو أني أحجم الموضوع عنده، ما الموضوع ترى مفتوح. تحت الهواء كنا نتكلم أنا وياك وحضرتك ذكرت لما مثلا بناتك يدخلون يشترون حاجة من السوبر ماركت،
0: صحيح،
1: أنك ممكن تحدد لهم، أنت تحدد لهم السعر، تقول لهم أنت لك المبلغ الفلاني، كل واحدة لها المبلغ الفلاني، ما تجاوزوا، ما لي شغل لو زاد، أنتم لازم ترتبون ميزانيتكم. هنا يأتي إيش ترتيب الميزانية في قضية اتخاذ القرار، أني أنا أتعود على طريقة الصرف، ما مفتوح لي الموضوع، أنا معي هالكثر من المبلغ، هذا المبلغ اللي أستطيع أني أشري فيه، ما أستدل العواطف، ولا ممكن أتنازل في يوم ماشي زاد شوي وجت ولا جاء وقال لي بس الزيادة الفلانية وهذا استثنائي، طيب ممكن أعديها مرة، لكن ما تصير هذا شعار دائما. أيضا المنتجات اللي بتشرى ممكن أيضا أحدد، أقول المنتجات الفلانية أنا ما أسمح فيها صراحة، لكن لا أسمح فيها إطلاقا، هل هي من المحرمات؟ لا، لكنه الأصل أنها ما تشرى، لكن ممكن تجرب، تجرب ما في مشكلة، مثلا ممكن في الشهر مرة ما في إشكالية. مثلا أنا من الناس اللي ما في قولة تحريم المشروب الغازي أنه يدخل البيت أبدا، أنه يحرم كليا. طيب هو بيروح المكان آخر ممكن يشري، والناس ممكن تستغرب كيف يعني أنه وصل إلى هالمرحلة الحب لهذا المشروب، أنه ولا أنه ممكن يخبيه في أماكن أو إلى آخره، مثل الطلب من مع الأسف المطاعم للبيوت. أحيانا البعض يتشدد في هذا الجانب بشكل كبير جدا وأنه محرم. بالنهاية هو تفاجأ، هو يقول لي الشخص بعد ما أصبح جدا يقول تجي الطلبات وأجد في درام الله يعزكم الزبالة، أجد أكياس للمطاعم موجودة،
0: قنن ولا تمنع.
1: يا سلام، فهذا هو الصحيح، يعني بالأسبوع مرة مسموح، لكن ما يكون كل الوجبات يطلبونها من المطاعم وتجاب من المطاعم، هنا لا غلط، لابد أني أتخذ قرار ولابد أني أشارك في صنع القرار. ترى أحيانا بعدنا عن المشاركة في الوجبات مع أولادنا خلاهم هم يأخذون هذا المنحة، طالب الجامعة أو الشخص الموظف اللي يشتغل ويجيه فلوس يقول ما حد له علاقة فيني، أنا أطلب على كيفي، لكن لو الأب قال لا الأكل معك له لذة يا ولدي، أنا ودي نأكل مع بعض، ودي نتعشى مع بعض، نجلس مع بعض، أنت تشجع ابنك الآن على إيش؟ على الأكل داخل البيت أو على الأكل برا، أنت وياه تطبخون وتسوون أكل خارجي، وما يمنع أنكم تطلبون أحيانا، لكن تكون هي القلة.
0: جميل، نستاذك دكتور فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تدريب الأبناء على اتخاذ القرار. دكتور، لو تحدثنا عن الآثار الناتجة عن عدم تدريب الأبناء على اتخاذ القرار. عندي ابن كبر، الآن ابني رجل أو أنثى، لما نقول مرة، ما تملك أو ما يملك أي مهارة في اتخاذ القرار. وش ممكن يظهر هذا الشخص؟ وش ممكن تكون شخصيته؟
1: الحقيقة خليني أتكلم بشفافية أيضا في هذا الموضوع، لأنه كثير أنا شفت المجتمع ناس ما حققوا أشياء في حياتهم العملية والعلمية، فبالتالي هم ينسبون هذا الفشل أو هذا اللي حصل لهم في حياتهم بسبب أبوه وأمه، أنهم كانوا يرفضون أنه يكون في الشيء الفلاني، كانوا يرفضون قسوة الحياة وصعوبة الحياة، ما يحملون أنفسهم هذا العبء. يعني بإمكانه، حنا رأينا ناس كانت تعمل وتدرس في نفس الوقت وحققوا أماكن ونجاحات في حياتهم عالية، لكن البعض وجدوا أن الشماعة البسيطة والسهلة لتعليق الأخطاء اللي حصلت

0: حياتهم الفشل على أبوه وأمه بسبب أنهم ما تركوا له الخيار وأنهم هم اللي اختاروا. فمهم جدا للأباء والأمهات اليوم تكون رسالة، لا، الأمور اللي تتعلق في مصير ابنك وبنتك ولا في ضرر عليه هو المسؤول عنه. مثلا اختيار القسم اللي بيدرسه، هذا هو المفترض، البنت والولد هم اللي يحددون، أنتم مجرد أنكم تسوون إضاءات لهم،
1: عامل مساعد.
0: شفت لما تدخل غرفة والغرفة مظلمة وانت تولع اللمبة، فيه مثلا 10 مفاتيح، انت ولعت مفتاح مفتاحين، خلاص كافي الآن انه يبصر. فانت في موضوع التربية، موضوع يوم ولدك يدرس في الثانوي، انت كنت تتكلم عنه وتكلم عن سوق العمل وبينت له ووضحت له، خلاص اتركه يتخذ القرار اللي يراه مناسب، انت فتحت له وهو في الثانوي، انت فتحت له وعلمته. في النهاية ما تجي تطالبه انه بيصير زي تخصصك، انا تاجر ابغاه يصير تاجر عشان يحافظ على تجارتي، انا طبيب ابغاه يصير طبيب عشان يكمل مسيرتي، لا ابدا. عنده ممكن هو رغبة في الرسم، يحب هذا الفن، البنت عندها تصميم، عندها رغبة ثانية هندسة في شيء معين، مو بالضرورة هم يكملون مسيرتنا اللي حنا فيها، ابدا. نحترم رغباتهم، إذا توافقت رغباتهم مع مسيرتنا شيء جميل، لكن أنا مو بالضرورة أن بناتي ولدي بيصيرون إعلاميين يطلعون في الإعلام ويقدمون برامج لا، مو بالضرورة، مو بالضرورة أنه أي الرغبة اللي هم يحتاجونها بعد أنا ما جهزتهم، هم يتخذون القرارات على حسب رغباتهم. فمهم جدا اتخاذ القرار أول شيء علشان نخرج من قضية الشماعة في الأخطاء اللي تحصل لهم في المستقبل، إنهم يعلقون على الأب والأم إنهم هم اللي اتخذوا القرار لأن إحنا ما اتخذنا. أيضا من ضمن الأشياء لما نجد الشخصية مهزوزة أحيانا أو هشة أو مترددة، هذا سببها الرئيسي كان في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، إن الأب والأم كانوا يلبون كل شيء
1: قرارهم
0: وإنهم هم مسؤولين عن هذا الشيء، وإن حنا أنت في فترة الطفولة حنا نحميك ونتخذ القرارات، ويوم صار في المراهقة نفس الشيء، ويوم كبر يلبون نفس الشيء. فبالتالي خروج الشخصيات النرجسية اليوم ترى سببها الأباء والأمهات في التربية، يوم أنكم تلبون له كل الاحتياجات، حتى تلقى مثلا نفرض أن بنتك ولا ولدك في التمهيدي، من يوم ما يجي أو في الروضة أول ما يدخل، يعني المسؤوليات المفترض هو يسويها يعملها الأب والأم اليوم. يعني يوم تستقبل من المدرسة أنت تشيل الحقيبة بظنك أنه نوع من أنواع التخفيف عنهم، شلت الحقيبة وحطيتها في السيارة، يوم جاي ينزل أنت تنزل الحقيبة، هو بس ينزل بنفسه، ويوم دخل يرمي حذائه بأي مكان، بأي مكان يرمي الحذاء، في خادم ولا في أحد بيجي يشيل هذا الحذاء، ملابسه ما يعني وين يحط الملابس. لما تدخل بعض غرف اليوم المراهقين، ناهيك عن الأطفال، يعني المراهقين تجد مبعثرة بشكل كبير جدا، أنا أعرف أنه هذا شيء من سلوكياتهم، لكن مهم جدا أني أرشدهم أحيانا وأمشي معهم أحيانا، خلونا نتساعد، خلونا نشيل بعض الشيء، خلونا نتغاضب عن طيب في أمور على الأقل سوها، مثلا إيش؟ تطفئة الكهرباء من غرفتك، أنا آمنت أنك جدعت ملابسك على السرير وتركتها، طيب المكيف ليش ما طفيته يوم طلعت؟ اللمبات ليش ما سكرتها يوم طلعت؟ المناديل ليش ما حطيتها بالمكان المخصص؟ هذه بصاخة كنت أعدم المؤاخذة في بيئة في غرفتك، ما أنا قبلت ملابسك أنك جدعتهم على السرير ما حطيتهم في المكان المخصص، لكن نفايات أكل جاء عندك مبعثر، لما تدخل الغرفة تجد الأكل مبعثر، ممكن مدعاة للحشرات، مدعاة للنمل وغيره، ممكن يتكون ويكثر في هذه الغرفة بسبب هالأشياء اللي وجدت من عدم يعني. ففي أشياء لازم هو يتخذها، لذلك تنشأ الشخصية النرجسية الحقوقية إن تطالب من حقي أنتم تسووا لي، من حقي أنكم تعملوا لي، ومع الأسف ما علمناه بالواجبات اللي عليه داخل البيت أنه يسويها. أيضا من ضمن الأشياء القرارات المصيرية تضعف عندهم، ما عندهم قرارات أحيانا، وهذه جدا قصة في المركز، بنت تبكي تقول يعني أنا أفكر بالانفصال، كم لك متزوجة 3 شهور ليش؟ قالت يعني ما في قرار يستطيع اتخذه أي حال.

0: جاء لازم أمه يتواصل مع أمه، وكأن الحبل السري ما زال متصل، ما انقطع بينه وبينه، لأن هي ربته الأم على أنه كل القرارات هي عنده، وكل حاجة هي عنده، الأمور اللي يكلم يشاورها على أبسط الأمور. تقول مرة كلمته في الليل يوم طلبت منها أنك تضربين لي أمثلة، قالت كل مرة في الليل في الصيف أقول له وش رايك نطلع ناخذ إس كريم، قال يعني مو بالوقت متأخر، قالت لا المحلات فاتحة وتونا يعني الوقت ما تأخر، نبرد على أنفسنا وبكرة إجازة. تقول ما دريت إلا رفع السماعة على أمه ويشاورها في هذا الشيء ولم تعطيه الرأي. تقول يعني أنا ماني بقادر كيف أعيش مع إنسان بهذا الشكل، كيف بكرة بكمل حياتي معه بهالطريقة، اللي ما يستطيع يتخذ قرارات بسيطة في الحياة ما يتصل إلا أنه يرجع الأم.
1: طيب مثل هالأم دكتور ليش وصلت لهذا الحال؟ بحجة الخوف يمكن بعض الآباء والأمهات، والله أنا أخاف على عيالي فلذلك أنا راح أتخذ عنهم أي قرار لأني أخاف من مصلحتهم وأنا أدرب مصلحتهم من هالباب، ويبتل يكبر معه هذا الشيء.
0: شوف أنا في الغالب وجدت أنه الأبناء اللي واحد فقط، ابن واحد، تربيته أشد من اللي ثلاثة أربعة خمسة. هذه من ناحية الدراسات اللي أنا سويتها، يعني اللي عندهم ثلاثة أربعة التربية أخف عليهم، لأنه الولد قاعد يشوف واحد يطبق عليه قرار، فكلنا متساوين في القرارات، لكن اللي لحاله يقيس على نفسه، وأحيانا يجي الضغط الداخلي من الأم ولا من ما عندنا إلا هالولد، خلونا نقدم له، خلونا نعطيه، خلونا نسوي له، وهم ما يدرون أنه هذا الدلال المفرط هو أحد الأسباب المدمرة لهذا الإبن، سواء في شخصيته سواء في على جميع الأصعدة. حقيقة الدلال المفرط مدلل يعني لهذا. فبعد سؤالها أنا عرفت أنه هو وحيد الأم، فالأم كانت مربية هذا الولد أنه كل قراراتك عندي، كل الأشياء اللي تسويها أنا المسؤولة عنها، فكأنه يعني فعلا تشبيهي في الحبل السري أنه متصل حتى الآن. زوجته ما زالت تعرف حتى في غرفة النوم ممكن متى يدخلون وش اللي يحدث، يعني معلومات كثيرة يعني محرم أصلاً إن الأم تعرف مثل هذا الشيء، والأب غرفة النوم خاصة للزوج والزوجة، ومع ذلك هو ممكن يتساهل ويتكلم معها وش اللي حصل وش اللي ما صار وش قالت وش اللي قلت لها وغيرها من الأشياء اللي تحصل في الحياة الزوجية المفترض أنه ما حد يعرفها كانت تعرفها تلك الأم. هذه ما بحالة تعتبر فريدة، حالة موجودة وفي مجتمعات كثيرة توجدها مثل هذه الحالات، لكن هذه من الأضرار اللي احنا قاعدين نتكلم عليها، إن ما نربيهم على اتخاذ القرارات، احنا نصنع لهم كل شيء ولا نبيهم يسوون حاجة أبدا، وإنما احنا لا، أنت خليك مساعد في اتخاذ القرار، وإذا تعثر أنك تكون بجواره هذا هو الأفضل.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو للجميع.
1: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تدريب الأبناء على اتخاذ القرار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هند السالم.
5: برنامج ترند

0: تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار،
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن
4: طموح.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم 2030، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح ثنيان.

0: أرحب كالعادة في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: اليوم دكتور لدينا موضوعان حول بيانات. الموضوع الأول حول بيانات هيئة الإحصاء التي أشارت إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من 2026 إلى 6.4%. والموضوع الثاني هو تسجيل القطاع الخاص غير النفطي أعلى مستوياته في 4 أشهر خلال يونيو.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع موضوعنا الأول مستمعي الكرام في حلقة هذا اليوم، أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول الصادرة عن هيئة الإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 6.4% في الربع الأول من 2026 مقارنة ب 7.2% بنهاية الربع الرابع من 2025، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين نحو 4.9% بينما بلغت النسبة بين الإناث نحو 19%، وبلغت نسبة البطالة لغير السعوديين 1.5%. وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 3.1% في الربع الأول من 2026 مقارنة ب 3.5% في الربع الرابع من 2025. وأظهرت البيانات تراجع معدل المشاركة للسعوديين الذكور مقارنة بالربع الرابع ليصل إلى 64.2% في الربع الأول من 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: حديثنا دكتور عن موضوعنا الأول في هذه الحلقة، يعني حول انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الأول من 2026، والحديث أيضا عن العوامل التي أسهمت في انخفاض هذا المعدل.

0: وهل يعكس ذلك نموا حقيقيا في التوظيف؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. طبعا الرقم هذا لا شك أنه يعتبر رقم منخفض، ويعني إلا تخني الذاكرة فهذا الرقم يعتبر حتى يعني أدنى رقم تم تحقيقه، كان المستهدف الوصول إلى تقريبا 7% لمعدل البطالة المستهدف في رؤية المملكة 2030، مع تحقيق هذا المستهدف في وقت مبكر أصبحت رؤية المملكة 2030 تستهدف الآن 5% كمعدل للبطالة بين السعوديين. طبعا انخفاض معدل البطالة يعني استمرار تحسن سوق العمل، فهذا يعني هذا الانخفاض هو مدعوم بنمو الاقتصاد غير النفطي، ومدعوم بتوسع أنشطة القطاع الخاص واستمرار كذلك برامج التوطين وارتفاع الاستثمار في قطاعات السياحة وكذلك الترفيه والتقنية والصناعة والخدمات اللوجستية. لكن نقطة مهمة فيها يعني صاحبها تراجع معدل المشاركة، وهذا يشير إلى أن جزء من الانخفاض في معدل البطالة قد يكون ناتجاً أيضاً عن خروج بعض الأفراد من قوة العمل.
0: وكيف يحسب ذلك يا دكتور؟
1: طبعاً هذا ما عندنا رقم أرقام حقيقية يعني محسوبة كم عدد المشاركين في القوى العاملة، وبالتالي لا نستطيع الجزم، يعني هناك عدة احتمالات ربما نناقشها لاحقا. عندما يعني ينخفض معدل البطالة وتزيد مشاركة السعوديين أو تبقى ثابتة نسبة مشاركة السعوديين في القوى العامة، الذكور في القوى العامة، هذا يعطينا انطباع أن هناك نعم انخفاض حقيقي في معدل البطالة. لكن لما يكون انخفاض عدد المشاركين فهذا يعطي بعض الإيحاءات، قد يكون تخفيض يعني معدل البطالة لأكثر من عامل، يعني ليس فقط نمو الأنشطة غير النفطية والتوطين وما إلى ذلك، قد يكون فيه خروج من القوى العاملة. وهذا خروج من القوى العاملة ماذا يعني؟ يعني أن هناك أشخاص قد كانوا بحثوا عن عمل فلم يجدوه فأصابهم اليأس، فهنا يخرجون من القوى العاملة، لأن القوى العاملة لا يكون
0: يعني يخرجون من الباحثين
1: من
0: عن العمل دكتور،
1: أو يبحث عن عمل، إذا تقاعس عن البحث عن العمل جميل. أصبح خارج القوى العاملة.
0: واضح.
1: إذا عاد للبحث مرة أخرى أصبح جزء من القوى العاملة.
0: واضح دكتور. طيب كيف يمكن تفسير تراجع معدل المشاركة للسعوديين الذكور إلى 64.2% رغم كما ذكرت انخفاض معدل البطالة؟ وش دلالات ذلك أيضا على أوضاع سوق العمل في المملكة؟
1: طبعا انخفاض معدل المشاركة للسعوديين الذكور إلى 64.2% يعني أن نسبة أقل من الشباب السعودي أصبحت تعمل أو تبحث عن عمل، وقد يعود ذلك يعني قد يكون السبب إلى الالتحاق بالتعليم مثلا أو التدريب أو التقاعد أو التوقف مؤقتا عن البحث عن وظيفة. لهذا فإن انخفاض البطالة بالتزامن مع تراجع المشاركة يتطلب يعني قراءة بقية المؤشرات قبل الجزم بقوة سوق العمل.
0: وهنا يعني سؤالي دكتور، يعني انخفاض البطالة هل هو جاء نتيجة خلق وظائف جديدة أو بسبب خروج جزء من الباحثين عن عمل من قوة العمل؟
1: هو لا شك خلق وظائف جديدة، نعم يعني هناك خلق وظائف جديدة، هناك نمو في القطاع الخاص، هناك استثمارات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسيس الشركات جديدة لا شك أنها يعني خلق فرص وظيفية، المستثمر الأجنبي لما يكون الاستثمار أجنبي نوعي مفيد للاقتصاد، يعني مشاريع يكون فيها تقنية يدرب السعوديين يوظفهم، هذه لا شك تعتبر خلق فرص عمل. فخلق فرص عمل إذا موجودة، لكن نمو الاقتصاد طبعا استمرار نمو الاقتصاد يوفر فرص عمل جديدة، لكن انخفاض معدل المشاركة يدل على خروج جزء من الباحثين عن عمل من قوة العمل.
0: وش القطاع؟
1: وبالتالي كما قلنا قد يكون لأسباب تدريب، قد يكون لأسباب تعليم، قد يكون توقف مؤقتا عن البحث عن وظيفة، لهذا لا نستطيع الجزم عن أسباب ذلك.
0: وش القطاعات الاقتصادية يعني اللي قادت يعني نمو التوظيف خلال الربع الأول من 2026، وهل كان القطاع الخاص المحرك الرئيس لهذا التحسن؟
1: طبعا لا شك المحرك الرئيس للتوظيف هو القطاع الخاص، ولا ننسى يعني صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أيضا من ضمن القطاع الخاص. فكما نعلم القطاعات اللي نمت بقوة قطاع السياحة وقطاع الضيافة والتشييد والبناء، وكذلك الخدمات اللوجستية والتقنية، التجارة كذلك، الصناعة، هذه طبعا أسهمت هذه المشاريع في خلق فرص عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
0: انخفاض معدل أيضا البطالة بين السعوديات عند 19%، وش الأسباب وراء هذا الارتفاع يعني، وأبرز أيضا التحديات التي تواجه يعني زيادة مشاركتهن في سوق العمل؟
1: هو طبعا نسبة البطالة بين الإناث تاريخيا في المملكة كان مرتفع جدا واستقر لفترة طويلة عند 15%، فوصوله إلى 9 يعتبر انخفض انخفاض كبير. وفي بعض الأحيان قد لا يكون هناك جدية من الإناث في البحث عن عمل، فبحكم أنها ليست يعني مثل الرجل ملزم بالإنفاق على الأسرة، وبالتالي لا بد من العمل ضرورة بالنسبة له. فهناك تحسن كبير طبعا مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال بعض التحديات أيضا قائمة مثل كذلك المواعمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهذا بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور. كذلك تفاوت الفرص بين المناطق، يعني بعض الأحيان قد يكون في فرصة عمل في مكان بعيد، وبالتالي يصعب انتقال مثلا، قد كثير من الإناث لا ترغب ولا تحبذ الانتقال بعيدا. الحاجة إلى مزيد من الوظائف النوعية ذات المسارات المهنية الواضحة، بالإضافة إلى استمرار بعض التحديات المتعلقة ببيئة العمل في بعض القطاعات، هذا من أسباب ارتفاع البطالة بين الإناث إلى 9% السعوديات. وكما قلت هو يعني يجب أن نتذكر كثيرا، وهو انخفاض كبير جدا في البطالة بين الإناث إذا ما قررنا تاريخيا، وأيضا هناك دخول كبير جدا من الإناث لسوق العمل، يعني كانت حتى في الفترات السابقة دخول يعني كثير من الإناث خارج القوى العاملة، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك دخول مكثف من قبل الإناث إلى سوق العمل.
0: طيب إلى أي مدى يعكس انخفاض معدل البطالة الإجمالي طبعا السعوديين وغير السعوديين إلى 3.1% تحسن قوة الاقتصاد السعودي وأيضا استمرار نمو الأنشطة غير النفطية؟
1: وطبعا نلاحظ بشكل مستمر أننا دائما نتكلم عن البطالة بين السعوديين، هي اللي كانت مرتفعة، أما البطالة الإجمالية للسوق السعودي وغير السعوديين يعني ما كانت مرتفعة أصلا، فهي بهذه حول هذه المعدلات. يعني بحكم أن معدل البطالة بين المقيمين منخفض جدا، يمكن 1.5%، فهي كانت المشكلة معدل البطالة بين السعوديين هو اللي كان يعتبر يعني هاجس لكل يعني لكل

0: مخططين والقائمين على رؤية المملكة كان هو المقلق فعلا، اللي هو معدل البطالة بين السعوديين. صحيح حققنا المستهدف منخفض المعدل، ولكن أمامنا برضو تخفيضة إلى أكثر من ذلك إلى 5%، مع إن شاء الله تعالى زيادة عدد المشاركين في القوى العاملة، لأن القوى العاملة كلما ازدادت من السعوديين كلما قوي الاقتصاد، وكلما يعني استطاع أن يعني أن يحدث فرص عمل أخرى إضافية، وأن ينوع الاقتصاد سواء من لدن القطاع الخاص أو من خلال صندوق الاستثمارات العام أو من خلال المستثمر الأجنبي.
1: طيب كيف أسهمت أيضا برامج رؤية السعودية 2030 في تحسين مؤشرات التوظيف؟ وش أبرز أيضا المبادرات الأكثر تأثير في خفض البطالة؟
0: هو طبعا لا شك رؤية المملكة 2030 لها دور كبير جدا في تخفيض معدلات البطالة، يعني كانت معدلات البطالة فوق 12%، فلا شك الانخفاض هو من خلال برامج رؤية المملكة 2030 اللي هدفت إلى تنوع الاقتصاد، إلى نموه المستدام، إلى وجود قطاعات جديدة من خلال القطاع الخاص، استثمارات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة داخل الاقتصاد الوطني، مشاريع الرؤية العملاقة، كل هذه أدت إلى خلق فرص عمل، وبالتالي توظيف السعوديين من خلال خلق فرص وظائف جديدة أو من خلال توطين الوظائف القائمة اللي كان يعمل بها غير السعوديين. إذا بالمختصر الرؤية أسهمت في تحسين سوق العمل سواء عبر برامج التوطين من خلال تنمية القدرات البشرية، دعم كذلك ما تقوم به رؤية المملكة 20 اللي هو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، إطلاق المشاريع الكبرى مثل اليوم والقدية والبحر الأحمر، كذلك تطوير قطاعات السياحة والترفيه والتقنية والصناعة، وهذا لا شك خلق آلاف الوظائف الجديدة للمواطنين. لا ننسى أن السياحة يعول عليها أن تشكل حدود 10% من الاقتصاد الوطني.
1: طيب فاصل قصير دكتور، ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في ملفنا الثاني في هذه الحلقة. واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسعه خلال يونيو 2026 مدفوعا بتسارع نمو الأعمال الجديدة وتحسن الطلب المحلي رغم استمرار الضغوط التضخمية وضعف الطلب الخارجي، بحسب طبعا مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض الذي ارتفع إلى 53.3 من النقطة في يونيو مقابل 52.8 من النقطة في مايو، ليسجل أعلى مستوى له في 4 أشهر، بما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل بنهاية الربع الثاني، وإن ظل أقل من متوسطه التاريخي طويل الأجل. أوضح التقرير أيضا أن الإنتاج واصل نموه بوتيرة قوية مدعوما بالموافقات على المشاريع وزيادة طلب العملاء واستئناف المبيعات المؤجلة، فيما سجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ فبراير. أرحب من جديد بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
0: حياكم الله.
1: أيضا السؤال، أبرز العوامل التي دفعت مؤشر مديري المشتريات PMI للارتفاع إلى 53.3 من النقطة، وطبعا هذا يعني أعلى مستوى في 4 أشهر، وما الذي يكشف ذلك عن قوة الاقتصاد غير النفطي السعودي؟
0: طبعا أولا أكرر التحية مرة أخرى بكم وبالمستمعين والمستمعات، ثم أن الموضوع يعني مترابط، الموضوع الأول

0: الأول مع الموضوع الثاني. الموضوع الأول هو انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، والموضوع الثاني هناك تحسن وتفاؤل أكثر من لدن الشركات، مما يعني أن المستقبل بإذن الله تعالى واعر. بالنسبة طبعا العوامل اللي دفعت مؤشر مدير المشتريات للارتفاع، طبعا هذا أعلى مستوى في 4 أشهر. جاء هذا الارتفاع طبعا مدفوعا بتسارع نمو الطلب المحلي، وكذلك زيادة الأعمال الجديدة وتحسن الإنتاج، ولا ننسى أيضا استئناف بعض المبيعات المؤجلة، وهذه نقطة مهمة. طبعا بالإضافة إلى الموافقات على مشاريع جديدة وتحسن ثقة المستثمرين، المؤشر عنده 53.3 نقطة، هذا يعتبر أعلى من مستوى 50،
1: وهذا يعتبر مستوى مطمئن يا دكتور.
0: هو الفاصل بين النمو والانكماش، أقل من 50 انكماش، فوق 50 يعتبر نمو واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.
1: وكيف أيضا يعني أسهم تحسن الطلب المحلي كما ذكرت يا دكتور، وأيضا تسارع نمو الأعمال الجديدة، وارتفاع أيضا ثقة المستثمرين في استعادة يعني زخم القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الثاني من 2026؟
0: طبعا الطلب المحلي كان هو المحرك الرئيس للنمو، مع كما نعلم الأوضاع التوترات الجيوسياسية، الطلب المحلي أصبح هو المحرك الرئيسي في خلال هذه الفترة، فأدى إلى ارتفاع انفاق المستهلكين، وأدى إلى تحسن ثقة المستثمرين، وبالتالي زاد الطلب على السلع والخدمات، وهذا شجع شركات على رفع الإنتاج وتنفيذ مشاريع جديدة، وساهم عودة بعض الطلبات المؤجلة كذلك إلى تعزيز نشاط الأعمال، وانعكس على تحقيق نمو أسرع للطلبات الجديدة، ودعم الأداء الإيجابي للقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني.
1: وش أسباب استمرار تراجع الطلبات التصديرية للشهر الرابع طبعا على التوالي، وهل يعني للتحديات اللوجستية والإقليمية وأيضا اشتداد المنافسة العالمية يعني أثر على أداء الشركات السعودية؟
0: طبعا هناك أكثر من عامل لا شك حول تراجع الطلبات التصديرية، يعني استمرار التحديات اللوجستية الإقليمية نعم له دور كبير، ارتفاع تكاليف الشحن هذا عامل ثاني، عامل ثالث اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية، وكذلك ضعف الطلب الخارجي على وجه العموم. كما نلاحظ الاقتصاد العالمي يعاني من موضوع النمو الاقتصادي، يعني في تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وهذه يعني العوامل حدت من نمو المبيعات الدولية، وجعل الشركات تعتمد بصورة أكبر على قوة الطلب المحلي لتعويض الضعف الصادرات، وكذلك للحفاظ على مستويات النمو.
1: وهناك طبعا أثر يعاني منه العالم أجمع يا دكتور، موضوع التضخم، يعني كيف يمكن أن يعني تؤثر أقوى موجة تضخم في تكاليف الإنتاج خلال 15 عام على هوامش أرباح الشركات، وأيضا أسعار السلع والخدمات، وأيضا مستويات التضخم في الاقتصاد السعودي؟
0: طبعا هذا شيء ملاحظ فعلا، ارتفاع تكاليف الوقود، ارتفاع تكاليف الشحن، ارتفاع تكاليف المواد الخام، ارتفاع أجور العمالة، كل هذه يزيد الضغوط على هوامش أرباح الشركات، ويحدث تضخم أو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، هذا يسمى اقتصاديا تضخم بجانب العرض، أو بدفع تكلفة أو دفع النفقة، يعني من خلال تكاليف الإنتاج حدث لدينا تضخم. طبعا الشركات قد لا تستطيع تمرير كامل زيادة في هذه الأسعار إلى العملاء، وهذا لا شك يضغط على هامش الربحية بالنسبة لها. هذا

0: طبعا التضخم يعني يؤثر بكل تأكيد على يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، قد يؤدي إلى ضعف في الطلب مع ارتفاع الأسعار، وهذا لا شك أنه ينعكس سلبا على أداء الشركات وعلى توقعاتها.
1: كان في تقرير دكتور أمس، يعني أو يعني تقرير ذكرته أو يعني فيتش، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ذكرت أنه يعني راح يكون في زيادة في السيولة النقدية للشركات، التدفقات النقدية. هل أيضا بالنسبة للشركات العالمية، هل ذلك أيضا يعني قد يعني يحد من موضوع التضخم وموضوع يعني، وذكرت أنه راح يكون في نمو عالمي بـ2.5%، النمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟
0: هذا توقعات لما تبقى من العام، اللي هو قصدك النصف الثاني من 2026.
1: إيه، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
0: طبعا هناك مخاوف من عودة التضخم من جديد يعني، ولهذا البنك الفيدرالي الأمريكي يعني هناك بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة فيما تبقى من العام، هذا بسبب مخاوف التضخم اللي قد تحدث، وقد تكون أسبابها يعني كان ارتفاع النفط في أسعار النفط في الفترة الماضية قبل أن يعود إلى التراجع في الوقت الحالي. فالأمر وارد عملية عودة التضخم من جديد، ولكن لا شك سعر الفائدة هو يعني ما زال مرتفعا تقريبا عن متوسطاته التاريخية، ويعني قد يكون هناك ارتفاع في التضخم، لكن الأقرب هو على الأقل الإبقاء على سعر الفائدة ثابت لأجل لا يعيق نمو الاقتصاد الأمريكي الذي له دور كبير في التأثير على نمو الاقتصاد العالمي. الاقتصاد الأمريكي يشكل أكثر من 20% من الاقتصاد العالمي، فإذا تأثر أو يعني حصل في ضعف في النمو، هذا لا شك أنه سينعكس على أداء الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستعاني الكثير من الدول في موضوع التصدير والاستيراد.
1: طيب، إلى أي مدى يعني تعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات استمرار متانة الاقتصاد السعودي، وما التوقعات لأداء القطاع الخاص غير النفطي خلال النصف الثاني من عام 2026، طبعا في ظل تحسن الطلب المحلي واستمرار الضغوط أيضا التضخمية؟
0: طبعا لا شك نتائج المؤشر هي استمرار قوة الاقتصاد السعودي، كما نعلم يعني قد يكون هناك انخفاض قوي في شهر مارس للمؤشر، ثم عاد من جديد للارتفاع، وهذا لا شك أنه يعني أن القطاع الخاص غير النفطي يتوسع ويدعم الطلب المحلي ويدعم المشاريع الاستثمارية، هناك تحسن في ثقة قطاع الأعمال، ويشير هذا إلى مستويات أعلى من التفاؤل لدى الشركات، ويتوقع استمرار النمو خلال النصف الثاني من 2026. وتيرة النمو ستظل لا شك مرتبطة بقدرة الشركات على إدارة الضغوط التضخمية وعلى احتواء ارتفاع التكاليف، وكذلك تحسن الطلب الخارجي والصادرات إلى الأشهر المقبلة. طبعا الضبابية قد تكون يعني نوعا ما هي ما زالت موجودة أو لا ما تبقى من العام، لكن لا شك أنها خفت حدتها، وقد تكون الأيام القادمة تكون الصورة أكثر وضوحا.
1: جميل، الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: شكر موصول لكم أيضا مستمعي الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله. عشرين

0: 30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر
2: مجتمع حيوي
3: ووطن طموح.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صيفك على كيفك. على كيفك.
6: تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم.
5: صيفك على كيفك. على كيفك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

الثالثة عصرا في الرياض موعد نشرة الأخبار، وفيها وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. إدانات عربية وإقليمية لاستهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر. تشمل معايير للغذاء والسلامة ورقابة على المتعهدين ضوابط جديدة لتنظيم إعاشة القطاعات العسكرية والأمنية. واشنطن تكمل موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. بسم الله، السلام عليكم. أدان وزراء خارجية المملكة وقطر والإمارات والأردن ومصر وباكستان وتركيا وإندونيسيا بأشد العبارات تصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين. أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك أن اعتداءات إيران المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مجددة تأكيدها على الالتزام بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما رحب البيان بقرار رئيس الحكومة العراقية بحصر السلاح في يد الدولة للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. من جانب آخر، أدانت كل من الإمارات، الكويت، البحرين، الأردن، اليمن، ليبيا، ألمانيا، بريطانيا، وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر، وأعربت هذه الدول أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وأمن وحرية الملاحة البحرية. إلى ذلك أكد جامعة الدول العربية رفضها القاطع للاعتداء الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة واستقرار المنطقة. التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي اليوم وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا المنعقد في العاصمة مانيلا. خلال اللقاء جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. هامش المؤتمر التقى الخريجي اليوم الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. خلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ورابطة الآسيان وسبل تعزيزها وتطويرها. استقبل كل من الحاكمة العامة لنيوزيلندا ورئيس الوزراء النيوزيلندي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتنوع الديني والإثني والحضري. في أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة المالية اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة في القطاعات العسكرية والأمنية. تعد الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية العسكرية والأمنية والجهات التابعة لها، تشمل متطلبات وإجراءات لطرح وتنفيذ عقود الإعاشة. حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق والتي تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر، كما أسهم في تعزيز الربط بين المدن والمحافظات وخدمة مستخدمي الطرق. أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية في 4 مسارات يبدأ التسجيل فيها الأحد القابل. تستهدف من خلالها ممارسي التوعية الفكرية والأئمة والخطباء والدعاة ومنسوبي البعثات والملحقيات الحكومية خارج المملكة. سجلت المدينة المنورة أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة في المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من 2026. وأعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذا النمو مدعوم بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، ما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهة رائدة للضيافة والسياحة.
في أخبارنا الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنكوم اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية في الليلة 13 على التوالي. أشارت إلى أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية وقدرات بحرية. في هذا الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو ما يرتبط بها في مضيق هرمز ستدفع من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الولايات المتحدة والخاضعة لسيطرتها، وذلك اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر. أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى ناقلة واحدة فقط أمس الخميس، وهو أدنى معدل منذ 7 مايو الماضي. بحسب بيانات شركة كبلر للتحليلات، عبرت ناقلة واحدة فقط مضيق هرمز يوم 23 يوليو مقارنة بثلاث ناقلات في اليوم السابق. أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا بعد خروج حرائق الغابات عن السيطرة، والتي أتت على نحو 32 ألف هكتار منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، فيما أجلي أكثر من 10 آلاف شخص. في أخبارنا الرياضية، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين المعايير والعوامل التي استندت إليها في بناء جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم القابل، والذي ينطلق في 13 أغسطس ويختتم في 29 مايو القابل. تتجه الأنظار إلى مدينة جدة التي تستضيف غدا الحدث العالمي ذا كومباك للملاكمة، والذي يجمع نخبة من أبرز الملاكمين المحترفين يتقدمهم

البريطاني أنتونيو جوشوا والألباني كريستيان برينغا في مواجهة مرتقبة لفئة الوزن الثقيل. في آخر أخبارنا، تنطلق اليوم منافسات موسم سباقات الطائف في ميدان الملك خالد للفروسية، يستمر حتى 26 من سبتمبر القابل بمشاركة نخبة من الجيادة المحلية والدولية متضمنا 220 سباقا بجوائز مالية تتجاوز 22 مليون ريال. نهاية النشرة مستمعينا، هذا أبرز ما جاء فيها. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. إدانات عربية وإقليمية لاستهداف ميليشيا الحوثي سفينة سعودية في البحر الأحمر. تشمل معايير للغذاء والسلامة ورقابة على المتعهدين ضوابط جديدة لتنظيم إعاشة القطاعات العسكرية والأمنية. واشنطن تكمل موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد. أنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أبعاد
7: على إذاعة الرياض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. أصبحت السياحة اليوم أحد أهم القطاعات التي تسهم في بناء الصورة الذهنية للدول وتعزيز الاقتصاد وإبراز الهوية الوطنية. ومع ما تشهده المملكة من تطور متسارع في المشاريع السياحية وتنوع الوجهات الطبيعية والثقافية والترفيهية، يبرز دور المواطن بوصفه سفيراً لوطنه في الخارج وشريكاً في دعم السياحة الوطنية في الداخل. نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيلاته كافة مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود المستشار في السياحة، أكثر من 25 سنة عمل في هذا المجال. مرحبا بك أستاذ عمر.
6: يا هلا والله وسهلا أخي عبد الرحمن، مساكم الله بخير جميعا. سعيد جدا بتواجدي بإذاعة الرياض وبهذا البرنامج المميز ومع شخصك الكريم.
8: الله يرضى عليك، طول عمرك. طبعا مسيرة طويلة جدا، وأكثر ممكن من يعني قرابة باقي يمكن 4 دول وتكمل 100 دولة بزيارتها، 96 دولة خلال 25 سنة. خليني بدخل معك مباشرة قبل يعني نغير نمط البرنامج شوي، يعني ما هي الخلاصة التي خرجت بها من 96 دولة خلال 25 سنة؟
6: والله سؤالك صعب للأمانة،
8: طبعا يبي له حلقة كاملة لكن نأخذ بشكل مختصر.
6: صحيح، لكن اللي طرع على بالي بأن غالب الدول شعوبها لطيفة مرحبة بالسياح، وبأن كل دولة من هذه الدول تمتلك مخزون سياحي يستحق الزيارة.
8: يا سلام. خليني بروح معك يعني للحالة التي يعيشها السائح السعودي في هذه الفترة. طبعا يمكن قبل 15 سنة كان اللي يسافر للخارج يعني يعد على الأصابع، وطبعا السفر إلى الخارج أصبح اليوم يعني بشكل أكبر ومضاعف بشكل فظيع. الحديث عن هذه الثقافة لماذا طرأت على المجتمع خلال 20 سنة الأخيرة؟
6: هي انا اعزوها لوجود السوشيال ميديا طبعا. أيه. اول واهم شيء، ومن قبلها ايام المنتديات،
8: فضاء النت بشكل عام هو الذي فتح الباب
6: بشكل عام. بالضبط. هو الذي، وانا اعتقد ذلك مو بس في السياحه، في مجالات كثيره هي اللي فتحت الافاق للناس وجعلت الناس تقبل على السفر وتنوع بالوجهات. يعني انت لو تذكر في قبل 20 سنه تقريبا كان اغلب السعوديين يسافرون لوجهات معينه، ماليزيا، القاهره، بيروت، تمام. لكن شيئا ليش؟ لانه كان السائح في هذاك الوقت ما عنده مخزون او ما عنده مرجع.
8: نعم، معلومات
6: بالضبط خليه يتجرأ انه يزور الوجهات الجديده. لكن الان مع وجود السوشيال ميديا، مع التثقيف اللي قاعد يصير، مع مشاركه الناس رحلاتهم، أصبح السائح أكثر جرأة في إنه يستكشف الدول ويزور دول جديدة أول مرة يروح لها. طبعا هنا التوازن مطلوب، لأنه السوشيال ميديا قد تصل بك إلى مرحلة إنك تدمن على السفر وترهق نفسك بالسفر. نعم. بالتكاليف. وهذا اللي ما نبغاه. مع إني أنا صاحب مكتب سياحي، وهذا كلام يمكن ضدي، لكن أي. لكن لا، كلمة الحق يجب أن تقال. يعني التوازن مطلوب.
8: خليني بروح معك أيضا يعني لقضية السياحة في العالم. هل تغيرت أصلا ثقافة السياحة في العالم، في كل دول العالم؟ على سبيل المثال كثير من الدول قاعدين نشوفها الآن يعني تروج للسياحة بمثلا بتأشيرات مخفضة، أو بخطوط طيران مثلا مخفضة، أو ببرامج سياحية، أو حتى بوصولها إلى الإعلانات. يعني في مثلا كأس العالم الأخير شاهدنا كثير من الإعلانات العامة لدول تعلن عن سياحتها وتجذب السكان. هل فعلا تغيرت ثقافة السياحة في العالم؟
6: نعم، وبقوة، لأن السياحة هي أحد ركائز الاقتصاد في أي دولة في العالم. لذلك اللهم لك الحمد والشكر، يعني تشوف الآن اللي إحنا فيه في المملكة، رؤية 2030 اللي جالسين نشوفه في قطاع السياحة، وأنا أكلمك أنا من داخل هذا القطاع.
8: أي.
6: نقلة نوعية ملموسة عندنا إحنا مقارنة مثلا قبل 5 أو 6 سنوات. يعني تجد في جروث في السياحة الداخلية عندنا في المكتب زاد لا يقل عن 12-13% مقارنة عن السنوات الماضية. فلذلك كثير من الدول تجد بأن إن التسويق السياحي لدولهم هو أمر ضروري جدا، لأنه حينعكس على اقتصاد البلد.
8: صح فعلا، هو الاقتصاد يعني احنا يعني عارفين هذا الامر، لكن نتكلم ايضا عن الثقافة اللي هي المقصود فيها انه بعض الدول يمكن مثلا تفتح تأشيرات مجانية لمدة مثلا 3 شهور. في بعض الدول سابقا كانت أصلا ما تسمح للسياح أنهم يجون، منغلقة على ذاتها، لكنها الآن أصبحت أكثر انفتاحا، مثل يعني كثير من دول شرق أوروبا.
6: اليابان أقرب، واليابان. اليابان سابقا ما نقدر نسافر لها إلا بتأشيرة، تأخذ وقت أقصد السفارة، لكن الآن أونلاين على طول. هذا كلها تسهل، كلها لو تلاحظها كلها يعني مرونة أكثر لجذب السياح للبلد.
8: خلينا نروح معك النقطة مهمة جدا، وأجزم أن كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات تستفز مثل هذه الأشياء، قضية يعني بعض الممارسات من بعض المواطنين الذين يمارسون بعض الممارسات سواء كانت الخاطئة أو يعني تخترق العادات والتقاليد مثلا في البلدان الأخرى، أو أحيانا حتى يعني ممارسات ترفيهية لكنها تنعكس بالسلبية، مثل يعني على سبيل المثال للحصر، اللي مثلا يشغلون شيلات ولا أغاني مثلا وطنية في مكان بلد آخر ويهزون عليها ويرقصون وكذا في مكان عام. أبغى أسمع رأيك أولا بمثل هذه الممارسات، كيف معالجتها؟
6: هذه يعني طبعا للأسف يعني هذا شيء صراحة يعني الألف باب السياحة أنها ترفضه صراحة. أي شخص فاهم بالسياحة يقول لك هذا غلط، لأن إحنا نرجع نفس نقطة وجود السوشيال ميديا أصبح سلاح ذو حدين. فأنت كونك سافرت لوجهة أجنبية يجب أن تحترم هذه الوجهة وقوانين هذه الوجهة. أوكي أنا ممكن ناس يقول لك أنا ممكن أسوي شيء هذا في سبيل أني لا، غالبا اللي يسوون ممارسات هذه لأنهم يصورون ينزلون في وسائل التواصل عشان المتابعين أو التفاعل أو حاجة كذا، لكن هذا فيها أثر شديد وسيء عليك أنت وعلى بلدك وسمعت.

0: بلدك. بالاخير البلد اللي انت بتكون فيه ايش راح يقولون؟ ما راح يقولون فلان فلاني.
1: اي طبعا
0: بيقولون سعودي. صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لذلك يجب ان تكون خير سفير
1: يا سلام.
0: للبلد في اي مكان في العالم.
1: صحيح.
0: طبعا هذه انت ذكرتها انه بعض الممارسات،
1: نعم،
0: لكن في مقابلها للامانه

0: أنت كسائح تؤثر على سمعة البلد بهذه التصرفات؟ نعم نعم تأثر، لأنه لذلك يجب أن تنتبه لسلوكك أثناء السفر.
1: ممتاز ممتاز. ويعني والشيء الإيجابي أيضا أنه لما تدخل مثلا على سبيل المثال التعليقات تجد أن هنالك استنكار كبير جدا، لأنه المجتمع كله لا يقر
0: يرفض هذه. صادق
1: نعم.
0: صح.
1: خليني أروح معك هذا النقطة أخرى، أبرز بلد أنت زرته يعني قرأت عنه لما زرته كان مختلف اختلاف جذري عما قرأت عنه؟
0: دولتين، جنوب أفريقيا وفيتنام.
1: وش كان الأثر يعني، وش قريت وش شفت؟
0: جنوب أفريقيا أعتقد أنه إلى الآن في كثير من السياح قبل يروح جنوب أفريقيا قد يكون يخشى من زيارة جنوب أفريقيا، يعني بحكم أنه منها بلد أفريقيا وأن الأمان فيها ما هم كثير أو زي كذا. فأنا كنت رايح 2009 تقريبا أو 2010 أول مرة أيام كأس العالم كان
1: اليوم،
0: رحت لجنوب أفريقيا وأنا حاط ببالي أن البلد يعني لا يستحق الزيارة، وأنه لازم أنتبه وأنه ما في فنادق أو معالم سياحية تستحق الزيارة، وإذ بي أصعق أن أعشق هذه الوجهة. اليوم زرتها 14 مرة.
1: وبعد الموضوع هذا يعني شوف سنوي
0: يعني صار البلد بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي من أفضل الوجهات في العالم. ليش؟ نظرا لامتلاكه أغلب المعالم والمقومات السياحية اللي يبحث عنها الساحل الخليجي، سواء فنادق، مطاعم، لطافة الشعب، الأسعار المنطقية، الأجواء المناسبة. فدائما عليك بالقراءة ولكن لا توصل لمرحلة الإفراط. التوازن مطلوب، اقرأ استشر، وهناك جانب في رحلاتك يجب أن يكون استكشافي.
1: يا سلام، هذه مهمة جدا جدا.
0: نعم
1: جداً.
0: نعم.
1: طيب اسمح لي يطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ثقافة السياحة خارجيا وكيف يكون المواطن خير سفير لبلده في الخارج، مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. مرحبا بك من جديد.
0: يا هلا والله،
1: حياك الله،
0: سعيد جدا والله بتواجدك.
1: الله يرضى عليك وحيك، وحنا نشكرك طبعا على قبولك دعوة البرنامج.
0: يا
1: خلني بروح معك ايضا لنقطة مهمة، انت ذكرت ايضا انه لديكم ايضا نشاط في الداخل، السياحة الداخلية ايضا قفزت قفزات كبيرة، وهذا امر ملموس وهذا نذكره حتى يعني احنا كمواطنين نشوف هذا الشيء باعيننا، سواء كان في المناطق الرئيسة او حتى في يمكن المناطق الريفية. دعنا نتحدث عن قطاع السياحة واهميته في البلد ودعمه ايضا لرؤية المملكة 2030.
0: انا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء لغة الارقام لا تخطئ. انا عندي هناك نمو في السياحة الداخلية بالأرقام من السياح الأجانب، وأنا أتكلم عن السياح الذين يزورون العلا، البحر الأحمر، يزورون الرياض، يزورون حايل. عندنا كابلز من جنوب أفريقيا يعشقون حايل بشكل مو طبيعي، ثلاث مرات تخيل زاروا حايل.
1: يا سلام.
0: نعم. الشيء هذا ملموس، أنا أقول لك يا في لغة الأرقام. فمن باب أولى المشاريع اللي ما شاء الله تبارك الله نشوفها الآن تطلق.
1: نعم.
0: الفنادق، فندق تلو الآخر يفتح الآن في مشروع البحر الأحمر. فالبراندات العالمية لن تفتح في وجهة إلا بأنها تستحق، لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية أنها كوجهة سياحية.
1: جميل. خليني بروح معك برضو يعني لالتقاء السياحة بالترفيه، وهذا الأمر صار له أثر أيضا كبير جدا. عندما تتحدث عن سياحة فهي مقرونة بشكل مباشر لدى كثير من الدول بالترفيه. اليوم نشهد صناعتين متوازيتين يلتقيان في كثير من المنعطفات أيضا، يعني هذا الموضوع خاصة مثلا في المواسم وما إلى ذلك.
0: مكملين البعض. ليش؟ لأنك أنت تتكلم يعني على سبيل المثال مباريات البوكسينج اللي تصير عندنا بالرياض، هذه جلبت لنا إحنا عملاء أن هذولهم تارجت للترفيه، جايين عشان المباراة. لكن في جزء من هذا العملاء عمل جولة سياحية بالسعودية عن طريقنا لمدن أخرى، فبالتالي الفائدة يعني أصبحت من الجهتين.
1: صحيح، ترفيه وسياحة.

0: فأنا أشوف الترفيه والسياحة مكملين لبعض.
1: وش القرار الأساسي اللي يعتمد عليه السائح الخارجي الذي يعني يأتي من الخارج للمملكة العربية السعودية؟ وش أكثر شيء ممكن يلفت
0: طبعا انتباه؟ يعتمد بشكل كبير على الانترست، الاهتمامات. إيش الأشياء اللي يجدها تجذبه في الوجهات هذا بشكل عام. بالنسبة لنا إحنا عندنا في السعودية عندنا موضوع التاريخ والحضارة اللي موجودة عندنا المختلفة في كل وجهة في السعودية. هذه من أكبر الأشياء الجاذبة للسياح عندنا. يعني إذا رحت أنت جهة الشمال غير الوسط غير الجنوب،
1: صح.
0: وأيضا من ناحية التضاريس، إضافة إلى جمال الشواطئ اللي موجود في البحر الأحمر وبالجهة الغربية اللي هو في البحر امتداد البحر الأحمر كامل إلى مشروع أمالة. جمال الشواطئ وجمال الغوص في هذا البحر يجذب نسبة كبيرة من السياح أنه يزور الوجهة.
1: طيب خلي بروح معك النقطة برضو أنا أشوف أنها مهمة للغاية. أنت كمتخصص بالسياحة وفي قلب أيضا السياحة في قلب المجال، كيف تنظر للإعلام؟ هل هو عنصر مساعد أم أنه لم يصل إلى مرحلة المساعدة للسياحة في المملكة العربية السعودية؟
0: يعني أنا أشوفه مميز. ولا تنسى ترى الإعلام كأنك تقول شركة بدون ذراع تسويقي. الإعلام لا مهم جدا، وأنا بالعكس أشوف الإعلانات اللي قاعدة تصير والتسويق اللي قاعد يصير في المعارض على سبيل المثال.
1: أي.
0: يعني أنا مثلا لو نتكلم عن المعارض اللي موجودة مثلا في لندن أو اللي نروح لها في كان أو اللي في فيغاس أشهر معرض في العالم تبع فرتوزو، إلا ما تجد تواجد وزارة السياحة فيه مشرف بشكل كبير جدا.
1: حلو.
0: وهذا أنا ما أقولها مجاملة، بالعكس، لأني إذا زرت المعارض وأنت مسافر تشوف بلدك تشوف الإبداع اللي مسوينه وتلمس الأثر، كمية جذب السياح الأجانب للبوثات حق السعودية أو لأماكن تواجد الإعلام عن
1: نعم.
0: السعودية يا رجل تفتخر باللي تشوفه.
1: جميل. برضو في تجارب السياح نفسهم لما يجون المملكة العربية السعودية وخاصة منهم المدونين، تعرف اللي عندهم مثلا حسابات مؤثرة وما إلى ذلك، هذولا أيضا هل هم عنصر جاذب للسياحة حينما أحيانا تستقطبهم وتعطيهم كذا يعني جولات وتسهل لهم بعض الأمور لينقلوا تجربة لربما ملايين الناس؟ هل هذه تجربة أيضا مثرية؟
0: طبعا أنت تقصد كإنفلونسر كمشاهير؟
1: نعم
0: طبعا اكيد، لانه هو بالاخير هو قناه.
1: هو
0: كانك انت جايب قناه تلفزيونيه تنقل جمال وجهتك، فهو مهم. والاهم من ذلك اختيار المشهور المناسب اللي احنا نستهدف شريحه المتابعين عنده.
1: جميل. لكنه هذا عنصر برضو جاذب.
0: نعم جاذب جدا وملموس ترى. يعني احنا سبق ايضا جربنا، جبنا احد المغنين في بريطانيا وفتح الوجه، فتح عندنا العلا تحديدا سياح من بريطانيا كعدد ما هو سهل.
1: جميل. خليني بختم معك يعني بهذه يعني بهذا التساؤل. في المملكة العربية السعودية مستقبل واعد وكبير جدا ومشرق في قطاع السياحة، ولكنه ما زال يخطو خطواته الأولى. ما الذي تود أن توجهه من رسالة سواء كان لمن يستمع إلينا من مواطنين وحتى من المسؤولين في القطاع السياحي؟
0: ما يلمسه السياح الأجانب عند زيارة السعودية من حفاوة من الشعب السعودي وترحيبهم للسياح أتمنى أن يستمر. لأن ما تتخيل ما شاء الله تبارك الله كمية أثر هذا الأمر. أنا يخدمني في شركتي. يعني أجد إنه السياح اللي يطلعون إلى حايل أو اللي يطلعون إلى عسير أو اللي يطلعون إلى العلا أو اللي يطلعون إلى كذلك إلى تبوك، أجد إن السائح جزء من رحلته إن احتك بالشعب ووجد الترحيب ووجد. فهذا الأمر أنا أشوفه جميل جدا ومساعد لتحقيق توجهنا والرؤية اللي فيها لها ركيزة أساسية في موضوع السياحة. فأنت كمواطن نحتاجك في باستمرار هذا المعاملة الجميلة اللي بالفعل لها أثر ملموس شاهدناه من الكثير من السياح.
1: جميل. أنا حقيقة أقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الوقت الذي قضيته معنا مجيبا على كثير من التساؤلات اللي طرحناها في

0: البرنامج أبعد. شكرا جزيلا لك.
1: تشرف أي وقت الله يحفظك.
0: شكرا لعمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم ارزقنا حب نبيك.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار

فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحلي بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيد جدا بأن ألقاكم مرة أخرى على فيتامين، برنامج فيتامين على إذاعة الرياض. وأيضا سعيد جدا بالحوارات معكم وأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم، وسعيد جدا الحقيقة بأن يكون هناك يعني شريحة كبيرة من متابعي هذا البرنامج من مختلف مناطق المملكة وحتى من دول الخليج ودول أخرى. فنحن في إذاعة الرياض سعيدين جدا بأن تكون برامجنا قريبة للمستمع وتحقق أمنياته وتطلعاته. اليوم مستمعي الكرام بحدثكم عن موضوع صراحة مختلف، وحقيقة جلست أفكر كيف أقدر أوصل لكم المعلومة لأنها شوي معقدة، لكن لأنها مهمة، والحمد لله يعني مستوى الوعي دائما عند مستمعينا الكرام يعني عالي جدا. فسأشرح هذه الفكرة وهذا الموضوع اللي مرتبط جدا جدا بصحتكم وصحة أبنائكم وأسركم. فهذا دائما دكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم يرحب بكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. بنكون سعيدين جدا باستقبال استفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وأيضا بمتابعة هذا البرنامج على تطبيق سعودي راديو بلس. وأشكركم الحقيقة على متابعة الحلقة الماضية، ما شاء الله حقق البرنامج مركز متقدم جدا في تطبيق الإذاعات السعودية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بمتابعتكم للبرنامج من خلال التطبيق. دائما نشجع مستمعي الكرام يعني متابعة برامجنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. بنتكلم اليوم عن المناعة وأسباب ضعف المناعة وكيف نقويها، ونتكلم عن بعض المعلومات الخاطئة اللي أسمعها حقيقة منتشرة عند بعض الناس. يعني هناك من يقول إن سبب ضعف المناعة وكثر الأمراض هي تطعيمات كورونا، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. في ناس يقولون والله بسبب يعني الأمراض ولا شيء منتشر يمكن وزارة الصحة ما علمتنا عنه. أبدا هذا الكلام غير صحيح. طيب ليش هذه الأمراض بدأت تنتشر؟ وش اللي صاير؟ اللي صاير جزء إيجابي وجزء سلبي. ما هو جزء الإيجابي؟ الإيجابي زيادة وعي الناس، وبالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا نستمع ونعرف أمراض كثيرة ونشعر أن الناس الشعب كله مريض، وهذا الكلام غير صحيح أيضا. الجانب السلبي حقيقة خلونا نعترف، نمط حياتنا خلال خلنا نقول 5 سنوات الماضية غير جيد، يحتاج إلى تحسين ويحتاج إلى تعزيز ويحتاج إلى تصحيح. فالنقطة اللي ودي أنبه عنها أولا أن سبب هذه الأمراض لا علاقة له بتطعيمات كورونا. ما عندنا أي دليل أن يقول والله إن هذا هو السبب، ولا حتى شك. فعشان بعض الناس قد يبحث عن شماعة لوجود المرض، يبحث له عن مسبب خارج عن يعني مسؤوليته. لا، سبب الأمراض وضعف مناعتنا وكثرة الأمراض سببها نمط حياتنا، يجب أن نعترف في هذا ونصححها. الأمر الآخر، لا تصدقون أبدا أبدا أبدا من يدعي أن هناك غذاء أو دواء أو عشبة أو مكمل غذائي يقوي المناعة. أبعيد لأن الموضوع مهم، ما فيه دواء ولا غذاء ولا عشبة أو خلطة أو مكمل غذائي يقوي المناعة، وإنما هي مجموعة من العوامل اللي بتكلم عنها اليوم. الأمر الثالث، ترى قوة المناعة ليست مدح، لازم نقول والله مناعتها قوية. لا، احنا ما نبحث عن المناعة القوية ولا المناعة الضعيفة، نتكلم عن المناعة المنضبطة، لأن المناعة الضعيفة تسبب الأمراض والمناعة القوية تسبب الحساسية والالتهابات. فإحنا نبغى نصير متوازنين. كيف نحققه؟ هذا اللي بنناقشه في حلقة اليوم، كيف نعزز مناعتنا وش الطرق المناسبة لتحسين المناعة وتجنب الأمراض. فخلوكم معنا مستمعي الكرام، ذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. الله يحييكم على أي سؤال متعلق بنمط الحياة، ولكن موضوعنا اليوم عن المناعة، فلا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

طيب مستمعي الكرام، خلونا نفهم وش المناعة. المناعة موضوع معقد جدا وعجيب جدا، وللأسف إحنا كمختصين في الصحة والطب ما نتكلم عنها بالطريقة السليمة. أنا أعتقد أن كثير من الأمراض اللي نشوفها، سواء أمراض حساسية، أمراض مزمنة، غدد، ارتفاع أو انخفاض، سكر، مشاكل ضغط، أو حتى يعني طبعا السكر بكل أنواعه، أمراض الكلى، الجهاز المناعي، أمراض الجهاز الهضمي، ما يسمى بالقولون العصبي، التلبكات الموجودة، وحتى نصل إلى الالتهابات الجيوب الأنفية اللي يعاني منها كثير من الناس، ومن الجهة الأخرى أنواع من السرطانات، لها ارتباط قوي جدا جدا بالمناعة. يعني بعض الناس يقول اللي سبب المرض السكر أكل السكر، هذا مو بصحيح. اللي سبب ارتفاع ضغط الدم تناول الملح، غير صحيح. طبعا في مسببات كثيرة، لكن اليوم نقول ترى لها علاقة بالمناعة، وإحنا دورنا اليوم في هالحلقة نوضح إيش هي المناعة وكيف نعززها. عشان أبسط الموضوع، المناعة نوعين. فيه مناعة طبيعية سهلة اللي هي تمنع دخول المواد الممرضة والبكتيريا والفيروسات غيرها، مثل الجلد، مثل الخلايا الخارجية، مثل الأنف، مثل الأذنين، مثل الجهاز أو التبطين المبطن، الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، أو حتى بعض أنواع الكريات الدم البيضاء. هذه تحارب وتكافح المعتدي، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو مادة مسببة للحساسية، سواء من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو غيرها، أو حبوب اللقاح. وهذه حقيقة أمثلها بحرس الحدود. يعني حرس الحدود يحاولون يمنعون دخول المعتدين ودخول التهريب ودخول الأشياء الضارة، ولكن ما عندهم قدرة إنهم يحاربون الطائرات والمدافع. وهذه مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة الدفاع. وزارة الدفاع في الجهاز المناعي تسمى الخلايا التائية والبائية، وهذا جهاز معقد جدا يتعرف على البكتيريا اللي دخلت أو الفيروس أو المادة المسببة للحساسية أو المادة اللي تسبب مرض، ويحللها ويكتب عنها تفاصيل دقيقة جدا، ويتعرف عليها ويبحث عن المادة التي تقتلها.

0: ويسجلها في المخ بحيث أنه لو عادت مرة ثانية يقول أيوه أنا أعرف هذه المادة وأعرف اللي يقتلها. فهذا الجهاز المناعي الداخلي هذا جدا رهيب ومعقد وللتفاصيل كبيرة جدا، ولو حقق يعني خصصنا لحلقات وحلقات فقط نتكلم عن معجزة خلق الله في الخلايا البائية والتائية وكيف أنها تستطيع التعرف على العدو وتشخصه ثم تقتله، يعني شيء عجيب. ولكن إذا زادت لسبب، أذكر بعض الأسباب، لسبب ما فهي ستهاجم الخلايا الجسم الطبيعية، ومن هناك ممكن تحدث الأمراض، ممكن يصير السرطان، ممكن يصير يعني أنواع الأمراض المزمنة مثل السكر النوع الأول، مثل كثير كثير من الالتهابات، أمراض الجهاز المناعي أو يعني الأمراض المناعية الذاتية احنا نسميها، قد يكون نوع من يعني الأمراض اللي لها علاقة بالاستجابة، استجابة الجسم يعني للحساسية وللفيروسات أو الأشياء الممرضة. ثم تحدث كثير من الاضطرابات اللي قد تصل إلى تخثر الدم، يعني الدورة الدموية، المشاكل، الالتهابات، وقد تصل إلى مشاكل التليف ومشاكل اضطرابات الأوعية ومشاكل في مسألة التئام الجروح، وأيضا تتكلم عن أيضا في الإصابات المتكررة والبكتيريا، وقد تصل إلى بعض الأمراض المناعية الذاتية مثل مرض جريفيث مشهور أو الذئبة الحمراء أو هيشاموتو أو الروماتيزم. ترى الروماتيزم أيضا من الأمراض المناعية. طيب خلونا ناخذ ابو عبد الله عشان ما نتاخر عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. اخوي ابو عبد الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور.
0: اهلا وسهلا.
1: الله يحييك دكتور. انا سؤالي بخصوص ما يتعلق بالمناعه.
0: نعم.
1: الان يعني انا سمعت انه الكورتيزون اللي بالجسم ايضا يؤدي دور، يعني ما الفرق بينه وبين خلايا الدم البيضاء من ناحيه المناعه للجسم؟
0: يا سلام.
1: والثانيه والثانية الآن أنا يعني سمعت إنه الكورتيزون، الشخص إذا أخذ الكورتيزون إنه يعطل الجهاز المناعي الخاص بالكورتيزون الطبيعي بالجسم، ويظل المريض يحتاج إلى الكورتيزون باستمرار.
0: جميل.
1: والنقطة الأخيرة بخصوص مثلا الآن فيتامين سي، مثلا هم يقولون الآن يزيد عدد كريات الدم البيضاء. طيب الآن الواحد إذا زادت جرعة فيتامين سي وزادت كريات الدم البيضاء، يعني هل يصير كريات الدم البيضاء الله يستر يعني تتحول إلى سرطاني أو شيء، يعني يصير فيه انقسام أو زي كذا، يعني يصير تهاجم نفسه؟
0: يا سلام يا سلام عليكم عبد الله.
1: وإذا في إمكانية دكتور إن مثلا لو تعرج على الموضوع الأمريكي اللي كان يسوي الثري، هذا اللي كان يسوي يوميا فحوصات وجاه مرض مناعي. أنا سمعت أحد التعليقات إنه قالوا إنه خلايا الدم البيضاء لم تجد ما شيء تهاجمه فهاجمت نفسها.
0: نعم.
1: ما أدري هل هذه صحيحة ولا؟
0: أبشر أبشر. شكرا أبو عبد الله يا أخي. شكرا لك، الله يعطيك العافية أخي أبو عبد الله. يا أخي نفخر بأبو عبد الله بهذه الثقافة وهذا الوعي دائما من المستمعين الكرام. طيب الأخ محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
2: الله
0: يا مرحبا.
2: بالخير دكتور.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يبارك فيك.
2: وتشرفنا بكم والله. حنا بحاجة زي المواضيع المهمة اللي المجتمع بحاجته.
0: إن اللي والله نتشرف بكم مستمعين وبهم مستوى الوعي والثقافة والحرص والمتابعة.
2: أي والله. وإذا دخلنا الآن على المواقع، على التيك توك وعلى ما تشتعل بالطيبات.
0: نعم.
2: أي والله برنامج الطيبات، والناس كثير يسمعون منهم، يسمعون من الناس اللي يعانوا من الأمراض وتشافوا بمتابعة برنامج الطيبات. هذا أولا.
0: نعم.
2: ثانيا أنه الآن يعني يا طويل العمر ما نسمع قنواتنا البرامج الصحية، يعني بينما البرامج الرياضية مالية الأفاق على ما قال.
0: جميل.

0: ويا ليت تكون يا طول العمر البرامج الطبية مستمرة جميع القنوات وجميع والله
1: أبشر المواقع. أبشر أبو محمد، وشكرا لك على اتصالك ومشاركتك. شكرا يا أبو محمد، شكرا شكرا. الله يسلمك.
0: والله شكرا لك، ما قصرت.
1: الله يطول عمرك. تسلم.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة أخي. بالنسبة لأبو عبد الله تكلم عن الكورتيزون، طبعا الموضوع يعني فيه تفصيل ما ودي أدخل فيه، لكن الكورتيزون ما يستخدم إلا في الأوقات الحرجة، لأن الجسم يصل إلى مرحلة التهابية ما يعرف سبب الالتهاب، فإحنا نتكلم عن تدخل طارئ لوقف مثل هذه الالتهابات اللي لا تستجيب للكورتيزون. طبعا الكورتيزول مادة طبيعية تفرز الجسم في بأسباب مختلفة يعني وبكميات مختلفة، فإحنا بقدر الإمكان ودنا نعتمد على الكورتيزول الطبيعي، ولكن ترى فيه أحيانا حالات التهابية معينة وتغييرات معينة لا تستجيب للدواء، والطبيب لا يمكن يبدأك بالكورتيزون مباشرة إلا بعد ما استنفذ طرق العلاج الأخرى اللي ما استجاب الجسم لها. السؤال الأخي أبو عبد الله بالنسبة للفيتامين جيم، فيتامين جيم مفيد جدا وهو موجود في الأغذية اللي سأذكرها بالترتيب، في البرتقال والحمضيات، والأفضل منه الكيوي، والأفضل منه الفلفل البارد الأخضر والأصفر والأحمر، والأفضل منهم كلهم الجوافة. فكثير من الناس يظن أن البرتقال هو الأساس، لكن ترى جوافة فيها كميات كبيرة، والحمد لله فيتامين جي موجود في كل الخضار الطبيعية والفواكه في كلها، حتى التمر موجود فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم أو فيتامين سي لا يقوي المناعة ولا يزيد كريات الدم البيضاء كما يعتقد البعض. فيتامين جيم يحسن صحة الخلية، كأنه يضبط الخلية بحيث أنها تحسن المناعة. إحنا دائما نقول ما نبغى نقوي المناعة أكثر من مطلوب، نبغى نعززها، نبغى تكون في الوضع الطبيعي. وأيضا أبو عبد الله تكلم أيضا عن كرة الدم البيضاء، عشان بس أوضح لكم أن كرة الدم البيضاء هي صمام الأمان الأول للمرض والالتهابات. فطبعا عدد كريات الدم البيضاء يتراوح بين 5 إلى خلنا نقول 12 أو 13، وقد يصل إلى 14 خلية في الميكروليتر. هذا هو الوضع الطبيعي. الناس اللي يصير عندهم التهابات بدءا من الزكمة والإنفلونزا أو دخول فيروس معين أو كذا، تراه يزيد إلى 15 16 20، مجرد نشوف 20 يقول عندك التهاب، وش هو ما ندري، بس عندك التهاب، بعدين الطبيب بيفحص. لما توصل كرة الدم البيضاء هذه لرقم كبير جدا، 40,000 50,000، هذا احتمال فيه مشكلة التهابية كبرى، وقد تكون أورام أو سرطانات. فمجرد أن الرقم أن كرة الدم البيضاء ترتفع، هذا أحد المؤشرات اللي يجب التأكيد عليها. فهي يعني طبعا هي كرة الدم البيضاء أنواع، لكن نتكلم عن المجموع النهائي لكرة الدم البيضاء بين 5,000 إلى 11 أو 12,000، وقد تصل للنساء إلى 15,000. بالنسبة للأخ محمد تكلم عن الطيبات، وذكرنا يعني خصصنا حلقة عن الطيبات، وذكرنا أن نظام الطيبات الموجود حاليا كما هو يعني لا يعتبر نظام صحي، وحذرت منه الجمعيات الطبية وحذرت منه وزارة الصحة، وذكر الأخ محمد في ناس تشافى. ونعم، أي أحد كان عنده نظام ملخبط في الحياة وبدأ يعدل فيه بيتحسن، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقت. يعني لا شك أن نظام الطيبات له فوائد في البداية، ولكن ليس تشافي، وإنما تحسن في الباطنية زي ما نقول، يعني تقل الغازات، تقل التلبكات، مع ترتيب الأكل وتقليل الأكل والصيام وكذا، قد تتحسن الجيوب الأنفية وتحسن البشرة، بلا شك هذه الفوائد. ولكن إحنا مشكلتنا مع نظام الطيبات اللي هو ما هو أساس، يعني نظام الطيبات اللي بناه ما بناه من نفسه، وإنما أخذه من نظام قديم جدا بدأ من 2001 اسمه فودماب، اللي هو أغذية اللي تكافح الحساسية ولها علاقة بموضوعنا. فلكن مشكلته شو؟ أضاف أغذية من عنده بلا دليل، يعني مثلا قال توقفوا عن الخضار، توقفوا عن الورقيات، توقفوا عن الدجاج، توقفوا عن البيض، ممكن تأكلون سكريات، ممكن تأكلون حلويات، ممكن التدخين ما يضر. يعني هذه اللخبطة، لو كان التوقف عن

أن الأغذية اللي تسبب التلبكات اللي تسمى فود ماب ما نختلف فيه. فالنظام الطيبات مفيد في يعني لبعض الناس لتحسين بعض الأعراض المؤقتة، ولكن للأسف بعد فترة طويلة يكون هناك تأثيرات، من ضمنها قتل البكتيريا النافعة اللي تقوم على الخضار والفواكه اللي منعها نظام الطيبات. وطبعا الخطر الكبير اللي حذرت من وزارة الصحة واللي أيضا حذرت منها، أنا شفت حالات من في عيادتي أن بعض الناس اتكلوا أو يعني على الأنظمة اتبعوا هذا النظام الغذائي وتركوا أدويتهم، وهذا لا يمكن قبوله أبدا أبدا، كأنك تنسف الطب وتأتي بشيء ما عليه دليل. فإحنا دائما فكرتنا خذ المعلومة من الشخص المختص من الجهة الموثوقة وابحث عن أي، الآن ممكن تبحث عن تخصص أي شخص يتحدث في موضوع وسائل التواصل، لأن سهل الإنترنت ممكن تعطيك هذا الشخص تخصصه ماذا. فأنا الإنسان اللي مكسورة يده أو عندك كسور نوديه لطبيب العظام، ما نوديه لطبيب القلب. فمن عمل هذا النظام تخصصه يعني عناية مركزة وتخدير، فبالتأكيد سيكون في خطأ. احنا يعني أنا لا أتكلم في من وضع النظام، أتكلم في النظام نفسه. وذكر الأخ محمد أيضا نقطة جدا جميلة اللي هو زيادة البرامج الصحية، وأبشركم في ذاعة الرياض في عندنا أكثر من برنامج، في عندنا برنامج عن المخصص لاستضافة بعض الأطباء، وأيضا واسم البرنامج طبيبك، وأيضا هذا البرنامج برنامج فيتامين. ولكن كما ذكرت أخي محمد لازلنا في حاجة إلى المزيد والمزيد من البرامج الصحية. طيب خلونا نستمر على يعني موضوعنا المناعة. احنا تكلمنا عن دور الكرة الدم البيضاء والتعرف على الشيء اللي يدخل، لكن نتكلم عن الدفاع الداخلي اللي تسمى الخلايا التائية والبائية، وكيف لها علاقة بمسألة التخلص والقدرة على قتل البكتيريا والفيروسات والمسببات الحساسية، وبين أنها ما تصل إلى مرحلة قوية جدا يكون فيها حساسية وفرط حساسية بحيث أنها تبدأ تقتل نفسها وقد تسبب الأمراض الالتهابية الكبرى والسرطانات وغيرها. ولهذا نحتاج إلى ضبط الجهاز المناعي، وضبط الجهاز المناعي مثل ما قلت في بداية الحلقة لا يوجد له علاج واحد أو غذاء واحد أو خلطة واحدة. فلا تصدقوا أبدا من يدعي أن هذا أن هناك غذاء يقوي المناعة، ولكن فيه مجموعة من الأغذية سأذكرها في نهاية الحلقة. الناس يختلفون، الشخص اللي يناسب هذا الغذاء ما يناسب هذا الغذاء. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي مختلف. الجهاز المناعي دقيق جدا، ويعني لما يدخل مادة تزعجه أو لا تتناسب معه يكتب عليها هذه المادة ممنوعة ولا بد أن تعالج بهذه الطريقة بالمادة الكيميائية التي تقتلها. فيبدأ الجسم يقتلها، وهذه المادة يمكن تضر شخص وما تضر شخص آخر. وش السبب؟ لأن الأجهزة المناعية مختلفة تماما. تخيلوا أن كل واحد منا له بصمة مناعية مختلفة عن كل الناس، فالذي يناسبك ترى ما يناسب غيرك. إذا كان هناك مشكلة في معك في غذاء معين، فالمشكلة ليست في الغذاء، وإنما المشكلة في استعداد جسمك للتعامل مع هذه المادة. يعني مثلا نتكلم عن الحساسية، حبوب اللقاح، في ناس عادي يأخذون حبوب اللقاح ما تضرهم، وفي ناس لا، في ناس يأخذون مثلا اللوز أو الجوز أو بعض المكسرات أو السمك أو البيض ويضرهم، وفي ناس لا. هل العيب المشكلة في البيض ولا المشكلة في السمك ولا المشكلة في المكسرات؟ لا، المشكلة هناك عدم قبول. وترى حقيقة هذا لا يعتبر عيب، لا يعتبر فيك أنت مشكلة أن جسمك لا يتناسب مع الغذاء الفلاني، وإنما يجب أنك تفهم جسمك. أنت طبيب نفسك، لابد أي شيء يسبب لك تلبكات أو غازات أو يزيد القولون العصبي أو يسبب لك مثلا حتى التهابات في الجيوب الأنفية اللي دائما يعني منتشرة، قد يكون غذاء. فنتكلم عن أن

0: المعدة بيت الداء، ويعني رأس العلاج هو الحمية. والحمية لما نتكلم عن الحمية لا نقول أنك تحتمي وتمتنع عن كل شيء، بل تمتنع عن كل ما يضرك، كل ما يثير جهازك المناعي بحيث أنه يصل بك إلى هذه الأمراض اللي ذكرت. كيف أعرفها؟ عندنا في العيادات عندنا طرق مختلفة، وفي تحاليل معينة ممكن نعرف فيها هذه الحساسية. ولكن في تحليل يسمى حساسية الغذاء، وهو مشهور كثير، وللأسف حتى بعض المستشفيات الخاصة قاعد يطبقونه، يعطونك ورقة أو أوراق 10 ورقات تقريبا أو مدري كم، فيها لون أحمر ولون برتقالي ولون أخضر، وتراك أنت هذه اللون الأحمر هذه تسبب لك حساسية واللون الأخضر ما تسبب لك حساسية. وأنا أقول بكل وضوح أن هذا التحليل غير معترف فيه، غير معترف فيه، وإحنا طبيا ما نعترف فيه لأنه غير دقيق. ولكن هناك اختبارات الحساسية، حساسية الأطعمة وحساسية النباتات أو الحيوانات، موجودة في المستشفيات وطرق معتمدة وسليمة. ولكن في الأخير دائما احنا نعتمد على المراجع، ما نبقى المريض، المراجع. احنا نسأله بعض الأسئلة، ونسأله وش طبيعة أكله، وين أكله، هل يتعامل مع حيوانات، هل يتعامل مع زهور أو نباتات أو شيء أو غبار أو غيرها، هل سبق له صار تأثر من مواد معينة ولا من أغذية معينة بحيث أنها سببت لها الحساسية. كل هذه مع اختبار معين، اختبار عبارة عن لاصق يوضع على الجلد لمدة 3 أيام، ثم يتم تحليله ومعرفة المسببات، أو اختبار يعني الأجهزة المناعية اللي تسمى IgE و IgA، ويعرفونها الأطباء ويستطيعون تحليل يعني إمكانية الحساسية. فكثير من الناس يقول والله أنا عندي حساسية وما أعرف أبدا، يعني العلم الحمد لله ميسر في هذه المواضيع، وعلاجها قد يكون مثل ما قال أخوي أبو عبد الله بداية بالكورتيزون لبعض الحالات، ولكن العلاج هو وقف التعرف. أول شيء التعرف على المواد اللي تسبب الحساسية وتجنبها، هذا هو العلاج الأساسي اللي بيخلصك من كثير من الأمور اللي يعني أزعجتك، اللي رحت الأطباء واستخدمت أدوية وحاولت يمين ويسار ولا تحسن شيء. يمكن يصير تحسن مؤقت ثم ترجع لوضعك الطبيعي. لماذا؟ لأن لا زال المسبب موجود مهما استخدمنا من الأدوية، ومسبب الحساسية ومسبب المادة اللي تثير الجهاز المناعي موجودة، فالدواء ما راح يفيدك. فإحنا اليوم أمام يعني أمور، يعني جهاز مناعي معقد، يمكن صعب علينا جدا أن احنا نعرف وش الأشياء اللي تثيره، ولكن أنا ممكن أسجلها. لما تحس أنك لما تأكل شيء ترتفع عندك درجة الحرارة، وقد يكون عندك احمرار في البشرة، وهذا طبعا نادر، كثير من الناس يتوقع الحساسية أنها احمرار في الجلد، وهذا أحد الأسباب لكن ليس السبب الرئيسي، ولكن قد تكون كتمة، قد تكون صعبة في التنفس، قد تكون زيادة ضربات القلب، قد تكون مغص وآلام، قد تصل أعزكم الله إلى إسهال وغيره. فهذه لابد أن أسجل لما صار عندي في اليوم الفلاني هذه الأعراض. طيب اللي قبله، اليوم اللي قبله أو الدقائق حتى اللي قبله أسجلها، لأن الحساسية تحدث مباشرة بعد تناول الغذاء، ولكن فيه شيء اسمه عدم تحمل المادة الغذائية، هذه اللي ربما تأخذ عدة ساعات. فلما تصير عندي أعراض وتتكرر أحاول أتذكر ماذا أكلت، تعاملت مع ماذا، هل تعاملت مع أي نوع من الحيوانات الأليفة، الأرانب أو القطط أو الطيور، هل دخلت في حديقة أو مثلا فيها زهور أو حبوب لقاح، هل تعرضت للغبار، هل تعرضت لمسببات كيميائية، مسببات حساسية، مثلا المعطرات الجو، هذه اللي الحقيقة أنا دائما أحذر منها، سواء كانت البخاخات العادية أو الكهربائية. هذه يعني كثير من الناس بلا شك أنها تعطي يعني رائحة جيدة، لكن للأسف قد تكون من مسببات الحساسية. خلونا نأخذ الأخت منار. السلام عليكم أختي منار.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
1: دكتور، الموضوع جدا جميل
0: الله يحييك
1: ومهم. لو سمحت أبغى أسأل يعني على كذا نقطة. النقطة الأولى على الكيتو دايت، مش كرجيم، كعلاج خصوصا

0: السبب الغذائي، انه الغذاء اصلا يدخل الجسم غلط ويسبب مشاكل، وواحده منها الجانب الوراثي، وواحده الجانب النفسي، وكان المبيدات الحشريه والمواد الكيميائيه بشكل عام، الكيميكال الاشياء الكيميكال بشكل عام، وما عاد يفاك الباقي. السؤال تحديدا الحين الاغذيه يعني تقريبا ما نقدر نتحكم فيها كثير، هذه نقطه. النقطه الثانيه العامل الوراثي، يعني هنا مشكله، يعني مهما الواحد حاول، يعني اوكي الحين انا عارف ان عندي مشكله مناعيه وتعمل لي مشاكل فلازم انتبه. اتكلمت على كيف انه نعزز المناعه او نزيد المناعه. اغلب الحالات الحساسيه او الامراض المناعيه على ما فهمت يعني، او انا كنت فاهمه انه خلل مناعي اكثر من انه زياده في المناعه، مع انه انا عارفه ان في ناس تقول لا هو زياده المناعه اللي تخلي الجهاز المناعي يهاجم الجسم.
1: جميل.
0: كيف نعزز جهاز المناعه بدون ما نخليه العكس يزيد ويصير يهاجم الجسم؟
1: تمام.
0: يعني اوكي، يعني انا كان في بالي الحين شوي انصدمت او تخبطت في الكلام، انه اوكي جالس انتبه للاكل، جالس انتبه للكيميكال، جالس انتبه للاشياء اللي ممكن تعمل مشاكل مناعيه، بس يعني حضرتك نبهت لنقطة انه زيادة المناعة، انه انا خايف انه انا كده العكس جالس ازيد المناعة وازيد المشكلة.
1: يا سلام، شكراً.
0: هذه النقطة ما سيدك لو ممكن توضحها.
1: أبشري، شكراً أختي منار، وشكراً ما شاء الله على هالثقافة وهذا الوعي. شكراً لك أختي منار. طيب خلونا نجاوب الأخت منار. أولاً حمية الكيتوجينيك حمية معتمدة طبياً للمساعدة في علاج الناس المصابين بالصرع بالذات عند الأطفال وتصلب اللويح المتعدد وبعض أنواع السرطانات، وتحت إشراف طبي، وهي دقيقة جدا وهذه علمية ومعتمدة. أما حمية الكيتو المشهورة اللي نسمع فيها وسائل التواصل الاجتماعي فليس لها أساس صحي، وهي عبارة عن زيادة الدهون وتقليل النشويات. طبعا هل هذه تنفع لتخفيف الوزن؟ الجواب نعم في الفترة القصيرة، ولكن تأثيراتها أخطر من تقليل الوزن، يعني تسبب مشاكل في الأجهزة الدورية والأوعية الدموية وتسبب جلطات. فإحنا لا ندعو أبدا لحمية الكيتو، حتى ولو كان لها تأثيرات مؤقتة في الثلاثة أشهر الأولى بضبط السكر وتقليل الدهون وتقليل الوزن، ولكن عندنا بديل أفضل منها اللي هو تعديل نمط الحياة. فأنا يمكن اللي تابعني وكذا يعرف أني ضد الحميات، وأنا أتكلم باسمي شخصيا يعني عملي أو تشرفي برئاسة الجمعية السعودية للتغذية السريرية. فالنظام الكيتو اللي يدعى له نظام غير معتمد لهذه الأمراض. تكلمت الأخت منار في كتاب اسمه يعني لا تمرض مرة أخرى، يعني المفروض أنك ما تمرض، للمؤلف اسمه ريموند فرانسيس. الله عز وجل خلقنا أصحى، ويعني ربما بعض الناس يكتب الله عليهم المرض، يعني لا نعتقد أن واحد مهتم بصحته ولياقته وكذا أنه ما يمرض، يعني هذا المرض قضاء وقدر. ولكن في كثير من الأمراض للأسف هي بسبب يعني بسببنا أنفسنا، بسبب نمط حياتنا إحنا اللي وقعنا فيها. يعني نمط حياتنا بالذات، ويمكن ذكرتها الأخت منار، هو أحد الأسباب. يعني الأصل إن ربي يرزق، يعني إنك تعيش سليم، متى؟ إذا اتبعت المنهجية الإلهية التي خلقك الله عليها، بمعنى أن تأكل من الأغذية الطبيعية باتزان اللي خلقها الله، لا تبالغ لا زيادة ولا نقصان، وبتوازن. أن تنام وقت الليل، وجعلنا الليل سكنا. أن تبتعد عن مسببات التوتر والقلق وتصير إنسان متسامح مطمئن متوكل على الله هادئ. كل هذه لها علاقة بالتخلص من التوتر، لأن كثير من الأشياء الأمراض النفسية مرتبطة بالأمراض الجسدية. هذه فعل أسباب، احنا مطلوب منا فعل الأسباب. وأنا أعتقد أن في هذا الجانب مقصرين صراحة، صرنا ناكل من الأغذية المعلبة والمطاعم والمقليات واللي نسميها التسالي، دائما اللي حذر منها التسالي زي الشبسات والحلويات، وحذرت وبكل وضوح من الحلويات اللون اللي باللون الأحمر والأزرق بالذات.

لأنها يصعب تصنيعها من أشياء طبيعية، وربينا عيالنا على هذه الأغذية والشوربات الجاهزة والأشياء اللي فيها مواد مصنعة، وبالتالي قاعدين نرسب داخل أجسامهم أشياء تؤذي وتحطم وتدمر الجهاز المناعي، وبعدين ممكن تصير الأمراض. ولكن إذا الله كتب على الإنسان مرض فهو يعني يرضى به. الأخت منار تكلمت عن موضوع مرة مهم اللي هو المسألة الوراثية. الكلام اللي بقوله شوي يعني خطير شوي، وإن شاء الله بحقق له يعني أخصص له حلقة. الآن أجدادنا الحمد لله ما كان عندهم أمراض، لا سكر ولا سمنة، لأن عندهم أكلهم قليل وعملهم ويشتغلون وكذا. الجيل اللي بعدهم جاء وبعدين أصيب بالطفرة، صاروا الناس لا يشتغلون ويأكلون من النعم، فبدأت فيهم الأمراض، ومن ضمنهم الأمراض المزمنة، السكري والضغط والغدد وغيرها. للأسف هؤلاء ورثوا لأبنائهم وبناتهم لأطفالهم هذه الأمراض المزمنة. يعني الشخص اللي صار له 3 أولاد، يعني لما نقول أولاد بنين وبنات، يعني تشمل البنين والبنات، وكان ما كان سمين وكان صحته كويسة، غالبا بيصيرون صحيحين يعني لأنهم ما يرثون منه المرض. ولكن عندما يصاب هو بالسكر أو يصاب بالسمنة أو يصاب بأي مرض، ثم يأتي له أولاد آخرين بنين أو بنات، فللأسف سيورث لهم هذه الأمراض. طبعا الوراثة ليست كل شيء، حتى لو كان أبوك أو أمك أو عندهم مرض، أنت صحيح معرض، أنت معرض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصاب. بمعنى أنك حتى لو كان أبوك وأمك عندهم أمراض وأنت اتبعت نظام صحي أو شبه صحي، ما نقول عشان ما نشدد على الناس، فأنت بمشيئة الله ربي بيقيك من المرض. لكن لا تجمع استعدادك الوراثي واتباعك النظام غير الصحي، ولا نريد أن نلقي باللائمة على أبائنا وأمهاتنا. إحنا نستطيع أن نختار، لأن هذا إحنا مخيرين في هذه المسألة. في بعض الأمراض نعم قد تكون وراثية، يعني نسبة انتقالها وراثيا عالية، ولكن أتكلمنا عن أمراض المزمنة المعروفة. دور الوراثة موجود، ولكن دور نمط الحياة هو الأساس، عشان تصير مسألة يعني واضحة في هذا الموضوع. طبعا احنا نتكلم عن أمراض بدأت تجي عندنا جديدة، يعني سواء أمراض نفسية، ثنائي القطب أو تصلب الويحي أو التوحد أو فرط الحركة، يعني في أمراض هي موجودة، ولكن زادها سوء نمط حياتنا. يعني أضرب مثال آخر، السل. أنا ما ودي أخوفكم مستمعين الكرام، ترى السل موجود عند ناس كثير بس ما يدرون عنه. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي متوازن، يعني مثل ما قالت أخت منار، أنا ما أبغى أقول أقوى من الطبيعي، متوازن. فإذا صار متوازن يكون قوة الجهاز المناعي يقضي على هذا السل، ما يخلي له فرصة. ولكن لما تضعف المناعة بسبب كثرة الأمراض أو تكرارها أو وجود أمراض مختلفة يظهر السل. مهم معنى أنه أصيب بالسل، لا، السل موجود. فإحنا يومنا إحنا نتكلم عن كيف نقوي مناعتنا بشكل مستمر. وعشان بس يعني باقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الحلقة، فأنا وعدتكم بأن أتكلم عن نظام غذائي شامل. النظام الغذائي هذا جيد ولكن لا يكفي لوحده. فأولا نبتعد عن المسببات التي تضعف المناعة، وبذكرها بسرعة. السهر، قلة النوم، ركزوا عليه، لأن هذه من ضمن النقاط اللي بلينا بها، وللأسف حتى صاروا أطفالنا عندهم هذه السهر ونقول ليش يمرضون. السهر ليس مجرد قلة نوم، وإنما مدمر للصحة والحالة النفسية والمناعة. الأمر الآخر الضغوط النفسية المستمرة، يعني بلا شك إن كلنا نمر بتوتر وقلق، ولكن لا تعيش طول العمر في قلق وتوتر. حاول تحل وتواجه وتراجع وتبحث عن ناس يساعدونك في الطب النفسي أو العلاج السلوكي. سوء التغذية يمكن ذكرناه، تكرار الإصابات بالالتهابات، يعني لا تعرض نفسك للأمراض وللحساسية. عندك حساسية معينة، لا يعني حاول تتجنب مسببات هذه الحساسية. ضعف اللياقة، ضعف النشاط البدني، ما أقولك راح ألعب كرة، لكن ضعف النشاط البدني. السمنة، التدخين، الإجهاد والإرهاق بالذات هالأيام مع ارتفاع درجة الحرارة.

ضعف النظافة الشخصية، وهذه دائما نكرر، ما تتخيلون دور غسل اليدين بشكل مستمر كيف يقي أنفسنا وأطفالنا من الالتهابات والمشاكل. بعض الأدوية يمكن ذكرها بعض المستمعين اللي قد تسبب ضعف المناعة، التعرض للتلوث، تلوث العوادم السيارات، تلوث الكيماويات، ويمكن ذكرت اللي هي المواد المنظفة في المنازل أو المعطرات هذه.

0: من قلة الماء وعزكم الله مقياسا لا يكون البول أصفر. هل فيه أغذية تقوي المناعة؟ هي مجموعة من الأغذية بذكرها باختصار، كل الخضار والورقيات والفواكه الطازجة تقوي المناعة، كل ما نوعت وشكلت من ألوانها كلما قويت مناعتي. أيضا في بعض الأشياء مثل الحبة السوداء، الواحد يأخذ مجموعة من الحبة السوداء يجرشها بين أسنانه ويمضغها لمدة 5 دقائق، الكركم، الزعفران، الزنجبيل، الشاي الأخضر، الحبوب مثلا المكسرات، الذرة، العسل الطبيعي بالذات المحلي، المنتجات الألبان المتخمرة زي اللبن والزبادي وغيرها، القرفة، الأغذية الطازجة، الدواجن المحلية والبيض المحلي، كل هذه الأشياء مجموعها تقوي المناعة. ولكن لا يوجد غذاء معين يقوي المناعة، وإنما هي سلسلة من نمط الحياة. مستمعي الكرام، للأسف انتهى الوقت. شكرا لمتابعتكم لحلقتنا هذا اليوم، وأتمنى أنكم استفدتوا منها. الموضوع ذو شجون يحتاج إلى كلام كثير، لكن حاولت اختصره بالنقاط اللي ذكرت. وصحتك بين يديك. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان والزميل علي بن جدوع، نشكركم على استماع حلقتنا، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية لهود دواليب اللي كانوا يفلتوهم من لهود الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الأبواب النجدية، عمل يعتمد على تشكيل الخشب وتجميع أجزائه بأساليب متوارثة ليظهر الباب بتفاصيله المعروفة، ويبدأ العمل باختيار الخشب المناسب، ثم تتوالى مراحله حتى تكتمل عناصره الزخرفية والنقوش الهندسية اللي تميزه وتعطيه شكله المعروف بين الأبواب النجدية التقليدية. وضيفنا اليوم الحرفي عبد الله المحيميد.
5: الأبواب النجدية تعتبر يعني ما لا يقل عن 12 باب، في أبواب المجالس كبيرة، وفي أبواب سلمت الله اللي هي المصاريع، افتح الباب على مصراعي. كانت المجالس أيام زمان تزين بالأبواب النجدية بالمصاريع وأبواب الكمار وأبواب صفة الأرزاق. الباب النجدي هو خليط من الفن، يجمع ما بين خشب الأثل، الألوان الطبيعية، حرفية الصانع نفسه، الأدوات البسيطة اللي يستخدمها الصانع مثل العواكير، الأنصاص، الدوائر، مثل فرجار كبير للدوائر الكبيرة. طبعاً يستخدم المخط لصنع الخطوط الطولية وصنع الخطوط العرضية والعواكير الصغيرة، ويستخدم برضه بصناعة الباب النجدي اللي هو الجدوم. الجدوم هذا يسلث الخشب ويقوم بتقطيع الخشب إلى شرائح، ومن ثم يعني شجرة الأثل طبعاً هي شجرة قوية بالمملكة العربية السعودية، كان تزرع للمصدات للمزارع، برضو بما فيها الأبواب النجدية، الأبواب المجالس، أبواب غرف النوم اللي هي باب الصفة، باب القبة، باب الروشن، باب الموقد اللي هو المطبخ. طبعاً يتم تصنيع الباب النجدي بطرق هندسية، يعتمد الصانع أول شيء على منشار جودة الخشب، يأخذ الخشب مقاس معين، يقوم بتقطيع الخشب إلى عدة شرائح تسمى فلوج.
4: وعلى طاري الخشب وصناعة الخشب، هل كل أنواع الخشب نقدر أن نسوي منها باب، ولا في أخشاب معينة هي اللي نشتغل عليها وسمك معين؟
5: والله معظم الأخشاب نقدر نسويها منها أبواب نجدية، لكن فيه التيك برضو، التيك الأبيض برضو جميل جدا، في خشب الزان، لكن حنا نتكلم عن خشب شجر الأثل لأنه قوي وصلد ومطاوع للنقش ويبرز فيه النقش. بعض الأخشاب ما تقدرين تنقشين عليه لأن فيه متكتل شوي، جذور متكتل مو مثل خشب الأثل. طبعاً صناعة الباب النجدي تتم على عدة مراحل.
4: أي على طاري المراحل، الحين جبنا الخشب، كيف نجهز الخشب قبل ما نبدأ بالزخارف والنقوش؟
5: أول شيء يا بنتي يأخذ المقاس المعين، مثلاً هل هو الباب الغرفة، هل هو المجلس، هل هو مصراح، هل هو باب صغير مثلاً مصك أو باب بصفة أرزاق، يأخذ المقاس المعين. هم من يروح للجذوع شجرة الأثل يقص الجذع إلى عدة شرائح. الشريحة الأولى هي تسمى الصاير، صاير الباب، ما كان فيه مفصلات أيام زمان، كانت الخشبة الأولى هي الرجل حقة الباب اللي تلف في يمين وتلف في يسار. بعدين يتم رص الشرائح مع بعضها البعض علشان يتكون مثلاً متر أو 90 سنتي مثلاً 80 سنتي. هالشرائح دي لما ترص مع بعضها يتكون من هنا الباب، فيحط له برضه من الأمام عوارض أمامية ويحط العوارض الخلفية، ويقوم بتثبيت العوارض الأمامية مع الخلفية، فيدهن الباب بمية البوية علشان تصير طبقة خفيفة، علشان لما يجي يستخدم الزخرفة تكون الزخرفة موجودة قبل التلوين، لأنه لو زخرف على الباب على طول ما يشوف الزخارف، فيحط طبقة خفيفة من اللون يكسر حدة لون الباب. فيتم اللي هو أول شيء يسوي اللي هو الشنوف اللي هي الإكسات، هذه تسمى إطار الباب، تحت العوارض الأمامية إكسات وتحت وفوق إكسات، لحد ما يصل لب الباب. لب الباب طبعا الزخارف اللي تسوى بالباب هي كلها انصاص دوائر ولا دوائر صغيره ولا يعني مثلثات ولا معينات، كل الزخارف الهندسيه الموجوده عند الصانع يضعها في الباب. طبعا في بذخ بالنقوش تعتمد على عالية القوم بانه يجسد هالباب على لوحه فنيه ما بين الزخارف المتقاربه جدا، يقوم يسوي الباب يعني على حسب اللب اللي هو الوسط، يا عين السمكه يا المعينات يا الدوائر الهندسيه.
4: طيب استاذ عبد الله، يعني قبل ما تسوي النقوش، يعني انا اشوف هذا الباب اللي جنبي املس ما فيه زي العيدان،
6: صحيح.
4: طب كيف انت تخليه املس قبل ما ترسم عليه وتنقش؟
7: احنا نتكلم عن الباب نفسه، نقوم بصنفره الباب ونضع النقوش ونضع الزخارف. نقوم برضه
5: بالمرحله الثانيه اللي هو تلوين الباب، نقوم بخلط اللون الاحمر مع الاسود، هذا يسمى اطار الباب. بعد ما نخلص نجي للخطوط المتقاطعه، خطوط الطول وخطوط العرض، بعدين يليها انصاص دوائر، يليها المعينات، يليها الدوائر المتقاربه مع بعضها.
4: طيب أشوف هذا النموذج حق الباب، أنت كيف سويت النقوش اللي عليها؟ هل مثلا بالقلم والفرجار بديت تخطط وتسوي بعدين تلون، أو يجي على شكل حفر؟ هل ممكن تسويه زي الحفر؟
7: نعم، هو أساسا ما تسمى حفر، تسمى زخرفة الباب.
4: أي.
7: الزخرفة والنقوش هذه تجي بالفرجار.
5: الفراجير أنواع، في فرجار كبير للزخرفة كبير، وفي فرجار صغير، وفيها العواكير اللي هي أنصاص الدوائر هذه.

0: عن الأبواب النجدية في بابين يعني يختلفون عن بعض. الآن أنا قدام باب مصك، أيام زمان ما كان فيه بنوك، فيجي الإنسان للنجار يقول أبي لي باب ناهي، باب قوي جبر، يعني بحطه بالبيت مصك. المصك يستخدم لخطافة الحديد، يستخدم القفل، والباب المصك هذا من بد الأبواب النجدية يوضع في مكان سري بالبيت، مكان آمن، ما يعرف مكان الباب ده إلا صاحب المنزل وصاحبة المنزل، يضعون فيها النقود والمجوهرات والصكوك والوثائق المهمة. غالبية الأبواب تجي بشكل جمجمة ومزلاج، وتزين الأبواب النجدية بالمسامير المطروقة، وتزين بالسلاسل المعدنية، فيطلع لك يتكون لك بالنهاية باب نجدي جميل، يعني محاط بالزخارف الهندسية الجميلة، ويعتبر مثل اللوحات.
1: طب أنت كم ياخذ منك وقت وأنت تشتغل على الباب الواحد؟
0: والله شوفي، الأبواب تعتمد على فذخ النقوش. الباب الكبير اللي فيه مثلاً نقش كثير والله ياخذ إلى 15 يوم. إلى
1: الباب الكبير يعني نعم. كم مساحته؟
0: زي المصاري هذا اللي مساحة مثلاً مترين، متر وعشرين، ياخذ وقت والله، لأنه عمل يدوي شاق جداً. والعمل أنا طبيعة أني أعمل بالحرفة بأعمال يدوية بدائية من تصنيع الصانع نفسه، يصنع الفرجار، يصنع العواكير، يصنع المخطات، يعني ما يشتري إلا المنشار بس.
1: طيب الألوان اللي موجودة على الباب كيف نحافظ عليها بحيث أنه مثلا لو جاء عليها موية، جاء عليها شيء، ما تخترب؟
0: الأبواب النجدية هي نوعين، فيه أبواب خارجية وفي أبواب داخلية للمنازل. اللي تزين وتزخرف وتلون طبعا هي الأبواب الداخلية. الأبواب الخارجية تخطط وتكوى بالنار، يعني مثل عندك باب الشارع، باب الحوش، باب المنزل الخارجي، هذا يزين بالخطافات والحديد والمسامير ويكوى بالنار، لأنه يكون مضاد للعوامل التعرية. أما الأبواب الداخلية هي جميلة بنقوشها وزخارفها، وهي يعني مزينة ومزخرفة بالألوان الطبيعية على شكل بودرة تخلط وتذوب مع الصمغ العربي بنسب محددة. بعدين الصانع نفسه هو اللي يخلط اللون على حسب ما يراه مناسب.
1: طب حتى لو كانت داخل المنازل لو جاها شيء ما يخترب، يعني مثلا أبغى أمسح أنظف عشان الغبرة والأوساخ، ما يصير لها حاجة؟
0: والله الأبواب القديمة جدا اللي أعمارها من 120-130 سنة، اللي مزينة ومزخرفة بالألوان الطبيعية زي أيام زمان، مرة العدو اللدود لها هي الموية والرطوبة، فتستخدم بطريقة نظيفة اللي هي يعني يضربون الباب بخرقة أو بهواء أو كذا، يعني ينفضون الغبار عنه نفض. أما الأبواب الحديثة غالبا ما تزين بالالوان الكيميكال اللي هي الالوان الزيتيه، هذه اللي الدارجه الان اللي تباع الان، هذه عادي لو مسحتيها بخرقه مش الوان طبيعيه.
1: ويبقى الباب النجدي واحد من العناصر اللي ارتبطت بالمنازل القديمه في المنطقه، ويحمل صوره من اساليب البناء اللي عرفت بها البيوت النجديه، ويظل حاضر كاحد التفاصيل المرتبطه بهذا الطراز العمراني.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيلي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس اول باول
2: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارك

0: لكم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
3: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله هذه سالفه بعد خليل، يعني قاعدين نسولف انا وياك
1: لازم يقطع السالفه ولا ما يتحمل
0: ويخرب. يا اخي اصبر، طيب عادي اجل اللايف شوي، سالفه مهمه يعني. هوا هوا وشو حر؟ وشو هوا انفخ؟
1: لا يمكن قاعد يغنين هوا هوا
0: هوا هوا. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم مستمعينا عبر اثير اذاعه رياض وبرنامج هوا بلاد اللي يجمعنا وياكم من الشرقيه كل جمعه وسبت وبقيه ايام الاسبوع من الرياض. اليوم من جديد الحاجه عرفات والحاجه سعود يلتقيان،
1: ولكن نسولف في هذا الموضوع بصراحه. يعطيكم العافيه اعزائي، يعطيكم العافيه اعزائي المستمعين، رجعنا لكم بحلقه جديده من برنامج هوا بلادي بإطلاله شرقاويه شوي ونفس شرقاوي. نسولف معاكم عن الأنشطة والفعاليات على مستوى المملكة أكيد مع اختلاف الأجواء في القارة السعودية.
0: بعد غيبة طويلة كثنائي محسن،
1: إيه والله صار لنا سنة وشوية الحين ما طلعنا سوا.
0: والله لك فقدة
1: أكثر يمكن سنتين بعد.
0: وردنينا من جديد، أهلا وسهلا فيكم أكيد في هوا بلادي زي ما قالت محسن، البرنامج الخفيف اللطيف اللي بيجمعنا إن شاء الله خلال ثلاث ساعات القادمة نتكلم فيها عن الفقرات المهمة اللي تتعلق بالسياحة السعودية والأماكن السعودية الثمينة اللي يعني ممكن نرشحها اليوم إن شاء الله وندردش عنها. وأكيد أكيد أكيد مهم يا عرفات أنه يكون في اتصالات،
1: طبعا لازم، ونتريى اتصالاتكم أعزائي على 013-811-7991 أو 013-811-7992، لكن انطروا سؤالنا لين بعد شوي.
0: عرفات، أنت من النوع اللي عرفت تحبين السفر
1: جدا،
0: أي وخاصة الأماكن التراثية والمتاحف
1: يعني السوالف هذه، تحس كذا رحلة ثقافية أكثر من أنها شيء.
0: سفرات مملة.
1: شكرا جزيلا.
0: لا بالنسبة لي طبعا يعني.
1: كيف
0: تحبين تروحين أو ما يفرق معك الأجواء هنا في المكان اللي بتروحين له، خاصة إذا كان في متاحف يعني تتشوقين لها من زمان، حتى تروحين لها عادي بالحرب البرد؟
1: لا شو، انا احب الرحلات اللي فيها متاحف وقصور ويعني ارث ثقافي مادي معنوي، بس يعني صراحه اتخير الوقت البارد. لان معلش يعني انتم كشباب بتطلعون عادي، انك تطلع لابس كوت لابس شورت بكيفك براحتك، يعني الدنيا حر موت عادي تمشي بمروحه وتروق على نفسك. احنا كسيدات لا، وبذات المحجبات يعني كم طبقه احنا نلبس، ما فيني

0: يعني
1: واسود بعد احيانا
0: اي وبعض الاحيان اسود أيه. وفي اخوات حتى في سفراتهم برا لابسين نقاب. صعب صعب بالحر انك تطلع لهذه الاماكن. فلذلك انا شخصيا انتظر متى تكون المنطقه اللي انا ناويتها تكون بارده.
1: ولا مره سافرت بحر؟
0: سافرت وندمت وبعدها أيه. قلت توبه.
1: الله الله
0: تايلاند.
1: يعني المشكله طول السنه ما في فرق.
0: فيعني بعدها قلت توبه والله ولا اعيدها مره ثانيه اسافر في الحر ابدا. لكن هنا في السعودية الخيارات جميلة.
1: صحيح.
0: ورجعنا قلنا يعني ونأكد على هذه المعلومة، السعودية قارة زي ما في أنه في مناطق حاليا موت وحر والرطوبة توصل لين 100% حتى في مناطق ثانية باردة، أجواءها الحين مطر بردي، في كذا طيف الحتان. فيعني زي ما أنه في ناس يعني أنا الحين اختار البرد. أنا تفاجأت ببنات أعرفهم
1: يعشقون الحر.
0: أقسم بالله ينزلون من الرياض يقولك إحنا جايين عشان الرطوبة عندكم بالشرير يعني. وأنا أستغرب لأنه أنا خلاص طاقة شبدي من الرطوبة، بس في ناس تطلبها، في ناس تجينا لين الشرقية السبب الرطوبة.
1: خاصة خاصة اللي يحب الأجواء، أجواء المنتجعات والشاليهات والأشياء هذه، فرصة الشرقية وأجواء الشرقية الحين تستمتع فيها. اللي يحب التان وشغل التان أيه. أو يحب السباحة في البحر أو في البرتش
0: أيه.
1: في أو المسابح، يعني أفضل توقيت الحين تدخل الموية تطلع أنت لونك ثاني.
0: تنصب على طول.
1: أيه على طول ما يحتاج.
0: اللي يحبون البرودة مثلي يقدرون يطلعون الجنوب.
1: ومثلي طبعًا.
0: أيه أوكي أيه. أنا ما عرفت لك لأن الحين.
1: أنا أحب البرودة بس ما أحب المتاحف.
0: تحب الطبيعة.
1: طبعًا.
0: أوكي طيب اللي يحبون البرودة مثلي أنصحهم في هذه الفترة من السنة أنهم يروحون جنوب المملكة عند أبها عند عسير
1: الباحة.
0: هذه المناطق باردة فيها أجواء خيالية ما بين الجبال ما بين الطبيعة، يعني الطبيعة الحرة اللي ما فيها أي تدخل بشري. في مناطق صحيح مزروعة ومتعوب عليها وفي زراعة محلية حتى أصحاب المنطقة هم اللي يزرعون، ولكن بالمجمل المنطقة بسبب غزارة الأمطار طيبة الأهل والناس
1: يزينهم هناك يزينهم.
0: إيه عسل والله ما شاء الله، ويقول لك مرحبا ألف.
1: أي والله مرحبا مليون.
0: فهذه المناطق صراحة ودك أنك مو بس تروح مرة، تروح مرة ومرتين وثلاثة من طيبة الأهل وطيبة الأرض.
1: فعلا فعلا يعني شو نتكلم على الأجواء الحلوة زي ما قلتي مثلا أبها، وأنا ما رحت أبها لكن مثلا رحت الباحة أكثر من مرة، أجواءها جميلة في الصيف وفي
0: الشتاء. أنا رحت جازان.
1: جازان مرتين رحت نفس الشيء جميلة، خاصة إذا رحت المناطق الجبلية الجبل الأسود.
0: نعم.
1: هناك محافظة الريث الأجواء تصير حتى في الصيف يعني فيها نسمة حلوة باردة كذا جميلة. فأكيد في ربع بلادي راح تلقى كل اللي يسرك وين ما رحت، وحسب الأجواء اللي أنت تحبها. زي ما قالت عرفات تحب البراد والشتاء والأجواء الحلوة، عليك بالجنوب. وإذا أنت تحب الصيف والأجواء الرطبة والبحر،
0: تبي رطب تبي تمر تبي سمك،
1: عليك بالحسة
0: وهنا الشرقية الدمام والخبر. الخبر هذه بعد موجود فيها
1: أكيد. فنذكر يا جماعة بأرقام البرنامج، اللي حاب يشاركنا يا جماعة شاركونا شاركونا، تقدرين وتقدر تشاركنا على الأرقام 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2. ونذكر أكيد المستمعين أنكم أنتوا تستمعون.
0: أنا طبعا أعزائي المستمعين متفاجئة جدا أن سعود أخيرا حفظ الرقم.
1: شايف شلون؟
0: لا لا لا حافظ الرقم يا سعود. طيب عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، هل عندك استعداد تسافر لأي منطقة حتى لو ما كانت باردة، حتى لو كانت حر؟ أنت
1: طبعًا.
0: عندك استعداد؟
1: أي هذا لا أنا؟ لا والله. يعني ممكن أتحمل إذا بطلع كروز مثلا، خلاص أنا مضطر في مدن بنزلها حارة. لكن بروح لوجهة معينة مباشرة لا طبعا. لا والله انطر لين يزين الجو ونروح على خير في الأماكن اللي نحبها ويعني نعشقها. دائما استمتعوا يا جماعة في ربع بلادي وفي إجازة الصيف. ونذكر أكيد بعد المستمعين أنكم تستمعون إلى برنامج هوا بلادي عبر أثير إذاعة
0: الرياض.
1: الرياض.

0: ناخذكم معنا أعزائي للحديث عن إتيكيت الفعاليات مع ضيفنا الدائم خبير ومستشار الإتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي آل صالح اليامي. أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
2: مساء النور. أهلا وسهلا أخي الكريم وأختي الفاضلة الأستاذ سعود والأستاذ عرفات، حياكم الله.
1: أهلا
2: بكم ومشتاقين لكم، الله يحفظكم.
1: طول بعمرك وإحنا كذلك.
2: حياتي لأهل الشرقية جميعا، الله يوفقكم جميعا.
1: يا حبيب
0: أستاذ تركي، راح أبتدي معاك بعض التصرفات وأنت تعطيني التعليق عليها. أنه مثلا في المناسبات أيا كانت يجب ارتداء الملابس المناسبة لكل فعالية وعدم المبالغة في ذلك.
2: طبعا صحيح، كل فعالية أو مناسبة لها لبسها الخاص بها. وبس بداية أنا أحب أن أعطي ضوء على ما هو مفهوم الفعاليات أساس الناس يعني يفهمون هذا الأمر. المجتمعين الكرام، أي فعالية سواء خاصة أو عامة هي عبارة عن نشاط أو عبارة عن حدث أو مناسبة. هذه المناسبة يجتمع فيها الناس من جميع الأجناس سواء كان رجال أو نساء لهدف معين. فلذلك عندما يكون أنت عندك دعوة لحضور هذه المناسبة، في بعض البروتوكولات أو الإتيكيت تستلزم منها أن مراعاتها والاهتمام منها. وأولها زي ما تفضلتي اللي هو ارتداء اللباس المناسب أو الزي المطلوب أو اللبس المطلوب لهذه الاحتفالية، سواء كانت احتفالية خاصة أو عامة أو مؤتمر أو لقاء أو ندوة أو زواج. كل هذه الأمور لها ملابس خاصة بما يتناسب مع طبيعة الفعالية ونشاطها وما هو مطلوب منك. فمهم جدا أن الإنسان يلتزم بهذا الأمر، ارتداء اللبس المناسب.
1: جميل. لما نتكلم عن الالتزام بوقت الحضور المناسب، شو تعليقك على النقطة؟
2: طبعا الآن صار جميع الدعوات للفعاليات بصفة عامة يذكرون أو في الدعوة وقت الحضور للفعالية.
1: صحيح.
2: فأنت طبعا يجب أنك أنت لا تحضر بعدها، يعني إن حسب على حسب الظروف تأتي قبل هذا الموعد. أنا بالنسبة لي أنا أتمنى أن يكون قبل الموعد بعشر دقائق أو ربع ساعة على الأقل، يعني صراحة لأنك اللي كانت على حسب المدينة وحسب المكان وحسب الازدحام، فتحتاج انك انت تؤمن نفسك من مواقف السيارة والدخول، وفي بعض الفعاليات يكون فيها تفتيش او استعدادات امنية. فمهم جدا تحضر قبل بداية الاحتفالية او الفعالية اقل شيء 10 دقائق، وهذا من الاشياء المهمة جدا نركز عليها. حضورك بعد الفعاليات أو بعد بدايتها هذا يعني يصير في نوع من الإرباك للأشخاص المسؤولين عن ترتيب وتنظيم الحفل، وقد أنت يفوتك بعض الـ الأمور. وكذلك بعض الناس يحضر لأن قد يكون عنده كرسي باسمة أو محجوز في بعض الفعاليات الرسمية، فهو عند بداية الاحتفال أو بداية النشاط الفعالية ناس مجتمعين ومستعدين، فتجي أنت تجلس تقطع عليهم، يعني فيها نوع من الإرباك. فيستحسن هذا الأمر الحرص على الحضور قبل بداية الفعالية على حسب الوقت المذكور في الدعوة.
1: صحيح.
0: بعض الأحيان أستاذ تركي، تعليقا على موضوع الالتزام بالوقت، في ناس تتعمد التأخر على الأقل لو 10 دقائق 20 دقيقة بهدف أنه يعني مو اللي يعني لازم أكون أول واحد موجود.
2: لا، هذا إحنا الله يحفظك لابد أن نقرأ عليه شوية. نقرأ عليه كذا، لأن هذا طبعا غير مقبول وهو مو مستحسن نهائيا. الشخصية هذه اللي تمثل هذا الفكر أو هذا الأمر طبعا هذا غير مقبول إطلاقا. وهو لو كان هو عنده دعوة وأتى شخص آخر، يعني هو عنده ضيوف أو صاحب الفعالية وتأخروا عليه أو شيء، تلقاه هو ينزعج. فمثل ما يحب الناس يتعاملوا معك عامل الناس بمثل كذلك، وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا. يعني أنا أرى من حتى من ناحية الأخلاق ومن ناحية الالتزام ومن ناحية قبول الدعوة وتكريم للدعوة، لأن الشخص يدعوك هذا يعني شخصية يقدر حضورك في الوقت المناسب، فغير مقبول إطلاقا. الشخص إنه يتأخر بفكر أو زعم إني أنا ما وراي شيء. أنا وبعض الناس عنده أفكار يعني يعطي نفسه الأهمية الحضور المتأخر أساس، يعني يرون الناس من حضر متأخرا، وهذا طبعا نحتاج إلى فعلا نقرأ عليه بعض الآيات القرآنية واليوم جمعة.
0: صحيح. احترام شروط الدعوة إذا كانت شخصية. لأنه في ناس يعني مثلا أنا موجهت لي دعوة فباخذ معي بنتي، باخذ معي صاحبتي، الدعوة شخصية لا بجيب معي أحد يعني بلس وان على قولتهم.
1: جنة الأطفال ما نزلهم.
0: فهذه شنو تعليقك عليها أستاذ تركي؟
2: لا طبعا هي لما تكون دعوة شخصية ينتهي الأمر، يعني خلاص هي دعوة شخصية للأستاذ سعود، للأستاذ عرفات، لأي شخص حضورك لهذه المناسبة أو هذا الحفل أو هذا الملتقى أو هذا المؤتمر. ينتهي الأمر هنا، حضور شخص آخر معك صراحة غير مقبول وغير منطقي، وليس من البروتوكول ولا من الإتيكيت أن يكون شخص معك مع الاحترام، حتى لو كان ابنك أو بنتك أو أختك أو صديقتك، هذا غير مقبول إطلاقا.

0: يجب الالتزام بالحضور للدعوة الشخصية، أما إذا كانت الدعوة عامة وتذكر في بعض الدعوات، الدعوة عامة هنا لا مانع، خلاص هنا انتفى السبب أن يحضر الشخصية، خلاص يأتي معك من يكون. فلابد أننا نفرق بين هذه الأمور ونحترم هذه الخصوصية ونحترم الدعوة، لأن تلبية الدعوة من الأشياء المحببة عند الشخص. فقد يكون المكان صغير، قد يكون المكان ضيق، قد يكون في أسباب أخرى، فلا بد أننا نحترم هذا الأمر ونقدره ونلتزم به التزاما مطلقا.
1: صحيح، دائما لما
0: الدعوة عامة فنسأل الله الجميع لا بأس.
1: ممتاز. طيب دائما لما نتكلم عن الاتيكيت الابتسامة حاضرة في كل مناسبة، ففي جانب الفعاليات نفس الشيء، اجعل الابتسامة هي جمال وجهك وأسلوبك، وطبعا الابتسامة في وجه أخيك صدقة.
0: طبعا الابتسامة أنا أتمنى تكون الابتسامة 24 ساعة زي ما يقولوا، لأنها مهمة جدا، لكن طبعا الحضور إلى الفعاليات أو المناسبات بالابتسامة الجميلة، طبعا الابتسامة تفتح أبواب كثيرة جدا مريحة وتفتح القلب والمشاعر للشخص اللي يبتسم، وقيمة مضافة له وقيمة إيجابية لصاحب الحفل لأنك أنت مبتسم له. فهذه من الأشياء المهمة جدا الابتسامة، يعني أنا لا أعلم لماذا ان نحرم انفسنا هذه الابتسامه، ومتى نبتسم يعني لابد يكون في شيء يعني يضحكني او شيء. لا كل مكان الابتسامه جميله، طبعا قد يكون في صعوبه، نحاول نمرن انفسنا ونحاول اننا يعني نسبق هذه الامور ونفكر بها انها ابتسامه صادقه، ابتسامه جميله، ابتسامه فيها بركه، ابتسامه. فمهم جدا الانسان لما يحضر اي فعاليه او اي مناسبه ان يكون مبتسما، ابتسامي تقديرا للحضور وتقديرا انك انت لبيت هذه الدعوه والجميع حيبتسمون فانت رايح فعاليه، انت نسال الله العفو والعافيه، ما انت رايح انا مثلا لا قدر الله عزاء ولا شيء، هذه فعاليه فيها السعاده والانبساط والابتسامه صدقه في وجه اخيك.
1: صحيح، زي ما تحرك دروسك في الغيبه والنميمه، حرك دروسك شوي في ابتسامه حلوه كذا.
0: والله كلام صحيح، يعني بعض الناس سبحان الله عنده هذا الفكر، لكن نسأل الله أن يفتح الجميع يبتسمون في أي وقت، حتى يا أخي مع نفسك لو تبتسم أمام المراية مع نفسك ترى هذا شيء جميل يعني.
1: صحيح.
2: في ناس من يدخلون الفعالية يمسك جواله وبس تصوير، يعني أتحس حتى هو ما استمتع، ما أمداه هو يعيش جو الفعالية من كثر ما أنه مركز في التصوير. هل الانشغال بالتصوير أمر عادي مقبول صار اجتماعيا مع السوشيال ميديا الحين؟
0: لا طبعا هو لا غير مقبول، لا هو غير مقبول، وإحنا يعني ما نضع المسببات على التواصل الاجتماعي وعلى القدرة وعلى ما وصل إليها الآن، نحن معنا عقل ومعنا فكر ومعنا يعني قدرة على نفهم الصح من الخطأ. التصوير لا نقول إحنا ممنوع التصوير، في بعض الفعاليات تذكر هذا الأمر يجب الالتزام به مطلقا، ممنوع التصوير، ممنوع التصوير، انتهينا. في بعض الفعاليات قد يكون فيها التصوير مسموح، ولكن الاعتدال، خلينا نقول مثلا يكون إنسان معتدل في التصوير، لا يصور أي لقطات، يعني تلقى الواحد لو صور 100 صورة أو 50 صورة في الفعالية تقريبا 45 صورة منها يصور الناس اللي يعني شوفوا فلان هذا جاء هذا راح، طبعا هو لا استفاد ولا استفاد، بس مجرد انه يصور ويرسل انا شفت فلان انا هذا الموقف، يعني صراحة يضيع التركيز ويضيع فكرة ويضيع تشتت في هذا الأمر. فطبعا بعض الناس ينزعج من التصوير، لا تصور الناس اللي يمكن حكوا عندهم انزعاج، أو مثلا الفعالية هذه لها سياسة معينة أو لها بروتوكول معين ممنوع التصوير فيه، فيجب الالتزام به، فليس مقبولا أنك تقوم بالتصوير باستمرار على شيء فائدة أو غير فائدة.
1: نعم. طيب لما نتكلم عن الصوت وارتفاع الصوت أحيانا في الأحاديث الجانبية، يمكن إحنا عندنا عادات أصيلة في الترحيب بصوت عالي عشان نبين تقديرنا للضيف، لكن في جوانب أخرى لازم يكون في حدود لمستوى صوتك في حديثك مع المقابل لك، حتى ما تزعج الضيوف الآخرين في هذه الفعالية.
0: طبعا صحيح، يعني الالتزام بالحديث القصير، يعني إذا كان الحفل هذا رسمي أو في الناس متحدثين ويتحدثون بالوقت الحالي، يعني فأنت يبدو أن تنصت وتستمع لما يقولون، لو أنت حضرت هنا لهذا الاحتفال أو هذا المؤتمر أو هذه الفعالية لشيء قد يكون مناسب لتوجهك، لعملك، لأفكارك، وانت جاي تشوف ما وصل إليه من علم جديد.

0: من أفكاري. فالإنصات هنا فائدة لك. فأنت لما تحدث مع علي بجوارك أو يمينك أو يسارك، أنت طبعا قطعت التركيز عنك، ولابد، وإذا حصل هذا الأمر قد يكون، لابد يكون قصير، لابد يكون بصوت معتدل أو هادي عشان ما يفقد تركيز الآخرين. كذلك زي ما ذكرنا أصوات الجوالات هذه مهم جدا، أنك أنت تحاول تكون يعني على الصامت. فهذه الأشياء كلها مهمة جدا نركز عليها، ما نترك لأنفسنا الأمر والمساحة أننا نتصرف بعشوائية أو نتصرف بطبيعتنا، لأن هذا يخالف الفعالية وكذلك يخالف الناس والحضور ويفقدون التركيز، فبالتالي ليس هناك أي استفادة من هذا الأمر. في طبعا وقت استراحات، ممكن أنت الاستراحات بين الفعاليات أو بين ممكن تتحدث مع شخص وتبدي رأيك، خذ راحتك يعني، بس أثناء الاحتفالية أو أثناء المتحدث أو أثناء هذه مهمة جدا نركز على ما يكون فيها أي إزعاج للآخر.
1: بعض الفعاليات يكون مدرج معها بوثات يكون فيها تسوق، فنلاقي بعض الأحيان في ناس يعني تساوم على الأسعار، آخر كم آخر يعني، ونوعا ما بعض الأحيان تصير فيها إزعاج مزعجة، بالذات أنه في تسعيرات خلاص هم حاطين تسعيرة. فأنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟
0: لا، الحالة هذه في الموجود فيها بوثات ممنوع نحط تحتها أي خط 100 خط يعني، أنك تساوم هذا البوث أو هذه البضاعة التي أمامك، من ناحية الأخلاق والبروتوكوليا وإتيكيتيا ليس مقبولا إطلاقا، وحط تحتها 100 خط وأنا لاحظ هذه الأمور. فهذا الأمر، هذا البوث أو هذا الركن يعرض لك يعني بضاعة أو أكل أو أي إن كان، فهذا جاء مستأجر وجاي، فهو أو حاط لك السعر على البطاقة، فلا تساوم إطلاقا نهائيا، لأنك أول شيء أنت مجرد أنك أنت تساوم، هذا عند الناس عادة، حتى يمكن مع نفسه يساوم نفسه، وهذا طبعا يعني غير صحيح. أنت الآن هذا الشخص جاي عنده عرض لبضاعته، سواء كان أكل سواء كان ملابس أو شيء، فهو مجتهد، فأنت مفروض أنك تدعمه، مفروض أنك أنت تسانده، تعطيه الشجاعة وتعطيه التوفيق والقوة، وممكن تأخذ من كذا قطعة يعني على حسب الأمامك كذا مرة دعم له، وأيا كان لا تفكر أن هذا الإنسان يعني شخصية المكان هذا غني ولا لا خلينا إحنا نأخذ الأمور بالمسمى الحقيقي، هذا بوث الرجل أو السيدة تبيع، فممنوع منعا باتا بروتوكوليا إطلاق أنك أنت تبدأ بالمساومة، أنزل لي كذا أو أرخص كذا أو لقيته في المكان الفلاني خارج المكان، هذا غير صحيح، برا غير وهنا غير، هذا جاي يعرض يوم أو يومين ويتوكى على الله أو بالكثير أسبوع. فمهم جدا هذا الأمر ركز عليه، ونكتب ممنوع المساومة على كل بوث، هذا حيكون قضية كبرى، لكن في نهاية الأمر المحصلة النهائية غير مقبول إطلاقا.
2: ممنوع المساومة والدين،
0: ها؟ ممنوع المساومة والدين. نعم.
2: طيب لا، أنا بس أبي أبقى عند هذه النقطة، أنت قلت برا غير وداخل غير، وش تقصد فيها؟
0: لا أقصد أنا يعني أنت لما في بعض البوثات يعني في ناس لهم محلات خارجية في أسواق أو يعني في مجمعات تجارية، فأنت لما تروح السوق أو تروح أي مكان يعني، طبعا ما أنا أتكلم عن المحلات العامة ليس الرئيسية، يعني في المولات أو المحلات الرسمية مجمعات أسعارهم ثابتة، انتهى الأمر،
2: ما تقدر تساوم، يقول لك سيستم.
0: لا تساوم، أنا أتكلم مثلا عن اللي يكونون في حراج، يكونون في أماكن يعني مجمعات تجارية بسيطة قد يكون فيها، أنك أنت تقدر أو يعني عندك القدرة أو لقيت أن الشخص اللي أمامك يستطيع أن يتقبل منك المساومة، فابدأ ساوم يعني أو فاوض معه في السعر. أما بصفة يعني لو ناخذها بالمطلق يعني المساومة على السعر أو التخفيض غير مقبول، لكن بعض يقول لك يعني أنا قد يشك في نية الشخص أن يكون أنا وجدته وأنا ما وجدته، يا أخي أنت حر، إذا السعر عجبك توقع الله، ما عجبك في اعتقادك وجدته سابقا في مكان أفضل أقل سعرا، فأنت لا تعلم من الآخر، لا تعلم

0: انك تجعل المكان افضل مما كان.
1: طبعا مهم جدا النظافة الشخصية في لبسك، في مكانك، في حضورك. وكما تعلم الآن صار في بعض الفعاليات أو المؤتمرات أو الزواجات يكون في مأدبة عشاء أو في حفل أو بوفيه، فمهم جدا أنك أنت لما تأكل أو تحرص على هذا النقطة بحرص شديد جدا، أعكس صورة. يعني في مثل دائما بختم فيه، إذا خلينا أختم في نهاية اللقاء إن شاء الله. فمهم جدا أنك أنت أداء الطعام والضيافة، أول شيء إذا كان فيه خط الانتظار احترم دورك ودور الآخرين، لا تأتي عليهم أو تدخل من مكان آخر. طبعا عند حصولك على الأكل من الصحن خذ ما يناسبك، خذ القليل. هي زي ما نقوله إحنا في الثقافة كذا، هي عملية أذواقة، يعني ليس هي عشاء صحيح أو غداء، لكن احرص على انك يعني ما تعبي الصحن للدرجه
0: اللي يكفيك.
1: فهم؟
0: اقول خذ اللي يكفيك،
1: خذ ما يكفيك وخذ الكميه المناسبه وخذ المكان واختار المكان. ولما تنتهي من المكان، يعني انا اشوف بعض الحفلات والمؤتمرات والله الصحون تبقى فيها تقريبا صحيح. ما تبقى من الاكل، وهذا طبعا غير صحيح اطلاقا. خذ ما يعني هي وجبة الطعام أو هذه التكريم لك من صاحب الدعوة، فأنت لابد أنك أنت تحرص على أنك أنت تأخذ ما تحتاجه فقط. أو زي ما نقول حنا ذواقة، كله الحمد لله بخير وعافية. وهذه ومضافة المكان مهم جدا جدا، ويعني أشياء لابد مراعاتها في هذا الأمر.
0: بعلق على النقطة هذه، بس مو بس البوفيه، خاصة الوليمة لما تكون على طاولة واحدة مثل المفاطيح والعيوش والرزوز والأشياء هذه، لا تقطع لي يا أخي بعد ما تدخل لقمة فمك، يعني هذه من الأشياء اللي بعد
1: إيه لا هذا صحيح، هذه طبعا غير مقبولة فعلا. هذه من في اتيكيت الطعام أو بروتوكول الطعام، لا تقطع لأحد نهائيا، كل مما يليك وخليك من الآخر هو رجل أو شخص يستطيع أن يأكل ما. فهي طبعا هذه تأتي من كرم الضيافة وكرم الحرص، ولكن هي صراحة يعني نقدر حنا الكرم ونقدر الضيافة والتقدير، ولكن هي غير مقبولة، لأنه زي ما تفضلت أنت يعني تأكل وتقطع، ونسأل الله السلامة. فيجب على الإنسان، وترى في بعض الناس يعني يطلب عدم أنك أنت تقطعني لحم أو تعطيني أي أكل صحيح. أو أي خلاص شكرا، أنا أستطيع أن أقوم بنفسي، أنا لست بقاصرا، أنا كامل. محبتك وكرمك أعرفها وقدرك، وليس كرمك وتقديرك في أنك أنت تعطيني لحمة. حتى بعض الناس إذا انتهى الأكل اللي قطع لك هذا ما تشوفه، طيب إيش الفائدة أنك أنت أكرمتني في هذا الأمر؟ فغير مقبولة إطلاقا، خاصة في الأكلات زي ما تفضلت الشعبية أو على طاولات أو ما في بوفيه يعني.
2: صحيح. نعم، شكرا لك ضيفنا الدائم الأستاذ تركي أرصال حليامي، الخبير والمستشار في الإتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي، على هذه النقاط المهمة جدا واللي لازم توضع في الاعتبار.
0: طيب العافية، منورنا دائم.
1: أعطيكم نهاية الأمر قاعدة أو
2: الفكرة. أيوة تفضل، أعطينا الزبدة.
1: طيب الزبدة يقول لك مثلا، يعني في مقولة جميلة، يمكن للإنسان أي إنسان أن يدخل قلوب الآخرين دون ما يتكلم، من غير ما ينطق ولا كلمة بكلمة. ماذا سلوك هذا الشخص المهذب وهو خلقه الكريم وابتسامة الجميلة حتى تدخل إلى قلب أي شخص حتى لو لم يتكلم.
2: نعم صحيح،
1: الله يعطيكم العافية.
2: شكرا لك. سعدنا بهذا اللقاء. شكرا لك،
1: وفقكم الله.
0: نذكر بسؤال حلقتنا اليوم ورقم البرنامج.
2: نعم، وسؤالنا شو يقول يا سعود؟
0: يقول يا جماعة، عرفات ما تحب تسافر في أماكن حارة، يعني تنتظر الشتاء يجي بعدين، أنتوا وش رايكم؟
2: هل أنتوا تسافرون لمكان حتى لو ما كان بارد عادي عندكم؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: ألو باسم.
3: هلا والله، مرحبا.
0: هيا الله أبو أيمن، شلونك؟
3: الله يحييك.
0: طيب إن شاء الله.
3: والله باش تبي تسر كلش على ما تحب.
0: يزين ويزين لهجته.
3: حبيب قلبي.
0: طول بعمرك باسم. وش رأيك أنت؟ تحب عادي ما يفرق معك الجو ولا لا في السفرة؟
3: والله يفرق أصلاً بيني وبينك.

0: صار زانة الأجواء عندنا في الحاسة ولا الدنيا شلحقة سافر برا.
1: أي والله.
2: لا لا الحساوية الأصيلة يعني اللهجة الحساوية اللي من قلبها.
0: أي الحمد لله.
1: يا زين الحسا وأهل الحسا وطباخ الحسا وقلوب أهل الحسا إلا خليل طبعا. أقول إلا خليل أستثني من الحساوية.
0: لا تقول له شاي عاد ما أقدر فيه.
1: أهلا ها قول قول.
0: أقول أنا يعني بيني وبينك إذا زالت الأجواء في السعودية عامة أو في الحاسة عاد غير إحنا عندنا ما ودك تطلع برا.
1: أي والله.
0: أنت ما تطلع برا إلا صار الجو رطب ولا الجو حار ودك تشتري الجو أصلا من هناك بعد على فكرة يعني صحيح. نروح نشتري
1: الهواء ها بعلبة.
0: أي والله نشتري الهواء الطبيعي بيني وبينك.
1: طيب داخل السعودية وين تحب تروح بالشتاء وين تحب تروح بالصيف؟
0: والله في الشتاء احب طبعا في الحاسه ما احب اطلع في الشتاء.
1: حلو
0: عرفت في الشتاء ما احب اني اطلع بيني وبين
1: مع المندي الحساوي اكيد ما راح تطلع.
0: اي والله تخابر صعب علينا.
1: طيب بالصيف وين تحب تروح بالسعوديه؟
0: في السعوديه والله ابها في الافضل مكان او المدينه المنوره يعني.
1: جميل
0: ايوه
1: يعطيك العافيه باسم.
0: الله يعافيك حبيب قلبي مشكورين
1: حبيب قلبي يا
0: حبيبي
1: اهلا وسهلا
0: دائما ان شاء الله مشاركين معكم
1: اكيد نتشرف نتشرف
0: الله يشرف مقداركم. يلا سلام عليكم.
2: معنا عبد الله.
3: اي نعم.
2: اهلا وسهلا يا عبد الله.
3: هلا هلا
2: هلا حياك الله عبد الله. وين تروح او عندك مانع انك تسافر حتى لو الجو حر؟
3: لا والله ما عندي مانع انا اصلا هاوي للسفر
2: بس عادي تروح المنطقة عادي لو انت تدري انها حر ورطوبة.
3: اي عادي السعودية اهم شيء ما اطلع برا السعودية.
2: اوه ما شاء الله وين تروح طيب؟
3: اروح الخرمة الغريف
2: وين
3: مرة في الطائف.
1: يعني تروح للشتاء يعني تروح للشتاء
3: في الشتاء وفي الصيف كله
1: يعني عادي
3: الاسبوع الجاي ان شاء الله بطلع الغريف ان شاء الله.
1: وين هذه؟
3: في السعودية.
2: اي وين شمال جنوب؟
3: اي في الغرب.
2: ما شاء الله لان احنا نرجع ونقول السعوديه ما شاء الله قاره فيعني وانت من وين اصلا؟
3: ما اطلع من السعوديه نهائيا.
1: ما شاء الله انت من وين اصلا عبد الله؟
3: من الرياض. انا
1: عم مكرم
3: ما عليك زود. وين تروح انت في الشتاء؟
1: على طول على الباحه. شتاء شتاء صيف اروح الباحه. اهل الباحه ما يحبون الباحه في الشتاء يقولون برد مره بس انا
3: اي برد
1: ما انا من عشاق الشتاء حط وين ما يكون الشتاء قطني وانساني.
3: لا بس الصيف الغريب شيء ثاني.
1: اي صادق
2: والله انا المنطقه اول مره اسمع فيها وحمسني يعني ودي اشوف عليها فيديوهات مثلا او لقطات.
3: حياكم الله في اي وقت.
2: الله يسعدك يا عبد الله شكرا لك.
3: ومزرعه السعيد.
2: الله يسعدك شكرا لك.
3: والله يحييكم في اي وقت. حياك
2: شكرا يا عبد الله.
1: اهلا وسهلا شكرا ابو عابد. أم شريف؟
2: أم شرف.
1: أم شرف
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أم شرف شلونك؟ يا هلا مرحبا شلونك؟
4: الحمد لله بخير
1: طيبة إن شاء الله.
4: المخرج إيش اسمها؟
1: وشو؟
4: المخرج
1: خليل؟
4: لا حور ما جاتني
1: اللي ردت فاطمة. فاطمة
4: ما شاء الله سمية أمي.
1: أنعم وأكرم فيك وفيها. يا هلا يوم شرف شلونك يوم شرف؟
4: الحمد لله بخير ونعم.
1: تحبين تسافرين الأماكن الحر ولا الشتاء؟
4: لا أبغى البراد كيف ما أبغى الحر.
1: يعني إذا مكان تحبينه مرة وكان حر ما تروحين؟ أيوة
4: أي مكان يعني أشياء الطائف. لا الطائف فيه حرارة شوية رحبها.
1: حلو.
4: ايوه بحب كان البارده يعني الطايف
2: بالليل شويه برا. كم تجلسين بالعاده بابها مثلا؟
4: والله هذا الاسبوع كله انا هناك في الطايف ونطلع على الهدى. هذا مو الهدى لا
2: الهدى بالطايف.
4: ها
2: الهدى بالطايف.
4: ايوه انا عارفه الهدى بالطايف بس نطلع يعني في البنك
1: الاماكن
2: اللي فيها
1: حول الطائف
2: اللي فيها براد كذا تحسين ان الاجواء فيها احسن.
4: الاماكن
1: الباحه جنبكم بعد. طيب الباحه قريبه يعني ما.
4: ايوه يعني
1: غابه رغدان و...
4: ما يعني اشكل بالليل بارد مره.
1: وين
4: بالليل براد بالحيل.
1: اي وين هذا في الطائف
4: هذا مو الهدى نسيت اسمها
2: المنطقة اللي تروحونها.
4: منطقة الاسم.
1: طيب إذا ذكرت
4: الباحة يا شيخ.
1: الباحة هنا قايل الباحة.
4: أيوة الباحة.
1: الباحة يا
2: شكرا لك يا مشرف.
1: يا هلا يا مشرف نورتينا.
4: شكرا شكرا.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا ومسهلا.
4: الله يبارك.

0: يعني أنا أذكر يا سعود لما كنا في رابع ابتدائي صغار كان أهم نقطة في المصايف في المملكة ويذهب الناس إلى الطائف لأنها أفضل مصيف في المملكة العربية السعودية. في يوم من الأيام كانت الطائف أفضل مصيف كل السعوديين يتوجهون لها عشان يقضون الصيف فيه. حالياً صحيح. تلاقي أنه أغلب الناس قاعد تروح لأبها والباحة الجنوب عموماً لأن أجواءه غير ومختلفة وفعلاً السعودية غير. زميلنا سعيد مشهور موجود في أحد المواقع السياحية في أبها. نرحب فيك يا سعيد.
1: وعي يقول هو وين بس الحين بنتعرف إن شاء الله. هلا سعيد.
2: يا مساء الخير يا عرفات. مساء الخير يا سعود. والله يحييكم من أبها البهية.
1: يا
2: أنا والله كان المخطط أني أكون في إحدى المواقع السياحية ولكن عندنا أمطار من فضل الله.
1: ما شاء الله.
0: هذا عشان إحنا نحتر يعني ولا كيف؟
1: يبي يزعلنا سعيد.
0: لا ترى إحنا عندنا رطوبة. لا تحاتي ترى الحين الرطب عندنا راح يستوي.
2: والله شوفي والله بلدنا جميل حرة.
0: أي والله ما شاء الله ما شاء الله نعمة من الكريم فعلا إحنا في خير.
2: لله حكمة يعني إنه الجنوب عندنا الأجواء عندنا الأمطار عندنا السياحة.
1: صحيح.
2: الشرقية برضو لها قسمها من كل ما يتعلق بها. فكل منطقة الحمد لله الله كرمنا في المملكة العربية السعودية بتعدد واختلاف الطقوس الطقس يعني
0: والأجواء.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب سعيد. سعيد خلينا كذا بما أن الأجواء ما شاء الله عندكم حلوة الحين والسياحة كلها صايرة متجهة إلى أبها خلينا كذا بصورة عامة وبعدين ممكن ندردش عن المكان اللي أنت كنت بتروح له بس الحين مع الأجواء الحلوة هذه تغنى بأبها.
2: صحيح. عرفات كانت تقول إنه الطائف هو المصيف الأول. نعم في حقبة من الزمن كان الطائف هو المصيف الأول. الآن أبها يعني غطت على الطائف والباحة بالرغم أنها مصايف جميلة ولا أعطمها حقها حقيقة.
1: نعم.
2: لكن بين أبها وخميس مشيط ما يقارب يمكن 26 كيلو انشبكت أصبحت مدينة واحدة. فكثرة الخدمات الفنادق الشقق المخدومة الحدائق العامة المماشي يعني كل ما يحتاجه الزائر أو حتى ابن البلد. فترات اختلفت من يعني سبحان الله في هذه السنوات الأخيرة وفي عهد الملك سلمان الله يطول عمره وسمو ولي عهده أصبحت سنويا أبها تختلف عن السنة الماضية.
1: صحيح.
2: مشاريع فتح مجال للمستثمرين خدمات مقدمة للزوار أبناء البلد أيضا حقيقة أنه يشاركون في تقديم هذه الخدمات السياحية من أبها البهية.
0: سعيد يعني أنا ألاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي في إقبال كبير من الأخوة والأحبة من دول مجلس التعاون في توجههم لأبها وعسير والباحة بشكل عام يمكن لأنه منا وفينا نفس ثقافتنا نفس عاداتنا ما فيها التكلف الزايد غير أنه إحنا كسعوديين أيضا روح الرحابة يعني والضيافة مع الأخوة الخليجيين يمكن رقم واحد.
2: فعلا جميع دول الخليج يعني قبل كم يوم أنا قابلت أحد العمانيين وقبله من الكويت وقبله من قطر متواجدين بعضهم يعني زي الكويتيين لهم حي اسمه حي الكويتيين
0: ما شاء الله.
1: يا الله.
2: نعم. وثانيا ثقافتنا الأسعار اللي متناول الجميع والله حتى أنا أسمع يعني بعض الزوار أو بعض اللي يستمعون لي حاليا يقول لك أبها غالية. أي غالية والله كل الفئات موجودة 5 نجوم موجودة ونجمة واحدة موجودة. متابعة السياحة لهذه المواقع حتى الناس يحاولوا يكسبوا الزوار.
0: نعم.
2: يعني الأسعار متناول الجميع في يعني أقول لك معدل تقريبا بين 200 و300 شقة صغيرة إلى احسبها يعني على حسب الخدمات المقدمة. بعضهم يقول لا ما تنسكن. أنا والله دخلتها رحت أماكن زي كذا والله نظيفة الخدمات مقدمة وتعرف هي شهرين ونص في أبها. الجميع يسابق أن يقدم خدمات وأن يحاول.
1: صحيح.
2: أن يسوق.
1: سعيد للأسف بعض الناس ما ينتقد إلا اللي عنده واللي له بس يشوف الأشياء برا عادي يمدحها حتى لو أنها كانت يعني في أسوأ حالاتها.
2: نعم. المدن الكبيرة مثلا جدة الرياض الدمام عندكم أسعار يمكن ما هي موجودة هنا كأغلى سبحان الله هو تنافس، هو تسويق موسم عن موسم.
0: ملفت يا سعيد أيضا السياحة الريفية عندكم، يعني أكواخ داخل المزارع والخدمات يعني صارت تتنافس الدول الأوروبية بصراحة.
1: وعلى فكرة هذه الأماكن اللي ما تحبها عرفات، عطها متاحف، عطها متاحف. عندكم متاحف بها؟
2: ايش عندنا؟
1: متاحف.
2: طبعا وفي متاحف خاصة وأماكن جميلة، كثير من الناس عادوا إلى المزارع فتحوها استقبال للزوار.
1: ماشي.
2: أيضا القرى العسيرية حقيقة كان في وسط أبها حي قديم لأهالي أبها، وكان يعني قديم كله من الطين، الآن جددت ومن أجمل ما ترى عينك. البعض يدخل على النت ويلقى بعض المواقع العسيرية بجمالها بماضيها واهتمام فيها حاليا. صحيح الأيام اللي راحت فعلا جانا شوية غبار، يعني ما أخفيك يعني وقت الصيف واختلاف، لأنه
1: محسودين على الغبار احنا في الخليج.
0: محسودين بصراحة، يعني جاكم غبار في أبها وفي عسير أكيد محسودين.
2: يجينا طبعا، أتوقع أنه من أفريقيا حتى، من جهة جيزان ومن بعد البحر. فيجينا فترات بعض الأيام، لكنه الحمد لله مع الأمطار تشوف الجو نظيف وزاهي، والخدمات الحدائق الزحمة حقيقة زحمة طبيعي. طبيعي بعضهم يقول لي زحمة، طيب طبيعي وقت السياحة.
1: نعم.
2: الناس تحب الناس، وحتى لو ما تعرف أحد بس تسعد لما تشوف تجمع الناس ورايحين جايين
1: وإحنا
2: أصوات الأطفال، يعني الحمد لله الحمد لله.
1: وإحنا سعدنا فيك يا سعيد وعلى اسمك الله يبارك فيك، تحية لك ولكل أهل أبها الكرام يا حبيبا.
0: نعم، ونغبطكم على أجواءكم، ويعني أكيد راح ينولكم من الطيب نصيب من عندنا. إحنا الحرارة اللي عندنا حرارة القلوب والمعزة ننقلها لكم من خلال التمور والرطب والدبس، يعني كلها صالح.
2: احنا بناخذ التمر البلح من عندكم ولا الجو خلوه لكم
1: يعني. يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا سيد،
1: اهلا وسهلا.
2: الله يحفظكم في امان.
1: يا اهلا يا اهلا. الله.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: نرجع لكم أعزائي للتذكير بسؤال حلقتنا لليوم. وسؤال الحلقة يقول: هل عندك استعداد تطلع المكان، تسافر المكان خلال هذا الوقت من السنة، حتى لو ما كان هذا المكان بارد، حتى لو كان هذا المكان حر،
2: حتى لو كان هذا المكان خيسة؟
1: لا مو لدرجة خيسة، حرام. في مكيفات في كل مكان في الحياة. خلينا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
2: على طار الحر والبرد، الحين أوروبا، بعض الدول في أوروبا صار الأجواء عندهم حارة وما عندهم مكيفات.
1: أنا عشان كذا يعني هذا إكس كبير، يعني الواحد على الأقل في ديرته معزز مكرم تطلع من بيتك لبيتك. أنا في ناس عندهم بيات شتوي، أنا عندي بيات صيفي. بيات الصيفي إن أنا أطلع من البيت للدوام، الدوام للبيت لين ما يخلص الصيف.
2: طيب ألو نوال.
3: اختلف المساء رغم الحرارة العالية، إلا أن لقاءنا بهم يلطف الأجواء. قالت غيبتها وافتقدنا طلتها حتى امتلأت قلوبنا شوقا إليها. عادت عرفات وهي الله. تحمل بين نبرات صوتها الحنان والدفء، وكعادته بشقاوته وانطلاقته المعهودة دائما السعود يستقبلنا بالمحبة.
1: ايش هالكلام يا أوب، يعني مالي غير اللي أقول هلا بالطش والرش وماء الورد بالغرش
2: والبيض المفقش.
3: انا كمل والله، هو
1: والله يعني احرجتينا بالكلام صراحه يا
2: قولي نواف. قولي قولي يلا كملي كملي
3: كمل
1: يبي المدح ما يقول لا.
2: في حد ما يحب المدح؟
1: مبسوط كل ما تغنيتي كل ما هو انبسط اكثر.
3: وبهدوء وابتسامته دائما يستقبلنا ابو مانع، يستقبل اتصالاتنا ونوخذانا. خليل عيسى كعادته يبحر فينا في خليج العطاء وترسي سفينتنا به على شط الأماني. على شط الأمان.
1: نعم يعني أنا ما أبي أقول لك يا نوال، من خلف الكنترول في يعني في تصفيق تقولين يعني المنتخب. أيوة فاز. أيوة. شيء في وناسة.
2: يعطيك العافية نوال، صح لسانك.

0: خليل خلاص.
1: صح لسانك. صح لسانك.
0: كيف حالك رفعت؟ الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا رب. الله يسعدك يا رب.
0: الحمد لله يعني رجعتين بالسلامة ونرجع نسمع صوتش مرة ثانية إن شاء الله.
2: والله موجودة يا نوال عندي أنا برنامج آخر.
0: إيه برنامج مسجلة اللي أقصده.
2: إيه. يعني. ولكن على الهواء بصراحة التفاعل بيني وبينكم هذا طبعا أكيد من يعني أكثر من ما يوهجني.
0: من آخر شيء رمضان لما سمعتش مع سعود.
2: صحيح. صحيح. ومن بعدها أنا على المسجل.
0: طيب بداية بداية البرنامج تقولين سنتين ما شاركتيني.
1: صدقين نوال.
0: في رمضان شاركت.
2: لا في رمضان لأن ما كنا سوا في نفس البرنامج. بس بالنيابة.
1: روح البرنامج تصير مختلفة إذا صارت معي عرفات.
0: إيه سعدي بعد ما في حد قدك.
2: طيب نوال تسافرين المكان حتى لو كان حر؟
0: أنا ما يهمني لا الحر ولا بس عادي.
1: قولي أنا ما سافر ولا؟
0: لا سافر.
1: أي صح صح مع المجموعات.
0: إيه لا عاد حتى لما مجموعات يعني.
2: أيوة.
0: بعد الواحد بعد يبغى يسافر خلي يسافر. قلتوا أنا.
2: بس حار.
0: مكيفات. إيه بس في مكيفات عرفات.
1: وأنا بسافر عشان أقعد بالفندق.
0: إيه بنطلع أنا شوفي حتى لو حر أطلع. أنا أمس طالع من ظهر الله ويا اليهال.
2: ما شاء الله. ما شاء الله.
0: والله العظيم قسم بالله في الحر وياهم ما يبغون يدخلون مكان بارد.
2: ما يبون.
0: يبغون عند بحر.
1: نوال أنا إذا مريت من عند الكورنيش ولقيت ناس قاعدين أقول شو مطلعهم هذول أنتي واحدة منهم؟
0: لا مو دائما أنا نعاد مسكينة أنا ترى زي عرفات أنا عندي بيات صيفي يعني من البيت للبيت من البيت للدوام يعني بس أطلع يعني تدري أحيانا بعد النفس تحتاج تروح عنها
1: صح صح
0: يعني مهما يكون يعني بتضل دائما تشتغل يا في البيت يا في الدوام لازم نفسك عليها حق عليك لها حق عليك
1: صح صح
2: والله أنا طلعت إجازة أسبوعين يا نوال أطلع من البيت مضطرة يعني أنا عشان أسقي حديقة بيتي أنتظر لين ما تغيب الشمس ما عندي استعداد أطلع في الهواء وفي الشمس وفي الحر أبداً
0: ما يخالف العادي نطلع زين الشمس تعطينا فيتامين دال لازم شوي نحس بالحرارة يعني عشان نتذكر عرفات اللي دلين يشتغلون في الشمس
1: أنت تدرين
2: ممنوع يشتغلون الساعة 12
1: عرفات بالاستديو إذا المكيف مو محطوط على 18-17 يويلنا
2: بس تدرين ميزة الحر عندنا يا نوال موسم الصافي
1: الله.
2: الميد وأنا قاعدة أنطر الميد يا جماعة الرطب التمر الحين قاعد يستوي على رواق له ميزات
0: الربيان الربيان
2: الربيان جاي الشهر الجاي خلاص
1: الصويفي اللي وعدتني من سنتين عرفات ولا ذكته
0: ولا بتشوفه ما دام هي ما تطلع ياك بحلقات ما انت شايفنا
1: طيب يا نوال يعطيك العافية
0: الله يعطيكم العافية وتحياتي لكم جميعا للمخرج واللي معه وكل الجروب اللي حق البرنامج كله صالح فقدناه دي الأسبوع وميعاد فقدناها من غير شر الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله ونلتقي فيهم إن شاء الله الأيام الجاية وهم بخير وعافية
1: إن شاء الله
2: شكرا يا نوال
1: شكرا يا نوال أهلا وسهلا
2: نقول ألو الأفراح يا هلا وسهلا بأفراح كيفك
3: الحمد لله يا عيوني أخبارك
2: تمام شو أخبارك أنت شو مسوي مع الأجواء
3: يا رب لك الحمد لله وعودا حميدا والله لك وحشة يا
2: حبيبتي والله يعني أنا يبهجني جدا أنه أنتوا ذاكريني وأن أنا ضمن الذاكرة يعني الحاضرة معاكم
3: لا معقولة من ساكي والله كل ما طفل كل ما عرفات كيف حالها
2: بعد قلبي طيبك والله
1: لا ما قلتي لي ولا مرة
3: أنت ما قلت لي اللي على القفال
1: هلا في الروح شلونك
3: الحمد لله
1: طيب إن شاء الله شو أخبارك
3: الحمد لله الله يسلمكم يا رب
1: يا مرحبا ومسهلا
3: لا والله ما عندي مشكلة أروح عادي ما عندي مشكلة
1: حر برد ما تفرق معك
3: ما تفرق معايا يعني أنا
1: أهم شيء أسافر
3: أيوة عادي أنا مربوعة كنت في الطائف وطائف حرها يعني ما هو قوي كده زي مكة وجدة يعني جوها حلو وانبسطنا فيه زي كده
2: وين تفضلين وين الأماكن اللي تفضلينها
3: أحب أروح الهدى إحنا أطلع طائف أطلعنا الهدى الشفا زي كده بس الشفا ما طلعناها يمكن بعد أسبوع كمان أنزل جدة لإني أبغى أنزل كده أجيب أغراض ما عندي مشكلة في الأجواء
2: وأبدا أبدا ما تحطيها ضمن الاعتبارات
3: لا لا والله عادي عندي
2: والله ما شاء الله أنا أحييكم صراحة اللي يطلعون مو حاطين أي اعتبار للجو يعني أرفع لكم القبعة احتراما والله لا أنا شخصيا ما أتحمل بس يعني يعجبني فيكم هذا النفس الجميل أنا بطلع ما همني الجو يا جماعة بنستانس
3: شوفي مكة حر وبطلع أماكن في مكة وزي كذا عادي
1: الله يونسك بالعافية أفرح
2: شكرا لك يا أفرح
3: العفو يا
2: علاء الله يسعدك
1: نذكر بس مستمعينا اللي حابين يشاركونا في برنامج هوا بلادي على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992. وسؤالنا: هل أنت من الناس اللي ما يفرق معك الجو بس أهم شيء تسافر، حر ولا برد؟
2: وبما أن في ناس تحب تسافر للأماكن اللي فيها الجو حار، أنا هذول الناس أبيهم يتصلون.
1: أي يعني أنا استغربت أنا صراحة.
2: يعني بصراحة هذول أنا أبي أسمع منهم شنو مبرراتهم، ليه يطلع من جو مثلا جاف أو بارد يقولك أنا أشتاق للرطوبة، أشتاق للحر.
1: في ناس صيفيين ترى.
2: أي فعلا. وهذول يعني أنا صحيح أن أنا ماني منهم، بس ودي أعرف مثلا وين ممكن يروحون، ممكن يعرفون على أماكن سياحية إحنا ما ندري عنها وما إحنا فاهمينها مثلا. أعزائي ننتقل معاكم الآن خلال هذه الدقائق إلى الرياض للاستماع لموجز الأنباء.

السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء على قراءته محمد الموسى. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام. وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون تصعيد الإسرائيلية في المسجد الأقصى. ألمانيا تعرب عن قلقها بعد استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر. ليبيا تدين تصريحات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المملكة. الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية وتؤكد رفضها الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية. اعتداءات إيرانية بمسيرات على البحرين والأردن. رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى. تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تجاوزت حاجز 750 مليون ريال. وزارة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم إعاشة القطاعات العسكرية والأمنية. مواقف الرياض تبدأ تشغيل أكثر من 3600 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العليا غدا السبت. الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. الولايات المتحدة تؤكد أن قواتها قامت بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة في هرمز في إطار الحصار البحري ضد إيران. الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز. 13 من أغسطس انطلاق دور المحترفين السعودي ب34 جولة و306 مباريات. جدة تستضيف غدا السبت حدثا عالميا للملاكمة يجمع نخبة من أبرز الملاكمين المحترفين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أعزائي مستمرين معكم في هوا بلادي، ما زلنا في جو الأخبار. خلينا ناخذكم في جولة على الأخبار السياحية والفعاليات المحلية مع الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا فيك يا عمر.
1: يا أهلا وسهلا.
2: هلا هلا فيكم، حياكم الله.
0: حياك الله. خلينا نبتدي بالأخبار والأركان التراثية في سوق المزارعين، تستقطب الزوار وتبرز الموروث الشعبي.
1: مهرجان صيف بريدة يعزز الترابط الأسري عبر برامج تفاعلية متنوعة.
0: مضامير المشي في جدة، مساحات تنبض بالحياة.
1: نكهات فواكه العلا الصيفية، تجارب تمتد من الواحة إلى المطاعم التراثية والمنتجعات الصحراوية.
0: والشفاء بالطائف، وجهة صيفية تجمع بين اعتدال الأجواء وسحر الإطلالات الجبلية.
1: هذه أبرز أخبارنا وياك عمر. نبدأ بالخبر الأول، الأركان التراثية في سوق المزارعين تستقطب الزوار وتبرز الموروث الشعبي.
2: نعم، استقطبت الأركان التراثية في فعاليات سوق المزارعين بمحافظة العويقلية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أعدادا من الزوار بما تضمنته من معروضات تجسد الموروث الشعبي وتعرف الأجيال العادات والتقاليد والحرف اليدوية المرتبطة بالبيئة المحلية. يستمر السوق 4 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لعرض مقتنيات تراثية وأدوات كانت تستخدم قديما في الحياة اليومية، إلى جانب الأواني التقليدية والملابس الشعبية والأعمال الحرفية ومنتجات الأسر المنتجة. وسط تفاعل الزوار مع المعروضات والتقاط الصور التذكارية، أسهمت هذه الأركان بتعريف الزوار بالحرف اليدوية وأساليب المعيشة القديمة وإبراز مهارات الحرفيين والحرفيات في تقديم منتجات مستوحاة من التراث المحلي.
0: نعم، وصيف بريدة يعزز الترابط الأسري عبر برامج تفاعلية متنوعة.
2: شهدت ساحات مهرجان صيف بريدة 2026 حضورا متزايدا من العائلات للاستفادة من الجلسات المفتوحة والبرامج التفاعلية والعروض الحية والفعاليات التراثية التي أعادت تقديم ملامح الموروث الشعبي بأساليب تفاعلية بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي للمنطقة. ويعزز المهرجان من دوره بوصفه مساحة اجتماعية تجمع أفراد الأسرة في بيئة ترفيهية وثقافية من خلال برامج متنوعة أسهمت في زيادة التفاعل بين الزوار وإحياء المجالس المفتوحة والأنشطة الاجتماعية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. أسهم تنوع الفعاليات في إيجاد بيئة تجمع بين الترفيه والتواصل المجتمعي مع مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين ورواد الأعمال بما يعزز حضور المنتج المحلي ويدعم المشروعات الصغيرة. يواصل مهرجان صيف بريدة المقام في منتزه الملك عبدالله الوطني ضمن برامج موسم صيف القصيم تقديم فعاليات اليومية التي تجمع بين الجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية.
1: وإلى جدة طبعا، ومع محبين المشي مضامير المشي مساحات تنبض بالحياة.
2: نعم، عززت أمانة محافظة جدة جودة الحياة في المدينة بتطوير الحدائق والمرافق العامة من خلال إنشاء مضامير مشي تراعي أعلى المعايير الهندسية وتوفر بيئات حضرية آمنة تشجع على مهارات

0: تشجع على ممارسة رياضة المشي وتمنح الأهالي والزوار مساحات متكاملة للترفيه والاستجمام، وتنطلق تصاميم مضامير المشي من معايير هندسية تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتركز على توفير بيئة آمنة ومريحة تشجع على تبني نمط حياة صحي من خلال مسارات تتيح تجربة استخدام متكاملة داخل الحدائق والمرافق العامة، كما أن تصميم المضامير يراعي توفير عروض مناسبة للممرات تضمن انسيابية حركة المشاة مع مراعاة احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة وتطبيق اشتراطات الوصول الشامل.
1: يعني أنا هذا الخبر لفتني جدا، ولا توقعت أن العلا ممكن يكون فيها فواكه أبدا. نكهات فواكه العلا الصيفية هي تجارب تمتد من الواحة إلى المطاعم التراثية والمنتجعات الصحراوية.
0: صحيح، اختارفات تقدم محافظة العلا خلال موسم الفواكه الصيفية تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية، حيث تنتقل محاصيل الموسم من بساتين النخيل والمزارع إلى موائد المطاعم والمقاهي التي تحتضنها البيوت الطينية التاريخية أو تتوسط واحات النخيل أو تقع في المنتجعات الصحراوية، لتمنح الزوار رحلة تتعرف من خلالها على نكهات العلا الأصيلة في بيئات تعكس هويتها الزراعية والثقافية. يتزامن ذلك مع موسم الفواكه الصيفية الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويشهد ذروة إنتاج عدد من أشهر المحاصيل في العلا، وهي مقدمتها البرتقال والعنب والمانجو والتين والرمان التي تشتهر بها مزارع الواحة. تقطف الثمار في موسمها وتقدم طازجة أو تدخل في إعداد أطباق وحلويات ومشروبات تستلهم المطبخ المحلي بروح حصرية مع المحافظة على أصالة المكونات ونكهاتها الطبيعية.
2: دايم تثرين عمر بالأخبار، وخبرنا الأخير عن إطلالات الطبيعة الجبلية وجهة صيفية في الشفا بالطائف.
0: تستقطب مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف أعداد متزايدة من المصطافين خلال موسم الصيف بحكم أنها وجهة سياحية على مستوى المملكة بفضل أجواءها المعتدلة وأظلالاتها البانورامية التي تتناغم مع الغطاء النباتي بالتكوينات الصخرية المميزة، وتوفر الجلسات المفتوحة والممرات الجبلية والمقاهي المنتشرة في المنطقة تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الاسترخاء والتنزه والاستمتاع بغروب الشمس وسط الطبيعة هادئة، فيما تشكل المطلات الطبيعية وجهة مفضلة لهواة التصوير والتأمل. ويعد الشفا أحد أبرز الوجهات السياحية في الطائف لما يتميز به من مقومات طبيعية وأجواء منعشة تعزز من تجربة الزائر وتوفر متنفسا بعيدا عن صخب المدينة.
1: جولة جميلة على كل مناطق المملكة تقريبا. شكرا للزميل الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي على هذه الجولة الإخبارية المنوعة.
2: شكرا يا عمر،
0: حياك الله. شكرا لكم جميعا.
2: أهلا وسهلا. نرجع بس نذكر المستمعين أنتوا تسمعون برنامج هوا بلادي وعبر أثير إذاعة الرياض، وسؤال حلقتنا لليوم وش يقول؟
1: يقول هل أنت من النوع اللي يسافر لأي مكان سواء يعني مثلا خلال هذه الصيفية عادي لو كان هذا المكان حار، أو لا تنتقل مكان البارد؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
2: بنطلع وياكم أكيد لجولتنا اليوم الثانية مع الزميل مرزوق العردان عن الفعاليات الثقافية في صيف حائل. نروح الحائل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء. مستمعينا ومن خلال برنامج هوا بلادي حياكم الله من حائل. يسرني أن أرحب بسعادة الدكتور مفرح الرشيدي الصحفي الإعلامي بمنطقة حائل. دكتور حياك الله معنا.
4: حياكم الله جميعا وحيا الله الإذاعة الكريمة والمستمعين الكرام.
3: الله حيك دكتور. طبعا ما شاء الله لكم نشاط ثقافي وأدبي ومشاركات سواء في المنطقة أو خارجها، وربما آخر مشاركة لكم كانت في بيت الثقافة، شاركتم في ندوة حول الذكاء الاصطناعي أو كيف تكتب الرواية عن طريق الذكاء الاصطناعي. خلينا نتحدث عنها وعن نشاطكم الثقافي.
4: أولا الأنشطة الثقافية هي بفضل ما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للشأن الثقافي من خلال الهيئات التي أطلقتها وزارة الثقافة، وبالتالي تعددت المنابر الثقافية التي يمكن من خلالها تقديم الطروحات في شتى الفنون الثقافية. كان لي شرف تقديم هذه المحاضرة، حاولت أن أقدم بها أحد أو جانبين. الجانب الأول هو جانب الرواية، باعتبار أن الرواية هي الآن هي ديوان العرب في هذا العصر، والاستفادة من التطورات التقنية خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم ربط بين الرواية والذكاء الاصطناعي، وخصوصا الجانب التوليدي والجانب اللغوي في الذكاء الاصطناعي من خلال بعض النماذج. استضافها بيت الثقافة مشكورا بتنظيم من أحد الجهات الثقافية من خلال برنامج الشريك الأدبي، مشكورين.
5: نعم، طبعا الذكاء الاصطناعي، وإحنا الآن في عام الذكاء الاصطناعي، وهناك توجه كبير، والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وسمو ولي عهد الأمين، هي مبادرة وفي مصف الدول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. هل تعتقد أنه الذكاء الاصطناعي يخدم أيضا الرواية وأيضا العمل الأدبي الثقافي؟
4: وقد يكون توظيف الذكاء الاصطناعي في بعض الجوانب العلمية البحتة أكثر وضوحاً من الجوانب الإبداعية، لكن في جانب الإبداع يمكن أن يقدم الذكاء الاصطناعي على بناء نماذج لغوية، نماذج إبداعية للمحاكاة، وبالتالي يمكن توليد عدة نماذج، يمكن وضع عدة خيارات، يمكن وضع عدة خطوط، بحيث الروائي يستطيع أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي في بناء الخط الدرامي أو الخط للعقدة أو الخط للحبكة، حيث يساعده الذكاء الاصطناعي في منحه أكثر من فرصة أو أكثر من فكرة أو أكثر من خيال، أو حتى يعيد تقييم الفكرة له، إضافة إلى جانب في المراجعة اللغوية، بعض الاستفسارات، أيضا بعض التذكيرات، أيضا بعض الجوانب في بعض الشخصيات الخاصة، مثل بعض الشخصيات في الجوانب النفسية، الشخصيات الإجرامية، شخصيات الأبوية، الأخوية، كل هذه الشخصيات يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد خصائصها أو الحصول على خصائصها، وأيضا بالنماذج اللغوية المناسبة. لذلك الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوظف من خلال هندسة عمليات الذكاء الاصطناعي، لكن لابد من تدريب الذكاء الاصطناعي على البناء التوليدي، وأيضا المستخدم لابد أن يكون لديه قدرة وكفاءة عالية وأيضا فعالية في هذا المجال.
5: نعم، الآن طالما أننا في فصل الصيف، تكثر المهرجانات وأيضا الترفيه في فصل الصيف، ربما أنه الشأن الثقافي يكون أقل حدة من الترفيه. برأيكم أنتم كصحفي وكإعلامي وكأيضا أدبي ومثقف، نشاط المفترض أنه يصاحب هذا النشاط الترفيهي أيضا نشاط ثقافي وأدبي، أليس كذلك يا دكتور؟
4: تماما، هذا الكلام هو الكلام الذي يؤمن به الكثير، لأنه هذا هو المنطق. فالثقافة لا تنفصل عن المجتمع في كل الأزمنة، فليس هناك زمان خاص في الثقافة وزمان خاص في الأنشطة الصيفية أو كذا، لكن هو السؤال المهم كيف يمكن تصميم برامج ثقافية تتسم وخصائص الأسرة السعودية في وقت الإجازات، بحيث تقدم برامج ثقافية تتسم بنوع من المرونة والاتساق مع البرامج الصيفية والترفيهية. لا نريد أن نقدم برامج ثقافية مختصة أو ذات عمق عالي أو ذات شان تخصصي عالي، نريد أن نقدم برامج يمكن أن تناسب جميع أفراد الأسرة، يمكن أن تطرح في كل الأماكن الترفيهية وأن تكون جزء من الترفيه والاستمتاع في الإجازة الصيفية التي أحب الله سبحانه وتعالى وطننا في كثير من المناشط والمواقع والطبيعة التي تمنحنا فرصة أكبر من غيرنا في الاستمتاع في الإجازة الصيفية.
5: نعم، شكرا الدكتور مفرح الرشيدي الصحفي الإعلامي، شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافية.
4: العفو، حياكم الله.
5: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله إلى أن نلتقي في رسالة قادمة لكم مني مرزوق العردان من حائل، أطيب الأماني، شكرا لكم.

0: شكرا للزميل مرزوق العردان على هذه الجولة. وأعزائي نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، هل عندك استعداد انك تسافر لأي مكان ايا كان هذا المكان، حتى لو كان هذا المكان مو بارد، حتى لو كان حر؟ شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: أنا شخصياً وزي ما قلتي عرفات قبل شوي، أبي شخصياً الناس اللي تقول لا أنا عادي مستعد، بالعكس أحب أطلع وأسافر الرطوبة. بالصيف
0: بالحر. أبي الحر، أبي الرطوبة.
1: عطني مبرراتك، تعال
0: أبي أفهمك
1: أبيك. نطلع وياكم يا جماعة ندندن شوي ونرجع لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة رياض، برنامج هوا بلاد اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت من الشرقية وبقية أيام الأسبوع من الرياض. أنا معكم اليوم سعود العقيلي، وترافقني أو أرافقها طبعا زميلة القديرة عرفات الماجد. نروح لضيفنا الثالث لليوم وخليكم جاهزين. التراث يحكي قصص وتفاصيل عاشها الآباء والأجداد، ويأخذنا في رحلة نسترجع فيها الأدوات والعادات والذكريات اللي شكلت جزء مهم من حياتنا. اليوم بنزور معكم متحف الطيبين بالخبر اللي يستقبل زوار من مختلف مناطق المملكة وكذلك من جنسيات متعددة، وبنتعرف أكيد على مقتنيات هذا المتحف وقصصه مع ضيفنا الراقي جدا والجار بعد في العزيزية، ضيفنا الأستاذ ماجد الغامدي مالك متحف الطيبين بالخبر. أهلا وسهلا.
2: حياك الله، مرحبا بكم.
1: حي الصوت، كيف الحال؟
2: الله يجزيك خير. الله منك
1: يطول بك، الله يحفظك ويرعاك، نورتنا.
2: الله يسعدك، نور بكم، الله يحفظك.
3: والله أهلا بالطيبين في متحف الطيبين. خلينا ناخذك معانا أستاذ ماجد في هذا الحوار اللطيف عن متحف الطيبين. الفكرة في المسمى ترجعنا لفئة معينة، يعني فئة السبعينات الثمانينات تقريبا هم اللي مسمينهم الطيبين، فمن وين جات فكرة المتحف وش اللي خلاك تقرر تأسسه؟
2: حياكم الله. فكرة المتحف طبعا هو متحف ذكريات أكثر مما هو متحف نقول شعبي أو تراث قديم جدا. متحف يتكلم عن فترة السبعينات ثمانينات تسعينات، الفترة اللي كل ما شفنا شيء فقدنا منه نقول إيه راح الطيبين.
3: أيوة والله،
2: هي مقولة مرتبطة في يعني في هذه الفترة. أي نعم. فهي المتحف كمتحف ذكريات يحتوي على قطع كلها يعني عشناها ومرت علينا في طفولتنا في أيام من حياتنا يعني. فهذه الفكرة اللي فيه مختلفة شوي عن فكرة التراث الشعبي يعني.
1: حلو، وش السبب اللي خلاك تقرر انك تأسس هذا المتحف؟
2: هي مش قرار، هي كانت البداية هواية من عام 92 تقريبا. كنت طفل بجمع بعض المقتنيات، خلينا نقول يعني المنتجات، لما يعني تعرف تاكل حلاوة ولا شيء تاخذ الكيس تخليه، تاخذ العلبة تخليها للذكرى فقط، ذكرى خاصة يعني.
3: هذه معاناة الأمهات أكيد، الوالدة كانت معارضة.
2: أي طبعا، أمي دائما شيل قراشيك تقول.
3: نعم.
1: حلو. 92 دائما هذه يعني بداية الأشياء الثمينة، وأنا من مواليد 92 عشان كذا أقول هالكلام.
3: هو شيء ثمين في حد ذاته يعني.
1: طيب، وش اللي يميز متحف الطيبين عن باقي المتاحف التراثية في المملكة؟ يمكن أنت ذكرت جزء، بس أكيد في ميزة تنافسية موجودة عندك.
2: هو يمكن أكثر ميزة أن أنت لما تدخل المتحف يعني كثير الحنين عندك، مشاعرك مرتبطة بكل القطع الموجودة. يعني الفرق لما أدخل يقولوا جدي كان يستخدم هذه أو كذا، فقط شيء جميل، بس لما أدخل ألقى لعبة كنت ألعب فيها واختفت من الوجود، أو حلاوة كنت أكلها يعني حتى لما تيجي عينك عليها طعمها يجي في تمك.
3: صحيح، سبحان الله.
2: فالمرتبطة بالحنين، مرتبطة بالذكريات، يعني هذه فكرة المتحف، وهذه يمكن اللي مختلف عن المتاحف الثانية.
3: كم تقريبا عدد المقتنيات اللي عندك داخل المتحف؟
2: يعني تجاوزنا 20,000 قطعة.
3: ما شاء الله.
2: تتكلم يعني كلها عن تفاصيل الحياة في الفترة هذه.
3: المجموعة هذه ما زالت تكبر، انت كل يوم تزود عليها ولا لا خلاص هذا هو المتحف اللي فيه؟
2: لين آخر إصدار نزل الحين في كأس العالم من الحلويات والأشياء، يعني مستمر أجمع بس مو أعرض الآن. يعني هذه الأشياء اللي أجمعها الآن زي لما كنت أجمع في 92، هيجي لها وقتها.
3: صحيح. بعد 10 يعني سنين مثلا طلعها، ترى هذا كأس العالم اللي هذيك السنة.
2: صحيح، يعني في بعض الحاجات الآن ها بدينا نطلعها من خلينا نقول بداية 2003-2004 صارت يعني اختفت، ما عاد موجودة، فصار لها الأثر الآن، الواحد لما يطلعها صار تأثر يعني.
1: طيب، خلينا نتخيل معاك أستاذ ماجد المتحف من أول ما أوصل عند الباب.
2: تمام، أنت هتدخل في مسار احنا نسميه قصة جيل. المسار يتكلم عن مجموعة

0: بعدها اللي هو المدارس، بعدين بعدها
1: المدارس وش يضم؟ الأدوات المدرسية صح؟
0: أي أدوات مدرسية، طاولة مدرسية،
2: المسطرة، المسطرة حق أول الخشب.
0: إلى حتى التغذية المدرسية، يمكن ما أعرف اللي لحقوها مواليد بداية نهاية السبعينات بداية الثمانينات، كان في التغذية المدرسية، كان في
2: هذين كانوا مدلعين عاد.
0: كان صحيح تجيهم علب من كل المأكولات.
2: صحيح.
1: أيوة.
0: فبعدها طبعا أجهزة الكمبيوتر، بعدين يعني أنت تمشي في مسار كل شوي تنتقل من قسم لقسم وتشوف كل تسلسل الفترات هذيك من كل نوع. يعني لما تيجي على المشروبات فرضا هتلقى فرضا نوع معين من منتج معين، بس هتلقى تسلسله سبعينات ثمانينات تسعينات فرضا. بعض الأحيان نلقى أشياء أقدم شوي، ممكن نجيب خمسينات ستينات، بس إحنا متركز على سبعينات ثمانينات تسعينات.
1: حلو. هو طبعا معرض ما فيه أشياء للبيع ولا؟
0: لا لا ما في للبيع، هو في ركن زي يعني بعض الألعاب القديمة بسيط جدا، يعني إذا لقينا بعض الاستوكات أو كذا ما زال في السوق نجيبها، ولا إحنا الأشياء المقتنات لا ما نبيعها لأنه تبيعه ما تحصل زيه.
2: نعم. لا يعني ممكن مثلا انه في المستقبل يكون فيك في سوفينير مثلا انه هذا خاص بالمتحف.
0: هو في ركن بالطريقه هذه يبيع هذه الاشياء، بس نعم. بس قصدي مقتنيات لا ما نبيعها.
2: نعم.
1: زي اللي نشوفها بالافلام، مزاد، تسوي مزاد للتحف ولا؟
0: في مزادات بس مو عندنا، ما نسوي يعني احنا بالعكس احضر انا احيانا مزادات وكذا، كثير كثير ناس متخصصين في الموضوع هذا.
1: ما شاء الله.
2: طيب على طاري المزادات، هل في مثلا قطع في المتحف ثمنها أغلى من غيرها كذا كلفتك فعلا يعني فتعتبر أثمن ما هو موجود في هذا المتحف؟ كم تقريبا تكلفة وإيش هي هذه القطعة؟
0: والله شوف في قطع كثير يعني موجودة الآن ثمنها جدا غالي، صدقين احنا ما نركز على ثمنها المادي اكثر من ثمنها المعنوي. يعني الاثر اللي قاعده تسويه هو انا ترى اشوف ثمنها هنا. الاثر ردة الفعل اللي تشوفها من الشخص، يعني بعض الاحيان في نوع في كذا بسكوت من البساكيت اللي اختفت فرضا، بسكوت لولو فرضا، بسكوت
2: المثلث
0: هو شيكو، اللي هو في عده بساكيت هذه فرضا لما يجي الواحد عنده يعني انت تسمعي ردة الفعل يعني التفاعل ردة يا الله كيف هذا من وين راح يا الله ذكريات هذا اختفى وكيف وين مكان يعني ما عرفت ردة الفعل هذه اغلى والله من قيمة بعض القطع الغالية يمكن ما فيها ردة فعل زي ولا ربع هذه الردة الفعل.
1: صحيح. يعني مثل البساكيت والاشياء هذه غابت ورجعت الفترة الاخيرة ولما نذوقها بيني وبينك يعني اقول
2: اي
1: شو يعني نقول شلون كنا ناكلها اول.
2: لا لا والله اختلف الطعم.
0: لا اختلف الطعم
2: شفتها.
1: طيب وش اغلى قطعه موجوده بالمتحف؟ اغلى يعني ثمنا طبعا مو اغلى شيء عندك.
0: اي كثمنا يعني في عده قطع يعني متفاوته من بعضها، من اجهزه تلفزيونات قديمه زي التلفزيون الخشبي اللي ابو دولاب الطقم هذا هذول غاليين يعني اسعارهم في يعني في بعض المنتجات يعني اول اصدار في العالم فرضا المنتج معين يعني هذا نادر ما تحصله كثير فمضطر ندفع له. بعض الشخصيات الكرتونيه كنا جايبين مجسمات برضو جدا غاليه مش رخيصه بس عشان تعطي جو الايحاء انت كنت تشوف شخصيه معينه فرضا زي جريندايزر بس هنا تجي تشوفه فعلا قدامك يعني احنا كنا نشوفه كفيلم كرتون يعني خلينا نقول الان لا تشوف الشخصيه قدامك يعني عشان توصل الرساله اكثر توصل الحنين اكثر الاستشعار فيه.
1: المصادفه ان كل ما اروح يعني على طريق بيتي لازم امر على المتحف وما شاء الله اشوف كميه الزوار
2: ما شاء الله
0: يعني ما شاء الله الحمد لله يعني يجي زوار اللهم لك الحمد في الاجازات برضه يجي يعني خاصة يعني كمان الأجانب من السياح من دول الخليج كثير يجينا.
1: عطنا الجنسيات طيب من
0: يعني
1: من
0: الكويت قطر البحرين هذول ما شاء الله دائما يعني
1: ما يحتاج الخليج منه وفينا نبغى من برا مين
0: عندك من روسيا عندك
1: ما شاء الله.
0: إيطاليا كذا حجان من إيطاليا الفترة هذه يعني عندك من أمريكا كمان
2: في أغراض من كانتين أرامكو فيمكن هذا يثير ذكرياتهم بعد
0: في قسم بسيط كذا، بس في يعني مجموعه اغراض لارامكو برضه.

0: كيف انطباعاتهم؟ طيب ردود الأفعال، التعليقات اللي تجي منهم؟
1: المنتجات أغلبها لما نجي نشوف في منتجات منها مشتركة كثير يعني رسعة عالمية، ففي نفس الأثر يعني تشوف يقول أنا كنت هذه أشربها، أنا كنت هذه أذكرها، أنا هذه أتذكر إحنا صغار، يعني في ترابط، في في في شيء من الترابط يعني، ففي ردة فعل لا يعني لا تبتعد عن ردة فعلنا إحنا.
2: نعم. الزوار وقت اللي يتمشون داخل المتحف ضمن هذا المسار، شنو أكثر القطع اللي تحس إنها تثير مشاعرهم، تعيد مشاعر الحنين مرة ثانية؟ يعني
1: أكثر قسمين خلينا نقول مأكولات ومشروبات، هذا القسم مأكولات ومشروبات، وقسم الأجهزة الكمبيوترات كمان.
2: نعم.
1: إيه يعني هذا كان لها أثر شوي، يمكن خاصة إن إحنا يعني كنا فترة نهاية الثمانينات التسعينات لما بدأت الأجهزة الكمبيوتر تدخل عندنا بأنواعها والتطور اللي كل شوي صارت المنافسة بدأت فيه، فصار في فرق، صرنا نحس إن نأخذ ذا لا نشتري بعده هذا، نشتري بعده ذا، فكل جهاز صار يعطيك منافسة أكثر من الثاني. فحسينا بانتقالات هذه برضو صارت تأثر، يعني لما تشوف الجهاز تتذكري تسترجع الألعاب اللي فيه، تسترجعي كيف كنا نقعد نقضي وقت عليه،
2: ولا أوسيديات واللي لازم تمسحها واللي لازم
0: بس لازم يكون في تجربة واقعية نلعب الألعاب من جديد في المتحف، ولا بس نشوفها قدامنا؟
1: لا شوف، مو احنا حاليا في الفترة ان شاء الله القصيرة القادمة في بيكون عندي مجموعة ألعاب تقدر تلعبها، جالسين نجهز لها بحيث انه تقدر تجربها، حتى أطفالنا يقدروا يجربوها كيف إحنا كنا نلعبها يعني.
0: جميل. وعلى طاري على طاري اللعب المباشر، أكيد تقدمون برامج أو زيارات خاصة؟
1: صحيح، يجينا كثير من مدارس من جامعات كثير، يعني من جهات خيرية وكمان جمعيات.
2: يعني الحين أستاذ ماجد ما شاء الله المقتنيات زي ما تكلمت إن كانت عن حقبة السبعينات أو الثمانينات كلها قديمة، أكيد هذه تحتاج عناية خاصة عشان تحافظ عليها ما تتلف، بالذات مثلا أكياس البساكيت مثلا أو الشيبس أو شيء هذا لونها يروح، فأنت شلون تحافظ عليها؟
1: شوفي، أول مرحلة اللي هي نفرغها عشان نحافظ عليها.
2: حلو.
1: لأنه نعاني صراحة إذا في شيء ما فرغناه نعاني فرضا مع الوقت، مع ممكن سوس، ممكن يجي يعني يديها
2: أو يتغير اللون يروح.
1: إيه، وكمان اللون لأنه يصير يعني نفس الدهون اللي فيه وكذا تأثر عليه مع الوقت. فهذه أول طريقة إحنا نضمن عشان نفرغها، ننظفها، نمسحها خلاص خالية من الدهون، بعدين يعني خلاص نعيد بنائها من جديد، وتبقى بس يعني كذا تبقى محفوظة لفترة طويلة. بعض القطع يكون بواقي فيها ما تطلع فرضا من ريحة الأكل القديمة، نضطر أنه نستخدم بعض المواد الكيماوية زي مبيدات أو كذا، نعمل لها زي يعني طبقة أساس أنه ما يصير لا قدر الله أنه تتلف مع الوقت،
0: مثل
1: يعني
0: التحنيط.
1: أي مثل التحنيط، إنه تحنيط منتجات.
0: طيب خلينا نختم كذا بخططكم المستقبلية، وش مخططين إن شاء الله للتوسع أكثر؟
1: حنا والله إن شاء الله يعني دائما نحاول نجدد في المكان، يعني حيث إن كل مرة يجي الزائر يلقى أشياء جديدة، نحاول نغير الأفكار عشان ما يمل، حتى الناس لما تيجي ما تمل. نعمل دائما مجسمات، أشياء، حاجات كبيرة أنت تقدر تيجي تعيش فيها جو، إضافات جديدة، وكمان إحنا الآن الحمد لله افتتحنا متحف ثاني في نفس الموقع بس متحف مستقل، اللي هو متحف متحف الكاميرا اسمه. نتكلم برضو عن تاريخ الكاميرا.
0: أتوقع متحف الكاميرا يحتاج لقاء ثاني ندخل فيه تفاصيل أكثر.
1: نعم، بس هذا نعطيك نبذة إنه إيش التطور اللي
0: ما شاء الله. ما شاء الله. تشاركون في معارض خارجية شيء ولا فقط عندك؟
1: إحنا حاليا هنا، بعض الأحيان يجينا يعني بعض الجهات يودوا، بس تعرف يمكن في الصيف الوضع هادي، إحنا عادة يعني مع بدايات الشتاء وكذا تجينا أحيانا لما تبدأ فعاليات وكذا، يجينا بأحيان عروض ونشوف نرتب معاهم. نشاركنا قبل كذا أكثر من مرة موسم الرياض
0: ما شاء الله،
1: يعني في مشاركات صارت في كذا سنة. يعني
2: أنا بصراحة أخاف أزور المتحف وأقطع روحي للصياح، الذكريات هذه جميلة. لا يعني تذكر ترجعك لسن الطفولة.

0: لأهلك، لقاعدة الفريج، للأشياء البسيطة هذه والذكريات وأنت صغير، فيعني التأثر فيها راح يكون قوي صراحة. يعطيك العافية على هذه الفكرة وعلى هذا المتحف، وربي يوفقك إن شاء الله، ويعني فعلا يكون له مكانة ويعني وحضور أقوى في المستقبل. ضيفنا الأستاذ ماجد الغامدي، مالك متحف الطيبين بالخبر، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا يا ماجد.
2: شكرا، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لك.
1: طيب خلينا بس نذكر بسؤال حلقتنا لليوم يا عرفات،
0: واللي يقول يا سعود، هل عندك انت استعداد انك تسافر لأي مكان بغض النظر عن الجو ان كان حر او برد، ولا يعني هل هو الموضوع مهم بالنسبة لك ولا مش مهم؟
1: حتى لو كان المكان رهيب يعني بس حر،
0: او في ناس ما تحب البرد يعني صقيع بارد مرة، هل عندك استعداد انك تروحها؟ في ناس ما تحب. فخلونا نسمع وجهة نظركم على 013-811-7991 او 013-811-7992.

0: وناخذكم أعزائي ونسمع هذا التقرير للزميلة ميعاد آل حسن. نسمع سوا.
1: واحد من أبرز وأجمل المواقع السياحية في المنطقة الشرقية، حيث الطبيعة تحتضن المكان، فلا إزعاج للحركة المرورية ولا دخان للمصانع يعكر صفو الجو المنعش، لتكتمل اللوحة بأصوات الطيور على الأشجار خصوصاً وقت الغروب، مشكلة بذلك مشهداً خلاباً يخطف الأبصار. منتزه الدفي، الواقع في الجهة الشمالية من حي الدفي في الجبيل الصناعية، تم بناء المنتزه في عام 1404 بمساحة تقدر ب 46 هكتار، بطابع ريفي مميز يحاكي في تصميمه بساطة الطبيعة وجمال المكان، حيث تتوزع الأشجار الكبيرة والمتوسطة على جانب المساحات الخضراء الواسعة، مشكلة سوراً طبيعياً يحمي الموقع، كما تنتشر الجلسات حول تلك المسطحات الواسعة بشكل يحافظ على الخصوصية لكل مرتادي المنتزه وعائلاتهم.
2: منتزه الدفي بالجبيل الصناعية يعتبر من أكبر مساحة في الهيئة الملكية، كما يوجد في الجبيل عدة منتزهات، لكن أكبر منتزه الموجود هو منتزه الدفي.
1: لقد احتلت حديقة المنتزه مكانة مفضلة لدى الكثير من سكان المنطقة الشرقية لما تتمتع به من مرافق مناسبة للجميع، حيث يوجد ملاعب لكرة القدم وكرة الطائرة وأجهزة رياضية متنوعة، بالإضافة إلى ممرات لممارسة المشي وركوب الدراجات وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وأماكن للشواء والاسترخاء، وذلك للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة. يمثل منتزه الدفي اليوم أيقونة جمالية مهمة يتنفس فيها الأهالي الهواء بعيداً عن ضوضاء المدينة الصناعية، كما يعد وجهة مفيدة لممارسة النشاط الرياضي في أجواء طبيعية خضراء. فإذا كنت من محبي الخضرة والطبيعة، سيكون من المناسب عزيزي المستمع تجهيز رحلتك القادمة والتوجه إلى منتزه الدفي، وذلك للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في هذه الفترة من العام. كان معكم من المنطقة الشرقية ميعاد الحسن ويوسف المطيلق.

0: يا هلا والله وسهلا فيكم من جديد اكيد مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم كل جمعه وسبت من الشرقيه وبقيه ايام الاسبوع من الرياض. اكيد متشوقين نسمع الاتصالات ونقول الو ثانيه وثالثه ورابعه لي عايشه. الو
1: يا هلا والله
0: عيوش شلونك؟
1: بخير الحمد لله.
0: طيب ابشرك بخير وعافيه. عايشه اول شيء من وين تكلمينه؟
1: انت
0: بوك. نعم مكرم يا هلا ومرحبا. عايشة تحبين تسافرين مهما كان الجو حار ولا لا؟ انا من النوع اللي والله ما اذا المكان مو بارد ما اروح له.
1: انا لا والله صح احب اسافر الى العلا.
0: الله
1: ايه هناك في هناك لنا اجواء حلوه صراحه. بالنسبه لي ما اقدر في الحر في الصيف لازم اروح العلا.
0: ما عادي حر صيف وشتاء عادي.
2: الكلمة اللي قالتها جوهرية في الحر في الصيف عادي.
1: ايوه
2: وش اللي تحبينه في الحر والصيف اشرحي لي.
1: يعني انا مقصدي انه احب اقعد كذا بالمزرعة مثلا العصر او الظهر كذا ما احس في الحر بس احس براد الجو حلو بالنسبة لنا.
2: وسوين تان وكذا ولا لا بس كذا؟
0: لا
2: بظلال
0: هي قصدها.
1: لا لا فضلي فضلي. لا سلامات.
2: ما ادري والله قلت يمكن
0: سلامات.
1: ايه
2: طيب وين تروحين بالعلا؟
1: والله صراحة ما أروح مكان أماكن كثيرة بس أقعد في المزرعة بس
2: بالمزرعة؟
1: أيوة.
2: والأماكن الحين ما شاء الله قاعدين يزينون العلا وفيها أكثر من موقع سياحي مميز. ما تفكرين تروحين هذه الأماكن؟
1: لا والله ما أفكر ما أحب الاجتماعي
0: كذا. أنت طيب في المزرعة تسوين شيء ولا بس استكنان؟
1: لا والله استكنان ونلعب بالمويه وكذا.
0: الله
2: اي في هذه الالعاب الصيفيه يعني
0: في شيء يبرد
2: وفي ايس كريمات كذا وحركات وشغل بالمويه.
1: اي موجود كل حاجه.
0: حلو
2: والله عليكم بالعافيه تستانسون ان شاء الله.
0: العافيه عائشه وتحيه لاهل تبوك الكرام.
2: كيف الاجواء عندكم يا عائشه في تبوك؟
1: والله حلوه مره تحبل.
2: وهذا بالصيف الحين الاجواء عندكم حلوه؟
1: ايه
2: انتوا يا بختكم في الشتاء والله في جبال اللوز والثلج. أيه عندكم
0: الله.
1: ايه ايوه الشتاء شتاء مره حلو.
2: الشتاء صج شتاء يعني
1: اسحب على العلا في الشتاء اروح الشتاء هناك.
0: الله
2: ما شاء الله يلا عليكم بالعافيه وتستانسون ان شاء الله. شكرا لك يا عائشه.
0: موفقه يا عائشه. شكرا.
1: العفو.
0: هلا وسهلا.
2: تدري سعود يعني وقت اللي أي أحد يبي يعني يستعد للرحلة بالذات إذا كانت داخلية يعني ممكن تكون رحلة داخلية قصيرة ممكن تكون كشتة مثلا في أشياء لازم يحطها في الاعتبار وتكون جاهزة معاه طول الوقت يعني بحيث أنها تكون ستاند باي ما يترك للصدف والمواقف أن تسوي دروب في الرحلة
0: أو تعكر في مزاج اللي موجودين في الرحلة. وأتوقع أول نصيحة هذه تخص عرفات يعني بشكل مباشر فبذلك دائما دائما قبل ما يعني تطلع الكشتة هذه أو يعني تسوي أي نشاط خارجي في مرحلة التخطيط تأكد من حالة الطقس قبل الطلعة خصوصا في الأماكن اللي فيها مرتفعات.
2: يعني أنا مرتفعات أبشرك ما أروح بس للي يروحون لازم تتأكدون من حالة الطقس لأنه ممكن مثلا يكون هواء قوي ممكن يكون لا سمح الله أمطار فصير انجراف مثلا اللي رايحين يسوون هايكينج تحديدا خطير عليهم لما يكون في مطر أو هواء قوي فضروري تتأكدون من هذه النقطة وأنك ما تروح للمكان على أساس أن الدنيا هدوء واستكنان أنت ما تدري ممكن أنه يقلب الجو في المكان اللي أنت رايح له كذا بلمح البصر.
0: بالصيف طبعا أو بالشتاء نقول اطلع بدري عشان تلحق على الأجواء الحلوة المعتدلة وبالصيف اطلع قريب الغروب عشان تلحق على أو عشان يعني يروح تروح حرارة الشمس.
2: بس اللي أنا يمكن هذه النقطة يمكن ما رح أختلف معاك فيها ولكن عندي عليها ملاحظة. يعني أنا مثلا إذا بمسك خط والهايوي ما في ليتات في الهايوي صراحة فأنا مستحيل أمسك خط بالليل يعني بطلع مثلا من الشرقية للرياض مثلا أو من الرياض مثلا لمكة وفي الليل لا والله ما أسويها ممكن أني أبات في النص وأكمل اليوم الثاني بس أني أمشي في طريق ما في ليتات ما عندي استعداد أضحي بعمري صراحة.
0: عادي أهم شيء بس أطلع بالنهار.
2: إيه يعني امسك خطي من اول النهار لين اخر النهار، في الليل خلاص.
0: جربتي الشقق المخدومه في المحطات؟ طيب النقطه الثالثه او النصيحه الثالثه واللي كثير مننا طبعا يستهين فيها، يعني قبل ما تمشي عبي فل، عبي البنزين يعني فل و ثم انطلق.
2: هذه صارت علي فيها أيوة. سالفة بصراحة، يعطي الصحة الصحة والعافية سواقي، كنا طالعين الرياض ماسكين خط، عبيت شو اسمه سيارة بنزين، قال لي عبيت مدام طبعا عند بيت يعني شوي كذا، ونوصل عند منطقة قال البنزين خلص، شلون خلص وانت معبي؟ المهم وتعطلنا والله، وقفنا بنص البر الله وكيلك، يعطيهم العافية أمن الطرق جابوا لنا سطحة
0: عشان بنزين
2: عشان بنزين.
0: شكرا لسواق،
2: ونطلع على السطحة لين أقرب محطة بنزين بيننا وبينها نص ساعة، لك أنت تخيل، عشان نعبي بنزين. من يومها صرت أنا اللي أسوق. شغلة ثانية،
0: هو يجي سورة
2: ما أبي وأتأكد كل شويتين، والله لو يوصل التانك للنص
0: لازم
2: أقرب محطة على طول أعبي. فمن يومها توبة، أنا هذا درس عملي، لأنه لازم تعبي التانكي فل.
0: أتوقع ما في أحد من المستمعين أو حتى زملاء في الكنترول ما عاش الأكشن هذا، أنه يا الله افتح جوجل ماب، أقرب محطة تبعد عني 20 دقيقة وأنا خلاص التانكي ما
2: بدي فيه، ما فيه نفس
0: شيء. إيه فدائما يا جماعة احرصوا على النقطة هذه. والأكيد بعد كذلك دائما قبل السفرة أو قبل الكشتة أو قبل الطلعة، تأكد من سلامة الكفرات أو التواير، أو لها مسمى ثاني بعد؟
2: لا كفر أو تاير.
0: تأكد من سلامتهم زين، وتأكد كذلك من السبير. أحيانا أوكي الكفرات الأربعة سليمة أمورها طيبة، لكن السبير مفشوش ولا ساحب عليه من سنة جدي، فلا افحصهم زين. وحتى بعد يعني تأكد من زيت الماكينة والراديتر والأشياء هذه اللي أنا ما عمري سويتها بس قاعد أنصحكم يعني.
2: والله هذه هنا مشكلة سعود، البنات لما يمسكوا

0: خط. البنات اللي يمسكون خط احنا لا نقدر نبدل كفرات ولا نعرف يعني نطلع السبير، فما ادري منو ممكن يخدمنا في هذه النقطه. هذه خدمات خاصه. لا اعتقد انه يعني واهل الفزعه موجودين
1: اقرب محطه.
0: لا واهل واللي في وضعنا كذا اخلص عليه البنزين في نص الطريق مثلا صادفه بعد كفر انت ما تعرف.
1: على قولتك اهل الخير موجودين.
0: اي اهل الخير واهل الفزعه موجودين. يعني احنا الحمد لله في بلد التكاتف فيها والفزعة دائما وأبدا موجودة وحاضرة.
1: توقعين خليل لو مر من جنبك وانت
0: بعيد الشر يعني؟ لا لا لا بيعديني صدقني.
1: متوقع طبعا. وهذه طبعا ما هي عادة أهل الحسا بس خليل يعني
0: استثناء.
1: لا والله ونعم فيه خليل. كذلك في نقطة مهمة، يعني احسب حسابك دائما أن معك كمية فوق حاجتك من الماي، لأنه ممكن يعني خاصة اللي بيطلعون بر ولا شيء يتغرز في مكان بعيد ولا شيء وتتوهق ما تلقى أحد يطلعك، فممكن عادي جدا يعني تعدي أيام وانت في مكانك ويخلص عليك الماي ثم الله يرحمك يعني بعيد الشر.
0: فدائما احرص كلها طويله، ولكن
1: احرص ان الماء يكون عندك دائما بكميات كبيره جدا.
0: واللي تقوله سعود صحيح، وصادفنا قصص كثيره قريناها عن ناس تاهوا في البر خلص عليهم الماء. لذلك النصيحه الاولى واكيدا اكيدا لازم تنحط في الاعتبار دائما وابدا انك تحمل معك مويه اكثر من حاجتك. وأيضا احتياطا جهز معك شنطة للإسعافات الأولية، إن شاء الله أنك ما تحتاجها بس وجودها معك أكيد أنه ما راح يضرك.
1: كذلك لا تعتمد على الكهرباء السيارة أو بطارية السيارة، فدائما خذ معك باور بانك بحجم كبير، ممكن البطارية تتعطل، ممكن يعني السيارة وكبرها تتعطل فتتوهق تحتاج أنك تشحنها عشان تشتغل أو تشحن أجهزتك نفسها. فدائم خل معك شواحن احتياطية، باور بانك وغيرها من الأشياء المهمة هذه. طبعا احنا قاعدين نقول نصائح كثيرة، جزء كبير منها احنا ما نطبقها، بس يعني احنا نقولها عشان احنا بعد نستفيد منها. مو بس
0: والله انا النصائح الآن اللي قاعدة أقراها أحس ان جزء كبير منها أنا أريد قاعدة أسويه لأنه
1: إلا البنزين
0: لأنه نكبت. ولكن أنه فعليا تتعلم درس أنه بالذات في الخطوط خذ احتياطاتك أوفر زيادة. منها مثلا أنك تحمل الخرائط لأي موقع أنت رايح له، مو لا تعتمد دائما على النت أنه راح يكون متوفر. أنت ما تدري متى يفصل عندك النت، أو ممكن تدخل في منطقة أساسا ما فيها شبكة. مع أن الآن والله الحمد يعني شبكة تكاد تكون غطت كامل المملكة، بس يمكن أنت هذاك اليوم عاد صادف أنه ما لقطت الشبكة. لذلك حمل الخرائط احتياطا قبل لا تطلع مشوارك.
1: كثير مننا يستهين في هذه النقطة اللي أنا بقولها الحين، وأشوفها في الشوارع وغيرها من الأماكن، نترك نفتح الدرايش كلها والعيال اللي يطلعون اللي جالس على الدريشة، وخاصة في الاحتفالات في الأيام الوطنية وغيرها من الأماكن. فما ذلك طبعا نقطة أنه إذا تطلع مرتفعات دائما خلاص قفل الدرايش وحرص أنها مقفلة من عندك حتى هم ما يقدرون يفتحونها، حرصا على أمان عيالك وأطفالك والناس اللي معك في السيارة. فدائما لا تترك الأطفال بدون متابعة، خاصة لما نكون قريبين من المنحدرات أو الأماكن الخطيرة في مثلا في الشوارع العامة.
0: أنا خليني أعقب على هذه الفقرة اللي قلتها سعود، قفل عليهم صحيح، ولكن اترك متنفس في الدريشة.
1: كيف شغال؟
0: لا ما عليه، طفيت السيارة أنت مثلا، الجو لطيف، أنت على جبل، الأجواء حلوة، فافتح الدريشة شوي عشان يدخل هواء وتيار يكون يعني أساس تنفسهم، لأنه برضو حالات الاختناق اللي تحصل داخل السيارات متكررة وسمعناها في أكثر من موقف. لذلك حتى لو المكيف شغال اترك نفس للسيارة للدريشة ان تكون مفتوحة على الاقل لو واحد سنتي.
1: وش رايك باللي يفتح القزاز اللي فوق ويخلي العيال يطلعون؟
0: مستحيل مستحيل اقبل فيها. وانا استغرب بصراحة من الاهالي اللي يسمح لعياله انه يطلع من السكاي هذا تبع السيارة. ترى مخاطرة يا جماعة، واستغرب فعلا من الاهالي اللي يسوونها.
1: إذا في ضباب دائما في الطريق، خاصة في طريق السفر، أنا دائما أحرص أني أوقف على جنب لين يهدى الوضع، بعدين أرجع أمشي وأكمل طريقي بأمان وأنا مرتاح ومطمن، بدل ما أعيش أزمة وعلى أعصابي طول الطريق، لا يواجهني أحد، لا يكون يعني بظهري أحد مسرع ولا شيء. فدائما إذا في ضباب يعني احرص على أنك تشوف أأمن حل حتى يرجع الجو طبيعي.
0: وينصح بالانتظار على جانب الطريق من أنك تمشي في الطريق تكة تكة، هذه حبة حبة، لا يعني أنت يعني سلامة عمرك واللي معك داخل السيارة وحتى اللي في السيارات الأخرى، فإنك أنت تصفط على صوب من أنك تمشي في يعني في طريق والضباب موجود ممكن يأثر عليك سلبا، ممكن لا سمح الله يصير حادث.
1: صحيح.
0: أيضا
1: الأحذية
0: يعني ضروري الله يعزكم الجزمة اللي تلبسونها تكون رياضية مناسبة، يعني عاد حنا البنات يحبون يلبسون كعب، يحبون يلبسون أشياء كذا كلاس ودلع، ففي وقت المشاوير ما ينفع.
1: صحيح.
0: كل ما كان رياضي ومريح كل ما كان أفضل لكم، لأنكم ما تدرون برضو شنو المواقف اللي صادفكم، بالذات إذا مثلا تروحون تصعدون جبال هايكن نرجع نقول يعني جلسة حول المكان تلبسون سليبر عادي أوكي، بس في التسلق لا، لازم تكون
1: خاصة نقطة تشتري حذاء أوكي، لا تعتمد على البراند. بعد في نقطة مهمة أن الحذاء اشترى من بدري جربه وتعايش معاه بعدين اعتمده في طلعتك هذه،
0: يعني هي مو التجربة الأولى في الطلعة، في ناس تجرب أول مرة،
1: كانت تحدي لنا في الحجة مثلا.
0: نعم. ننتقل أعزائي الآن إلى الرحاب الطاهرة في مكة لرفع أذان العشاء المغرب،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين، وتعلم ضمائر الصامتين، ارزقنا سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك أسعدنا، واغفر لنا، وفرج همنا، ويسر أمرنا، وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق البرايا، ويا دافع البلايا، سبحانك أنت الذي ملكت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلاد اللي يجمعنا وياكم كالعادة كل جمعة وسبت من الشرقية وبقية أيام الأسبوع من الرياض. اليوم معكم سعود العقيلي وعرفات الماجد. خلونا ننتقل وياكم إلى جولة زميلة سامية الشريف عن فعاليات الصيف ومبادرة صيفنا أجمل مع الفن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نسعد بصحبتكم في هذه الجولة من هنا من مكة المكرمة، حيث نتحدث عن الفن وعلاقته بالإجازة الصيفية. هذه المبادرة التي أطلقت من مركز حي الفيحاء، فريق فيحاء التطوعي، حيث أطلقوا المبادرة الفنية الإبداعية التي تجمع بين الترفيه والإبداع. هذه المبادرة التفاعلية التي يعني نقدر نقول تهدف إلى استثمار الطاقات الإبداعية للموهوبين تحت شعار لأجل مكة نرسم ونبدع لنصنع الأثر. للحديث أكثر عن هذه المبادرة يسعدني أن تكون معي رئيسة فريق الفيحاء التطوعي سعادة الدكتورة فريال معوض. حياك الله معنا دكتورة فريال على أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا. بداية طبعا نتحدث عن جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة فرع العاصمة المقدسة بما يضم مركز حي الفيحاء وفريق فيحاء التطوعي. طبعا هو مركز مجتمعي يسعى إلى تعزيز جودة الحياة وأيضا ترسيخ قيمة العمل التطوعية وأيضا كمان تنمية المشاركات المجتمعية من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تخدم أفراد المجتمع بمختلف فئاتها. طبعا هذه الرؤية مجتمع متعاون، مبادرات يشارك أفراد المجتمع في التنمية المستدامة طبعا والعمل التطوعي الخيري.
1: تجسدت من خلال هذه المبادرة التي
2: أطلقنا عليها مبادرة صيفنا أجمل مع الفن ضمن اللقاءات طبعا الدورية بيوم الجمعة. خصصنا يوم الجمعة طبعا بمزرعة بوابة الحجاز بوادي نعمان مكة المكرمة باستضافة طبعا الأستاذ مدير إدارة المزرعة الأستاذ أشرف السهلي، أتاح لنا جميع الإمكانيات في تنفيذ هذه المبادرة. وطبعا إلى جانب مشاركاتنا في طبعا في صيفنا أجمل مع الفن في طبعا أحد المبادرات المجتمعية التي ينفذها فريق فيحاء التطوعي بمركز حي الفيحاء، وتهدف إلى استثمار هذه الإجازة الصيفية في برامج هادفة تجمع بين الفن والثقافة والترفيه والعمل التطوعي داخل بيئة طبعا داخل بيئة طبيعية آمنة وجاذبة للأسرة، ومن خلال أيضا الرحلات العائلية الفنية التي نقيمها في مزرعة بوابة الحجاز أيضا بوادي نعمان، نتيح للفنانين والفنانات والموهوبين والمبدعين والفرصة عرض أعمالهم الفنية أمام الجمهور. طبعا الجمهور بتواجد عدد كبير من الصحافة وأيضا الإذاعة وأيضا اللي هي الأندية نادي الرسالة وأيضا بالشراكات المجتمعية معهم. طبعا داخل بيئة طبيعية آمنة وجاذبة للأسرة من خلال هذه الرحلة نعطي فرصة عرض أعمالهم يعني أمام الجمهور، وأيضا تشجيع واكتشاف المواهب وصقلها يعني سواء بالرسم لايف أو بالرسم اللي هو المباشر أو بلوحاتهم الفنية، عرض لوحاتهم الفنية، وأيضا تشجيع الإبداع إلى جانب تقديم مسابقات ثقافية وجوائز وفقرات ترفيهية، وأيضا كمان زيارتهم أيضا للمحميات الطبيعية في أجواء أسرية مميزة.
1: ممتاز. إذن يكون هناك استثمار للوقت، استثمار للإجازة في يعني إبراز هذه المواهب الفنية وكذلك دعمها يا دكتورة.
2: نعم دعمها. طبعا لابد أن إحنا نكون على شراكات مجتمعية مع الشخصيات الأخرى سواء كانت الربحية أو الغير ربحية، جمعيات ربحية أو غير ربحية أو جهات مانحة يعني تمنح لنا هذه الفرصة. ممتاز. وأيضا لتقديم هذه الرسالة التطوعية الإنسانية يعني إحنا مخلينا تطوع إنساني يوم الجمعة بترك خير وأثر في المجتمع، أيضا من خلال دعوة المشاركين إلى المساهمة، يعني ندعو المساهمين في أعمال الخيرية اللي بده يساهم مثلا يساهم، يغرز قيم العطاء والانتماء لهذا الوطن وترك أثر إيجابي في المجتمع. يعني
1: صحيح وفعلا تتجسد فيها عدد من الجوانب، الجانب التطوعي، الجانب الإثرائي، الجانب الفني،
2: نعم،
1: الموهبة، كثير من الجوانب، واستثمار كذلك للوقت والإجازة دكتور.
2: نعم، وبعدين كمان بفضل الله سبحانه وتعالى حققت المبادرة أثر جميل، يعني في تعزيز الترابط الأسري، يعني اجتماع الأسرة في مكان واحد، يتجولوا، يعرضوا، يتناولوا بعض الضيافات، ممكن كمان بعض المواهب اللي عندها مواهب في القصائد، في الشعر، في الأدب، في المسرح، يطلع على المسرح، نطلعهم على المسرح ويشارك معنا في هذا اللقاء، وطبعا يقدم ما لديه.
1: بارك الله فيكم دكتورة فريال معوض، كنت معنا على أثير إذاعة الرياض للحديث عن صيفنا أجمل مع الفن، هذه المبادرة الجميلة التي أطلقتموها فريق فيحاء التطوعي. سعيدة جدا بهذا التواصل معكم، بهذه المبادئ وثقافة العطاء وثقافة وروح العمل التطوعي التي تسعون دائما لنشرها في المجتمع المكي، سواء في المواسم أو في مثل الإجازات الصيفية هذه. شكرا. بهذا مستمعي الكرام وصلنا لختام جولتنا من هنا من مكة، تقبلوا أطيب ورق التحايا، كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.
3: جولة مميزة لزميلة سامية الشريف، شكرا لك على هذه الجولة. وبنرجع نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم أعزائي، واللي يقول تختار وجهتك حتى لو كان الجو مختلف عن اللي أنت حاطة في راسك، مثلا عادي تروح المكان حتى لو كان حر، في ناس يحبون يروحون الأماكن بس لما تكون باردة، هل أنت منهم؟ وفي ناس يختارون أماكن لأنها حارة، فهل أنت منهم؟ خلونا نسمع منكم على أرقام الهاتف.
0: وقبل ما أقول أرقام البرنامج، في ناس أهم شيء أسافر.
3: موجودين
0: حر برد، أهم شيء أسافر.
3: موجودين. نعم.
0: فجماعة شاركونا على الأرقام 0138117991 أو 0138117992، هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم اللي أكيد تهمنا إن شاء الله.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين برنامج هو بلادي. نروح لفقرتنا او ضيفنا الرابع.
1: نعم، يعني تحديدا احنا بنروح حايلنا، بنتكلم عن منتج يزرع وينتج في حايل. بالعادة هو منتج غير سعودي.
0: هذا استغربت انه في فعلا مزارع لهذا المنتج.
1: هذا المنتج أعزائي يعتبر واحد من أغلى المنتجات في تخصصه على مستوى العالم. أصبح يزرع ويحصد وينتج سعوديا، لكن وين موقعنا إحنا كسعودية في هذا المنتج؟ يمكن هذا النوع من الحوار راح نسولف مع أكثر مع واحد من أصحاب المزارع اللي تنتج الزعفران، والزعفران من أغلى أنواع البهارات على مستوى العالم. اليوم ضيفنا الأستاذ صالح بن عبد الله سويلم. أهلا وسهلا فيك
0: يا بعد حيي. يا هلا ومرحبا.
2: هلا بكم. يا هلا والله، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور
1: وطول العمر يا رب.
2: هلا بكم
1: أستاذ صالح. مزرعة الزعفران موضوع كبير ومختلف وغريب
0: وصعب،
1: فمن وين جاتك الفكرة؟
2: الفكرة والله عام 1435 كان يعني من باب الفضول والتعجب والسؤال، هل تنجح زراعة الزعفران عندنا؟ يعني هذه إيران نفس
1: البيئة،
2: نفس جونا، نفس البيئة، وهذه المغرب اللي تلاوي نفس بيئتنا. والله واستوردناه من عدد وزرعناه ونجحت
0: ما شاء الله.
2: هذه يعني قبل 12 سنة 13.
1: يعني هذا فضول أدى إلى تجربة عملية.
2: عملية ونجحت والله.
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله. اللهم لك الحمد.
0: وصار عندنا زعفران حايلي.
2: زعفران حايلي، والتحليل بالمختبرات فرنسا حللوه جامعة الملك سعود إنه ينافس يعني عالميا.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: ليش اخترت الزعفران طيب؟
2: الزعفران هو يعني محبب إلى النفوس ومتغلغل ترى بثقافة المجتمع السعودي، بالقهوة وبالأدلال وبالشيء الزين وبالرائحة الزينة، يشبهونه دائم بالزعفران، ويذكر دائم مع العود ومع البن ومع الهيل، يعني رمز للضيافة.
0: وعاد ما حايل أهل الكرم والضيافة، فدخلوا الزعفران بعد يعني زاد كرمهم وطيبهم.
2: اللهم لك الحمد. وعاد ونجح سبحان الله برض حايل. اي والله النجاح يعني
0: ما شاء الله.
2: نجاح يعني يشجع الناس انها تستثمر بالزعفران.
0: طيب خلنا نعيش القصة من البداية اكثر. يعني خلنا نرجع للسؤال الاول، قصة المزرعة كيف بدأت، الناس انطباعها وردة فعلها لما طرحت الفكرة كيف كان؟
1: ايضا حتى حجم المساحة اللي زرعتها، يعني لانه انت تزرع بس ترى الكميات صغيرة.
2: اي اكيد، بس ان البدايه في عام 1435 يعني قبل التواصل الاجتماعي. أيه. هذا السريع راسلت واحد باحدى الدول وقال حول فلوس، يعني احنا مغامرات، يعني حولنا نبي 3 كيلو بذور نبي نجرب. بس اول سنه طبعا ما نجح شيء، ما طلع شيء. ثاني سنه بدينا مترين في متر كله.
1: يعني مو حتى مو مساحه كبيره، هي باب تجربه بس.
2: كان باب التجربة هو يتكاثر أساسا إذا حطيناه، وبعد 3 كيلو بعد سنتين 3 سنين تبي تصير 30 كيلو.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله. إيه. حلو.
2: 30 كيلو بذور يا أخي.
1: نعم.
2: عام يعني عام 40 بدأت التواصل وبدأ الناس تشوف هذا والتصوير انتشر، بدينا ننشر على بعض المواقع وبعض منصة إكس وبالفيس والحمد لله يعني لاقى قبول ولاقى خاصة من أهل حائل، يعني من سمو أمير منطقة حائل.
1: ما شاء الله. طيب أخوي صالح، الأول إنتاج أول زهرة نبتت وطلعت لك الشعيرات هذه صغنونة، وجاك العامل بالكنز. الانطباع حكيني يعني.
2: والله ما جاء العامل، أنا كل يوم كل صبح.
1: أنت بنفسك.
2: أول البداية. أو هي البداية زهرة واحدة بس كل الموسم. لأن البذور وكرومات صغار. خذيتها وبروستها وكلها هذه وهديتها للوالدة. ما هي مقبولة هذه زعفران. هذه يعني صحيح أنها متحمس بس انتظر الموسم القادم بنشوف.
0: حلو. الحين في كل بلد في وقت مناسب للزراعة، فأكيد في حايل في أوقات محددة للزراعة وكذلك للحصول على نتائجها.
2: احنا لاحظنا مدن مثل المغرب العربي وإيران ان نفس اجواء هايل، يعني اذا خليت الجدول السنوي كله للحراره نفس اجواء هايل ومقاربه تقريبا. اذا صير يزرع من نصف اكتوبر هذا من بدايه دخول الوسم احنا نبدا كذا نفسهم يعني.
1: نعم. ومتى يزهر؟
2: بعد التقية الاولى اذا هذا بعد 60 يوم يبدا التزهير،
1: يعني يعني في عز الشتاء
2: يبدا.
1: حلو. طيب الآن أنت عندك مزرعة، أنا ما أدري كم مساحتها، بس هل هي مفتوحة للزوار مثلاً ولا لا؟ أنت يعني هذا كنز ولازم تحافظ عليه وتخاف عليه من هبة الريح، صح ولا؟
2: والله إيه، بس بالصيف لا، في مجالات ثانية. بالصيف خلاص الزعفران بالأرض ثابت، إذا جاء أكتوبر نسقي يطلع من جديد، لكن في مجالات أخرى يعني أقسام أخرى بالمزرعة وبوها الشاليهات بوها البحيرات بوها هذا والمزرعة مفتوحة يعني ما تسكر
0: ما شاء الله.
2: يعني اللي بيجي الزوار اللي بيدخله عائلته ولي الحمد لله
0: يشاركون. طيب في قطف شعيرات الزعفران ولا لا؟ هذا
2: ايه اكيد اللي يجي بوقت تزهير الزعفران ايه يشارك وياخذ، لان في رائحة ما هي رائحة الزعفران، رائحة الورد غير رائحة الزعفران. هذه جذابة يعني سبحان الله، يعني ريحتها غريبة، ناس تبي هالرائحة هذه
0: ما شاء الله
2: بعضهم يبي.
0: طيب لما نتكلم
2: ما هو حريص على الزعفران.
1: والله أنا أنا لو مكانك والله أخاف على مزرعتي ما أدخل أحد.
0: بما أنك تستقبل طيب الزوار الحين، حدثنا عن مفاجآت المزرعة بشكل عام.
2: شلون يعني؟
0: وش تقدم المزرعة غير الزعفران؟
2: المزرعة بها طبعا
0: للزوار طبعا
2: اي للزوار، فيها قسم خاص هذا الطواويس يعني بكمية كثيرة
1: ما شاء الله،
2: وبرا يطلع برا، وهي بحيرات كبار للبط وملبط والطيور المائية، وفيها الأشجار، فيها الزيتون، فيها موسم التمور، فيها موسم برزة، هذا يعني من موسم الموسم الحمد لله، يعني ما فيه يعني أي أشهر ميتة عندنا.
1: طيب أستاذ صالح، أنت تكلمت وقلت أنه تم اختبار الزعفران في إحدى الجامعات السعودية وبفرنسا، شنو تقييمه بالنسبة للزعفران على مستوى العالم؟ يعني إحنا نسمع عن الإيراني، عن المغربي، عن الأسباني، التركي، فإحنا يعني يعتبر منتج جديد عندنا في السعودية. بالنسبة للجودة يضاهي مين؟ هو في مرتبة مين؟ يتساوى مع من ولا هو أقل من أو أعلى من؟
2: والله هي الجودة هي على ثلاث معتمدة، على الرائحة وعلى الطعم وعلى اللون.
1: جميل.
2: هذا المختبر يقيس كذا. خذوا منا جامعة الملك سعود مع مركز استدامة من نفس هاي، لأن عمم الزراعة الزعفران على 5 مناطق أو 8 مناطق بالسعودية، وخذوا عينات مختلفة من عندنا وودوهن لمختبرات فرنسا الثلاثة، وكلها ثلاثة أنواع الحمد لله، يعني قاربت النسبة العالية
1: أفضل
2: من اللي بالسوق، حتى حل الأول اللي بالسوق بعضهن أفضل منهن.

0: تصير كمية قليلة، لكن إذا صرت تبي تأخذ كل الشعيرة الصفار من تحت ويبدأ بالتدريج اللون يتغير إلى الأحمر، تأخذ كل هذا لا يصير نوع ثاني يسمونه، عاد الناس يسمونه بوشيبة وناس يسمونه هذا إيراني، يعني على حسب. ولكن أفضل شيء السوبر أكيد هو اللي هو الثلث الأعلى من الشعيرة،
1: هو الأغلى.
0: اي هو الأغلى طبعا لأنه كميته قليلة تصير.
2: طيب أنا لو حبيت أتأكد من أنه هذا زعفران، لأنه الحين صار فيه في السوق برضو زعفران مغشوش كثير، يعني تتفاجأ مثلا بعلب فخمة وكذا، بس بعدين يوم اللي تشتري تكتشف أنه هو مغشوش، لا ريحة واللون صبغة
1: ولا طعم.
2: فأنا كيف أتأكد كزبون أنه أنا الزعفران اللي قاعد أشتري الآن زعفران أصلي؟ شنو أسلوب اللي يأكد أو الطريقة اللي تأكد أنه هذا هو زعفران أصلي مش مجرد لون؟
0: صحيح، يعني بوه هذا الفيديوهات اللي منتشرة أنه تحطوا بالماء وبعدين هذا اللي
2: يطلع فوق مدري إيش واللي ينزل تحت،
0: ولكن هو مثل العسل، لا يعني لازم من مصادر موثوقة.
2: ما تقدر تأخذ اليقين يعني.
0: والله صعب اليقين بالحيل صعب والله. بالنسبة للزعفران يعني على حسب يعني تجاربنا ولا ما ندري.
1: أيوة، وبعد يقولون لك عشان تستفيد يعني أقصى استفادة من الزعفران فيه تجيك زي المنجرة صغير، مو منجرة يسمونها الهاوني
0: نجر.
1: نجر يقول طقة لين يتفتت بعدين حطه في
2: حتى مطحنة خاصة
1: في الدلة.
0: والله هذا الشيء أنا بزعمي أنه مبالغ يعني فيه الصحيح. يعني فيه نوع من هذا من المبالغ أنك تطحن وتحطه، لكن ما عندي والله خبر بلي أو ما عندي تجربة عندي. إحنا تجارب الزعفران تبيدك تحطه، ولكن هو إذا
2: عاد أهل حاية يعني بيسألون عن الكمية. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، إيدكم كريمة يعني، تأخذ كذا بالكم وتصور.
1: أنا أشهد
0: والله والله خسرها الحائر كلها قهوة والزعفران.
2: لذلك أنا أستبعد فيكم متقيسون مثلا أو أنك تطحن. مين اللي يطحن؟ اللي يبغي اللون ينتشر ويتوسع بكمية قليلة، فهذا المقياس مو عندكم يا هالحائر.
0: والله والله ما هو عندنا والله. حط يعني حط باللي بيدك
2: هذا هو.
1: طيب
0: يعني ترق أنه زين، بس أهم شيء المصدر، يعني إذا صار مصدر ثقة هذا يعني هو الأصلي 100%، مثل صحيح. العسل، مثل الزيت الزيتون، مثل منتجات الثاني.
1: صحيح.
2: وين مكان ثاني غير حايل يزرع الزعفران في السعودية؟
0: والله عمموا التجربة هم مركز جامعة الملك سعود مع مركز استدامة على 5 مناطق بالسعودية، حطوا على الباحة وعلى القصيم وعلى العلا ورياض وحايل والجوف، هذا 5 مناطق عمموهن هذولي.
2: طيب انتوا في حايل نجحتوا يعني. بقية المناطق نجحوا ايضا؟
0: ونجحوا هي
2: جميل،
0: مناطق نجحوا، بس ان الاعلى نسبة بالتقييم بالتحليل هي حايل والله.
2: جميل
1: ما شاء الله.
0: ما ودنا احنا نزعل الناس الثانية.
1: ما يحتاج، معروفة حايل وهالحايل ببحثهم عن الجودة دائما،
0: ولكن كله ممتاز، كله طلع يعني
1: طبعا
0: ممتاز، بس ان الاعلى
1: المنتج السعودي دائما في القمة.
0: ايوه ان شاء الله
1: باذن الله. طيب الحين اذا واحد زار حايل لاول مره وش تنصحه يسوي بشكل عام؟ خلينا نطلع شوي من الزعفران ونتكلم عن حايل واجواء حايل.
0: نعم، حايل والله تجمع بين السهل وبين الجبل وبين النفود وبين الزراعه، يعني اذا صرت بحايل زعمي 10 ايام ما تكفيك إذا صرت تبيع تلم على حايل كله.
1: خاصة الحريصين على السياحة الزراعية اللي يبون يشوفون مزارع الزيتون ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يجي بوقت الزراعة، بوقت حصاد الزيتون، بوقت حصاد التمور، بوقت حصاد الزعفران، بوقت حصاد الحنطيات، يعني هذول لهن أوقات معينة. لكن اللي بيستمتع يعني بحايل كجبال وكسهل وكنفود وكزراعة يا الله يعني الشهر بزعمي قليل والله
1: ما شاء الله
0: يعني انه يلم بعد الجزء منه
1: خاصه انكم ما راح تتركونا انتم ما شاء الله من عشاء الغداء ومن غداء الفطور ومن الله يبارك لكم يا رب
0: الله يجزاه خير ويشرفنا والله جيتكم
1: يطول بعمركم والله الله يبارك فيك.

0: هيك. خلينا نتكلم عن خطط المزرعة القادمة. وش خطتكم في التوسع؟ وش التجارب الجديدة
1: يعني
0: اللي ناويين عليها إن شاء الله؟
1: هذا طبعا التوسع بزراعة الزعفران، يعني عقب التحاليل وعقب هذه أثبت يعني منافسته. هذه أول الخطط بعد التوسع. طبعا كناحية خاصة أنا كمنتجع تطوير الشاليهات
0: ما شاء الله،
2: النوع من السياحة الريفية يعني.
1: اي نعم، في شاليهات، في 5 شاليهات عندنا داخل المزرعة. تطوير اللي يرغبه الزبون، يعني اللي يرغب مثل بشتة يبي بيت شعر، يعني ما يبي بيت العادي، يبي يطلع البيت الشعر، يبي يشب النار، يبي يجلس،
0: الله
1: يبي
0: الله على
1: يدك
0: شبة
1: هواء، يبي
0: حايل
1: جينة.
0: وهالحاجة.
1: ايه ما يبي فندق ولا يبي جلسة داخل البيت بالمزرعة، يبي يطلع برا ويبي ينام بالمزرعة. يعني
0: ما شاء الله.
2: نعم أستاذ صالح، هل فكرتوا مثلا الحين مثلا كالزعفران مثلا منتج غريب، فكرت
1: نعم.
2: بمنتج جديد مثلا ممكن تضيفه للمزرعة يكون ملفت كذا مثل الزعفران؟
1: والله احنا صحيح يوم نجح الزعفران عندنا وكل شيء، نبي نحط ثاني فيته. والله الشجرة بالمغرب تعطي الزيت الأصلي هذا بالصحراوية.
0: الأرقان،
1: ايوه،
0: أيه.
1: استوردنا بذور بعد من نفس صديقنا هناك، اعطانا بذور وزرعناه بحايل. والله طالت الحين
0: ما شاء الله،
1: اربع
2: هي
1: سنين
2: تحتاج
1: خمس
2: لها كم
1: سنين
2: سنة؟
1: بس نبي كتجربة، اذا عندنا نحطها بالصحراء، يعني اذا صار مع البلدية مع الامانة مع هذه صارت بالصحاري، يعني كتجربة جديدة بس.
0: يعني إن شاء الله بنشوف زيت أرقان حايل
2: سعودي.
0: أو
1: والله
0: سعودي
1: لا، احنا ما نقدر نقدم نحطه بصحاري ونحطه الا باذن، يعني
0: إن
1: باذن
0: شاء الله.
1: الله.
0: أكيد
2: بس
0: أكيد،
2: انه
0: بالعكس
2: كفكره مستقبليه
0: المنتج
2: يعني، ده
0: السعودي
2: المنتج
0: دائما.
2: غريب يعني انك تجيب مثلا بذره الارقان عشان تزرعها. انا احييكم على تفكيركم لانه تفكير ابداعي صراحه. خرجتم من القوقعه او من خارج الصندوق وبديتوا تجيبون من ثقافات مختلفه ولكن اجواءها مشابهه.
1: مشابهه صح، ايوه. لكن
2: طيب
1: على هذه لا لابد يعني من التنسيق يعني بين
0: أكيد
1: الأمانة
0: أكيد
1: وبين وزارة
0: أكيد
1: الزراعة.
2: طبعا
1: هل هو
2: طبعا
1: مضر؟ يمكن يصير ضرره أكثر إذا حطيناه
2: صح
1: بالصحراء، يمكن
2: صح
1: إذا إيه نعم.
0: بالعكس، أي شيء في مصلحة إن شاء الله. المنتج السعودي دائما مدعوم. يا بعد حيي وميتي، يعطيك العافية صالح.
1: الله يجزاك خير يحفظك،
0: الله
1: الله
0: يبارك
1: يجزاك
0: بك،
1: خير يحفظكم ويجزاكم خير، حياكم الله
2: حياك
1: والله
2: الله.
1: جيتكم
2: شكرا
1: يعني.
2: لك صاحب
0: شكرا.
2: مزرعة الزعفران الأستاذ صالح بن عبد الله سويلم، شكرا لك على هذا اللقاء الشيق عن المزرعة وكل التوفيق لكم بإذن الله.
1: الله يوفقكم
0: yeah.
1: وألف شكر لكم وللمستمعين.
0: يا هلا يا هلا، مرحبا.

0: اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه اعزائي. نذكركم بسؤال الحلقه اللي يقول وين هل عندك استعداد انك تروح المكان حتى لو حر، تسافر المكان، تقصد مكان للسياحه في هالفتره حتى لو حر، ولا انت من النوع اللي لازم يكون المكان اللي انت رايحه في برد؟ في ناس يسافرون لانه حر هم يبون الحر، في ناس يسافرون لانه برد هم شارين البروده. صحيح. فأنت من أي نوع؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: ألو أبو حميد.
2: أيوة السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. يا هلا محمد، شلونك؟
2: هلا بك والله الإعلام السعودي والإعلامية عرفات.
0: أهلين يا محمد، حياك الله، زمان عنك.
2: لا الرياضة الشرقية زمان ما نسمع أكيد الإعلامية عرفات، لكن أكيد أن اليوم يعني سمعنا صوتهم وشاركناهم كمان.
1: يا حبيبي محمد، ها محمد تحب الحر ولا تسافر للأماكن اللي تحبها حتى لو حر؟
2: والله شوف الأجواء عندنا يمكن تقريبا زي عندكم يعني الأيام هذه، حنا يعني إذا عندنا يعني قصد للسياحة بنروح جنوب كذا عن ال
0: ندور براد،
1: يعني تدور البراد أنت؟
2: هي بندور البراد، وإذا عاد إحنا منطقاتنا يعني أكيد إنها أجواء زي عندكم، يعني رحنا يعني الواحد يسافر يعني يسافر في النهار ويحاول إنه يعني في المنتزهات الحدائق أو مثلا يعني مول زي كذا يتمشى في الليل كذا ويرجع في النهار يعني يعطي له شوية إذا ما قدر، إذا ما عنده دوام ولا حاجة زي كذا. بس إنه أكثر شيء إنه يعني يقصد المكان اللي عندنا الأجواء يعني زي عندكم، لكن القصد في السياحة أجي أتأبها يعني هو الباحة والبلجرسي زي كذا بطاي.
1: محمد وش سر حب خليل لك؟
0: متوصي فيك والله.
2: المحبة في القلوب يعني، يعني الله اللي أعلم بها، بس أنا أتوقع أن المحبة في القلوب يعني.
1: يا حبيبي وإحنا نحبك يا محمد، الله يبارك فيك.
2: زي ما حبيتونا الله حببنا فيكم، عشان كذا كل أسبوع نتصل فيكم على طول.
1: نتشرف فيك وبالجميع. شكرا يا محمد،
2: الشرف الان دائما متميزين ان شاء الله وللامام.
0: شكرا لك،
1: مرحبا ومسهلا. بنرجع ولا نروح تقرير؟ يلا نروح تقرير.
3: سوق الحرفيين

0: ثراء تراثي ومتعة بصرية لصرح معماري شعبي أخاذ يحتضن الحرفيين ويحكي قصة الإحساء في مرحلة ما قبل النفط للمحافظة على الحرف اليدوية من الزوال. افتتح سوق الحرفيين في العام 2020 كمشروع تراثي يعزز من المكانة التاريخية والتراثية ويساهم في دعم المردود الاقتصادي والسياحي للصناعات الحرفية واستدامتها والمحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة. يتميز السوق بتصميمه المستمد من العمارة الأحسائية ويقع على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع ويتكون من محلات متراصة تنقسم إلى قسمين، قسم مخصص للحرف ذات النشاط الذاتي بينما خصصت محلات أخرى للحرف التي يستخدم فيها الماء. ترتبط المحلات جميعها بممرات مسقوفة مع وجود نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي والتهوية، ويتوسط السوق ساحة مفتوحة تضم قهوة شعبية ومخبزة نور تقليدي، بالإضافة إلى وجود ساحة للفعاليات تنطلق منها الفعاليات والمهرجانات الشعبية. يحتوي السوق على معظم الحرف ومفردات البيئة الأحسائية القديمة من صياغة الذهب وبيع السيوف والخناجر والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى النجارة وحياكة البشوت التي تعبر عن أصالة الأحسائي الذي يحافظ على تراثه وماضيه. يمكن رؤية الماضي في هذا المكان بكل ملامحه المختزنة في الذاكرة بشكل يجعل الواقع القديم ماثلاً أمام الأعين وفي النفوس من خلال الجلسات القديمة والأكلات الشعبية بنكهتها الأصيلة للغاية. يشكل سوق الحرفيين بتفاصيله الرائعة للزوار جوهرة تراثية ووجهة سياحية تعطي لمحة مميزة لتاريخ الأحساء العريق من خلال روعة المنتجات التراثية التي صنعت بأيد وطنية لأمهر الحرفيين. من المنطقة الشرقية كان معكم ميعاد آل حسن وخليل العيسى.
1: شكرا للزميلة ميعاد الحسن على هذا التقرير عن سوق الحرفيين، ومكملين معاكم في هوا بلادي. معانا اتصال، نقول ألو. أهلا يا عبد الهادي.
2: يا مرحب بك.
3: يا مساء السعادة والمحب عليكم أستاذ سعود، أستاذ عرفات، كل المستمعين الكرام.
2: الزول الكريم عبد الهادي، كيف الحال؟
3: يعطيكم الصحة والعافية. خير والله الحمد لله.
2: طول بعمرك. عبد الهادي، أول شيء من وين تكلمني؟
3: والله أكلمك تحديدا من القصيم.
2: ما شاء الله ما شاء الله، يا هلا ومرحبا يا عبد الهادي.
3: أعطيكم الصحة والعافية.
2: تحب الشتاء ولا الصيف؟
3: أحب الصيف والله، وجو الصيف والآن شوف الحين أنا في البر، شوف الروقان والقمر الساطع والهدوء
2: الله.
3: والليل الهادي، ده كله في الصيف.
2: إيش أحلى إيش أحلى أكلة سودانية تحب تأكلها بالصيف؟
3: أكلة سودانية؟
2: أي
3: والله كثير كثير.
1: طيب ليش الصيف؟ ليه ما تحب الشتاء؟ شنو علاقتك بالشتاء يعني اللي مخليك تفضل الصيف عليه؟
3: أنا تربيت في بيئة يعني صيفية ويعني ما فيها برودة كافية، معتدلة، جوا خريفية أو صيفية.
1: عاد السودان ما شاء الله عندكم خضرة وعندكم مزارع وعندكم ما شاء الله.
3: في، لكن الشتاء ما هو زي الشتاء اللي هنا. يكون يعني فترة يعني ما هو القوي هذا. في أكثر شيء اللي يعمل الخريف، وفي الخريف وفي الصيف. أنا محبين الصيف، لو جيت أسافر في الصيف، أي ما أحب لو رحت أماكن أروح في الصيف، في الشتاء ما أروح يمين ولا شمال.
1: طيب إيش علاقتك بالرطوبة؟ تعزها ولا ما تعزها برضو؟
3: لا لا لا
4: يعني حر اوكي بس رطوبه بس لا
3: الحر اوكي الحر مره لو كان ويش ويش هسه على الحين لو كان درجه الحراره 40 اسوي بريفشاهي عادي
2: الله
4: جبار يا عبد الهادي
3: اي والله صراحه
4: ايوه
3: واستانه الصراحه في الصيف اكثر من البرد هسه على الحين لما نقوم اقبل البرد جاء البرد اشيل هم والله صراحه
4: والله
3: والله اني اشيل هم
4: لا بس انا عجبني بس عجبني انك انت حاب الحر بس الحر بدون رطوبة عشان كذا القصيم مناسبة لك
3: نعم ايه ما ساحلية
4: اي لو كنت على الساحل كنت راح تعاني
3: لا لا الرطوبة ديك ما احبها الا بس حرارة درجة حرارة مرتفعة عادي عندي ما عندي مشكلة
4: لين اي لين اي درجة حرارة انت عندك الوضع تمام
3: الوضع تمام وما نام في مكيف
2: الى 50 يعني حياتي كلها 50 مقبول عندك
4: ما تنام مكيف يا عبد الهادي
3: نهائي في حياتي كلها ما عارف ايش مكيف
2: ما شاء الله
4: علاقتي معك اكس كبير يعني انا العكس تماما
3: والله عادي الساعه الحين منتصف النهار درجه الحراره 40
4: الى توصل 50 وحياتك
3: فوق ال 40 لو لقيت شجره كذا زينه مستظل من الحر بنام على طول ما عندي مشكله
2: ما شاء الله يعني بعيدا عن الحر عبد الهادي يعني تحيه لكل سوداني يتقن عمل العصيده والكمونيه السودانيه
3: الله يعطيك العافيه والصحه تشرفونا والله
2: يا حبيبي
3: ان شاء الله
2: الشرف لنا طال عمرك
4: شكرا لك يا عبد الهادي
3: وانا سعيد بالمشاركه
4: يعطيك واحنا اسعد شكرا لك
2: اهلا وسهلا
4: خلونا أعزائي نركز معاكم الآن على كم نصيحة سياحية يمكن إحنا قبل شوي سولفنا في بعضها نبي نكملها معاكم وإيش بالضبط المفروض يكون عندك وقت اللي بتطلع كشتة أو إنه رحلة بر بالسيارة طريق طويل شنو المفروض يكون معاك بسيارتك
2: يعني مثلا خليل يقول خذ جاكيت خفيف حتى في فصل الصيف مع احترام لك يا خليل يعني صيف وحر يعني اخذ جاكيت خفيف احسب حساب ايش يعني بالضبط
4: طلية من الاشياء اللي لازم تكون معك في هذه الرحلة كشاف يدوي اللي هو المصباح اليدوي اللي بالبطارية مهم جدا يكون متوفر لان بعض الاحيان تحتاج مثلا تشيك على شيء في السياره من تحت مثلا او في على قولتنا احنا الدبه شنطه السياره ضروري جدا يتوفر معك المصباح اليدوي مع انه في ناس الحين تستخدم الجوال يعني كحل بديل بس برضو وجود شيء اضافي افضل
2: لا الكشاف اللي يشبك في السياره بعد اهم عشان بعد يعني تتفادى العقارب والثعابين طبعا ما اقصد ثعابين بشريه لا ثعابين الحقيقيه
4: طيب
2: كذلك طبعا النقطه الاهم يعني في اتبع الانظمه دائما في ما يتعلق في اشعال النار في الاماكن الامنه والمناسبه وطبعا تجنب اشعال النار على التربه بشكل مباشر لازم يكون في وسيله او اداه تستخدمها عشان ترفعها عن مستوى الارض هذه من طبعا الانظمه الخاصه بالكشتات
4: انا في حياتي ما طلعت كشته بريه فلذلك انا اسال ليه
2: ممنوع وحاسب نعم لان تاثر على البيئه
4: اها
2: في انت ما تدري وش اللي تحتها وش
4: طبعا معلومه جديده علي
2: غير طبعا
4: انا انسانه ما لي علاقه بالكشتات
2: غير بعد
4: البريه
2: فما يخلص من شبه النار يروح يكب على الارض ويدفن هذا بعد مصيبه ثانيه
4: والله
2: طبعا
4: فهو انا اشوف من ضمن النصايح انك لازم تكون متاكد قبل لا تتحرك من الموقع انك طفيت النار والجمر بالكامل تكون متأكد ان كل شيء فعلا طفى صار رماد مو انه تطلع الجمر من تحت الرماد لا لازم تتأكد انه طافي تماما لانه ممكن لا سمح الله يسبب حرائق لو بقى شيء منه حتى لو كان شيء بسيط
2: يعني ممكن سيارة تمشي عليه ممكن ايا كان السبب المهم انه دائما احرص انك يعني تطفي شعلتك او تطفي النار تتأكد زي ما قالت عرفات أنه يكون رماد قبل ما تترك دائما اترك المكان أفضل من مكان يعني بما فيهم طبعا موضوع النار والنظافة في الموقع احرص أنك تكون نظيف يعني دائما احنا نعاني في بعض الأماكن أنه يعني ما نبغى نجلس في المكان هذا بسبب أن اللي قبلنا أثر تأثير سلبي على المكان رغم جمالية المكان والمناظر اللي حوله. دائما اجعل المكان أفضل من مكان، مو مثل مكان، لا أفضل من مكان.
4: نعم. أيضا من الأشياء اللي ننصح فيها بالذات في أماكن الكشتات، عادة في مجموعة عوائل موجودين، فزي ما أنت حاب أنه الناس تحترم خصوصيتك، أيضا احترم خصوصية الآخرين. لا تصور بدون إذن، لا تتجاوز على منطقتهم مثلا. ضروري الاحترام يكون متبادل بين الطرفين.
2: أعتقد موضوع الهايكنج مهم جدا، يعني لا تسوي فيها يعني أنا اللي فاهم، أي أنا اللي فاهم كل شيء وأنا اللي بسوي هايكنج بالحالي، لا. حتى بعد ما دائما احرص أنك تسوي الهايكنج مع ناس فاهمين هذا المجال، لأن فيه أدوات سلامة تستخدم وغيرها من الوسائل. هذه نصايحنا لليوم عن الكشتات والأنشطة الخارجية، وهذا محتوانا وهذا إعدادنا لحلقة اليوم. إن شاء الله كانت حلقة خفيفة لطيفة ممتعة، رفقت فيها طبعا زميلة القديرة عرفات الماجد، وأترك المجال طبعا لعرفات يعني تشكر الزملاء.
4: وشكرا لكل من استمع لنا في هذه الحلقة وشاركنا، أيضا شكرا لك سعود العقالي زميل العزيز، وخليل عيسى مخرج الحلقة، طارق بن مانع أيضا كان معنا، وكل من يشارك ويستمع لهذه الحلقة من مستمعينا على مستوى المملكة والخليج. زميلة أيضا ياسمين سهيمي على جهودها في تنسيق وترتيب الحلقة. إلى اللقاء،
2: مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام، معكم وبكم أرحب بشاعرنا الكبير الشاعر مروي السديري. يا مرحبا يا أبو مشعل.
4: الله يحييك يا هلا يا أبو مشعل، مساء النور والسرور. الله يحييك يا
3: سعداء بسماع صوتك.
4: أنا اللي سعيد فيكم طال عمرك، الله يحييك، مرحبا مليون.
3: طبعا أبو مشعل مروي السديري شاعر كبير ومستشار أدبي ويستضاف في الكثير من المحافل سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية. لدينا سؤال واحد يا أبا مشعل.
4: تفضل.
3: نقولك ما هو؟
4: كان على سؤال واحد بسيطة.
3: هو البداية بداية، خلاص بنقول لك بداية.
4: مرحبا مليون.
3: بداية أبو مشعل، ما هو جديدك؟
4: الجديد والله أنا شبه حصري لكم طبعا ما دام اتصلت اليوم، وحنا دائما انتم ترى لكم جميل بعد الله سبحانه وتعالى من خلال برنامجكم الجميل ومن خلال وصولكم لنا بالشمال وين ما نكون. الجديد طبعا عمره ما يكون حصري ان شاء الله موجود
3: طبعا، كله حصري البرنامج صح لسانك إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نعم،
3: جميل.
4: لأنكم انتم سباقين وسبقتوا غيركم طال عمرك على
3: بيض الله
4: يقول. نبدأ في الشعر. يقول: تغيب ناس وتجي ناس وتغيب وتروح، عادي ولا همني لو طول غيابها، إلا غيابك إذا طول يثير الجروح، ضيقة صدر تحتويني معرف أسبابها، اشتاحني شوق قلب وخالط شوق روح، وثورة وله لا فقدتك تفتح أبوابها، فداك نبض الشعور العذب في كل بوح، ما لوم نفس الوفي لا غابوا أحبابها، أحاول أضحك وسلي خاطري بالمزوح، وإذا فقدتك عيوني تحرق أحبابها، أحاول أضحك وسلي خاطري بالمزوح، وإذا فقدتك عيوني تحرق أحبابها، لو غبت باقي مثل ما كان شق في الطموح، وانا اعتقد قيمتك في قلبي ادرابها، الشوق عطره ولو طول غيابك يفوح، انت بحضورك جبينه تحرق اعصابها، مثلي من الصعب باسرار المحبه يبوح، صدري مثل بيتها من قيمه اصحابها، تبقى سوى العهد بالذاكره ما تروح، واوامل التعريه والخوف ما صعبها، اي والله اشتاق لك، اي والله اشتاق لوجه البشوش السموح، ما ضيع فيك اغلب العدال وعتابها، بقول لك شيء قبل أختم كلامي وروح، يا كثر ناس تغيب ومحسب حسابه. السلام عليك حلا.
3: تسلم وصح لسانك يا أبو مشعل. مثلي من الصعب بسراره يبوح،
4: بسرار المحبة يبوح.
3: نعم صحيح. بسرار المحبة يبوح. عدم البوح هذا يا أبو مشعل هو خوف من المجتمع ولا خوف من أم مشعل؟ خلك صريح معنا.
4: لا أنا من رأيي دائما أقول أبو متعب، الشاعر إذا كان خواف ما يبدع صراحة، لازم يكون طريق، لأنه متى ما خاف ما يقدر يقول اللي بنفسه أو يقول كلام الشارع أو هموم المجتمع، لازم يكون شوي عنده شجاع الشاعر.
3: جميل. حنا دائما أبو مشعل طبعا نحب نمازحك دائما، لأنك أنت من الشعراء اللي محبوب عند الناس، محبوب عند المجتمع، لك بصراحة جهود مبذولة في عالم الشعر وبغير الشعر، يعني حتى على في واقع المجتمع. ولكن دائما نسأل، هل الشاعر مخصص لذاته أو ممكن يعبر حدود ذاته إلى المجتمع، همومهم مشاكلهم أحزانهم وما هنالك من هذه الأشياء؟
4: طبعا ما يكون ما محدود، يعني الشاعر، يعني الشاعر إذا كان لازم يعني ينقل، أنا أقول هموم المجتمع أحيانا، يعني والدليل أغلب القصائد تجي في حدث، سواء حدث مجتمعي أو حدث إنساني أو حدث عاطفي، أو هذا الدليل أنه يعبر حدود ويعبر قارات ويعبر يصل للأفق باتصاله بالخياله.

0: لابد يكون كذا الشعر، والا ما راح يكون يعني ما راح يكون مبدع او صوته يصل للناس. والدليل ابو متى يعني قلت قبل شوي كلمه جريده ذكرتني بصيده، يعني يقول محبه الناس طبعا انا اعتبرها كنز من كنوز الله سبحانه وتعالى يهبها للانسان سواء شاعر او غير شاعر.
1: نعم.
0: فيقول لي قصيده حول في يوم من الايام اجريت عمليه بسيطه وعنوان قصيده مشرط الجراح. فيقول المهم يقول تبي تعرف ايش كثر خسائر من الارباح، شف لي بعد ما طحت هلت مدامعها، الناس اللي تحجر عليك وتتعب وتسال عنك. يقول شرايين هذا القلب يا مشرط الجراح لا يمكن تغير رغم قسوه مواجعها، كثر دمه اللي راح واللي بقى ما راح. عن البوح عادات، شوف البوح دائما نتكلم عنه، عن البوح عادات وتقاليد تمنعها، ما كل القلوب اللي تعاني لها مفتاح، بعضها تموت بصمت وشرارها معها. عقيد العرب لا طاح قالوا علامه طاح، على طيح تترقص اداها وتوابعها، مدام العمر ما بين رحله حزن وافراح نعيش وبعض رغباتنا ما نطلعها، شعور رقص الذباح مثل الهوى الذباح، يا كيف القلوب اللي نباها نواقعها، تبعها حديث قلوب ولا حديث ارواح، شوف القافيه باخر حروفي ومطلعها، يضيق البخيل ان كان مره فقد مصباح، يضيق البخيل ان كان مره فقد مصباح، مهمه سوى حب الحياه ومطامعها، يحب ببوح الشاعر اللي ما هو مداح، واحب الرجال اللي يرفعها تواضعها، معاناتنا مرات يشعر بها اللماح، ولو تسأله عنها يحدد مواقعها، تبي تعرف تبين ملامح ضحكته اللي ما هو مرتاح، طبيعي تغير فرحته لو تصنعها، تبي تعرف ايش كثر خسائر من الارباح اللي بعد ما طحت حلك مدامعها. سلامتك
1: يا تسلم وصح لسانك، والله يعطيك الصحة والعافية يا أبو مشعل. أنت تكلمت عن الشاعر المداح، كيف تنظر للشاعر المداح؟ حقيقة هذا حديث يطول
0: صحيح، طويل طويل جدا، وأنت ما شاء الله عليك لماح من خلال البيت اكتبست هالحرفة والعبارة. شوف حنا في مدح، يعني المدح سيف ذو حدين. يعني أنا أذكر عملت مقابلة في تلفزيون خارج المملكة وتكلمونا عن موضوع، تكلمنا عن موضوع المدح الزائد طبعا. يمكن لبيت من خلال بقول بيت عشان ما ناخذ وقت، يقول يا أهل القصيد امدحوا من يستحق المديح، اللي يقول يطول الكائدة والمهم، ما والله الناس تزعل كان قلت الصحيح، لكن بعض مدح حد يا زاد ذم، والله لو عشت الإنسان تحت الصبيح العز حفظ الكرامة دام بالوجه دم. هذه من ضمن قصيدة اجتماعية جميلة، لكن أقول أن المدح الزائد طبعا أنا أقول ينعكس دم.
1: نعم، لأنه هو نظرية المدح أبو مشعل، عشان أفتح لك الموضوع حقيقة، هو نظرية المدح يقول لك كثرة المدح هي ذم.
0: صحيح،
1: لأنك أنت الممدوح هذا ربما تعرضه أنت للذم، ما هو كل الناس يحبونه، ما هو كل الناس، يمكن أنك أعطيته أنت أكبر من حجمه، فبالتالي
0: صحيح.
1: ترد تصير هذه عكسية على الممدوح نفسه.
0: صحيح، ليش نقول هو سيف ذو حدين أبو متعب؟
1: نعم.
0: لأن ممكن يموت راعي القصيدة والقصيدة تبقى حية والقصيدة في غير محلها، وحنا في زمن صراحة يعني ما دام أننا ناقشنا هالنقطة، يعني كذلك المدح المأجور أو المدح اللي في غير محله هذا مرفوض طبعا، مرفوض عند العامة ومرفوض عند الناس وعند الشعراء وعند الغير شعراء مرفوض. أما الرجل الشروى أبو متعب وشروى السامعين ومستمعينكم ومتابعينكم الطيب، أوكي امدحه والله حطه فوق هام السحب، ولا تستحي من المدح ولا يختلف على مدح اثنين، لكن أحيانا المدح في غير محله لا مرفوض.
1: جميل وشروك الطيب يا أبو مشعل. أبو مشعل أنت قلت لنا بيتين شوقتنا والشباب يشروا اللي يقولوا النبي
0: نفس قصيدة اجتماعية.
1: أي نعم
0: صحيح، يقول طال عمرك الطيب دونه يقوم اللي يبيه ويطيح، ولا يجدون فعل بقولة تبشر وسم، يا هلا قصيد امدح ومن يستحق المديح، اللي يقول يطول الكائدة والمهم، ما والله الناس تزعل كان قلت الصحيح، لكن بعض مدح حد يا زاد دم، والله لو عشت الإنسان تحت الصفيح العز حفظ كرامه دام بالوجه دم، لو جف وجه الكريم من الزمان الشحيح ما قال

0: كم الخسائر ولا الأرباح كم. بيت الشوارع تودي للمكان المريح يوم من بعض الشوارع كبر أو يوم من بعض الأماكن كبرها ما يحن. يبقى مقام الشعر مثل الخوي الصريح اللي يجيز اللي بلي تبي قال تم الموقف وقفة المطنوخ ما يستريح. لجاه من يشتكي حاجة وضيقة وهم هذا فداه الشعر بالنبطي والفصيح إن كان للطيب خال وكان للمجدان. سلامتك حلم.
1: تسلم وصح لسانك شاعرنا مروي سديري. أبو مشعل أنت ذكرت الفصيح النبطي هل فيه روابط بين النبطي والفصيح عند معظم الشعراء مثلا؟
0: حنا دائما نقول الروابط طبعا نشتق النبطي من الفصيح.
1: نعم.
0: وأنت ما شاء الله صاحب معرفة ودراية فيه ما في اختلاف خاصة في في في موضوع قصيدة أو لما ترسم موضوع قصيدة بمعناها وتاثر مثلا تدرج في تركيبها وتركيبها الجزئي والكلي وارتباطها هي تقريبا وجهين لعملة واحدة لكن تفرق في اللغة فقط. يعني ارتباط أنا أذكر إنك كاتب بس ما تحضرني صراحة أبو مثلا كاتب قصيدة بيت نبطي وبيت فصحى ولكن أغلب الناس ما يحب يقول ليش يعني ليش تخلط ما بين نطلع من نبطي وندخل في فصحى وندخل الفصحى طبعا له عشاقه وله رواده والنبطي كذلك له عشاقه.
1: يعني لو سمعنا من كم بيت
0: يقول ما لي أراك بعد ما كنت منفردا مشغول ولا تجاهلت اهتماماتي الفقد الأطال قد تظهر مواجعه على ملامح مطاليق المهماتي والوقت كالسيف ما ندرك عواقبه تدري غيابك سبب قصة معاناتي إن كان بعض الكلام العذب من ذهب صمتي مدينة خيال يمثل إسكاتي ولا غرى كان ما عانيت من تعبي ولا من أول خليت أصعب قراراتي يا هل ترى اللوم يجدي من به ألم معقولة الشوق من بعد الغلاء ماتي وكيف نحزن لمن تقسو ضمائرهم وأنا ما زلت أحتوي بعض انكساراتي خذ ما يناسب من إبداعي لذائقتك اللي يلامس شعورك من عباراتي إذا عشقت التمادي في معاملتي بغيب مثلك وبغير قناعاتي بالعربي خذ جديد البوح والنبطي استوعبك استوعب الهرج مني واسمع الآتي بعض الأماكن ولو تبقى بذاكرتي استودعك واعتبرك آخر محطاتي. سلامتك حلا.
1: تسلم صح لسانك. جميل. نبي الجديد اللي انت وعدتنا ابوه انت يعني ما شاء الله معطينا فرصة انه وانتاجك غزير ابو مشعل ويبدو أبشي. انك تحنو هذه الايام على طباعة
0: دي.
1: اي نعم. جميل.
0: طيب ما شاء الله انت دائما ما شاء الله
1: انا متابعك ترى خطوة بخطوة
0: متابعتك شرف لنا وحقيقة ابو متى مو مجاملة برضه لازم الانسان يقول الحق انت خويناك ومشينا معك ونعمل خوي ونعمل الملقى ونعمل مبدأ وكل الصفات الجميلة احتويت عليها يا أبو متعب.
1: ما عليك زود يا أبو مشعل هذا عشانك تحب أنت ترى ما هو كل المستمعين
0: لا والله لا
1: أقول كل واحد ما هو كل المستمعين يحبوني
0: لا كل اللي أعرف شوف أنا أقول اللي أعرف يقول نفس كلامي صراحة مي مجاملة أنا تعرفني ما جامل في موضوع الخوي وفي موضوع الشعر إيه والله عسى عمرك طويل وهذا جديد يقول استجدت ثورة العد الرهاوي لجل عين أم الدلال ومستواها كنت للتوبة على الإبداع ناوي ورجعتني يعس الدنيا فداها لا مشت من شافها طاح متساوي الله اللي ميزة الهيبة عطاها وانحكت سلم على القلب الهواوي العذارة لا مشت تاقف وراها المناوي ما تفيد أهل المناوي أشهد إنه من أعرفها ما نساها من فقد من مثلها كنا خلاوي تختلف في كل حاجة من حلاها الصفات اللي يباها كل هاوي تحتويها ويل من جرب حلاها الهوى قتال ما يرحم وياوي لو الكابر من يصيبه ويتباها والصبر والبعد ما ظن يتقاوي من يدور مثلها كان لقاها طيب ساس طيب راس وبلها قاوي من وفاها يكبر عندي غلاها بنت شيخ يشبه الحر النداوي بالكرم مثل المزون انهل الماء. سلام اسلام
1: كلمة
0: حصريات لك.
1: تسلم وصح لسانك وشكرا لك على جديدك الجميل يا ابو مشعل. ايوه تذكرت نضحك على الدنيا او نضحك مع الدنيا وتضحك معنا. اي
0: هذه يقول نركض ورا الدنيا وتركض ورانا ما شاء الله عليك. نركض ورا الدنيا وتركض ورانا، وايامها مثل الليالي معاجيب يسرع ممشاها ومقصر اخطانا عجله، ولا ندري عن الجاي والغيب، نضحك من الغفله وتضحك معانا، ترضي مخاويها وتجعل هذا الطيب لو كانت الدنيا تجي في هوانا، تبطي عوارضنا خليها من الشيب، لكن بهالدنيا بلانا بلانا، حنا معاها قوة الشاه والدين.
1: يا سلام. تسلم، صح لسانك. أبو مشعل، أنت ما شاء الله عليك من الشعراء اللي تحظى حقيقة بمحبة الناس وتقديرهم، وكذلك قصائدك محفوظة عند الناس، إيش يعني لك هالموضوع هذا؟
0: هذا يعني أنا أعتبره رصيد وكنز حقيقة ووسامة تقلده على صدري ما بقيت صراحة، لأن أغلب القصائد اللي تلمس إحساس الناس ومتعب ومشاعرهم، هذه حتى الشاعر يكون راضي عن عن عن عن كتابة قصيدته وعن كتابة موضوعها، وأجمل الشعر اللي يلمس إحساس الناس ويصل لهم من خلال السوشيال ميديا. كذلك في قصائد كثيرة على شكل يعني ممكن أوردك منها بعض، ما شاء الله الجانب الشارع لما أروح أماكن أسمع الناس يقولون لما ونمشي، وبعضهم ما يعرفني يجي بجنبي يسمعني بيتين، لأنها انتشر انتشار جميل وراضي عنه، يعني سواء اجتماعيات أو بالحياة أو بالحكمة أو بالغزلي، حتى الغزلي يقول ماني على خبرك من أول تغيرت وغيرت عنواني وبعض الأماكن، اجبرت عنوه وانت تدري بيجبرك، ما كان للتغيير طاري، ولكن من بعد ما شفتك وبوصلك تأخرت، رحلت وانت بقلب شاعرك ساكن، يريت عن حالة غيابك تعذرت، ضيق صدور ضيق منها المساكن، يريت عن حالة غيابك تعذرت، ضيق صدور ضيق منها المساكن، وقلت لك تصدق ترى ما تغيرت، ما جبت أشوفك في جميع الأماكن. سلامت كيف أنت؟ هذه من ضمن التغريدات اللي انتشرت. كذلك واحد اسمح لي يقول تذكر هذاك القلب الأبيض كيف كان، وتذكر بلطف وطيب كيف يعاملك، اليوم جف من العواطف والحنان، ما عاد مثل أول تجي ويجاملك، أصبح قوي من كثر صدمات الزمان ومن كثر صداتك ومن تعاملك، فقد الثقة يقضي على حلم الأمان، إذا شكت كفك برود أناملك، أنا مغادر وندور لك مكان، تأكد أن العفو ما هو شاملك.
1: تسلم، تسلم، صح لسانك يا أبو مشعل. لازلنا نطمح بسماع المزيد بصراحة، لأن الشباب قالوا لا تقاطع أبو مشعل، خلوا يقصد ويسولف.
0: دحين تقول والله أنكم أنا سألنا شيء فيكم، وأنتم ما شاء الله سباقين دائما، وحضوركم يعكس شعوركم صراحة، وهذا الشيء نحفظه لكم حنا من ود وغلا ومعزة فيه والله. يقول طال عمرك غيرني أسلوبك ما غيرني الوقت، إن جيت لي مسموح ورحت مسموح، عليك في صدق المشاعر تفوقت، ومعاك شفت الصمت يغني على البوح، والقلب والروح إن غبت عنك تقول لي وينك اشتقت، واليوم ما لي في معاك في مصلوح. هذه من ضمن التغريدات، ونطلع من التغريدات بدخلك على الحصن، أرجع للحصن.
1: جميل.
0: يقول أغيب وارجع لك من الشوق والهان، عساي مزعجتك بصوت الرسالة منك السموحة والعذر بعض الأحيان، اندق جوالي وجاك اتصاله، ركز معي بالسالفة قدر الإمكان، ترشي جرامات يكسر ضلاله، من جالك من الشوق والناس زعلان، احفظ مواجيبه وقدر وصاله، الحب لمنه دخل قلب الإنسان يطلع من القلب المحب استحالة، الحب لمنه دخل قلب الإنسان يطلع من القلب المحب استحالة، ترى الهوى مرات يشبه للإدمان، رأيه ما يدري وش اللي جراله، حتى لو الرجال منصى ومزبان، يجيه من كثر المعاناة حالة تبين بالمواقف كحيلان، اللي يثقل حمل الصديق ارتكاله، بين العرب قدر المطاريق ما هان، مبطي تعز الناس رأى الجماله، واللي يدور لك عذر وانت غلطان، هذا قل لي وين نلقى بداله، واللي بيخسرك من زلة لسان، احذف مقامه ورشة والمحالة، حتى ولو تاجف على البير عطشان، كرامة الإنسان في رأس مال. سلامك يا حبيبي.
1: تسلم، اللي يدور لك عذر وانت غلطان،
0: يقول علي دورك أدرى غلطان، هذا قل لي وين نلقى بداله، واللي بيخسرك مزاج

0: هذا الإنسان احذف مقامه والرشاء والمحالة حتى ولو تاقف على البير عطشان كرامة الإنسان في رأس مال.
1: جميل يا أبو مشعل، جميل جميل جميل. أبد حنا أذان صاغية طال عمرك.
0: طيب
1: حنا سلمناك المايك.
0: لا أنت أنا بجيبك اجتماعي وغزل يقول اللي يقول اللي يبيك يدورك لين يلقاك، اللي يبيك يدورك لين يلقاك من يفقدك ما يستريح بغيابك، لو غبت ينشد عنك وإن جيت حياك وبعد الغياب اللي يلقاك احتفابك، إن كان ما جيته تعنى لك وجاك ما تسمع إلا يا هلا مرحبا بك، المكسب اللي بالعمر يطلب رضاك، خلك رصيده والسند لن تخابك، قلبك ذليلك وانت تعرف من أغراك، في ديرته وحماه عقل ركابك، حطه اهتمامك دام هو مثلك أعطاك، وخلك كبير بهقوته لها قابك، واللي يبي يفقدك يبعد مع الوقت ينساك، لو بابه واللي يبي بعدك مع الوقت ينساك، لو بابها مقابل بيتك وبابك أنا ابتعد، لو كان عاد وترجعك غادر عن اللي ما يقيم عتابك، ولا تنازل عن قرارك ومبداك، أعلم عن اللي ما يبيك انسحابك وسلامتك يا حبيبي.
1: تسلم تسلم، صح لسانك يا مشعل أبو مشعل مروي أستيري. أسلم
0: عندي واحدة حصرية هذه يقولك
1: يلا
0: مدام النبر حصريات يقول
1: نعم.
0: وش فيك يا صدري تعاني لك أيام، مش فيك يا صدري تعاني لك أيام، تجاهل العلة وخلك سواتي، أدري خذيت الدرس من صدمة العام، وأنا خذيت الحلم من ذكرياتي، انطاح من بعد الأمل سقف الأحلام عن هالعوض وقت السجود بصلاتي، انطاح من بعد الأمل سقف الأحلام عن هالعوض وقت السجود بصلاتي، كنت أحسب أن الدرب ما زال قدام حتى قصر ثوبي وبعده عباتي، مريت بالدنيا مثل حال من نام، واصبح وقال ان القناعه قناعتي، مراحل ايام العمر كنها عام، بالله وش باقي يا الايام، هاتي مشاعري ما عاد في حاجه الهام، بوحي يمثل بالمواقف اسكاتي، مشاعري ما عاد في حاجه الهام، بوحي يمثل بالمواقف صفاتي، دام الوطن حبه على صدري وسام، اقول للايام ما فات معتي، من يرسم البسمه على شفاه الايتام، ملا حكى في سيرة المحصناتي سعيد يقول هذاك ما سلم ضمير للأوهام، سعيد بالدنيا وبعد الممات. سلام تفضل حبيبي.
1: تسلم تسلم، صح لسانك. ضيعت حتى السؤال اللي كنت بسألك إياه. نعم والله إن إبداعك إنه جميل تخلينا نسرح. نعم، وهذه ميزة الشعر إذا كان من قلب وكان من تجربة وكذا، وأنت من الشعراء طبعا اللي لهم تجربة طويلة. كم عندك قصيدة يا أبو مشعل أنت الحين؟
0: والله الديوان قبل شوي سألتني ما شاء الله عليك على الديوان.
1: نعم.
0: أخرجت للشركة 140 قصيدة، هذه النخبة طبعا اللي فيها حدا تحديث المفردة، بعض قصائد القديمة صراحة ركنتها شوي فيما بعد، لأن حنا في نقلة نوعية أبو متعب، وغالبا نتكلم عن موضوع تحديث المفردة، مو طمس معالم القصيدة القديمة، لا بدل ما نقول يا راكب اللي ويا ونتي واركب على هجن وكذا، نقول تحدث المفردة بشكل مباشر بشكل جميل، يكون زي قصيدة يمكن مرة مدري ذكرتها لك، يقول فيها تحديد يقول وأنا أحبها دائما يقولها، يقول يلول واللي جيت من بطن المحار، ما مربك سرب الحمام وناح لك، موطنك في صدري خذ النصف اليسار والنصف الأيمن غار منه راح لك، كابر ولكن حس في حال انكسار، من كبرياء والوفا ما باح لك، والعتم هل شتتت وجه النهار، استودع الظهر الشعور مساح لك، ما بين برد وبين ثلج وبين نار، احتاج لك أطرق صيد وفاح لك، رغم احتباس الجو وضاع الحصار، لو كان يملك صوت قام وصاح لك، مسعى من الضيقة بعد طول انتظار، إلا غياب اللي غيابه ناح لك، بعض الجمل من غفلة إحساسك تغار، مع العسل ذابت على مناح لك، أما القلوب اللي غلاها مستعار، لو تحتويها ما تكون أرباح لك، ما زلت تشوفك بالقدوم انت المطار، وما زلت تحس سطر ثراء سواح لك، ولأن الكبار تموت بقلوب الكبار، سولف كل اللي تبي مباح لك، شو أقول لك، تبغى الحقيقة باختصار، روح الشعر وأنا معه مرتاح لك. لكن من الواجب خذيت الاعتبار الوافي اللي في عيونه تاح لك، صدري مع ميلك، قلبي لك وجار، ده مرحب قدام عينك طاح لك. سؤال في بالي قبل تاخذ قرار، الشوق ما صحاك ولا لاح لك؟ سلام عليك حبيبي.
1: تسلم تسلم وصح لسانك يا ابو مشعل. هذه اللي سميناها لؤلؤة، هذه القصيدة،
0: هذه اللؤلؤة. نعم صحيح
1: اللؤلؤة. نعم انا سميت رققتها، قلت لؤلؤة يعني على كانها يعني فتاة جميلة واسمها لؤلؤة.
0: والله شهادة كسام يا ابو مشعل، انت اللي شرفك.
1: جميل يا ابو مشعل،
0: تفضل خذ راحتك الحين، انا ما ودي اخذت قبل شوي سؤالك.
1: لا خلاص نبي نسمع شعر. خلاص
0: طيب، يقول طال عمرك، هذه برضه حديثة من ضمن الديوان، قلت لك طلعنا 440 قصيدة وتم تسليمها بالشركة لوزارة الثقافة إن شاء الله، وراح إن شاء الله تطبع قريبا، وإن شاء الله أنتم برنامجكم يكون له نسخة موقعة بإذن الله تعالى.
1: يا سلام، جميل، هذه هدية إدارة إذاعة الرياض.
0: أي والله تستاهلون يا أبو.
1: أي نعم، لأنهم
0: اللي معك.
1: أي والله الإبداعات أحيانا يوزعونها على البرامج.
0: تسلم، أمشي بعزك والله. يقول تذكر يا أبو فيصل معاناة يلي كانت سبب بعض الجروح الخطيرة، نسيتها من يوم غادرت كلي، وذكرتها من يوم شفت الأميرة، يوم أكبرت مدري وش أخذ وخلي، أحس من خوفي عليها بغيرة، من زينها مدري وش أخذ وخلي، هيبة شموخ وطيب معنى وسيرة، من زينها مدري وش أخذ وخلي، هيبة شموخ وطيب معنى وسيرة، نظراتها فيها حنان وتغلي، الطور هيبة والملامح مثيرة، بالله الرمى الجمال المحلي، لو كان بعض الزين في كل ديرة، إن شافها عود على طير يلي، وشون لومه كان ضيع مسيرة، يمكن يغني يبعد كل ملي، وينسى تقليد العرب والعشيرة، أنا أشقرا وقت لها جد ما يذلي، ليتحدى كل واثق بطيرة، لا سولفت من حولها من بوحها ما تملي، ما كنها إلا الاستقاطها السفيرة، إذا مشت تسرق شعورا صلي، ونوقفت من حولها مشتذيرة، فيها الأماكن والمشاعر تهلي، ومنها الطويرة تحترق والمصير. سلام عليك حلا.
1: تسلم، صح لسانك يا أبو مشعل. أبو مشعل بس وقف لنا عند يا بعد كل ملي.
0: يا بعد كل ملي، هذه اقتباس.
1: اقتباس من جيرانك ولا كل الناس يقولون يا بعد كل ملي؟
0: اقتباس يا بعد كل ملي هي دائما اسمعها مثلا وقت ما يقولونها ربعاً، والله ما ودي يقول تجعل أكثر ما يقولونها أهل حائل وشمر يا أخي، لا شيء دي مدارجة يعني.
1: أي نعم، يملي
0: أو بعد ملي أو كذا أو
1: نعم يملي
0: يملي ها؟
1: أي مباشر. أي نعم،
0: ما شاء الله.
1: جميل. يعني ما بقى معنا وقت من البرنامج طويل، لذلك نبي نستفيد من وقت البرنامج، نسمع منك. حصري حصري، الشرط الشرط اللي بيننا، إحنا اشترطنا عليك إنه حصري.
0: أغلبها والله حصل، نقول البارحة جاني شعور وتذكرت أول محطات الغلاء في حياتي، مكانها بالقلب لو كان غادرت عنها، وتبقى هي جميع أمنياتي، لمر طاريها وأنا ماشي احترت، والبوح بالماضي ما هو من صفاتي، لكن على الفرقة يا أبو متعب جبرت، ما هي حكاية قوم ما فات ماتي، بعض المواجع باقي لو تظاهرت، لعليش في هالدعاء في صلاتي، من كثر ما عانيت منها وكابرت، فضلت عن بعض السوالف اشكاتي، حتى روحي والقوافي تعذرت، وللقلب والنفس العزيزة وذاتي، والصدمة اللي من بعدها تأثرت، راحت فدى لعيونها تضحياتي، مرات أقول إني نسيت وتغيرت، وأقول وش باقي الأيام حاتي، من بعدها عن عالم الحب صدرت، مصونها بقلبي مثل ذكرياتي، واللي تجي من بعدها ما لها كبت، راحت باقي أطرها في عباتي. سلام.
1: تسلم، اللي تيجي من بعدها
0: ما لها كرت.
1: يا سلام،
0: راحت وباقي عطرها في أعمالي.
1: هذا بنقول راشد القناص وسعد بن عميان يدعو لك انك تنسى.
0: انذكرتني فيهم ترى يطير الشعر.
1: جميل، ما بقى معنا للأسف يا أبو مشعل إلا دقيقة واحدة، نبي أربع أبيات.
0: أربع أبيات طال عمرك، قولات والله كثير الأشياء، لكن لعلي أتذكر شيء من التغريدات، برضه بالدنيا ونركض ورا الدنيا نبي نلحق الغيم، وأعمارنا عند الكريم محسوبة، حتى بياض الوضح غطى المجاهيم، وحنا من الغفرة نسينا العقوبة، سواء تلطرش في زحام المعازيم، اللي ضحك بوجيه منهم حتى يومه. لين اختلفنا في كثير المفاهيم يالله منك المغفرة والمثوبة. سلامتك يا حبيبي.
1: تسلم، صح لسانك، كلمة أخيرة.

0: بيض الله وجهك على هاللقاء الجميل، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على كرم المتابعة. شكري وشكر زميلي محمد المنيف وهذا طلال العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: تعتبر جامعة الأمير مقرن من الجامعات الحديثة التي تم تأسيسها في المدينة المنورة تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تأسست الجامعة بهدف توفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم تطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. الجامعة توفر برامج أكاديمية متطورة في تخصصات متعددة بما في ذلك الهندسة وعلوم الحاسب، الإدارة والعلوم الاجتماعية. برامجها الأكاديمية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، حيث تركز الجامعة على تحسين جودة التعليم وتطوير القدرات البحثية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الجامعة أساليب التعليم الحديثة مثل التعليم الإلكتروني والفصول الدراسية الذكية، مما يعزز من فعالية التعليم ويتيح للطلاب الحصول على أفضل تجربة تعليمية ممكنة. الجامعة تتميز بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضم مكتبات حديثة ومختبرات متخصصة في العديد من التخصصات العلمية، بالإضافة إلى مرافق رياضية ومتعددة الاستخدام. كما تحرص الجامعة على تطوير الأنشطة الطلابية وتوفير منصات لطلابها لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي.
4: في دقائق.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

0: الخير كله في يديك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله، لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، فالذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات،
2: محطات توقفنا فيها عند مواضيع منوعة تتعلق

0: يتعلق بالاستفادة القصوى والمثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، في التعليم، في التصميم، في استفادتنا كمعلمين أو طلاب، أيضا في الاستفادة الإعلامية من خلال مجموعة من التجارب في صناعة المحتوى. عندنا الحين مجموعة من الحلقات بتتكلم عن موضوع شوي أقرب إلى الاستثمار، إلى البزنس، إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية في الصغر، باعتبار أنه طموح للكثير من الشباب والفتيات. رحب بضيفي الدائم مهندس مصطفى، يا هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، ويعطيك العافية، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أكثر شيء يقلق صاحب المشروع مهما كان حجمه هو موضوع الأتمتة، وشوية الدخول في اختصار كثير من الجهود أو المسؤوليات اللي داخل المشروع. شو الأشياء اللي ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي أنا أختصر فيها وقتي وجهدي أو أوفر في عدد الموظفين؟
1: أحسنت. موضوع الأتمتة موضوع مهم جدا، لأنه عن طريق الأتمتة أو الأوتوميشن، بزنس أوتوميشن، ممكن تختصر، ممكن ترفع مستوى جودة العمل، وأيضا ممكن تقلص المصاريف. من أهم الأشياء أو من أسهل الأشياء اللي ممكن أتمتتها هي المهام الروتينية. على سبيل المثال الردود المتكررة، عندك مطعم، عندك مستشفى، عندك وصفة، عندك طلبية مثلا بتشتري في متجر، هذه مهام متكررة. أنت بتاخذ الطلب، مثلا خلينا نركز على مطعم، بتاخذ الطلب، هذا ممكن أتمتتها ببوت واتساب، سهل تاخذ الطلب، تجري عملية الدفع بسرعة ومن دون الاحتياج إلى تدخل بشري. الشراء الآن في المتاجر الإلكترونية بالإمكان، مفتوح الآن 24 ساعة 7 أيام، ترفع من مستوى رضا العميل. الوسيلة سهلة، أتمتة بسيطة، بوت واتساب، إضافة إلى تدخل بشري في الأمور الصعبة، وهذا راح نتكلم عنها لاحقا، كيف تتفادى الإحساس السيء أو الشعور السيء للبوتات لما انت تدخل وتتكلم مع بوت ما يفهم عليك. بالنهاية التجربة بتكون سيئة كعميل.
0: كم في نسبة خطأ في البوتات هذه؟
1: هو ما تقدر تعطي نسبة ثابتة، لانه يعتمد على انت تغذيتها. انت كل بوت تستخدمه لمشروعك يعتمد على مجموعة الاسئلة والاجوبة اللي انت تغذيها، وهذه الاسئلة والاجوبة كل ما كانت دقيقة، كل ما كانت مفصلة، كل ما كانت نسبة دقة الجواب البوت هذا أكثر وأرفع.
0: مع أن العملاء يعني ودهم بأحد يعني يأخذون يعطون معه، لكن أتوقع أنه بعض الإجابات خصوصا لو هو كتب الكلمة بشكل صحيح أحيانا تعطيك انطباع أو إجابة على سؤالك.
1: هو يقترح دائما مع البوت تضع زر تحدث مع موظف، عندك مشكلة، عندك طلب صعب معقد، عندك شكوى، مباشرة يصعد الأمر إلى الموظف. بهذه الطريقة أنت تحمي نفسك صاحب مشروع من التجارب السيئة والفاشلة من العملاء.
0: نعم، أحيانا إحنا بنتعامل مع مثلا متجر فبنلاقي أنه يرسل لنا كود خصم أحيانا على الواتساب، بيرد علينا، بيتابع معنا الطلبية، بيرسل رقم الشحنة، كل هذه خدمات مؤتمتة.
1: مؤتمتة، نعم، وهذه العملية اللي تساعد، يعني كلها وسائل سهلة وبسيطة تساعد على إنجاح المشاريع الصغيرة، ومثل ما تفضلت المشاريع المتناهية الصغر اللي نسميها one man show، يعني رجل واحد هو صاحب العمل، وتقلص التكاليف بشكل كبير، يعني ما تحتاج إلى فريق من خدمة العملاء والتواصل مع الزبائن، يمكن تحتاج واحد فقط، ممكن حتى أنت تكون صاحب أنت هذا الواحد، أي شكوى توصل لك، لكن 80% من التواصل يتم أتمتتها.
0: إيش الأدوات اللي ممكن تستخدم؟ يعني غالبا إحنا مثلا عندنا بوت الواتساب، لكن أحيانا أحتاج داخل الموقع إلى رد آلي، أو أحيانا الاستفسارات على حسابات المشروع على المنصات الأخرى مثلا.
1: راح نتكلم لاحقا، مش في هذه الحلقة، عن تفاصيل أكثر عن أتمتت البرامج، يعني بحيث هذا ما يسمى AI agents، ربط هذه البرامج وسائل التواصل، الانستغرام، الفيسبوك، الواتساب، الطلب إذا جاء إلى الجوجل فورم، وبعد جوجل فورم تربطه مع LLM أنت دربته، هذا اللي نسميه AI agent، بحيث هذا LLM يتحدث بشكل أشبه بالبشري، خصوصا الآن مع تقدم المهول لGPT-5 بالإمكان استغناء بنسبة كبيرة من عن التدخل البشري. راح LLM نفسه اللي تكلمنا

عنا سابقا، هو من يصنع القرار. بس ما راح نتكلم عن هذا الشيء لاحقا، بس الآن نتكلم بشكل مبسط. لو خذينا بوت واتساب زائد تدخل بشري، انت

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في هالحلقة عن أتمتة الذكاء الاصطناعي وكيف أنه يساعد في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أحيانا أنا كمثلا رائد أعمال أو يعني مبتدئ في الأعمال ما عندي IT ولا عندي تقنية، فهل فيه مؤسسات أو مثلا جهات ممكن تطرح لي أو تعطيني هذه الخدمات التقنية بشكل مثلا باكج بسعر معين؟
1: ما أنا متخصص في هذا المجال، ولكن أعتقد فيه من الجانب الحكومي مثل مركز الأعمال السعودي أو منشآت تؤدي دور كبير جدا في تطوير كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز ذكاء، وأيضا هناك مؤسسات أنا أشوفها بالمصادفة في الفيسبوك إعلانات عن أتمتة الأعمال باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، ودخلت أنا في دورة كان المدرب يستخدم منصة N8N. هذه منصة من ضمن منصات كثيرة تربط وتصنع لك AI automation متكامل، وكان عدد الملتحقين بالدورة كبير جدا، يعني يفوق 100 أو 100 وشوي أونلاين، مدرب ويشرح بشكل مبسط لأي شخص كونه ما عنده أي تجربة أو أي خبرة في الآي تي يستطيع أن يمكن مشروعه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: أتوقع مهندس مصطفى أنه فكرة حتى الأتمتة هذه يعني سبقت فيها مجموعة من الشركات، على سبيل المثال في حجوزات الطيران كانت الناس تتصل على الحجز ويقوم وظف الحجز بإجراء الحجز ومن ثم إرسال الرسالة وتذكير. الآن كل شيء تقريبا إلكتروني، من الحجز إلى إرسال الرسالة إلى التذكير، حتى في تغيير مواعيد الرحلات يقوم النظام بالإرسال للجميع. فيعني من هذا النجاح أتوقع أن المشاريع الصغيرة تستطيع أن تستفيد،
1: تستطيع أن تقلد المشاريع الكبيرة وبأسعار بسيطة. عندك تجربة سابقة مع إحدى المستشفيات صح؟ لما اتصلت واللي رد عليك رد آلي.
0: صحيح، كانت مدرسة أهلية. لاحظت أنه مع أنه الصوت بشري والأخذ والعطاء كان بشكل عفوي، إلا أنه اكتشفت في النهاية أنه بوت جالس يسمع ما يعني فحوى سؤالي ويجاوب عليه.
1: وهنا الفارق، هنا الفارق مع الذكاء الاصطناعي، راح يحول لك المحادثة وكأنما هي تحدث مع شخص بشري، مثل ما الآن إحنا نسولف مع ChatGPT أو Copilot، نسولف وكأنما يبدو لنا أنه في شخص. حتى في بعض الناس تشك يقول هذا لا، كأنه في أشخاص، يعني مش تحدث آلي. هنا نستطيع استخدام برامج مثل Voice Flow Dialogue Flow، ندرب الواتساب، هذا الواتساب بوت، بحيث يسمع ويفهم الأسئلة وإن كانت باللهجة العامية، وحتى الرد ممكن يكون رد عامي. وهذه بعض المشاريع الصغيرة الآن تتعمد هذا الشيء لأن تعطي قرب عاطفي أكثر. لما يرد عليك يقول معلش أنا آسف، شكلي إذا محتاج إلى موظف أنا بخلي واحد يسولف معك. شوف بهذه اللهجة أنت تحس إنه هذا الرد الآلي رد بشري ويشعرك بالرضا أكثر.
0: صحيح،
1: وأرجع أقول هذه يعتمد على تدريبك أنت للبوت واللهجة اللي أنت تحبها.
0: ذكرت نقطة الرضا، ورضا العميل مرحلة، وإبهار العميل أحيانا مرحلة أهم يعني. ويمكن أحيانا رد الموظف البشري يكون جاف أو محدود أو أنه تحس أنه مبرمج، بينما هذه التطبيقات أو البرمجيات أحيانا ترضيك بشكل أو بآخر.
1: صح، إلى درجة أنه في البعض يتهمها بالنفاق، يقول منافقة هذه، يعني دائما تبغى ترضيك بدرجة أنها ما تلغي الحقيقة وما تلغي النتيجة الصائبة. أرجع وأقول الأدوات الذكاء الصناعي الآن متقدمة جدا، وراح نتكلم لاحقا إن شاء الله كيف نستطيع أن نجمعها، وكونك كشخص عنده مشروع وغير ملم بالآي تي يستطيع الاستفادة من هذه التطبيقات.
0: كيف تشوف مستقبلها من حيث يعني سهولة الوصول لها أو سهولة التكاليف، وأيضا اندماجها مع خدمات المال والأعمال؟
1: مبهرة جدا.

0: جدا، واللي ما يستخدمها قاعد يكلف نفسه كثير كثير. يعني أول سؤال أسأل لأي شخص مقدم على الأعمال، كيف تجربتك مع الذكاء الاصطناعي؟
1: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة، وحديثنا فيها كان حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في أتمتة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يؤثر هذا على توفير الوقت والجهد، على تقديم نموذج مثالي وجودة في الخدمة، وتسارع في استقطاب العملاء في ظل تنافس محموم وتشابه كبير في هذه المشاريع. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين: صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون بجنوب شرق آسيا، اعتماد لائحة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة على جرائم الفساد، الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز. أهلا بكم. صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم وحقوق الطلبة والمعلمين

0: وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة بما يدعم جودة العملية التعليمية ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. كما يدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون بجنوب شرق آسيا المقام في العاصمة الفلبينية مانيلا، وأكد الخريجي التزام المملكة بتعزيز الشراكة مع دول آسيا ودعم الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. كما جدد إدانة المملكة للهجمات الإيرانية على ناقلات النفط والبنية التحتية ورفضها ادعاءات ميليشيا الحوثي بفرض حصار على اليمن، مؤكدا دعم المملكة للشعب اليمني وحكومته الشرعية. اعتمدت اللائحة المنظمة لصلاحية نزاهة على جرائم الفساد في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة، ومنحت اللائحة رئيس نزاهة صلاحيات النائب العام، فيما خولت رؤساء الدوائر والفروع إصدار أوامر تفتيش المساكن ومخاطبة البنك المركزي للحجز على الحسابات وتمديد التوقيف حتى 40 يوما، بينما حصرت تمديد التوقيف الأطول والتصديق على حفظ قضايا الجرائم الكبيرة على رئيس نزاهة أو من يفوضه. كما نظمت اللائحة آليات الاعتراض والتظلم والمساءلة التأديبية الداخلية لضمان أعلى مستويات العدالة والحوكمة. حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة 25 لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت الهيئة أن هذه المجموعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 187,500 ريال، وذلك خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 أو 2025. وبينت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع نظام فوترة ابتداء من 1 فبراير القادم. أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطبيق العلا كمنصة موحدة متكاملة تمثل جسرا رقميا يوحد الخدمات والمعلومات في بوابة واحدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوار العلا. يواصل مهرجان فلفل شجرة فعاليات نسخته السادسة ليبرز المكانة الزراعية والاقتصادية الكبيرة التي يحظى بها فلفل شجرة، المميز بلونه وحجمه وجودته العالية محليا وعالميا. عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان عبد الله المترك أوضح أن المهرجان أصبح عامل دعم للجذب السياحي في محافظة شقراء.
1: بلا شك أن منتج الفلفل اليوم لمحافظة شقرة ليس فقط منتج زراعي فقط، بل هو منتج تنموي له قيمة كبيرة، ليست على فقط الإنتاج الزراعي. اليوم يدعم الجانب السياحي في المحافظة، يدعم الجانب الثقافي، يدعم الجانب التاريخي لهذه المحافظة. اليوم عندما يزور هذا الزائر المهرجان لا يكتفي فقط بأرضية أرض المهرجان، بل يزور المحافظة وفعالياتها وتاريخها ومدينتها التاريخية. عندنا قصر صبيع التاريخي، رمز ونموذج لأحد القصور التي أقام فيها الملك المؤسس. أي بلا شك، فبالتالي المنتج الزراعي لهذا الفلفل يدعم المنتج السياحي والتنموي والثقافي، إضافة إلى خلق فرص تنموية عبر الأسر المنتجة وأيضا الوظائف اللي يتيح هذا المهرجان تقريبا 200 وظيفة للشباب والشابات في المحافظة.
0: كما أكد المترك أن المحافظة شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد مزارع الفلفل.
1: هناك نمو مضطرد كبير جدا من النسخة الأولى حتى النسخة السادسة. في النسخة الأولى تقريبا عدد المزارع لا تجاوز 50.

0: مزرعة. اليوم نتحدث عن ما يزيد عن 200 مزرعة، والمزارع نفسها كرست قوة إنتاجها كله في هذا المنتج. السبب الإقبال الكبير عليه، وهذا المهرجان عرف بهذا المنتج بشكل كبير جدا، ومثل ما ذكرت المنتج ليس زراعي، منتج تنموي، انتشر في كل مكان. أنت مجرد ما تذكر في يوم من الأيام تقول من وين، يقول أنا من شجرة، يقول أوه فلفل شجرة، صارت كرمزية أو صورة ذهنية عن هذا الشيء، وهذا أيضا هدف مطلوب ترى. شيء ثاني، قوة الإنتاج كبيرة جدا، الزيادة المطردة سنويا من 8 إلى 10% أو 7 إلى 10%. اليوم شجرة تنتج إلى ما يقارب من 300 إلى 500 طن في السنة سنويا. إيه نعم، ويتم تصدير كمية كبيرة منها حتى لمنطقة الخليج وخارج يعني بهذا الشكل. لكن الآن الأهم فيه أنه اليوم صار في متناول المستهلك، يعني السعر تقريبا يعني في المتوسط 75 إلى 70 ريال اللي هو 7.5 كيلو. في السنوات الماضية يتجاوز 125 المتوسط فيها سعره.
1: تجاوزت الهيئة العامة للطرق النسبة المستهدفة للمحتوى المحلي في مشاريعها لعام 2025، محققة إسهاما بنسبة 56.5% في مشاريع الطرق، متخطية المستهدف المحدد ب 52%. وأوضحت هيئة الطرق أن الأثر الإيجابي لتميزها في المحتوى المحلي لا يقتصر على تحسين جودة البنية التحتية للطرق فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر ملموس على الناتج المحلي الإجمالي من خلال استحداث سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع قطاع الطرق. أعلنت الدفاعات الجوية الكويتية التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المدنيين والممتلكات الخاصة في البحرين اليوم الجمعة. وطالبت القيادة العامة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الاعتداءات، والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة. أعلن الجيش الأردني اليوم اعتراض وإسقاط 7 صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران كانت تستهدف أراضيه، وأوضح الجيش أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرك عاجل لإنقاذ نحو 6000 من البحارة العالقين على متن 400 سفينة في مضيق هرمز، محذرا من أزمة إنسانية وحقوقية متفاقمة. واتهم المفوض السامي بعض مالكي السفن بالتخلي عن أطقمهم بدون غذاء أو مياه أو رعاية طبية أو أجور، كما طالب بوقف الهجمات على السفن المدنية وتأمين الإجلاء والإمدادات وإعادة البحارة إلى أوطانهم. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام. نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون بجنوب شرق آسيا. اعتماد لائحة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة على جرائم الفساد. الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز. تأتي هذه النشرة مستمعينا الكرام، نفذها لكم إبراهيم الصويان، وقرأها عليكم أنا محمد الموسى. في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكل ود وشغف مستمعين الأعزاء نرحب بكم أيها الأحبة في برنامجكم الأسبوعي دوزان، حيث تنسجم الأرواح على مقامات الإحساس وتغني الكلمات ألحانها على مسارح الأثير، وحيث كل صوت يحمل بين نبراته لمسة الفن ونبضة الشوق ووهج الطرب. في دوزان مستمعينا لا نكتفي بالسماع بل نعيش الموسيقى، نذوب في سحر النغم، نرتحل مع الأصوات التي تعيد ترتيب مشاعرنا على سلم الدهشة. أنا أبو الغيث الحيدر أحييكم وأبعث لكم تحايا فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإعداد من الزميل عماد العبد الله، وتحية الإخراج من سعد بنتي. في هذا اللقاء المتجدد نفتح قلوبنا مستمعينا لنستقبل ضيف استثنائي، فنان يحمل نبرة مختلفة وصوت لا يشبه سواه. معنا ومعكم الفنان الجميل الرائع حسين الشهري. حياك الله حسين.
2: يا هلا ومرحبا فيك أخ بلغيث،
1: كيف الحال؟
2: خير الله يسلمك.
1: شخبارك؟ تمام
2: الحمد لله.
1: أهم شيء هادي وكل الأمور تمام وعادي
2: الحمد لله.
1: يا سلام، إن شاء الله. بس ما تعبت وانت جاي للإذاعة؟
2: والله اللي تعبنا الحر شوي، لكن الحمد لله
1: يعني. الحمد لله. طبعا احنا أول شيء نحييك وسعيدين جدا بهذه الاستضافة معك فنان الجميل حسين.
2: يا هلا ومرحبا فيكم جميع، وأمسي على المستمعين.
1: الله يخليك. احنا في دوزان عندنا فقرات من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، وأيضا يعني نسمع صوته ونعرف كيف بدت الموهبة عنده، وأيضا في عندنا كذا شيء جميل زي المسابقة وما المسابقة، فرح نعيش الأجواء كلها إن شاء الله.
2: يا سلام.
1: تمام؟
2: يا سلام، حاجة حلوة،
1: حاجة حلوة
2: وممتعة في نفس الوقت.
1: يا حبيبي، رح نبدأ معك ومع المستمعين الكرام بالفقرة الأولى اللي اسمها زمن الفن الجميل، لكن قبل ما ندخل في هذه الفقرة نستذكر أنا وأنت كيف بدأت الموهبة عند حسين الشهري.
2: والله بدأت الموهبة كيف أقول لك، يعني
1: الطفولة
2: في سن كم؟ أيوة والله وأنا صغير للأمانة.
1: إيه
2: يعني كانت الموهبة أغني في كل مكان. والحمد لله يعني مع الوقت تطورت يعني صار في معجبين، صار في ناس تسمعك، صار في ناس تدعمك، صار في ناس تشجعك على هذا الشيء. يعني بالعكس، يعني حتى كبداية شيء طبيعي إن أي إنسان بيبدأ ما راح يبدأ يقول أنا يعني بدأت فنان متمكن أو أني بدأت
1: يعني بدأت في سن مبكر نقدر نقول هالموهبة، يعني قبل ما تدخل المدرسة ولا لا من بعد؟ لا ما دخلت،
2: يوم دخلت المدرسة.
1: أيوة
2: يوم دخلت المدرسة في عمر 14 سنة.
1: عجيب. حلو
2: سنة.
1: حلو حلو.
2: يعني كانت موهبة فعلا، يعني بداية فنية.
1: طيب مين اللي اكتشفها؟ هل نقول الأصدقاء ولا الأسرة في البيت؟ في أكثر من شخص مثلا قال لك ترى صوتك حلو، سمعك وانت تغني، عقب على صوتك؟
2: في منهم والله من الأسرة، في منهم من الأصدقاء. فبداية المرحلة صراحة يعني ما كنت أتوقع يعني في يوم الأيام أني أنا راح أبدأ يعني بطلع مع فريق موسيقي.
1: حلو. طيب الآن نروح للفقرة الأولى في برنامجنا وهي تتكلم عن زمن الفن الجميل يا حسين. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني اللي كنا نرددها في طفولتنا وما زالت عالقة هذه الأغاني معنا إلى الآن. أنت أغنية كذا كنت ترددها في الطفولة وما زالت محفورة في ذاكرتك لليوم؟
2: يا سلام، أنت ترجعنا ورا كثير.
1: أي أكيد أكيد.
2: مثل عندك أغنية الفنان القدير رحمة الله عليه،
1: الله
2: الأستاذ طلال مداح، بعد مزح ولعب.
1: من بعد مزح ولعب.
2: بعد
1: الله
2: مزح ولعب.
1: من أجمل الأغاني. طيب إيش رأيك نسمعها بصوتك؟
2: يلا
1: إذن نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان حسين الشهري.
0: دوزان على إذاعة

0: الله الله الله، يا سلام يا سلام على الطرب الجميل، يا سلام عليك يا حسين، يعطيك العافية
1: يا حبيبي يا أستاذ بلغيس.
0: حبيبي شكرا لك، وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. الحقيقة في هالأغنية وأطربتنا، وأكيد المستمعين الكرام الآن تعرفوا على صوتك الجميل والرائع، لذلك راح ندردش معك شوي قبل ما نروح لفقرتنا الثانية في برنامج دوزان. أنت قلت لي أن الموهبة هذه يعني تبلورت، خلنا نقول من سن 14 سنة، تمام؟ صحيح. إيش اللي حصل بعد هذا السن؟ هل مثلا صار لك ظهور مميز في العائلة، في الأسرة، لما يجتمعوا ويسمعوا صوتك، بين الأصدقاء مثلا صاروا يقولوا لك خلنا نسمع منك الأغنية الفلانية؟
1: والله هذه الأحداث صارت كثير لي.
0: أيه؟
1: يعني حتى لما نكون مع الأسرة وقاعدين مجتمعين وفجأة كذا تحصل واحد فيهم يفاجئني.
0: أيه؟
1: حسين غن الأغنية الفلانية.
0: أيه؟
1: أو مثلا أطلع مع الأصدقاء نكون في مكان يعني جالسين عام كذا حلو، يعني ودنا نسمع صوتك، ودنا تسمعنا أغنية حلوة كذا.
0: ما صاروا يستغلوك شوية حسين؟ يعني مثلا لو معهم مناسبة، لو معهم شيء، جيبوا حسين علشان يسمعوا منه.
1: لا بالعكس، هذا أحلى استغلال بالنسبة
0: والله.
1: لي بالنسبة لي أحلى استغلال.
0: أجل من اليوم ورايح أنا باخذ رقمك علشان لو في أي مناسبة استغلك.
1: يا حبيبي كل فداك
0: يا حبيبي. نروح لفقرة كلاسيكيات، وهالفقرة تعتمد على الأغاني الهادية، تمام؟ أغاني حق الطرب، أغاني السلطنة. إيش يسمعنا حسين في هالفقرة؟
1: نسمعكم الأستاذ الفنان محمد عبده.
0: أيوة
1: يا غالي الأثمان.
0: يا أخي ما شاء الله عليك، أنت الأغاني اللي تختارها كلها حلوة، كلها حلوة ما شاء الله.
1: أنتوا الأحلى وأنتوا الأغلى.
0: الله الله. يا غالي الأثمان من أجمل الأغاني، نسمعها بصوت حسين الشهري، ونرجع لكم في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام، أطربت وأبدعت يا حسين، ما شاء الله عليك يا حسين، يعطيك العافية، يعطيك العافية حسين. أنا الآن لما قاعد أسمع، يعني لو كنت مثلا في مكان المستمع الكريم وقاعد أسمع هذا الحوار، فرح يجي في بالي أنه حسين مين فنان المفضل؟ أول أغنية غناها الطلال، ثاني أغنية غناها محمد عبده، فمين فنان المفضل؟ تأثر بمين في طفولته، أو في مراحل تكوين الصوت، أو مراحل تكوين الهوية الفنية؟
1: والله يا أخ بلغيث، صراحة عندنا مجموعة فنانين يعني ما شاء الله لا يعلى عليهم، يعني
0: صحيح.
1: لا إحساس لا أداء لا صوت لا، فإحنا منهم نتعلم يعني مهما كبرنا، ومهما يعني كبرنا على أصواتهم، كبرنا على إحساسهم،
0: صحيح.
1: كبرنا على
0: صحيح.
1: أدائهم الجميل،
0: صحيح.
1: فمنهم

0: في منهم يعني كلهم أساتذة يعني ما شاء الله، مثل ما قلت لك يعني إحنا نتعلم منهم يعني من جميع النواحي يعني
1: والله
0: في
1: معك
0: في الصوت في الإحساس.
1: أنا معك وأنا عارف إن الاختيار صعب، بس تلاقي مثلا في فنان أنت ما تفوت لأي أغنية، أنت تحسك قريب منك مرة، تحس إن اختياراته مناسبة لك، يعني تحسه يفرق.
0: بالنسبة لي ترى ما
1: بالنسبة لي
0: إيه؟
1: ترى
0: ما أفرق،
1: ما راح نطلع
0: ما أفرق بين فنان، لا يا بالخير أنا ما أفرق بين فنان ترى
1: ما راح نطلع من هالفقرة إلا تسمي لي
0: يعني اسم. جد شوف كل فنان ما شاء الله يعني تكون له أغنية يعني تكون لك سبحان الله يعني كذا تكون لك فيها موقف،
1: لو
0: لك فيها
1: لو 1% يفرق عن غيره، لازم في شخص كذا في فنان لو 1% يفرق. خلنا نقول أكثر فنان أنت تحفظ له، ها عطيتك الحين.
0: وإذا قلت لك كل الفنانين أحفظ له
1: لا، أكثرية
0: مستحيل. كل فنان شوف يعني مهما تميز أي فنان بأي شيء فيه، يعني مثلا في فنان يتميز بإحساس، في فنان يتميز بصوت، في فنان يتميز بحماسة
1: أي.
0: يعني على ستيج على مسرح الأماكن هذه، فبالعكس يعني كل فنان وله كاريزما تكون حلوة فيه للأمانة يعني.
1: صحيح. طيب أنت مرضى التجاوب تمام، لكن إن شاء الله من خلال الحوار راح أوصل للجواب إن شاء الله بإذن الله، من خلال هالحوار راح نوصل الجواب ونعرف فنانك المفضل.
0: صدقني بتعبك شوي ما راح توصل لشيء
1: بنعرف. طيب بما أنك ما ذكرت لي عن الفنان المفضل، تكلم لي عن الأغنية اللي أنت تمنيت أنها تكون أغنية لك.
0: والله يا أخ بلغيث يعني ما في شيء يعني تمنيت أنه يكون لي، لكن في أغاني يعني تحب تغنيها وأنها تلامسك أو أن فن يكون يعني ميولك فيه
1: مختلف
0: فعلا.
1: أنا لما أنت تقول يا أخ بلغيث أعرف أنك ما راح تجاوب عشان كذا خلنا نسمع إيش بيختار لنا حسين الشهر، الفنان حسين شهري في هالفقرة. نسمع ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الجمال. يا سلام يا سلام، مسلطن يا حسين
1: يا حبيبي،
0: مسلطن وخليت المستمعين يسلطنوا معك. ايش هالابداع يا حسين
1: يا حبيبي؟ انت
0: فيه شيء مميز في صوتك يا حسين، يعني ما شاء الله عليك، فيه اشياء حلوه، فيه العرب اللي انت تسويها شيء رائع وجميل، يعطيك العافيه.
1: تسلم، الله يعافيك يا رب.
0: الله يخليك. احنا عندنا تحدي، تدري ولا ما تدري؟
1: يلا، وش التحدي؟
0: عندنا تحدي،
1: انا معك، احب التحديات ترى.
0: عندنا تحدي في هالبرنامج، لكن قبل ما نروح للتحدي بسالك، في عندك اغاني خاصه يا حسين موجوده في الساحه ولا لا؟
1: الى حد الان يعني ما في شيء، يعني ان اقول يعني طالع او شيء، بس
0: ما في تعاونات
1: ان شاء الله المرات يعني ان شاء الله في الايام الجايه.
0: يعني ما في تعاونات
1: بإذن الله، إلى المستمعين يعني راح يسمعون أشياء جديدة، راح يسمعون حاجات حلوة بإذن الله.
0: ولا أنت منزل مثلا أغاني لغيرك مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي أو شيء، يعني مثلا في اليوتيوب أو أي منصة؟
1: إلا منزل
0: في أغاني موجودة، يعني الآن اللي يحب يسمع صوتك يكتب حسين الشهري، الفنان حسين الشهري، بيلاقي إن شاء الله الشيء اللي يقرب.
1: صحيح،
0: تمام، ممتاز. نروح للتحدي.
1: يلا،
0: كيفك في التحديات؟
1: جو. احب التحديات
0: بالله،
1: مغامر ترى.
0: طيب جرب تحدينا. احنا تحدينا في حكي اغاني، اسمه حكي اغاني، هو عباره عن ان احنا نعطيك مواقف معينه، نسمي لك بعض المواقف المعينه ونقول لك عطنا اغنيه تنفع لهالموقف.
1: الله،
0: ممتاز ممتاز. تمام، الموقف الاول يا حسين يقول: لما شخص يكون بعيد عنك، تمام، ويخطر في بالك وتحس في وقتها إنك في حاجة هذا الشخص، إيش الأغنية اللي الآن جت في بالك وأنا أحكي لك الموقف؟
1: أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار.
0: الله الله، لمين هالأغنية؟
1: الفنانة نوال.
0: الله الله الله، يا سلام يا سلام، والتنوع حلو كمان في اختياراتك. نروح نسمع هالأغنية الرائعة من حسين الشهري ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام على الروقان، يا سلام على الروعة والإبداع، ما شاء الله عليك يا حسين.
1: عشان تصدقني لما أقول لك ما عندي فنان معين.
0: ما زال مصر على إنه ما عنده فنان معين.
1: قلت لك راح أتعبك، ما عندي فنان معين.
0: بنشوف بنشوف، إحنا بنكمل معك وبنشوف. نروح للتحدي الثاني.
1: يلا.
0: التحدي الثاني يقول لك في أشخاص يا حسين تسوي له معروف صغير ها ويثمر فيه، بينما أحيانا تسوي أشياء كثيرة، أشياء كثيرة لشخص معين وما يثمر فيه. هذا الشخص إيش ممكن الأغنية اللي تنفع اللي إن إحنا نهديها له؟
1: وأنت تتكلم عشت الموقف ترى، وبين في عينك على كثر ما جاك.
0: الله
1: لو حسافة
0: ليتني ما أعطيتك.
1: أيوة
0: سلام سلام. نسمع هالأغنية الجميلة هذه، على فكرة هالأغنية من أجمل الأغاني وأروعها اللي أحبها. نسمعها بصوت حسين الشهري.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام. أنا يعني أتعب وأنا أقول يا سلام، يعني ما شاء الله عليك يا حسين، أنت جاي من البيت عشان تسلطن. يعطيك العافية أنت وفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، شكرا جزيلا لكم. مباشرة بما أنك يعني ما شاء الله تحب التحدي، وإلى الآن خذنا تحديين، باقي لنا التحدي الثالث اللي يقول
1: لو تبي ترى تحدي عاشر، أنا ما عندي مشكلة، أنا بتحداك ترى.
0: سلام سلام سلام سلام سلام. طيب احنا دائما تدري ان العيون تبكي، صح ولا لا؟ دائما الواحد يعرف ان هالعيون تبكي، ولكن لما العيون تضحك يعني اذا بكت العين كل الناس يلاحظوها ويعرفوها، بس لما العيون تضحك صعب الشخص يلاحظها. ضحكة العين هذه صعب الشخص يلاحظها. انا ابغى اغنية لضحكة العين.
1: يقول على كثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله، انا قاعد اشوف حتى الشباب في الكنترول تمام مسلطنين قبل ما يسمع الاغنية. يلا نسمع الاغنية ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله الله الله، فعلا فعلا حيرتني باختياراتك إلى الآن، فعلا حيرتني.
1: وبتحتار أكثر
0: أنا الحقيقة،
1: بتحتار أكثر.
0: بس يمكن بعدين، يمكن بعدين يعني ما أهون عليك وتعلمني، يمكن في نهاية الحلقة
1: بتحتار أكثر،
0: بنشوف. يمكن في نهاية الحلقة
1: أنت تسمع والمستمعين يسمعون.
0: طيب آخر تحدي معنا، آخر تحدي معنا يقول: أحيانا في ناس يا حسين تخاف عليهم، تخاف عليهم، تخاف عليهم من كل شيء، حتى أحيانا ممكن تخاف عليهم من نفسك أنت، من عيونك أنت، من كل شيء. فهالأشخاص الموجودين في حياتنا إيش نقول لهم أو إيش ممكن نهدي لهم؟
1: الله، نقول بسم الله على قلبك، بسم الله عليك.
0: الله الله الله، يا ليتني جنبك. صح اسمها
1: صحيح،
0: يا ليتني جنبك. أو
1: وهدي الهنا بيدك.
0: الله، نسمع نسمع لحسين الشهري وهالأغنية الجميلة ونرجع نكمل دوزها. بسم الله.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع، يا سلام على الدوزان الجميل من صوتك الرائع يا حسين.
1: يا حبيبي أنت،
0: يعطيك العافية حسين. يعني إحنا يعني قربنا على نهاية الحلقة ولسه للآن ما عرفنا فنانك المفضل، تمام؟ فلذلك ودي أسأل، هل مثلا فيه أغنية لها ذكرى خاصة عندك، لها يعني شيء خاص في قلبك، ذكريات خاصة؟
1: إيه أنت يعني بترجعني للتحدي ثاني مرة؟
0: لا لا خلاص احنا طلعنا من التحدي.
1: إيه في مجنون حبك يا سبايب جنوني.
0: إيش قصة هذه؟
1: طبعا قصتها أخ بالغيث، يعني في بداياتي
0: إيه؟
1: يعني لما قلت لك اني كنت اغني من بعد مزح ولا وهذه الاغنيه اللي يعني لها ذكرى، فلما كنت اطلع يعني اشارك اطلع يعني حفلات اطلع، فهذه الاغنيه كانت كانها بصمه
0: دائما تكون موجوده في
1: لازم تكون موجوده فعلا.
0: طيب حلو، اجل حلوه قصتها، وعلشان حلوه قصتها راح نسمعها مع المستمعين.
1: يلا
0: دوزان على اذاعه الرياض.

0: الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع، يا سلام مجنون حبك، رائع جدا منك يا حسين الشهري، شكرا جزيلا لك ولصوتك الجميل
1: يا حبيبي. وأنا سعدت صراحة باستضافتكم لي، ويعني أنتوا اللي كنتوا يعني بصراحة يعني وسعين صدر
0: يا حبيبي، الله
1: خفيفين ظل يعني، بالعكس حتى نسيتوني ترى اني جيت يعني
0: يا حبيبي الله يخليك. طيب ما راح تقول لنا للحين مين فنانك المفضل؟
1: للأسف
0: احنا خلاص وصلنا الحين لنهاية البرنامج
1: للأسف
0: ابدا. طيب ايش تحب نختم فيه، ولا مفاجأة للمستمعين؟
1: يلا نخليها مفاجأة.
0: مفاجأة للمستمعين. خلاص. إذن شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا حسين الشهري، يعطيك الصحة والعافية. شرفتنا الحقيقة.
1: أنا اللي لي الشرف.
0: طول لي في عمرك.
1: إني كنت معكم وكنت ضيف، وإن شاء الله إني أكون ضيف خفيف ظل عليكم.
0: لا خفيف ظل ورائع وجميل وصاحب ابتسامة حلوة وجميلة. الله يسعدك. إذن كل الشكر لكم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد عماد العبد الله، وشكرا جزيلا لكم من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وأيضا كل الشكر يقولها لكم مخرج دوزان سعد بن تنين. نلقاكم على خير في أمل الله.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامجكم الإذاعي الجمعة والسبت على جوك.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى على جوك. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في زاويتين. الأولى موضوع مطروح وفيه النقاش، بإذن الله سيطول معكم الحديث حول الموضوعات الإنسانية والاجتماعية من خلالكم، من خلال التجارب الحقيقية وكيف تغيرت تلك القناعات. في زاويتنا الثانية ممكن نأخرها شوي لأنها سريعة فيها إيقاع أسرع، اسأل اللي بعدك، حضر سؤالك واسأل المتصل اللي بعدك حتى تكون الحلقة سريعة. نقول احنا اسأل اللي بعدك، ما بعدك أغنية ولا فاصل، كل اتصالات تحتاج تحضير خاص، فخلوه قبل نهاية الحلقة. خلونا الآن في موضوعنا المطروح اللي راح نستفيد إن شاء الله من تجاربكم، من التجارب اليومية في حياتنا، في دائرة العلاقات بيننا وبين الآخرين. في هذه الزاوية بإذن الله راح تتضح الكثير من الزوايا التي كانت مغلقة وكيف فتحت في هذه الحلقة. أهلا بكم إلى على جوك، معكم فيها من الإعداد جمال العتيبي ونوف الرخيم، التقديم طلال بن عبد الله النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج إبراهيم الصويان.

الليلة موضوعنا عن القناعات، كيف تغيرت وتبدلت؟ ما اللي غيرها؟ وش غير القناعات اللي كانت عندك قبل 10 سنوات وفجأة قلت لا أنا تغيرت فكرتي؟ ما اللي غيرها؟ ما اللي غيرها؟ مع أنك كنت في يوم من الأيام كنت تقاتل من أجل هذه الفكرة، إلا صح، لا أنا ما أعتمد برأيك، رأيك هو الخطأ، بالعكس رأيه هو الصح. فجأة بعد 10 سنوات تغير رأيك؟ تغير؟ وين أول كنت تقاتل وخسرت علشانها الكثير من العلاقات؟ خسرت الأصدقاء والأقارب والأصحاب، ما صرت تحضر مناسبات والاجتماعات بسبب قناعاتك التي كانت خاطئة في مرحلة ما. وش اللي غيرك؟ وش اللي غيرك؟ من اللي غيرك؟ في قناعات كثيرة في حياتنا اليومية، وهي لا تختلف ترى من إنسان إلى آخر، من ثقافة إلى أخرى، من تجربة إلى أخرى. في قناعات تعطيك قوة، هي نتفق عليها قوة، قناعات أنك واثق من نفسك، عندك قناعة بقدراتك، عندك قناعة بمهاراتك، عندك قناعة بأنك قادر على تحقيق أهدافك، على نظام الخطط في الحياة قادر، هذا أمر إيجابي محمود نسعى له ونصفق لك عليه. القناعة الثانية وربما تكون سلبية، اللي يا أخي تسلبك القوة، تعطيك اليأس، الضعف، تشاؤم في كثير من شؤون الحياة، هذا والله الأمر ما يصلح، هذا والله غير جايز لي، هذا ما يناسبني، هذا شوفه خطأ. وربما هذه القناعة ما هي متعلقة فقط قناعة شخصية ولا على اللي حولك، ربما تكون على المجتمع بيكمله، هذا خطأ، المفروض ما يسوون كذا، ليش يسوون هالطريقة، هذا الأمر غير مقبول، غير مقبول، ما يمكن يا أخي نفرض قناعاتنا على كل الناس ولا على كل الأسر ولا على كل الثقافات ولا حتى على كل المجتمع. كل إنسان يا أخي عنده قوة حقيقية داخلية هي اللي تعطيه الإرادة والقناعة الشخصية. مسألة التغيير مرتبطة بالزمن وتصرف السلوكي بينه وبين الآخرين في التعامل، حتى في كثرة العلاقات، هذا أمر إيجابي محمود في تغييرها. ما نكون إحنا عندنا قناعة داخلية متمسكين فيها، هذه يا أخي تؤدي إلى يعني تأثير حتى على المشاعر السلبية، يجيك اليأس والاكتئاب والخوف والضياع مع فقدان الأمل، ما عاد في حماس، ما عاد في حماس. الناس تقدموا ونجحوا وانطلقوا نحو الحياة، وانت ما زلت يعني أسير لهذه الأحلام وهذه الطموحات وهذه القناعات السلبية، عطتك شعور بالعجز والضعف، عطتك شعور أنك ما عندك القدرة ولا الاستطاعة حتى يا أخي أنك تواصل الحياة. مثل القطار، الناس ركبوا القطار وانطلقوا، أنت جالس تنتظر المحطة اللي تناسبك عشان تركب القطار، الناس تقدموا وراحوا وصلوا المحطة الثانية. كل واحد فينا يا أخي يعيش في قناعات حقيقية، واحد منكم اختارها بالكامل بحريته بإرادته، هو مؤمن ومقتنع هذه قناعتي الشخصية لا يمكن تتغير، قناعة حقيقية، والطرف الثاني لا، يرميها على الناس اللي حوله، والله الظروف الاجتماعية، الظروف الأسرية أجبروني، هم اللي خلوني أتقمص هذا الدور، هم اللي خلوني أظهر بهذا الظهور المعين، في ظروف الحياة يقول فرضتها علي. طيب إن نستسلم من هذه الظروف وهذا الحياة، نستسلم يا أخي؟ من الواجب والحسن أن يختلي الإنسان بنفسه شيء من الوقت، يعني مو كل الوقت، يعيد تقييم شخصيته وذاته، يشوف تجاربه الحقيقية، يشوف الشيء اللي ممكن يتغير ولا لا، يراجع نفسه في إعادة تقييم الذات. هذا الشيء ترى من الرياضات النفسية المرغوب في تطويرها. ما يمكن الإنسان يا أخي يراجع نفسه بنقد وبموضوعية وإيجابية من غير خوف، من غير خوف، لا تخاف من النتائج، يمكن يصير، يمكن يصير، لا ما يصير شيء، ما فيه إعادة ترتيب نفسك. أنت تريد بهذه الطريقة إعادة بوصلة الحياة إلى طريق الصواب، إلى الطريق الصحيح. أنت ما نريد يا أخي أنك تمشي في هذا المسار اللي فيه قناعات زائفة غير سليمة، قناعة يا أخي لم تألفها أنت وما تفهمها لكنك حفظتها وتريد أن تطبقها على غيرك. الدليل أنها ستتغير مع الزمن، تتغير، تتبدل، الأمر وقتي، وقتي مو بشيء أبدي، لكن في ظرف، في حالة، في تغيير يغير مجرى قناعاتك كلها إلى التغيير الإيجابي بإذن الله. شيء مقتنع فيه، ما تدري عن الزمن يا أخي وش يعطينا من دروس وعبر، ما ندري إحنا، تجارب الحياة هي اللي تفتح لنا الآفاق الواسعة، دروس الحياة، الإنسان ينضج، يرتقي في مدارج الوعي، يصير زاهد بالقيل والقال، ما يلتفت، يترك الخلاف والجدال، يبحث عن راحة البال، هو يريد أن يحلق في هذه الآفاق، هو يريد، يقول والله ما عندي وقت أني أصحح سوء الظنون ولا الخلافات ولا حتى الزعل. الحياة يا أخي أقصر من هذا كله، أنا أكون أبي قريب من السكينة، من الصفاء، من الصدق، أبي أعيش يا أخي في طريق الهدوء بسلام، بسلام، بالسلام النفسي، هذه المرحلة نحن نريدها جميعا.
نريدها جميعا. ولهذا كثير من الناس كلما تقدم في العمر تغيرت الكثير من القناعات، تغيرت خلاص، وصل مرحلة عمري يقول أخي والله أنا كنت أقاتل على شيء صار الآن من أدنى اهتماماتي، ما عاد صرت ألتفت له، خلاص يا أخي هو ارتاح الآن في هذه المرحلة اللي يعيشها، يشعر بأنه ملك فيها، يهنأ بالممتلكات اللي عنده، الممتلكات اللي عنده اللي بين يديه، يشعر بها بالفرح وراحة البال، يشعر وقتها يمتلك فعلا حياته كلها، توسعت فيها المدارك، توسع فيها حتى الصدر، ما عاد صار يزعل من أدنى الخلافات. هذا كيف صار؟ كيف صار؟ مع الزمن جملة من الخبرات، سلسلة من التجارب غيرت يا أخي القناعات والكثير من المواقف اللي تعرف كيف يتعامل معها، تعامل معها بعقل، بوعي، بفكر، تعلم منها أشياء جميلة حتى وإن جاءت متأخرة، لا بأس يا أخي أن تصل متأخرة من لا تصل، هذه المرحلة مهمة جدا، إذا طلعت منها من غير خلاف، من غير جدال تافه، يعني ما يستهدف يعني المعارك أن تقاتل من أجلها، ضياع في الوقت. أحيانا تلقى نفسك أخي قابع في مستنقع جدل سقيم عقيم، تقول والأفضل لي أني أستلزم الصمت، أفضل لي، أفضل لي، كيف يا أخي نقاتل حتى دقيقة واحدة أقاتل فيها حتى أقنع من لا يريد أن يفهم؟ ضياع في الوقت هذا يا أخي، ضياع. تبي تعدل مسارة؟ ما تقدر يا أخي، ما تقدر، غير كذا أنت متى مسؤول عنه، فكيف تغير قناعاته؟ كيف؟ واحد تلقاه الفاضي اللي ما عنده اهتمام ولا عنده أهداف في الحياة، تلقاه يعطي توافه الأمور أكثر من قدرها، شيء بسيط يمر يوقف عنده، الناس تجاوزوا الأمور، وهو لا، لما تجلس معه في جلسة يعيد لك الماضي قبل 10 سنوات، أنت ذاك اليوم صار كذا، أنت ذاك اليوم أزعجني، أنت ذاك اليوم كبيت العصير على ثوبي، أنت ذاك اليوم جلسنا في جلسة ورميت علي كلمة في مجلس. ليش يا أخي تكدر المزاج يا أخي؟ ليش تحرق أعصابك يا أخي بهذا الكلام؟ شيء من التوافه يا أخي، توافه يا أخي، أنت تؤجر عقلك لأحد؟ تخلي الناس اللي حولك يكفرون، عفوا يفكرون بالنيابة عنك؟ ما يمكن يا أخي نطلق هذه الأحكام على الناس، أنت الذي تقرر

أنت الذي تفكر، أنت الذي ستصدر هذه الأحكام، ويجب أن تكون أحكام منصفة عادلة، ما فيها اندفاع، ما فيها عجلة. واحد يقول أنا ابتليت يا أخي بالصديق أحمق، بالصديق كاذب، مهما يا أخي بذلت وجبت لها الأدلة والقرائن حتى أثبت أنا، شوف أثبت، وش تثبت؟ أثبت أنك كذاب، لكن لا يضيع الوقت ويحاول يقلب الطاولة علي. ليش يا أخي هالجهد هذا كله؟ ليه هالجهد هذا كله والإفراط في تغيير مسارات الآخرين؟ وقتك يا أخي أثمن، أثمن أنك تعالج يا أخي أمر لا يقدم ولا يؤخر. واحد ما يبي يفهم، ما يبي يقتنع، تروح تقاتل من أجل، تقاتل من وقتك وجهدك حتى تقنعه؟ مو بهذا إهدار؟ إهدار. ومنفترض الباقي من عمرنا أن نبحث عن شيء الأفضل والأحسن والأروع والأجمل، ولا لا؟ ولا لا؟ نبحث عن الشيء الحسن، الشيء المقبول، الشيء الجميل، حتى يخلينا يا أخي في موضع أفضل، أفضل وأجمل مما كنا عليه. يوم الأيام ستدرك أنت المسؤول الأول عن صحتك، عن كل شؤون حياتك. تعرف وقتها أنه في أحد راح يتحمل عنك هذا الهم اللي أنت فيه، ما يقاسمك هذا السهر اللي أنت فيه أبدا. تجي أحد يطق عليك الباب يقول والله ما عليش أباخذ منك المرض، ما فيه، ما فيه. أنت قاعد تسوي مثل الشمعة المحترقة، نظام الشمعة المحترقة، تحترق من أجل الآخرين. هذا أنت، هذا أنت، ما اعتنيت بنفسك، ما دللتها ولا قدمتها من غير أنانية أو هضم من حقوق الناس اللي حولك. إحنا نريد أن تكون محبوبا، محبا، محبا لذاتك، للخير، للناس، للناس. تزرع الحب حتى تجني الحياة، مو بتتبع أخبار الناس، تتقص أحوالهم، سافروا ما سافروا، طلعوا شروا بيت، غيروا الأثاث، شروا سيارة، نجحوا عيالهم، وشكلوا اليوم، وين يسكنون. هذه والله ما تقدم ولا تؤخر في حياتك، ما تقدم ولا تؤخر في حياتك. إلا اللي يهتم بنفسه وما يشغله إلا في الشيء الإيجابي، هذه المرحلة ممتازة. إنك ما تقارن نفسك بأحد، راح تعيش حياتك كما كتبها الله لك، حياتك أنت، أنت. ما تمد العين لأحد ولا تستنقص من أحد، تأخذ الشيء اللي عندك، تخلي حياتك جميلة بالتغيير. التغيير هذا ما يجيك إلا بطريقة تفكيرك أنت. إذا غيرت طريقة التفكير تغيرت البيئة، أو تغيرت الأشياء التي تمتلكها اللي عندك، كل هذا يتغير. البشر هم ملائكة، كلهم يتغيرون، فيه السيء وفيه الجميل وفيه البسيط وفيه المثقف وفيه المتعلم، كل هذول أنواع من البشر، ومع ذلك يخطئون، كلهم يخطئون كلهم. لكن اللي عندها أخلاق يكون صاحب مروءة حتى في أوقات الوئام. المهم، الواجب علينا أن نتكيف مع هذه الظروف، هذه ترى أحد أهم أسباب السعادة. مهما كانت قسوة هذه الظروف وصعوبة الحياة، لكن المهم نتأقلم معها، نتأقلم معها حتى نحاول أن نغير ما يمكن تغييره في هذه الحياة. هذه مرحلة مهمة في حياتنا، مرحلة مهمة فيها دروس بالمجان، لكن العاقل هو الذي يلتقط هذه الحكمة، هو الذي يحاكي العظماء أصحاب التجارب والخبرات، يستفيد من هذه القوانين، من هذه السمات، يختصر عليه الوقت، يعفي نفسه من مؤونة هذه التجارب، ما ينتظر أن يتناهى به السن إلى مرحلة صعبة، يطوي مراحل الشباب ويبلغ ساحل الحياة. لا، نتكلم وأنت في شبابك وفي قوتك وفي وعيك وإدراكك وفي ربيع العمر، تعيش حياة فخمة راحة بال تليق بك. هذه المرحلة المهمة، مرحلة النضج العقلي والفكري، لحظة إدراك أنك تعيش هذه الحياة بسلام، بهدوء، بسكينة، تتصالح مع ذاتك، تبتعد عن المقارنات والتقليد، يكون عندك ثقة مستقلة. هذه مرحلة النضج العقلي الحقيقي اللي راح نتكلم إياكم فيها في هذه الحلقة اليوم. نتكلم عن الأفكار، عن القناعات، هل هي تتغير كلما كبرنا في العمر؟ تتغير حتى العلاقات تقل، تقل، صار الإنسان يخاف يتمسك في الماضي اللي عنده. هذا هو النضج الحقيقي، مفهومكم؟ في بعض خلاص يتقدم في العمر صار عنده فلترة في الحياة الطبيعية، فلترة في كل شيء، في أهدافه، في أحلامه، في طموحاته، في أصدقاء، في دائرة العلاقات، فلترة. خلاص يريد أن يصل لمرحلة النضج الحقيقي، يرتاح فيها، يرتاح، يقول والله أنا أوصل هذه المرحلة أعيش فيها جمال وروحلة المرحلة العمرية، والثانية يقول أكون ملك لنفسي، عندي الممتلكات هذه

واسعة مليئة بالفرح وفي راحة البال، ما أحتاج إلى أي فرد أو إلى شخص معي في هذه الحياة سبب لي قلق. قلق، أبي هدوء تام، سكينة أبي أعيشها في حياتي. أهلا بكم إلى الاتصال عن طريق الهاتف 011-40-53. شاركونا بالتجارب الحقيقية الواقعية عن القناعات اللي كنت متمسك فيها وتبدلت أو تغيرت مع مرور الزمن. أهلا بكم عبر أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى على جوك. الحب شاركنا بالاتصال 011-40-53. موضوعنا لهذه الحلقة نتكلم فيها عن مرحلة النضج العقلي والفكري، وحينها تتبدل وتتغير هذه القناعات، والإنسان يبحث دائما عن الهدوء التام وعن هذه السكينة في حياته. وش يصير بعدها؟ يقل الأصدقاء وتكثر المعارف، خلاص يكثر العابرون في مرحلة حياته. هذه المرحلة مرحلة عمرية مهمة، فيها تصفية فلترة. هو يريد في هذه المرحلة أن يبني جدار لهذه الخصوصية، جدار حماية من فضول الناس. أنا أضع حد، خط أحمر، لا أطيل في الجدال العقيم ولا أحاول أن أثبت وجهة نظر أحد، لأني موقن للشيء اللي أنا ماشي عليه، ما أحتاج أنا إثبات، ما أحتاج. فالنضج أنك تتقبل كل الآراء، كل وجهات النظر، نتجاهل أحيانا ونتجنب السفيه والمؤذي والعقيم فكريا حتى نعيش بسلام. أهلا بكم عن طريق الاتصال 011-40-53. أهلا يا شقران.
1: يا هلا والله بحبايبي طلال والمخرج المتألق، دائم حنا فترة الصباح أول.
0: أيه. سهرناك يا شقران، سهرناك
1: يا مرحبا والله،
0: الله حيا،
1: تحببون اني اتصل عليك
0: يا حبيبي. وان شاء الله يحييك اذاعتك وبرنامجك، واهلا في اي وقت.
1: اجل عمرك طويل، انت عاد اخو عزيز، وانت والمخرج وجميع الطاقم.
0: يا مرحبا، نتشرف والله، نتشرف هالصوت الزين وهالمشاركه. الله لا يحرمنا يا شقران،
1: ولا يحرمنا منكم. الله طال عمرك،
0: الله يرفع
1: قدرك،
0: ما فيكم شك، طال عمرك.
1: كنت اتسلى فتره الصباح معكم وانا في الشرقيه في الدوام،
0: والحين
1: لا، في الرياض.
0: في الرياض استقريت خلاص،
1: استقريت
0: عشان كذا احنا جينا في الليل.
1: الله يجعلك،
0: الله يحييك. يا مرحبا، يا مرحبا يا شقران، الله يطول عمرك.
1: سام عمرك. انا والله يوم وصلت العمر 25،
0: ايوه،
1: في النضوج صراحه.
0: صدق والله ما شاء الله عليك.
1: اي والله
0: توك شباب.
1: لا ليش اخوي طلال؟ لاني انا تعينت في المنطقه الشرقيه عام 1422.
0: أي.
1: او 23، يعني أي. عمري كان فيه 23.
0: اي نعم.
1: فصرت يعني الوالد خلاني اعتمد على نفسي، اروح من الرياض للمنطقه الشرقيه.
0: أي.
1: يعني اول مره في عمري اني اطلع من الرياض بسياره، لانه شرى لي سياره الله يطول بعمره.
0: أي.
1: ويطول عمر والديكم وجميع المستمعين. فصار خلاص الان في مرحله نضوج، يعني تعرف الواحد اللي تحس انك خلاص اعتمدت على نفسك، ترى خلاص.
0: يعني أنت الآن تعين في 23، بعدها بسنتين دخلت عمر 25، وصارت هنا المرحلة العمرية الكاملة للنضج.
1: يا سلام.
0: وش اللي تغير في شقران؟
1: تغيرت صراحة، يعني صرت أعتمد على نفسي، ما أعتمد على الوالد. يعني.
0: آها، الاعتماد على النفس.
1: وثاني حاجة طال عمرك،
0: أي.
1: بعدها في الدخول اللي مرة مرة مرة صار عمري 28 تزوجت.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وبعدها خلاص انضبطت، مسكت الأرض. على
0: من اللي غيرك يا شقران؟
1: اللي غيرني صحيح لما انتقلت من الرياض، وأهلي كلهم هنا في الرياض وأنا في منطقة الشرقية، هو اللي خلاني غيرني صراحة.
0: يعني الوحدة، كنت لحالك في الشرقية؟
1: نعم.
0: أيوة.
1: ما تعرف أحد. بعدين كونت زمالة مع اللي معك في العمل.
0: أي نعم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. يعني الزمن هو كفيل بتغيير الأفكار والقناعات.
1: نعم
0: خلاص. الزمن،
1: يعني الزمن. نعم. هذا هو. وحبيت أقول لكم شيء يا أخي، أنتم أنت والمخرج، أنتم لكم قدر عندي، لأنكم
0: الله يرفع قدرك.
1: في
0: الله يطول عمرك ويحفظ

0: يبارك فيك.
1: عمر الله، عشرة عمر معكم.
0: أنت كبرتنا الحين تو 25، شو عشرة عمر؟
1: لا لا عشرة عمر، لأنكم بديتوا أنت في التلفزيون بديت ترى على العلم.
0: أنت 25 الحين متزوج 28، وش اللي توكم بديت وعشرة عمر وعمر وش اللي الله يرحمك ترى رجعك الشرقية أحسن. الله يحفظك الشقراني، طول عمرك. أسعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركة معنا.
1: عمرك طويل وأنا متابع دائما.
0: الله يحييك يا مرحبا، حياك ربي في أمان الله. شقراني سم الله يرعاك في أمان الله. شقراني يقول تغيرت في عمر 25، 23 تعينت في الشرقية وأنا مهل الرياض، بعدها بسنتين صار عندي مرحلة النضج اعتماد على النفس، لأني في وحدة الحالي في الشرقية الحالي صرت أعتمد على نفسي، بعدها بسنتين تزوجت، صار هنا بدأت مرحلة النضج، مرحلة الفكرية تغيرت مع مرور الزمن. 011-40-53 خلف. يا خلف. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساك الله بالخير يا أخوي.
0: مساك الله بالنور، من وين يا خلف؟
2: حياك الله يا أخوي.
0: الله يبقيك.
2: والله أنا من ما شاء الله برنامجك رائع، أنت مقدم رائع والبرنامج رائع.
0: الله يحيي. الله يحييكم.
2: أنا في الطريق الحين مسافر بجدة.
0: ما رايح الجدة؟
2: لا بجدة أنا الآن ماسك الطريق.
0: بس وين بتروح؟
2: لا راجع إلا القصيم إن شاء الله.
0: القصيم ما شاء الله، جاي زيارة يعني جدة ولا وش عندك؟ ولا دوام؟
2: لكن أنت مخالفة على حسابك.
0: أنت اللي متصل الله يسلمك، أنت اللي مخالف.
2: لازم نوقف على
0: جنب. طيب الحين انت الحين طمرت انت اول شيء خلف طمرت سؤالي، قلت لك الحين جده زياره ولا عمل ولا ما ودك تجاوب؟
2: لكن عمره بمكه.
0: عمره الله يتقبل ما شاء الله تبارك الله، الله يتقبل منا ومنكم.
2: امين منا ومن صالح.
0: الله يحييك. سم يا خلف.
2: تسلم. انا جاتني صراحه موضوعك ما شاء الله، ولكن اشوف القناعه تتغير بعمر الأربعين خلاص.
0: ليش حددتها؟ ليه حددتها في عمر الأربعين يا خلف؟
2: ممكن اللي ذكر بالقرآن حتى إذا بلغ شدة، هو بلغ 40 سنة.
0: بلغ شدة يعني اللي تبدأ يعني في مرحلة الأربعين، يعني مهم متعلقة حتى في الأفكار، لكن النضج يبدأ في مرحلة الأربعين. لكن شقران قبلك يقول أنا تغيرت في عمر 25.
2: والله له رأي وأنا لي رأي، لكن أشوف أنا الأربعين خلاص يبدأ الواحد يتغير. يقل الزعل عنده فيه يعني.
0: ومرحلة الأربعين مرحلة مذكورة في القرآن صحيح يعني، لكن هي مرتبطة بتغيير حتى الأفكار ومرحلة النضج العقلي والفكري والوعي، خلاص الإنسان تقل فيها مرحلة الاهتمامات عنده.
2: صحيح، وأنا أشوف يعني الأربعين خلاص يبدأ الواحد يخفف من الزعل والمشاكل.
0: وش اللي غيرك أنت في مرحلة الأربعين؟ وش تغيرت؟ أو وش القناعة اللي تغيرت عندك؟
2: والله أحس خلاص يعني
0: وش خلاص؟ يعني
2: أقلل من الأصدقاء، الروحات يعني ما تكون أكثر يعني يعني أكون بيتوتي أكثر.
0: وتعتمر كل ويكند ولا كل شهر؟
2: لا لا كل كل ستة شهر.
0: ما شاء الله عليك. الله يوفقك يا خلف ويتقبل.
2: سام عليكم مشكور على
0: توصل بالسلامة يا خلف.
2: الله يسلمك، مشكور على تحت المداخلة.
0: حياك ربي في أمان الله. هلا وغلا ومرحبتين. هلا بخلف. 011-40-53 سعد.
3: مرحبا.
0: مرحبتين، أهلا يا سعد، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يبقيك، من وين يا سعد؟
3: من وادي الدواتر.
0: ونعم، حياك الله، تفضل.
3: برنامجكم اليوم، سؤالك تفضل.
0: اي سؤال عن القناعات اللي تغيرت عندك يا سعد، كنت تقاتل من اجلها وتدافع عنها، الا هذا صح ومع مرور الزمن تغيرت الكثير من القناعات عندك؟
3: والله ما ادري، لكن انا قرات في مكتب الجرير، هو بث الان في السعوديه مباشر. يداعب فكري، ابيات شعريه قراتها، يداعب فكري منزل التعليم له ابا. اعتقد على ما
0: انت الحين، خلينا من الاعتقاد، خلينا من الاعتقاد، خلينا في تجربتك الحقيقيه الان. انت الان يوم وصلت مرحله عمريه
3: الخامسه وقتكم لو سمحت.
0: اي اسمعني،
3: انا متابع البرنامج.
0: طيب اي تسمع سؤالي؟
3: اي تفضل.
0: اي سؤالي عشان تجاوب عليه الان يا سعد، انت الان يوم وصلت مرحله عمريه قلت فيها الصداقات والعلاقات، سويت فلتره العلاقات اللي عندك، تقول هذا يجوز لي، هذا ما عاد يصلح، هذا بتخلص منه، خلاص وصلت الى مرحله عمريه فضلت ان القله في العلاقات افضل واريح.
3: اخوي انا في العشرينات طبعا. العشرينات كنت عسكري.

0: يعني متى تغيرت فعلا وصلت مرحلة النضج في العقل والفكر ونظرتك الحياة والمدارك عندك توسعت؟
1: والله يا طول عمر مع التقاعد، التقاعد
0: 60
1: لا 50 التقاعد.
0: تقاعد مبكر؟
1: لا النظام لكن لي 10 سنين. لما تغير حبة الرأس هذه مكروهة تدخل يعني الأمر الدائرة الحكومية مكتوب كبار السن. هذا مصي ودني يشون هاللوحة لأنك لما تشاهد هذا القبر على طول القبر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية عبد الله. الحين في عمر 50 وصلت إلى مرحلة خلاص كثير من الأشياء تركتها، الجدالات، النقاش، الآراء اللي كانت كنت تدافع عنها كلها تغيرت في عمر 50.
1: أنا بس 60 الحين يا عيني أبوي عينك.
0: أي يعني أقصد مرحلة التغيير كانت في عمر 50 تقولها أنت ولا لا؟
1: اي نعم. ويلقون الزملاء خلاص مت قاعد وانت قاعد ولا اي والله وارجع لدينك وحاول وحاول سبح
0: اي نعم. وش طب وش القناعة اللي تغيرت عندك يا عبد الله؟
1: والله يا عين ابو جل وسمع الشباب شابتي الاولين بالثلاثين والاكل تغير.
0: ما شاء الله عليك.
1: تغير رؤس السهرات منبع العقيده الاسلاميه.
0: نعم نعم.
1: الشاب الحمد الشكر
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والله
0: طيب علاقاتك يا عبد الله؟
1: لا العلاقات والله زينه يعني
0: زينه ما شاء الله عليك.
1: مع التقاع خلاص يعني راح انها الرقيب اولي والله يغزن خشومه
0: ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا عبد الله ويعطيك الصحه والعافيه يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا هلا وغلا. 011-40-53 ترى من النضج أن نتقبل كل الآراء، كل آراء الجميع، وجهات النظر، لكن نتجنب ونتجاهل المؤذي والعقيم فكريا والسفيه. حتى احنا نريد ان نبتعد عن هذه التفاهات، ما نهتم لها ولا نتمسك بأشياء ما تفيدنا. نريد ان نستطيع كيف هاي تجي ما تجي، لكن نتخلص حتى من العلاقات المؤذية. في بعضهم ما زال إلى اليوم صامد أمام هذه العاصفة، ما قدر يتجاوزها، ما قدر. يجب أن نتقبل كل الأشياء اللي تمر علينا بوعي بحكمة، نواجه بكل شراسة بكل قوة. حتى يا أخي إذا شفت شخص مثلا قدامك في مجلس ولا شيء يكذب ويقتنع هو اقتناع تام اتركه، مو بشرط يا أخي أنه تقنع أنك على خطأ. 011-40-53 محمد.
2: هلا والله.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: من وين يا محمد؟
2: من الطايف.
0: ونعم أهلا وسهلا يا محمد.
2: هلا بك يا هلا.
0: سام تفضل.
3: أنا مو عارف الموضوع.
0: الموضوع أنت في أي مرحلة عمرية وصلت للنضج في الفكر والإدراك وابتعدت عن الخلافات والجدال؟
2: والله يا طول العمر مرحلة بعمر 25 يا طول العمر.
0: ما شاء الله بدري.
2: اي والله بدري.
0: وراك
2: خبر فهمنا وعينا اي بالله، وتركنا فترة المراهقة
0: تركتها بدري يعني واحد تو يعني قلت ها لو على قيلة 30 يعني ها
2: لا والله
0: طيب وش اللي غيرك؟ طيب
2: ما بقى من
0: اي
2: عمر شو
0: ترى. الله يعطيك الصحة والعافية. وش اللي غيرك يا محمد؟ اي انا اقصد وش اللي غيرك في عمر 25 يا محمد؟ ليش تغيرت 25؟
2: احنا نبي نشارك مسموح.
0: خلنا وش مع محمد اول، خليه يكمل.
2: مستحي
0: محمد
2: مستحي.
0: من اللي يكلمني الحين؟
2: عبد الرحمن.
0: محمد وين؟ وين محمد؟
2: طلع برا
0: صار ناضج ها وطلع.
2: إيه.
0: انت باقي انت على وشك
2: مراهق
0: هو الناضج الحين. اهلا يا عبد الرحمن حياك الله.
3: والله النضوج انا اتوقع انه بس 30، العشرينات هذه دائما الانسان يمر فيها يعني مراهق.
0: في بعض يقول في 40 يا عبد الرحمن.
3: لا والله ال 30 انا وصلت ال 30
0: نضجت خلاص.
3: اي والله صرت خلاص ما اطلع من البيت وكذا. أيه. يعني
0: وش اللي غيرك؟
3: ما في شغف.
0: وش اللي غيرك يا عبد الرحمن؟
3: ما ادري يا اخي، يمكن
0: الحياة ولا محمد؟
3: والله يمكن محمد.
0: محمد محمد قبلك. محمد 25 تصبر عليك غيرك في 5 سنوات.
3: انا عمه
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، انت القدوة الحين.
3: اي والله
0: ما شاء الله. الله يحفظك يا عبد الرحمن. وش تنصح طيب محمد ولد اخوك؟
3: والله انصحه انه بالصلاة وبالالتزام وكذا.
0: لا وش تنصحه طيب في العلاقات مع الاصدقاء والاصحاب؟ وش تقول له؟ يكثر الاصدقاء ويقلل معارفه ولا يكثر؟

0: يكثر المعارف ويقل الأصدقاء.
1: يصير رسمي، ما في معارف يعني، ما خلاص.
0: أنا أبيك نصيحة الحين، ما تجاوب أنت، تعطى نصيحة الحين.
1: أنا
0: أفضل، هو جالس يسمعنا. ما شاء الله، هذا أنت عمه الحين. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا يا عبد الرحمن، وتحياتي يا محمد، أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 عادل.
2: يا مرحبا.
0: يا مرحبتين، من وين يا عادل؟
2: من المدينة منورة.
0: على صاحبها السلام، حياك الله يا عادل، تفضل.
2: زيد فضلك يا حبيبي، بس بالنسبة لمشاركة السؤال،
0: انتم خايفين من السؤال يعني ولا كيف؟
2: لا لا، عشان جواب صح.
0: متوترين انتم.
2: نعم.
0: وش حكايتكم انتم مع الماضي؟ وش كنتوا تسوون في المراهقة انتم؟
2: والله يا
0: مش خايفين من؟
2: المراهقة فترة صراع.
0: اي نعم، بين العقل والقلب، لكن عطنا لنا فترة الحكمة والوعي والإدراك، متى جاءت؟
2: والله جاءتنا طول العمر بعد انشغال بمشاغل الحياة، بعد
0: في عمر كم؟
2: ممكن تقريبا انا اقول فترة تكوين أسرة، متى ما تزوج الشخص وكون أسرة ينشغل بأمور على قولهم قيادة السفينة.
0: أها، أنت ربطتها يا عادل، النضج الآن مرتبط بالزواج.
2: ممكن
0: يعني أنت ظاهر مع مقولة زوجوه يعقل.
2: هذا كلام
0: ولا ينضج؟
2: لا ينشغل بنفسه ويترك الناس شره.
0: طيب في بعضهم يتزوج لكن ما يصير ناضج ولا هو بعاقل،
2: هذا ما ينضج. هذا ما تم توجيهه صقله.
0: ما تم توجيه. ومتى تشوف العمر المناسب للتوجيه والصقل؟
2: هذه طول عمرك انا اشوف بحكم اني معلم، انا اشوف انها في فتره ثالث متوسط، اهم مرحله للشخص لتوجيه ابنائه.
0: ثالث متوسط، هذه اهم مرحله بالنسبه لك. يعني في عمر 15 تقريبا.
2: نعم تقريبا سن 15 يتضع لك سلوك طفلك. ابنك يتضع سلوكه، بناء عليه انت توجهه.
0: اي نعم.
2: التوجيه ما اشوف الان، اشوف التربيه صعبه الان، يبغى لك غرس قيم ومبادئ.
0: اي نعم.
2: وكسب ثقتهم، كسب ثقتهم بحيث انه اذا اخطا، اخطا ابنك مثلا، انه يتوجه لك، انت اول وسيله يتوجه لك، مو اول شخص رادع له.
0: اي نعم. ترى في كثير من الاحوال يا عاد، الله يحفظك ويسلمك، انت استاذ ومعلم، يعني ترى احيانا الانسان ما يستفيد من هذه الحياه الا من خلال الخبرات والتجارب والاخطاء السابقه، حتى ابني انا مهارات جديده، حتى تجاوز هذه المعارك في الحياه بمرونه. ولا اقدر اتسرع في اطلاق الاحكام الا بالتجارب والاخطاء السابقه، لكن ما ينفع احيانا بالتوجيه ولا بصقل المواهب، انا لازم اخطئ، لازم اعرف خطائي، لازم افشل في الحياه، لازم يكون عندي خبره وتجربه، وبعد ذلك اطور من نفسي واصل الى مرحله النضج الحقيقي.
2: صحيح، بس انت الان لو جلست مثلا، انت كشخص مع جلست مع مثلا شباب يبغى يستفيد منك، يقول لك وش التجارب اللي اخطات فيها وتنصحنا ان ما نخوضها، هذا ما يتبادل خبرات تعتبر.
0: الا صحيح، تبادل الاستفاده من الكبار، نعم، من عصاره الخبره والتجارب. نعم، احنا نريد ان نستفيد استفاده قصوى حتى من هذه الخبره ومن هذه التجربه، من اخطاء الناس، هذا فعلا. لكن في بعضهم ما يتعلم الا من اخطاءه هو شخصيا.
2: طيب احيانا انت اذا تركت الميدان يخوض فيه التجارب، بناء على انه يجرب ويتعلم، ممكن انه يفسد مستقبله، يفسد امور كبيره.
0: الان يا عادل لما يجي واحد الله يسلمك يقول ترى انا دخلت في مشروع تجاري وللاسف فشل، حطيت انا كل مالي واهدافي في هذا المشروع، كان هذا الحصان الاسود راح يحقق لي مكاسب حقيقيه في التجاره، ونصحك قالك يا عادل ارجوك ابتعد لا تدخل هذا المشروع، انت تقول لا بجرب، انا لي طريقتي، لي فلسفتي، لي اسلوبي، انا عندي اسلوب في التجاره، ما اقدر انا اعتمد على نصيحتك، يمكن فشلت في خطا في الموقع، فشلت في دراسه الجدوى، انا لا، انا عندي فكره حقيقيه راح تنجح. وش يصير هنا؟ تستفيد من خطأ ولا تقول لا انا راح اجرب نفسي؟
2: لا تستفيد من خطأ لتلافي أخطائه اللي وقع فيها. أكيد عندك خلل في المنظومة. أنا أبدأ أشوف النقاط اللي أنت فشلت فيها بحيث أني أقويها وأنتبه لها.
0: أيوة، يعني تدخل مشروع بطريقة جديدة.
2: نعم، بطريقة جديدة.
0: بيض الله وجهك يا عادل. لا ما شاء الله، ناضج ولدنا.
2: انا خلاص بلغت
0: عمر. الله يعطيك الصحه والعافيه، انت الخبره الحين. الله يرفع قدرك يا عادل، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، الله يرعاك في امان الله. 011-40-53 ابو رتيل ولا عبد العزيز، معليش عبد العزيز، ابو رتيل راح، ارجع من جديد. عبد العزيز
3: يقول سرقني ما دريت انه سرقني،
0: الله
3: سلبني واحسدني فاطن الله. مساك الله بالخير يا حبيبي.
0: مساك الله بالنور، هلا وغلا عبد العزيز، كيف الحال؟
3: هلا والله، وشلونك سلطان؟
0: طلال
3: طلال.
0: هذا هو سارقك.

0: الحين
1: والله يا ابن الحلال اللي
0: هو السرقة ذيك اللي ندر عنها
1: اللي سرقني خويك الغايب خالد الله يحفظه.
0: اي خالد ان شاء الله يوم الاحد.
1: الله فيك من الخير والبركة.
0: الله يحييك. من وين يا عبد العزيز؟
1: انا من نيزة. الله
0: ونعم ونعم يا مرحبا حياك الله يا عبد العزيز.
1: يا هلا بك
0: والله. هلا وغلا سم.
1: مش ما ادري ترى ما ادري وش البرنامج ما ادري وش الموضوع انا دخلت كذا وما ادري.
0: اي عن النضج، مرحلة النضج عندك يا عبد العزيز.
1: والله شف انا الماضي حقي طال عمرك بالنسبه لل يوم اللي صغير وانا مقرود.
0: أيه.
1: مقرود يسموني ابو فلقه طال عمرك.
0: اها طيب متى نضجت وعقلت؟
1: والله تقريبا لما صار عمري 30 ب 32.
0: اه شو اللي غيرك؟
1: الزواج الله يطول عمرك.
0: اها الزواج يغير.
1: اي والله
0: صدق. والله
1: اي والله يغير ويثقل ويخليك تقضى برضك على قولك.
0: يعني كانك تشوفي أن تجارب الحياة هي اللي تغير الإنسان، تجربة صحيح. الزواج أو تجربة لا. الوظيفة
1: صحيح.
0: أو المواقف صحيح. أحيانا الدروس اللي يستفيد من الحياة هي اللي تغير.
1: طلال هي الوظيفة جت بالعمر تقريبا 25 وأنا تزوجت بالعمر 30 أو 32
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
1: بس أنه عاد الماضي شقاوة كله.
0: اي خل الماضي راح، لكن نتكلم الحين عن الوعي والإدراك والمدارك. توسعت عندك ونضجت.
1: الإدراك طال عمرك لما تدخل مسؤوليات هنا يبدأ الإدراك عندك.
0: في بعضهم يربطها في العمر يا عبد العزيز، يقول في عمر الأربعين هذه مرحلة الإدراك والنضج.
1: لا مو بصحيح. في ناس وصلوا الخمسين وروحوا شباب، يعني ما لها دخل بالعمر. يعني أنا أكلمك الحين
0: هم هذا اللي تقول عنه، هذا اللي في الخمسين وروح الشباب يقولون عنه ترى مراهق في الخمسين، مراهقة متأخرة يقولون عنه.
1: أقول خلني أكون مبسوط وأكون مراهق في الخمسين ما عندي مشكلة.
0: أي نعم يعني تتفق.
1: ضيق خلقك ليش؟ والله شوف رزقك بيجيك وكل شيء ما راح يتغير. ضيق خلقك ليش؟ فعش يومك واستانس وانبسط يا طلال.
0: بيض الله وجهك يا عبد العزيز. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
1: الله يطول عمرك وسلم لي على خالد، قل له يسلم عليك راعي الطايف طال عمرك اللي وقتها تعطي سكة.
0: ولا الحين ما نسيتها انت؟
1: لا ما انسى من ذاك الادمي ما انسى.
0: طيب انت مدام في خاطرك كلمه لحد قل لها يا خالد واجهه.
1: اذا اعطانا عمر باذن الله انا بكلمه. انا ما يمكن اتكلم من وراها، انا اتكلم على الهواء كذا يمكنه يسمع.
0: ما يسمع كل يوم الاحد ان شاء الله الساعه 10.
1: الله يسعدك.
0: الله يحفظك يا عبد العزيز يطول عمرك. حياك ربي في امان الله يا عبد العزيز. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011 40 53. ايمان.
2: ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الطايف.
2: اي الله يسعدك.
0: الله يحييك ايمان. اهلا وسهلا.
2: الله يبقيك. كيف حالك
0: يا مرحبا. هلا وغلا يا مرحبا ايمان.
2: الله يسعدك. بالنسبه للتغيرات اللي حصلت وطرأت يعني في طريقه تفكيري واسلوبي، في اسباب خلتني اتغير فعلا والله. المواقف اللي امر فيها يعني بالذات عندي في الدوام، يعني كنت سابقا يعني ما له علاقه صراحه بالفتره العمريه، كنت سابقا اوافق على اي طلب من الاداره مثلا، يعني اي طلب يطلبوني ما اترد ما اقول
0: ما
2: لا.
0: ما تقولين
2: يعني
0: لا.
2: ايوه
0: وصلت الى مرحله الان. اي وصلت الى مرحله تواجهين تقولين لا
2: وما اعرف اقول لا، لكن لما مريت بمواقف اني اوافق على اشياء فوق قدرتي وفوق مهاراتي، يعني تورط كثير، حسيت اني انا متورطه.
0: أيوة.
2: طب انا ليش اوافق؟ ايش اللي خلاني يعني اقول ايوه وانا هذا الشيء مو داخل مودي ابدا؟ فصرت مع المواقف اللي امر فيها والاخطاء اللي امر فيها، لا يعني ايقنت انه هذا الشيء ما يناسبني.
0: هو المواقف اللي غيرتك ايمان ولا اثار هذه المواقف النفسيه عليك؟ تاثرتي نفسيا وصحيا
2: جداً.
0: قلتي خلاص يعني ازم علي راحتي.
2: ضغوطات.
0: أيوة.
2: يعني كانت يعني مثلا يشوفوني الشغل مثلا يعني امشي فيه تمام، يلا نكلفك بهذا العمل.
0: أي نعم.
2: واقول طيب، فلما شفت نفسي اني مضغوطه
0: ما يشوفون الا ايمان.
2: يعني الله يسعدك.
0: ما يشوفون في الدوام الا ايمان.
2: اي والله. أي. العظيم هذا مريت فيه كثير كثير جدا.
0: أي.
2: يعني بعدين صرت يعني من نفسي لاحظت انه انا ليش شخصيتي خجولة كذا، ليش اوافق على كل شيء. بدات اتغير. كيف اتغير؟ ادخل دورات تطوير الذات. أوه. اقرا كتب تطوير الذات. اي والله هي فعلا اللي غيرتني.
0: كانت صعبة يعني مرحلة التغيير.
2: كيف
0: كانت صعبة مرحلة التغيير؟
2: والله ما كانت طبعا فجأة كذا، تدريجيا بدأوا يلاحظوا إنه هذا الشيء أرفضه، لكن أرفضه بأدب.
0: أيه.
2: وأنسحب بهدوء كذا،

0: بطريقة كده غير مباشرة. فلاحظوا إنه في تغير. إيش اللي حصل في إيمان؟ والله بدأت أوضح لهم إنه هذا الشيء مو مناسب لقدراتي، مهاراتي، وقتي ما يسمح لي.
1: حلو.
0: فبالفعل والله تغير.
1: يعني ما كانك تقولين الآن إنه مرحلة التغيير أو مرحلة النضج هي مرتبطة بالتجارب ودروس الحياة، مهم مرتبطة بالعمر.
0: إيه والله العظيم والله. وفي حاجة ثانية يعني ظروف أنا مرت فيها أو مش ظرف أسميه، يعني هي تجربة خطها والحمد لله نجحت فيها، اللي هي قيادة السيارة. يعني قيادة السيارة أنا من بعد ما سمحوا بالقيادة المرأة، والله القيادة علمتني كثير، إنه ما أتردد،
1: المواجهة
0: قراري والمواجهة. يعني فعلا فعلا والله غيرت فيني القيادة بحب، ويعني التأني، لأنه القيادة تحتاج هذه الأمور صراحة. التأني، عدم التردد، اتخاذ القرار، يعني خلاص أنا أبغى هذا المشوار، أبغى هذا المكان، يعني والله يعني مواقف كثيرة صراحة. ومتابعة البرامج الهادفة، يعني مو أي شيء أتابعه، لا أتابع الشيء اللي بالفعل يغيرني.
1: يا سلام.
0: والله والله شوف، مو والله مو عشان إنه يعني بقول لك هذا الكلام شخصك، أنت بالفعل أستاذنا الفاضل والله غيرتنا كثير، أسلوبك ما شاء الله تبارك الله،
1: الله يرفع قدرك.
0: يعني إيه والله العظيم، يعني أنا تغيرت كثير حتى بمتابعة برامجكم تالي الليل وبرنامج التعاليم
1: تو الليل.
0: يعني
1: إيه
0: تو الليل
1: الله يرفع قدرك أيمن. اي نعم، الله يبيض وجهك والله، يجعلنا على قدر هالمحبه وقدر هذه الثقه وعند حسن ظنكم يا ايمن. الله يطول عمرك ويحفظك. شكرا لك ايمن على اتصال مشاركه معنا واذاعه الرياض، يعني هي اذاعتكم وبرنامجكم وبيتكم، الله يحييكم في وقت.
0: والله الاول والاخير
1: انتم شركاء في النجاح،
0: الله
1: نتعلم منكم. الله يحفظك
0: ايمن،
1: شكرا لك.
0: وياك يا
1: اهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لك يا ايمان على اتصال مشاركه معنا. ايمان والكثير الحقيقي من المتصلين قالوا بان التغيير او مرحله النضج هي مرتبطه بالتجارب ودروس الحياه، وبعض المتصلين قالوا لا هي مرتبطه بالعمر، منهم من خصصها في عمر 30 ومن خصصها في عمر 40 في عمر 25، هي مختلفه. نريد ان نفهم هذه الليله مرحله النضج مرتبطه بماذا، بالعمر ولا بتجارب الحياه والدروس؟ 011 40 53. فايز. فايز وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساك الله بالخير يا حبيبي.
1: مساك الله بالنور، أهلا يا فايز، من وين تكلمنا؟
2: والله أنا من أهل مكة ولكن الآن متجه على الطائف.
1: ونعم ما شاء الله تبارك الله، توصل بالسلامة.
2: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: الله يحييك، تفضل.
2: الله يتفضل عليك. يعني أنت تقصد من ناحية النضج هذه من ناحية السن ولا؟
1: أنت تجاوب. أنت متى وصلت مرحلة النضج؟ من خلال تجارب الحياة والدروس فيها، من خلال مواقف، من خلال القصص، من خلال أخطاء الناس، من خلال العمر، وصلت إلى مرحلة عمرية أدركت إنه خلاص ما في شيء يستحق قاتل من أجله.
2: والله يا أخي أنا دحين 58 سنة ولكن ما أحس إني نضجت.
1: إلى الآن. إلى الآن يا فايز؟
2: استغفر الله العظيم.
1: وش السبب؟ لحظة
2: عشان ننظر للحياة بتفاؤل بس، يعني
1: لا خلينا نتناقش معك عادي الموضوع. أنا أشكر صراحتك يعني شفافيتك في الموضوع، لكن يا فايز تقول إلى الآن ما نضجت، وش مفهوم النضج عندك؟
2: لا والله الله يديك الصحة والعافية، برنامج شيق ومادة جدا إيجابية صراحة.
1: طيب جاوب على السؤال، متى وش مفهوم النضج عندك؟
2: والله مفهوم النضج عندي أنا ما يتعلق بالعمر ولا بالتجارب ولا يعني أكثر شيء يتعلق بالمحيط اللي نشأ فيها الإنسان.
1: بالمحيط
2: اللي نشأ فيها الإنسان. الإنسان ينشط في أسرة ينشأ في أسرة متعلمة، أسرة مثقفة، أسرة يعني لها طابع في الحياة، عندها تفاؤل، عندها
1: بوادي إيجابية. طيب
2: وأنا أشوف أن النضج ما يتعلق بسن معين.
1: يتعلق بماذا؟
2: قلت لك بالمحيط اللي نشأ.
1: طيب المحيط هذا كأننا نحن نرمي هذا الاتهام على الناس اللي حولنا، على الأسرة ولا على المجتمع، أن هم اللي غيرونا وشكلوا شخصيتنا هويتنا.
2: كله المجتمع والأسرة.
1: طيب وين إدراك الإنسان؟
2: الإدراك يعني تقصد أن الإنسان يبدأ هو يقرر بنفسه؟
1: الإنسان يستفيد من أخطائه.
2: نعم من الأخطاء طبعا،
1: يستفيد من خبرته من تجاربه، يبني مهارات جديدة حتى يتجاوز معارك الحياة بمرونة، ما يتسرع حتى في إطلاق الأحكام. هذه كلها من الأسرة، كلها من المجتمع، هذه ما في شيء على الإنسان.
2: لا مو من المجتمع، يكتسبها الفرد.
1: طيب ليش ما اكتسبتها؟
2: لا ان شاء الله اكتسبناها.
1: ان شاء الله متى بعد كم؟ انت 58 الحين.
2: داهر انت ماسك علي 58
1: عشان نتناقش وياك. انت تقول ما وصلت لمرحله النضج حتى ما نلقي بس اللوم والاتهام على الناس اللي حولنا.
2: لا دعابة الله يرفع قدرك ويجزاك خير ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا فايز. عدود انت اسمك فايز ما شاء الله، وانت فايز في قلوبنا.
2: الله يرفع قدرك ان شاء الله ويجعلنا وياك والسامعين من الفائزين اجمعين.
1: امين يا كريم. الله يحفظك ويطول عمرك. سم
2: اللهم امين. الله يرفع قدرك يعني.
1: الله يرفع.
2: يعني دائما يعني على السواد الاعظم دائما في سن الثلاثين من الخمسة وعشرين وطالع يعني من
1: طيب.
2: 25 وطالع.
1: كيف عرفت ممتاز كيف عرفت انك نضجت؟
2: والله لما بدأت ان اشوف انه ما حد يعني يعدل علي في قراراتي، ما حد يعني يخطيني كثير، ما حد يعني يسمح الناس يعني من حولي يعني يسمع مني القرار او يسمع مني التصرف او يشوف مني التصرف ولا يعيب علي فيها او ينتقص او كذا.
1: اخاف يخافون منك؟
2: لا ما هو
1: ما يقدر يقول لا انت اخطأت. هاي فايز.
2: لا ان شاء الله ما في
1: بس شكلك يعني شديد انت حازم صارم. لا اريكم الا ما ارى.
2: لا الله يجزاك.

0: هذول هم الطلاب ما يقولون لك شيء. الله يحفظك يا عم فايز، يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال وبالمشاركة معنا.
1: الله يرفع قدرك. أنتم ما تعطوا جوائز؟
0: سم؟
1: ما تعطوا جوائز يعني للمشاركين؟
0: أنت فزت في قلوبنا، أنت فايز الحين، تبي جائزة؟ تختار أغنية، اختار أغنية والمخرج إن شاء الله راح يسمع المستمعين. وش أغنيتك يا فايز؟
1: والله أختار يعني أختار أغنية وطنية. الله يرفع قدرك.
0: اللي هي؟ ولا من اختيار المخرج؟
1: على اختيارك انت.
0: بيض الله وجهك، شكرا لك يا فايز على الاتصال وعلى المشاركه معنا، فعلا انت فايز حتى في ذوقك.
1: الله يجزاك خير. الله يجزاك خير.
0: الله يرفع قدرك. شكرا لك، اهلا وسهلا ومرحبتين، تحياتا لك يا فايز، اهلا وسهلا بالجميع. 011 40 53، المشاركه حول مرحله النضج، هي مرتبطه بالعقل، مرتبطه بالفكر، بالمرحله العمريه، مرتبطة بالتجارب ودروس الحياة، في بعضهم يربطها أيضا بظروف الظروف المحيطة اللي حوله، يقول لك والله هذه الأسرة للأسف وهذا المجتمع ما غيرني ما طورني، تشكلت ثقافتي في هذه المرحلة العمرية فدخل في هذا المسار وبدأ يلقي باللوم. احنا ما نقبل هذا أبدا، ما نقبل. لما نتكلم عن النضج نريد أن يجعل الإنسان يتوقف عن الإفراط في كل شيء، في كل شيء، حتى في العواطف، حتى في التعبير، حتى في ردات الفعل، يكون مرحلة قوية فيها إعادة، إعادة تقييم الذات، تدرك يا أخي أن معظم الأشياء ما تستحق ردة فعل. هذه مرحلة مهمة، مرحلة النضج، تفهم جميع مستويات الأسى، تدرك كل معاني الشعور، تدرك أحيانا بأن السكوت بصيرة وفطنة، حتى التروي في اتخاذ القرار بدون ندم. هذه مرحلة مهمة في النضج، مو بشرط أن أرميها على الأسرة ولا أرميها على التربية ولا على التنشئة ولا حتى على المجتمع. هذه حجة الضعيف أو حيلة العاجز اللي ما قدر يطور من نفسه، ما قدر يلتفت لنفسه، ما عرف كيف يكون شخصيته من جديد، ما عرف كيف يعيد تقييم موضع ذاته في هذا المجتمع، بدأ يلقي باللوم. أنت ما أخطأت في حياتك؟ طبيعي تعيد الخطأ في مشكلة، في مشكلة. الصح أنك تستفيد من هذا الخطأ، تستفيد من أخطائك السابقة، من الخبرات، من التجارب، تبني مهارات جديدة حتى تتجاوز هذه المعارك الحياة. لا تلقي باللوم، أنا أقول معارك الحياة تخوضها بنفسك، بقدراتك، بذاتك، بتجاربك، بالفهم بأخطائك السابقة. ما تقول والله ما أقدر، ليش ما تقدر؟ هذه تربيتي، هذه تنشيئتي، هذا مجتمعي. لا، هذه حيلة. 011 40 53، بندر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يا بندر؟
2: من الرياض.
0: ونعم ونعم، ساك الله بالنور،
2: طول عمرك والسادة المستمعين، كيف حالك؟
0: حياك الله يا مرحبا يا بندر، أهلا وسهلا.
2: دائم يطول العمر، تتحفونا بالمواضيع الشيقة والرائعة.
0: الله يحييكم، برنامجكم وإذاعتكم وإحنا في خدمتكم.
2: يطول عمرك. أنا بس على عجالة، أنا عندي وأنا أخوك لكل مقال، لكل مقام مقال.
0: نعم.
2: سواء كانت في الفئة العمرية مثلا، لما تدخل سوالف مع ناس في نفس عمرك، أيه، لازم انك تتقبل الاراء المختلفه. احنا كلنا من بيئات مختلفه، احنا كلنا من بيئات مختلفه.
0: صحيح.
2: في المجتمع.
0: صحيح، انت تتكلم من مرحله النضج، اني يقبل جميع الاراء ووجهات النظر، هذه مرحله مهمه. إيه؟ في النضج.
2: نعم. مع العلم باني ما زلت يعني في بدايه الثلاثين.
0: ما شاء الله عليك. وتعتبر نفسك، نعم، وصلت الى مرحله النضج ولا لا؟
2: اشوف نفسي لا. انا قبل فتره كتبت في حاله في السناب، انه اذا ما وصل عمرك 65 أو 70 فأنت ما زلت تتعلم من الحياة.
0: يعني شلون ما ننضج؟
2: يعني ما النضج، شوف، مهما اجتهدت في الحياة، أي، لابد ما أنك تقابل إنسان أفهم منك.
0: أي، ما له علاقة هذا، المعرفة ما له علاقة بالنضج.
2: في ناس في جزء من النضج،
0: في اللي يفهم مني واللي يعلم مني واللي أعلى مني واللي ما شاء الله أعلى مني مكانة ومال وجاه ومنصب، فيه هذا موجود، هاي تفاوت في الحياة موجود، طبقيات. لكن نتكلم إحنا عن نضج الإدراك، الإنسان في نفسه، في مساعي في الحياة، في إدراكه للأفق والأفكار، في مراحل الحياة، الاكتفاء بالنفس، يبعد بعد تام عن القيل والقال، يكتفي بنفسه. يعني حتى وجود الناس اللطيفين في حياته، لكن غيابهم ما يضر ولا يرفع سقف التوقعات أو يعلق شماعات الفشل عليهم، في حال أنه ما دعم مثلا من الناس اللي حوله، يصل مرحلة فيها إدراك، فيها نضج، يعني ما ينهار إذا ما جاء دعم ولا ما حتواصل معه ولا زعل وكبر الموضوع. عاش تجارب مواقف في حياته، علمته ودرسته.
2: صح عليك.

0: أضيف الكلامك أخوي طلال.
1: سم
0: إيش رأيك في المقارنات هذه؟
1: ما بعد نضج. أي اللي يقارن نفسه ما بعد نضج. لا المقارنة لا، إذا تجاوزتها فأنت وصل مرحلة النضج.
0: يا سلام. النضج أي. مو معناته النضج إنه أنت تحط معيار داخلي في نفسك، هذا مفهومي أنا.
1: أنا بمفهومك الآن، هل هو يقاس بالتجارب، تجارب الإنسان في الحياة، بدروسه في الحياة، ولا يقاس بالعمر؟ في مرحلة عمرية يوصلها إنسان يقول له خلاص أنت وصلت مرحلة النضج؟
0: لا النضج بعد تتعلم منه، النضج يوصل مرحلة الاكتفاء أنك تكتفي من جميع جوانب الحياة.
1: هذا في العمر؟
0: تقول عادي أوكي، لكن ما له علاقة في العمر.
1: تجارب الإنسان.
0: لكن الحكمة إيه؟ الحكمة شوف، لا تقول عن نفسك حكيم وأنت ما زلت تحت 70. مهما كثرت أخطائك.
1: أي نعم.
0: مو مشكلة عادي، حتى أنا أخطأت مثلا في مجال تعليمي وحولت المسار وبدأت تمشي معايا الدنيا وعادي.
1: أي نعم.
0: ومو مشكلة ولا هي بصدمة، أوكي استقبلها والحمد لله ويا رب يعوضني خير منها.
1: نعم.
0: وقاهد مو شرط توقف.
1: وش اللي شيء تغير فيك يا بندر؟ شيء من القناعات وصلت إلى مرحلة خلاص شفتها من توافه الأمور، ما عاد تلتفت لها ولا تقاتل من أجلها؟
0: القناعات يا طول العمر على قولة رابح صقر، يا نقادة والكلام هذا والمجالس اللي ما استفيد منها علم
1: تركتها
0: يرفعني مثلا أو كذا. أوكي سكيب وركز في الأشياء
1: ما شاء الله عليك، بيض الله وجهك يا بندر.
0: الله يبارك.
1: أسعدتنا بالاتصال والمشاركة، شكرا لك يا بندر.
0: شكرا، مع السلامة.
1: في أمان الله. بندر يقول هي مرتبطة بالتجارب ودروس الحياة، ما هي مرتبطة بالعمر أبد. التجارب، المواقف اللي نتعرض لها في الحياة وهي كثيرة كثيرة، تجبرنا أحيانا والله أن نكون مكتفين بذاتنا، مكتفين اكتفاء ذاتي حتى في المشاعر، برغم وجود ناس يعني موجودين في حياتنا ونحبهم لكن ما نشعر يعني بذلك الثقة، لأن في ناس ربما يعني تركوا مكان للخيبة ومكان حتى للاستغناء. ولهذا لا تكون أنت المضحي دائما، اكسر مزاجية البعض، ما تتعلق فيه واكتفي بذاتك. الأيام والوقت فقط هو اللي يعلمك ترى مقدار حرصك على علاقتك به ولا لا. فإذا فكرنا نحن في الاستغناء نشوف أن التخلص من هذا الفائض مو بعملية سلبية، هي رحلة إيجابية، لأنها انتقال، انتقاء من الكثرة إلى القلة. هذا ترى يحدث تحول حقيقي في حياتنا أو في الطريقة اللي راح نعيش فيها حياتنا، نتخلى عن الأشياء المادية اللي ما عاد صارت تخدمنا، يحررنا من هذه الفوضى، يعطينا مساحة أكبر للتفكير، للتنفس. كم مرة يا أخي شعرنا إحنا بالارتباك أمام فوضى مثلا في البيت أو في المكتب، ما أثر على تركيزنا، ما أثر على راحتنا النفسية؟ طب ليش ما نستغني؟ يمكن يا هذا يعطينا بعد بيئة أكثر تنظيم وهدوء. لما نتكلم إحنا على الاستغناء ترى هذا ما نقتصر فقط على الأمور المادية، لا ترى حتى في الأفكار، حتى في العادات، حتى في العلاقات اللي تعيق نموك الشخصي. تخيل يا أخي كم يمكن أن تكون أكثر حرية إذا تركت العلاقات السلبية أو الأفكار المحبطة المثبطة يا أخي إلى الآن متعلق فيها ومتمسك فيها، هي تؤثر على نفسيتك بل حتى على تقدمك في الحياة. نريد أن نتخلى عن هذه الأعباء حتى نركز أكثر في قدرتنا على الحياة، نعرف كيف نحدد الأولويات، نركز على ما هو مهم. هذه فرصة مهمة أن نركز على التجارب بدلا من الماديات. ننفق المال على أشياء يمكن نشوفها شيء مهمة وشيء يعني راح يناسبنا في الحياة، وهذا أسف ربما يفقد اهتمامنا بها بعد مدة قصيرة، لكن لما استثمرها في مجال تجاري أو في مجال يثري حياتنا بالعلم، بالمعرفة، بالقراءة، بالاطلاع، أو بقضاء وقت ممتع، وقت ترفيهي مع العائلة وحتى مع الأصدقاء، هذه اللحظات اللي تشوفها ترفيه هي ذكرى، ذكرى لا تنسى، تعطينا الحياة معنى. وكلما اشتاقت النفس يا أخي تذكرت وارتوت. 011-40-53 مشاري.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: ياك الله وطلال والله يمسك بالخير.
1: مساك الله بالنور.
2: والطاقم وجميع الطاقم الله يعطيكم العافية.
1: الله يحييك، من وين يا مشاري؟
2: من القصب.
1: ونعم يا مرحبا، حياك الله.
2: يا مرحبا. هلا والله حياك الله.
1: سم يا مشاري.
2: والله من تسلم، الله يسلمك ويعافيك. والله انا من وجهه نظري ان النضج ياتي من طريقين.
1: نعم.
2: احدهما يكون مؤقت واحدهما دائم. المؤقت هو المسؤوليات.
1: اي
2: اذا كثرت عليك المسؤوليات سواء في العشرينات او في الثلاثينات. طبعا انا توفى الوالد الله يرحمه وانا عمري 22 سنه.
1: الله يغفر له.
2: فالقيت علي مسؤوليه.
1: اي نعم.
2: فأنا حسيت
1: أنت الأكبر، أنت البكر ولا اليمشاري؟
2: لا لا والله أنا الأوسط.
1: الأوسط وعليك مسؤوليات. أجل الأول وش عنده؟
2: وأنا اللي مسكت المسؤوليات. نعم.
1: والأول وش عنده؟
2: عاد الأول
1: مجازة. أسلم. الثاني، الطريقة الثانية.
2: الطريقة الثانية هي العلم.
1: العلم
2: تاخذها من التجارب. آه. إيه، تاخذها من التجارب، تاخذها من الاطلاع،
1: دروس الحياة،
2: تاخذها من العلم الشرعي. نعم، إذا أخذت العلم هذا فهو المستمر.
1: أي.
2: هذا النضج المستمر. فلذلك تجد بعض الناس أخوي طلال.
1: أي.
2: بعض الناس والله يثبتنا إن شاء الله أن تجده بعد مثلا التقاعد أو بعد مرحلة الستين. أي. أو بعد مرحلة السبعين راحت عنه المسؤوليات.
1: أي.
2: فتجد أحيانا تصرفات ما كانت أصلا مقتنع بها هو. فألقيت الآن جاه الفراغ، جاه كذا، جاه
1: طيب
2: كذا.
1: الآن يا مشاري ليش أنت الآن قلت المسؤوليات هي مؤقتة؟
2: لأن المسؤوليات تقضي.
1: هي متجددة يا مشاري. هي تبدأ في المدرسة، بعدين الجامعة، بعدين التزامات الأبحاث والكتب والدراسة والاختبارات، وبعدين يدخل في المجال الوظيفي والبحث عن وظيفة وبعدين يدخل بعدها الله يسلمك في ترتيبات الزواج والبيت والأسرة والسيارة، كلها مسؤوليات لكنها تكبر وتصغر بحجم العمر.
2: يا سلام عليك. عمر الستين.
1: أي.
2: هل هو مسؤولياته مثل عمر 45 للخمسين؟
1: هو بيكون مسؤوليته الأولى والأخيرة على الصحة، بيحافظ على صحته، بيبتعد عن الضغوطات وعن السكر وعن الكوليسترول وعن الأدوية، ويحاول يرتب جدول النظام الصحي وأكل الغذائي. هذه مسؤولية بعد.
2: والله صحيح.
1: ها.
2: لكن بعض الناس ما شاء الله ما يهتم بهالشيء.
1: لا لازم يهتم. ولا كيف
2: ألقي عليه مثلا اللي هو كانت عنده مسؤوليات الأولاد وكذا وراحوا تزوجوا والبيت وخلاص.
1: أي.
2: فهو نفسه مخلص نفسه من هالمسؤوليات.
1: أي. مسؤوليات ما تنتهي على الإنسان طالما وجدنا في الحياة على عتقنا مسؤوليات كبيرة، لكنها تصغر وتكبر حجم مرحلة العمرية نعيشها فقط.
2: ممتاز.
1: هذه المسؤولية
2: إذا صغرت.
1: نعم.
2: إذا صغرت أنا أحس النضج يعني يكاد يتلاشى.
1: يتلاشى إذا صورت. نعم.
2: يتصرف تصرفات. أي. يعني ما هذ يعني.
1: والله ما تجي الصحة بعد، تجي مستشفيات يا مشاري. الله يكفينا شر.
2: الله
1: يعطيك الصحة والعافية.
2: الصحة والعافية.
1: آمين يا مشاري، طول عمرك، أسعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركة معنا. شكرا.
2: حياك
1: الله. يرعاك في أمان الله. يا مرحبا، هلا وغلا ومرحبتين. مشاري يقول هي مرتبطة مرحلة النضج بأمرين، المسؤوليات والعلم أو دروس الحياة، أيا يكن هذا العلم بالاطلاع بالمعرفة بالقراءة وحتى بتجاربك ودروسك في الحياة. المسؤوليات قلنا هي إذا كبرت أو صغرت على حسب المرحلة العمرية الذي أنت فيها تعلمك، لكن إذا قلت المسؤوليات كما قال مشاري فمعناتها تلاشت مرحلة النضج. ترى مرحلة مهمة لما تكلم فيها أن تحرر نفسك كل ما يثقل كاهلك. هذا أسلوب حياة يحفزك أنك تفكر بعمق في الشيء اللي تحتاجه حتى تكون سعيد وراضي في حياتك. فرصة حقيقية نريد أن نعيشها، حياة أقل تعقيد وأكثر وعي. أكثر وعي يا أخي، سلام داخلي، حرية حقيقية، نتخلى عن الأشياء يا أخي لتؤذينا، نحاول أن نعيد أنفسنا، نحقق نمط حياة يتسم بالتوازن بالوضوح حتى نكون قادرين على الاستمتاع بكل لحظة في حياتنا كما نحن مستمتعين ببرنامج وبالاتصالات والمشاركات. راجعين بعد الفاصل عن طريق الاتصال 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم متواصلين معكم عبر أثير إذاعة الرياض في موضوعنا المطروح لهذه الليلة. نتكلم عن مرحلة النضج، هي مرتبطة بالتجارب، بدروس الحياة، بالمواقف، ولا مرتبطة بالعمر؟ في مرحلة عمرية نقول خلاص أنت وصلت إلى مرحلة النضج، لما تسوي أي تصرف أو سلوك نقول عيب عليك يا أخي، هذا كبرك وأنت تسوي هذا التصرف. في بعض نقول يا أخي لا، أنا مستمتع في حياتي وهذه روحي، هذه طاقتي. سلوك الإنسان يطرى عليه شيء من التغيرات، مواقف، أحداث، تراكم خبرات. كل مرحلة سبحان الله في مراحل حياته فيها أزمات وفيها مآسي وفيها أفراح وفيها أحزان وفيها نجاح وفيها إخفاق وفيها محبة وفيها كراهية وفيها قبول وفيها نفور وفيها سعادة وفيها هم وفيها كدر وفيها انشراح وفيها نضج فيها صعود. هذه حياة، مراحل عمرية يمر فيها الإنسان سبحان الله، طبيعية، سنة الله في خلقه. في بعض من يستفيد من هذه المرحلة، يصل مرحلة الوفرة العقلية، استقرار في موطن النضج والانفعالي، ما في أي ردات فعل، خلاص وصل مرحلة الاستقرار. هذه متى نقول عنها؟ في مرحلة عمرية محددة ولا بتجاربنا مواقفنا؟ 011-40-53 عبد الله.
1: الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا عبد الله.
1: الله كل أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية، حياكم الله.
0: الله يبقيك، من وين يا عبد الله؟
1: من المدينة المنورة.
0: ونعم، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
1: والله يا أخي أنا أقول إن الإنسان ما له يعني عمر محدد، لأنه

0: مخضوج من يوم من الماضي للحد.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
0: نعم صحيح والله. أنا الحين أنا أتكلم عمري فوق 60 وحنا
1: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا عبد الله.
0: الله يسعدكم يا رب،
1: يوفقك يا كريم.
0: نسوي باقي نسوي مشاريع،
1: ما شاء الله
0: يفكر يتزوج وين النضوج يعني.
1: الله يوفقك يا عبد الله ويكتبك الخير. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
0: آمين يا رب. احنا ما عشنا طفولة يا اخي، احنا احنا صغار كانوا يكلفونا بمهام اكبر من اعمارنا.
1: ما يعني. شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا عبد الله ويكتب لك الخير. شكرا لك على الاتصال.
0: وكل المستمعين ان شاء الله
1: اهلا وسهلا في امان الله. حياك الله. يا مرحبا في امان الله. 011 40 53. عمر
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: كيف حالك؟
1: يا مرحبا، من وين يا عمر؟
2: انا من السودان. طلب
1: السودان، حياك الله. من وين تكلمنا؟ من اي مدينه في المملكه؟
2: الرياض.
1: الرياض، ونعم، تفضل يا عمر.
2: بالنسبه لل الاستفاده من الخبرات
1: اي
2: الحياه،
1: نعم،
2: والعمر هو أساس طبعا، هي مراحل الحياة كلها أعمار يعني.
1: أي نعم.
2: عمر 10 20 30 40. الأربعين هو العمر اللي أتوقع أنه النضج فيه، يكون فيه مستوى أي. العقل تماما.
1: أيوة ممتاز. لكن أتكلم عن مرحلة النضج الآن، هل هي مرتبطة بالتجارب، بدروس الحياة، بالمواقف أكيد. الأحداث اللي تطرأ على الإنسان، ولا في ولا في المرحلة العمرية؟
2: لا لا، هي مرحلة التجارب والتربية والقيم والسيادة يعني الأسرة لها طبعا،
1: يعني ما لها علاقة المرحلة العمرية.
2: لا لا، المرحلة العمرية لها أساس طبعا، لكن أي مرحلة لها يعني،
1: ما بأي مرحلة خاصة. أنت الآن متى نقول عن الإنسان بأنه ناضج؟ هل إذا وصل إلى مرحلة الأربعين مثلا، ولا
2: الأربعين؟ نعم
1: الأربعين،
2: نعم. ناضج، نضوج عقلي تمام مستوي، يقدر يعيش الحياة تامة.
1: بس في بعض في بعضهم العمرية. في بعضهم ما استووا يعني، وصلوا 40 ما لسه. ها
2: قليل قليل جدا من هذا، قليل جدا من
1: هؤلاء يعني ما نرتبط ما هو مرتبط بالعمر. ها
2: لا لا، الفئة العمرية هذه مهمة جدا، لكن أنا بقول لك المرحلة 10 20 30 40.
1: معنى يا عمر الآن تجارب الإنسان ممكن في عمر 30 في العشرينات يمر بتجارب وبأحداث مأساوية تغيره وتعيد تقييم ذاته وتعيد تشكيل هويته وشخصيته، فيبدأ يصير ناضج وفي عمر مثلا 25 نتيجة الأحداث اللي مر فيها.
2: بس ما بيكون ناضج بمستوى الأربعين إذا كان عمره 20 ومر بأحداث قوية جدا، زلزال
1: مثلا
2: عنده في الأربعين. لا الأربعين يمكن يعني.
1: الأربعين بيصل إلى مرحلة الحكمة والوعي والإدراك.
2: نعم،
1: إضافة على النضج. نعم، بيض الله وجهك يا عمر.
2: وإياك.
1: شكرا شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011 40 53. اتصال من إسلام.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أبارك حبيبنا.
1: أهلا يا إسلام، كيف الحال؟
3: الحمد لله بالشرف.
1: من وين يا إسلام؟
3: من وادي الدواسر.
1: ما شاء الله، أنت مصري.
3: إيه مصري.
1: ما شاء الله عليك، واللي قبلك سوداني.
3: إيه الله.
1: أكيد أنت رأيك مختلف الآن يا إسلام.
3: والله أنا رأيي من النضج ده بيجي مع ضغوطات الحياة، مع مشاكل، مع اختلافات، مع
1: أيوة. ما له علاقة بالعمر
3: يعني؟ لا ما لهاش علاقة بالعمر. أوف.
1: طيب لو لما يوصل 40 نقدر نقول عنه ناضج ولا لا؟
3: لا يعني أنا الحين في بداية 30 وعندي نضج كافي، اللي هو أصلا أحيانا بيجي لي مواقف كده اللي أيوة. هو ببقى متسبق الحوادث مثلا أو الموقف في عقلي يعني، مثلا لو انا بحكي مع شخص او كده عارف السيناريو او الموضوع قبل ما يصير. مثلا
1: انت تحكي الان تقول المواقف والتجارب والاحداث اللي تغير الانسان تخليه ناضج، صح؟
3: طبعاً.
1: يعني ما له علاقه في العمر.
3: لا لا ما له علاقه
1: طبعاً. يعني طب شخص وصل 40 نقدر نقول عنه ناضج ولا لا؟
3: لا ما هو مش كل الاشخاص.
1: يعني طيب وش اللي غيرك انت يا اسلام؟
3: والله شوية مشاكل في الحياة، وجه
1: الغربة
3: بدري شوية.
1: الغربة
3: ايه؟ الغربة،
1: العمل
3: قبل الغربة والعمل،
1: الزواج.
3: لا لا باجل ان شاء الله.
1: يعني هذا مشكل القلق بعد، صح؟ مستقبلي
3: ايه يعني. أيوة. بس ما لهوش علاقة بالعمر يعني.
1: ايه لكن مرتبط
3: يعني مع الأخطاء يعني. على فكرة برضو نسبة الأخطاء يعني، في مقولة كده أنا يعني واخدها أولوية في حياتي، اللي هو الأخطاء ليست كوارث بل هي دروس تعليمية. يعني الأخطاء مش اللي هي
1: أيوة الأهم الأهم لا تعاد، الأهم لا تعاد الخطأ. الخطأ مرة واحدة فقط يستفاد منه
3: بالضبط.
1: أي نعم، لكن ما يعاد.
3: النضج برضو بيجي منها برضو يعني.
1: أحسنت، صحيح، كل الخبرات والتجارب كل هذه مرتبطة بالنضج. شكرا لك يا إسلام.
3: حبيبي،
1: تحياتنا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يا محمد؟
4: والله من جدة.
1: ونعم، تفضل.
4: شوف أستاذ، والله العظيم الموضوع صراحة جبار، يعني الموضوع يستحق النقاش، لكن بقول لك على معلومة.
1: سم.
4: أنا عمري 41 سنة. قبل شهر اشتريت بي سي جيمينج، عارف؟
1: الله، تلعب ألعاب؟
4: لا، اشتري بي سي جيمينج، يعني 41 اشتري كفن يعني ولا ايش اشتري؟ انا ماني فاهم.
1: ما ترى صوتك قطع يا محمد.
4: اقول لك 41، عمري 41 سنة.
1: ايوه
4: ايش مطلوب مني يعني؟ اشتري بي سي جيمينج ولا اشتري كفن يعني؟ انا
1: لا لا لا يعني وش، لا انت وش ما ايش مفهومك الحين النضج الحين يا محمد؟
4: اوكي، النضج، الناس ينظر النضج ان انت عمرك 41 خلاص انت لازم توقف عن كل شيء.
1: لا لا ما لا لا ما حد قال كذا، ما حد قال كذا يا محمد، ما حد قال كذا.
4: هذا الفكر اللي احنا بنواجهه يعني.
1: لا لا ما حد قال كذا يا محمد، يمكن هذا تفسيرك انت في مرحله الأربعين.
4: لا هذا مو تفسيري انا، الحمد لله ناضج.
1: أيوة.
4: انا من وجهة نظري انا اشوف النضوج
1: ايوه
4: الناس تبعد عن المحرمات وعن المخدرات، تبعد عن الشاي.
1: اي بس خلنا نتكلم بواقع، بس مجتمعنا واقعنا يا محمد وبيئتنا النظيفة. لما نتكلم احنا عن مرحلة النضج يعني في حياتنا اليومية، نتكلم عن الافراط في كل شيء، يعني حتى في العواطف، في التعبير، في ردات الفعل. يكون عندك اكتفاء بذاتك، بنفسك، تفهم جميع المستويات اللي عندك، تدرك معاني الشعور اللي تعيشها. يعني تسكت احيانا سكوت بصيرة، فطنة، مو بحد دافع عن كل شيء وتقاتل عن كل شيء وتغضب من أجل كل شيء. في أشياء يا أخي ما تستحق كل هذا كله، ما تستحق أنك تخوض فيها معارك، ما تستحق. المهم أنك تستفيد من الخبرات، من التجارب، من أخطائك السابقة، تبني مهارات جديدة، تتجاوز هذه المعارك الحياة، ما تتسرع في إطلاق الأحكام. هذه من أجمل وأروع مراحل الاكتفاء بالنفس، أنك تأخي تبعد بعد تام عن القيل والقال، تكتفي بنفسك. الناس في حياتك وجودهم لطيفين، لكن ما يضر في حال الغياب. ما ترفع سقف التوقعات، ما تعلق شماعات الفشل عليهم إذا ما حصل دعم خارجي ولا ما لقيت أحد ساعدك ولا ساندك ولا فزعلك. لا، أنت فرحان حتى في حالة عدم الدعم. هذه أنت فيها الآن؟
4: يعني عندي سؤال بس.
1: هذه أنت فيها الآن المرحلة ولا كيف؟
4: أنا فيها الحمد لله، بس أنا بدك سؤال.
1: سم.
4: أنا عمري 41، أنا أعيش على المبادئ والقيم وأراء الناس ونظرة الناس ونظرة المجتمع، ولا أنا أعيش على يعني حسب منظوري أنا؟ شوف بقولك على معلومة بس، الشخص اللي اتصل وقال أنا عمري 57 سنة وما وصلت لمرحلة النضوج، هو أنا أقولك كان يكفر.
1: لا لا ترى يمزح. يمزح يا محمد. بس أنت
4: بس استاذ انا رحال، حلو.
1: أي.
4: يعني الحمد لله رحت 10 دول بالدباب
1: ما شاء الله.
4: فانا في ناس معنا في الفريق والله يعني اقسم بالله اعمارهم 53 و54.
1: بالعكس، ما في شيء، هذا شيء جميل، شيء جميل هذا. انا ما اتكلم، ما احنا ضد هذا الامر، ما احنا ضد العمل، احنا ضد انك تدخل في جدال، تدخل في نقاش، تدخل في اقناع، تدخل في تعصب في الراي.
4: الناس عندهم نظره
1: هذا
4: عمره 55.
1: لا لا لا لا لا، ما عليك منهم، ما عليك منهم. انطلق يا محمد، انطلق
4: يا حبيبي، الله يعطيك العافية.
1: انطلق، هذه كلها حياة مليئة بالتجارب والمواقف والأحداث.
4: الله يبارك،
1: الله يحفظك، يطول عمرك.
4: شكرا.
1: هلا هلا وغلا يا محمد، تحياتنا لك، في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. نتكلم عن مرحلة عمرية ربما أقول يصل إليها الناس ويرتقي فيها للحد اللي يخليه يفهم الحياة بجميع التفاصيل، تفاصيلها المتناقضة في حياتنا، متناقضة، في شيء متفق عليه وفي شيء مختلف، في شيء محل خلاف، وفي مرحلة أنت تلقى نفسك تدافع عنها، وفي مرحلة فيها حماس، وفي مرحلة أحيانا تقول أركض عشانها، وفي مرحلة تتوقف، في شيء بين الإهمال والسعي. كل هذه موجود، كل هذا موجود، لكن في بعضهم ربما يتخذ قرارات متعلقة بالمصير، وكل هذا ربما يأتي بمعزل عن التأثير. يعني مصيره الشخصي يعني ما يدرك يعني إن حجم التأثير ولا مدى نظرة الناس له ولا مدى القبول أو حتى الرفض، فيريد أن يبرهن للجميع بأنه على حق، أو أنه ارتقى مثلا إلى سلم النضج، صار أكثر هدوء، أكثر سكينة، ابتعد عن الضوضاء، ونأى بنفسه عن الخوض في مثل هذه المسائل الفارغة. هو يريد أيضا أن يبتعد عن مناقشة توافه الأمور، صار مرن، صار أقل تشدد مثلا، صار لين، عطوف، رحيم، أكثر حرص على المعنى، على القيمة، صار يترك الأشياء اللي ما لها معنى ولا هوية، صار يهتم بالأشياء الحقيقية اللي تستحق أن يكرس الإنسان لها نفسه. هذه عواصف الأيام تمر فينا، لكن إذا هدأت شوف الإنسان سبحان الله كيف يتحول، أو يحول هذه المواقف البسيطة، يحولها كيف إلى أهداف ذاتية شخصية لها تأثير على مستوى استقرارها النفسي وحتى مستواه الزمني. 011-40-53 خالد،
5: لين
1: كيف الحال يا خالد؟
5: الحمد لله تمام.
1: من وين يا خالد؟
5: والله مسافر حاليا.
1: اي وين طريقك؟
5: من جدة الى ابها باذن الله.
1: ما شاء الله، توصل بالسلامة يا خالد. سم،
5: عندي بس مداخلة، هل سم. يوجد نضج مزيف؟ يعني اعتقاد الشخص انه هو ناضج،
1: بينكشف هذا المزيف المجتمع، بينكشف هذا، ما غير قناعاته، هذا غير قناعه. اي ايش رايك انت، فهمتها ولا لا؟
5: اي
1: وش اللي
5: هل معليش بس مريت من نقطه.
1: اي متب معي، متب مركز معي.
5: لا خلاص تمام.
1: ها امورك زين الحين في الطريق ولا ايش؟
5: ايه نعم.
1: ها عديت التفتيش؟
5: ايه
1: عدينا. وزيت الجوال شكلك.
5: لا لا
1: عشان كذا متب يمي انا من اكلم. ايوه اسلم،
5: هل يوجد يعني نضج مزيف؟ يعني اعتقاد الشخص انه هو ناضج
1: في قناعه مزيفه نتخلص منها. ما نتكلم اي ما نتكلم احنا عن النضج المزيف، النضج المزيف هذا راح ينكشف مع الايام. يعني نتكلم عن تغيير القناعه وليس تغيير القناع. تغيير القناع هذا سينكشف، راح يفضح امره لا محاله. لكن القناعه هي مرتبطه ترى في الانسان ومختلفه. ممكن بعضهم يفسرها بان القناعه يعني تعطيك قوه، قناعتك بأنك واثق من نفسك، عندك قدرة، عندك مهارة، تعرف كيف تحقق أهدافك، خططك الحياتية. وفي قناعات سلبية اللي تسلبك القوة وتعطيك اليأس والضعف والتشاؤم، تخليك أحيانا إنسان غير ناجح أو غير متميز في هذه الحياة، إنسان فاشل، ما تقدر تنجز، ما تقدر تسافر في الطريق، ولا تصير لك مشكلة، أنت فاشل في عملك، ما تقدر تنجح. هذه ربما أيضا تنكسر فينا، تنكسر مثل القناعات الداخلية في الحياة. لكن إذا فهمنا أنها قناعات سلبية تؤدي إلى مشاعر سلبية يجب أن نتخلص منها، ولا في الأخير راح نضرر احنا باليأس والاكتئاب والخوف والضياع من فقدان الأمل.
5: ولكن هل لها جانب إيجابي؟
1: انت ترى انا ماني بمستشار يا خالد، انا مذيع، المفروض انت انا اسالك وانت تجاوب. اي وانا اسالك الحين، النضج مرحلة عمرية هي ولا مرتبطة بدروس الحياة؟
5: هذه النقطة الثانية، النقطة الثانية أنا أشوف أنها لا هي مرتبطة بفئة عمرية ولا هي بتجارب الحياة صراحة.
1: مرتبطة بإيش؟
5: مرتبطة بالشخص، الشخص يختلف عن الآخر، قد أرى يعني إنسان عمره صغير ولكن ناضج، وقد أرى شخص كبير مر بتجارب ولكن ما استفد من التجارب هذه، مرت عليه كمرور الكرام،
1: المكان يعني. ترى صوتك يقطع يا خالد، معليش والله، انت لم ايش تقول يعني في نهايه الكلام؟ الخلاصه
5: انه يختلف من شخص لشخص، لا يحدد
1: طبيعي، هي طبيعي مختلفه من شخص، لكن الاكثريه في العموم هي من تجارب، من دروس الحياه ولا بالعمر؟
5: من تجارب الحياه.
1: تجارب الحياه، شكرا يا خالد.
5: يا
1: يلا انتبه للطريق يا خالد.
5: ان شاء الله.
1: خاف عليك يا خالد.
5: سلمت.
1: وجهك تفتيش توزي الجوال. الله يحفظك يا خالد، طول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 عبد الرحمن،
6: يا هلا فيك أبوي،
1: حياك الله، كيف الحال؟
6: والله بخير الحمد لله.
1: من وين يا عبد الرحمن؟ الله يحييك، من وين تكلمنا؟
6: أكلمك من تربة.
1: ونعم يا مرحبا، هلا وغلا.
6: الله يبقيك ويسلم.
1: سمي عبد الرحمن.
6: عندي مداخلة بخصوص النفط.
1: سم.
6: أنا أشوف ان النضج هو يعتمد على الخبره اكثر من العمر.
1: الله.
6: الخبره والتجارب.
1: طيب هذه مرتبطه بالعمر، والخبره ما تجي له بالعمر، ما تجي واحد مثلا خبرته عمره 20 سنه.
6: لا التجارب يمكن انسان جرب وعمره صغير يكون افضل من الانسان اللي ما جرب.
1: الله
7: يعني جانب الدين، أشوف جانب الدين بعد مهم.
1: أي نعم، لكن تكلم أنت تقول الخبرة رقم رئيسي في تغيير شخصية الإنسان.
7: نعم نعم.
1: طيب واللي
7: والخبرة.
1: طيب يا عبد الرحمن، واللي ما استفاد لا من تجاربه ولا من خبرته وماشي على حياته؟
8: ما شاء الله السلام عليكم.
1: اي يقول خلها في العمر، لا ان شاء الله وصلت 40 ولا 50 ولا 60 ان شاء الله باقل.
7: هذا ما هو متعذر.
1: منو هذا؟ شكل اخاف انه عبد الرحمن هذا.
7: لا ان شاء الله، انا ما وصل
1: الكلام
7: ده عبد الرحمن.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه يا عبد الرحمن.
7: الله يعافيك،
1: يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 سلطان.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: مساكم الله بالخير ومساكم الله بالسعادة ومساكم السعودي وأجواء لطيفة.
1: الله يحييك، من وين يا سلطان؟
9: من الرياض.
1: ونعم أهلا وسهلا.
9: موضوعك اليوم حماسي اليوم. أي... انت قمت تسأل وتجاوب ما شاء الله.
1: ما سألت أنا، اللي سأل عبد الرحمن، مو أبو عبد الرحمن، من هو؟ خالد. الله يوصل. أي... بالسلامة.
9: الله يوفق الجميع إن شاء الله.
1: آمين آمين. سمي يا سلطان.
9: الله يسلمك. والله شوف يا أخي، ما أدري شلون أقول لك، لكن أنا بعطيك تجارب من الحياة،
1: حياتك أنت، تجاربك أنت الشخصية.
9: يلا شخصية. أسلم. أنا ما عندك مشكلة. أنا يومني كنت عمري طبعا تقريبا 6 سنوات أو 5 سنوات صغير، يعني كنت طفل. أي. تمام. ففي كان دائما ناكل إحنا يعني التمر، أحيانا تعرف يعني البيت يحطون تمر ويحطون زي كذا فناكل. طيب. فبالعمر هذا بالغلط أخذت مسكت الجمر حق البخور يسوونه بالبيت، عرفت؟ أيوة. هنا شوف هذا نموذجي وأنا يومني طفل. الحين النموذج الثاني وأعطيك المقارنة سريعة، وأنا كبير دخلت بالأسهم خسرت. ممتاز. حلو. الحين يومني صغير خلاص لو تجيب لي التمر أقول لك شكرا. نو نو نو نو. وهذا دليل ان
1: يعني انت الان انت الحين
9: ترك
1: سلطان
9: تم.
1: انت الحين ما تاكل تمر خلاص؟
9: لا الحين ميزت انا، شوف شلون النتيجه. اي الحين صار عندك انك تميز.
1: اي
9: والله هذا تمر.
1: اي ممتاز. اي كم ممتاز.
9: لازم اشيك في فوبيا شوي.
1: طيب يوم دخلت في الاستثمار وفشلت؟
9: ايوه نفس الطريقه، من التجربة الفاشلة السابقة قمت أحسب مليون حساب، أسأل مختصين، أسأل أيوة. مستشارة ومو أي مختص.
1: حلو. أنت الآن كأنك تقول يا سلطان يستفيد من أخطائي السابقة.
9: يا سلام عليك، معناته التجربة هي اللي دائما اللي
1: تغير الإنسان.
9: بالضبط بالضبط. وما في مانع أنه يسأل مثلا مختصين، يسأل اللي أكبر منه.
1: نعم بيض الله وجهك. يعني تقول الآن التجارب
9: محسوبك 42 سنة
1: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. وخسارتك في الأسهم متى كانت؟
9: والله
1: 30؟
9: قبل 10 سنين
1: في 30 يعني ولا كم؟ 32.
9: بس الحين طحت لك بمجارات المطاعم.
1: ما شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك.
9: مليون بالراحة الدخل.
1: الله يوفقك. طيب الله يوفقك يا سلطان. سلطان الله يوفقك. شكرا لك على اتصالك ومشاركة معنا. هلا وغلا في أمان الله. تحياتنا لك. 011-40-53 أبو فهد.
10: يا مرحبا يا أخوي، كيف الحال؟
1: يا مرحبتين، حياك الله. من وين يا أبو فهد؟
10: مخرج.
1: ونعم ونعم. يا مرحبا حياك الله.
10: ترى التمر الأيام عندنا ذي لا فرصة لا يفوت أحد.
1: ما شاء الله نجيكم
10: الرطب مرة خلاص.
1: ما شاء الله ما شاء الله
10: ثانية صراحة.
1: ما شاء الله. الله يبارك لكم يا أبو فهد.
10: وياك.
1: ظهر عندك مزرعة أنت عندك مزرعة ولا لا؟
10: لا والله ما عندي. لا مزرعة ولا شيء.
1: الله يوفقك. الله يطول عمرك. سامي أبو فهد،
10: جميع تجارب الحياه اللي انت تقول مريت فيها قبل شوي تقول لعبد الرحمن، انت يمكننا عبد الرحمن، ترى انا عبد الرحمن.
1: انت
10: لا انا انت
1: اي انا عارف انا اقصد الفكره، يعني انت اللي ما طب

0: اني اعرفك طبقتها على نفسي.
1: افا والله. وش تعليم ابو فهد؟ وش تعليمك؟
0: انا مع الكفاءة المتوسطة.
1: اي وبعدها توقفت.
0: وتوقفت وبنيت بيت وفشلت حتى في بناء البيت.
1: لحظة انا اسالك لا لا تقول تعطيني تفاصيل ما لي علاقة فيها. الان انت الحين تقول تعليمك في الكفاءة ولا لا؟
0: ايه.
1: توظفت
0: ولا ترقيت لين تقاعدت.
1: طيب وعلى دائرة علاقاتك ابو فهد؟
0: ها؟
1: دائرة العلاقات اصدقاء ومعارف في تواصل عندك علاقات؟
0: في تواصل وكلها فشلت ابشرك.
1: اي في من اللي حولك الحين؟
0: ولا احد.
1: شو ولا احد؟
0: والله العظيم ما في. اروح لابيع واشتري بالسيارات وارجع بس.
1: وهلك
0: ولا عندي اهل وعيالي. بنت تزوجت والولد تزوج وعيال مع امهم ثانيه مطلقه.
1: اي
0: واصرف طيب. عليهم والامور ماشيه. ما في شيء نجح فيه.
1: ما شاء الله ناجح في التجاره ما شاء الله عليك.
0: والله شبه ناجح والله من الخسائر.
1: لا ناجح ما شاء الله ما شاء الله
0: والله
1: عليك.
0: والله العظيم
1: امورك زينه. امورك زينه متيسره ابو فهد.
0: اسمع قبل سنتين كان راس مالي 200,000 الحين راس مالي 50,000.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله. الله يبارك لك. هذا الصيف جاء الحين
0: على على على الفشل.
1: الصيف والتمور جايه ما شاء الله وامورك زينه فيها وسوقت على الهوى ما شاء الله في الخرج.
0: اسمعني جميع واحد اتصل عليك الحين وطبقت عليه مثل كان ترى طابق عليه.
1: ما شاء الله عليك. لا انت موفق وناجح
0: والله.
1: لا مو فاتح له ابو فهد. موفق وناجح. امورك زينه ما شاء الله عليك. امورك زينه. الله يكتب لك الخير.
0: الله يبارك لك. الحمد لله صحه طيبه صح.
1: كلش فيك طيب ما شاء الله عليك وذهين.
0: الله
1: اي ما شاء الله عليك. لكن ما تمر علي.
0: والله العظيم عندك مفهوم غلط.
1: لا ما تمر على هذه ابو فهد. الله يكتب لك الخير يوفقك.
0: والله العظيم ما كذبت عليك بشيء.
1: ما صادق انت صادق. لكن اي لكن الكلام اللي ينطبق عليك فعليا هذا ما يتصل علينا اصلا ولا يقول هالكلام.
0: اقول والله العظيم انه منطبق.
1: صادق
0: علي.
1: صادق طيب. لا لا لا صادق الله. صادق وفهد وفهد صادق ها. صادق ها. صادق وفهد لا صادق صادق خلاص. بيض الله وجهك. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا ابو فهد. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 حمد.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ادني مساك طول عمرك.
1: هلا وغلا. من وين يا حمد؟
2: والله انا طالع من الرياض باتجاه شقراء لزياره شخص عزيز جدا علي.
1: ما شاء الله تبارك الله. متى تزور؟ 12 وحده؟
2: لا انا ببيت ان شاء الله في
1: اي ما شاء الله
2: كان. بعدين ازور بكره ان شاء الله.
1: الغداء بكره عنده اجل
2: باذن الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. سمي حمد.
2: رايي الشخصي وقد يختلف معي الكثير.
1: طبيعي الاختلاف. نعم
2: نعم. ما لها علاقه لا في العمر ولا في الاتجاه.
1: ما له علاقة في العمر ولا بإيش؟
2: ولا في التجارب.
1: وش العلاقة فيه؟
2: أشخاص قد يواجهون مواقف مرة مرتين ولكن يفشلون فيها وينجح في موقف ولكن في مواقف أخرى يفشل.
1: أها.
2: ما تجاربه. هذا الموضوع طال عمرك يرجع لبناء الشخصية من الصغر.
1: أيوة.
2: يجي والد فاهم ومدرك الحياة ويعطيك أبنائه بتربية صحيحة ويعطيهم الثقة ومع تشجيع ومع يعني جبت حكت من الحياة حق صحيح تبنى شخصية الشخص من أي. من بدري من بدري. أنا في زملاء أنا في العمل لاحظتهم صغار سن مسكناهم مناصب كبيرة
1: ما شاء الله
2: أعلى منهم كم بالرتبة وفي العمر
1: ما شاء الله
2: مسكناهم أقسام هامشية
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: فهي ترجع طال عمرك بناء شخصية الشخص من الصغر من هو طفل.
1: نعم.
2: عشر سنوات مع أبوه يوريه الأشغال وإذا أخطأ ينبه للخطأ ويقرص عليه ويكلفه بمهام.
1: نعم.
2: تبني شخصيته.
1: فبعضهم ما شاء الله يعني تشوفه في عمر العشرين تحس كأنه في الأربعين ما شاء الله من ثقافته ورزانته وفكره وعلمه.
2: والله صحيح الكلام هذا.
1: تقول ما شاء الله هذا اي نعم تقول كنا في الأربعين ما شاء الله. هذا جالس في مجالس الرجال
2: قرارات الصعبة.
1: اي
2: قرارات الصعبة
1: حتى مظهره ومظهره الشخصي وكلامه واسلوبه وثقافته ولبسه يبين كانه ما شاء الله سابقا عمره.
2: بالضبط. انا زرت لي قبل فترة.
1: نعم.
2: ولو اطول عليك شوية.
1: سم.
2: زرت لي قبل فترة لشخص زميل صديق عزيز في مع سيارات.
1: اي
2: الرجل ما تحرك من عندي على كرسية. ولكن ابنه في 25 اول يطلع يبيع السيارات ويرجع.

0: الخبرة مع الزباين ومع
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: أشوف يعني هو المدير العمل بالكامل.
1: أي نعم.
0: بإدارة امتياز ما شاء الله. أقول أطالع فيه أقول ما شاء الله تبارك الرحمن بنفسه.
1: أيوة.
0: وهذا الرجل صاحب المعرض جالس ولا يوجه ولا شيء. يعني كان ضيف.
1: أي نعم ما شاء الله تبارك الله. هذه التربية والتنشئة اللي أسست الفكر والوعي والحكمة والإدراك عند هذا الشاب.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: مع التشجيع.
1: أي.
0: التحطيم الحذر من
1: أحسنت. التحطيم. نعم. نعم نعم. بيض الله وجهك يا حمد، توصل بالسلامة.
0: وجهك أبيض.
1: الله يحفظك ويرعاك، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين، شكرا لك يا حمد على الاتصال وعلى المشاركة معنا. راشد. أيوة. هذه أغنية من زميل إبراهيم الصويان للأحبة الكرام المستمعين مع راشد الماجد، وبعد إن شاء الله نواصل استقبال المشاركات.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى الحديث والنقاش المتواصل عبر أثير إذاعة الرياض في دروس الحياة، في التجارب، في الخبرات، في الأخطاء السابقة، حتى نصل إلى مرحلة النضج أو هي مرتبطة بالمرحلة العمرية. شاركونا بالاتصال 011-40-53 أبو عمر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله. من وين أبو عمر؟
1: من المدينة. حياك الله أبو عبد
0: الله. الله يبقيك. سمي أبو عمر،
1: سم الله عدوك. حبيبك، كيف حالك؟ طيب.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا.
1: بالنسبة للموضوع كويس جدا، لكن الأعمار والنضوج لا يتوقف عند عمر معين أبدا. الإنسان كل ما جاء يوم ينتقد الأعمال اللي راحت أو يمتدحها ويجد نفسه في
0: يعني نعم. سبحان الله. يعني كانك تقول الآن يا أبو عمر سم، كانك تقول بأن القناعات تتبدل في كل مرحلة عمرية، يعني حتى الذي يعملها في عمر الأربعين يصل إلى الستين يقول أنا شو كيف سويت هذا وأنا في عمر الأربعين.
1: والله يا أبو عبد الله، أنا الآن الحمد لله فوق 67.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: متقاعد عملت حوالي 40 سنة. تتخذ قرارات الآن مدك إنك تتذكرها.
0: أيوة.
1: شفت كيف؟ وعمل قرارات اليوم تقتنع فيها إنها هي 100% صحيحة.
0: أيوة.
1: أيوة. فالأعمار والله مجرد رقم، هذا واحد.
0: يعني حتى أحيانا يا أبو عمر لما أسوي بعد القرارات الحين ولا القناعات يمكن في عمر 80 تتغير، أنا كيف سويت أنا في 60؟
1: ممكن. أيوة. وتجد نفسك في قرارات أيوة. الآن تعملها والله ممتازة جدا وقيمة وتنصح فيها عيالك أيوة. وقارنك والناس.
0: بس الحالة. طيب كيف إذا طالما أن كل مرة نغير قناعاتنا ولا استفدنا من تجاربنا ولا من أخطائنا السابقة ولا من خبراتنا ولا بنينا مهارات جديدة ولا تجاوزنا هالمعارك الفكرية في الحياة، كيف نستفيد؟ طيب احنا كيف نطور انفسنا؟ كيف نصل لمرحلة النضوج؟
1: هو لولا الاستفادة ما قيمنا حياتنا الان.
0: الى الان
1: ولولا الاستفادة ما قيمنا. يعني انت مثلا قرارات استفدت الان ما تكررها مرة ثانية ولا انت تنفع تكررها، هذا واحد. اثنين، تتخذ قرارات الان تفكر فيها كويس. كل يوم يمضي عليك انت في عمر جديد وفي قرارات جديدة وفي قناعة جديدة.
0: اي نعم. متى طيب تصل لمرحلة الاستغناء؟ خلاص أنا ما راح أدخل في معارك الحياة.
1: والله أعتقد لا يمكن.
0: ليش لا يمكن؟
1: لا
0: لابد في مرحلة كذا نتوقف فيها.
1: لا يمكن. ما والله لا أرى أن كل يوم الواحد سبحان الله يجد نفسه في قرارات أخرى حول بعض.
0: ترى الفكرة لما تكلم على الاستغناء وحتى الاكتفاء، ترى ما تكلم على الأشياء المادية اللي تشتري وما تشتري تأخذه ولا لا، نتكلم حتى في الأفكار، في العادات، في العلاقات، في المعتقدات، أي شيء يعيق نمونا الشخصي.
1: لا، الاعتقادات هذا يعني شان آخر وأمور أخرى، وربما فيها ثبات وفيها تغير حسب الزمن.
0: بس أكيد أنت بس
1: القرارات الحياتية الاجتماعية، الشراء والبيع والعلاقات الأسرية وهذه الأمور، هذه اللي أتكلم عنها.
0: أي بس هذه الأمور، هذه اللي تتكلم عنها أكيد أنها صارت فيها أولويات، أنت بحددت الأولويات وركزت على ما هو الشيء المهم.
1: والله المهم انك تحاول تجتهد وتشاور ثم تشاور عقلك في اتخاذ قرار معين.
0: تشاور عقلك وبعدين تندم 10 سنوات.
1: وتقيم هذا الاستشارين.
0: الله يحفظك ابو عمر، طول عمرك. سم
1: انا ابغاك موضوع خاص جدا تحت الهواء.
0: الله يطول عمرك. رقمك في الكنترول؟
1: سم،
0: رقمك في الكنترول عند ابراهيم؟
1: والله ما اعطيته، لكن احاول.
0: أجل ارجع. طيب ان شاء الله
1: ضروري جدا. سم جدا. الله يسعدك.
0: سم ارجع اتصل يا ابو عمر، ابشر. الله يحفظك ابو عمر، شكرا لك على الاتصال.
1: والله ما اقدر امسك الخط بعد، تحولني ترجعني
0: ولا انت ارجع اتصل مره ثانيه.
1: طيب
0: شكرا لك، الله يحفظك ابو عمر، حياك الله، في امان الله.
1: ترى برنامجك ممتاز، بس خليك لحالك زي كذا.

0: يرفع قدرك أبو عمر يطول عمرك. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 خالد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساك ومساء المستمعين كلهم.
0: ومساك أجمل يا مرحبا. من وين يا خالد؟
1: من المدينة المنورة.
0: على صاحبها السلام.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: سم
1: حبيبي برنامجك ما شاء الله رائع. بس الآن أنا بدي أتكلم في شغلة، إنه الإنسان دائما يضع هدف وأهداف. طبعا أنا بذكر عبر الهواء، أنا كنت الصغر كنت لما أجي أمر من عند رجال وأقول السلام عليكم ويقولوا لي عليكم السلام، أشوف الدنيا ما هي وسعتني، خجول.
0: أيوة.
1: فمر علي موقف من المواقف غير الخجل هذا، إلى الآن مستعد أحاج من ما كان دكتور دكتور أتناقش معه. فالحياة هي جعبة من المعارف، الإنسان لابد أنه يكون دائما ثقته بنفسه،
0: لابد أن يخوضها.
1: نعم نعم. الخوض هذه التجربة لابد
0: يواجهها
1: منها.
0: نعم
1: نعم. ولا تخجل، مشكلة المجتمع يعني إلا ما ندر الخجل والمجاملة. هذه الإنسان لابد أنه يثق في كل ما حوله،
0: مع أن المجاملة مطلوبة في كل الأحوال، هي مداراة لطيفة.
1: لا لا، مو كل مجال يعني. انت انا الان اقول لك، انا مضيفك اليوم في المدينه، ان شاء الله بكره ان شاء الله تجيني، تجاملني تقول لي ان شاء الله وحاجي. في مجاملات لا، الانسان لازم يترفع عنها، لازم يواجه يعني، ما اجامل. وبالنسبه لانه الانسان يتشبع، لا ما يتشبع، انت عندك على مدار الحياه الى ان الانسان يتفق.
0: اي اقصد يا خالد، لابد من ترى من المجاملة اللطيفة المقبولة بينه وبين الآخرين. ترى المجاملة، اسمعني شوي، المجاملة هي مشتقة من الجمال. لا يمكن الإنسان يا أخي أن يكون صلب في رأيه وفي صراحته حتى ما تتحول الصراحة هذه لوقاحة. لا يمكن لأي شخص من الأشخاص ربما يبدي وجهة نظره، يبدي رأيه، ويجي الطرف ثاني يقول لو سمحت رأيك سيء ولا أقبل فيه، هذا غير مقبول. لابد من مجاملة لطيفة. نعم رأيك مقبول ورأيك مسدد، وشكرا لك على المشاركة وشكرا لك على الأسلوب. هذا أمر جميل في حياتنا اليومية، هو الذي يجملها، هو الذي يلطف العلاقات بينه وبين الآخرين. لكن لا يمكن لأي حال من الأحوال أني أقول مثلا لزميلي أنت سيء، أنت أدائك فاشل، أنت ما عندك قدرة، أنت ما تعرف تخطط، ما تعرف تنجز. كيف تصير الحياة جافة؟
1: لا لا، هذا تعدي. المجاملة تتعدد أنواعها، إن أنا أجي أخطئ على إنسان.
0: لا نتكلم عن المجاملة اللطيفة المداراة باللطف.
1: المجاملة تتعدد، لا نعم. تتعدد أنواعها، في مجاملة مضرة وفي مجاملة فائدة لها فائدتها. بالعكس، أنا حتى لما أجي أنصح إنسان ما أقول له مثلا أول شيء بالسلبيات، لازم اني اشيد فيه. والله نعم. ما شاء الله انت عقليتك راجحه، انت عقلك كبير ما شاء الله، خطواتك ممتازه. بسوء يعني، بس اتمنى انك تتقبل مني انك صوتك عالي.
0: بيض الله وجهك يا خالد، الله يحفظك يطول عمرك.
1: الله يعطيكم العافيه على برنامجكم المبارك هذا. شكرا لك.
0: هلا وغلا، يا مرحبا، تحياتنا لك. في امان الله، اهلا وسهلا ومرحبتين. علي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: حياك الله.
0: الله يبقيك.
2: وش عنوان
0: حلقة؟ شلونك يا علي؟ من وين تكلمنا؟
2: من بيشة.
0: بيشة، ونعم، أهلا وسهلا
2: بك. أهلا.
0: النضج، هذه المرحلة هي مرتبطة بالمرحلة العمرية ولا بدروس الحياة وبالتجارب والخبرات والأخطاء السابقة؟
2: بدروس الحياة والتجارب والأخطاء السابقة.
0: أوه، كيف حكمت يا علي؟
2: من المراحل اللي مرينا فيها والتجارب والأخطاء اللي مرينا فيها.
0: كيف. متى كانت؟ في أي مرحلة عمرية؟
2: من عمر 30 إلى عمر 45.
0: من عمر 30 تغيرت؟
2: نعم.
0: وش اللي غيرك؟ وش الموقف هذا اللي غيرك؟
2: أول شيء الزواج، أول ما خشيت لحد مرحلة الزواج غيرت حياتي أمور كثيرة.
0: أيوة، يعني المواقف كانت مرتبطة في الزواج فقط؟
2: لا، يعني الزواج غير لي أمور كثيرة في حياتي يعني.
0: أنت تقول يعني كانت تحمل مسؤولية.
2: أيوة، تحمل مسؤولية، بديت بس على أمور ثانية.
0: شلون؟
2: بديت أفتح على الحياة.
0: أيوة، فصارت الحياة مرتبطة بالتجارب والمواقف هي اللي علمتنا ودرستنا.
2: صحيح.
0: بيض الله وجهك يا علي، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. شكرا. هلا وغلا ومرحبتين. فوزان، حياك الله، كيف الحال؟
3: حييك وتكل بالخير.
0: هلا وغلا، من وين يا فوزان؟
3: من القصيم محافظة شمال.
0: ونعم ونعم، تفضل يا فوزان.
3: معك سود، الله يحفظك،
0: طول عمرك، تفضل.
3: والله موضوعكم ذا شيق،
0: الله يحييك،
3: ومفيد.

0: الصغير والكبير.
1: يا مرحبا، سمي فوزان.
0: ايه الله يسلمك. والله انا اقول يعني الثقه بالنفس يعني تبنى على التربيه والمجالسه.
1: احسنت،
0: هذه عنصر اساسي.
1: يا سلام عليك.
0: ايه
1: بيض الله وجهك، كلام الله. جميل يا فوزان ومختصر.
0: الله يجزاك خير.
1: وإياك تحياتنا لك في أمان الله.
0: طيب يا هلا
1: هلا وغلا. يا مرحبا يا فوزان، أهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا الحقيقة، وشكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية حول دروس الحياة، حول التجارب، حول المواقف، حول إعادة تحديد الأولويات، حول التركيز على ما هو المهم، حول الاستغناء، حول فرصة التركيز على التجارب بدلا من الماديات، حول إنفاق المال على الأشياء اللي ممكن راح تفقد هذا الاهتمام بعد مدة قصيرة. يجب أن نستثمر هذه التجارب، هذه الأخطاء السابقة، نستثمرها في أشياء تثري حياتنا، نتعلم مهارة جديدة، نقضي وقت ممتع مفيد مع العائلة ومع الأصدقاء. هذه اللحظات راح تؤسس فينا ذكريات لا تنسى، هذه راح تعطينا معنى للحياة. إنما نتكلم إحنا عن أشياء نريد أن نحرر أنفسنا من كل ما هو يثقل هذا الكاهل، أسلوب حياة يحفزنا على التفكير العميق، شيء نحتاج أن نكون سعداء راضين في حياتنا. هذه فرصة حقيقية أن نعيشها، حياة أقل تعقيد، أكثر وعي. نجعل هذا الاستغناء خطوة مهمة حتى نحقق السلام الداخلي والحرية الحقيقية. نتخلى عن كل ما يؤذينا، نتخلى عن كل ما يؤذينا. من خلال التخلي نريد أن نعيد بناء أنفسنا، نحقق نمط حياة يتسم بالتوازن، يتسم بالوضوح، حتى نكون قادرين على الاستمتاع في كل لحظة من لحظات حياتنا. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة بالاتصالات وبالإطروحات، ونعتذر أشد الاعتذار لكل الأحبة الكرام اللي ما استطعنا الحقيقة استقبال المكالمات والمشاركات، لكن اتصالهم محسوب، لكن ضيق الوقت أدركنا. على كل حال، غدا إن شاء الله حلقة جديدة. أعطر التحايا لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي ونوفر الرخيم، التقديم طلال بن عبدالله النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج إبراهيم الصويان، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بودكاست ريهان.
1: لا شيء أعظم من قصة ملهمة، من هنا يبدأ ريهان. وكما عودناكم، القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها، من الطائف حيث البدايات الهادئة إلى طوكيو حيث تتقاطع الدقة مع الحلم. مضى ضيفنا في رحلة فكر وعمل حملت معها رؤية إنسان آمن بأن التبادل الثقافي يمكن أن يصنع جسوراً بين الشعوب، جمع بين عمق الباحث وجرأة المبتكر. فمثل المملكة ملحقاً ثقافياً في اليابان وعضواً في لجان دولية مرموقة قبل أن يقود مانجا للإنتاج ومانجا العربية، ليقدم من خلالها نموذجاً سعودياً جديداً في صناعة الثقافة والإلهام. درس في اليابان فأصبح جسراً للمعرفة بينها وبين المملكة، ثم عاد ليقود أحد أهم المشاريع الإبداعية في العالم العربي، واضعاً بصمة سعودية في صناعة المحتوى العالمي من خلال مانجا للإنتاج ومانجا العربية. مسيرة تجمع بين العلم والعمل، بين الانضباط الياباني والهوية السعودية، وبين شغف المعرفة وإلهام الشباب. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في بودكاست ريهان، وحيا الله ضيفنا الدكتور عصام أمان الله بخاري. دكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج وأيضا رئيس تحرير مانجا بالعربية، سعيدين صراحة بوجودك معنا ضيف في بودكاست ريهان، وفريق العمل للأمانة مسرور ويشكر لك تلبية هذه الدعوة بأنك تكون ضيفنا اليوم، وقصتك كإنسان قبل لا تكون يعني تحمل هذه الشخصية الوطنية بتأثيرها على مستوى جيل الشباب، صناعة الإعلام الحديث والإبداعي كما ذكرنا أنا وياك قبل بدء تسجيل هذا اللقاء، تكلم عن هذه الشخصية وتأثيرها أيضا، من تكلم عن عالم اليابان الشهير. فحياكم الله معنا.
2: الله يحييكم وشاكر ممتن لهذا الاستضافة.
1: بعدين نبيك تعلمنا التحية اليابانية، لفتت انتباهي يعني في أول ما دخلت تحيتنا بالتحية التحية اليابانية كنقل لتأثير تلك المسيرة الكبيرة واللي أخذتها وأثرت يعني على جوانب كثيرة، خاصة كانت في بدايات رحلتك من اليابان.
2: جدا يعني العمل الأسبوع الماضي كان عندي محاضرة في جامعة واسيدا اللي تخرجت منها.
1: جميل.
2: في مبنى التاريخ عمره تقريبا 98 سنة. أول كلمة بدأت فيها المحاضرة كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي محاضرة تكون في أي بلد أحرص أني أبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه مهما كان حديثي حتى بالإنجليزية أو اليابانية أو بأي لغة، أحب أن أوصل رسالة أنا معتز بثقافتي ومعتز بلغتي. مهما تعلمنا من اللغات الثانية، مهما تعلمنا الثقافات الثانية، فالأصل والأساس هو لغتنا وثقافتنا وقيمنا كسعوديين
1: بلا شك، والهوية السعودية اللي هي متمثلة فيكم أكيد، وشرب القهوة السعودية والضيافة اللي أكيد إحنا دائما نتعود عليها في أول ما نستقبل الضيوف. صراحة خلينا نتكلم عن شخصيتكم ومسيرتكم والبدايات، واللي يمكن يعني ما يعرف الجانب في شخصية دكتور عصام في بداياته في النشأة. نتكلم من جدة لليابان، نتكلم أيضا عن مسيرة دبلوماسية عشتها، كثير من المحطات مريتم فيها دكتور نبي نتعرف عليها اليوم. كلمنا عن البدايات، كلمنا عن جدة، الولادة كانت في الطائف والدراسة، ويمكن المحطات اللي سبقت اليابان أغلبها كانت أيضا في جدة قبل انتقالكم لليابان.
2: صحيح، طبعا كانت الولادة في الطائف، دراستي الابتدائية كانت في مدرسة الجاحظة الابتدائية. من المواقف اللي لا أنساها، كان هنالك حفل في الصف الأول الابتدائي، فطلب مني رائد الفصل أني ألقي كلمة الطلبة. كان مدير المدرسة الأستاذ محمد جميل الله يمسيه بالخير حاضر، فمع بداية العام الدراسي الذي يليه اتصل على المنزل طلب من والدتي أني ألقي كلمة بداية العام وأنا في الثاني ابتدائي. بعد ذلك كان في مسابقة خطابة على مستوى جدة، فكانت كل المدارس تأتي بطلبة في الخامس والسادس الابتدائي، هو قرر أن يراهن على طالب في الثاني ابتدائي. وسبحان الله أخذت الميدالية الفضية وقتها. لكن هذا الموقف غرس في الثقة، كيف أن الواحد يواجه الجمهور، كيف أن الواحد ما يخاف من الخطاب، يكون عنده القدرة على التواصل. سبحان الله حب الإذاعة المدرسية زرع من تلك الأيام في المدرسة المتوسطة في حسان بن ثابت، في الإذاعة المدرسية، بعد ذلك في مدارس دار الفكر، حب الإذاعة، حب الإعلام، حب الخطابة. فالقيم التي تغرسها في الطفل لا تستهين بها، الكلمة التي تعطيها للطفل، المعلومة، الموقف، ممكن تغير حياته، تغير مسيرته تماما.
1: بالضبط. واليوم وشوف كيف حفظك للأسماء المدارس حتى من الابتدائية، أسماء المعلمين اللي أثروا في حياتك، أيضا الزملاء. واليوم أنت يعني تكلم عن ثاني ابتدائي وتلقي خطاب، قل لنا كيف سويت، كيف نفذت الخطاب، يعني كيف هم كتبوه وقعدوا.
2: كانت كلمة جاهزة، لكن كانت أذكر كانت عن اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. الطريف أني أخذت الورقة وغطيتها على أمام وجهي ولقيت الكلمة، فكل الصور كانت أمام طفل صغير ورافع الورقة أمامه. فسبحان الله هذا كان موقف جميل. واحد تعرف أنك كيف أن تواجه الجمهور لابد أنك تنظر في الجمهور وتوزع نظراتك. فأحيان مثل هذه الأخطاء، مثل هذا الشاب، تسقل فيك شخصيتك. الأخطاء كنز، الصعوبات التي تواجهها بالعكس استثمار لك لمستقبلك. يعني أذكر موقف في المرحلة المتوسطة، كنت في الثاني متوسط، كان أستاذي خالد عبد الكريم فصلنا ونظم مسابقة، فكان في تسليم جوائز، فكنت رئيس الإذاعة وقتها، فكنت أتكلم وبس قلت نسلم الجوائز، وكان الأستاذ يسلم الجوائز. بعد ما انتهينا جاينا في الفصل، الأستاذ خالد شرشحني الله يعطيه العافية. قال لي كيف أنا كرائد الفصل ما تعطيني مجال أتكلم وأنت تستفرد بكل حاجة؟
1: أيوة.
2: شوف أنا طالب الآن ثاني متوسط، تتكلم عن عمر 14 سنة 13 سنة. من ذاك تعلمت موقف أنك كيف لابد تحترم مديرك.

0: تحترم رئيسك، كيف أنك لازم تعطي الناس قدرها. ثالث متوسط، سبحان الله والدتي الله يحفظها ويطول عمرها دائما كانت تصر علي لازم أطلع الأول على الفصل الأول على المدرسة،
1: لازم أول،
0: لازم إذا ما طلعت الأول
1: ثاني طيب ما يمشي الحال
0: أبدا. فنحن أناس لا توسط عندنا، لأن الصدر دون العالمين أو القبر. ففي الثاني متوسط كنت جبت 100%. فوقت حفل تكريم الأوائل على مستوى جدة تفاجأت أن حطيني الثالث، قلت نظري مستحيل. فتكلمت مع مدير المدرسة الأستاذ عيد العوفي الله يمسيه بالخير، قال لي عصام أنا برسلك مع مدير مع مدرس تروح تسأل إدارة التعليم ليش هذا الخطأ.
1: خطأ
0: خطأ، فالآن أنت طالب في الثالث متوسط، مدير مدرستك يقولك طالما أنت على حق اطرح وجهة نظرك، طالما أنت بتتكلم بأدب واحترام لا تخشى شيئا،
1: دافع عن حقك،
0: دافع عن حقك. وفعلا رحت لإدارة التعليم وطلعوا الشهادات، قالوا لا لا فعلا أخطأنا، أنت الأول
1: ما شاء الله.
0: فالفكرة كيف أنه مدير مدرسة يتبنى قضية لطالب ويزرع فيه الثقة أنه يروح ويدافع عن حقه، ترى هذه أيضا مبدأ أفادني جدا في حياتي. فكل معلم علمني، كل زميل كان معي في الدرس، كل وضع بصمته اللي أنا ممتن جدا ليه.
1: يعني كان تأثير كبير للأمانة أنك في هذه البدايات تمر بمثل هل نقول هي فرص طبعا وتشجيع، لكن أيضا كانت محملة بالتحديات. يعني اليوم أنك كنت تحافظ على المركز الأول، يعني يقال الوصول للمركز الأول يعني ممكن تصل، لكن أن تحافظ عليه هنا الصعوبة. كيف كنت تتعامل مع فكرة أنه لازم أكون أول؟
0: يعني الآن من فضل الله بعد المرحلة المتوسطة كانت في منحة دراسية درست في مدارس دار الفكر في جدة.
1: نعم.
0: مدارس دار الفكر كان نظامها مختلف، كانت تبدأ من 7 صباحا إلى 4 عصرا، وكانوا الأساتذة اللي يدرسون الماجستير اللي يدرسون الكيمياء والفيزياء كلهم عندهم درجات الدكتوراه، وكانوا يدرسون اللغة الإنجليزية أساتذة من بريطانيا من الولايات المتحدة الأمريكية. فتخيل أنت جاي أنا الأول على جدة، الأول على السعودية بمعدل 100%، تجي في أول شهر تلاقي نفسك في الإنجليزي أخذ 9 من 15.
1: أوه يا ساتر،
0: انصدمت. ليه عصام أنت؟ أي نعم في الاختبارات تأخذ درجات عالية، لكن قدرتك على التواصل فيها مشكلة. أتعلم درس مهم، الدرجات ليست كل شيء. صحيح أنك ممكن في الدرجات تكون أعلى شيء، لكن إذا ما عندك القدرة توصل هذا ليس نجاح حقيقي. علم الإنسان إيش معنى تعريف النجاح. ذهبت لمدير المدارس أستاذ غرم الله الزهراني رحمة الله عليه، قلت له أستاذ عبد القادر البكري الله يمسيه بالخير، قلت لهم اسمحوا لي أنا بأرجع الساعة 1 ظهرا، أبغى أرجع المنزل أساس أستذكر دروسي لأن أبغى أنافس على مستوى المدينة. قالوا لي عصام الفترة تجلس فيها في المدرسة ما بين 1 إلى 4، أنت بتتغدى مع زملائك، بتصير لك مواقف مع زملائك، تختلفوا تتشاجروا، هذه كلها مهمة لك في مسيرة حياتك.
1: جميل.
0: وهذا الشيء يهمنا أكثر منك تطلع الأول. فمثل هذه المواقف تغير في الإنسان كثير. يعني أذكر في الثالث ثانوي فوجئت مالك المدارس الشيخ هشام زينل استدعاني، قال لي عصام كثير من خريجي مدارس دار الفكر الآن بيدرسوا في MIT وفي هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجامعات البريطانية، ما عندنا أي طالب درس في اليابان.
1: من هنا جت فكرة اليابان،
0: نريدك تروح تدرس في اليابان. طبعا وقتها استخرت ناس كثير واستشرت ناس كثير، وكان القرار بالدراسة في اليابان. لكن الموقف اللي قبل ما أحكي عن اليابان، طالما نحن نتكلم عن الأول،
1: أي طبعا الأول،
0: الثالث ثانوي سبحان الله مرت علي ظروف ما قدرت أطلع لا الأول ولا الثاني ولا من 10 الأوائل، وكانت صدمة في عمري لأنه كان حلمي من أنا في الأول ابتداءً والثالث ثانوي حق طلع الأول على المملكة. صادف بعد صدور النتاج أنه كان في مسابقة على مستوى جدة تلفزيونية، الفريق اللي يأخذ المركز الأول يروح اليابان أسبوع.

0: كنت قائد فريق مدارس زال الفكر واخذنا الثاني ما اخذنا الاول. فصدمة. بعدها صادف مسابقة أخرى تلفزيونية على مستوى المملكة. وفي هذه المسابقة أخذنا الأول من فريق جدة. فكان بالنسبة للتعويض عن الخسارة الأخرى. لكن الشيء اللطيف أنه كانت المقابلة الشخصية مع شركة الزيت العربية في الخبجي. قالوا الآن لو أعطيناك العرض أنك تروح اليابان مباشرة هل أنت مستعد تروح؟ قلت نعم أستاذ لكن لازم تنتظر أسبوع. قالوا ليه؟ قلت لأنه عندي الآن في برنامج تلفزيوني بمثل في جدة لازم أخذ فيه الأول بعد ذلك أروح له.
1: هاجس الأول هذا
0: مشكلة جدا. فسبحان الله أحيانا المواقف الصعبة هذه هي اللي تخلي الإنسان عنده عزيمة أقوى، أيضا تخلي زي ما يقول جلده سميك.
1: بالضبط.
0: مهم جدا يكون طموحك عالي لكن ما تنكسر أمام أي خسارة أو أمام أي هزيمة.
1: فكان يعني هذا على مستوى التعليم والبيئة التعليمية، وهذه تعطي صورة اليوم أن البيئة التعليمية مع أهمية وجود المناهج والمواد أو المحتوى المنهجي، إلى أنه البيئة نفسها اللي تخلق نسميها اللي هي مهارات التواصل، الذكاء الاجتماعي العاطفي، أنه اليوم هذه توصل رسالة ترى مثل بقائك. يعني مثلا الواحد يقول من 7 إلى 4 العصر يعني صعبة أولادنا يقعدوا هالوقت، بس شوف الفكرة كيف كان التركيز على التواصل، يعني يجهزوك للبيئة الخارجية للتواصل الخارجي.
0: بالضبط. يعني خاصة أنت عندما تكون تتكلم مع أساتذة من بلدان مختلفة مع ثقافات مختلفة وكان عندهم القدرة وتقبل الحوار، كل هذه أشياء لا تقدر بثمن بالنسبة طبعاً. لشاب ما زال يافع. فكل حقيقة تجارب أضافت إلي الكثير، وممتن جدا لكل أساتذتي والمدارس اللي درست فيها، وطبعا لعائلتي وأسرتي، والدي رحمة الله عليه ووالدتي الله يحفظها.
1: بلا شك. عشان كده نقول أنت كنت خام جاهز بفضل الله سبحانه وتعالى، وما ننسى البيت والأسرة. يعني ممكن في قرناء لك زملاء لك ممكن يمروا بهذه الفرص. الفكرة ليست بوجود الفرص، الفرص نعمة طبعا، وهي تعتبر أنه الشخص محظوظ إذا الله وفقه بهذه الفرص وبمعلمين كما ذكرت أفاضل أو حتى على مستوى البيئة المحيطة. لكن الفكرة كيف أنا كنت جاهز لالتقاط مثل هذه الدروس والاستفادة منها. نرجع مين اللي يجهز أو يؤسس لمثل هذه الخامة؟ هم البيت. كيف كان تعامل الوالدة في البيت تحديدا؟ لأنه في فضول للأسر يرون يعني، وإحنا يمكن المدح أو الكلام اللي كذا يمكن الواحد ينزعج منه، وإنت يمكن شخصك تنزعج لو إحنا قعدنا، بس إحنا نتكلم عن شخصية حقيقية قدامنا ملهمة. ففي أسر كثيرين يتمنوا أنه فعلا أبنائنا نبغى نساهم منهم فعلا يكونون مساهمين في وطنهم، ناجحين مبتكرين، نبغى نتعرف على البيت كيف كان، الأسرة كيف، الوالد الوالد رحمة الله عليه.
0: والدي رحمة الله عليه كان تاجر. والدتي الله يحفظها يمكن أحد الأسباب اللي خلتني إلى يومك هذا أؤمن بتمكين المرأة.
1: جميل.
0: والدتي وأيضا زوجتي يمكن أتطرق، أم رفاء دكتورة برام أتطرق عنها لاحقا. والدتي كانت تدرس الرياضيات في المدرسة الابتدائية، وبعد ما تنتهي كانت تروح جامعة الملك عبدالعزيز تدرس انتساب، لأنه كان حلمها أنها تبقى تكمل دراستها الجامعية. بعد ذلك كانت ترجع تعلمني أنا وأخوي وائل تتابع لنا دروسنا. فهذه الإنسان العظيمة هي اللي صنعتني صنعت إخوتي. كانت في أسر ما تقدر تشتري الهندسة، علب الهندسة لبناتها، فكانت والدتي تشتريها وتعطيها للطالبات المحتاجات. فكانوا يسألوها في العيلة ليش أنت ما أنت مطالة، فتقول لا هذه أمانة مسؤولية. كانت تدرس فوق نصابها. فسبحان الله كانت تمر أمام

0: دار الزار الفكري يقول له هذه سعرها سنويا كان مبلغ كبير، فتقول نفسي أعلم عيالي هنا. ربنا بارك أنها زي ما هي كانت تساعد بنات الناس، ربنا جاب منح دراسية لعيالها.
1: سبحان الله.
0: الخير ما يضيع، علمتنا كيف أن الواحد يكون مخلص، يحب بلده، يحب عمله. في أشياء أنت قد تعلم الكثير من المعرفة، لكن القيم، الإيمان، حب الوطن، هذه الأشياء الإنسان يأخذها في البيت
1: جدا.
0: نعم.
1: والوالدة من كثر ما هي آمنت بأهمية العلم مارست هذه السلطة الإيجابية، ولا أعتبرها سلطة يعني
0: نعم.
1: بمفهومها السلبي، إنما إنه اليوم أنا كأم ومسؤولة إنه خليني أمارس هذا الضغط، وأيضا أشجع، وهذا هو الاستثمار الحقيقي صراحة، يعني استثمار في الأبناء.
0: يعني والدتي معتبر محمد أمين الله يحفظها وطول عمرها أخذت الدكتوراه من 5 سنوات
1: ما شاء الله،
0: وهي في الخمسينات. بعد ما تقاعدت قالت أنا حلمي كان من أنا صغير أن أخذ الدكتوراه. فشوف إلى أي مدى حب العلم والحب أن الإنسان يحقق حلمه مهما كانت الظروف صعبة.
1: يعني هي بحد ذاتها ملهمة لكم، والآن قصتها صراحة ملهمة، أنه اليوم الإصرار على الوصول والإصرار على أنه فعلا تحقق بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن أي شيء ممكن يعيق الإنسان. نروح عند النقلة الكبيرة اللي فعلا كانت هي نقطة تحول بالنسبة لكم دكتور عصام. الآن الانتقال لليابان، نبي نعرف القصة اللي هي بنعطيك المنحة سريعة لليابان، قد تعطوني أسبوع والحمد لله فزتم. كلمنا عن فكرة الانتقال والذهاب إلى اليابان.
0: طبعا كانت أمامي 3 خيارات، والدي ووالدتي، والدي الله يرحمه ووالدتي الله يحفظه كانوا يبون أدرس طب، وأنا قلت لهم أنا إنسان ما أتحمل أشوف دم، ما إذا تجبروني أبشره، لكن أنا عارف نفسي ما أقدر. كان في خيرني أدرس مع أرامكو، وقدمت على أرامكو ونجحت الحمد لله، كانت الدرجات الحمد لله جيدة، بس قالوا إحنا بتعثك لأمريكا، وكان في شركة الزيت لليابان. طبعا بعد ما شاورت الناس حولي كانت الآراء أنه اليابان هي البلد الآسيوي الوحيد في الجي 7، كل الدول الأخرى من المدرسة الغربية، فاليابان لا شك أنه عندها علوم ونمط تفكير وطريقة إدارية قيادة ستكون مختلفة. العالم العربي عندنا مئات الآلاف من الذين تخرجوا من الجامعات الغربية، لكن اليابان عددهم جدا قليل. إذا الواحد أتقن اللغة اليابانية والإنجليزية والعربية سيكون عملة نادرة في سوق العمل. وأيضا أنه القرن 21 هو قرن آسيا. طبعا كان من أحد أكثر الناس اللي نصحوني باليابان دكتور مازن بليل الله يمسيه بالخير. فسبحان الله بعد الاستخارة والاستشارة قررت أني أتجه إلى اليابان. طبعا اتصلت على أرامكو قلت لهم هل في مجال تبتعثوني لليابان؟
1: إيش قالوا؟
0: قالوا لا مالك إلا أمريكا. قلت والله نفسي أطلع معكم لكن أنا قررت أروح اليابان. الجميل أنه اليابان رحت عام 1996، بعد عام 1997 أرامكو قررت أن ترسل طلاب لليابان، فالحمد لله كان فال خير.
1: بس أيضا كانت فرصة جميلة في كل الأحوال أنك أنت تحقق الذهاب لليابان، وهذا أهم مع قيمة طبعا أرامكو
0: لا شك.
1: بلا شك. وقت يعني الآن أنت ذكرت أنه هي فرص ذهبية جدا، وجمعت نقاط القوة بعد الاستخارة أنه اليابان هي أفضل لي من أي خيار آخر رغم المغريات. طيب المسألة ليست بالسهلة، تعلم لغة يعني الإنجليزية نقول يعني درستها في قبل لا تروح وتم تأسيسك لها، لكن نتكلم عن اللغة اليابانية، تعتبر لغة يعني صعبة نوعا ما. كيف كانت النقلة؟ بدأت الآن في اليابان، إيش كان أصعب شيء واجهته؟
0: طبعا تتكلم عن لغة مختلفة تماما، عندما تشوف الأحرف تشعر أنك أمام طلاسم
1: بالضبط.
0: لكن أستاذ الياباني اللي علمني أول أستاذ كان اسمه مبارابياشي، قال لي عصام أنت بتتعلم اللغة اليابانية لهدف سامي. قلت ما هو؟ قال أن يكون عندك أصدقاء يابانيين. فعلمني أنه تعلم اللغة ليس هدف إنما وسيلة.
1: يا سلام.

0: بدأت أتكلم مع عدد من الأصدقاء باللغة الإنجليزية، فجاني شخص سعودي كان سبقني، قال لي عصام انسى انك تعرف تتكلم انجليزي، قال انسى انك تعرف تتكلم ليش؟ انجليزي، قال اذا ما اردت انك تتقن اللغه اليابانيه استخدم اليابانيه فقط.
1: تماما.
0: اذا وصلت لمرحله انك تحلم باللغه اليابانيه اعرف انك مسكت الدرب الصحيح. ففعلا قررت اني لن اتكلم اللغه الانجليزيه، وكان التحدي كيف اني اوصل لمرحله مو أني أفكر بالعربي وبعد ذلك أترجمها للياباني. لا. توصل لمرحلة تفكر بالياباني وتنطقها مباشرة. أنا بس بستطرد استطراد بسيط هنا، والدي رحمة الله عليه كان يتعامل مع الحجاج، فكان دائما أشوفه يتكلم بكلمات من لغات مختلفة تحايا، يمكن هذا الشيء أثر فيه. فكان عندي أصدقاء من الصين، من كوريا، ماليزيا، روسيا، فرنسا، دول مختلفة، فكنت أتعلم الكلمات الأساسية التحايا إلى يومك هذا. عندما أدخل أي اجتماع رسمي مع مسؤولين، مع وسائل إعلام، الكلمات اللي تعلمتها في مرحلة اللغة من أصدقائي ما زالت تنفع معي. شفت لما يجينا مسؤول رئيس دولة مثلا في المملكة يبدأ اجتماع يقول السلام عليكم ولا حياكم الله شكرا، نفس الانطباع هذا. فسبحان اللغة في نهاية هي وعاء ثقافي، هي رسالة صداقة، رسالة تواصل بين الشعوب المختلفة. فاللغة اليابانية كان تعلمها 6 أشهر، لكن التحدي لم يكن اللغة اليابانية. ترى
1: إيش كان
0: التحدي؟ كان أنه لدراسة الهندسة في اليابان لازم أنك تتجاوز اختبار قبول الجامعة، ومستوى ثالث ثانوي في اليابان وكوريا والصين تدرس فيه رياضيات والفيزياء بالمستوى الجامعي في الجامعات الغربية وفي العالم العربي. فأنت أمامك تحدي خلال 1.5 سنة أنك تتقن اللغة اليابانية وأنك تردم هذه الفجوة العلمية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمواد العلمية
1: وتدرسها أيضا.
0: نعم. فكنت تتكلم عن دار الفكر من 7-4.
1: نعم. هنا
0: كان النظام في اليابان أنه من 9-4 في معهد اللغة، ومن 4.5 ل7.5 في معهد تكميلي لدراسة الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
1: يومك كله تقريبا
0: ل15 شهر. فلسه كاتب مقالة قبل ما أجي هنا، كوريا عندهم شيء اسمه درجة سون يونغ، فالطلبة الكوريين والطلبة اليابانيين بالذات كوريا في مشاكل كثيرة للانتحار والاكتئاب بين الأطفال الصغار بسبب الاختبارات هذه اللي صارت تستهلك منهم الكثير. فأبدا ما كانت تجربة سهلة. والشيء الغريب سبحان الله، أنا كان هدفي جامعة واسدة، فعندهم في اليابان قبل ما تقدم الجامعة اللي تبيها واللي أنت مستهدفها لازم تقدم الجامعات سهلة. رسبت في الجامعة الأولى ورسبت في الجامعة الثانية. أوه. كلها جامعات سهلة.
1: وهي سهلة رسبت فيها.
0: رسبت فيها. فكانت صدمة، أنا معتبر نفسي قاعد أستعد، لكن سبحان الله كان الواحد لازم يتماسك، اللي نسميه الآن الصلابة النفسية.
1: بالضبط.
0: كيف أنك تتعامل مع الضغوط النفسية إلى يومك هذا؟ الواحد بيتكلم بعد فضل الله أنك سواء وقت العمل الدبلوماسي والآن كرئيس تنفيذي، كيف أنك تتعامل مع الضغوط وما تنهزم أمامها، ما تنكسر أمامها. فالحمد لله بعد التقديم جاء القبول لي جامعة واسدة اللي خرجت يمكن 7 رؤساء وزراء يابانيين، خرجت مؤسس سوني، مؤسس كانون، مؤسس سامسونج. فالحمد لله كان القبول في واسدة اللي كانت بداية مرحلة جديدة في الدراسة الجامعية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: بودكاست ريهان.
1: وجميل وشيء يدعو للفخر صراحة، يعني تتحدث، يعني سعيدين أنه شخصية سعودية تصل إلى هذا المستوى وفي هذه يعني في هذا الصرح التعليمي الكبير. دخلت الجامعة وقبلت، ومستوى الجامعة الآن نتكلم عن جامعة مثل كما ذكرنا يعني عريقة وخرجت العديد من الشخصيات البارزة. كيف كان شعورك وقتها؟
0: طبعا أول خليني أذكر أنه أنا سعيد، يمكن حنتكلمك وقت ما أكسرت ملحق ثقافي، أنه في كثير طلبة سعوديين دخلوا في واسدة وتخرجوا من واسدة.
1: أيوة، يعني
0: وجامعات أقوى من
1: بما
0: واسدة،
1: بما أننا في حضرتك يعني، وإحنا فخورين بكل شخصية سعودية سواء في هذه الجامعة أو في غيرها.
0: الله يك

0: وسده اول ما دخلت جاني طالب ياباني قال لي انت من فين؟ قلت له من السعوديه. انا بتكلم معي بالياباني.
1: نعم.
0: فجاه قال لي انا جوعان بالعربيه. قلت له ما خطبك؟ قال لي لا انا بقرا مانجا عن واحد ياباني اسمه ساراليمان كنتارو، كان بيبني مصنع في ليبيا، فكان كل مرة يواجه مشكلة يجمع العمال، كل مرة يقولوا أنا جوعان أنا تعبان. ففي النهاية بعد ما بنى المصنع جاء قصفته أمريكا وهدم المصنع. المهم يعني أنه الكلمات اللي تعلمها من المانجا هي اللي استخدمها معي، فالمانجا كانت السبيل أنه الواحد يبدأ أول صداقات له في اليابان. يمكن بس أعرّج شيء بسيط، وقت دراسة اللغة اليابانية أفادتني كثير الرسوم المتحركة اللي كنت شاهدتها في طفولتي باللغة العربية صرت أشاهدها باللغة اليابانية. تتكلم عن عدنان ولينا، تتكلم عن كابتن ماجد، فكانت أسلوب جدا جميل بالنسبة لي تعلم اللغة، أيضا بناء صداقات مع اليابان لما أتكلم معهم عن نفس الأعمال اللي شاهدتها في طفولتي في المملكة اللي شاهدتها معهم. لكن خليني أتكلم عن الجامعة. فوجئت يوم قسمونا المجموعات، ادونا فلين كبير، قالوا هذا التصميم الآن لازم تصمموا طائرات ورقية، عندكم ساعة واحدة لازم تصمموا 6 طائرات وتطيروها. ويلا وزان العمل وبدأنا نطير. جاء قال لا الآن مهمتكم تشوف طائراتكم كيف أنكم تخلوها تطير مسافة أطول. بعد الحصة جاء الأستاذ قالت احنا ما كنا بنعلمكم كيف تسوي طائرات، كنا بنعلمكم كيف تعملوا كفريق.
1: الله جميلة.
0: كيف انكم تعملوا كفريق واحد؟ دائما في كثير من بلدان العالم يقولك عندما يكون عندك فكرة بحث لا تذكرها للآخرين. في اليابان عندهم نظام يسموه الزيمي او المعمل، لما تكون في الصف الثالث تدخل تجد طلبة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس يجلسوا مع بعض كأنهم في حلقة علم يتتلمذوا على يد هذا الأستاذ. تجد طالب الدكتور يقول هذه أبحاثي، يا طلبة البكالوريوس استفيدوا منها، أنا عندي هذا البيان تعالوا أعملوا معي. عملنا في مشروع مع شركة دينسو اللي تصنع النظام الملاحة لتويوتا. أتخيل طالب لسه في ثالثة جامعة تأخذ بيانات شركة يابانية وتشتغل معاها مع طالب دكتوراه فريق بحثي واحد. نشرنا 4 أبحاث. لما نشرت البحث كتبت اسم زميلي ككوراي وطالب الدكتوراه هناك واسم أستاذي. طالب الدكتوراه نشر ورقته البحثية وضع اسمي أنا كطالب بكالوريوس معه في ورقته البحثية. تتعلم أنك كيف تحفظ حقوق كل الناس اللي بيعملوا معك. أخذونا في تدريب في مصنع ياباني. العمل يبدأ الساعة 8، 7:30 نحن لازم نكون موجودين. الساعة 8:15 نجد الكل يجتمع مع بعض يقرأوا تعاليم المصنع وقيم المصنع يقول حنبدأ يومنا.
1: يا سلام.
0: وجدت عجوز عمره 63 سنة بيشتغل. جيت وقلت له أنت ليش تشتغل؟ ما عندك أبناء اهتموا بيك؟ نحن جايين من ثقافة سعودية. قال لي لا أنا جاي من مدينة اسمها آموري، في تلك المدينة ما يسمحوا لي أن أشتغل بعد سن 60 سنة.
1: أوه.
0: لكن هنا في شيزوكا يسمحوا لي أن أشتغل بعد سن 60، فلذلك أنا أتيت لهنا. قال لي عصام حعلمك شيء لحياتك. قلت له هات. قال لي لذ عصير تشربه في حياتك هو العصير اللي تشربه بعد يوم كامل تتعب فيه وتجني راتبك بعرق جبينك وتشرب.
1: يا سلام. صح.
0: فشوف كيف حب العمل، شوف كيف الأمانة، شوف كيف الإخلاص، كلها أشياء سبحان الله وضعت بصمتها. أنا ما أنسى آخر محاضرة جابونا عرضوا علينا قصة الصاروخ تشالنجر في أمريكا في وكالة ناسا. كانوا المهندسين رافضين إطلاق، لكن ضغط

0: إياكم ثم إياكم أنكم تصمموا أو تنتجوا أو تركبوا أو تساهموا في أي قرار ممكن يضر أي إنسان من حولكم. مهما كانت الضغوط عليكم، مهما تعرضوا لضغوط، لا تفرطوا في هذه الأمانة.
1: جميلة هذه القيم، يعني القيم اللي في التعليم أو القيم في، نرجع نتكلم عن البيئات والمجتمعات بغض النظر أيا تكن هذه المجتمعات، لكن جميلة هذه القيم النبيلة. في مرحلة التعليم نفسها نبي أيضا نصل عند المرحلة الدبلوماسية اللي أنت وصلت لها، اللي هي أتقنت اللغة اليابانية وأصبحت متمكن منها. كلمنا عن المرحلة اللي وصلت فيها في أنك دخلت السلك الدبلوماسي، كيف القصة حقتها؟
0: يعني من فضل الله ربي أكرمني أني تعلمت من قامات دبلوماسية في الخارجية السعودية. لما كنت في الأول جامع كان السفير محمد بشير كردي الله يمسيه بالخير. السفير محمد بشير كردي كان يزور المدارس الابتدائية دي محاضرات عن المملكة، كان يعمل حفلة شهرية يدعو اليابانيين من كل حد بنصوب على الأكل السعودي. وصل لمرحلة وزير الخارجية الياباني كان يجي يفطر عنده يوم السبت في البيت فطور سعودي. فكان دائما يأخذنا يشجعنا على الأنشطة الثقافية دي. بعدها كان السفير فيصل طراد، ساعة السفير محمد بشير كردي ساعة السفير فيصل طراد، أساتذتي لأن أفتخر أني طالب في جامعاتهم الدبلوماسية. السفير فيصل طراد وأنا في مرحلة الماجستير كان يطلب مني أجي أترجم له لقاءات رسمية مع المسؤولين اليابانيين، مع رؤساء الوزراء، مع وزراء الخارجية. هذه المواقف اللي ما كنت أترجم فيها، طبعا كثير من السفر العرب الآخرين كانوا يجيبوا يابانيين، لكن كان يصير يقول لا أنا أبغى ابن بلدي ترجم لي. هذه المواقف أتعلمت منها كيف أنك لما تواجه المسؤولين كيف تتعامل بطريقة دبلوماسية وأنت فخور ببلدك واثق من نفسك. سمو الأمير سلطان عبد العزيز رحمة الله عليه ولي العهد زار اليابان 2006. السفير فيصل طراد قال أنا أبغى عصام يترجم. كنت وقتها لسه طالب دكتورة في البداية. الزملاء في المراسم في الديوان سعادة السفير متأكد يقول إيه هو. فكانت الترجمة المسؤولين اليابانيين. فكل هذه المواقف سبحانه تعطيك ثقة وتعلمك إيش معنى تمكين الشباب. زي ما أنه السفير فيصل طراد السفير محمد بشير كردي أكرموني بالشيء هذا، الواحد يتعلم أنك كيف أنت لازم تكرم الشباب والشابات اللي من بعدك، تعطيهم نفس الفرصة اللي أعطيت لك. طبعا كنت أعمل في المعهد العربي الإسلامي في طوكيو كمتعاون كرئيس للقسم الثقافي الإعلامي.
1: أيوة.
0: وأنا أدرس الماجستير والدكتورة.
1: يعني أنت لسه تدرس في بداية المرحلة الأولى، السنة الأولى
0: في الماجستير والدكتورة، كنت غلقت الجامعة. أيوة. فلسه في الماجستير والدكتورة كنت أعمل في المعهد وأدرس في الوقت نفسه.
1: جميل.
0: فكان ضغط، لكن سبحان الله أعطت الإنسان خبرة تأخذها في وقت قصير، خبرة الدراسة والخبرة العملية.
1: نعم.
0: صادف وأنا في نهاية الدكتوراة أنه بدأ برنامج الابتعاث، فكانوا الزملاء بيفتحوا مكتب للملحقية الثقافية، فجونا وفد من وزارة التعليم العالي فزارونا في المعهد فبدأنا نساعدهم. فالسفير فيصل طراد كنا نفطر حتى يوم عاشوراء ما أنسى، قال لي عصام ليش ما تكون أنت الملحق؟ كان عمري وقتها 29 سنة. قلت له سعد سفير يعني أني مهتم، قال لي لا استخير ربنا وتعال. وشاورت أم رفاء رفيقة دربي وشريكة حياتي، قلت نستخير ربنا يلا ليه لا. طبعا رفع أوراقي وقتها لمعالي الدكتور خالد العنقري الله يمسيه بالخير. عادة لما تتكلم ملحق ثقافي الناس عمرها في 40 سنة 50 سنة، شاب لسه عمره 29 سنة تمسك ملحق. فقال طالما ساعة السفير بيوصي وعنده التجارب هذه خلينا نراهن على هذا الشاب. وحقيقة شاكر ممتن جدا مع الدكتور خالد وكل مسؤولي الوزارة اللي كانوا وقتها مع الدكتور أحمد السيف، دكتور سعد، دكتور عبد الطاير وغيره.

0: فكانت هذه البداية. الشيء اللطيف أختي الكريمة، بقية الملحقيات كان فيها منسوبين يسبق الملحق، إلا ملحقية اليابان سلموني المفتاح، هذا المفتاح هذا المبنى توكل على الله.
1: جميل.
0: فتخيل أنت الآن أمامك مبنى ما في شيء
1: تماما،
0: من الصفر، ما في موظفين، فأنت الملحق، ولسرية المعلومات أنا لازم أمسك المراسلات، الأشياء المالية لازم أشرف عليها بنفسي. طبعا كان في بعض الزملاء، الدكتور عبد الله المؤمن، بدأنا من الصفر، بنيت الملحقية هذه من الصفر، وفي نفس الوقت بدأت التحديات أنه كيف نساعد الطلبة أساس يدخلوا الجامعات اليابانية. فتجربة البناء من الصفر ما هي سهلة
1: جدا،
0: ما هي سهلة، لكنها ممتعة أنك تبني الفريق اللي أنت مقتنع فيه وتشكل الثقافة اللي أنت مؤمن فيها. الملحقية الثقافية كانت تجربة جدا جدا جدا فريدة. ليه؟ لأنه كل المعاناة اللي الواحد عاناها وهو طالب حرص أنه إخوانه وإخواته ما يمروا فيها،
1: ما يمروا فيها.
0: كان من الأشياء اللي تعلمتها في الجامعات اليابانية أنه مدر الجامعات وأحيانا الأستاذ المشرف هو يتفاوض لأجل توظيف طلابه. فبدأنا زيارات للجامعات نتفاوض معهم لأجل توفير قبولات للطلب السعودي، كن نقول لهم نباكم تقبلوهم وأنا تعهد لكم.
1: صرتوا أنتوا تتواصلوا بنفسكم وتروحوا.
0: لو الطلبة فيهم أي حاجة تحتاجوا أنه يكون في لهم دعم، نحن نتعهد أنه حندعمهم أساس يوصلوا المستوى. والحمد لله على مدى 7 سنوات كنت فيها ملحق ثقافي، 5 سنوات كانت نسبة قبول الطلبة السعوديين 100%. الدولة الأجنبية الوحيدة اللي كان طلابها يقبلوا 100%، ونسبة يمكن 25% كانوا في أقوى 30 جامعة على مستوى اليابان. فالحمد لله شباب البلد يرفع الرأس، يشرفوا، حققوا إنجازات عظيمة، بعضهم جاب كأس العالم لسباق السيارات الشمسية مرتين. اتكرموا من مولاي ملك سلمان الله يحفظه، سمو السيد أمير محمد بن سلمان الله يحفظه طول عمرهم، حققوا جوائز جدا كثيرة، اتكرموا من رؤساء الوزراء اليابانيين. كان هنالك التفاوض مع الشركات اليابانية لتدريب الطلبة السعوديين. وطبعا أنا أشكر الزملاء اللي كانوا في مكتب أرامكو، المهندس أحمد الخنيني والدكتور سعد الخطيب، كانوا يقولوا تبوا علاقات ممتازة بيننا يا أرامكو وبينكم الشركات اليابانية، روح اجتمعوا مع الملحقية الثقافية.
1: فصرت أنت الآن وصيت، سبحان الله، وصرت حلقة وصل.
0: فكانت الشركات اليابانية تدرب وتوظف. كنا يوم المهنة تجينا 32 جهة توظيف، 30 منها يابانية 2 سعودية. فتخيل الناس لما تتكلم عن الاستثمارات ولا العلاقات التجارية الدبلوماسية تغفل موضوع الطلبة. ترى وجود الطلبة عامل مهم جدا جدا جدا في العلاقات. الآن الجناح السعودي في إكسبو اختتم أعماله بنجاحات عظيمة جدا جدا جدا. أنا كنت في عشاء مع رئيس شركة ياباني، قال لي سألت شات جي بي تي ما هو أفضل جناح في أوساكا إكسبو، فقال لي الجناح السعودي. قلت صدقت شات جي بي تي ونادرا ما يصدق. لكن قلت له هل تعرف السبب ليش الجناح السعودي تميز؟ قال لي ليه؟ قلت أنه هو الجناح الوحيد اللي فيه أبناء البلد وبنات البلد يتكلموا باللغة اليابانية باللهجة الأوساكاوية ويعرفوا عن بلده. فنتاج الاستثمار اللي سويناه، شوف كيف الشباب والشابات كانوا بيفتحوا هذه العلاقات الرائعة والمميزة.
1: رائع، سبحان الله. يعني تتكلم عن طالب، شيء مذهل صراحة. يعني أتكلم الانطباع الشخصي الآن، شيء مذهل أنه اليوم تقول طالب وتكلف بمهمة ليست بالسهلة، يعني تؤسس وتبني ملحقية ثقافية في عمر 29. في نفس الوقت في تأثير أنه فيها نسميها حنا زي المهارات أو القدرات الدبلوماسية، بعدين في علاقات، بعدين في المسألة ربط، يعني حتى على المستوى الاقتصادي الثقافي، شبكة عظيمة. وهي هذا هو الاستثمار الحقيقي اللي حنا قاعدين نعيشه اليوم، ينتقل يعني شفت تأثير السحر اليوم على الشباب اللي أنت كنت تتحدث عنه قبل بدء تسجيل اللقاء، أنه اليوم أنا تراجعي أتكلم عن يعني الشباب ليش، هو هذا هو تأثير السحر اللي اليوم الآن ذكرته في هذه الجزئية بشكل كبير.
0: يعني خليني أختي بس بشارك معك موقفين تسمحي لي. زلزال 11 مارس لما ضرب كثير من الدول لما صارت أزمة فوكوشيما النووية، كثير من الدول سحبت طلبتها وعادوهم ولنقلهم بلدان أخرى. السعودية في نفس الشهر أرسلنا طلاب، لا في بعدها بشهر في أبريل أرسلنا طلاب إلى أوساكا، وفي مايو أرسلنا طلاب لليابان. سألوني الإعلام الياباني والإعلام العربي لماذا؟ قلت لهم نحن كنا على مدى سنوات طويلة في السعودية والعالم العربي ننظر لليابان نظرة احترام وتقدير، المعجزة الياباني نهضوا من هيروشيما وناغاساكي وصنعوا المعجزة الاقتصادية. أنا متأكد أن اليابان سوف تنهض من فوكوشيما وستكون هناك معجزة جديدة، فأنا أبغى طلبتي يروا هذه المعجزة، يدرسوا هذه المعجزة، يساهموا فيها وينقلوا التجربة أنهم الذين سوف يصنعوا المعجزة السعودية لاحقا.
1: الله.
0: الطلبة اللي زاروا اليابان بعد 2011 ودرسوا فيها هم الآن الذين يصنعون النجاحات في مانجا الإنتاج ومانجا العربية، ويصنعون النجاحات في الوزارات والشركات السعودية وفي القطاعات المختلفة.
1: جميل. وهذا اللي إحنا وسننتقل عند إن شاء الله اللي نعرف ونتعرف أكثر على مانجا اللي أنتم الآن يعني قصتكم معها أيضا يعني تقود هذا النجاح أيضا في مانجا وفي أيضا مانجا بالعربية.
0: استسمحي لي شيء واحد أستاذتي. قبل ما ننتقل لمانجا.
1: مش حننتقل
0: هلا. أي لكن في شيء بس أحب أذكره. طبعا كان عندي في اليابان يمكن أكثر من 700 طالب، إذا أضفنا المرافقين 1000 طالب، كلهم ما شاء الله قامات وقدوات وخير سفراء لبلده. بطبيعة الحال كان في ناس في سن يافعة كانوا يروحوا الأماكن غير مناسبة.
1: نعم.
0: كنت كل يوم جمعة وسبت أفتح مواقع الأماكن الغير مناسبة أشوف إيش الصور اللي بتنشرها.
1: تدور عليهم.
0: إذا وجدت نادرا ما أجي، لكن إذا وجدت أحد الطلبة أجي يوم الاثنين نادوا لي فلان الفلاني.
1: يعني غرر بو ولا
0: يا ابني فين كنت؟ ترى انتبه احذر. كنا نلقي محاضرات للطلاب إياكم ثم إياكم أنه أحد يبتزكم.
1: أيوة.
0: إياكم ثم إياكم أنه تغلط أحد لا قدر الله يصورك بعد كده حاول يبتزك. ممكن تغلط فيما بينك وبين رب العالمين والتوب، لكن إياك تخون بلدك. لا تسمح لأي أحد يبتزك. تعلنا مباشرة سننصرك ظالما أو مظلوما. بعد ذلك حنتفاهم معك على شم، لكن لا تسمح لأحد يغلط عليك. كانت تمر حالات ونادرة مثلها ننصحه المرة الأولى المرة الثانية إنذار أول إنذار ثاني، إذا ما وقف إيقاف صرف، إذا ما وقف نتصل على عائلته ترى ساعدونا ابنكم نحتاجكم تساعدونا لأن بيواجه هذه المشكلة، إذا ما وقف ننهي البعثة. مرت حالات طبعا اترفعت علي الشكاوى وقتها. وطبعا رجعوا بتظلم تعهدات رجعوا، لكن الشيء اللي بقوله شيئين. واحد، كل الحالات رجعت وما شاء الله اتحسن حالة ودرسوا واجتهدوا وتفوق، هم الآن يقودوا الشركات وقطاعات ويرفعوا الرأس ما شاء الله تبارك الله عليهم. فما تفقد الأمل ولا تعاقب الشخص من خطأ.
1: نعم، تعطيه فرصة واحدة وتنتهي.
0: الشيء الثاني، قابلت أب أحد الطلبة اللي أنهينا بعثة بعد ذلك عاد، يقول لي عصام، يقول لي دكتور عصام، يقول لي اشهد الله أني قاعد أرفع عليك شكوى وأنا قاعد أدعي لك.
1: نفس الوقت أنك ساعدته طبعا. نعم.
0: الشيء هذا بس اللي أحب أقول، أنه تعاملي مع الطلبة وتعامل أخ مع إخوته، لأنه الشيء اللي ما أرضاه لأخوي ولا أختي ما حأرضاه لطلابي. كان البعض يلوموني من

0: دبلوماسية دول أخرى، يقول لك هذه ما هي مهمتك كملحق ثقافي، أنت مهمتك تشوفهم أكاديميين. أقول لا، هؤلاء أمانة في عنقي.
1: نعم، ويحتاجوا خاصة في الغربة. ونتكلم عن شباب يعني كما ذكرت يافعين أو في بداية أعمارهم، عشان نتكلم بواقعية صراحة، خاصة لما يعني تكون أمامه مغريات، يعني يبقى هو في ثورة الاكتشاف المغامرة. أحيانا يعني زي لما نكون احنا قريب في أوساط أهالينا، لما أنت يلاحظوا شيء أو أنت تكون فترة، يبدو يوجهوك مرة مرتين، ينتبهوا عليك، يدعموك، وجل من لا يعني يخطئ أو يدخل في مثل هذه الأمور إلا وتلقاه يرجع إلى جادة الصواب، ينتبه يعني لنفسه، لمسيرته، لمستقبله خاصة. فاليوم القرب هذا هو قرب نقول عائلي أكثر من كونه رقابة يعني مشددة أو هيمنة.
0: جدا. شوفي أختي، كنا نديهم دورات في ريادة الأعمال، مش بس تدريب في الشركات، أيضا في ريادة الأعمال. وساعدنا طلاب سعوديين كثيرين أسسوا شركات في اليابان ونجحوا.
1: نعم.
0: فقضية القرب، كنا نسوي بطولة كرة قدم سنوية.
1: نعم.
0: كنت أدخل كملحق ثقافي ألعب بينهم كورة، بس كنت أقولهم يا ويلو أحد زي ما يقولوا ينبرش علي ولا يزحلق علي، ترى إيقاف صرف طبعا باب الدعابة. لكن جميل جدا فعلا أن الواحد يتعامل بروح الأخوة هذه، لأنه هي نفس الروح اللي تتعامل فيها حتى مع فريق عملك.
1: بالضبط.
0: الناس يقولك أنت تتعامل تسميهم عائلة ولا تسميهم زملاء، أنا أقول لا، أتعامل معاهم بروح العائلة، لكن خليك احترافي كزميل.
1: جميلة. تعامل معاهم كعائلة
0: بروح العائلة،
1: بروح العائلة،
0: لكن خليك أيضا احترافي كزميل في نفس الوقت.
1: رائع. هذا أيضا من القواعد الذهبية اللي لازم نستفيد ونكسب وجودك، نتعلم نتعلمها يعني.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: بودكاست ريهان.
1: نجي عند أيضا محطة مهمة قبل نروح لمانجا، الترجمة. ولما طلبت كمترجم والشخصيات اللي أنت يعني كنت مترجم ورافقت يعني رافقتهم في هذه المسيرة المهمة، واللي في شخصكم تحديدا وتحولاتها أيضا على مستوى التعامل، كلمنا عن فترة اللي كنت فيها مترجم.
0: طبعا كان من أعظم الأشياء أفتخر فيها في مسيرتي المهنية التشرف بالترجمة المولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو السيد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، مع رؤساء الوزراء اليابانيين، مع المسؤولين الحكوميين، مع الشركات. طبعا يمكن ما أقدر أتكلم عن طبيعة المحادثات،
1: لكن
0: بقول حاجة مهمة. من أهم الدروس اللي تعلمتها كيف أنك تتكلم بعزة، كيف أنك تكون واثق، كيف أنك تكون فخور بأنك تبثل بلد عظيم وتدافع عن مصالح بلد عظيم، كيف أنك تقنع الطرف الآخر أن مصلحتك الاستراتيجية أنك تعمل معي كمملكة عربية سعودية أو كشركة مانجا الإنتاج أو مانجا العربية في حالة الحالية.
1: نعم.
0: كيف أنه من مصادر القوة المهمة أنه ما تقوله أمام الإعلام وأمام الكاميرات هو ما تقوله في الغرفة المغلقة. فهذا الصدق في الدبلوماسية السعودية، هذا الصدق في التعامل على مستوى القيادة، هو الذي يمنح الثقة، هو الذي يفرض الاحترام في تعامل دول العالم كلها معنا كمملكة عربية سعودية ومع قيادة المملكة العربية السعودية. ومن هذه القيادات نحن نتعلم ونستلهم طريق النجاح
1: من خلال يعني هذه الفوائد والقيم الكبيرة اللي نتكلم عنها اليوم، كيف أنها تنعكس غير مهارات التواصل، وتتكلم عن شخصيات عظيمة وكبيرة، وأيضا تتكلم أنه كيف تكون أنت عندك هذه المهارات الاتصالية. نتكلم أيضا بترجمتك أيضا للمنتخب، أنت سبقت.
0: صحيح صحيح، هذه يمكن 2002 أيام كنت طالب.
1: أيوة.
0: كنت مسؤول عن الملف الإعلامي للمنتخب السعودي، كنت أترجم أيضا للأمير نواف بن فيصل.

0: الله يمسيه بالخير. وأنا طالب عملت مقابلة إعلامية مع صحيفة يابانية بتكلم عن المملكة، كنت
1: نعم.
0: وقتها صايم. فالصحفي بعد ما أنهى المقابلة قال لي ما تجي، قلت لا أنا صايم. قلت ما تقدر تجمع ريقك وتبلع على أساس السر؟ قلت له لا، هذه أمانة، يعني إحنا أمام الله حتى أن ما نسوي الشيء ذا. أتفاجأ بالأخ ينشر الخبر الصحفي، السعوديين لا يبلعون لعابهم في رمضان وكرة القدم عندهم شيء مقدس. وأشوف في متن الخبر أنه قامت مظاهرات ضد الولايات المتحدة. قلت له يا أخي فين أنت؟ إيش الكلام ذا؟ تواصلت مع السفارة السعودية، كتبنا خطاب احتجاج لرئيس التحرير واستدعينا. قلنا إيش المظاهرات دي؟ قال لا، هي أصلا كان في حجاج من إحدى الدول حاولوا أنه يعمل بس المملكة منعتهم. قلت طب هذا صيغة الخبر مضللة هذه. قلت له لازم تنزلوا اعتذار ولازم تنزلوا الخبر الصحيح. وفعلا نزلوا الاعتذار. لكن إيش الموقف اللي تعلمته؟ تعلمت أنه ما تعمل أي مقابلة صحفية إلا أنت تشرط أن تكون مسجلة، أنك تتأكد من النص. أتعلمت أنه أدرس مين هي الوسيلة الإعلامية اللي بقابلها، أدرس مين هو الشخص هذا اللي بيقابلني. تعلمت أنه ما أدخل في أي مقابلة إعلامية فقط كان حيأخذ مني اقتباس حقته موضوع كامل، يعني أنك تعمل مقابلة كاملة معي ولا تعملها. فالمقابلات هذه اللي كانت مع الإعلام الياباني في ذاك السنة المبكر علمت الإنسان كيف يتعامل مع الإعلام الدولي. وأنا أشكر أيضا يمكن وقتها كان ماسك السفارة السفير سعد السفير محمد أمين ولي، كان قائم بالعمل بعد ذلك أصبح سفير، لكن أنا أشكر حقيقة على ثقته أنه يثق في طالب لسه جامعي في رابع جامعي يمسكه هذا الملف وأنه يقابل الإعلام الياباني. ما كان شيء سهل حقيقة، لكن أيضا درس آخر من دروس التمكين اللي تعلمتها على يد قيادات وهامات سعودية حقيقة في الدبلوماسية.
1: جميل، حساسية الكلمة وحساسية الإعلام والموقف ودروس قيمة صراحة في التعامل مع الإعلام.
0: جدا.
1: نصل عند أهم يعني المرحلة اللي نشوف فيها نقطف فيها ثمار هذه الرحلة الجميلة والرحلة الثرية والشيقة واللي مرت بمحطات كبيرة، بدأت من البيت والحارة والمدرسة والجامعة واليابان والمحطة الدبلوماسية وكل هذه الفصول المليئة صراحة بالقصص، واللي ما يعني بس يمكن أخذنا شوية منها يعني ولا زالت مليئة يعني بالقصص الجميلة. نجي عند قطف الثمار في مانجا للإنتاج ومانجا العربية، ولليوم أنتم يعني اسم مؤثر فيها. وكلمنا عن الانتقال اليوم لمانجا العربية وأيضا قبل مانجا للإنتاج، قصتها وقصة العمل فيها.
0: طبعا بعد العودة من اليابان عملت لفترة في المجموعة السعودية لأبحاث والإعلام، فكانت شركة تسمى أرينات لمدة سنة واحدة. كان هدفها في العلاقات العامة، كان هدفها صناعة المحتوى الإبداعي في الرسوم المتحركة. فبدأنا تجارب بسيطة جدا، أطلقنا مقطع اسمه فارس الصحراء برسوم متحركة.
1: نعم.
0: طبعا الشيء بالشيء يذكر، أيام الملحقية كنا عملنا كتاب اسمه السعوديون أصدقاؤنا، كان بيستخدم شيء قريب من المانجا وتم توزيعه على كل المدارس الابتدائية في اليابان. وكنا نستخدم شيء تعليم اللغة العربية باستخدام المانجا. فكان في التفات لأهمية المانجا لأهمية الرسوم المتحركة والألعاب الفيديو. فبدأت أحاول أطبق هذه التجربة في أرينات لمدة سنة. بعد سنة جاء الحديث، عصام ترى في مؤسسة محمد بن سلمان مسك فيها شركة اسمها مانجا الإنتاج متخصصة في مجال الأنمي، نريدك أن تأتي لتقود هذه الشركة. كان الاجتماع الأول مع معالي الأستاذ بدر عساكر الله يمسيه بالخير. كانت رسالة واضحة، رؤية سمو سيدي الله يحفظه وطول عمره أنه نبغى نشوف أعمالنا السعودية قصصنا السعودية تقدم إلى العالم بأعلى مستوى وبأعلى جودة وبأيدي شباب سعوديين. وعنان السماء طموحنا، وبدأنا رحلة الصفر من جديد. أول خطوة كانت تفاوض مع الشركات اليابانية توي أنيميشن. عندنا مشروع اسمه أساطير، نبى ناخذ القصص السعودية نبى نحولها رسوم متحركة. عندنا فيلم اسمه الرحلة نبى ننتجه، لكن يا توي أنيميشن أول شرط نريدكم توفروا فرص تدريبية للشباب والشابات السعوديين، لأنه مس كلها تتمحور حول تمكين الشباب. وفعلا وافقوا وبدأنا العمل، وبدأنا نرسل الشباب والشابات، وبدأنا نوظف الفريق. الآن لي 8 سنوات في مانجا الإنتاج، اتحققت نجاحات جدا عظيمة ولله الحمد. طبعا مانجا العربية ب5 سنوات ممكن نتكلم لاحقا عن مانجا العربية.
1: نعم.
0: تسأليني إيش أعظم إنجاز، ما هو أكثر إنجاز أفتخر فيه كرئيس تنفيذي؟ سأقول لك بكل ثقة، الشباب والشابات السعوديين والسعوديات الذين استثمرنا فيهم، والذين هم يقودون هذا القطاع الآن بكل فخر، والذين هم يقدمون المنتجات والإبداع السعودي بأعلى المستويات العالمية بكل فخر، مكتوب عليه صنع في السعودية ويصدر إلى العالم.
1: جميل.
0: إذا ما أردت أني أنافس الشرق والغرب، لن أنافسه بأني أروي قصص الساموراي ولا النينجا ولا الفايكينج ولا الكوبوي. لن أنجح إلا بالاعتزاز بثقافتي وبأصالتي وبقيمي. قصصنا لن يستطيع شخص من خارج المملكة أن يرويها، لأنهم لن يعرفوها. إذا ما استثمرت في أبنائي وبناتي من عيال بلدي، لن أستطيع أن أروي هذه القصص. لا يمنع أني آتي بالخبرات الأجنبية، استعين بها، أتعلم منها، لكن يجب أن يظل الشباب والشابات السعوديين هم الأساس. الآن تتكلم مانجا العربية نسبة السعود عندي 100%، مانجا الإنتاج يمكن 95%، والسبب لأنه عندي مكتب في طوكيو نسبة السعودة فيه 50%.
1: هذا هو فقط السبب.
0: لأنه نعم. عندي شباب وشابات سعوديين يتكلم اللغة اليابانية ويتقن اللغة اليابانية من أفضل ما يكون هنالك.
1: فمن هنا هذه قصة اللي نقول البداية والدخول في عالم مانجا للإنتاج 8 سنوات. اليوم هذا التمكين الجميل اللي قادني الآن، لأن احنا في رحلة في هذه الحلقة، أنا اللي لفتني أنه صورة تمكين أنا قاعدة مستمرة وباقية الحمد لله، بل وهي قائمة بلا توقف بهذا الإيمان الكبير بطاقة شبابنا صراحة اللي قاعدين يثبتون أنفسهم. اليوم هذه نتكلم عن مؤسسة الإنتاج في عالم الأنيميشن، ألعاب أيضا الألعاب الإلكترونية، كيف يتم اليوم في صناعة هذه الألعاب؟ خلينا نتكلم ونتكلم أيضا في الأنيميشن وقصص، نتكلم عن خيال رقمي هو إبداعي، هو العالم الآن الحالي وعالم يعني هو لغة العصر الحديثة. كيف تصفها؟ كيف يتم هذا البناء والإنتاج؟
0: أولا خلينا بس أساس نحن نعرف لماذا الرسوم المتحركة ولماذا ألعاب الفيديو.
1: نعم.
0: السبب الأساسي، كثير منا كبروا في السعودية في العالم العربي هم بيشاهدوا رسوم متحركة. نحن جيل عدنان ولينا وغرينديزر وسالي وكونان. الرسوم المتحركة اليابانية فيها عمق، يعني أنا شفت كابتن ماجد في طفولتي، بعد ذلك قررت أني أروح أدرس في اليابان ترى. والكلمة هذه كنت أقولها، قلتها لمؤلف كابتن ماجد، وقلت للشركة اللي سوت عدنان ولينا وسالي، قلت أشكركم أنكم صنعتوا طفولتنا الجميلة بهذه الأعمال الصحيحة. وطبعا لا أنسى دور المؤسسة البرمجة اللي مجلس التعاون الخليجي والشركات العربية الأخرى اللي كانت حريصة أن تدبلج بما يتناسب مع قيمنا في الثمانينات والتسعينات. نظرتنا في مانجا الإنتاج أن نحن لا نصنع رسوم المتحركة والعاب الفيديو والقصص المصورة، نحن نصنع أجيال. صناعتنا الحقيقية هي صناعة أجيال المستقبل، دورنا إلهام أبطال المستقبل. أنا نجاحي، أي نعم الآن المحقق يمكن فوق 1.2 مليار مشاهدة حول العالم، أعمالي على أكثر من 53 منصة عالميين. أول شركة تدخل المنصات الصينية من العالم العربي هي مانجا الإنتاج. أول فيلم سينمائي في تاريخ السينما العربية يعرض في المسرح الصيني في هوليوود، فيلم الرحلة من المملكة العربية السعودية. شوف رغم أنه دول عربية كثيرة سبقتنا في صناعة السينما، ما في أي فيلم عربي أتعرض في المسرح الصيني في هوليوود إلا فيلم الرحلة من السعودية. أول فيلم عربي يحقق جائزة أفضل فيلم تجريبي من مهرجان سيبتيموس في هولندا، فيلم الرحلة من المملكة العربية السعودية. جاكي تشان كان أحد الممثلين معنا.
1: نعم.
0: فبتتكلمي عن قدرة على الوصول الثقافي، قدرة على أنك تدخل في هذا العالم بلغات مختلفة. لكن هذه كلها أنا ما أعتبرها نجاحات. نجاح الحقيقي إذا ربنا أعطانا طولة عمر فطاعته إن شاء الله
1: يا رب،
0: بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، لما يجوا أطفال اليوم يقولوا شكرا أنكم صنعتوا محتوى ألهمنا، شكرا أنكم قدمتوا لنا أبطال زرعوا فينا الثقة والعزة والطموح. لما عرضنا أساطير، مسلسل أساطير 2 في اليابان، كاتب ياباني السيد إتشيرو، كاتب جريندايزر، كتب من الصحي لأطفالنا في اليابان أن يكبروا وهم يشاهدوا الأنمي السعودي أساطير في قادم الزمن.
1: الله،
0: أنا طموحي وحلمي أنه بعد 30 سنة إن شاء الله، 40 سنة، هنشوف قادة دول، قادة رؤساء شركات كبرى عندما يجتمعوا مع المسؤولين السعوديين، مع قادة الشركات السعودية الكبرى، يقولون نحن كبرنا وكنا في طفولتنا شاهدنا هذه الأعمال للأنمي السعودي والقصص المصورة السعودية والعاب الفيديو السعودية.
1: سبحان الله، وأنت تتكلم أنه كنت تشاهد هذه الأعمال، وبعدين عشان تتعلم اللغة اليابانية فور وصولك لليابان كنت تشاهد الأفلام المتحركة اليابانية، حتى بحكم القرب والتعرف على الثقافة أكثر من خلال أعمالهم هذه. في اليوم أنت في في في مانجا للإنتاج تعمل مع هذا الفريق، صراحة الكبير نفخر فيه، مع فريق كبير من أبنائنا وبناتنا السعوديين بصناعة أعمال لتحاكي أجيال، نتكلم للأجيال القادمة، يعني اللي نقول اللي يعني ترسخ فيهم مثل ما أنت تأثرت وإحنا تأثرنا كلنا بهذه الأعمال.
0: وعارفة أختي الكريمة، سألوني مرة في اليابان لماذا لم تستطع الكثير من الدول حول العالم أن تصنع ما صنعته مانجا الإنتاج. لأن أنا أقول لك الآن بكل ثقة، المملكة العربية السعودية الآن لها الريادة في العالم العربي في صناعة الرسوم المتحركة، صناعة ألعاب الفيديو، في القصص المصورة. نحن القادة في المنطقة الآن، وهدفنا نحن ننافس عالميا
1: بإذن الله،
0: وسنصل بإذن الله تعالى. سألوني لماذا، قلت لهم قد تكون هنالك موارد مالية، قد تكون هنالك خطط استراتيجية، لكن لا يملكون شباب وشابات سعوديين طموحين عندهم الشغف وعندهم الإيمان مثل الشباب المبدعين الموجودين في مانجا الإنتاج والموجودين في مانجا العربية، لأنهم شباب سعودي طموحه مثل جبل طويق.
1: نعم، وهذه الحقيقة للأمانة، وبإذن الله يعني كل هذه الصناعة الكبيرة وهذا الإيمان وهذه الطاقات إن شاء الله نشوف نتائجها كما ذكرت في أجيالنا القادمة بعد 30 و40 سنة. يعني والله يعطينا العمر إن شاء الله نحن نعيشها ونشهد هذه الثمرة الكبيرة. دعنا نتحدث أيضا ونتكلم عن مانجا الإنتاج، كيف حققتم أيضا النجاح على المستوى التقني اليوم وتصدير مثل نتكلم على هذه الصناعة الإبداعية الرقمية من خلال هذا النوع من الإنتاج.
0: الناس لما تتكلم عن شركة إنتاج أنيميشن تعتقد أنه النجاح فقط أنه رسامين ومحركين، وهم جزء لا يتجزأ، هم الأساس لا شك، لكن أنت بتتكلم عن منظومة متكاملة، الرسامين، مصممي الشخصيات، الكتاب، المحركين، تتكلم بعد ذلك المنتجين، تتكلمي عن التسويق، تتكلمي عن التوزيع، تتكلمي عن الاستراتيجية المالية، الموارد البشرية، القانونية، والتعامل مع العقود القانونية اللي فيها الملكية الفكرية والآي بي. من فضل الله علينا فريق ماجا الإنتاج الآن اللي كانوا في 2018 بدأوا كطلاب، لما صدرنا أساطير أحد الحلقات أخرجها شاب سعودي رياض الدوسري، أستاذ رياض الدوسري، أصبح الفريق إسهامه أعلى وأعلى. تتكلمي لما وزعنا فيلم الرحلة بكفاءاتنا السعودية عالميا، جاتنا الشركات اليابانية قالوا نباكم تمسكوا توزيع جريندايزر يو عالميا، لأول مرة شركة يابانية تطلب من شركة شرق أوسطية توزع العمل عالميا، والأرقام مهولة والله الحمد. بدأنا نسوي ألعاب جوال وننشرها، هذه النجاحات دعت شركات يابانية وفرنسية تطلب من مانجا الإنتاج تنشر ألعابها في المنطقة. كانت الشركات في الماضي عندما تنشر الألعاب في المنطقة يا أمنا تطلبها من شركات من خارج المنطقة أو من شركات في دول أخرى في المنطقة. الآن صاروا مقتنعين أني أعمل مع مانجا الإنتاج، مانجا الإنتاج أفضل في جودة التعريب، فيما يسمى اللوكاليزيشن أو الموائمة، التسويق، النشر. لذلك كانت شركتنا مع سيجا في سونيك، شركتنا مع كوي تيكمو في داينستي ووريز ونيو ثري، لعبة جريندايزر وغيرها، كان حدث خلى الياباني أظن حتى الشركات الياباني كلها تذهل من النتائج والأرقام. كابتن سباسا كابتن ماجد نسخة جديدة مانجا الإنتاج مسؤول عن التوزيع، جاني رئيس شركة كابتن سباسا وقال، قال لي عصام جاتنا شركات أخرى في المنطقة قدمت لنا مبالغ أكبر منكم بكثير، لكن قررنا نعمل معكم لأنه عرفنا أن عندك فريق عظيم يعرف يتعامل مع الآي بي ويعرف كيف يسوقه بشكل رائع وكيف أنه يبيعه ويوزعه بشكل جدا رائع. فأنا فخور جدا أن كل هذه الأشياء بتكلم لك هي تدار بكفاءات سعودية على كافة المستويات. فهذا هو سر التفوق ولله الحمد اللي قدرنا نسويه في مانجا الإنتاج بدعم وتمكين من سمو سيد الله يحفظه طول عمره عبر مؤسسة محمد بن سلمان مسك.
1: جميل، عظيم، وشيء يدعو للفخر حقيقة. ولو نجي عند مستوى الصناعة فقط، يعني كذا بس لمحة بسيطة، أنه اليوم نتكلم عن صناعة من رسامين ومن غيره وكتاب محتوى، نحن نتكلم عن صناعة، صناعة خلينا نقول إعلامية وأيضا إبداعية. الصناعة التقليدية اللي احنا المتعارف عليها طبعا هي لها أشكال ويعني تصنيفات مختلفة. طيب تحديات الصناعة هنا، الفرق فيها، وأنتم مريتوا بكثير من التجارب الإعلامية وأساليب التواصل وعايشتموها، لكن في الصناعة الإبداعية هنا، في الصناعة نتكلم الرقمية تحديدا، إيش كان أصعب تحدي أو أصعب جزئية في تكوين هذه الصناعة؟ هل هي كتابة المحتوى أو الرسوم المتحركة أو الرسام نفسه؟
0: واضح التحدي رقم واحد أنه كيف أصنع محتوى بجودة عالمية يعبر عن قيمي وثقافتي. لماذا؟ لأنه قبل مانجا الإنتاج أزعم طبعا كان في تجارب ممتازة ويشار لها بالبنان، لكن بشكل عام معظم المحتوى العربي لم يكن بجودة تنافس في الأسواق العالمية.
1: نعم،
0: مع الاستثناءات بسيطة جدا. فالتحدي رقم واحد كيف أني أقدم أعلى جودة تنافس الشرق والغرب، لأنه إذا لم أقدم الطفل أو الشاب لن يشاهدني فقط لأنه محتوى سعودي.
1: بالضبط. إذا نقول جودة،
0: الجودة
1: نعم
0: تكون قائمة على قصصي وثقافتي، فعلا تعبر عني زي فيلم الرحلة ترى.
1: بالضبط.
0: الفريق عمل 42 مقطع فيديو فقط عن لغة الجسد العربية والسعودية.
1: أنا هذا هو الآن اللب السؤال. أي. الصناعة هذه.
0: أي. طيب هذا واحد. اثنين التوزيع، لأنه عندك كثير شركات والأفلام السعودية والعربية ينتج يكتفي أنه يضع نفسه في منصة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بالضبط وخلاص.
0: نحن لا، قررنا ناخذ منهجية أنه سنذهب إلى أقوى منصة في كل منطقة في العالم نتعامل معها مباشرة ونروح، وهذا اللي خلق النجاحات. وبعد ذلك نروح للمنصات العالمية الكبرى. فقصة التوزيع أيضا تحدي لا يقل أهمية عن الإنتاج. التسويق، إذا أنت حاط ميزانية على الإنتاج، ميزانية التسويق يمكن بعض الأفلام ضعفي الإنتاج. لذلك موضوع التسويق جدا جدا مهم، كيف أنك تنجح في التسويق. فكلها تحديات. وطبعا إذا ما عندك فريق ممتاز من الناحية المالية ملتزم، ما عندك فريق خدمات مشتركة خدمات أعمال، وعندك قانونيين استراتيجيين يتابعوا، فريق استراتيجية ومتابعة، إذا ما عندك منظومة متكاملة زي ما يقول بلغة كرة القدم تلعب كرة شاملة،
1: طبعا
0: لن تستطيع أن تنجح.
1: وهذه هي اليوم لما نجيب، لما كان الهدف الرئيسي من وجود مانجا للإنتاج هو تصدير والتعريف بثقافتنا وأصالتنا وهويتنا وتجاربنا، والآن تقول حتى لغة الجسد أيضا نبي نبرزها ونظهرها حتى يتم التعرف علينا بشكل حقيقي من خلال هذه الأعمال اللي تقدم اليوم. الاستعانة بالشباب السعودي من كتاب محتوى، من رسامين. أبي هذه الجزئية اللي كنت أبي أوصل لها، أنه اليوم الوصول لهذا الشباب المبدع والتعرف عليهم كيف كان، كيف أعطيني قصة لأحد الشباب، أعطيني شيء كيف أنه فعلا شبابنا السعودي جاي يعبر بأسلوبه الإبداعي ليوصل ثقافتنا من خلال مانجا الإنتاج.
0: يعني خليني أتكلم أنه مانجا الإنتاج خلال السنوات السبع الماضية دربنا أكثر من 4000 شاب وشاب سعوديين، فترة من الفترات عبر برامج محمد، مؤسس محمد بن سلمان مسك، ومؤخرا بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في برنامج صناعة المانجا. نأتي بخبراء يابانيين يعلموا المانجا هنا، بعد ذلك أفضل الطلاب يتم ابتعاثهم للدراسة في اليابان. يمكن آخر دفعة سعدوا بلقاء سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان الله يمسيه بالخير. فاللي بيحصل احنا بندرب الطلاب هؤلاء ونستقطب الأفضل منهم. أنا خليني أعطيك قصة أستاذة سارة محمد ولدادة. أستاذة سارة حققت المركز الثاني في مسابقة المانجا الصامتة عالميا، كانت تعمل في شركة تأمين. بعد ما تأسست مانجا الإنتاج دخلت شركة مانجا، فكان عندنا الكثير من المبدعين بس ما كان في شركة تحتضنهم أو تمكنهم.
1: نعم.
0: الآن أستاذة سارة ما شاء الله ترقت، أصبحت مدير العام الإبداعي. الآن هي الرئيس التنفيذي المكلف للإنتاج والإبداع في مدى 8 سنوات. فأنا سعيد جدا مانجا الإنتاج، عندي قصص كثيرة لأن يعني شباب بدأوا معاي وشابات بدأوا معاي من 8 سنوات، الآن ما شاء الله هم في الصف الأول. أنا أقول لك بكل فخر أنه كل الفريق القيادي في مانجا الإنتاج هم شباب وشابات سعوديين.
1: جميل.
0: كلهم ناس بدأوا موظفين وبدأوا يترقوا ووصلوا وبيواصلوا إن شاء الله وبيبدعوا أكثر
1: بإذن الله. هذا هو الاستثمار الحقيقي الجميل.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بودكاست ريهان. نروح المانجا العربية.
0: نعم
1: نعم. مانجا العربية يعني أول شيء حتى نعرف المتابعين والمستمعين لنا في البودكاست حتى يعني يعرف الفرق بين مانجا للإنتاج، يعني هم يسمعون الآن عن مانجا للإنتاج

0: مانجا العربية. وأيضا أنتم تعملون رئيس تنفيذي في مانجا الإنتاج ورئيس تحرير مانجا العربية، الفرق فقط بينهم؟
1: بكل سرور، مانجا الإنتاج تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك،
0: نعم.
1: تركز أكثر على الرسوم المتحركة وعلى إدارة الملكية الفكرية، كنشر ألعاب الفيديو، كتوزيع الأنمي والتراخيص. ممكن شاهدت تمثال جريندايزر في البوليفارد، وهذا كان عن طريق مانجا الإنتاج بالتعاون مع شركة صلة وموسم الرياض. مانجا العربية تتبع المجموعة السعودية لأبحاث الإعلام SRMG. مانجا العربية تركز على القصص المصورة. يمكن مجلة مانجا العربية للصغار ومانجا العربية للشباب تصدر عن مانجا العربية بالإضافة إلى التطبيقين الموجودة. طبعا مانجا العربية بدأت عام 2020 في عز كورونا كفكرة، كيف أن تكون نحن عندنا مجلات تخاطب الأطفال وتخاطب الشباب مبنية على المانجا، لكن بشرط 50% من المحتوى حيكون سعودي عربي و 50% ياباني، والياباني لابد أن يكون متوافق مع قيمنا ومبادئنا. أتخيلي سنة ونص تفاوض مع اليابانيين عن بعد لنبدأ أخذ الأعمال لمانجا العربية، وكان دائما عندنا شرط أي عمل نأخذه لابد تسمحوا لنا بالتعديلات بما يتوافق مع قيمنا، وإذا ما بتسمح بالتعديلات
0: ما في
1: الوجه أبيض ما
0: خلص.
1: رغم أنه هذا ترى مرهق ومكلف.
0: بالضبط،
1: بيقولوا لي الياباني ما في أحد في العالم يطلب منا تعديلات زيكم يا مانجا العربي. قلت أي نعم، لأني أنا أحترم جمهوري وجمهوري منحني الثقة، فلابد أن أتعامل معه بهذا الشيء. تتكلمي 12 مليون تحميل، أعتقد المجلة رقم واحد الآن على مستوى العالم العربي في التحميلات. تتكلمي عن تطبيق الصغار وتطبيق الشباب منفصل. ليه؟ لأنه أنا حريص أن أوفر بيئة آمنة للطفل وبيئة آمنة للشباب. كان أسهل علي أن أخليه تطبيق واحد، هل أنت فوق سن 15 سنة؟
0: بس أيوة أي. تسوي العمر بس وخلاص.
1: لكن لا، في مانجا العربية قيادة المجموعة قلنا لا، حنخلي تطبيق الصغار منفصل حتى لو كان هذا يعني تكلفة أعلى وعمل أكثر وجهد أكبر، لأنه لا شيء يشترى مقابل توفير هذه البيئة الآمنة والأمانة والمسؤولين. نحن قاعدين نصنع أجيال هنا وبنمكن خيال، مش قاعدين نبيع مجرد منتجات. أنا سعيد تقييم تطبيقات مانجا العربية أعلى من منصات عالمية.
0: جميل.
1: وسعيد أن مانجا العربية قبل أن تأتي كانوا الناس اللي بيقرأوا المانجا كانوا يقرأوا فقط المواقع المقرصنة. تتكلمي عن المواقع المقرصنة، 50% من المقاطع اللي بتعرض في المواقع المقرصنة هذه فيها برامج تسلل خبيثة، ولا فيها روابط لمواقع غير لائقة خطيرة.
0: بالضبط.
1: فأنا ما بتكلم عن محتوى، قاعد أتكلم عن حماية جيل. بتكلم أنه لما أقدم المحتوى هو معالج ومنقح غير أنه يعرض كما هو.
0: بالضبط. مسؤولية كبيرة
1: جدا. وسعيد أنه دراسة مؤخرا عملناها أنه عدد الناس الذين أصبحوا يقرأوا المانجا في العالم العربي عبر المانجا العربية أكثر من المواقع المقرصنة خلال 3 سنوات فقط. والحكومة اليابانية كرمت مانجا العربية لجهودها الكبيرة في مكافحة القرصنة على مستوى الشرق الأوسط. فبتتكلمي عن قصة نجاح جدا أفتخر فيها. سعدت أني قابلت أحد أصحاب المعالي الوزراء في دولة عربية، قال لي هذا الشيء مانجا العربي للصغار عملته اللي عجزت عنه وزارات في الكثير من دول العالم العربي، لأنه طفل اليوم طفل ذكي، ومن المهم جدا أني أحترم الطفل العربي. أطفال اليوم ليسوا جيل يأخذ أشياء ملقنة،
0: رائع.
1: لازم أن أحترمه، أقدم له شيء شيق وجذاب يقنع ويقتنع فيه،
0: وحافظ على فكره منه.
1: وأحافظ على فكره. لما أقدم له الولد الضب، عملنا حملة ضد التنمر باستخدام الولد الضب وتفاعل معها مكتبة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية. أتكلم عن بسة، أتكلم عن الحفاظ على البيئة، أتكلم عن دانا والبتلات، عن قيم الصداقة، أتكلم عن لودي، عن أبوها اللي هو في الحد الجنوبي. تتكلم عن قناة عين

0: اتخذت الأعمال هذه بتعزز القراءة. أنا هدفي كيف أرفع معدلات القراءة بين الأطفال، كيف أقدم لهم محتوى، كيف أعزز اللغة العربية. أصبحت عندي أجيال لا تقرأ إلا الإنجليزي، يقول لا يوجد عندنا محتوى عربي قوي، لأن المانجا العربية قاعد أقدم هذا المحتوى العربي بكل فخر. وأقول لك شيء جدا أنا فخور فيه، تقييم الأعمال السعودية على تطبيقات مانجا العربية أعلى من الأعمال اليابانية الكبرى. أرقام المشاهدات والقراءات لأعمالنا السعودية والعربية في مانجا العربية للصغار والشباب أعلى من الأعمال العالمية، رغم أن دخلنا الويبتون مؤخرا، الأعمال السعودية والعربية متفوقة. وأخيرا الحمد لله صرنا نترجم هذه الأعمال للغات الصينية، الإنجليزية، المالوية، ومؤخرا باللغة اليابانية في الجناح السعودي في إكسبو. بنرصد تغريدات لجمهور ياباني يقول نحن رايحين الإكسبو أساس نقرأ المانجا العربية هذه. وكتاب مانجا يابانيين كبار كانوا يشيدوا بالمستوى الرائع اللي وصلوا له الفنانين السعوديين والعرب في مانجا العربية.
1: جميل، وهذا اللي يقودنا الآن للسر الكبير القصة اللي بدأناها من البداية ووصلنا فيها إلى مانجا للإنتاج ومانجا العربية، وهي دائما يعني أصلها هي القيمة والرسالة وأيضا الإيمان بطاقة الشباب، لا بل والمساهمة في صناعة جيل قادم يعني مبدع، وجاء من خلال هذا الاحترام الكبير والجودة اللي أنت ذكرته هو التحدي الكبير.
0: بالضبط، لذلك أختي الكريمة تشوفي أعمالنا مانجا الإنتاج تجد اسم فريق العمل في نهاية الفيلم كامل.
1: نعم،
0: مانجا العربية أفتح الصفحة الأخيرة ستجد اسم فريق العمل كامل. ليه؟ لأني فخور بكل فرد في هذا الفريق، واثق أن كل فرد لن يضع اسمه في هذا المجلة إلا هو رافع رأسه أمام عائلته وأمام أسرته وأمام أصدقائه أنه بيساهم في هذا العمل العظيم والجب.
1: الآن وأنتم تتحدثون عن هذه الأعمال، خنروح وأنت كنت تشاهد رسوم متحركة وأثرت فيك، اليوم أنت أب ومعك أبنائك ما شاء الله، وزوجتك اللي شريكة الدرب يعطيها الصحة والعافية ويخليكم إن شاء الله البعض، يخلي لك أسرتك الكريمة. كيف انطباعهم وكيف أنت تشاركهم هذه الأعمال صراحة وأنت مساهم فيها بعد الله؟
0: يعني أنا من أكثر اللحظات اللي أسعد فيها زي ما كانت والدتي تشاهد معي رسوم المتحركة وأنا صغير، أشاهد معهم أعمال مانجا الإنتاج وأقرأ معهم أعمال مانجا العربية، يحضروا معي حفلات التدشين سواء بنتي رفاء وبنتي آلاء ولدي عبد الملك ووالدي عبد المعز يحفظ لكم كل غالي عليكم. أستشيرهم،
1: لازم
0: أستشيرهم لأن هم الشريحة المستهدفة.
1: صحيح،
0: لأنه لما أكون أعرف أنه أبنائي حيشاهدوا الشيء هذا، أعرف أنه علي أمانة مسؤولية، الشيء اللي ما أرضى لأبنائي لن أرضى لأبناء الآخرين، فأنا حريص أبغى أبنائي يكونوا هم كذلك فخورين هم بيشاهدوا الشيء ده. ونفس الشيء أنه زي ما أنا أبنائي بيقرأوا الشيء المحتوى ده بيتأثروا فيه، أبغى كل طفل وطفلة ولا شاب وشابة في السعودية وفي العالم العربي وحول العالم يتعامل مع هذا المحتوى.
1: جميل، شو سر انك تكتب عن الاداره في جريده الرياض وعدد من المنصات؟ ايش السر وراء كتابك حول هالموضوع؟
0: في دراسات تقول انه 77% من المستثمرين قبل ما يستثمروا يقرؤون منصات التواصل الاجتماعي للشركه ولقياداتها. الان اصبحت انظمه الذكاء الاصطناعي تساعد المستثمرين في القرارات بتحليل السلوك الإعلامي للشركات وقياداتها. التواجد على المنصات يخدم أهداف الشركة سواء مانجا الإنتاج ولا مانجا العربية. المقابلات مع الإعلام الياباني، مع الإعلام الأمريكي، الصيني، الفرنسي، الكوري، كلنا بنوصل رسائل تخدم البراند الخاص بكل بمانجا الإنتاج ومانجا العربي والبراند السعودي دون شك. وفي شق جدا مهم، أنه بحاول أن يكون علم ينتفع به. التجارب أكيد كان في تجارب صعب الواحد مرة فيها، الكلمات اللي كنت أتمنى أني أسمعها قبل 20 سنة بحاول أكتبها الآن للجيل الصاعد. أسعد كثير لما يجيني الشخص يقول لي أنا كنت في حالة صعبة لكن قرأت هذا المنشور ولا قرأت هذه المقالة، منحتني الثقة، منحتني الشجاعة. رسالتي في الحياة تمكين القادة والمبدعين ودعمهم. أنا مؤمن أن نجاح القائد هو في قدرته أنه يصنع جيل من القادة من بعده يتفوقون عليه.
1: الله،
0: هذا الكرسي، هذا المنصب لن يبقى،
1: عظيم،
0: لن يبقى اللقب، لن يبقى إلا الأثر النافع والذكرى الطيبة. أنا تركت الملحقية لعشر سنوات، إلى اليوم هذا لما أشوف طلابي يشكروا، أشوفهم ينجحوا، أشعر بعظم هذا الاستثمار. أيام الملحقية كان استثماري هو في 1000 طالب وطالبة، الآن طموحي أني أصل إلى أكثر من 1 مليار طفل وشاب حول العالم، أقدم لهم المحتوى السعودي والثقافة السعودية وقيمنا بكل فخر، لنستثمر فيهم، نستثمر في مستقبلهم، لأن هذا هو التحدي الذي نعمل عليه سواء في مانجا الإنتاج ولا في مانجا العربية.
1: جميل، وهذا ما نراهن عليه وواثقين فيه بعد الله سبحانه وتعالى، وبطاقة بروحكم وبهذه السيرة الجميلة، وأيضا بطاقة شبابنا وشاباتنا في هذا المجال وغيرها من المجالات. شكرا لكم الدكتور عصام بخاري،
0: الشكر
1: رحلة
0: لك
1: شيقة وجميلة.
0: شكرا لك أختي أستاذة مريم، والشكر لفريق العمل يعطيهم العافية، هم خلف الكاميرات لكن هم لا أقول الجنود المجهولين، هم الجيش المعروف اللي وراء نجاح هذا البرنامج.
1: لازم صراحة نشكر يعني الأستاذ حسين فقيه، وصراحة الأستاذ محمد عطيف، وبقية اللي ساهموا في يعني صراحة دعم وإنتاج هذه الحلقة، مع بقية الزملاء، مع فريق الإنتاج، يعطيهم العافية، وكانوا حريصين حتى مع التحضير والمعلومات الكبيرة اللي اليوم صراحة تداولناها. شكرا لكم.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية.
1: يعطيكم العافية، شكرا. بودكاست ريهان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
6: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية أنك تكون صريح وتقول رأيك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمة وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح.

ما كل ما يعلم يقال. مثلا الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص ما تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة. فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مأتمنة عليها، على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رأيك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما أعجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رأيك وقلت رأيك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة، لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رأيك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلب منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رأيك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان، فيصير مجرد تحسيف وتنكيد وتضييق صدر، مثل مثال السيارة اللي ذكرناه، لأن ما في إمكانية ترجيع مثلا. ومثل لو شرى شخص بيت، خلاص ما يحتاج تعطيه رأيك الصريح إذا هو ما أعجبك أو ما أعجبك الحي اللي هو فيه، لأن ما فيه ترجيع بيوت. وخلونا ننتقل للمثل الثاني: ما كل ما يعلم يقال. وفعلا بعض الناس يظنون أنهم لازم أي شيء يعرفونه يقولونه. بعضهم علشان يتباهى بمعلوماته الحصرية يقوم يفشي أسرار في العمل، أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارا، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا، علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا، علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلا وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم، وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن كيف ندرب أبناؤنا على اتخاذ القرار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والاجتماعي والتربوي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، ومثل ما أسلفت إن شاء الله في هذه الحلقة بنتحدث عن كيف ندرب أبناءنا على اتخاذ القرار. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك ورحب فريق العمل، رحب أيضا بكل من انضم إلينا.

0: الاستماع لهذه الحلقة، أسأل الله أن يجعلها حلقة خفيفة ومليئة في المعلومات اللي يستفيد منها الجميع
1: يا رب. طيب دكتور، خلني أبدأ معك بعنوان الحلقة: كيف ندرب أبناءنا على اتخاذ القرار؟
0: طيب إذا أنا خليني بدوري أهنيك على اتخاذ مثل هذه المواضيع الجميلة الرائعة، اللي بس لو الواحد استمع الحلقة كاملة ممكن تترابط الأفكار فيها. من المشاكل التربوية اليوم مع الأسف اللي يعاني منها الوالدين قضية القرارات، ومن هو صاحب القرار، وش الفائدة في صنع أيضا هذه الشخصية عندما تكون قوية وعندها قدرة ليست مترددة في اتخاذ القرارات. هذا كله الحقيقة الوالدين هم اللي يصنعونه في البداية مع أطفالهم أو مع أبنائهم، صحة التسمية. خليني أنطلق في مقدمة أنه في 5 مستويات في اتخاذ القرارات يجب أن يعرفها الآباء والأمهات اليوم في هذا الجانب تحديدا. في قرار احنا نقول عليه الأب والأم لهم 90% في اتخاذ هذا القرار، وابنهم له 10% فقط، فبالتالي القرار أنتم المسؤولين في اتخاذه. في قرارات لا تصل إلى 73% للأب والأم و 30% للأبناء. في قرار يصل إلى 50% للوالدين و 50% للأبناء. في قرار يصل بالعكس 70% للولد أو للبنت و 30% لأبوه وأمهم. والمستوى الأخير والخامس 90% في هذا القرار يكون للأبناء، للبنت ولا للولد.
1: ترتفع مع العمر النسبة؟
0: هو صاحب هذا القرار، لا، مع نوعية القرار ومتى يكون. وعشر بالمئة للأب والأم. نجد أنه هذه القرارات في مثل ما تفضلت أشرت عليه موضوع العمر، نجد فيه النسب الأكثر تكون للأباء والأمهات. كلما تقدم العمر وارتفع نجد أن النسب تختلف،
1: هذا من جهة، تزيد عند الأبناء وتنقص عند الأباء والأمهات،
0: هذا في جهة. في جهة ثانية لا، نوعية الشيء اللي يعمل فيه. يعني على سبيل المثال خليني أعطيك مثال. الابن الآن في أسرة مرتاحة ماديا إلى حد ما، والابن ولا البنت يبي يشتري له سيارة، فالبنت تقول لهم أنا بسيارة الفلانية، الأب ما يستطيع أو عنده تربية داخلية أنه مو بكل أمر تطلب حنا بننفذ لها. مشكلة دي أنه كل شيء تبيت بناء، بكرة لما تتزوج ممكن تتزوج واحد ما عنده الإمكانيات اللي عند أبوها وأمها، فبالتالي تصطدم، تقول أبوي كنت إذا طلبت شنطة جاب لي، إذا طلبت مدري إيش جابها، كل شيء جاب لي، أنت وش أضبت لي في يوم تزوجت لك؟ فهنا مشكلة الأباء والأمهات في عملية القرارات اللي لبونها. فلما يجي ابن يقول أنا بالسيارة الفلانية، أنا كأب ما أستطيع أني لازم أتحمل أحمال علشان أشتري هذه السيارة لولدي ولا لبنتي. فهنا يأتي عملية النقاش والحديث، أنه الميزانية اللي عندي، وأبدأ أتكلم، هو يقارن بولد عمه، يقارن بولد خاله، يقارن بولد الجيران، بصديقه، أنه شروا له، أنتم ليش لا جيبوا لي هذا الشيء؟ فيبدأ التفاوض هنا. يعني أنا ممكن أرتفع شوي، ممكن أتحمل، لكن ما أستطيع أتحمل هذا المبلغ الكبير الضخم، ما أستطيع أتحمله في هذا الشيء. يتورطون أحيانا الأباء والأمهات باتخاذ قرارات أنهم أعطوا القرار الكامل لمين؟ أعطوه للولد، وهذا خطأ، كان القرار بيديهم أو القرار 50-50، ومع ذلك هم تركوا القرار علشان يرضوا رغبة الابن. أحيانا لا، القرار يكون 90% للولد، مثلا التخصص. إذا جينا في المرحلة الثانوية، في الغالب لما يخلص الشهادة الثانوية ويدخل الجامعة، في الغالب هو عنده تخصص الولد والبنت وعندهم رغبة، لكن الأب والأم علشانه طبيب يبي ولده يطلع طبيب، ومهيئينه أنه بيكون طبيب، لكن مع الأسف الرغبة غير موجودة، فما يستمعون للقرار، فتكون النتائج عكسية. ولا ننسى ذلك الشاب اللي درسته في الجامعة، كان يدرس عندي في قسم اللغة الإنجليزية، لكنه شوي يعني اكتشفت أنه جاينا من كلية الطب وجلس في الطب 4 سنوات، وكان زين دراسته ماشي، يعني ما حول بسبب أنه فصل ولا فشل، لا، حول برغبته. فبعد ما جلست معه اكتشفت أن أبوه كان طبيب، ومدخل فيه فكرة الطب إنك تكون طبيب مثلي وتمسك عياداتي وتكون بنفس مكاني، والولد ما له الرغبة دي أبدا، فكان يتصارع من والديه فهذه الرغبة لما أقنعهم إنه يروح للقسم، فيقول هذا السبب اللي نجيت، وكان متفوق هذا الولد وكان يأخذ العلامات في أعلى الدرجات. إذن الخمس المستويات هذه اللي أنا تكلمت فيها، ويمكن بعد شوي راح نتناقش ونضرب أمثلة على هذه المستويات.
1: جميل. يمكن المستويات اللي أنت ذكرتها دكتور والنسبة المئوية يمكن هي تتوافق مع لفظ في عنوان حلقتنا اللي هو ندرب. اللي هو التدريب يكون بالتدريج.
0: نعم.
1: والنسبة المئوية بالنسبة لاتخاذ القرار يمكن مثل ما ذكر الدكتور، أنت أعطيت نسب متفاوتة.
0: نعم، أشترك في هذا الطرح الجميل الرائع في قضية أن الأب والأم عليهم المسؤولية الكافية في تدريب أبنائهم على اتخاذ القرارات السليمة، لكن ما يمنع أنه يكون فيه أحيانا نقاش، في شد وجذب مع البنت ولا مع الولد، لكن الطريقة للمفترض نتكلم فيها، وبعيدا عن التنظير، لأن البعض يقول أنتم خلف المايكات جالسين وقاعدين على كراسي مريحة وقاعدين تنطرون.
1: صحيح.
0: لا، إحنا نازلين بأرض الواقع، إحنا عندنا أولاد وبنات وإحنا معكم ونشارككم في هذا الشيء. والمنهج الحقيقي مو بالنظرية الغربية، وإنما أخذ كل ما نتكلم منه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يحاور الأشخاص، وإن كانت المتطلبات أو الأشياء اللي هم يحتاجونها أحيانا مرفوضة، لكن كان يناقش، كان يحاور، كان يقبل يعني، ولا يركز على الخطأ، وإنما يعالج الفكرة اللي موجودة. مثال: صحابي جليل شاب اشتكوا أهل المزارع في المدينة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يعني هذا شاب أذانا أنه يرمي النخل، يرمي التمر بالحجارة، نخلنا يوم أثمر. فالنبي استدعى هذا الشاب، وبعد ما جلس معه ما قال له أنت تسوي أخطاء وأنت، لا، على طول سأله ليش ترمي النخل، ليش ترمي بالحجارة؟ قال يا رسول الله أنا جائع من الجوع باكل، فأنا أرمي ينزل لي يعني شيء من هذا، شاب صغير توه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم على الشاكين، قال بسبب الجوع، هو كان يرمي بسبب الجوع، يعني مو يعني هو يسوي أشياء، لا، وكأنه يقول يعني هو لو شبع ما سوى هذا الفعل، يعني أنت كمزارع لو تعطيه ما يسوي هذا الفعل.
1: صحيح.
0: من أي كان. فكان النبي دائما ما يركز أو يركز على العقاب، وإنما يعني هذا السلوك حنا نبي نعرف ليش وبعدين نتجاوزه. لو الأب والأم اليوم يعني ما أصدروا قرارات حازمة أو صارمة في بعض المواقف وفي بعض القرارات اللي هم يتخذونها، وإنما كان في شيء من النقاش، رفض النقاش، خلاص أنا هذا اللي نستطيع، وهذه الإمكانيات اللي عندي. لما ولدك ولا بنتك جاي بيشتري سيارة ولا يشتري شيء معين وانت ما عندك ذاك الإمكانيات، خلاص انت بالنقاش والحوار وبالنهاية تقول هذا اللي عندي، أنا ما أستطيع أفعل، تريد مني أن أسرق، تريد مني أن أرتشي، تريد مني أن أحمل نفسي ما لا تطيق، وأنا كل اللي عندي بسطته لك الآن، فما أستطيع أني أسوي أكثر من ذلك. جميل موضوع الحوار اليوم في اتخاذ القرار، أنك تساعد ابنك في ناحية عمرية، ونتذكر المراحل والمستويات الخمسة اللي قلنا، كم لي أنا بالمية وكم هو له في المية في اتخاذ هذا القرار.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل، ومستمعينا الكرام نطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن كيف ندرب أبناءنا على اتخاذ القرار مع الدكتور أحمد المسلم. دكتور، يمكن اتخاذ القرار والتدريب على اتخاذ القرار مهارة تكتسب ويحتاجها الطفل منذ الصغر.
1: أتفق معك، صحيح، هذا كلام بالفعل صحيح. المهارات دائما لما تكون في وقت مبكر نعلمها أبنائنا، لا شك ننسقل المهارات في وقت رائع وجميل جدا. أيضا قضية احترام هذا القرار مهم جدا، وإن كان القرار يعني بالنسبة لي كأب أنا أرى أن هذا القرار خاطئ بحكم معرفتي وكبر سني، وإني أدري أنه هذا القرار أبعاده راح تكون بالشكل الفلاني. أنا عن طريق الحوار لما أبين للولد أو للبنت أبعد هذا القرار، وأنه يكون ما يمنع أنه مصر أنه بيخوض التجربة، يخوض التجربة بما أنه ما في ضرر جسدي راح يكون عليه أو ضرر وإنما يعني هو يبي يدرك، يبي يشوف أنه هذا الخطأ يعني يمارسه بنفسه هذا الخطأ. بعدها يقول فعلا يعني تجربة والدي تجربة أمي كانت أفضل لو أني سمعت منهم، بس أنا توقعت أنه هذا الشيء فخاض التجربة حسب هذا القرار. يعني ما يكون القرار مصيري وبخليه يجرب، لا، أمنع من القرارات المصيرية لا سيما في عمر معين يمنع. أيضا في قضية يعني إحنا نتكلم مثلا عن قيادة الدراجة النارية، يعني هذه في خطورة معينة على سن الأطفال، خصوصا لما يكون اندفاعي وإلى آخره، أن ترفضه وترفضه جملة وتفصيلا، أحيانا ترفض حتى لو تطلع المنتزه ويأجر أن ترفض، إلا إذا كان في طريقة معينة أو أنت بنفسك تكون مع ولدك أو مع بنتك ممكن تقبل، لكنك ترفض أنه يمسك لحاله في سن معين. ليش؟ لأنه ممكن يصير في أمر ما يحسن الاستخدام فأنت الملام، لأنه هذا طفل توه، فتنجرح رجله ولا تجي إصابة تودي المستشفى، من وين؟ هذا بسبب الإهمال. لكن لما يكون في عندي شخص مدرب وتحت إشراف ومدري يعني في قوانين معينة ماشية ممكن. إذن أنا أرجع وأقول لك تدريب الأبناء على اتخاذ القرارات هذا مسؤولية الآباء في البداية، مسؤولية الآباء والأمهات في بدايتها. لكن فيما بعد لما يحدث عندي اليوم ابن متردد أو بنت مترددة، هذه الشخصية في اتخاذ القرار المتردد في شؤون الحياة يحدث التردد. كثير من البنات اليوم ما تزوجت وجاهم خطاب وممتازين، بس بسبب ذلك التردد في شخصياتهم من الطفولة أثر عليها يوم كبرت، في مترددة في اتخاذ القرار جدا، فهي تعتذر أحيانا والوالدين يقولون ما ودنا نضغط عليها نخليها، فما مضى السن وتجاوزت عمر معين والبنت ما تزوجت بسبب إيش؟ هذا التردد اللي موجود عندها. كذلك قس على ذلك في مناشط الحياة، التجارة، البيع والشراء وغيرها من العلاقات الاجتماعية والصداقات. كم من الأشخاص فرطوا في شراء منزل، في شراء أرض، في أوقات كانت ممتازة أسعار الأراضي، لكنه هو يسوف أو يتبع الناس في قراراتهم، يقولون بعد 6 شهور راح تنزل العقارات، بعد ما أدري إيش راح ينزل راح يصير، فبالتالي أجل قرارات كثيرة كانت بإمكانه أنه يتخذ القرار المناسب، بس بسبب التردد الموجود عنده، بسبب أنه نشأ على قضية الحذر الشديد، الحذر اللا متناهي، الحذر اللي يضيع عنك الفرص، صار عنده هذا التردد صفة من صفات حياته في اتخاذات القرارات، أخرت كثير من مشاريعه العمرية بسبب أنه ما تربى على اتخاذ القرار السليم وتحمل القرار لما يتخذه. لذلك أنا أود أن أربط أول الحلقة عندما تكلمت وقلت عندي 5 مستويات بين الآباء وأبنائهم في اتخاذ القرارات. في قرار الأب له 90% والأم والبنت والولد لهم 10% فيه، فالقرار مهما كان تخرج العواطف يخرج كل شيء، بس يأتي الحوار الصائب، الحوار الهادف البناء، أني أبين لهم أنه لا الآن يعني مثلا لو عندنا ولد في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة يرفض أن يروح المدارس يقول لا ما أنا برايح المدرسة، هذا يعاقبك أنت كأب والأم. في بعض الدول ترى يسجن الآباء والأمهات أو يؤخذون الأطفال منهم.
0: ما له قرار
1: أي أنه هذا الطفل لا، القرار عندك أنت في الناحية التعليمية أو في الناحية الصحية، هذول أنت اللي مسؤول وهم يعاقبونك أنت إذا ما طبقت الأمن والسلامة لطفلك في هذه المرحلة. يعني تخيل لما طفل يقطع الشارع وأبوه وجنبه انفرط وقطع الشارع وصار له شيء، اللي عاقب الأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما نعاقب السائق.

0: في كثير من الدول يقول لا، في أماكن محددة للمشاة، ما يترك الطفل يمشي بأي شكل من الأشكال. وهلما جرى في عملية أن متى القرار يكون لي كأب وكأم النصيب الأعلى، متى نتوازن أنا وطفلي في القرار كله 50 وكله 50، وكيف أنا أعمل جميل في هذا التوازن وهلما جرى في الأمور.
1: جميل. يمكن دكتور من الأساليب الجميلة في تعليم أو في تدريب، خلنا نقول تدريب الأبناء على اتخاذ القرار، اللي هو البداية بالقرارات المقيدة إلى أن يكبر ويعني نصل للقرارات المطلقة، اللي مثلا أنا أعطيه مجموعة من الخيارات يختار واحد منهم له القرار، لكن من خلال خيارات معينة أنا أحددها.
0: وهذه أيضا أحد التطبيقات الجميلة في عملية تدريب على اتخاذ القرار، أو أني أحجم الموضوع عنده، ما الموضوع ترى مفتوح. تحت الهواء كنا نتكلم أنا وياك وحضرتك ذكرت لما مثلا بناتك يدخلون يشترون حاجة من السوبر ماركت،
1: صحيح،
0: إنك ممكن تحدد لهم، أنت تحدد لهم السعر، تقول لهم أنت لك المبلغ الفلاني، كل واحدة لها المبلغ الفلاني، ما تجاوزوا، ما لي شغل لو زاد، أنتم لازم ترتبون ميزانيتكم. هنا يأتي إيش ترتيب الميزانية في قضية اتخاذ القرار، أني أنا أتعود على طريقة الصرف، ما مفتوح لي الموضوع، أنا معي هالكثر من المبلغ، هذا المبلغ اللي أستطيع أني أشري فيه، ما أستدل العواطف، ولا ممكن أتنازل في يوم ماشي زاد شوي وجت ولا جاء وقال لي بس الزيادة الفلانية وهذا استثنائي، طيب ممكن أعديها مرة، لكن ما تصير هذا شعار دائما. أيضا المنتجات اللي بتشرى ممكن أيضا أحدد، أقول المنتجات الفلانية أنا ما أسمح فيها صراحة، لكن لا أسمح فيها إطلاقا، هل هي من المحرمات؟ لا، لكنه الأصل أنها ما تشرى، لكن ممكن تجرب، تجرب ما في مشكلة، مثلا ممكن في الشهر مرة ما في إشكالية. مثلا أنا من الناس اللي ما في قولة تحريم المشروب الغازي أنه يدخل البيت أبدا، أنه يحرم كليا. طيب هو بيروح المكان آخر ممكن يشري، والناس ممكن تستغرب كيف يعني أنه وصل إلى هالمرحلة الحب لهذا المشروب، أنه ولا أنه ممكن يخبيه في أماكن أو إلى آخره، مثل الطلب من مع الأسف المطاعم للبيوت. أحيانا البعض يتشدد في هذا الجانب بشكل كبير جدا وأنه محرم. بالنهاية هو تفاجأ، هو يقول لي الشخص بعد ما أصبح جدا يقول تجي الطلبات وأجد في درام الله يعزكم الزبالة، أجد أكياس للمطاعم موجودة،
1: قنن ولا تمنع.
0: يا سلام، فهذا هو الصحيح، يعني الأسبوع مرة مسموح، لكن ما يكون كل الوجبات يطلبونها من المطاعم وتجاب من المطاعم، هنا لا غلط، لابد أني أتخذ قرار ولابد أني أشارك في صنع القرار. ترى أحيانا بعدنا عن المشاركة في الوجبات مع أولادنا خلاهم هم يأخذون هذا المنحة، طالب الجامعة أو الشخص الموظف اللي يشتغل ويجيه فلوس يقول ما حد له علاقة فيني، أنا أطلب على كيفي، لكن لو الأب قال لا الأكل ما أكله لذة يا ولدي، أنا ودي نأكل مع بعض، ودي نتعشى مع بعض، نجلس مع بعض، أنت تشجع ابنك الآن على إيش؟ على الأكل داخل البيت أو على الأكل برا، أنت وياه تطبخون وتسوون أكل خارجي، وما يمنع أنكم تطلبون أحيانا، لكن تكون هي القلة.
1: جميل. نستاذك دكتور فاصل، مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تدريب الأبناء على اتخاذ القرار. دكتور، لو تحدثنا عن الآثار الناتجة عن عدم تدريب الأبناء على اتخاذ القرار. عندي ابن كبر، الآن ابني رجل أو أنثى، لما نقول مرة، ما تملك أو ما يملك أي مهارة في اتخاذ القرار. وش ممكن يظهر هذا الشخص؟ وش ممكن تكون شخصيته؟
1: الحقيقة خليني أتكلم

0: بشفافية أيضا في هذا الموضوع، لأنه كثير أنا شفت في المجتمع ناس ما حققوا أشياء في حياتهم العملية والعلمية، فبالتالي هم ينسبون هذا الفشل أو هذا اللي حصل لهم في حياتهم بسبب أبوه وأمه، إنهم كانوا يرفضون إنه يكون في الشيء الفلاني، كانوا يرفضون قسوة الحياة وصعوبة الحياة، ما يحملون أنفسهم هذا العبء. يعني بإمكانه، حنا رأينا ناس كانت تعمل وتدرس في نفس الوقت وحققوا أماكن ونجاحات في حياتهم عالية، لكن البعض وجدوا أن الشماعة البسيطة والسهلة لتعليق الأخطاء اللي حصلت في حياتهم الفشل على أبوه وأمه بسبب أنهم ما تركوا له الخيار وأنهم هم اللي اختاروا. فمهم جدا للآباء والأمهات اليوم تكون رسالة، لا، الأمور اللي تتعلق في مصير ابنك وبنتك ولا في ضرر عليه هو المسؤول عنه. مثلا اختيار القسم اللي بيدرسه، هذا هو المفترض، البنت والولد هم اللي يحددون، أنتم مجرد أنكم تسوون إضاءات لهم.
1: عامل مساعد.
0: شفت لما تدخل غرفة والغرفة مظلمة وأنت تولع اللمبة، في مثلا 10 مفاتيح، أنت ولعت مفتاح مفتاحين، خلاص كافي الآن أنه يبصر. فأنت في موضوع التربية، موضوع يوم ولدك يدرس في الثانوي، أنت كنت تتكلم عنه وتكلم عن سوق العمل وبينت له ووضحت له، خلاص اتركه يتخذ القرار اللي يراه مناسب. أنت فتحت له وهو في الثانوي، أنت فتحت له وعلمته. في النهاية ما تجي تطالبه أنه بيصير زي تخصصك. أنا تاجر أبغاه يصير تاجر عشان يحافظ على تجارتي، أنا طبيب أبغاه يصير طبيب عشان يكمل مسيرتي، لا أبدا. عنده ممكن هو رغبة في الرسم، يحب هذا الفن، البنت عندها تصميم، عندها رغبة ثانية هندسة في شيء معين، مو بالضرورة هم يكملون مسيرتنا اللي حنا فيها، أبدا. نحترم رغباتهم، إذا توافقت رغباتهم مع مسيرتنا شيء جميل، لكن أنا مو بالضرورة هم بناتي ولدي بيصيرون إعلاميين يطلعون في الإعلام ويقدمون برامج لا، مو بالضرورة. مو بالضرورة أنه أي الرغبة اللي هم يحتاجونها بعد أنا ما جهزتهم، هم يتخذون القرارات على حسب رغباتهم. فمهم جدا اتخاذ القرار أول شيء علشان نخرج من قضية الشماعة في الأخطاء اللي تحصل لهم في المستقبل، أنهم يعلقون على الأب والأم أنهم هم اللي اتخذوا القرار، لأن إحنا ما اتخذنا. أيضا من ضمن الأشياء، لما نجد الشخصية مهزوزة أحيانا أو هشة أو مترددة، هذا سببها الرئيسي كان في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، إن الأب والأم كانوا يلبون كل شيء
1: قرار
0: هم
1: قرارهم.
0: وإنهم هم مسؤولين عن هذا الشيء، وإن حنا أنت في فترة الطفولة حنا نحميك ونتخذ القرارات، ويوم صار في المراهقة نفس الشيء، ويوم كبر يلبون نفس الشيء. فبالتالي خروج الشخصيات النرجسية اليوم ترى سببها الآباء والأمهات في التربية، يوم إنكم تلبون له كل الاحتياجات. حتى تلقى مثلا، نفرض إن بنتك ولا ولدك في التمهيدي، من يوم ما يجي أو في الروضة أول ما يدخل، يعني المسؤوليات اللي المفترض هو يسويها يعملها الأب والأم اليوم. يعني يوم تستقبل من المدرسة أنت تشيل الحقيبة، بظنك انه نوع من انواع التخفيف عنهم، شلت الحقيبه وحطيتها في السياره، يوم جاي ينزل انت تنزل الحقيبه، هو بس ينزل بنفسه، ويوم دخل يرمي حذائه باي مكان. باي مكان يرمي الحذاء؟ في خادم ولا في احد بيجي يشيل هذا الحذاء؟ ملابسه ما يعنيه وين يحط الملابس. لما تدخل بعض غرف اليوم المراهقين، ناهيك عن الاطفال، يعني المراهقين تجد مبعثره بشكل كبير جدا. انا اعرف انه هذا شيء من سلوكياتهم، لكن مهم جدا اني ارشدهم احيانا وامشي معهم احيانا، خلونا نتساعد، خلونا نشيل بعض الشيء، خلونا نتغاضب عن طيب في امور على الاقل سوها. مثلا ايش؟ تطفئة الكهرباء من غرفتك. انا امنت انك جدعت ملابسك على السرير وتركتها، طيب المكيف ليش ما طفيته يوم طلعت؟ اللمبات ليش ما سكرتها يوم طلعت؟ المناديل ليش ما حطيتها بالمكان المخصص؟ هذه بصاخة كنت، عدم المؤاخذة، في بيئة في غرفتك. ما أنا قبلت ملابسك إنك جدعتهم على السرير، ما حطيتهم في المكان المخصص، لكن نفايات، أكل جاء عندك، مبعثر، لما تدخل الغرفة تجد الأكل مبعثر، ممكن مدعاة إلى الحشرات، مدعاة إلى النمل وغيره، ممكن يتكون ويكثر في هذه الغرفة بسبب هالأشياء اللي وجدت من عدم يعني. ففي أشياء لازم هو يتخذها. لذلك تنشأ الشخصية النرجسية الحقوقية إن تطالب من حقي أنتم تسووا لي، من حقي أنكم تعملوا لي، ومع الأسف ما علمناه بالواجبات اللي عليه داخل البيت أنه يسويها. أيضا من ضمن الأشياء القرارات المصيرية تضعف عندهم، ما عندهم قرارات أحيانا، وهذه جدا قصة في المركز، بنت تبكي تقول يعني أنا أفكر بالانفصال، كم لك متزوجة 3 شهور ليش؟ قالت يعني ما في قرار يستطيع اتخذه، أي حاجة لازم أمه يتواصل مع أمه، وكأن الحبل السري ما زال متصل ما انقطع بينه وبينه، لأن هي ربته الأم على أنه كل القرارات هي عنده وكل حاجة هي عنده. الأمور الدائي يكلم يشاورها على أبسط الأمور. تقول مرة كلمته في الليل يوم طلبت منها أنك تضربين لي أمثلة، قالت كل مرة في الليل في الصيف أقول له وش رايك نطلع ناخذ إس كريم، قال يعني مو بالوقت متأخر، قلت لا المحلات فاتحة وتونا يعني الوقت ما تأخر، نبرد على أنفسنا بكرة إجازة. تقول ما دريت إلا رفع السماعة على أمه ويشاوره في هذا الشيء ولم تعطيه الرأي. تقول يعني أنا ماني بقادر كيف أعيش مع إنسان بهذا الشكل، كيف بكرة بكمل حياتي معه بهالطريقة اللي ما يستطيع يتخذ قرارات بسيطة في الحياة ما يتصل إلا أنه يرجع الأم.
1: طيب مثل هالأم دكتور ليش وصلت لهذا الحال؟ بحجة الخوف، يمكن بعض الأباء والأمهات والله أنا أخاف على عيالي فلذلك أنا راح أتخذ عنهم أي قرار لأني أخاف من مصلحتهم وأنا أدرب مصلحتهم من هالباب، ويبتل يكبر معه هذا الشيء.
0: شوف أنا في الغالب وجدت أنه الأبناء اللي واحد فقط، ابن واحد، تربيته أشد من اللي 3 4 5. هذه من ناحية الدراسات اللي أنا سويتها، يعني اللي عندهم 3 4 التربية أخف عليهم، لأنه الولد قاعد يشوف واحد يطبق عليه قرار، فكلنا متساوين في القرارات، لكن اللي لحاله يقيس على نفسه، وأحيانا يجي الضغط الداخلي من الأم ولا من ما عندنا إلا هالولد، خلونا نقدم له، خلونا نعطيه، خلونا نسوي له، وهو ما يدرون أنه هذا الدلال المفرط هو أحد الأسباب المدمرة لهذا الابن، سواء في شخصيته سواء في على جميع الأصعدة. حقيقة الدلال المفرط مدلل يعني لهذا. فبعد سؤالها أنا عرفت أنه وحيد الأم، فالأم كانت مربية هذا الولد أنه كل قراراتك عندي، كل الأشياء اللي تسويها أنا المسؤولة عنها، فكأنه يعني فعلا تشبيهي في الحبل السري أنه متصل. حتى الآن زوجته ما زالت تعرف حتى في غرفة النوم ممكن متى يدخلون وش اللي يحدث، يعني معلومات كثيرة، يعني محرم أصلا أن الأم تعرف مثل هذا الشيء، والأب غرفة النوم خاصة للزوج والزوجة، ومع ذلك هو ممكن يتساهل ويتكلم معها وش اللي حصل وش اللي ما صار وش قالت وش اللي قلت لها وغيرها من الأشياء اللي تحصل في الحياة الزوجية المفترض أنه ما حد يعرفها كانت تعرفها تلك الأم. هذه ما بحالة تعتبر فريدة، حالة موجودة وفي مجتمعات كثيرة توجدها مثل هذه الحالات، لكن هذه من الأضرار اللي احنا قاعدين نتكلم عليها، إن ما نربيهم على اتخاذ القرارات، احنا نصنع لهم كل شيء ولا نبيهم يسوون حاجة أبدا، وإنما احنا لا، أنت خليك مساعد في اتخاذ القرار، وإذا تعثر أنك تكون بجواره هذا هو الأفضل.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو للجميع.
1: إذن مستمعين الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تدريب الأبناء على اتخاذ القرار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك،

0: مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
2: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أيها المعشوق، يا من لم تعرف دموع الحب طريقها إلى عيني، أتدري كم تبكيني؟ معك أنا آهة حائرة بين الهناء والوجع، خطوة تراوح مكانها، قطرة سقطت في محيط متجمد يرفض أن يتحرك. بلا استئذان اقتحمت أنت زماني ومكاني، اقتحمتني، سكنت وجداني، جريت مجرى الدم في عروقي، ثم نفيتني عن زمانك، عن مكانك، وقلت لي ليس هذا أوانك. ليس أواني؟ ليس أواني؟ زلزلتني أنت ولم يهتز لك جفن، أحرقتني بنار الحنين وتدثرت

برمادي، تغوص أنت في عقلي، تملأ أفكاري، تتوسد داخلي، ولا تسمح لي أن ألمس أعتاب شعورك. تحتل تكويني، تسيطر على حدود ذاتي، ولا تسمح لي أن أدنو من حدود قلبك. تمتلك مساحة وجودي، تمتلك أيامي، عمري، تمتلكني، ولا تسمح لي أن أمتلك لحظة من وجودك. أيها المعشوق، ليس ذنبي أن يطيش سهم الحب وينغرس في قلبي قبلك. ليس ذنبي ولا يبرر لك أن تجردني من ثوب العزة الملتصق بكياني لتفرض علي ثوب المذلة. ليس ذنبي أن تضعني في مكانة مهينة ما عرفتها أنا ومن حدرت إليها طول حياتي. ما الذي ستجنيه؟ ما الذي ستجنيه من تأرجحي بين كبريائي وقهري؟ ليس ذنبي أن أتمسك

تباعدا عنك، أن أمشي إليك بلا توقف وبلا توقف. تعرقل أنت خطواتي، ليس ذنبي أن تعاقبني بالاختناق وجدا، وجريمتي الوحيدة، جريرتي، ذنبي، تهمتي الفادحة، أني عشقتك، عشقتك. ليس ذنبي أن تشعرني وكأن هذا العشق بذور محال قد غرست في أرض المستحيل، وتقول لي ليس هذا أواني، ليس هذا أواني. ضاعت خطواتي مني، وما عرفت أنا بعد متى يجيء أواني، متى يجيء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عشاننا مخلوق.

العين ده الهوى والحب والأشواق عشاننا مخلوقين يا